0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مشيرا إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء أنتي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكد أو التأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وأنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية أنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. في ملف التوترات أو تطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقال المتحدث باسم التحالف أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. البداية مشاهدين بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، إذا نجمل معك ونرصد آخر ما قاله ترامب في جولته الانتخابية وأبرز المواقف معك.
1: نعم تماما، كما ذكرت أحدث التصريحات جاءت من الرئيس دونالد ترامب قبل قليل في فعالية في الواقع انتخابية من ولاية أوهايو، حيث قال بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك بحسب تصريحه، خاصة أن كلام الرئيس دونالد ترامب يأتي بعد أن صرح في وقت سابق وكما الأيام الماضية بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، لكن ترامب أيضا قارن هذا الحديث عن الاتفاق باستعراض ما يعتبره نتائج العمليات العسكرية والضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، لا سيما فيما يتعلق بما يكرره من تدمير القدرات الإيرانية العسكرية وأيضا الضغوط المالية التي تعاني منها إيران، والتي اعتبر الرئيس دونالد ترامب أنها تعاني من أسوأ معدلات التضخم في العالم، كما لم يعد لديها الكثير من المال بحسب تصريحاته. بدأ أيضا ترامب حريصا على التأكيد أن التحرك العسكري ضد إيران كان ضروريا، وأشار بأن رؤساء أمريكيين سابقين كان ينبغي لهم اتخاذ هذا القرار منذ سنوات، وانتقد في هذا السياق كل من الرئيسين الأسبقين أوباما وبايدن، واعتبر بأن سياستهما لم تنجح في التعامل مع هذا الملف الإيراني. في الجانب أيضا الاقتصادي، ترامب جدد توقعاته بانخفاض حاد في أسعار النفط، وهو تصريح يكرره دائما في كل فعاليته الانتخابية في إطار طمأنة الأمريكيين بشأن تداعيات هذه الحرب وبأنها تداعيات ستكون مؤقتة. أشار الرئيس ترامب إلى أن ذلك في حال حدوثه سينعكس أيضا على أسعار السلع الأخرى، وهنا ترامب يحاول الربط بشكل واضح بين ما يصفه بإضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية الإيرانية والسيطرة كذلك على مضيق هرمز، وبين إمكانية إنهاء هذه الحرب، وكذلك ما ينطوي عليه هذا الأمر من استقرار في أسواق الطاقة وانعكاساته بطبيعة الحال على الداخل الأمريكي. لكن في الواقع حتى الآن لم يعلن عن أي اختراق تفاوضي، ولا تزال الخلافات أيضا قائمة بشأن شروط هذا الاتفاق، خصوصا أن الملف النووي وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز لا تزالان من بين القضايا الخلافية بين الجانبين. في هذا السياق أيضا وفي تطور يتعلق بإيران، الولايات المتحدة انضمت إلى 28 دولة في بيان مشترك تبنى الاستنتاجات البريطانية في الواقع بشأن تورط طهران في محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا الشهر الماضي، وهي الحادثة التي أثارت الكثير من ردود الفعل الأمريكية. طبعا القاعدة كانت تستضيف قاذفات أمريكية B-1 والB-52 والتي شاركت كذلك في العمليات العسكرية ضد إيران، والبنتاغون سبق أن أعاد هذه القاذفات أو أعلن عودتها إلى الولايات المتحدة كإجراء احترازي بعد التقارير عن تهديدات إيرانية محتملة باستهداف هذه القاعدة بطائرات مسيرة. ترامب نفسه سئل اليوم قبل توجهه إلى أوهايو عن قضية فيرفورد، لكنه امتنع عن الجواب بشكل مباشر واكتفى بالحديث عن ما يقول بأنه تدمير للقدرات العسكرية الإيرانية. وهذا الملف أيضا كان حاضر في اتصال وزير الخارجية ماركو روبيو بنظيره البريطاني، حيث أكد الجانبان بحسب بيان للخارجية الأمريكية استمرار التعاون بشأن حماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا وكذلك محاسبة إيران على أفعالها. لكن الاتصال أيضا تناول مسألة مضيق هرمز، وجدد الوزيران الالتزام بحماية حركة الملاحة وكذلك استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ملف مهم ليس فقط بالنسبة لواشنطن ولكن أيضا بالنسبة للدول الأوروبية، خاصة في ضوء ارتفاع أو معاودة أسعار الخام الارتفاع في ضوء الضبابية التي تكتنف عملية التفاوض، وأيضا المخاطر التي تعتري حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: نعم، محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
3: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
0: الرد الإيراني على الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات يرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
4: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة، وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران. وميدانيا قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
0: وللتعليق معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومونتانا معنا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد مايكل. في تقديرك، ما الذي يضيفه هذا البيان المشترك ل 29 دولة من بينها طبعا بريطانيا والولايات المتحدة، ما الذي يضيفه هذا الإجماع الغربي من ضغط أمريكي على إيران؟ سيد مايكل، الواضح أنه ليس جاهزا فنيا معنا. حتى يجهز أنتقل إلى سيد مختار حداد. سيد مختار، من منظور إيراني، إيران نفت صحة هذه الادعاءات أو مسألة أن تكون وراء أي محاولة لاستهداف فيرفورد، لكن عمليا كيف يمكن أن تثبت لكل هذه الدول مسألة عدم علاقتها بما جرى من محاولة لاستهداف هذه القاعدة؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. الحقيقة يعني أمريكا لديها يد طولة يعني في مثل هذه القضايا وخلق مثل هذه القصص وبالتعاون مع الدول الغربية. يعني هناك نرى وسرعان ما يتم إعلان ذلك، ومن ثم نرى هناك دول تأتي وتعلن نحن وقعنا على بيان، ويبدو كأنه مثلا أمر مدبر، ويعني الرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال يريد أن يقوم بتحشيد دولي. هذه الدول التي هي اليوم وقعت هذا البيان، هل هي عمليا تأتي وتقف إلى جانب الولايات المتحدة أو تدخل في هذه الحرب الإرهابية والعبثية التي مثلا تقوم بها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني؟ ويعني هناك نرى وصلت الأمور من كل هذه العمليات الإجرامية الأمريكية، من استهداف مدرسة ميناء، اغتيال القيادة في إيران، وتلك القائمة الطويلة التي أدت إلى استشهاد ما يقارب 4000 شخص يعني في إيران طوال هذه الحرب، معظمهم من النساء والأطفال، إلى أن إبراز يعني كأنه أمريكا هي المظلومة وتتعرض لهجوم إيران. وأساسا هذه صنيع قاعدة كان يريد استخدامها لكي يستهدف مرة أخرى الشعب الإيراني، وتم استهدافه من خلال تلك الطائرات. ولكن إيران حتما لن تلجأ مثل هذه الإجراءات بأنه مثلا ترسل أشخاص لكي مثلا تستهدف هذه القاعدة. نعم، هناك إذا تكون مواجهة، إيران حتما لديها طرق لمواجهة هذا العدوان الأمريكي والإسرائيلي المشترك واستهداف تلك الأسلحة. مثل هذا الادعاء ومثل هذا التصريح، أنا أساسا هم حتى لم يثبتوا، يقولوا نحن احتقلنا شخصين وهؤلاء لديهم علاقة مع مثلا جهات إيرانية. وأصلا أساسا هؤلاء إذا كانوا خطيرين ومجموعات خطيرة، لماذا يتم الإفراج عنهم بضمان؟ يعني هذا أمر ملفت يعني في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا الآن في إيران أعتقل إرهابيين ومن ثم أفرج عنهم بضمان، أقول كونوا خارج المحكمة حتى يعني يتم متابعتكم. يعني إذا نتذكر،
0: ولكن سيد مختار، لماذا يكون ذلك الموقف الجماعي ولا سيما من بريطانيا والولايات المتحدة ادعاء في وقت يعني إيران تضع كل الخيارات مفتوحة لاستهداف أي مصالح أمريكية.
5: واضح، قلت لكم هذه الدول الغربية التي اليوم توقع على هذا البيان أو تقف يعني إلى جانب أمريكا، يعني هذه تحت ضغوط أمريكية ويريد بشكل ما، لأنهم عمليا لم يأتوا ويساعدوا الرئيس الأمريكي في هذه الحرب على إيران، يعني يأتوا ويأتوا بإصدار مثل هذا البيانات لاسترضاء الرئيس الأمريكي، ولكن عمليا الآن الرئيس الأمريكي يطلب من هؤلاء ادخلوا في الحرب مع إيران. هل سيدخلوا في الحرب مع إيران؟ نفس هذه بريطانيا، هل هي مستعدة لكي تدخل في هذه الحرب على إيران من أجل يعني الذي يقوم به الرئيس الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني؟ لا، هذا لن يتم، وهم يقومون بالاكتفاء بمثل هذه البيانات، ولكن هم يعني يهدفوا لأمر يعني يعززوا هذه الرواية الأمريكية، يحضروا لهذه الذرائع الأمريكية لكي مثلا أمريكا إذا تقوم بالعدوان يكون لديها مثلا بعض الذرائع أو بعض الحجج. ولكن في نهاية المطاف هذا هروب إلى الأمام من جانب أمريكا وهذه الدول، خاصة هذه الدول التي بعضها تتشدق بموضوع حقوق الإنسان، تأتي وتؤيد ادعاء أساسا لا صحة له وليس له إثباتات، ولكن لم يصدر بيانا واحدا يندد باستهداف مدرسة ميناء.
0: ما دامت لم تثبت هذه الدول لسيما بريطانيا والولايات المتحدة صحة محاولة هذا الاستهداف من طرف إيران على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، أنتقل إلى سيد مايكل مولروي وأرحب بك من جديد. وكنت قد سألتك عما يمكن أن يضيفه هذا الموقف الغربي الجماعي من ضغط أمريكي على إيران في هذا التوقيت.
6: سعيد بتواجد معكم، تحية لضيفكم الكريم ومشاهديكم الأفاضل. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوسيع التحالف ضد إيران، وأمريكا تستغل ما تقوم به إيران ووكلاؤها في المنطقة كالحوثيين من أجل توسيع التحالف ضد إيران. نحن نعرف أن أمريكا لم تتشاور مع الدول الأخرى قبل الانخراط في هذه الحرب، وبالتالي رغم أن مجموعة من الدول لا تتفق بالضرورة مع أمريكا في هذه الحرب، لكنها تشعر بالنتائج وبعواقب هذه الحرب بالنظر إلى الغلاء والتضخم. إذن هذا بالتأكيد من تبعات إغلاق مضيق هرمز، وما يشهده أيضا باب المندب من التوترات، وأيضا تأثر المطارات كما شاهدنا في الرياض وقتل المسافرين. إذن الكثير من الدول تأثرت بما حدث، وأعتقد أن مجموعة من الدول قد تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لترد على إيران والوكلاء التابعين لها في المنطقة كالحوثيين. إذن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبني تحالفا للضغط على إيران اقتصاديا سياسيا وعسكريا.
0: سيد مايكل، إن كان المحرك الأساسي لهذه الدول في موقفها الأخير أو موقفها في المجمل هو تأثرها بالحرب الإيرانية الأمريكية، أليس من الأولى أن تلقي هذه الدول اللوم على الولايات المتحدة على اعتبارها هي من بدأت، هي من لديها على الأقل أوراق التفاوض أو وقف أو حتى التصعيد في هذه الأزمة؟
6: أما مجموعة من هذه الدول بالتأكيد ضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء الحرب، ولكنها لم تفلح في ذلك المسعى. يمكن أن نخالف الولايات المتحدة الأمريكية في رأيها لإطلاق هذه الحرب، لكن التبعات وأيضا العواقب المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز فبالتأكيد هذا أدر بالكثير من الدول وعرقل حركة الملاحة وأثر على اقتصاديات الدول في العالم ككل وأدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم عبر العالم. بالتأكيد إذا ما كنت مسؤولا عن مواطنيك وبدأوا يدفعون أثمان أعلى لاقتناء البضائع والآن باتوا يقتلون في مختلف المطارات، وهذا كله بالتأكيد من تبعات الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز. بالتالي كل الدول ستسعى لاتخاذ إجراءات من أجل وضع إيران عند حدها. نحن نعرف أن أمريكا لا تريد أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهناك الكثير من الدول أيضا تشاطر أمريكا نفس رأي إلى جانب إغلاق مضيق هرمز الذي بدأ يؤثر على هذه الدول.
0: إذن كل الدول تحاول أن تضع حدا للتصعيد أو الموقف الإيراني كما ذهب سيد مايكل. أنقل هذه الفكرة لك سيد مختار حداد في يعني من منظور أن إلى أي حد تخشى طهران من أن يتوسع الموقف الغربي الداعم للولايات المتحدة وبالتالي تصبح في مواجهة مع هذه الدول الأوروبية بشكل مباشر؟
7: يعني أولا يجب هذه الدول أن تضع حدا لهذا السلوك الأمريكي يعني، وهذه الأزمة التي افتعلتها أمريكا وهي مستمرة بها وهي متورطة في مأزق وتريد أن تورط هذه الدول، وهذه الدول هي تعرف تماما ما هو هدف الرئيس الأمريكي. وأنا قلت لكم هي تكتفي بمثل هذه البيانات فقط، هي حتى يعني تعرف إذا دخلت ولو جزئيا في هذه الحرب هذا
0: سيترتب عليها. اسمح لي سيد مختار على المقاطعة يعني فقط أنوه إلى هذا العاجل نقلا عن ترامب ربما في سياق حديثه في أوهايو، يقول ربما تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. إذن ترامب يقول ربما تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد، ونحن نتحدث في سياق هذا التصعيد وتوسع دائرة ذلك مؤخرا. ما الذي يفهم من حديث ترامب الأخير هذا؟
7: تصريحات الرئيس الأمريكي غير مهمة، ويستهدف قيادات صف أول صف ثاني صف ثالث، هذا مما يدل على سلوك إرهاب الدولة الأمريكية، أن يأتي يستهدف قائد بلد وقيادات دولة وهم مسؤولين رسميين، وهذا مما يدل على يعني بادرة خطيرة على فكرة. هذا يعني كل دول العالم يجب أن تخاف من مثل هذه الإدارة الأمريكية الذي أمر عادي لها بأنه تستهدف وتقوم باختيار قيادات دول، وهذا إرهاب دولة بحث، يعني هذه إجراءات إرهابية، ويعني الإدارة الأمريكية مستعدة من أجل يعني تحقيق مصالحها ويعني الاستمرار بهذه الأعمال تقوم بعمل إجرامي وهو استهداف قيادات دولة، وهذا اعتراف يعني من الرئيس الأمريكي باعتقادي. يعني يأتي ويستهدف قائد الثورة الإسلامية الشهيد، يأتي ويستهدف المسؤولين الإيرانيين ويستمر في تلك الأيام بتلك العمليات الإرهابية. يعني تعرفون تماما هو أراد أن يستهدف خلال الحرب مسؤولين آخرين وفشل. يعني على سبيل المثال أذكر لكم موضوع، يعني هناك النائب الأول للرئيس الجمهورية في إيران وهو كان يزور مؤسسة الشهيد وهي مؤسسة تقدم يعني خدمات للمواطنين، وجاء واستهدف إحدى مباني تلك المؤسسة لكي يقوم باغتيال النائب الأول للرئيس الجمهورية. فلذلك يعني هذا إرهاب دولة، هذا اعتراف من الرئيس الأمريكي، وهذا على فكرة يعني هذه الدول الآن التي تصدر بيانات، لماذا لا تصدر بيانات بأنه الإدارة الأمريكية دولة تقوم بعمليات إرهابية، تقوم بإرهاب دولة، تستهدف مسؤولين رسميين؟ ويعني قلت لكم يعني هذا ليس باعث قلق لإيران، إيران تواجه أمريكا، هناك دول العالم يجب أن تشعر بالقلق من مثل هذه الاعترافات الأمريكية.
0: طيب دعنا نشرك سيد مايكل ملروي في هذه الجزئية وحديث ترامب الذي هو ما زال متواصلا فيه في أوهايو تقريبا كما نشاهد في هذه الشاشة، ويقول سيد مايكل ترامب يقول إن ربما تمادينا في استهداف القيادات الإيرانية وكان علينا التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. على ما يعبر هذا الإقرار وسط هذه الجموع وأن يكون موجها للداخل الأمريكي؟
6: طبعا من صعب أن نخمن فيما يقوله الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق، لكن الهدف الأمريكي كان هو إسقاط القيادة الإيرانية إلى جانب الجيش الأمريكي، وهو قال ذلك في مرات متعددة ومن خلال الضربات العسكرية، فهو وصل إلى مجموعة من الأهداف.

0: فهم طبعا تحييد القوى الجوية والبحرية، والآن ربما يحاول أن يوجه رسائل بأنه قد يعود إلى نوع من التصعيد. طبعا من الصعب أن نخمن ما الذي سيقدم عليه دونالد ترامب
1: ولكن
0: كخطوة
1: الحديث عن
0: تاريخية.
1: التمادي سيد مايكل، اسمح لي على المقاطعة، ألا

0: بالنسبة لقضية التمادي ضد القيادة الإيرانية، ربما هذا يبدو غريبا على رئيس دونالد ترامب، لكن ربما فهو يحاول أن يرسل رسالة بأنه سينهي المهمة. قد يكون هذا أيضا ضمن تكتيكات التي ستكون جزء من المفاوضات. نحن رأينا الكثير من التهديدات في الآونة الأخيرة، لكن التهديد لم يترجم على الأرض بنهاية المطاف من قبل رئيس دونالد ترامب. نحن نعرف أن هناك المزيد من القوات التي يرسلها إلى المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أيضا حاملة طائرات ثالثة في طريقها. رئيس دونالد ترامب له إمكانية للتصعيد حسب الموارد العسكرية الموجودة على الأرض. من الصعب أن نفسر ما قاله ترامب، قد يكون هذا ضمن تكتيكاته التفاوضية.
1: مايكل مول روي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك شكر موصول لمختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني، وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم، وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضاً كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق، علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيداً عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول، إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية، وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.

0: في تطورات الملف اليمني، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها للعمل من جديد. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
1: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
0: في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي يطلعنا على آخر التطورات والتصريحات.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2177 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات، أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقيا والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب، كما قالت إنها نفذت أكثر من 1870 عملية ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والراجمات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تعز ياسر حسن.
3: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق، حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات بتعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
0: بين الحصار والمعارك المستمرة يواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة، فالأسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء، والمستشفيات تطلق صرخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.
4: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاصة، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصاً حاداً، وذلك ينعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة، حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاذ الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة. منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير. سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع التزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة. أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هدي لليماني، الجزيرة، تعز.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح ومدينة غزة. التصعيد الإسرائيلي في غزة يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، سيما من فقدنا المعيل أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام والماء توفير مقومات العيش لأسرهن.
5: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
6: أنا إملى 4 شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة، باخد أجاره 40 شيكل. الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
5: وفي مكان آخر بالمواصف خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
7: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
5: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
8: وإحنا هنا طبعاً عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
5: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86 ألف أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر علقا زيارتهما إلى روسيا لبحث تسوية سلمية إلى حين إصلاح علاقة زيلينسكي مع ترامب. وفي تفاصيل الحرب لجأت روسيا لاستخدام ما يسمى بالمسيرات النائمة. فما هي المسيرات النائمة؟ وما خطورتها؟ وكيف تعاملت معها أوكرانيا؟
9: المسيرات النائمة تحد جديد تواجهه أوكرانيا. تخترق شباك الحماية وتقبع كالخلايا النائمة انتظارا لمرور هدف ثمين فتطارده وتنقض عليه. سلاح صغير الحجم كبير الأثر رفعت به روسيا وبالألغام وتيرة هجماتها على طرق إمداد القوات الأوكرانية. استحدثت أوكرانيا وحدات مسيرات متخصصة في اصطياد المسيرات الروسية النائمة. هذه صور خاصة لقناة الجزيرة تعرض لأول مرة من داخل إحدى هذه الوحدات في مكان سري خلف الخطوط الأوكرانية بمقاطعة دونيسك.
10: هذه الطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج أجزاء المسيرات، هذه لمسيرات المراقبة وهذه للمسيرات الهجومية. الطابعات لا تتوقف أبدا، وهنا نضع المسيرات التي أصبحت جاهزة.
9: تخضع المسيرات لاختبارات عدة للتأكد من فاعليتها قبل نقلها لمواقع الإطلاق. لا مجال هناك للخطأ.
11: أنا أطور برامج المسيرات كي تستطيع العمل في موجات الراديو المزدحمة وتقاوم محاولات وحدات الحرب الإلكترونية لفك تشفيرها، والتحدي دائما في أن تواكب التطور التكنولوجي وتستمر في تطوير نسخ وأجزاء وبرامج جديدة.
9: بحسب المسؤولين عن هذا المكان، هذه النقطة واحدة من عشرات النقاط القريبة من جبهات القتال التي تصنع فيها بسرية المسيرات الأوكرانية، وهذه النقطة متخصصة في المسيرات التي تصطاد المسيرات الروسية النائمة على الطرق الأوكرانية والألغام الروسية التي توضع على هذه الطرق.
12: اختبار عملي لإحدى المسيرات، الهدف التأكد من فاعلية تطوير برمجي لمقاومة الرياح وزيادة الوزن. نجح الاختبار. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا بدأت وضع المسيرات النائمة والألغام على الطرق الأوكرانية المؤمنة بالشباك منذ مايو الماضي، وإن وتيرة استخدامها زادت في الأسابيع الأخيرة، وإن القضاء على هذا التهديد يستوجب مراقبة تامة ودائمة لجميع طرق الإمداد. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا.
0: نتوقف الآن مع الزميلة إلسي أبي عاصي، وهذه الفقرة التحليلية التي تتناول أبعاد اتفاق الديزل الأمريكي الروسي على مسار الدعم الغربي لأوكرانيا والعلاقة بين ضفتي الأطلسي في ظل تفاقم أزمة الطاقة.
13: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في حرب روسيا على أوكرانيا لم تكن الطاقة مجرد أضرار جانبية، فهي منذ لحظة الحرب الأولى جزء أصيل من ساحة الصراع. الغاز سلاح ضغط، والمصافي أهداف عسكرية، والديزل اليوم ورقة تفاوض بين روسيا والغرب. لذلك فإن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأنه أكثر من محاولة لخفض الأسعار، بل اختبار لمعنى العقوبات حين تصطدم بحاجة السوق ولموقع أوكرانيا ضمن معادلات واشنطن حين تصبح أولويات الطاقة أكثر إلحاحاً من حسابات كييف. فهل تتحول دبلوماسية الطاقة إلى بديل عن دبلوماسية السلام؟ وهل يمنح الديزل بوتين فرصة سياسية جديدة؟ أم أن ترامب يستخدمه كورقة سريعة لتخفيف ضغط الأسعار قبل استحقاقات الداخل الأمريكي؟ وما موقع أوروبا وحساباتها من هذا المشهد كله؟ الديزل عصب حساس في الاقتصاد العالمي، تتجاذبه سجالات متصاعدة ومواقف حادة متبادلة، ومواقف أخرى يعاد تشكيلها بين كل من الولايات المتحدة وطرفي الحرب الروسية الأوكرانية. تضغط الأسعار وصعوبات التوفير على الجميع. على أبواب استحقاقات انتخابية حاسمة وشتاء يقترب، فيما اعتبر تحولا حادا في الموقف الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وافقت على إرسال ملايين براميل الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. موقف قال ترامب إنه أتى بعد مكالمة مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد أعلن مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري أن بلاده لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبات عن روسيا. إعلان ترامب أتى تتويجا لسياق مواقف أمريكية غاضبة من الرئيس الأوكراني بلغت حد المطالبة برحيله وانتخاب رئيس جديد بذريعة إخفاقه في إنهاء الحرب أكثر من مرة، وفق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي. تلقفت موسكو الموقف الأمريكي، واعتبره مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف تاريخيا وذا دلالة سياسية كبيرة. بغضب ظاهر تلقت كييف الاتفاق الأمريكي الروسي، وقال الرئيس الأوكراني إنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها، مبررا ارتفاع أسعار الطاقة بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي موافقة كل من موسكو وكييف على ما سماه وقف إطلاق النار بشأن الطاقة، وأنه سار فورا، وهو ما رد عليه زيلينسكي بلهجة عكست تفاجؤه وعدم علمه بتلك الهدنة وبترحيبه بها إن وافق عليها الجانب الروسي. لكن اللافت ما تلا ذلك، حين أعلن زيلينسكي أن روسيا قصفت منشآت للطاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لمصلحة من يأتي هذا الاتفاق على استيراد الديزل من روسيا؟
14: بالحقيقة لمصلحة الجميع، يعني ترامب مستفيد، الولايات المتحدة مستفيدة بشكل كبير من هذا الاتفاق، خصوصا إذا كانت الكميات يعني كبيرة. نحن نتحدث عن حوالي 5 مليون طن المجموع الإجمالي لصادرات الديزل التي ستقدمها روسيا، وهذا سيساعد على ضبط الأسعار بالنسبة للديزل، أو هكذا يعتقد ترامب، على اعتبار أن الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من $4 للجالون قبل هذه الحرب إلى $6.50، وهذا يعني باعتبار زيادة حوالي 50%، والديزل يدخل في المواد الغذائية، صناعة المواد الغذائية وسكك الحديد والنقل وإلى آخره، فهذا يؤثر على، بخلاف البنزين الذي يؤثر على السياقة للسيارة، هذا يدخل الديزل يدخل في موضوع الغذاء والأكل والمواد هذه، ولذلك الولايات المتحدة مستفيدة بشكل رئيسي، روسيا مستفيدة بأنه سيتم رفع العقوبات عن الديزل حتى أبريل 2027، وأيضا أوكرانيا من خلال الاتفاق الذي لاحقا بما أعلن ترامب بوقف إطلاق النار على المواد على القطاع الطاقة ما بين البلدين الذي ألحقوا يومين لاحقا، أيضا تستفيد من ناحية أنه تتوقف الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل فصل.
13: لكن أيضا هناك غضب أوكراني لا يخفى، ومن خلفه غضب أوروبي، ماذا عن هذا الغضب الأوروبي في المشهد كله؟
14: نعم، لهذا لم نذكر الأوروبيين كأحد المستفيدين من هذا الاتفاق. ألمانيا أعلنت فورا أنها لن تتبع الولايات المتحدة في موضوع رفع العقوبات عن روسيا في موضوع قطاع الديزل، على اعتبار أن أوروبا هي تحاول أن تشكل موقف داعم وقوي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، وأوروبا تتخذ يعني موقف مضاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أنها ترى أن الولايات المتحدة تخلت عن أوروبا في هذا الجانب، وأوروبا من مصلحتها أن تريد أن تضغط وتزيد العقوبات على روسيا وليس تقللها، وهذا مهم إلسي، لأنه أيضا في داخل الحزب الجمهوري هناك تفهم للموقف الأوروبي أو معارضة في داخل الحزب الجمهوري لا رفع العقوبات عن قطاع الديزل الروسي، ومنهم توم تيلس من نورث كارولينا، سوزان كولينز أيضا، هذول سيناترز من أعضاء من الحزب الجمهوري نفسه وآخرين الذين عارضوا هذه رفع العقوبات عن روسيا في قطاع الديزل، لا بل بعضهم اعتبرها قد تكون غير قانونية. فإذا الموقف الأوروبي هذا يضعف الموقف الأوروبي أمام روسيا ويعطي روسيا امتياز واسع في قطاع رفع العقوبات حتى شهر أبريل 2027 بصادرات الديزل.
13: هذا من الناحية الاقتصادية، ولكن ماذا عن الناحية السياسية دكتور إبراهيم، لسيما فيما يتعلق بانعكاس كل ذلك على المسعى الأمريكي لمحاولة إيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا؟
14: لست متأكدا بالحقيقة أن هذه الإدارة الأمريكية تحاول فعلا أن توجد حل بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن فرص استثمار، دخلت مع أوكرانيا في موضوع المعادن الثمينة ووقعت اتفاقيات في موضوع المعادن الثمينة، حاولت أيضا، تقربت من روسيا كثيرا، تخلت عن الموقف الأوروبي، حاولت أن تضع بعض المقترحات من أجل أن يكون في هناك حلول التي هي تظهر بمظهر أنها تستطيع الإدارة الأمريكية حل الصراعات، ولكن الولايات المتحدة لم تستثمر دولار واحد باتجاه الحل للصراع ما بين أوكرانيا وروسيا، لا بل أن الضغوطات الأمريكية لم تتوقف على رئيس الأوكراني زيلينسكي، سواء كان في زيارته للبيت الأبيض أو والكل طبعا مشهورة ومعروفة كيف أهانه في البيت الأبيض، والتصريحات حتى خلال من يومين، يعني التصريحات الأمريكية هي دائما تضغط على الطرف الضعيف، على زيلينسكي، من أجل أن يقبل وكما تسميه الأوكرانيين استسلام لروسيا. هذا هي الاستراتيجية الأمريكية بينها، تضغط على الطرف الضعيف من أجل أن يستسلم وتسجل ذلك انتصارا للعالم.
13: دكتور إبراهيم، ماذا عن انعكاسات كل ذلك أيضا على الأزمة في المنطقة هنا في الشرق الأوسط، المواجهة الأمريكية الإيرانية في ظل هذا التداخل الذي يجري الآن بين الملفين؟
14: هذا يعطي الولايات المتحدة نوعا من الامتياز، أو إذا استطاعت صادرات الديزل أن فعلا تخفض سعر الديزل في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيترجم إلى جيبة المواطن الأمريكي، ثم يقلل الاعتمادية على مضيق هرمز، تستفيد من ذلك، ولكن نريد أن نرى كم من الممكن أن يكون ذلك. أيضا يعطي روسيا موقع مهم في الأزمة، وتصبح طرف بشكل أو بآخر في موضوع الأزمة في المنطقة، فهي رأينا أنه تبع ذلك قضية اقتراح الرئيس الروسي أن يكون وسيطا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، لا بل تحدث عن مبادرة أنه فحصها مع الجانب الأوروبي، مع الجانب الإيراني عفوا في هذا الجانب، فأعطى امتيازات في الموقع بالنسبة إلى روسيا لتكون وسيط، أو ما يسمى بالوسيط المنحاز، التي تريد أن تحافظ على إيران، تقوي الورقة الإيرانية، ولأن الورقة الإيرانية دعمتها. روسيا قطعت هذه أو تحدت هذه العقوبات ورفعت عنها بسبب امتلاكها للورقة الإيرانية، فهذا يقوي الموقف الروسي.
13: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
15: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربي تعز.
16: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
17: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
18: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
13: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
19: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
20: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
21: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.
22: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
23: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني.

0: كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وأنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. في ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي عهد العهد السعودي، مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. البداية مشاهدينا بالتطورات في ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذن نحدث معك التصريحات الواردة من أوهايو لدونالد ترامب، ونجمل كذلك آخر المواقف.
1: نعم، في الواقع أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس دونالد ترامب قبل قليل من أوهايو خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري هناك، قوله بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. بحسب كلام ترامب الذي أضاف بأن الولايات المتحدة ربما تكون قد تمادت في استهداف القيادات الإيرانية إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وأنه ربما كان ينبغي وقف التصعيد عند مراحله الأولى. ترامب، هذا التصريح يشير فيه ترامب إلى أزمة القيادة الموجودة داخل إيران، وهي مسألة أثيرت في تصريحات سابقة بأن وجود قيادة إيرانية قادرة على الحديث والتفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا بحسب ترامب والمسؤولين الأمريكيين ما يفسر أيضا عدم قدرة إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب قال أيضا بأن إيران، وفي تكرار لأحاديثه السابقة، فقدت قدرات بحرية وجوية وكذلك عشرات إن لم يكن المئات من السفن التي قال إنها أصبحت تقبع في قاع البحر، وشدد أيضا على وجود أزمة القيادة كما ذكرنا، بأن لا أحد يريد تولي الرئاسة، وبأن البلاد تعاني أيضا تضخما حادا ونقصا في الأموال. طبعا هذه التصريحات تأتي مع تأكيد ترامب بأن الحرب ستنتهي قريبا، وبأن أسعار النفط والبنزين ستنخفض بشدة، وهو ما سينعكس بحسب ترامب على أسعار السلع، لا سيما أن هذه المسألة تقع في قلب انشغالات الناخبين، وترامب يقدم طبعا هذه الوعود كرسالة طمأنة، لكن في المقابل أيضا ترامب لا يحدد أي موعد لانتهاء هذه الحرب ولا أي تفاصيل حقيقية وملموسة عن اتفاق محتمل مع الجانب الإيراني، بالرغم من أنه كان في فعاليات سابقة أشار إلى وجود محادثات مثمرة مع الإيرانيين وتقدم في هذه المحادثات التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. لكن بالمقابل الضغوط الأمريكية مستمرة على طهران، سواء من الناحيتين الاقتصادية والمالية مع استمرار الخلاف طبعا بشأن أساس التفاوض الذي يجب أن يكون عليه. الولايات المتحدة تصر على أن الملف النووي يجب أن يكون أساس أي تفاوض، خاصة أنها تعتبر أن مضيق هرمز بات في العهدة الأمريكية والسيطرة الأمريكية، وبالتالي فقد عمليا كورقة تفاوض من جانب إيران. في تطور أيضا آخر، الولايات المتحدة انضمت إلى حوالي 28 دولة في بيان قوي في الواقع يتبنى الاستنتاجات البريطانية بشأن تورط إيران في محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية الشهر الماضي. طبعا البنتاغون كان قد أعلن سحب القاذفات الأمريكية المنتشرة في هذه القاعدة وإعادتها إلى الولايات المتحدة بعد التقارير عن تهديد إيراني محتمل باستهدافها بمسيرات. ترامب كان قد سئل عن هذه القضية قبل توجهه إلى ولاية أوهايو، لكن في الواقع لم يقدم جوابا مباشرا، واكتفى بالحديث العام المتكرر عن تدمير الولايات المتحدة للقدرات العسكرية الإيرانية. وهذا الملف أيضا كان حاضر في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماركو روبيو ونظيره البريطاني، الذي شدد على استمرار التعاون لحماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا وأيضا محاسبة إيران على أفعالها، بالإضافة إلى قضايا تهم حماية الملاحة في مضيق هرمز وكذلك استقرار أسواق الطاقة. وبالتالي ملف إيران لا يزال حاضر كحاضر في تصريحات الرئيس ترامب انتخابيا في إطار رسائله التي يبعثها للداخل الأمريكي بأن الولايات المتحدة في موقف قوي من الناحية العسكرية ومن الناحية التفاوضية، وبأن الضغط يقع على الجانب الآخر الجانب الإيراني الذي يبدو أنه يعاني من أزمة قيادات غير قادرة على إبرام هذا الاتفاق الذي يكثر الحديث أو الذي يشير إليه ترامب في أحاديثه العامة. وبالتالي نحن في حالة انتظار وترقب، لا سيما أن ترامب كان قد لوح إلى نوع من التهدئة بتأجيله أو إعلانه بأنه لن يقوم بضرب إيران خلال فترة الانتخابات.
0: نعم محمد.
1: بعد تقارير أمريكية بأن البيت الأبيض يدرس احتمال توجيه مثل هذه الضربة.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران، بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
3: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
0: الرد الإيراني عن الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات يرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
4: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة، وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بالشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران. وميدانيا قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
0: قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كانت منطلقا لهجمات أمريكية على إيران بإذن بريطاني في شهر مارس الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن موافقة لندن على استخدام قاعدتها الجوية يجعلها شريكة في المسؤولية. وسارعت طهران عقب الحدث الأمني في محيط القاعدة إلى نفي ضلوعها في المحاولة منذ اللحظة الأولى.
5: أسبوعان فقط كانا كافيين لتنتقل بريطانيا من التلميح إلى الاتهام، فمحاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية غربي لندن حيث تربض قاذفات أمريكية ثقيلة نسقت على الأرجح داخل إيران، وبتوجيه مباشر من الحرس الثوري بحسب رئيس الحكومة البريطانية. اتهام تبعت عقوبات على إيرانيين اثنين واستدعاء سفير طهران، ثم بيان تعلن فيه 28 دولة بينها الولايات المتحدة اصطفافها خلف رواية لندن. فما الذي جرى في فيرفورد؟ فجر 27 من سبتمبر الماضي تلقت الشرطة بلاغاً عن 3 شاحنات صغيرة مشتبه فيها قرب القاعدة، وبحسب رواية نقلتها الصحافة البريطانية شاهدت مزارعة عائدة إلى منزلها المركبات ورجالاً ملثمين يتحركون قرب المكان، فأبلغت الشرطة. اعتقل 5 بريطانيين في منتصف العشرينيات. الشبهة الأولى مخالفة قانون المتفجرات ثم التحضير لعمل إرهابي. لاحقاً فرضت الشرطة طوقاً أمنياً وأخليت عشرات المنازل المجاورة احترازياً. لكن خيوط القصة لم تكتمل. الشرطة عثرت في الشاحنات على بنزين لا على متفجرات، والاعتقالات اتسعت لتبلغ 7 بينهم بريطاني إيراني، غير أنهم جميعاً خرجوا بكفالة وإن أبقوا قيد التحقيق. وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت قاعدة فيرفورد لضرب أهداف في إيران بإذن بريطاني صدر في مارس الماضي. وفي يوليو الماضي حذر الحرس الثوري الإيراني من أن هذا الإذن يجعل بريطانيا شريكة في المسؤولية. بعد أسبوع من الحادثة سحبت واشنطن قاذفاتها 12 من القاعدة، وسط حديث المسؤولين أمريكيين عن مخطط لهجوم بالمسيرات أمر به الحرس الثوري. إيران سارعت إلى الرد، فدانت خارجيتها بشدة ما وصفتها بادعاءات بريطانية بشأن تورطها في حادث أمني مزعوم، موقف يتسق مع نفيها الضلوع في المحاولة منذ اللحظة الأولى، حين قال وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إفراج الشرطة البريطانية عمن وصفهم بالإرهابيين المفترضين يكشف كل شيء. واليوم تبدو فيرفورد وقد خرجت من ملف التحقيق الجنائي إلى ساحة المواجهة الدبلوماسية، وبين اتهام سياسي قاطع وتحقيق لم يكتمل تبقى التساؤلات حاضرة عما إذا كانت لندن وحلفاؤها يملكون أدلة حاسمة لم تكشف بعد.
0: وللنقاش معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد جابرييل سوما. ومن حديث ترامب الأخير قبل قليل في أوهايو وفي قوله عن تماديه في استهداف القيادات الإيرانية وكان عليهم التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد حسب تعبيره. إلى أي حد يبرر ترامب في خطابه الداخلي عدم قدرة واشنطن على إبرام اتفاق مع طهران بهذا الكلام؟
6: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب عنده مطالب من إيران.

0: إيران تريد حل النزاع مع الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب، ولكن هناك شروط لا يمكن التخلي عنها. إيران تعمل مثلا على إنتاج السلاح النووي، على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج السلاح النووي. إيران لديها صواريخ باليستية بعيدة المدى تشكل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين. إيران لديها نفوذ في المنطقة في الشرق الأوسط من خلال تنظيمات عسكرية مسلحة لا تعترف بها الولايات المتحدة وتعتبرها تنظيمات إرهابية، مثل حزب الله في لبنان، مثل الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. كل هذه الأمور الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تهتم بها قبل إجراء أي اتفاقيات مع إيران.
1: ولكن قبل ذلك التمادي والإقرار بذلك، ألا يعني يثبت أو يبين أن ترامب واشنطن أضعفت بنفسها فرص الوصول إلى أي اتفاق منتظر وتريده واشنطن في هذه المرحلة؟
0: والسياسة الرئيس ترامب ترمي إلى الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية على إيران لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات. حتى الآن إيران لم توافق على هذا الأمر، والرئيس ترامب مصر على أنه لا يمكن القبول بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي أو تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، أن تنتج الأسلحة الثقيلة التي يمكن أن يصل مداها إلى أوروبا. فإذا ترامب لديه شروط أساسية على إيران أن تلتزم بهذه الشروط قبل البدء بأي اتفاقية.
1: سأعود إليك في هذه النقطة فيما يتعلق بالشروط وموقف إيران الذي تقول إنه لا يدعم التفاوض، لكن المعلن طبعا من إيران عكس ذلك. سيد مختار حداد، فقط نقف عند آخر ما قاله ترامب، يتحدث عن تمادي في الاستهداف ومن جهة، ومن جهة أخرى يقول لا نعرف مع من نتفاوض، أو إيران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. يعني هذا الحديث المتكرر من ترامب، كيف هو صداه في الداخل الإيراني؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. هذا اعتراف من الرئيس الأمريكي بأنه يقوم بإرهاب دولة عندما يستهدف قائد الثورة الإسلامية الشهيد المسؤولين الإيرانيين، ويستهدف حتى يعني المسؤولين الذين هم كانوا كذلك عن يعني يتابعون موضوع المفاوضات. ونتذكر استمر بذلك حتى أن استشهد أمين المجلس الأمن القومي، أراد أن يختار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الذي هو كبير المفاوضين، واستمر بهذا السلوك يعني حتى آخر يوم. فلذلك يعني هذا اعتراف بأنه يعني يقوم بإرهاب دولة، وأنه هو تمادى أو لم يتمادى أصلا، هو بداية هذا الإجراء يعني استهداف قائد بلد وهو عالم دين مرجع كبير ولديه أتباع ليس في إيران يعني في عديد من الدول يعني نظرا لمكانته الإسلامية، وإلى جانب بقية المسؤولين الإيرانيين. أساسا يعني هذا كان إجراء إرهابي وعملية إرهابية وإرهاب دولة، تأتي دولة، وهذا على فكرة يعني يجب أن يوقف دول العالم بأن أمريكا من أجل مصالحها مستعدة أن تستهدف يعني إلى جانب الشعوب تستهدف كذلك يعني مسؤولي الدول. فلذلك يعني هذا يأتي نحن نراه في إيران في هذا الإطار. وبقية كلام الرئيس الأمريكي الذي أصبح تكرار للمكررات، أنا لا أعرف أتفاوض مع من، أنا لا أعرف أتحدث مع من، وأنا إيران لن يحدث فيها أبدا أي فراغ في المسؤوليات، وهذا رآه العالم. يعني هناك سرعان ما جاء المسؤولين، المسؤول الجديد تسلموا المهام، الأمور تسارت بشكل جيد على فكرة أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية في ذروة الحرب. بل إيران حقيقة تعاني بأنها تفاوض من؟ يعني هو يرسل كوشنر وفيتكوف، كوشنر يعني هذه من كواليس المفاوضات، ويعني يوما ممكن نتحدث فيها بتفاصيل أكثر. كوشنر يقول شيء، بيتكوف يقول شيء، من ثم عندما يجلس الإيرانيين مع فانس يتحدث بشيء آخر. هناك عندما يتحدث روبيو الذي ليس لديه دور أي دور في المفاوضات على فكرة، هو يتحدث بأمور أخرى، الرئيس الأمريكي يصرح بأمر آخر. فلذلك إيران تعاني بأنه تتحدث مع من داخل أمريكا، من في نهاية المطاف مسؤول؟ فانس يعطي وعودا من ثم ترامب يغير مواقفه. في نفس الاجتماع جالس كوشنر وويتكوف مع بعض، وهذا نقله أحد المسؤولين لي، قال أن هناك فيتكوف كان يقول شيء، كوشنر يقول شيء آخر. فلذلك يعني هذه المشكلة،
1: وأسباب هذه المشكلة كما تصفها وهذا التناقض أو التباين في المواقف بين أذرع الإدارة الأمريكية الدبلوماسية حسب تقديرك وباختصار،
2: تعود إلى سلوك الرئيس الأمريكي. كان الرئيس الأمريكي هو يقول أنا الكل في الكل، أنا وزير خارجية، أنا وزير دفاع، أنا وزير خزانة. هذه المشكلة في الإدارة الأمريكية، يعني لا يريد حتى أن يقسم هذه المهام مع المسؤولين الذي يتم تعيينهم في الإدارة الأمريكية.
1: واضح. طيب سيد جابرييل سومان، نعود إلى جزئية المفاوضات التي كنت قد أثرتها بالخصوص. في آخر تصريح حسب ما أذكر، ترامب نقل عن ويتكوف بأنه يجري مفاوضات وهي متقدمة للغاية تقريبا أو جدا، وتحدث بإيجابية في آخر تصريح عن هذه النقطة، وهناك تبادل للرسائل، والولايات المتحدة الآن في انتظار الرد تقريبا، على في انتظار الرد الإيراني على أي اتفاق أو نقاط قد أبرمت وهي غير معلنة حتى اللحظة. في تقديرك لماذا تتمسك واشنطن بإدخال الملف النووي منذ البداية في هذه المرحلة، إذا كان التفاهم على هرمز أو مضيق هرمز قد يتيح تهدئة أولية ويكسر الجمود؟
0: ولهذا ما تريده إيران. إيران لا تريد البحث في الموضوع النووي في بداية الأمر، تريد البحث في بقية المواضيع باستثناء الموضوع النووي. الرئيس ترامب يصر على أنه لا يمكن البحث في أي شيء قبل البحث في موضوع المسألة النووية الإيرانية، لأنه يعتبر بأن إيران إذا امتلكت أو إذا سمح لها بامتلاك السلاح النووي، عندئذ تنتهي المفاوضات. لا، إيران لن تجري أي مفاوضات إذا ما حصلت على السلاح النووي. هذا ما يصر عليه الرئيس ترامب. إيران تريد البدء بمفاوضات اقتصادية سياسية، وتريد ترك الأمر النووي إلى آخر مرحلة. هذا يتعارض مع رؤية الرئيس ترامب، يريد من إيران أن تبدأ المفاوضات في مسألة السلاح النووي أولا، ثم بحث بقية الأمور.
1: ولكن سيد جابرييل، إيران لم تقل إنها تريد سلاحا نوويا من قبل. البرنامج الذي تدفع به أو على الأقل المعلن أقصد طبعا، يأتي في سياق سلمي كما تقول إيران.
0: ولهذا ما تقوله إيران، ولكن عندما يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60%، عندئذ لا يمكن القول بأن هذا التخصيب هو لمسائل سلمية. لو بقي التخصيب بحدود 20% 30%، كان يمكن القول بأن هذا التخصيب هو لمسائل سلمية، ولكن عندما يصل التخصيب إلى درجات عالية بحدود 60%، هذا يعني أنه بإمكان إيران في غضون أسابيع قليلة أن تصل إلى تخصيب اليورانيوم لدرجة 90%، مما يعني بأنها بإمكانها أن تنتج السلاح النووي في وقت قريب جدا، في غضون أسابيع قليلة لو سمح لها بأن تصل إلى 60%.
1: سيد مختار، في ظل الخلاف الواضح طبعا من التصريحات المعلنة حول الأولويات، ترامب يتحدث من جهة عن البرنامج النووي في المدة الأخيرة، يقابله رد إيراني حول مضيق هرمز والسيطرة عليه، في تقديرك إلى أي حد لم تصل هذه الأطراف المتفاوضة في هذه الأيام إلى أرضية مشتركة في تحديد الأولويات في في تقديرك؟ لسيما أن طبعا لا معلومات عن ما يدور في هذه المفاوضات غير المفاوضات.

0: مباشرة وتبادل الرسائل عبر الوسطاء.
1: اختصر جدا نقطة الأستاذ جابريل، يعني هناك إيران ما قامت به جاء وفق المادة 51 و53 من الاتفاق النووي، عندما هناك الأطراف الأخرى يعني الجانب الأوروبي لم ينفذ تعهداته بعد خروج أمريكا، وأمريكا خرجت من الاتفاق النووي. هذا كان حق مكفول بإيران، بأنه هناك إيران تخفض من تعهداتها. إيران قامت برفع نسبة تخصيب اليورانيوم،

0: وهناك لا تقرير من وكالة الدولية للطاقة الذرية ولا حتى تقارير المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية الرسمية حتى الآن لم تقل أن إيران ذهبت إلى البرنامج النووي العسكري. يعني هذه فزاعة أمريكية، إذا أمريكا قلقة من أن هناك يوجد برنامج نووي عسكري عليها أن تذهب إلى تل أبيب، هذا الكيان المجرم الإرهابي الذي يمتلك أسلحة نووية ويشكل خطرا على المنطقة وعلى العالم ويقوم بالمجازر والاحتلال والإرهاب. بالنسبة لما أشاركم إليه، في الحقيقة يعني إيران هناك تواجه إدارة أمريكية ناكثة للعهود، مرتين قلبت طاولة المفاوضات، لم تحترم الاتفاقيات التي توقعها، وإيران ليس لديها ثقة بالإدارة الأمريكية وصل غير قابلة للثقة. هناك إيران تقول نهيئ أرضية من أجل خلق حالة نسبية من الثقة، هذا كيف يتحقق؟ من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم والبنود الإيرانية التي تأتي في هذا الإطار، يعني بنود الشروط الإيرانية تأتي في هذا الإطار. وحتى إيران الآن سهلت الموضوع، إيران قدمت مشروع الأيام السبعة وليس مثل المرة الماضية الذي المذكرة كانت تقول يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ومن ثم نبدأ المفاوضات النووية. إيران تقول هناك سبعة أيام، أمريكا أولا تتعهد بإنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، لأن ظل الحرب تكون هناك مثل هذه المفاوضات، هناك تنفذ هذه الشروط، أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم خلال سبعة أيام يفتح مضيق هرمز ونذهب إلى المفاوضات النهائية. عندما الأرضية لم تكن جاهزة كيف يمكن الذهاب إلى مثل هكذا مفاوضات وفي ظل الحرب وفي ظل العدوان؟ فلذلك إيران تقول هذا موجود، هذا مقترح، هناك خلال سبعة أيام نذهب إلى المفاوضات النهائية. هذا حتى لا تقبل به أمريكا، يعني أمريكا تريد أن تقول نحن نستمر بالحرب، نستمر بالعدوان، لن نقوم ولا هي الدولة المعتدية، نقول لن نهيئ الأرضية ونريد أن نستمر بما هذا السلوك وعليكم أن تقوموا بما نحن نطالب به، وهذا حتما لم تقوم به إيران، ولا أعتقد أن هناك أصلا إيران تقبل مثل هذه النظرية الأمريكية.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا لكما. الآن مشاهدينا نقف عند تداعيات المواقف الدولية بشأن الرد الإيراني المتوقع على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب، قراءة فيما هو متوقع والمأمول منه في فقرة سياق الحدث مع زميلة مياد عبد.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تدرس الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وتقول إن المفاوضات ينبغي أن تركز في المرحلة الأولى على إعادة فتح المضيق واستعادة الأمن في الممر المائي الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، مشددة على أن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية. في المقابل تقول واشنطن إن طهران حاولت استخدام مضيق هرمز نقطة اختناق للملاحة البحرية لكنها فشلت، معتبرة أن النظام الإيراني هو الخاسر الأكبر بعدما فشلت محاولاته للضغط عبر مضيق هرمز وأسعار الديزل. وفي أحدث بيان أيدت 60 دولة إعلانا تعهدت فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم للعبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ويحظى هذا الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي واستراليا واليابان وبريطانيا. لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إذ قال إن طهران تدرس حاليا النقاط التي طرحها الجانب الأمريكي ردا على المقترح الإيراني وأنها ستنقل ردها إلى الوسطاء بمجرد الانتهاء من دراسته. وأضاف بقائي أن المقترح الإيراني المكون من سبعة بنود يتضمن رفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن أصولنا وكل ما تم التوصل إليه من تفاهم بشأنه في إطار مذكرة التفاهم. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لا تسيطر على مضيق

0: هرمز، وسنواصل الضغط من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. وعبر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. وفي بيان ل29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة يتعلق بواقعة قاعدة فيرفود الجوية، أعلن البيان تأييده لما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران في واقعة القاعدة الجوية، مؤكدا أن أي محاولة إيرانية لتهديد أفراد أو إلحاق الأذى بهم على أراضي بريطانيا أمر غير مقبول. وجاء في البيان الأوروبي البريطاني الأمريكي أن واقعة قاعدة فيرفود الجوية تظهر استعداد الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خارج حدوده. وفي السياق أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حكومته لن تتراجع عن التزامها بالتصدي للأعمال الإيرانية غير المقبولة وحماية الأمن القومي البريطاني. دوليا أعلنت 60 دولة إذن تعهدها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية وتأييد المبادرات ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ عليها. كما أكدت الدول معارضتها فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق للمرور أو عرقلة أو تقويض الملاحة في المضائق الدولية. تبادل الرسائل السياسية بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز لم يخلو من رسائل عسكرية شهدها المضيق الاستراتيجي خلال الساعات الأخيرة. هذه التطورات نتابعها مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. تفضل محمود.
1: شكرا ميادة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن خلال يومين فقط 3 ناقلات تشتعل فيها النيران، 3 سفن كبرى نتحدث عنها، آخرها ما أعلن عنه الحرس الثوري عن أن ناقلة اصطدمت بلغم بحري إثر عبورها من مسار وصفه بأنه غير مشروع وغير مسموح به في مضيق هرمز. أيضا كان هناك ناقلة أخرى اصطدمت بها طائرة مسيرة وانفجرت بها هذه الناقلة. إذن نتحدث عن 3 ناقلات بالعموم. يمكن أن نتحدث هنا عن هذه الناقلات خلال اليومين الماضيين، كما أشرنا 3 ناقلات اشتعلت فيها منذ السبت. طبعا محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد اتهم الولايات المتحدة بأنها تعمل بدور التهريب، وقال إنها تنقل ب5 إلى 6 سفن صغيرة يوميا تستخدمها لنقل من ناقلات كبيرة إلى صغيرة عبر مضيق هرمز، ونحن نستهدف أيضا يوميا 5 إلى 6 سفن. وكالة أنباء فارس قالت إن 20 ناقلة تم استهدافها أو تم منعها من عبور مضيق هرمز من قبل إيران خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أشارت وكالة رويترز أنه منذ 28 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 12 هجوما على ناقلات للنفط والغاز. طبعا الولايات المتحدة أيضا تتحدث عن إعادة توجيه 130 سفينة وعن تدمير 13 سفينة، وطبعا بالمجمل نتحدث عن 93 حادثة مؤكدة بالهجوم على السفن في مضيق هرمز. نعود إلى ميادة لتفاصيل أكثر.
0: شكرا محمود. معركة السيطرة إذن على مضيق هرمز وإدارة حركة الملاحة البحرية عبره بكل أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية بما في ذلك واقعة فيرفورد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك.
2: أهلا بك.
0: دعنا نبدأ بالمستجدات الأخيرة والمتعلقة ببياني 29 دولة و60 دولة. الأول يتعلق بإقرار ما خلصت إليه بريطانيا بخصوص واقعة فيرفورد، والآخر يتعلق بضمان حرية الملاحة ورفض أي شكل من أشكال السيطرة بأي صيغة كانت. كيف ترى هذا التوقيت لهذين البيانين وتأثيرهما أيضا؟
2: ميادة بدون شك مهم، يعني هناك تصاعد في الحرب الكلامية ضد إيران واضح تماما، خاصة مع زيادة وقائع عن إغلاق المضيق قد عاد مرة أخرى مضيق هرمز بطريقة أكثر. نحن نشهد تراجعا كبيرا ربما الصفر في السفن التي تعبر مضيق هرمز، وبالتالي هنالك كما يقال غلو يعني وحالة غضب في المجتمع الدولي بسبب عودة الإغلاق. هذا الرد الفعل الذي شاهدناه اليوم هو طبيعي بدون شك. شاهدنا قبله في ما يسمى بالتحالف الأوروبي كان حوالي 42 دولة، وهذا ظاهرة مهمة، لكني أنا أسميها ظواهر صوتية حتى الآن، بمعنى أنها لا تكتفي إلا بالإدانة وعندما تأتي لحظة العمل لا نجد عملا حقيقيا بمعنى آخر يؤثر على مسار الأحداث سياسيا. يعني حتى الآن إيران في حساباتها السياسية لم تقم ولم تعر بالا لكل هذه الأمور إلا إذا كان المشهد قد يتغير.
0: هذه نقطة مهمة تعيدنا إلى واقعية مشهد حالي. في نهاية الأمر اليوم عندما تم الوصول إلى هذه الخلاصة من قبل بريطانيا كان هناك حديث عن عقوبات مرة أخرى وتأكيد أن بريطانيا لا تريد الانخراط في الحرب. هذا يعني أننا لازلنا أمام ذات السقوف التي اعتادت عليها إيران.
2: لا شك في شك. أصلا أمريكا ذهبت إلى سقوف أعلى مما تريده هذه الدول. يعني الأعمال العسكرية أمريكا ذهبت إلى أكثر من ذلك. العقوبات الاقتصادية، سياسة المنبوذ الاقتصادي أقصى من أقصى أي عقوبة ممكن تفرضها الدول الأوروبية. حتى لو قالت الدول الأوروبية نريد أن نشارك، هي منخرطة أصلا في العقوبات على إيران قبل ذلك. وبالتالي يعني الدول الأوروبية بشكل أساسي يعني ليس لديها أسلحة كثيرة بمعنى آخر سواء اقتصادية أو غيرها قادرة على تغيير مسار الأحداث أو فرض قواعد لعبة جديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
0: قد يقول قائل أنه بالرغم من هذا الواقع تظل هذه التحركات والمواقف هي في إطار فرض تلك العزلة على إيران. كيف ترى تأثير هذه بالفعل المواقف والخطوات في هذا الإطار؟
2: صحيح أنها تضاعف بل تجعل أزمة إيران أكثر وأكثر اقتصاديا بدون شك. تصبح كلفة التعامل مع إيران أعلى أكثر. حتى ما يسمى باقتصاد التحايل على العقوبات مع وجوده يصبح تكلفته أكثر. لكن دعيني أذكر بلغة الأرقام ميادة. المضيق عمليا عبر منه منذ 15 يوليو حتى بداية أكتوبر حوالي 1.2 مليار برميل. مقدار النفط الذي تم استهلاكه عالميا يتجاوز 450 مليون برميل. احتياطيات كانت موجودة للحظات الصعبة. هذه البراميل لم يجري تعويضها. نحن نتحدث عن عمليا فتح أنا أسميه فيك غير حقيقي. صحيح أنه عبر من النفط لكن هذا النفط سيعوض الكميات التي استهلكتها الدول، وما كما يقال بالعامية البرميل الذي يخرج لا يحل مكانه برميل آخر. وبالتالي حتى فتح المضيق سياسيا مهم للرئيس الأمريكي، اقتصاديا لم يؤثر شيئا في المعايير. وهذا معناه أنه
0: الطاقة تحديدا
2: الطاقة، وهذا معناه أنه عمليا الأزمة لا زالت قائمة والأوروبيون مع مجيء الشتاء سيدفعوا إثمانا باهظا لذلك.
0: من حيث التوقيت الذي أشرنا إليه قبل قليل نحن بانتظار رد إيراني بعد استلام الرد الأمريكي.
2: صحيح.
0: هل يمكن أن يكون لهذه المواقف أيضا تأثير في طبيعة وصيغة الرد الإيراني؟
2: الرد الإيراني كما تحدث أمين عام مجلس الأمن القومي أمس أعطى تصريحا سريعا قال بأنه نعمل على هذا الرد وهناك نقاط تحتاج إلى توضيح. هذا عادة الكلام معناه أنه في نقاط ربما عليها التقاء لكن في نقاط يراد منها توضيحات أكثر. لكن دعيني أقول أي رد من الولايات المتحدة، هذا الرد الذي سلم ب 30 سبتمبر إذا لم توافق فيه إيران على قضايا متعلقة في البرنامج النووي سنكون في المربع الأول. إذا لم تقدم إيران شيئا عن البرنامج النووي سنكون في المربع الأول.
0: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك.
2: شكرا مياد.
0: هذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: تتسع الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل منصات العملات الرقمية وشبكات تداولها. واشنطن تتهمها بتجاوز العقوبات ونقل أموال إلى الحرس الثوري. تقرير صهيب العصا يستعرض أبرز هذه الشبكات وحجم الأموال التي تمر عبرها.
4: حين تغلق القنوات البنكية تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. هنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال والشخصيات التي تديرها. هكذا تلاحق واشنطن منصات التداول ووسطاء التحويل وتتهمهم بفتح منافذ مالية لطهران خارج النظام المصرفي التقليدي. أحد أبرز الأسماء بابك زنجاني، رجل الأعمال المرتبط بشبكات بيع النفط الإيراني وتجاوز العقوبات عاد إلى المشهد عبر منصات رقمية. في سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بيت بانك التي تقول إنه يسيطر عليها، اتهمته باستخدامها لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري خلال يونيو ويوليو. قالت الخزانة إن المنصة مررت أيضاً أموالاً مرتبطة بعبور السفن مضيق هرمز. قبل ذلك كشفت تحقيق

0: تحقيقات رويترز مسارات أخرى. في مايو تتبعت الوكالة هوية مؤسسي نوبيتكس، أكبر منصة إيرانية للعملات الرقمية. علي ومحمد خرازي شقيقان من عائلة نافذة استخدما اسم عائلة أغامير. ربط التحقيق معاملات عبر المنصة بجهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري. كانت المنصة قد نفت علاقتها الحكومية أو مساعدتها للدولة على تجاوز العقوبات. في يونيو أدرجت واشنطن نوبيتكس وشخصيات من قيادتها بينهما الشقيقان على قائمة العقوبات إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى. ثم ظهرت شليبت التي يديرها سيواش كيوان بور. تحقيق لرويترز رصد مرور 4 مليارات دولار على الأقل عبرها منذ مايو 2024. الوكالة لم تحسم من يسيطر على العملية داخل الدولة الإيرانية ولا أين انتهى كثير من الأموال. في أغسطس فرضت واشنطن عقوبات على شليبت وكيوان بور، فما حجم هذه القنوات؟ تقدر الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية جيناليسيس أن النشاط الرقمي الإيراني بقرابة 7.8 مليار دولار في عام 2025. تقول إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. في الربع الأخير من العام 2025 بلغت حصتها نحو نصف القيمة المستلمة داخل المنظومة الرقمية الإيرانية. لكن هذه المنظومة تشمل أيضا مدخرات مواطنين يبحثون عن حماية أموالهم من تراجع الريال الإيراني. أما الصيرفة الموازية الأوسع فرصدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نشاطا محتملا مرتبطا بها بنحو 9 مليارات دولار مر عبر حسابات مراسلة في بنوك أمريكية خلال عام 2024. هذا رصد مصرفي جزئي وليس تقديرا لكل الاقتصاد الموازي. لذلك لا يمكن استخراج حصة العملات الرقمية من هذا الاقتصاد الموازي المتاح، يثبت تدفقات بمليارات الدولارات. أما وزنها من مجموع الاقتصاد الموازي الإيراني فلا يزال غير محسوم. هكذا تتسع الحرب الاقتصادية من النفط إلى العملات الرقمية. يبقى الهدف الأساسي من وراء ذلك محاولة إنهاك إيران سياسيا وعسكريا.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها للعمل من جديد. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
2: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
1: في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي يطلعنا على آخر التطورات والتصريحات.
3: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2277 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقية والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب، كما قالت أنها نفذت أكثر من 1870 عملية ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والراجمات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تعز ياسر حسن.
4: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات في تعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب، وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ صباح الاثنين في مواصي رفح ومدينة غزة. وقد فاقم التصعيد الإسرائيلي في غزة من الأزمة الإنسانية، حيث ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لسيما ممن فقدن المعيل أو الزوج. ووفق هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، تتولى النساء مسؤولية أكثر من 86 ألف أسرة في القطاع، وتتحول الحياة عند هؤلاء النساء.

0: ساعة إلى مشقة يومية بين الحصول على الطعام وتوفير مقومات العيش لأسرهن.
1: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
2: أنا إملى 4 شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة، باخذ أجاره 40 شيكل. الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
1: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
3: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفر لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
1: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
4: وإحنا هنا طبعاً عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
1: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: في الولايات المتحدة داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهام عمر في واشنطن، وذلك ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. وأثارت المداهمة غضب الديمقراطيين فيما اتهمت النائبة الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
5: من أمام هذا المنزل في العاصمة واشنطن داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهام عمر بموجب مذكرة قضائية تقول وزارة العدل إنها جزء من تحقيق جنائي مستمر. بحسب وسائل إعلام أمريكية يتعلق التحقيق بشبهات احتيال في وثائق الهجرة الخاصة بإلهام عمر التي كانت وصلت إلى الولايات المتحدة طفلة لاجئة من الصومال. حتى الآن لم تعلن أي اتهامات جنائية بحق عمر التي اتهمت ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين، كما قالت إنه يشن ضدها حملات تشهير منذ سنوات، وأكدت أنها لن تسكت عن ذلك. أما ترامب فنفى أي دور له في هذه المداهمة، لكنه بالمقابل جدد انتقاداته لإلهام عمر. في الكونغرس كذلك اعتبرت قيادات ديمقراطية هذه المداهمة مثيرة للقلق، وأثارت تساؤلات بشأن إساءة استخدام السلطة وتوقيت العملية، خاصة أنها تأتي قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات حاسمة تسعى فيها إلهان عمر وكذلك الديمقراطيون للفوز فيها، فيما يسعى الجمهوريون بالمقابل للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. محمد الأحمد، الجزيرة، من أمام منزل النائب الديمقراطي إلهان عمر، واشنطن.
0: إلى اللقاء.
6: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
7: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
8: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
11: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
12: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات

0: مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات بمحافظة مأرب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات، نرصدها أولا من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبرز وأهم هذه التصريحات، خاصة تلك التي جاءت على لسان الرئيس ترامب.
1: نعم أنس، الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة من أوهايو خلال تجمع انتخابي لفائدة الحزب الجمهوري أكد بأن إيران تريد اتفاق، لكنها بحسبه لا تعرف كيف تصل إلى هذا الاتفاق، ثم شرح ذلك بأن واشنطن ربما ذهبت بعيدا في مسألة استهداف القيادات الإيرانية إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وربما كما يقول ترامب يجب التوقف أو كان يجب التوقف في مرحلة مبكرة، في إشارة لأزمة قيادة في طهران نتيجة للضربات الأمريكية. طبعا مثل هذه التصريحات هي موجهة بالأساس لجمهور ترامب من تيار ماغا، وهي تصريحات يريد من خلالها ترامب التأكيد على أن تلك الحرب أدت إلى تقويض قدرات إيران وجعلتها في موقف ضعيف، وبالتالي فإنها هي الجهة المطالبة بتقديم التنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الذي يريد ترامب أن يكون قويا ويلبي المطالب الأمريكية. لكن ترامب أيضا لم ينسى الإشارة والتأكيد لهذا الجمهور بأن الحرب ستنتهي قريبا، وبأن أسعار النفط بدورها ستنخفض بشدة، لكنه في الوقت نفسه أنس لا يشير إلى أي موعد بشأن هذا الاتفاق أو أي تفاصيل بشأن مسألة المفاوضات. في الأثناء أيضا مسألة فيرفورد، قاعدة فيرفورد والتهديدات الإيرانية لهذه القاعدة أخذت منحا جديدا بانضمام أيضا الولايات المتحدة إلى 28 دولة في بيان تبنى وأكد على الاستنتاجات البريطانية في الواقع بشأن تورط إيراني محتمل في محاولة استهداف هذه القاعدة الجوية الشهر الماضي. للتذكير، البنتاغون كان قد سحب القاذفات الأمريكية الاستراتيجية المنتشرة في تلك القاعدة وأعلن إعادتها إلى الولايات المتحدة بعد تقارير وردت عن تهديدات إيرانية باستهداف تلك القاعدة بمسيرات. في السياق نفسه أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع نظيره البريطاني مسألة التعاون لحماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا، وأيضا محاسبة إيران على ما تصف واشنطن بأفعالها الخبيثة. هذا الاتصال أيضا شمل قضايا من بينها مسألة حماية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك مسألة استقرار أسواق الطاقة، لا سيما بأن الولايات المتحدة تعتبر بأن إيران كانت تريد خنق الإمدادات البحرية في مضيق هرمز ومحاولة استخدام تلك الورقة أي مضيق هرمز كابتزاز للولايات المتحدة ولأمن الطاقة العالمي، وبالتالي هذه المسألة أيضا كانت من بين المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره البريطاني. بالإضافة أنس إلى مسألة قاعدة فيرفورد، بعد هذه الاتهامات الرسمية التي وجهت لإيران بالوقوف وراء تهديد محتمل أدى بدوره إلى سحب القاذفات الأمريكية من تلك القاعدة، بالرغم من أن البنتاغون أشار إلى أن تلك الخطوة لا تؤثر ولن تؤثر على العمليات العسكرية الأوسع في المنطقة وفي العالم كذلك.
0: محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا.

0: شكرا جزيلا لك. في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
1: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
2: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
1: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
0: أما الرد الإيراني على الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات فيرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
3: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران. وميدانيا قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
0: قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كانت منطلقا لهجمات أمريكية على إيران بإذن بريطاني في شهر مارس الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن موافقة لندن على استخدام قاعدتها الجوية يجعلها شريكة في المسؤولية. وسارعت طهران عقب الحدث الأمني بمحيط القاعدة نهاية سبتمبر الماضي إلى نفي ضلوعها في المحاولة منذ اللحظة الأولى.
4: أسبوعان فقط كانا كافيين لتنتقل بريطانيا من التلميح إلى الاتهام، فمحاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية غربي لندن حيث تربض قاذفات أمريكية ثقيلة نسقت على الأرجح داخل إيران، وبتوجيه مباشر من الحرس الثوري بحسب رئيس الحكومة البريطانية. اتهام تبعت عقوبات على إيرانيين اثنين واستدعاء سفير طهران، ثم بيان تعلن فيه 28 دولة بينها الولايات المتحدة اصطفافها خلف رواية لندن. فما الذي جرى في فيرفورد؟ فجر 27 من سبتمبر الماضي تلقت الشرطة بلاغاً عن 3 شاحنات صغيرة مشتبه فيها قرب القاعدة، وبحسب رواية نقلتها الصحافة البريطانية شاهدت مزارعة عائدة إلى منزلها المركبات ورجالاً ملثمين يتحركون قرب المكان فأبلغت الشرطة. اعتقل 5 بريطانيين في منتصف العشرينيات. الشبهة الأولى مخالفة قانون المتفجرات ثم التحضير لعمل إرهابي. لاحقاً فرضت الشرطة طوقاً أمنياً وأخليت عشرات المنازل المجاورة احترازياً. لكن خيوط القصة لم تكتمل. الشرطة عثرت في الشاحنات على بنزين لا على متفجرات، والاعتقالات اتسعت لتبلغ 7، بينهم بريطاني إيراني، غير أنهم جميعاً خرجوا بكفالة وإن أبقوا قيد التحقيق. وسبق للولايات المتحدة أن استخدمت قاعدة فيرفورد لضرب أهداف في إيران بإذن بريطاني صدر في مارس الماضي. وفي يوليو الماضي حذر الحرس الثوري الإيراني من أن هذا الإذن يجعل بريطانيا شريكة في المسؤولية. بعد أسبوع من الحادثة سحبت واشنطن قاذفاتها 12 من القاعدة. وسط حديث المسؤولين أمريكيين عن مخطط لهجوم بالمسيرات أمر به الحرس الثوري، إيران سارعت إلى الرد، فدانت خارجيتها بشدة ما وصفتها بادعاءات بريطانية بشأن تورطها في حادث أمني مزعوم، موقف يتسق مع نفيها الضلوع في المحاولة منذ اللحظة الأولى، حين قال وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إفراج الشرطة البريطانية عمن وصفهم بالإرهابيين المفترضين يكشف كل شيء. واليوم تبدو فيرفورد وقد خرجت من ملف التحقيق الجنائي إلى ساحة المواجهة الدبلوماسية، وبين اتهام سياسي قاطع وتحقيق لم يكتمل. تبقى التساؤلات حاضرة عما إذا كانت لندن وحلفاؤها يملكون أدلة حاسمة لم تكشف بعد.
0: معنا الآن من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا أيضا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور إحسان، بما انتهى إليه التقرير، هل تعتقد بأن بريطانيا الولايات المتحدة ومن وقعوا على بيان الإدانة يملكون أدلة، أو على الأقل بريطانيا تملك أدلة لإدانة إيران في هذا الحادث؟
5: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد بريطانيا لا تريد أن تدخل في مشكلة مع إيران، يعني لم تدخل في الحرب بريطانيا، ولولا أن هناك أدلة لما ذهبوا إلى هذا الاتجاه. يعني معروفة إيران تاريخيا باغتيال المعارضين، استعمال الإرهاب كأداة في السياسة الدولية، وهذا ليس جديد. يعني هناك عقوبات دولية على إيران، هناك عقوبات أمريكية، وحتى يعني أجزاء من الدولة الإيرانية تعتبر إرهابية بالنسبة للأمريكيين، وهذا يعني ليس مفاجئ إطلاقا.
0: طيب فيما يتعلق بهذا البيان على وجه الخصوص، ما الذي تتوقعه واشنطن برأيك بعد هذا البيان من هذه الدول تحديدا بريطانيا؟
5: يعني يقترب أكثر من الموقف الأمريكي ويساعد الأمريكي بشكل أكبر، يعني يأخذ خطوات، يأخذ عقوبات إضافية، يساعد في المجهود الأمريكي، يعني حد أدنى يأخذ مسؤولية أكبر بالنسبة للأمن الملاحة في المضيق والتضييق أكثر على إيران. هناك إجراءات أكثر يمكن أن يأخذوها، والمشكلة ليست مشكلة أمريكية، هي مشكلة عالمية، مشكلة الإرهاب، مشكلة تعطيل الملاحة في المضيق ليست مشكلة أمريكية، هي مشكلة أقليمية وعالمية.
0: دكتور عباس خاميار، وفقا لما عرض حتى الآن، كيف تنظر طهران إلى هذا الاتهام وبيان الإدانة من دول عدة؟
6: نعم، صباح الخير لكم وللمشاهدين. الحقيقة طهران تعتبر بأن هذا السيناريو سعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا لإيجاد نوع من الإجماع العالمي ضدها، وربما تكون هذه فرصة تاريخية لواشنطن. طبعا نحن نتذكر جيدا ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في تسعينيات القرن الماضي، واعترف باول آنذاك، وكان هناك فيلم موثق بث في مجلس الأمن الدولي، وكان يتهم النظام آنذاك بأنه ينقل المواد الكيميائية من هنا وإلى هناك، وكانت الصور واضحة. ولكن بعد ذلك بدأ الجميع والرأي العام العالمي بأن هذه صور ملفقة، وباول اعترف وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بأن كانت هي هذه أكبر كذبة في حياتي الدبلوماسية. هذه المشاهد تذكرها طهران جيدا، لذلك كانت واشنطن منذ زمن تبحث عن سيناريو كما قلت لإدانة طهران ولإيجاد نوع من الإجماع الدولي بين قوسين ضد طهران. هذا ما حصل بالفعل، لكن لن يوجد هناك أي دليل حسب الرؤية الإيرانية. وحتى يعني هذه الرأي ربما يكون يعني خارج النطاق الرسمي الذي نسمعه هنا في طهران، حتى لو كان هناك استهداف لموقع عسكري استخدم للهجوم على إيران وتلك القاعدة شاركت في الحرب تجاه طهران، أين المشكلة عندما تستهدف قواعد في المنطقة كانت تقدم الخدمات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية؟ ربما تكون هذه إحدى القواعد، لكن هذا بشكل عام الإيرانيون نفوا هذا الأمر بشكل كبير. ضيفك يتحدث عن الإرهاب، قمة الإرهاب هي واشنطن التي استهدفت المدارس واستهدفت مدرسة ميناب واستهدفت المستشفيات والمراكز العلمية واستهدفت وأهم شيء مصانع الأدوية. هذا قمة الإرهاب التي الآن تستخدم للحؤول دون وصول الدواء والأدوية إلى هذه إلى المرضى. طيب. وهذا الحصار، هذا هو الإرهاب وهذا قمة الإرهاب. وهذه شاهدنا قتل 500 طفل في العراق في تسعينيات القرن الماضي عندما خرجت رايس وتبرر آنذاك هذه الجريمة بأنها من الضرورة.
0: طيب، هناك أيضا دول أخرى، المجموع هو 29، هناك 27 دولة أوروبية، وهذه الدول أيضا لديها وجهة نظر فيما يتعلق بالأمر، لكن برأيك كيف سترد إيران على هذه الاتهامات بطريقة تمنع تدخلا أوسع إلى جانب الولايات المتحدة كما تحدث الدكتور إحسان الخطيب عن الخطوة التالية؟
6: لا أتصور أن هذه الدول تتورط بهذه المسرحية التي الحقيقة تعودنا عليها من قبل بريطانيا التي كان لها دور دائما.
0: نعم، لكنها شاركت في البيان أيضا كتب باسم هذه الدول.
6: نعم، هذه البيانات دائما وما زالت هي مواقف سياسية، ولكن هل هذه المواقف السياسية تترجم إلى مواقف عملية؟ وماذا تريد تعمل هذه الدول أكثر مما عملتها الإدارة الأمريكية على مدى العقود الماضية وعلى مدى العام الماضي؟ لا أتصور هناك الظروف تسمح لإيران أوراق متعددة تستطيع المواجهة وتستطيع الصمود، لكن بريطانيا كان لها دور كبير دائما على مدى التاريخ لمواجهة الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، ولا ننسى دور بريطانيا في تأسيس هذه الجرثومة في منطقتنا في عام 1917. هذا دور بريطاني لا ينساه أحد فيه.
0: وصلت الفكرة. دكتور إحسان، أي تأثير لهذا البيان وهذه الخطوة على مسار المفاوضات سواء لجهة الدبلوماسية أو التصعيد العسكري؟
5: أنا أكيد هي في نهاية المطاف إلى الآن هي حرب ترامب مع إيران، حرب إسرائيل وترامب مع إيران، ولا أعتقد هناك معطيات ذلك سيتغير. يعني الأمريكي ليس بحاجة إلى من يحارب معه في هذه المعركة، عنده قدرات تكفي وتزيد. ولكن أكيد يعني الذي نراه اليوم وده مهم جدا، أن عندما بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كان العالم يعني يعتبرها حرب غير قانونية، وهي فعلا بالقانون الدولي غير قانونية غير شرعية، وكانت يعني إيران ضحية هذا الهجوم. ولكن واستعملوا تعطيل الملح في المضيق لخلق ضغط عالمي لإنهاء الحرب، ولكن مع الوقت تمادت إيران، يعني صارت تستخدم أنه هذا المضيق لي أنا أتحكم به، وتهدد وتتصرف كمجموعة إرهابية تستهدف المنطقة، تقول أنا أدمر كابلات إذا حصل هجوم علي. فأصبحت اليوم يعني أعتقد زيادة في الوعي والموقف الدولي أن هذه الدولة دولة إرهابية، دولة تهدد الأمن العالمي، ويجب أن يكون هناك مواقف حازمة أكثر بالنسبة لهذه الدولة. والدليل أيضا هناك أيضا مشروع نووي، عندما المنظمة الدولية اشتكت عليهم للمجلس الأمن، ولولا الفيتو المناكفات فيتو روسي والصيني لكان هناك أيضا عقوبات ربما إضافية. فهي دولة اليوم تعتبر مارقة بالنسبة للقانون الدولي، وعدة دول أعتقد مع الوقت تتبين أن هناك مشكلة مع إيران، ليست مشكلة أمريكية ولا مشكلة ترامب، بل هي مشكلة هذه الدولة التي لا تكترث أي شيء وتعتدي على جيرانها وتحرك أذرعها.
0: أي تأثير لذلك على مسار المفاوضات؟ أي تأثير لذلك على إيران في هذه المرحلة؟ وأنت تقول أن لدى واشنطن فائض قوة وهي لا تحتاج أحدا لمساعدتها، أي تأثير لذلك على مسار هذا الصراع؟
5: تدرك اليوم إيران أنها معزولة أكثر، أن هناك رأي عام عالمي ضدها، أن هناك زيادة في العزلة الدولية، وربما يشارك أكثر الأمريكيين في عزل إيران، صار حماسة إلى المشاركة، لا يحتاج الأمريكي أن يقنعهم ويضغط عليهم، هناك تزيد عزلتها ويزيد الضغوط عليها. وهذا أعتقد يضعف موقف إيران في المفاوضات، لأنها كانت تقول هي الضحية، أنا الضحية أعتد علي وأنا أقوم بهذه الأمور فقط لأني معتدى علي. اليوم هي في وضع مختلف تماما، وهذا يجعل الموقف الدولي الأمريكي أقوى، وربما يجعل هناك مشاركة أكبر في المشهود العسكري الأمريكي، يعني الأمريكي لا يحتاج، ولكن إذا حصل ذلك يكون جيد، خاصة بالنسبة لتأمين الملاحة في الماضي.
0: هل سيصل الأمر إلى حد تشكيل تحالف دولي برأيك؟
5: أعتقد يعني ترامب لو استعاد عدة دول بكلام قاسي، يعني ربما كان نجح بذلك، ولكن هو كان دائما يقول يعني أنه لا يحتاجهم، وهم يقول كلاما يعني سيئا بحقهم، ولكن اليوم تتغير اللغة، يعني الأمريكي لم يعد يتكلم كما كان يتكلم في الماضي، فربما يكون هناك اتجاه إلى ذلك.
0: طيب دكتور عباس خمير، برأيك أي تأثير لذلك على مسار التصعيد أو حتى المفاوضات؟
6: لا أتصور هناك تأثير يذكر على المفاوضات المستقبلية. إذا قد تمت هذه المفاوضات، التعنت الأمريكي أصبح أكثر وضوحا، ضيفك يتحدث عن الرأي العام العالمي، الرأي العام العام العالمي هو الذي جعل الأمريكيين في عزلة تامة، وهذا ما نشاهده بسبب هذه المواقف تجاه الشعب الفلسطيني، تجاه شعوب المنطقة، تجاه الآن الفلسطينيون يذبحون ويقتلون ويغتالون بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من دعم لإسرائيل ولنتنياهو في بعد المهرجان التي أقامتها واشنطن في القاهرة، وحسب ترامب بأنها قضت عن الحرب في غزة وهي مستمرة بشكل أو بآخر. وهذا الرأي العام العالمي متأثر جدا بهذه الجرائم التي ترتكب بحق هذه الشعوب. لا نستطيع أن نغير الرأي العام العالمي بسبب بيان أو بسبب موقف بريطاني معروف تاريخيا لدى هذه الشعوب. المفاوضات
0: هل تعتقد نعم المفاوضات، تحدثت عن المفاوضات، لكن باعتقادك هل يمكن أن يستخدم ما حدث في فيرفورد على أنه مقدمة لعمل عسكري أكبر، وكما سألت الدكتور إحسان يتعلق بجلب دول أخرى إلى هذه المعركة وهذا الصراع؟
6: أنا لا أتصور، ونحن لنا نموذج أوكرانيا الآن، أوروبا متورطة، أوروبا دائما وخاصة الترويكا الأوروبية التي تقود هذه الهجمة هي دائما متورطة، وهي دائما تهرب إلى الأمام أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مشكلة أوروبا مع الأسف. الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا وخاصة بعد الاتفاق

0: مع الرئيس بوتين أزعج الأوروبيين بشكل كبير. لا أتصور الأوروبيون يسيرون في
1: وصلت
0: اتجاه
1: الفكرة.
0: التحالف مع الولايات المتحدة.
1: هذا برأيك. فقط أنتقل للدكتور إحسان الخطيب. دونالد ترامب كان يتحدث أمام جمهوره في أوهايو وقال إن أسعار النفط ستنخفض. تحدث الدكتور عباس عن الرأي العام. إلى أي حد أثرت هذه الحرب في شعبية الرئيس دونالد ترامب وجعلت

0: فلذلك يعني موضوع الانتخابات ليس محسوما بالنسبة لمجلس الشيوخ. طبيعي مجلس النواب أن يخسر حزب الرئيس مقاعد، ولكن حتى لو خسر يعني مجلس النواب مجلس الشيوخ يعني يتم عرقلة ربما برنامجه الداخلي يعني. ولكن عند الفيتو يبقى الفيتو، وهم بحاجة إلى ثلثين لتخطي هذا الفيتو، في الموضوع ليس منتهيا بالنسبة له، وتبقى صلاحياته بالنسبة للسياسة الخارجية كبيرة. لآخر يوم في البيت الأبيض يستطيع أن يفعل كل شيء، ما يفعله اليوم لا يتغير أطلاقا في رأيي. يمكن بصعبوه يحاولوا يتعبوه، ولكن هو يحب المناكفات والمشاكل، يعني شخص مقاتل. إضافة إلى ذلك يعني عندي ملاحظة هذا فقط على موضوع رأي العام العالم، انظر إلى الهجوم الحوثي على السعودية اليوم، غير رأي العام العربي والإسلامي اليوم، غضب عربي وإسلامي من استهداف المملكة العربية السعودية. فليس فقط تحول في الغرب، تحول أيضا في العالم العربي والإسلامي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماري ستيت، كنت معنا من ولاية كنتاكي. والشكر للدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وكان معنا من طهران. تتسع الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل منصات العملات الرقمية وشبكات تداولها، حيث تتهم واشنطن طهران بتجاوز العقوبات ونقل الأموال إلى الحرس الثوري. تقرير صهيب العصا يستعرض أبرز هذه الشبكات وحجم الأموال التي تمر عبرها.
2: حين تغلق القنوات البنكية تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. هنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال والشخصيات التي تديرها. هكذا تلاحق واشنطن منصات التداول ووسطاء التحويل وتتهمهم بفتح منافذ مالية لطهران خارج النظام المصرفي التقليدي. أحد أبرز الأسماء بابك زنجاني، رجل الأعمال المرتبط بشبكات بيع النفط الإيراني وتجاوز العقوبات، عاد إلى المشهد عبر منصات رقمية. في سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بيت بانك التي تقول إنه يسيطر عليها، اتهمته باستخدامها لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري خلال يونيو ويوليو. قالت الخزانة إن المنصة مررت أيضاً أموالاً مرتبطة بعبور السفن مضيق هرمز. قبل ذلك كشفت تحقيقات رويترز مسارات أخرى. في مايو تتبعت الوكالة هوية مؤسسي نوبيتكس، أكبر منصة إيرانية للعملات الرقمية. علي ومحمد خرازي شقيقان من عائلة نافذة استخدما اسم عائلة أغامير. ربطت تحقيق معاملات عبر المنصة بجهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري. كانت المنصة قد نفت علاقتها الحكومية أو مساعدتها للدولة على تجاوز العقوبات. في يونيو أدرجت واشنطن نوبيتكس وشخصيات من قيادتها بينهما الشقيقان على قائمة العقوبات إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى. ثم ظهرت شليبت التي يديرها سواش كيوان بور. تحقيق لرويترز رصد مرور 4 مليارات دولار على الأقل عبرها منذ مايو 2024. الوكالة لم تحسم من يسيطر على العملية داخل الدولة الإيرانية ولا أين انتهى كثير من الأموال. في أغسطس فرضت واشنطن عقوبات على شليبت وكيوان بور، فما حجم هذه القنوات؟ تقدر الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية جيناليسيس النشاط الرقمي الإيراني بقرابة 7 مليارات و800 مليون دولار في عام 2025. تقول إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. في الربع الأخير من العام 2025 بلغت حصتها نحو نصف القيمة المستلمة داخل المنظومة الرقمية الإيرانية. لكن هذه المنظومة تشمل أيضا مدخرات مواطنين يبحثون عن حماية أموالهم من تراجع الريال الإيراني. أما الصيرفة الموازية الأوسع فرصدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نشاطا محتملا مرتبطا بها بنحو 9 مليارات دولار مر عبر حسابات مراسلة في بنوك أمريكية خلال عام 2024. هذا رصد مصرفي.

0: جزئي وليس تقديرا لكل الاقتصاد الموازي. لذلك لا يمكن استخراج حصة العملات الرقمية من هذا الاقتصاد الموازي المتاح، يثبت تدفقات بمليارات الدولارات، أما وزنها من مجموع الاقتصاد الموازي الإيراني فلا يزال غير محسوم. هكذا تتسع الحرب الاقتصادية من النفط إلى العملات الرقمية. يبقى الهدف الأساسي من وراء ذلك محاولة إنهاك إيران سياسياً وعسكرياً.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
2: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
1: في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي يطلعنا على آخر التطورات والتصريحات.
3: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2177 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات، أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقيا والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات عدة. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تعز ياسر حسن.
4: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق، حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات في تعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب، وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
1: الآن إلى هذه النافذة العسكرية التي تلقي الضوء على التطورات الميدانية في اليمن.
5: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثي، لا سيما في مأرب وكذلك في محافظة تعز التي تشهد حصارا من قبل أنصار الله الحوثيين، وفيها كذلك تدور المعارك على أكثر من جبهة. هذه الزاوية أبحثها مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي كذلك على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عراضة. نبدأ معك عبد القادر برسم خريطة للأحداث والتطورات.
6: نعم محمد، المصطلح الذي يمكن أن نطلقه على تطور الأحداث والمراوحة، المراوحة على جبهات عديدة، لكن دعونا نبدأ من الصورة الأوسع، أي الصورة الإقليمية، وهذه الاستهدافات الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية تحديدا في الدمام وقاعدة الملك فهد، ولكن أو مطار عفوا الملك فهد، ولكن أيضا مطار الملك خالد بالرياض، استهداف جديد على مستوى هذا المطار. وأيضا تحدث التحالف تحالف دعم الشرعية عن صد صاروخ وإسقاط صاروخ باليستي، وذلك في منطقة خميس مشيط. لكن يحيى سريع المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين تحدث عن 4 عمليات عسكرية استهدفت المطارين، ولكن تحدث أيضا عن هذه المحطة، محطة شدقم، ولكن أيضا للغاز ومعمل تنجيب للنفط. حينما نتحدث عن هذا المشهد سنذهب مباشرة إلى المشهد داخل اليمن والاستهدافات التي طاولت عددا من المحافظات، وتحديدا 4 محافظات. نتحدث بالنسبة لصعدة عن هذه المناطق على غرار الصفراء وسحار والظاهر، حرف سفيان في عمران حوالي 7 غارات، ولكن اللافت هو الاستهدافات الأخرى على مستوى همدان ونهم في العاصمة صنعاء ومطار العاصمة صنعاء، وهي أهداف لاحظناها متكررة، غارات على هذه المناطق خلال الأيام الماضية. تطورات الجبهات، لعلي سأبدأ بما يحدث في تعز، واللافت هو ما تم إعلانه عن تحرك إن صح القول للقوات الحوثية، تحديدا كما تقول القوات الحكومية من نجد قسيم باتجاه طالوق، وأيضا على مستوى المسراخ. وحينما نتحدث في هذه إحدى الجبهات التي يمكن القول بأنها ملتهبة خلال الساعات الماضية، وهي جبهة مهمة جدا، ذلك أن القوات الحكومية أعلنت قبل يومين سيطرتها في المسرخ، لكن لا تبتعد عنها جبهات أخرى على غرار المناطق الأخرى التي تعرضت إلى غارات وفق ما أعلنه الحوثيون، غارات حكومية في شارع 60، في أيضا في منطقة الصياحي وفي تلة السلال، وهذا يدل فعلا على ضراوة الاشتباكات رغم قرب المسافات على مستوى هذه الجبهات. الجبهة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي جبهة ذباب، لعل البارز فيها ما أعلنته المنطقة الرابعة عن استهداف مجاميع للحوثيين في منطقة كهبوب، وقالت بأنها هذه المجاميع كانت تحمل صواريخ كورنيت، وحينما نتحدث عن صواريخ كورنيت يتبادر إلى ذهننا قرب جبهة كهبوب من دباب ومن باب المندب.

0: ربما سأختم بالحديث أيضا عن جبهة مهمة جدا، وهي تتعلق بمأرب. وحينما نتحدث عن مأرب، اللافت على أن أبرز مناطق الاشتباك في مأرب كانت المناطق الغربية على غرار رغوان ومناطق أخرى، ولكن أيضا المناطق الجنوبية لمأرب، وأهمية هذه المحافظة كونها قريبة من العاصمة صنعاء، وبالتالي التحركات على مستواها يمنح للقوات الحكومية إمكانية التقدم على مستوى هذا المحور، طبعا إضافة إلى ما يحدث على مستوى الجوف. هذا هو المشهد بشكل عام، وفي القلب منه محمد تطورات تعز وأيضا منطقة باب المندب.
1: شكرا لك عبد القادر. من جديد إلى ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيد جوني. القوات الحكومية اليمنية ابتداء أعلنت في الساعات الأخيرة عن تدميرها آليات عسكرية مدفعية ثكنات للحوثيين، ذكرت رقما هو 1732 عملية. كيف تقرأ هذا الرقم؟
2: يعني بمتابعة لهذا لمسرح الحرب خلال الأيام الأخيرة، يبدو أن الحرب تخاض في اليمن بالنيران البعيدة أكثر منها النيران القريبة.
1: بمعنى؟
2: أقصد بذلك النيران البعيدة باستخدام سلاح الجو، الهجمات الجوية والصواريخ الباليستية والمسيرات. يعني هذا ما يتم التركيز فيه على الاشتباك بين الحوثيين، أنصار الله الحوثيين، والقوات الحكومية والتحالف بنفس الوقت. يعني إذا ما طبعا أدخلنا ما يحصل من هجمات على مطار الملك خالد في السعودية من ضمن إطار هذا الاشتباك. فإذا من هذا أقول النيران البعيدة أكثر حضورا في هذا المسرح من النيران القريبة التي هي مشتعلة أيضا في الساحل وفي مدينة تعز، في محيط مدينة تعز، إنما بنسبة مختلفة عن الاشتباك الجوي الذي يحصل. والذي يعني هذا ما تؤكده هذه الأرقام التي تحدثت عنها بيان القوات الحكومية، كثافة الهجمات. نتحدث عن 1700 يعني عملية دقيقة، كثافة الهجمات تؤكد على ذلك. ولكن هذا أيضا يمكن قراءته في سياق مختلف أيضا، أو في سياق آخر، بأن العمل الجوي الذي يحصل والاستهدافات الجوية التي تقوم بها القوات الحكومية والتحالف وكأنه مستقل عن العمل البري، بمعنى أن هناك استهدافات كثيفة جدا. طبعا هذا يدل على أن هناك بنك أهداف واسع، ولكن ما هي هذه الأهداف أو مدى أهميتها في جهوزية القوات الحوثية؟ هذا يعني هنا يطرح السؤال. ولكن هذا العمل، هذه العمليات جميعها لا تنعكس على خريطة السيطرة البرية وعلى العمل، عمل القوات البرية. نعم. وعلى المناورة الأرضية تحديدا.
1: إذا ما انتقلنا إلى جبهة مشتعلة اليوم ويجري الحديث عنها بكثافة هي تعز، نفهم البعد والأهمية لهذه الجبهة عسكريا.
2: نعم، جبهة تعز، نحن نتحدث عن محيط مدينة تعز. لاحظ هذه تقريبا على الخريطة الأوسع هنا، يعني تعز في قلب هذه الجغرافيا اليمنية، هي فعلا تقع في قلب الجغرافيا، لها تأثير. يعني ما يجري الآن في محيط مدينة تعز، طبعا هناك حالة حصار بدأت تتوضح بشكل أكثر وتتأكد، خاصة بعدما أعلنت الحكومة اليمنية عن خنق اجتماعي واقتصادي في المدينة بما يهدد الحياة المعيشية اليومية للسكان. وبالتالي هناك حصار مؤكد، ولكن هذا الحصار لا يعني إطباق متصل على كل حدود المدينة أو محيطها،
1: إنما من أين يعني تحديدا هي محاصرة،
2: يعني حصارا على كل أو سيطرة على كل الممرات والمداخل والمخارج لهذه المدينة. وهنا الأمر مختلف، يعني نحن لا نتحدث عن طوق كامل يعني يقفل ويطبق على كل محيط مدينة تعز، وإلا هنا نحن أمام تحدي جغرافي واسع جدا، وخاصة المناطق الجبلية المعقدة. ولكن هناك يبدو سيطرة من قبل الحوثيين من خلال وجودهم على هذه المرتفعات التي تمكنوا من الوصول إليها، حبشي، والآن هناك معارك على جبل صبر والمرتفعات الأخرى، سامع، جبل سامع. وطبعا يعني كل هذه السيطرة على المرتفعات مكنتهم من التحكم بكل المداخل والمخارج التي تصل مدينة تعز، سواء في عدن أو في الساحل أو حتى في الداخل اليمني. وبالتالي من هنا

0: أهمية الموقع. هلا طبعا هذا الحصار وهذا التمركز في هذه المرتفعات له تأثيره، يعني نتحدث عن معركة تعز، لها تأثيرها أيضا على منطقة الساحل. كلما تمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة على هذه الجبال، كلما تمكنوا أيضا من التأثير على
1: هنا يأتي السؤال أيضا عن طبيعة تلك المقدرات العسكرية وميزان القوة تحديدا بين الجانبين. ماذا لدى الحوثيين حتى يفرضوا حصارا على تعز؟ وقد فهمنا البعد الاستراتيجي لهذه المدينة، وفي الوقت نفسه ما الذي تحتاجه القوات الحكومية حتى تفك ذلك الحصار؟
0: يعني من حيث ميزان القوى، هناك عنوان أساسي في هذه المعادلة هو التفوق الجوي للقوات الحكومية. في المقابل هناك مسألة وحدة القرار والتماسك لدى قوات الأنصار الله الحوثيين، التماسك من خلال يعني التشكيلات القتالية للحوثيين هي كلها جسم واحد يعمل بقيادة مركزية واحدة، وهذا طبعا يعود إلى طبيعة هذا التشكيل. في المقابل هناك تشكيلات متعددة متنوعة في جسم القوات الحكومية، وهذا الواضح من خلال مجريات الأحداث أن هناك مشكلة في التنسيق المناورات بين هذه الأطراف، وربما تكون هناك مشكلة في وحدة القيادة السياسية على مستوى الجماعات التي تنتمي إلى هذه القوات الحكومية. وبالتالي فإذا هناك نقطة قوة لهذه القوات الحكومية هي التفوق الجوي، وهناك نقطة قوة للحوثيين، ولكن هذه نقطة القوة التفوق الجوي يعني هناك إمكانيات لتحييدها في خلال من خلال الجغرافيا والجبال في محيط تعز، ومن خلال القتال المتقارب.
1: أخيرا أريد أن أذهب إلى نقطة مأرب تحديدا وتلك الاشتباكات وما كان يجري هناك، تلك التي ذكرها قبل قليل عبد القادر، ماذا في التفاصيل؟
0: نعم، يعني مأرب، أنا أستطيع أن أطلق على مأرب الجبهة المؤجلة إذا صح التعبير. هي طبعا جبهة ناشطة الآن، وهناك اشتباكات وهناك محاولة ضغط دائمة من قبل القوات الحكومية باتجاه محيط صنعاء. طبعا لم نصل حتى الآن إلى محيط صنعاء، ولكن الضغط ينطلق من مأرب يهدف إلى الوصول إلى صنعاء. كل محاولة ضغط حكومية في محيط مأرب باتجاه رغوان وهذه المناطق تهدف على المدى الأبعد، الهدف الثاني أو اللاحق هو مدينة صنعاء، ولكن حتى الآن لا يوجد تركيز على هذه الجبهة. طبعا شكرا. انطلاقا من الضغط الممارس في تعز والأهداف المراد تحقيقها في الساحل.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفنا هنا في الاستوديو. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في لبنان، رحب الرئيس جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكنها لن تكون بديلا عن اليونيفيل.
3: بعثة أوروبية جديدة إلى لبنان بركيزتين مدنية وعسكرية، ومهمتها دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. فما الفرق بينها وبين قوات الأمم المتحدة اليونيفيل؟ بحسب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فقد اكتمل التخطيط للبعثة، وتلقى الاتحاد ترحيبا لبنانيا رسميا بإنشائها. وقالت كالاس إنها تأمل بدء العمل على الأرض خلال شهرين بعد اعتماد القرار. هدف البعثة المعلن تدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي والجمارك، وتقديم المشورة لتعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي بما يتوافق مع القرار 1701. وتكشف وثيقة تحضيرية أوروبية تفاصيل هذا الدعم. خبراء لتطوير التدريب والتحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية والعمل الاستخباري، مع إمكانية عمل بعض مستشاري التدريب داخل المؤسسات اللبنانية إذا سمحت الظروف الأمنية. وستساعد البعثة قوى الأمن على تسلم بعض مهام حفظ الأمن وتطبيق القانون من الجيش اللبناني عبر التدريب والتنسيق بينهما. لكن الوثيقة لا تحدد أين سيحدث ذلك أو كيف سيتغير انتشار هذا الجيش. كما يمتد الدعم إلى الموانئ والجمارك من خلال تطوير خطط الحماية وتدريب الموظفين وتحسين التنسيق لمواجهة التهريب والاحتيال والفساد. أما قوات اليونيفيل فهي قوة أممية تراقب وقف الأعمال العدائية وتدعم انتشار الجيش في الجنوب. وهنا يتضح الفرق، البعثة الأوروبية تطور قدرات المؤسسات اللبنانية ولن يقتصر اهتمامها على الجنوب، أما صلاحياتها النهائية فلا تنص على الملاحقة أو التفتيش أو نزع السلاح، ولهذا تؤكد كالاس أنها ليست بديلا عن اليونيفيل. وبناء عليه ينظر إلى الوجود الدولي بعد انتهاء ولاية القوة الأممية على أنه مسار منفصل ولا تزال صيغته قيد النقاش. وتقول كالاس إن دولا أوروبية تستطيع المساهمة في قوة لاحقة شرط تفويض أممي واضح مع تفضيلها تمديد ولاية اليونيفيل.
2: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، كما توقع الصندوق في ثاني أيام اجتماعات مجلس البنك والصندوق الدوليين في بانكوك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1%. من بانكوك ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، تضعنا في أبرز ما خلصت إليه هذه الاجتماعات وأهم التصريحات التي خرجت في ثاني أيام الاجتماعات.
4: نعم، هو تقرير لافت في ثاني أيام هذا الاجتماع الأضخم المالي والاقتصادي الأضخم في العالم. نتحدث عن تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي جاء بعد 8 أشهر، ودخلنا في الشهر 9 لهذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز والحرب القائمة في الشرق الأوسط. العنوان الأبرز كان واضحا أن الحرب القائمة في الشرق الأوسط أخذت بعدا وتأثيرا واضحا على اقتصادات العالم، لكن بنسب وبوضع متباين من دولة إلى الأخرى. حتى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي يتحدث التقرير عن تفاوت في هذا الأثر بين الدول المصدرة والدول المستوردة للطاقة أو للنفط، وحتى الدول المصدرة للنفط هناك أيضا تفاوت في أوضاعها حسب مواقعها الجغرافية وإنتاجها وسلاسل إمدادها. يتحدث التقرير عن بعض الجوانب الإيجابية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانتشار هذه التطبيقات وتأثيرها سلبا وإيجابا على دول وعلى دول أخرى. يتحدث أيضا عن آفاق نمو اقتصادي جيد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في الهند والصين وفي بعض الدول الآسيوية مثل إندونيسيا والفلبين وغيرها، وبالتالي بعض حركات النمو استمرت بشكل أكثر مما كان يتوقع وربما أكثر إيجابية مما كان متوقع في بداية هذه الأزمة. حسب ما يقول التقرير نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.7%، لكن في المقابل هناك مخاوف من تراجع مستوى التبادل التجاري بسبب الاضطراب في سلاسل التوريد والشحن وغير ذلك، لكن هذا ولد سياسات من قبل هذه الدول أعادت رسم سلاسل توريدها ومستويات شحنها أو طرق شحنها للبضائع وغير ذلك. هذه السياسات ربما ساعدت هذه الدول في التخفيف من وطأة هذه الأزمة. يتحدث التقرير عن ضرورة أن تهتم الدول بسياسة الضرائب حتى لا تؤثر سلبا بشكل أو بآخر على إنفاقها وعلى نشاط الاقتصادي في دولها، ولا تكون طاردة لشركات من دول لتتجه إلى دول أخرى. وتحدث التقرير عن أثر التعريفات الجمركية، وركز على ضرورة أن تتجه السياسات الحكومية إلى تعزيز أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة. إذا ما استمرت هذه الأزمة لستة أشهر أخرى أو لعام ربما أكثر من ذلك لا أحد يعرف، إضافة إلى تعزيز تطبيقات وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز حركة التبادل التجاري في ظل أزمات كثيرة تمر بها شركات الشحن والدعم اللوجستي في مختلف المناطق. إذن الوضع متباين، والاقتصاد العالمي يمر بوضع ربما لم يشهد منذ سنوات طويلة بعد جائحة كورونا وبعد الآثار التي شهدتها كثير من الدول بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي ربما بالنسبة لكثير من الشركات لم تتعافى بعد بشكل كبير بعد تلك الجائحة وبعد آثار الحرب على أوكرانيا، وبالتالي هناك آثار مضاعفة ومتتالية لهذه التوترات الجيوسياسية والصدمات التي أدت إلى آثار توسعت حول العالم بعد أزمة مضيق هرمز المستمرة حتى الآن.
2: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة صهيب جاسم، كنت معنا من بانكوك متحدثا عن اجتماعات البنك والصندوق صندوق النقد الدوليين هناك في العاصمة التايلاندية. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: هنا واقف مشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر.
7: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
8: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: ذاك ما تروى.
9: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
6: بل كما تحدث.
10: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
13: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
14: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء أنتي بيرنهام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية أنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. في ملف التطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغرت. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. البداية مشاهدينا بتطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد لنجمل معه آخر تلك المواقف الصادرة من واشنطن. تفضل محمد.
1: في الواقع آخر المواقف صدرت من أوهايو، حيث شارك الرئيس دونالد ترامب في فعالية انتخابية لصالح الحزب الجمهوري و أدلى ببعض التعليقات المتعلقة بإيران. قال بأن طهران تريد اتفاق لكنها لا تعرف كيف تصل إلى هذا الاتفاق، وشرح ذلك بأن واشنطن ربما ذهبت بعيدا في استهداف القيادات الإيرانية إلى درجة أنها لم تعد تعرف مع من تتفاوض، وبأنه ربما كان يجب التوقف في مرحلة مبكرة عن ذلك الأمر، في إشارة إلى اغتيال وتصفية القيادات الإيرانية. وهي إشارة أولا تؤكد أزمة قيادة في طهران، وأيضا إقرار من جانب ترامب ربما بأن استهداف القيادات الإيرانية عقد مهمة العثور على طرف يمكن التفاوض معه لإنهاء هذه الحرب. وهو في الواقع كلام قريب مما قاله ترامب سابقا من أن معظم القادة الإيرانيين رحلوا، وبأن على واشنطن أن تتفاوض مع أحد في نهاية المطاف. رغم ذلك ترامب بقي على وعده الأساسي، وهو أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، وبأن النفط وأسعار الوقود ستنهار فور انتهاء هذه الحرب، لكنه أيضا لا يقدم تفاصيل بشأن موعد الوصول إلى أي اتفاق، وكذلك لا يقدم تفاصيل عن مسار هذه المفاوضات التي يبدو أنها في حالة جمود، بالرغم من أن الجانب الأمريكي لا يزال بانتظار الرد الإيراني على المقترح الإيراني الذي جاء بدوره بعد رفض مقترح عرقجي الخاص بمهلة 7 أيام من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. ترامب أيضا قبل أن يغادر البيت الأبيض قال بأن الانتخابات النصفية لن يكون لها أي تأثير على سياسته تجاه إيران بعد أيام فقط من تعهده بعدم مهاجمة إيران قبل يوم الانتخابات، وذلك في رد على تقارير أمريكية أشارت إلى تحضيرات يجريها البنتاغون بطلب من البيت الأبيض في إطار الاستعداد لتوجيه ضربة أمريكية عسكرية واسعة النطاق إلى إيران قبل الانتخابات. أيضا مسألة قضية فيرفورد أخذت منحا جديدا في هذا اليوم أو يوم الاثنين في الواقع، باعتبار أننا دخلنا يوم الثلاثاء بتوقيت المنطقة. الخارجية الأمريكية نشرت بيانا مشتركا انضمت فيه الولايات المتحدة إلى 28 دولة في تبني الاستنتاجات البريطانية بشأن تورط إيران في محاولة استهداف هذه القاعدة. الشهر الماضي البنتاغون كان قد سحب القاذفات الأمريكية من هذه القاعدة وأعادها إلى الولايات المتحدة كإجراء احترازي بعد هذه التقارير التي تحدثت عن تهديد إيراني محتمل باستهدافها بمسيرات. في السياق ذاته أيضا ودبلوماسيا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني بحثا استمرار التعاون لحماية المنشآت الأمريكية في بريطانيا، وكذلك مسألة محاسبة إيران إلى جانب قضايا تتعلق بحماية الملاحة في مضيق هرمز وأيضا استقرار أسواق الطاقة.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. في بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنهام إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
3: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني إدميلي بند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.
0: أما الرد الإيراني عن الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات يرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
4: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران وميدانيا. قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
0: معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن معنا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد محمد المنشاوي. ومن قضية فيرفورد القاعدة البريطانية، في تقديرك ما الذي دفع كل هذه الدول حتى تجمع على دعم واشنطن وبريطانيا في اتهام إيران، ما دامت يعني أو ما دام الأمر يصب في الترجيحات دون إثبات تورط إيران؟
5: تحية لك دكتور حسين المشاهدين. أعتقد أن هذا الموقف الذي عبرت عنه كل هذه الدول الغربية أو أعضاء حلف الناتو بالأساس إضافة للولايات المتحدة وكندا هي في إطار الضغط الغربي الكامل على إيران. الكل تبنى الموقف البريطاني، رغم أن بريطانيا أكدت أن إيران مسؤولة عن هذه الحادثة التي تم كشفها قبل اندلاعها، إلا أنها لم تثبت أو تكشف للرأي العام البريطاني أو العالمي الأدلة. ليس هناك اعترافات من المتهمين وليس هناك أي أدلة مادية رأيناها، لكن الكل يدرك أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليست ثنائية المجال. الدول الغربية تشاطر الولايات المتحدة القلق من الأنشطة الإيرانية في المنطقة، تشاطر الولايات المتحدة اتهاماتها أن إيران دولة راعية للإرهاب، وبالطبع تشاطر الولايات المتحدة قلقها من البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى ذلك الغضب الكبير من معظم دول العالم الآن بسبب عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز. أعتقد أن كل ذلك دفع إلى تبني هذه الدول إلى الموقف البريطاني والضغط على إيران. الكل يضغط على إيران الآن، خاصة الولايات المتحدة، من أجل العودة إلى مسار التفاوض.
0: يعني الضغط بغض النظر عن صحة تورطها أو مدى تورطها في هذه القضية بالنسبة لهم.
5: نعم، لكن أعتقد أن بريطانيا ربما شاركت بعض المعلومات الاستخباراتية التي يمكن إخراجها للإعلام أو للرأي العام مع هذه الدول. من هنا جاء هذا الموقف الصارم، وأعتقد أن هناك رغبة في معاقبة إيران على كل ما تقوم به في المنطقة وفي مضيق هرمز بالنسبة للدول الغربية والدول الأوروبية التي عانت كثيرا بسبب كل امدادات الطاقة من المنطقة وما نراه مؤخرا من حتى عرقلة الملاحة في مضيق باب المندب. فأعتقد أن كل ذلك جاء دعما للموقف البريطاني في هذه القضية. إضافة إلى ذلك، القاذفات الاستراتيجية التي استهدفت في هذا الهجوم كما كان مخطط هي هامة جدا للولايات المتحدة، ولم يكن لواشنطن أن تخاطر بأن يتم تدمير هذه القاذفات الاستراتيجية على الأرض. من هنا أسرعت الولايات المتحدة حتى قبل انتهاء التحقيقات بنقل هذه الطائرات النفاثة إلى قواعدها الأمريكية هنا.
0: طيب سيد حسين رويوران، في سياق نفسه إن كانت هذه الادعاءات أو الاتهامات كما تقول الخارجية الإيرانية هي محاولة لتبرير المشاركة البريطانية ضد إيران في هذه الحرب، ماذا عن بقية الدول، 27 دولة تقريبا شاركت في هذا البيان؟ ما الداعي الذي دعاهم إلى هذا الإجماع وهذا الموقف ضد إيران في تقديرك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن التضامن الغربي ويأتي على خلفية جغرافية ثقافية سياسية وعسكرية في نفس الوقت باعتبار أنهم أعضاء الناتو، لم يأتي على خلفية معلومات ومعطيات. ليس هناك إيراني واحد بين المعتقلين في بريطانيا، وليس هناك دليل واحد قدم لإيران من قبل بريطانيا. يعني وما استنكرته إيران من أن الفعل الحقيقي الذي حدث هو مشاركة بريطانية في السماح لهذه القاعدة بضرب إيران انطلاقا منها، يعني وضع جانبا وطرحت ترجيحات غالبا ما يمكن أن تكون إيران خلفه كما ينص البيان. وهذا يعني مخزي أن يكون ترجيحات وغالبا وكلمات من هذا النوع هي تقفز بريطانيا من خلالها إلى استنتاج. نعم هناك أفراد تم اعتقالهم كلهم يعني بريطانيون أرادوا يعني بإنتاج مسيرات معينة لاستهداف هذه القاعدة، وهذا لا يعني بالضرورة أن إيران وراء الموضوع، وبالتحديد هذا القفز العجيب أن الحرس الثوري الإيراني هو وراء هذا الموضوع. يعني هذا ليس هناك أي معطيات، يعني إيران طالبت بريطانيا بالكشف عن المعطيات التي يعني تلمح فيها إلى إيران، ولم تعطي بريطانيا أي أشياء، وهذا يعكس أن التصرف إذن
0: لا أدلة
6: هو التصرف وإيران أيضاً على أساس العصبية.
0: نعم، إذن لا أدلة، وإيران أيضا أبدت استعدادها لمشاركة السفير الإيراني في بريطانيا في هذه التحقيقات. هذا من جانب، لكن من جانب آخر إن عدنا للمدة الماضية، الحرس الثوري الإيراني وإيران في المطلق كان يهدد باستهداف قواعد أبعد مما هي في المنطقة حاليا، بالمبادرة في الاستهداف أو الهجوم في حال الاستشعار بأي خطر. ألا يعبر ذلك عن أي يعني تأكيد ربما من جهة أو من أخرى بالنسبة لواشنطن على أن إيران ضالعة في مثل هذه الحوادث حتى وإن لم تحدث؟
6: يعني أولا البيان الذي صدر من الحرس الثوري هو أن جغرافية الحرب قد تتوسع، ولكن لا يمكن القفز إلى استنتاج أن ما يحدث في بريطانيا هو ضمن إطار ما قالت توسيع جغرافية الحرب. يعني هذا التفسير لبيان الحرس يعني لا يمكن أن يكون متطابقا. يعني عندما تقول إيران توسيع جغرافية الحرب، قد تكون مدى صواريخ، قد تكون قواعد أمريكية موجودة في المنطقة قد تستهدف، وليس الذهاب مباشرة إلى فيرفورد والتي هي على مسافة 6000 كيلومتر. إنه من هنا يعني حتى عندما قامت الحكومة

0: بريطانية باستدعاء السفير الإيراني. السفير الإيراني طلب دليل واحد من الحكومة البريطانية وهي لم تستطع أن تعطي دليل واحد، رغم أنها بدأت باتهام إيران ضمن إطار الترجيحات وغالبا ما يمكن أن يكون إلى آخره، وهذا غير مقبول. يعني هذا السلوك الغربي القائم على العصبية الجغرافية والسياسية والاجتماعية.
1: طيب سيد محمد المنشاوي، إن وقفنا عند آخر تصريحات الإيرانية من بينها في حديثه قبل قليل يقول إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران، قبل نصف ساعة تقريبا تحدث عن هذا الجانب، ما الذي يفهم من هذا التصريح في تقديرك؟
2: لا أعتقد أن الرئيس ترامب كعادته شخص من العلاقات الدولية وعلاقاته مع الدول، هو له علاقة ممتازة مع قادة روسيا وقادة الصين. الرئيس الصيني كان هنا منذ أسبوعين في واشنطن، وهو تحدث مرارا مع الرئيس بوتين خلال الأيام الأخيرة، فعلاقته جيدة بالرئيسين الصيني والروسي تجعله لا يتبنى موقف الاستخبارات الأمريكية من أن روسيا والصين تساعدان إيران استخباراتيا وفي دقة الصواريخ التي تطلقها على الأهداف في المنطقة، سواء كانت في الدول الخليجية أو الأردن أو إسرائيل. وأعتقد أن هذا يمنع أو يبعد عن الرئيس الأمريكي الحرج، هو كما ذكرت شخص بشدة العلاقات الدولية لبلاده من خلال علاقاته الشخصية، كذلك يحاول ربما أن يبعث رسالة طمأنة إلى الداخل الأمريكي أن إيران ليس لها حلفاء في الساحة الدولية، وأنها دولة منعزلة وعلى شفا الاستسلام، أو ربما تخضع لضربات جديدة بعد انتهاء الانتخابات في 6 نوفمبر. لكن إذا أكد ما تشير إليه تقارير الاستخبارات أن روسيا الدولة القوية والصين الدولة القوية أيضا تساعدان إيران، معنى ذلك أن الحرب قد يطول أمدها وتكون إيران ليست لقمة صائغة أو هدف سهل للقوات الأمريكية. فأعتقد أنه يضرب عدة أهداف، يحافظ على علاقاته الجيدة بقادة الدولتين الصين وروسيا، ويبعث رسائل طمأنة للداخل الأمريكي من أن إيران وحيدة ليس لها حلفاء على من وزن الصين أو روسيا.
1: طيب وبالتالي هذا نوع من الرسائل الموجهة إن كانت إلى الداخل، بالإضافة إلى أنه لا يعرف مع من يتفاوض في الداخل الإيراني، وتبريره بأن الاستهداف أو التمادي في استهداف القادة له علاقة بذلك، إلى حد ينطلي على الأوساط الأمريكية؟
2: الشعب الأمريكي في مجمله ضد هذه الحرب منذ بدايتها، حتى الأسبوع الماضي 70% من الأمريكيين ضد الحرب، ضد أسباب الحرب التي يكررها الرئيس ترامب، وغير مقتنعين بالرواية الأمريكية والسردية الأمريكية لشن هذه الحرب، وغير مقتنعين أن إيران كانت تمثل خطرا عاجلا على المصالح الأمريكية، خاصة في البرنامج النووي، وأنها قد صواريخ قد تصل إلى الأراضي الأمريكية. كل هذه الروايات والسرديات التي تروج لها الإدارة الأمريكية 70% من الأمريكيين لا يصدقونها. وأعتقد أن تأثير الحرب على الداخل الأمريكي الذي توقع الرئيس ترامب ألا يكون لها تأثير، إلا أنها أثرت على ملايين الأمريكيين بسبب ارتفاع أسعار بنزين السيارات وتأثير ذلك على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فأصبحت إيران جزء من الانتخابات الأمريكية على أجندة الانتخابات. الرئيس ترامب كان يتوقع ألا تكون إيران أحد هذه القضايا وأن يتم حسم الحرب سريعا في 2 أو 3 أسابيع، لكن الآن في الشهر نهاية الشهر السابع والحرب لم تحسم، وأعتقد أن ذلك يسبب قلقا للرئيس ترامب بسبب القلق الجمهوري. الجمهوريين يدركون أنهم في وضع صعب جدا في الانتخابات، سواء في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن كل ذلك مسؤولية الرئيس ترامب نفسه.
1: سيد حسين، في السياق نفسه ومن منظور طبعا إيراني، ما واقعية اعتقاد ترامب بأن الصين وروسيا لا تساعدان إيران؟
0: أن علاقات إيران مع روسيا والصين واضح أنها علاقات تعاون استراتيجي، وهناك اتفاقات بين إيران وهذين البلدين، والتعاون بينهما قائم على قدم وساق، ولكن ليس بالضرورة القفز يعني إلى أن هناك حضور مباشر لروسيا والصين في الجانب العسكري، هذا واضح أنه غير موجود. وإيران لا تعتمد في يعني الدفاع عن نفسها على أسلحة أجنبية. إيران دولة مصنعة للسلاح، وهي تدافع عن نفسها بما تمتلكه، و

0: أثبتت المعركة أن ما تمتلكه إيران من صواريخ ومسيرات يستطيع أن يؤذي العدو بشكل كبير ويحدث فارقا كبيرا. أنه تقرير يعني مركز الدراسات التابع للكونغرس الأمريكي في أن إيران استطاعت يعني ضرب تدمير أو إعطاب أكثر من 81 طائرة أمريكية، أنه وضرب القواعد وتدميرها بنسب كبيرة تزيد عن 80-70%. كل هذا هو يعكس حقيقة ما يحدث، والكثير الذي يعني لا يرى أو لا يستطيع أن يفسر هذا الصمود الإيراني وقدرة إيران على إيذاء أمريكا، أنه يحاول أن ينسب الموضوع إلى الصين، إلى روسيا، إلى غير ذلك. يعني وهذا كله يعكس أزمة حقيقية في التقدير الذي كان موجودا في أمريكا من أن إيران لقبة سائغة، وأن أمريكا تستطيع من خلال عمليات اغتيال إرهابية أن تقوم بالسيطرة على إيران. وهذا قاله الرئيس الأمريكي صراحة، أنه من خلال قتل القيادات ويريد أن ينتج صفا جديدا يعني يستطيع أن يتفاهم معه، وهذا ما لم يحدث. من هنا هو يحاول التغطية على كل هذا الفشل من خلال أن إيران ليس فيها قيادات يمكن أن يتفاهم معها، القرار في إيران ليس موحدا، وهذه السردية الأمريكية التي تحاول بشكل أو بآخر التغطية على الفشل الأمريكي الكبير فيما خططت له ووصلت إليه.
1: طيب سيد محمد المنشاوي بعجالة، إن كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمع من يتفاوض ولا يوجد مع قادة يتفاوض معهم في هذه المفاوضات حتى إن كانت غير مباشرة، مع من يتبادل الرسائل باختصار؟
2: أعتقد الرئيس ترامب يتبادل الرسائل مع المسؤولين الرسميين في إيران، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وأعتقد أن هذا هو المعلن هنا في الولايات المتحدة. قادة الحرس الجمهوري مصنفين بالإرهاب في الولايات المتحدة، وأعتقد أن دورهم خلف الأبواب المغلقة في الداخل الإيراني، لكن المنظومة الرسمية الأمريكية والوسطاء قطر وباكستان يتعاملان بصورة مباشرة مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني.
1: شكرا لك من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني، وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق، التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المنطقة. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، واشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم، وإيران ما زالت تتعامل مع ملف

0: تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول. إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة، معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية. وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب. يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.
1: في تطورات الملف اليمني، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد في الرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها للعمل من جديد. وقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
2: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
1: في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي يطلعنا على آخر التطورات والتصريحات.
3: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2177 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات، أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقيا والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت بالمسيرات ثكنات

0: وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب، كما قالت إنها نفذت أكثر من 1870 عملية ضد مواقع للحوثيين باستخدام الطيران والمدفعية والراجمات. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تعز ياسر حسن.
1: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات في تعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
0: بين الحصار والمعارك المستمرة يواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة، فالأسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء، والمستشفيات تطلق صرخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف.
2: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصا حادا، وذلك ينعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة. حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة. منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير. سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع تزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة. أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هدي لليماني الجزيرة تعز.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ صباح الاثنين في مواصي رفح ومدينة غزة. وقد فاقم التصعيد الإسرائيلي في غزة من الأزمة الإنسانية، حيث ضاعفت ظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما ممن فقدن المعيل أو الزوج.
3: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
4: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، الأربعين شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
3: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
5: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا، يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
3: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
6: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي، حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
3: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: الآن مشاهدينا نقف عند اتفاق الديزل الأمريكي الروسي على مسار الدعم الغربي لأوكرانيا والعلاقة بين ضفتي الأطلسي، وهذه قراءة في أبعاد الاتفاق في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز مع الزميلة إلسي أبي عاصي.
7: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في حرب روسيا على أوكرانيا لم تكن الطاقة مجرد أضرار جانبية، فهي منذ لحظة الحرب الأولى جزء أصيل من ساحة الصراع. الغاز سلاح ضغط، والمصافي أهداف عسكرية، والديزل اليوم ورقة تفاوض بين روسيا والغرب. لذلك فإن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأنه أكثر من محاولة لخفض الأسعار، بل اختبار لمعنى العقوبات حين تصطدم بحاجة السوق ولموقع أوكرانيا ضمن معادلات واشنطن حين تصبح أولويات الطاقة أكثر إلحاحاً من حسابات كييف. فهل تتحول دبلوماسية الطاقة إلى بديل عن دبلوماسية السلام؟ وهل يمنح الديزل بوتين فرصة سياسية جديدة؟ أم أن ترامب يستخدمه كورقة سريعة لتخفيف ضغط الأسعار قبل استحقاقات الداخل الأمريكي؟ وما موقع أوروبا وحساباتها من هذا المشهد كله؟ الديزل عصب حساس في الاقتصاد العالمي، تتجاذبه سجالات متصاعدة ومواقف حادة متبادلة، ومواقف أخرى يعاد تشكيلها بين كل من الولايات المتحدة وطرفي الحرب الروسية الأوكرانية. تضغط الأسعار وصعوبات التوفير على الجميع. على أبواب استحقاقات انتخابية حاسمة وشتاء يقترب، فيما اعتبر تحولا حادا في الموقف الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وافقت على إرسال ملايين براميل الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. موقف قال ترامب إنه أتى بعد مكالمة مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد أعلن مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري أن بلاده لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبات عن روسيا. إعلان ترامب أتى تتويجا لسياق مواقف أمريكية غاضبة من الرئيس الأوكراني، بلغت حد المطالبة برحيله وانتخاب رئيس جديد بذريعة إخفاقه في إنهاء الحرب أكثر من مرة، وفق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي. تلقفت موسكو الموقف الأمريكي، واعتبره مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف تاريخيا وذا دلالة سياسية كبيرة. بغضب ظاهر تلقت كييف الاتفاق الأمريكي الروسي، وقال الرئيس الأوكراني إنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها، مبررا ارتفاع أسعار الطاقة بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي موافقة كل من موسكو وكييف على ما سماه وقف إطلاق النار بشأن الطاقة، وأنه سار فورا، وهو ما رد عليه زيلينسكي بلهجة عكست تفاجؤه وعدم علمه بتلك الهدنة وبترحيبه بها إن وافق عليها الجانب الروسي. لكن اللافت ما تلا ذلك، حين أعلن زيلينسكي أن روسيا قصفت منشآت للطاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لمصلحة من يأتي هذا الاتفاق على استيراد الديزل من روسيا؟
8: بالحقيقة لمصلحة الجميع، يعني ترامب مستفيد، الولايات المتحدة مستفيدة بشكل كبير من هذا الاتفاق، خصوصا إذا كانت الكميات يعني كبيرة. نحن نتحدث عن حوالي 5 مليون طن المجموع الإجمالي لصادرات الديزل التي ستقدمها روسيا، وهذا سيساعد على ضبط الأسعار بالنسبة إلى الديزل، أو هكذا يعتقد ترامب، على اعتبار أن الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من $4 للجالون قبل هذه الحرب إلى $6.5، وهذا يعني باعتبار زيادة حوالي 50%، والديزل يدخل في المواد الغذائية، صناعة المواد الغذائية وسكك الحديد والنقل وإلى آخره، فهذا يؤثر على، بخلاف البنزين الذي يؤثر على السياقة للسيارة، هذا يدخل الديزل يدخل في موضوع الغذاء والأكل والمواد هذه، ولذلك الولايات المتحدة مستفيدة بشكل رئيسي. روسيا مستفيدة بأنه سيتم رفع العقوبات عن الديزل حتى أبريل 2027، وأيضا أوكرانيا من خلال الاتفاق الذي لاحقا بما أعلن ترامب بوقف إطلاق النار على المواد على القطاع الطاقة ما بين البلدين الذي ألحقوا يومين لاحقا، أيضا تستفيد من ناحية أنه تتوقف الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل فصل.
7: لكن أيضا هناك غضب أوكراني لا يخفى، ومن خلفه غضب أوروبي. ماذا عن هذا الغضب الأوروبي في المشهد كله؟
8: نعم، لهذا لم نذكر الأوروبيين كأحد المستفيدين من هذا الاتفاق. ألمانيا أعلنت فورا أنها لن تتبع الولايات المتحدة في موضوع رفع العقوبات عن روسيا في موضوع قطاع الديزل، على اعتبار أن أوروبا هي تحاول أن تشكل موقف داعم وقوي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، وأوروبا تتخذ يعني موقف مضاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أنها ترى أن الولايات المتحدة تخلت عن أوروبا في هذا الجانب، وأوروبا من مصلحتها أن تريد أن تضغط وتزيد العقوبات على روسيا وليس تقللها. وهذا مهم إلسي، لأنه أيضا في داخل الحزب الجمهوري هناك تفهم للموقف الأوروبي أو معارضة في داخل الحزب الجمهوري لا رفع العقوبات عن قطاع الديزل الروسي، ومنهم توم تيلس من نورث كارولينا، سوزان كولينز أيضا، هذول سيناتورز من أعضاء من الحزب الجمهوري نفسه وآخرين الذين عارضوا هذه رفع العقوبات عن روسيا في قطاع الديزل، لا بل بعضهم اعتبرها قد تكون غير قانونية. فإذا الموقف الأوروبي هذا يضعف الموقف الأوروبي أمام روسيا ويعطي روسيا امتياز واسع في قطاع رفع العقوبات حتى شهر أبريل 2027 بصادرات الديزل.
7: هذا من الناحية الاقتصادية، ولكن ماذا عن الناحية السياسية دكتور إبراهيم، لا سيما فيما يتعلق بانعكاس كل ذلك على المسعى الأمريكي لمحاولة إيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا؟
8: لست متأكدا بالحقيقة أن هذه الإدارة، الإدارة الأمريكية، تحاول فعلا أن توجد حل بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن فرص، فرص استثمار. دخلت مع أوكرانيا في موضوع المعادن الثمينة ووقعت اتفاقيات في موضوع المعادن الثمينة، حاولت أيضا، تقربت من روسيا كثيرا، تخلت عن الموقف الأوروبي، حاولت أن تضع بعض المقترحات من أجل أن يكون في هناك حلول التي هي تظهر بمظهر أنها تستطيع الإدارة الأمريكية حل الصراعات، ولكن الولايات المتحدة لم تستثمر دولار واحد باتجاه الحل للصراع ما بين أوكرانيا وروسيا، لا بل أن الضغوطات الأمريكية لم تتوقف على رئيس الأوكراني زيلينسكي، سواء كان في زيارته للبيت الأبيض أو والكل طبعا مشهورة ومعروفة كيف أهانه في البيت الأبيض، والتصريحات حتى خلال من يومين، يعني التصريحات الأمريكية هي دائما تضغط على الطرف الضعيف، على زيلينسكي، من أجل أن يقبل وكما تسميه الأوكرانيين استسلام لروسيا. هذا هي الاستراتيجية الأمريكية بينها، تضغط على الطرف الضعيف من أجل أن يستسلم وتسجل ذلك انتصارا للعالم.
7: دكتور إبراهيم، ماذا عن انعكاسات كل ذلك أيضا على الأزمة في المنطقة هنا في الشرق الأوسط، المواجهة الأمريكية الإيرانية في ظل هذا التداخل الذي يجري الآن بين الملفين؟
8: هذا يعطي الولايات المتحدة نوعا من الامتياز، أو إذا استطاعت صادرات الديزل أن فعلا تخفض سعر الديزل في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيترجم إلى جيبة المواطن الأمريكي، ثم يقلل الاعتمادية على مضيق هرمز، تستفيد من ذلك، ولكن نريد أن نرى كم من الممكن أن يكون ذلك. أيضا يعطي روسيا موقع مهم في الأزمة، وتصبح طرف بشكل أو بآخر في موضوع الأزمة في المنطقة، فهي رأينا أنه تبع ذلك قضية اقتراح الرئيس الروسي أن يكون وسيطا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، لا بل تحدث عن مبادرة أنه فحصها مع الجانب الأوروبي، مع الجانب الإيراني عفوا في هذا الجانب، فأعطى امتيازات في الموقع بالنسبة إلى روسيا لتكون وسيط، أو ما يسمى بالوسيط المنحاز، التي تريد أن تحافظ على إيران، تقوي الورقة الإيرانية، ولأن الورقة الإيرانية دعمتها. روسيا قطعت هذه أو تحدت هذه العقوبات ورفعت عنها بسبب امتلاكها للورقة الإيرانية، فهذا يقوي الموقف الروسي.
7: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، كما توقع الصندوق في ثاني أيام اجتماعات مجلس البنك والصندوق الدوليين في بانكوك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1%. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بك صهيب، إذن نرصد معك أهم وأبرز توقعات صندوق النقد الدولي وكذلك ما رشح عن اجتماعاته مع البنك الدولي، تفضل.
9: فعلا نتائج لافتة للتقرير الاقتصادي العالمي أو آفاق الاقتصاد العالمي هذا العام، تحدث صندوق النقد الدولي في تقريره عن مراجعة توقعاته. في البداية كان الصندوق يتحدث في الأشهر الأولى لهذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، عن تراجع الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.5%، اليوم يتحدث عن 3.1% مقارنة ب 3.5 العام الماضي، مع توقع أن يعود الاقتصاد العالمي ليتعافى إلى 3.4% العام المقبل، لكن طبعا هناك تفاوت كبير في نسب النمو المتوقعة للدول. نتحدث عن انكماش وتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في منطقة مضيق هرمز والدول المطلة على مضيق هرمز وعلى الخليج العربي، هناك تراجع واضح، وربما هي الدولة الأكثر تضررا وتراجعا في نمو ناتجها المحلي، وهذا أمر لافت في هذا التقرير مقارنة بصعود وحفاظ الدول الآسيوية النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادي عموما على نسب تتفاوت ما بين 5 أو 4%.

0: إلى 7% كما هو الحال بالنسبة للهند و5% بالنسبة لإندونيسيا. إذن هذا التباين الكبير في التأثر والتفاعل مع أزمة مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط. نتحدث أيضا عن نسب تتفاوت ما بين 1 إلى 2.5% في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة، وبالتالي هناك تباين واضح في التعامل والتفاعل مع أزمة الطاقة ومع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. يرى التقرير أنه هناك ربما اختلاف في التفاعل مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بين الدول التي تصنع وتتفاعل بشكل واضح وتستثمر ومرتبطة بهذا القطاع الجديد، وبين دول ربما متأخرة عن هذا القطاع سلبا أو إيجابا. كما هو الواضح أن هذه الأزمة التي دخلت شهرها 9 مع هذه الشهور الطويلة نتحدث عن امتداد هذه الآثار وتعمقها في حياة الناس، ولكن في المقابل الكثير من الدول أعادت رسم سياساتها المتعلقة بالطاقة وإعادة توزيع مصادر توريدها للطاقة وأيضا سلاسل التوريد. الدول لاحظنا كما يقول التقرير إعادة رسم سياسة سلاسل توريدها وإعادة البحث عن مصادر بديلة للكثير من السلع والمواد الخام، بالتالي هذا الأمر ساعد على مرونة الاقتصاد في هذه الدول. نتحدث عن آثار متعلقة بالإنتاج في الذكاء الاصطناعي وتأثر بأزمة الطاقة، وهذا التوتر الجيوسياسي ربما هو العامل الأول
1: مراسل الجزيرة
0: على الكثير من اقتصادات صهيب
1: جاسم
0: العالم.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. في الولايات المتحدة داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. اتهمت النائبة إلهان الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
2: من أمام هذا المنزل في العاصمة واشنطن داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر بموجب مذكرة قضائية تقول وزارة العدل إنها جزء من تحقيق جنائي مستمر. بحسب وسائل إعلام أمريكية يتعلق التحقيق بشبهات احتيال في وثائق الهجرة الخاصة بإلهان عمر التي كانت وصلت إلى الولايات المتحدة طفلة لاجئة من الصومال. حتى الآن لم تعلن أي اتهامات جنائية بحق عمر التي اتهمت ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين، كما قالت إنه يشن ضدها حملات تشهير منذ سنوات وأكدت أنها لن تسكت عن ذلك. أما ترامب فنفى أي دور له في هذه المداهمة، لكنه بالمقابل جدد انتقاداته لإلهان عمر. في الكونغرس كذلك اعتبرت قيادات ديمقراطية هذه المداهمة مثيرة للقلق وأثارت تساؤلات بشأن إساءة استخدام السلطة وتوقيت العملية، خاصة أنها تأتي قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات حاسمة تسعى فيها إلهان عمر وكذلك الديمقراطيون للفوز فيها، فيما يسعى الجمهوريون بالمقابل للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. محمد الأحمد، الجزيرة، من أمام منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واشنطن.
1: إلى اللقاء.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن

0: نتحدث فرق الدفاع المدني في هذا المكان، والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
2: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
3: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
4: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
5: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
6: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
7: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
8: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
9: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا قال رئيس الوزراء أندي بيرنم إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بك إيهاب، نتوقف معك عند أبرز وأحدث التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، مرحبا بك أنس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل نحو ساعتين تقريبا وعلى منصة تروث سوشيال يقول إنه يرى الكثير من التعليقات التي تتحدث عن مساعدات روسية وصينية للجانب الإيراني، يقول إن من وصفهم بالحمقى والمجانين من اليسار المتطرف في الولايات المتحدة يطلقون هذه التصريحات، لكنه لا يعتقد بأن البلدين يقدمان أي مساعدة لإيران، وإذا كانت هناك مساعدات فهي على مستوى محدود للغاية. هذه التصريحات تأتي على خلفية الانتقادات من الديمقراطيين وحتى من بعض الجمهوريين للرئيس الأمريكي الذين يصفونه بالمتساهل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية صفقة استيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة، وأيضا يتهمونه بتجاهل التقارير التي تتحدث عن مساعدات صينية ربما حتى استخباراتية للجانب الإيراني في تحديد الأهداف الأمريكية في المنطقة بدقة أكبر. الرئيس دونالد ترامب وفي جولة انتخابية بولاية أوهايو كان يتحدث عن إيران، أكد مرة أخرى بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، وحول ما إذا كانت الانتخابات سيكون لها تأثير في قراراته بشأن الحرب مع إيران، أكد بأنها ليست لها أي تأثير، وتحدث عن انخفاض قريب جدا وكبير في أسعار المحروقات في الولايات المتحدة كما يؤكد دوما. وأيضا سئل الرئيس دونالد ترامب حول ما إذا كان سيتخذ المزيد من الإجراءات بحق إيران على خلفية الاتهام الرسمي البريطاني لإيران بالتورط في الهجوم أو في محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد في يوم 27 من سبتمبر ببريطانيا. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيكون هناك الكثير من الإجراءات قريبا، وأن إيران تنهار اقتصاديا وعسكريا مع معدلات تضخم مرتفعة. حديث الرئيس الأمريكي عن فيرفورد يأتي بعد ساعات من البيان المشترك الذي صدر عن 29 دولة على رأسهم الولايات المتحدة، يؤكد ويقر بما خلصت إليه السلطات البريطانية باتهام إيران بالتورط في محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد، والتي كانت تأوي معدات عسكرية أمريكية وقاذفات أمريكية. يؤكد البيان بأن السلطات البريطانية، ويقر بما توصلت إليه بأن الحرس الثوري الإيراني، ووفق ما حدث يظهر أنشطة خارج إيران ومحاولات للاعتداء خارج إيران وخارج الحدود، وهو ما تؤكد هذه الدول على رفضه. أيضا في السياق ذاته، وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني. الخارجية الأمريكية تؤكد أن الوزيرين أكدا في هذا الاتصال التزامهما الكامل بالعمل المشترك على حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا مواصلة التنسيق فيما يتعلق بتأمين وحماية الأصول الأمريكية في بريطانيا، وكذلك حماية أسواق الطاقة العالمية والعمل على معالجة مشكلات الأسواق الطاقة حول العالم بشكل كامل. أنس.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنم إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. مراسلتنا مينا حربلو من لندن ترصد أهم المواقف بهذا الشأن.
2: رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أبلغ نواب البرلمان البريطاني في هذه الجلسة بأن تقييم الحكومة هو بأن واقعة فيرفورد أو محاولة تفجير قاعدة فيرفورد العسكرية التابعة لسلاح الجو البريطاني، والتي تستخدمها أيضا القوات الأمريكية في شن ضرباتها على إيران، بأنها كانت منسقة على الأغلب في إيران وبشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. I can confirm
3: our assessment. يمكنني تأكيد تقييمنا بأن الأمر قد تم تنسيقه على الأرجح في إيران، وأنه كان من شبه المؤكد بتوجيه من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
2: من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن محاولات إيران تقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها من خلال ما وصفها بالأنشطة الخبيثة للدولة الإيرانية أمر غير مقبول، وأكد بأن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التهديدات والترهيب الإيراني، مستدعيا السفير الإيراني لإبلاغه هذه الرسالة الواضحة ولحث إيران على الوقف الفوري عن هذه الممارسات. من جهة أخرى، تم الإعلان عن فرض عقوبات إضافية على 2 من المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ليضاف إلى قائمة تشمل أكثر من 550 كيانا وفردا إيرانيا ضمن قائمة العقوبات على إيران.

0: الرد الإيراني على الاتهامات البريطانية وآخر التصريحات يرصدها لنا مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة.
1: الخارجية الإيرانية تدين بشدة ما وصفته ادعاء مسؤولين بريطانيين تورط إيران في التخطيط لهجوم على قاعدة فيرفورد في بريطانيا. ووصفت الخارجية هذه التهمة لبريطانيا بأنها ادعاءات باطلة وطلبت بريطانيا بتحمل مسؤوليتها، وقالت إن هذه الاتهامات لبريطانيا جزء من حملة كراهية ضد إيران وفق ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية. وكان السفير الإيراني في بريطانيا قد دعا بريطانيا إلى التوقف عن تقديم هذه الاتهامات دون أي دليل، وعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في التحقيق في هذا الحادث الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد في بريطانيا. فيما يتعلق بشأن الدبلوماسي والمفاوضات، هناك هذا التأكيد من الخارجية الإيرانية على أن هناك هذه الرسائل التي تتبادل باستمرار بين واشنطن وطهران وميدانيا. قال الحرس الثوري إنه يبسط سيطرته ويفرضها في مضيق هرمز، وحذر السفن التجارية ونقلات النفط من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيتصدى لأي تعاون من هذا القبيل بحزم.
0: الآن معنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما، وأبدأ معك باتريك مارا في واشنطن. أي تأثير لهذا البيان ولما حدث في فيرفورد على مسار تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات ومسار الدبلوماسية؟
2: شكرا على استضافتي أولا، ومرحبا بضيفكم الإيراني وبالمشاهدين الكرام. نعم، هذا أمر الولايات المتحدة تراقبه منذ أن وقعت الحادثة، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهذه الواقعة تأثير على المفاوضات مع إيران، رغم أن معظم المفاوضات في هذه اللحظة هي غير مباشرة، وأي نشاط من جانب إيران أو من وكلاء إيران لن يكون مرحبا به كما هو واضح من جانب الولايات المتحدة. إذن هذا من شبه المؤكد أن يكون له تأثير لو قرر الرئيس ترامب زيادة حدة التصعيد العسكري قبل أو بعد الانتخابات النصفية، وهذه قد تكون واحدة من عدة أمور ستلعب دورا في قراره بالمضي قدما بمثل هذا النوع من التصعيد. واضح أن الولايات المتحدة اضطرت إلى تحريك وسحب طائراتها، لأن حسب اعتقادي أنهم تصوروا أن الطائرات كانت هدفا محتملا لهجمات إيرانية. طبعا بالإمكان إعادة الطائرات إذا ما احتاجت الولايات المتحدة إلى تحريكها لشن ضربات، لكن هذا عبارة عن عرقلة لعمل الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعرف كيف تدبر هذه الأمور.
0: دكتور حسين، أي تأثير لهذا البيان على مسار المفاوضات، خصوصا وأن الخارجية الأمريكية تتحدث عن استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا، يعني إيران تتعامل بتجاهل كامل مع هذا البيان الذي يعني طرح ضمن إطار فكر القبيلة الغربية وليس على أساس آخر. يعني ليس هناك أي متهم إيراني في هذا الموضوع، وليس هناك أي دليل يعني كما طالب السفير الإيراني في بريطانيا من الحكومة البريطانية أن تقدم دليلا واحدا. أنه هذا الكلام أن هناك ترجيحات غالبا ما يمكن أن يكون، يعني هذه العبارات عبارات سخيفة لا ترقى إلى اتهام إيران. القفز

0: إلى الاستنتاج وربط الحرس الثوري يعني مع هكذا أحداث داخلية بريطانية، أنه لا أتصور أن لها قيمة يمكن أن تنعكس في قادم الأيام في أي من المعادلات القائمة سواء كانت الحرب أو المفاوضات.
1: نعم، برأيك عندما تتحدث الخارجية الإيرانية عن تبادل للرسائل، في أي مرحلة وعن أي مضمون يجري الحديث؟
0: يعني المضمون واضح، أن إيران عرضت أنه شروطها السبعة، كان هناك رد من قبل واشنطن على هذه الشروط السبعة الإيرانية لحل الخلافات مع أمريكا، والآن مجلس الأمن القومي يقوم بدراسة يعني الرد الأمريكي والرد على الرد كما يقال، ويعني التفاوض وإن كان بطيئا ولكن هو جاري ولا زال مستمرا بين الطرفين.
1: سيد مارا، عندما يقول الرئيس دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك، ما الذي يقصده بمعرفتك بالرئيس الأمريكي؟
2: أعتقد أن بعضا من هذه الأمور مرده إلى التعقيدات التي رأيناها بعد توقيع مذكرة التفاهم حول من هو المسؤول، وبمجرد توقيع المذكرة بعد نحو أسبوع بدأت إيران بإطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز منتهكة بذلك المذكرة، وهو في البداية الحكومة المدنية في إيران نفت ذلك وأنكرت ذلك، لكن ذلك حدث عدة مرات، وفي الحقيقة كان المسؤول هو الحرس الثوري. إذن السؤال يبقى، هل أن الحكومة المنتخبة في إيران هم يريدون المضي قدما بسرعة أكثر للعمل من أجل الدبلوماسية، بينما الحرس الثوري وفصائله هو أقل اهتماما بالتوصل لاتفاق وبالدبلوماسية؟ وهذا هو التعقيد الأكبر، من هو المسؤول عن الأمور في طهران؟ الرئيس ترامب قال حتى أنها المقترحات الشعب الإيرانية حتى لو وافقت عليها الولايات المتحدة لا ندري بأي سرعة ستنتهك إيران وقف إطلاق النار في المضيق، وقد لا يكون وراء ذلك باجسكيان أو أي مسؤول مدني، بل ربما سيكون الحرس الثوري. إذن نحن نبحث، هل إن إذا كان هناك تجسير للثغرات بعيد الأمد أو قليل الأمد، لكن كل ما يحتاج الأمر إلى سيارة واحدة لعرقلة المضيق والمرور عبره.
1: دكتور حسين، الرئيس دونالد ترامب ويبدو أن باتريك مارا أيضا يتفق معه في أن إيران، النظام في إيران لا يقرر بشكل موحد، ويستدل بذلك على ما حدث عقب مذكرة التفاهم على حد زعمه بطبيعة الحال. إلى أي حد هذا التصريح صحيح يتوافق مع اختلاف وجهات النظر في النظام الإيراني؟
0: لا، في إيران قرار موحد، يعني قد يكون العكس، هناك شواهد على أن القرار في يعني إذا أردنا أن نذهب لاستنتاجات ضمن هذا الإطار، إيران مرتان كانت على طاولة التفاوض والجيش الأمريكي ذهب إلى الحرب، وهذا يعكس أن هناك اختلافا بين المستوى السياسي والعسكري الأمريكي. هذا استنتاج قائم على أساس معطيات موجودة في يعني سيد عراقشي كان إلى جانب ويتكوف عندما أعلنت أمريكا الحرب ضد إيران. يعني هذا الاستنتاج غير صحيح. إيران دولة مسؤولة، وعندما يقوم بالتفاوض السيد عراقشي أو أي طرف من معين من قبل إيران، هو واضح أنه يحمل مسؤولية، والطرف وإن كان لم يحمل مسؤولية أنه وصلاحية التفاوض، لماذا تفاوضه إذن أمريكا؟ لماذا تناقض نفسها أمريكا عندما تقول لا تدري مع من يجب أن تتفاوض؟

0: التفاوض والتتفاوض مع أفراد. يعني هذا كله يعكس حقيقة أن الطرف الأمريكي يحاول اللعب على الألفاظ وطرح الأمور بشكل غير صحيح. في عام 2015 نفس هذا الواقع الذي نعيشه الآن تقريبا ما عدا الحرب كان موجود، وأن إذا كان هناك اتفاق مع إيران يمكن للحرس أن يقوم والتيارات الراديكالية وإلى آخره، ولكن رأينا أن إيران التزمت التزاما صارما بالاتفاق، ومن انقلب على الاتفاق هو أمريكا وترامب بالذات عام 2018. يعني هذا جزء من الواقع الذي تتهم أمريكا إيران به وهي تمارسه على أرض الواقع.
1: سيد مارا في واشنطن، لماذا تفاوض واشنطن طهران؟ يسأل دكتور حسين. إذا كان هذا هو الحال، إذا كان هناك انقسام كما تدعي.
2: لأن واشنطن تريد للدبلوماسية أن تنجح. المشكلة الأساسية هنا هي أن الولايات المتحدة، وفي الولايات المتحدة الرئيس ترامب هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. في إيران المرشد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. للأسف الحرس الثوري لا يمتثل بشكل كامل للحكومة المدنية. إذن على الولايات المتحدة أن تمضي قدما مع الدبلوماسية، لأن الرئيس ترامب يريد إنهاء هذا النزاع وبالطريقة الصحيحة، ومعظم الأمريكيين بمن فيهم الجمهوريين يريدون إنهاء هذا النزاع. إذن الاستمرار في المسار الدبلوماسي وإن كان تفاوضا غير مباشر، وحتى وإن كان ليس بوضع مثالي، لكن الولايات المتحدة يجب أن تمضي قدما بالدبلوماسية، وهذا سيبقى مشكلة قائمة، لأن الحرس الثوري يمكن أن يستمر في انتهاك أي اتفاق في المستقبل، وهو ليس مسؤولا بشكل كامل أمام الحكومة المدنية في إيران التي قد تتفاوض حتى ولو بشكل مؤقت.
1: برأيك هل يمكن أن تصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى نقطة تقرر حينها أن وقت المفاوضات والدبلوماسية قد انتهى؟
2: أعتقد أن الرئيس بإمكانه أن يقرر ذلك بشكل مؤقت، لكنك في النهاية ستحتاج إلى الدبلوماسية لإنهاء أي نزاع، وقد يقرر مؤقتا أنه لن يكون هناك مجال للدبلوماسية. لكن عندما ننظر إلى الدبلوماسية بشكل غير مباشر، الولايات المتحدة لا تتفاوض مباشرة مع المرشد، وكما كان هو الحال مع مذكرة التفاهم كانت هناك مؤشرات أو رسائل من المرشد، لكن للأسف لم تنجح لأن الحرس الثوري انتهكها. الرئيس ترامب في نقطة ما إذا ما كان يأمل في إنهاء هذا النزاع سيحتاج إلى الدبلوماسية وإلى جسور مؤقتة، ولو وأن يبقى منخرطا. وواضح أن القطريين والباكستانيين قد قاموا بعمل رائع في محاولة إيصالنا إلى تلك النقطة.
1: دكتور حسين، بالحديث عن هذه النقطة، حتى الآن ما زالت الأمور تراوح مكانها، وإن تحدثت الخارجية الإيرانية عن تبادل للرسائل، هل من إطار زمني بالنسبة للإيرانيين فيما يتعلق باستمرار الوضع القائم، لا سلم ولا حرب؟
0: احنا اولا دعني اصحح، صحيح انه في امريكا يعني موضوع التفاوض وموضوع الحرب هو بيد رئيس الجمهوريه، وعندما كانت ايران تفاوض ويتكوف وذهب ترامب الى الحرب، هذا يعكس نفاق امريكي واضح انه هو الذي ارسل ويتكوف للتفاوض وهو الذي امر بالحرب. في ايران صحيح أن قائد القوات المسلحة هو المرشد، ولكن

0: موضوع يعني مجلس الأمن القومي الآن هو المسؤول الأول من خلال تفويض من قبل القائد يعني أو المرشد أنه للقيام بعملية التفاوض. من هنا هل في إيران ومن يرأس مجلس الأمن القومي؟ رئيس الجمهورية. من هنا الموضوع واضح المعالم في إيران. إيران لا تريد حالة لا حرب ولا سلم. إيران تريد حسم هذا الملف، إنهاء العدوان عليها، وأحد الشروط التي تطرحها إيران هو إنهاء العدوان العسكري الأمريكي ضدها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر أيضا لباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كنت معنا من العاصمة الأمريكية. الآن نقف عند تداعيات المواقف الدولية بشأن الرد الإيراني المتوقع على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب، قراءة فيما هو متوقع والمأمول منه في فقرة سياق الحدث مع الزميلة مياد عبدو.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إيران تدرس الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وتقول إن المفاوضات ينبغي أن تركز في المرحلة الأولى على إعادة فتح المضيق واستعادة الأمن في الممر المائي الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، مشددة على أن الأمن لن يعود لمضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية. في المقابل تقول واشنطن إن طهران حاولت استخدام مضيق هرمز نقطة اختناق للملاحة البحرية لكنها فشلت، معتبرة أن النظام الإيراني هو الخاسر الأكبر بعدما فشلت محاولاته للضغط عبر مضيق هرمز وأسعار الديزل. وفي أحدث بيان أيدت 60 دولة إعلانا تعهدت فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض رسوم للعبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ويحظى هذا الإعلان بدعم من دول تشمل أعضاء في الاتحاد الأوروبي واستراليا واليابان وبريطانيا. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إذ قال إن طهران تدرس حاليا النقاط التي طرحها الجانب الأمريكي ردا على المقترح الإيراني، وأنها ستنقل ردها إلى الوسطاء بمجرد الانتهاء من دراسته. وأضاف بقائي أن المقترح الإيراني المكون من 7 بنود يتضمن رفع الحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن أصولنا، وكل ما تم التوصل إليه من تفاهم بشأنه في إطار مذكرة التفاهم. وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وسنواصل الضغط من خلال مصادرة العملات المشفرة وتشديد الحصار البحري. وعبر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران لمدة تتراوح بين 2 شهر و4 أشهر. وفي بيان ل 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة يتعلق بواقعة قاعدة فيرفود الجوية، أعلن البيان تأييده لما خلصت إليه لندن بشأن تورط إيران في واقعة القاعدة الجوية، مؤكدا أن أي محاولة إيرانية لتهديد أفراد أو إلحاق الأذى بهم على أراضي بريطانيا أمر غير مقبول. وجاء في البيان الأوروبي البريطاني الأمريكي أن واقعة قاعدة فيرفود الجوية تظهر استعداد الحرس الثوري الإيراني لشن هجمات خارج حدوده. وفي السياق أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حكومته لن تتراجع عن التزامها بالتصدي للأعمال الإيرانية غير المقبولة وحماية الأمن القومي البريطاني. دوليا أعلنت 60 دولة إذن تعهدها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية وتأييد المبادرات ذات الطابع الدفاعي وغير التصعيدي للحفاظ عليها. كما أكدت الدول معارضتها فرض رسوم أو طلب الحصول على إذن مسبق للمرور أو عرقلة أو تقويض الملاحة في المضائق الدولية. تبادل الرسائل السياسية بين واشنطن وطهران بشأن ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز لم يخلو من رسائل عسكرية شهدها المضيق الاستراتيجي خلال الساعات الأخيرة. هذه التطورات نتابعها مع الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. تفضل محمود.
3: شكرا ميادة ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن خلال يومين

0: اصطدمت بها طائرة مسيرة وانفجرت بها هذه الناقلة. إذن نتحدث عن ثلاث ناقلات بالعموم. يمكن أن نتحدث هنا في عن هذه الناقلات خلال اليومين الماضيين، كما أشرنا ثلاث ناقلات اشتعلت فيها منذ السبت. طبعا محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كان قد اتهم الولايات المتحدة بأنها تعمل بدور التهريب، وقال إنها تنقل بخمس إلى ست سفن صغيرة يوميا تستخدمها لنقل من ناقلات كبيرة إلى صغيرة عبر مضيق هرمز، ونحن نستهدف أيضا يوميا خمسة إلى ستة سفن. وكالة أنباء فارس قالت إن 20 ناقلة تم استهدافها أو تم منعها من عبور مضيق هرمز من قبل إيران خلال الأسبوعين الماضيين، بينما أشارت وكالة رويترز أنه ومنذ 28 من سبتمبر حتى 5 من أكتوبر 12 هجوما على ناقلات للنفط والغاز. طبعا الولايات المتحدة أيضا تتحدث عن إعادة توجيه 130 سفينة وعن تدمير 13 سفينة، وطبعا بالمجمل نتحدث عن 93 حادثة مؤكدة بالهجوم على السفن في مضيق هرمز. نعود إلى ميادة لتفاصيل أكثر.
1: شكرا محمود. معركة السيطرة إذن على مضيق هرمز وإدارة حركة الملاحة البحرية عبره بكل أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية بما في ذلك واقعة فيرفورد، نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: دعنا نبدأ بالمستجدات الأخيرة والمتعلقة ببياني 29 دولة و60 دولة. الأول يتعلق بإقرار ما خلصت إليه بريطانيا بخصوص واقعة فيرفورد، والآخر يتعلق بضمان حرية الملاحة ورفض أي شكل من أشكال السيطرة بأي صيغة كانت. كيف ترى هذا التوقيت لهذين البيانين وتأثيرهما أيضا؟
2: ما يدا بدون شك مهم، يعني هناك تصاعد في الحرب الكلامية ضد إيران واضح تماما، خاصة مع زيادة وقائع عن إغلاق المضيق قد عاد مرة أخرى مضيق هرمز بطريقة أكثر. نحن نشهد تراجعا كبيرا ربما الصفر في السفن التي تعبر مضيق هرمز، وبالتالي هنالك كما يقال غلو يعني وحالة غضب في المجتمع الدولي بسبب عودة الإغلاق. هذا الرد الفعل الذي شاهدناه اليوم هو طبيعي بدون شك. شاهدنا قبله في ما يسمى بالتحالف الأوروبي كان حوالي 42 دولة، وهذا ظاهرة مهمة، لكني أنا أسميها ظواهر صوتية حتى الآن، بمعنى أنها لا تكتفي إلا بالإدانة، وعندما تأتي لحظة العمل لا نجد عملا حقيقيا بمعنى آخر يؤثر على مسار الأحداث السياسية. يعني حتى الآن إيران في حساباتها السياسية لم تقم ولم تعر بالا لكل هذه الأمور إلا إذا كان المشهد قد يتغير.
1: هذه نقطة مهمة تعيدنا إلى واقعية مشهد حالية. في نهاية الأمر اليوم عندما تم الوصول إلى هذه الخلاصة من قبل بريطانيا كان هناك حديث عن عقوبات مرة أخرى وتأكيد أن بريطانيا لا تريد الانخراط في الحرب. هذا يعني أننا لازلنا أمام ذات السقوف التي اعتادت عليها إيران.
2: لا شك في شك. أصلا أمريكا ذهبت إلى سقوف أعلى مما تريد هذه الدول. يعني الأعمال العسكرية أمريكا ذهبت إلى أكثر من ذلك. العقوبات الاقتصادية، سياسة المنبوذ الاقتصادي أقصى من أقصى أي عقوبة ممكن تفرضها الدول الأوروبية. حتى لو قالت الدول الأوروبية نريد أن نشارك هي منخرطة أصلا في العقوبات على إيران قبل ذلك، وبالتالي يعني الدول الأوروبية بشكل أساسي يعني ليس لديها أسلحة كثيرة بمعنى آخر سواء اقتصادية أو غيرها قادرة على تغيير مسار الأحداث أو فرض قواعد لعبة جديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: قد يقول قائل أنه بالرغم من هذا الواقع تظل هذه التحركات والمواقف هي في إطار فرض تلك العزلة على إيران. كيف ترى تأثير هذه بالفعل المواقف والخطوات في هذا الإطار؟
2: صحيح أنها تضاعف بل تجعل أزمة إيران أكثر وأكثر اقتصاديا بدون شك، تصبح كلفة التعامل مع إيران أعلى أكثر، حتى ما يسمى باقتصاد التحايل على العقوبات مع وجوده يصبح تكلفته أكثر. لكن دعيني أذكر بلغة الأرقام ميادة. المضيق عمليا عبر منه منذ 15 يوليو حتى بداية أكتوبر حوالي 1.2 مليار برميل. مقدار النفط الذي تم استهلاكه عالميا يتجاوز 450 مليون برميل. احتياطيات كانت موجودة للحظات الصعبة. هذه البراميل لم يجري تعويضها. نحن نتحدث عن عمليا فتح أنا أسميه فيك غير حقيقي. صحيح أنه عبر من النفط لكن هذا النفط سيعوض الكميات التي استهلكتها الدول وما كما يقال

0: بالعامية البرميل الذي يخرج لا يحل مكانه برميل آخر، وبالتالي حتى فتح المضيق سياسيا مهم للرئيس الأمريكي، اقتصاديا لم يؤثر شيئا في المعايير، وهذا معناه
1: أنه الطاقة تحديدا
0: الطاقة، وهذا معناه أنه عمليا الأزمة لا زالت قائمة، والأوروبيون مع مجيء الشتاء سيدفعوا إثمانا باهظا لذلك.
1: من حيث التوقيت الذي أشرنا إليه قبل قليل، نحن بانتظار رد إيراني بعد استلام الرد الأمريكي.
0: صحيح.
1: هل يمكن أن يكون لهذه المواقف أيضا تأثير في طبيعة وصيغة الرد الإيراني؟
0: الرد الإيراني كما تحدث أمين عام مجلس الأمن القومي أمس أعطى تصريحا سريعا، قال بأنه نعمل على هذا الرد وهناك نقاط تحتاج إلى توضيح. هذا عادة الكلام معناه أنه في نقاط ربما عليها التقاء، لكن في نقاط يراد منها توضيحات أكثر. لكن دعيني أقول، أي رد من الولايات المتحدة، هذا الرد الذي سلم ب 30 سبتمبر، إذا لم توافق فيه إيران على قضايا متعلقة في البرنامج النووي سنكون في المربع الأول، إذا لم تقدم إيران شيئا على البرنامج النووي سنكون في المربع الأول.
1: دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا مايا.
1: هذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في تطورات الملف اليمني، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، بينما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض وخميس مشيط.
3: في أبرز التطورات الميدانية هنا في السعودية، أعلن تحالف دعم شرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو العاصمة الرياض، كما اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين باليستيين آخرين باتجاه خميس مشيط. وجاءت هذه الاعتراضات بعد ساعات من بيان للتحالف قال فيه إنه رصد تهديدات بصواريخ باليستية ومسيرات تستهدف المملكة. أما فيما يتعلق بتداعيات الهجمات على مطار الملك خالد الدولي هنا بالرياض، فقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تمديد تعليق العمليات في المطار إلى حين استكمال إجراءات التحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها لاستئناف العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعلى صعيد ردود الفعل، أدان مفتي المملكة الهجمات الحوثية على السعودية، واعتبر أن استهداف المنشآت المدنية وإزهاق الأرواح المعصومة جريمة عظيمة تستوجب عقاب الله حسب تعبيره.
2: في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. التفاصيل مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي.
4: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية استهدفت منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إعلانها عن غارات استهدفت منطقة القناوس وأيضا جزيرة كمران في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أعلنت أيضا عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة جبل حبسي، وبلغت 8 غارات جوية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأيضا المصلوب ومديرية الحزم في ذات المحافظة. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلن عن استهداف العمق السعودي بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة استهدفت قاعدة خميس مشيط. وكان أيضا قد أعلن بأن إجمالي عدد الغارات خلال الساعات 24 الماضية بلغت 119 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أعلن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 2277 غارة جوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. في إطار الجبهات، أكدت القوات المسلحة بصنعاء استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، فضلا عن استهدافها لتحشيدات باتجاه رأس العارة وأيضا باتجاه السقيا والمضاربة بمحافظة لحج. وأكدت بأنها ستواصل من استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وأيضا ستوسع من عملياتها العسكرية، وأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
2: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات

0: عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات مختلفة. المزيد مع مراسلنا في تعز ياسر حسن.
1: مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي من قبل الحوثيين على المدينة وريفها. في ذات السياق حذر مكتب الصحة والسكان في تعز من كارثة صحية وشيكة جراء الحصار المفروض على المدينة، وقال إن المستشفيات والمرافق الصحية سوف تتوقف عن العمل في الأيام القادمة جراء هذا الحصار، لأنه سيكون قد انتهى منها الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا ما يتعلق بالمرضى كمرضى الفشل الكلوي وغير ذلك. ميدانيا ما زالت المواجهات مستمرة في عدة جبهات في تعز. القوات الحكومية في محور تعز أكدت أنها صدت هجومين للحوثيين، أولهما كان في وادي الضباب وأيضا الثاني كان في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز، وقالت إن هناك قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. كما قالت إن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة الضباب، وقالت إن هناك تدمير لآليات الحوثيين أيضا وكذلك قتلى وجرحى. بالذهاب إلى مأرب كانت هناك مواجهات في الجبهة الشرقية، وتحدثت القوات الحكومية عن استهداف الحوثيين في تلك المناطق بالطائرات المسيرة والغارات الجوية وأيضا بالمدافع، وأيضا تحدثت عن قتلى وجرحى خلال تلك المواجهات. ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية أكد أن القوات الحكومية نفذت 1879 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى جرح وقتل قرابة 950 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 380 من معدات الحوثيين. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية في تعز، وتتحدث السلطات المحلية عن حالة طوارئ في المدينة، وكذلك الوضع الصحي سيء للغاية، وأيضا تطالب بفتح الطريق وإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى تعز.
0: هذا ويواجه سكان تعز في اليمن أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة، فالأسواق أنهكها نقص المواد الغذائية والغلاء، والمستشفيات تطلق صرخاتها الأخيرة مطالبة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية ووصول المساعدات إلى المدينة.
2: في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها 1,000,000 نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصاً حاداً، وذلك ينعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة. حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة. منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير. سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع تزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة. أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هدي لليماني، الجزيرة، تعز.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مواصي رفح.

0: ومدينة غزة أمس، وقد فاقم التصعيد الإسرائيلي في غزة من الأزمة الإنسانية، وضاعف الظروف الحرب والنزوح الأعباء على النساء، لا سيما من فقدنا المعيل.
1: منذ اندلاع الحرب تغيرت تفاصيل حياتها، كما تغيرت حياة كثير من النساء في غزة. فالسيدة إلهام لا تكاد تجد لحظة للاسترخاء بسبب انشغالها في روتينها اليومي مع تكسير حبات الفستق. إنه عمل متعب مقابل مردود قليل.
2: أنا أم لأربعة شباب، أنا بدرسهم في الجامعة وبلاقي صعوبة يعني أني أدفع الرسوم للجامعة. باخد أجاره 40 شيكل، ال40 شيكل ما بجيب متطلبات الحياة يعني.
1: وفي مكان آخر بالمواصي في خان يونس حكاية أخرى مع السيدة نزهة أبو مذكور. لقد فقدت زوجها لدى محاولته تأمين الطعام لعائلته والوصول إلى المساعدات خلال أشهر المجاعة في قطاع غزة، قبل أن تصيبه رصاصة من الجيش الإسرائيلي.
3: راح ما رجعش، وعشنا حياة مأساوية. كنت حامل لما توفى زوجي أنا. يعني المرأة بدها تجيب مية ولا بدها تجيب تكية، بتخلي أولادها سابوا أغلبيتهم، سابوا العلم عشان يوفروا لهم لقمة الأكل لأخواتهم.
1: وفي جنوب المدينة تبدأ قصة ريم. سنوات من الحرب والنزوح أثقلت تفاصيل حياتها. 4 سنوات من غياب زوجها في رحلة علاج خارج القطاع، غياب فرض عليها مواجهة الحياة بمفردها.
4: وإحنا هنا طبعا عانينا طول فترة الحرب، لأنه فيش أي نوع من مقومات الحياة، فيش يعني أي إشي. حتى كمان خيمة أني أسطر حالي فيها أنا وولادي ما فيش خالص. كنت والله أدبر حالي كيف يعني، كنا نجيب العدس نطبخه ومناكله، ناكله يعني بدون خبز لأنه ما فيش.
1: 3 نساء و3 حكايات مختلفة، والقاسم بينها معاناة ومسؤوليات فرضتها الحرب. وراء 86,000 أسرة في غزة آلام وقصص موجعة تبرز فيها معاناة العائلات بعد فقدان معيليها، في صورة تكشف الوجع الإنساني في القطاع بفعل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: في حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 11 شخصا وانهيار جزء من مبنى سكني إثر هجوم روسي على خاركيف في أوكرانيا. في المقابل أعلن عمدة موسكو التعامل مع نحو 25 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة. وبالحديث عن المسيرات، لجأت روسيا مؤخرا إلى استخدام ما يسمى بالمسيرات النائمة، فما هي هذه المسيرات وكيف تعاملت معها أوكرانيا؟
5: المسيرات النائمة تحد جديد تواجهه أوكرانيا، تخترق شباك الحماية وتقبع كالخلايا النائمة انتظارا لمرور هدف ثمين فتطارده وتنقض عليه. سلاح صغير الحجم كبير الأثر رفعت به روسيا وبالألغام وتيرة هجماتها على طرق إمداد القوات الأوكرانية. استحدثت أوكرانيا وحدات مسيرات متخصصة في اصطياد المسيرات الروسية النائمة. هذه صور خاصة لقناة الجزيرة تعرض لأول مرة من داخل إحدى هذه الوحدات في مكان سري خلف الخطوط الأوكرانية بمقاطعة دونيسك.
6: هذه الطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج أجزاء المسيرات، هذه لمسيرات المراقبة وهذه للمسيرات الهجومية. الطابعات لا تتوقف أبدا، وهنا نضع المسيرات التي أصبحت جاهزة.
5: تخضع

0: مسيرات الاختبارات عدة للتأكد من فاعليتها قبل نقلها لمواقع الإطلاق. لا مجال هناك للخطأ.
1: أنا أطور برامج المسيرات كي تستطيع العمل في موجات الراديو المزدحمة وتقاوم محاولات وحدات الحرب الإلكترونية لفك تشفيرها، والتحدي دائما في أن تواكب التطور التكنولوجي وتستمر في تطوير نسخ وأجزاء وبرامج جديدة.
0: بحسب المسؤولين عن هذا المكان، هذه النقطة واحدة من عشرات النقاط القريبة من جبهات القتال التي تصنع فيها بسرية المسيرات الأوكرانية، وهذه النقطة متخصصة في المسيرات التي تصطاد المسيرات الروسية النائمة على الطرق الأوكرانية والألغام الروسية التي توضع على هذه الطرق. اختبار عملي لإحدى المسيرات، الهدف التأكد من فاعلية تطوير برمجي لمقاومة الرياح وزيادة الوزن. نجح الاختبار. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا بدأت وضع المسيرات النائمة والألغام على الطرق الأوكرانية المؤمنة بالشباك منذ مايو الماضي، وإن وتيرة استخدامها زادت في الأسابيع الأخيرة، وإن القضاء على هذا التهديد يستوجب مراقبة تامة ودائمة لجميع طرق الإمداد. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا.
2: داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية.
3: من أمام هذا المنزل في العاصمة واشنطن، داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر بموجب مذكرة قضائية تقول وزارة العدل إنها جزء من تحقيق جنائي مستمر. بحسب وسائل إعلام أمريكية، يتعلق التحقيق بشبهات احتيال في وثائق الهجرة الخاصة بإلهان عمر التي كانت وصلت إلى الولايات المتحدة طفلة لاجئة من الصومال. حتى الآن لم تعلن أي اتهامات جنائية بحق عمر التي اتهمت ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين، كما قالت إنه يشن ضدها حملات تشهير منذ سنوات، وأكدت أنها لن تسكت عن ذلك. أما ترامب فنفى أي دور له في هذه المداهمة، لكنه بالمقابل جدد انتقاداته لإلهان عمر. في الكونغرس كذلك اعتبرت قيادات ديمقراطية هذه المداهمة مثيرة للقلق، وأثارت تساؤلات بشأن إساءة استخدام السلطة وتوقيت العملية، خاصة أنها تأتي قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات حاسمة تسعى فيها إلهان عمر وكذلك الديمقراطيون للفوز فيها، فيما يسعى الجمهوريون بالمقابل للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. محمد الأحمد، الجزيرة، من أمام منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واشنطن.
2: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، وفي ثاني أيام اجتماعات مجلس البنك والصندوق الدوليين في بانكوك توقع الصندوق تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3%. معنا من بانكوك مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، لو تضعنا في أهم وأبرز التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعاتهما.
4: هي صورة متباينة بشكل واضح بين مختلف الدول، نتحدث عن يعني بروز أزمة مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي بشكل متفاوت وكبير. التقرير الذي صدر اليوم يتحدث عن انكماش واضح وركود عميق للدول المطلة على الخليج العربي بسبب هذه الحرب المستمرة التي دخلت، أو الأزمة المستمرة التي دخلت شهرها 9. نتحدث عن مستوى انكماش يتفاوت ما بين 3 إلى 16% للدول العربية والدول المطلة المطلة بما في ذلك إيران الدول المطلة على الخليج العربي، بالتالي هي مشهد قاتم اقتصاديا بالنسبة لهذه الدول، وهي تحاول تتكيف مع هذه الأزمة وتحاول أن تجد طرقا للخروج منها، وتجد طرقا بعضها على الأقل يحاول البحث عن طرق جديدة لتصدير مصادر طاقتها. لكن الوضع مختلف في أطراف أخرى من العالم، نتحدث عن تباين في نسب النمو بين 1 أو 2% في أوروبا والولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية، إلى ربما 5 أو 7% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمؤتمر يعقد هنا في تايلاند، وقد تحدثوا عن بقاء هذه المنطقة، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقائها هي ربما هي في المقدمة في مسلسل النمو لربما لعوامل كثيرة، لأنها عادت رسم سياساتها المتعلقة بالطاقة وبحثت عن مصادر بديلة للطاقة. وكذلك العامل الآخر هو موضوع الذكاء الاصطناعي، وهذا العامل يظل عاملا متباينا أيضا بالنسبة للدول. بعض الدول استفادت من هذا العامل، ولكن ربما دول أخرى لم تستطع وما زالت في مؤخرة أو ما زالت متأخرة في ركب التحول إلى الذكاء الاصطناعي. التقرير الآخر يتحدث عن وضع الاستقرار المالي العالمي، ويتحدث عن أن الوضع الاقتصادي الوضع الاستقرار المالي العالمي هو أفضل مما توقعته المصادر وتوقعه الخبراء قبل 9 أشهر، لكن تظل هناك بعض المخاطر المرتبطة بالسندات ومرتبطة بالذكاء الاصطناعي الذي يعبر عن أو يحمل في طياته أيضا مخاطر، رغم كونه فرصة للكثير من الدول الصناعية بما فيها الدول الآسيوية الصاعدة. وكذلك العنصر الآخر هو الأمن السيبراني وما يحمله من إمكانات وإشكالات للاستقرار العالمي في حال تعرض هذه الدول أو تعرض الكثير من الدول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لأي تهديدات في عالم الأمن السيبراني. هناك الكثير من التوصيات التي دعا إليها هذا التقرير، ركز على قضية أهمية الاستثمار في موارد الطاقة، وكذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتنويع مصادر وتنويع وجهات التجارة العالمية، والعمل على التعاون الدولي. أكد التقرير على ضرورة التعاون بين مختلف الاقتصادات العالمية، وأن كثير من الدول لا تستطيع أن تواجه هذه الأزمة التي تأتي بعد 7 سنوات من الصدمات المتوالية، لا تستطيع الكثير من الدول مواجهتها لوحدها منفردة. جاءت هذه الأزمة بعد 7 سنوات من أزمة جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد بعد الحرب في أوكرانيا، ثم جاءت هذه الحرب لترسخ هذه المصاعب بالنسبة للكثير من الدول، خاصة الدول النامية المستوردة للنفط، إضافة إلى الدول المطلة على الخليج العربي.
2: مراسل الجزيرة صهيب جاسم، كنت معنا من بانكوك، شكرا جزيلا لك. هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة لمتابعة التوتر الأمريكي الإيراني وبقية الملفات. إلى اللقاء.
5: الآن نسمع
6: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع،
7: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
8: نقول اللي دقناه والله لا يدوقه لحدا،
7: وصوت يصنع صداه.
9: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
10: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
7: نرصد البداية
11: مع أن النار لم تتوقف يوما،
7: نتابع التحول،
12: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
7: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
13: حديثة سقطت،
7: الجزيرة
14: صاروخ باليستي،
7: نرى العالم من كل زوايا. عواجل تتوالى،
15: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
7: بث مباشر دون توقف،
16: هذه الساعة نفتح نوافذ،
7: نوافذ خاصة،
16: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
7: وتحليل للأحداث،
17: تحية المتابعة شبكة مراسلين
7: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
18: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة،
13: لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلب

0: غلبه عدديه على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء اوكرانيا باستمرار الدعم.
1: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار البنزين حينها، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وخلال كلمته أمام تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، أشار ترامب إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء أندي بيرنم إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد، وإنه يجب ألا تشك إيران في أن هذه الدول متحدة لحماية سيادتها وتعزيز تنسيقها. إيرانيا قالت الخارجية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. نبدأ أولا بملف التوتر الأمريكي الإيراني ونرصد آخر المواقف والتصريحات. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وتصريحات للرئيس دونالد ترامب تتعلق بإيران وتتعلق بمسار هذا الصراع حتى الآن.
1: نعم، بالفعل أنهس الرئيس دونالد ترامب كان في فعالية انتخابية بولاية أوهايو خلال الساعات الماضية تحدث عن إيران، ويؤكد مرة أخرى بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار المحروقات ستنخفض. وحينما سئل الرئيس دونالد ترامب بشأن الاتهام الرسمي من جانب السلطات البريطانية لإيران بالتورط في الهجوم على قاعدة فيرفورد أو هذا الحادث الذي وقع في 27 من سبتمبر الماضي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد إيران بسبب هذا الحادث، ترامب يقول أنه ستكون هناك إجراءات كثيرة وأن إيران حاليا تتعرض أو دمرت بالفعل اقتصاديا وعسكريا على حد قوله، وأن معدلات التضخم في إيران بلغت أكثر من 300%. الرئيس الأمريكي أيضا وخلال الساعات الماضية في منشور على منصة روث سوشيال أعرب عن غضبه من الانتقادات المتزايدة في الداخل الأمريكي تحديدا من قبل الديمقراطيين وحتى من بعض الجمهوريين الذين يتهمونه بربما التساهل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني. ترامب يقول انه لا يعتقد بان روسيا والصين تقدمان مساعدات لايران، وان هذه التصريحات يطلقها من وصفهم بها المجانين والحمقى من تيار اليسار المتطرف في الولايات المتحده. ايضا الرئيس الامريكي يؤكد جاهزيه الولايات المتحده وان هذه الحرب ستنتهي ستنتهي قريبا جدا على حد قوله مرة أخرى. تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بحادث فيرفورد أنس جاءت بعد البال الذي صدر عن 29 دولة في مقدمتهم الولايات المتحدة. هذا البيان يؤكد أن هذه الدول تتفق مع بريطانيا وتقر بما خلصت إليه التحقيقات من اتهام إيران بالتورط في هذا الحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد. هذه القاعدة التي كانت بها مقاتلات وطائرات أمريكية حربية تطلق عليها الولايات المتحدة اسم قاذفات، وتم نقلها إلى الداخل الأمريكي بعد هذا الحادث الذي ما زالت ملابساته غير واضحة بالكامل. في هذا البيان تؤكد هذه الدول أن الحرس الثوري الإيراني يمارس أنشطة عدائية خارج إيران، وتؤكد الوقوف بحزم ضد هذه الممارسات. أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني، وتم التأكيد في هذا الاتصال بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية على التزام الجانبين بحرية الملاحة في مضيق هرمز والتنسيق فيما يتعلق بحماية الأصول الأمريكية في بريطانيا. أنس.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. من طهران إلى عمر هواش. نتحدث عمر عن أولا إدانة من الخارجية الإيرانية، وفي الوقت ذاته استمرار لتبادل الرسائل، ما أحدث تصريحات من طهران؟
2: نعم أنس، التوتر الأمريكي الإيراني يبدو أنه يمتد إلى توتر مع دول أخرى، على رأسها الآن بريطانيا على خلفية حادثة فيرفورد، القاعدة الجوية البريطانية في بريطانيا التي تتواجد فيها قاذفات أمريكية. هناك اتهامات من قبل طهران لبريطانيا بأن هناك مؤامرة تصفها بالدنيئة، هذا ما ذكرته وعبرت عنه الخارجية الإيرانية في بيان رسمي، رافضة كافة ما وصفتها بالادعاءات الباطلة التي توجهها بريطانيا وأمريكا ودول أخرى بالمسؤولية عن حادث محاولة التفجير في تلك القاعدة. طهران ترفض كافة تلك الاتهامات وتقول إنها محاولة من قبل بريطانيا للتنصل من مسؤوليتها للمشاركة في الحرب على إيران، حيث تتهم إيران بريطانيا أيضا في المقابل بأن قاذفات ومقاتلات أمريكية انطلقت من بريطانيا وشنت عمليات عسكرية في الأراضي الإيرانية خلال حرب الأربعين يوما. كذلك تقول إيران إن هذه الادعاءات البريطانية لا تستند إلى أي وثائق أو أي أدلة. وعلى خلفية استدعاء السفير الإيراني في بريطانيا، ذكرت الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن السفير الإيراني هناك في لندن رفض تلك الادعاءات، وأكد بأنه لا توجد أي وثائق تدل على صحة ما تتهم به بريطانيا إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوكالة أن السفير الإيراني في بريطانيا أبلغ نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أثناء استدعائه بأن طهران مستعدة للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن هذه الحادثة، داعيا إلى عدم توجيه الاتهامات قبل أن يتم التوصل إلى نتائج نهائية حول هذه التحقيقات. كما ذكرنا، هذا الأمر بطبيعة الحال يأتي في خضم استمرار التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يزال أيضا يجري تزامنا مع استمرار طهران لدراسة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. ويبدو أن مضيق هرمز أنس لا يزال هو العمود الفقري لهذا التوتر بين الطرفين. شهدنا كيف أن الحرس الثوري يوم أمس أعلن عن استهداف نقلة نفط جديدة في مياه مضيق هرمز، قال إنها كانت تحاول العبور من ممرات مخالفة في المضيق وأطفأت أجهزة التتبع، وحذر دائما في كافة بياناته بأن أي سفينة تسلك هذه المسارات من دون التنسيق مع الإيرانيين أو حتى تقوم بإطفاء أنظمة الملاحة فإنها ستعامل كسفينة معادية. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نقاط ضعف، وأن إيران اكتشفت تلك النقاط في المياه الخليجية، في مياه مضيق هرمز، وأن أي تصعيد جديد سوف تستغل طهران هذه نقاط الضعف. قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، هذه القوات التي هي مسؤولة من الجانب الإيراني على تأمين مضيق هرمز، يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى مهرب نفط صغير بحسب تعبيره. قال إنها تقوم يوميا بتهريب نحو 4 إلى 5 ناقلات نفط، على الرغم من كل هذا الحشد العسكري المتواجد في بحر عمان. كذلك قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن طهران لن تسمح لأي قوة خارجية أجنبية بأن تتدخل في شؤون المضيق وشؤون المنطقة وإيران بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إذن شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران والولايات المتحدة بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني، وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي. وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام 7 الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم. وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضاً كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق، علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيداً عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول. إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة، معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية. وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني. وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.

0: معنا الآن من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. أبدأ معك دكتور وايتس في واشنطن، إلى أي حد ما زال مضيق هرمز ورقة ضغط ناجعة ومؤثرة بيد إيران؟
1: مرحبا بكم وبالضيف وبالمشاهدين الكرام. أنا لا أميل إلى القول بأن المضيق بيد إيرانية ولا حتى بيد أمريكية. يبدو لي بأن هذا الوضع غريب، حيث أن الولايات المتحدة يمكن أن تعيق السفن الإيرانية من المرور، والإيرانيون أيضا يمكن لهم أن يعيقوا نفس الحركة من السفن غير الإيرانية. إذن فكلاهما لديهما سيطرة سلبية متعلقة بإعاقة مرور السفن، ولكن ليس لديهم سيطرة إيجابية يمكن من خلالها أن يضمنوا مرور أي سفينة بأمان. إذن فالوضع الآن مختلط ومستغرب.
0: لكن ما زالت ورقة المضيق بيد إيران، هل تتفق مع ذلك؟ بإمكان إيران أن تستخدمها كورقة في المفاوضات مع واشنطن؟
1: لا أتفق تماما مع هذا الطرح، وإيران بكل تأكيد لديها بعض النفوذ بواقع الجغرافية وقدرتها على الهجوم على السفن التجارية باستمرار، ولذلك هذا يوفر لإيران بالتالي بعض السيطرة على مضيق هرمز، ولكن هذا أمر يمكن حله، وبنهاية الأمر ينبغي حله من خلال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى معنية، لأنه لا إيران ولا الولايات المتحدة يمكن لهما أن يحصلا بالكامل على ما يريدانه، والإيرانيون يدركون ذلك، لهذا هم يسيطرون على المضيق ويقومون بذلك من خلال ذلك بإغلاقه.
0: نعم، بين ما ينبغي أن يحدث وما يحدث هناك فرق على الأقل حتى الآن. دكتور حسين، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، هل تعتقد أنت بأن المضيق ورقة المضيق ما زالت بيد إيران وهي جزء مهم من عملية التفاوض مع الأمريكيين في هذه المرحلة؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن إيران تسيطر على المضيق، ولو لم تكن تسيطر على المضيق لما أدرجت أمريكا فتح المضيق في المفاوضات مع إيران. سيطرة إيران على المضيق تثبتها الكثير من الوقائع، المؤسسات الملاحية تثبت ذلك، أسعار النفط التي تزيد عن $100 تثبت ذلك. لو كان المضيق بيد أمريكا لكانت هذه الأمور مختلفة. من هنا في تصوري أن إنكار هذا الواقع من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين هو يأتي على خلفية داخلية انتخابية تحاول تهدئة روع الأمريكيين، خاصة في ظل هذا الظرف الذي يعيش الأمريكيون آثار الحرب المجنونة التي أعلنها ترامب ضد إيران، سواء كان في أسعار الوقود أو الديزل أو التضخم والكثير من الأمور الحياتية الأخرى. من هنا أتصور أن موضوع المضيق واضح المعالم، ولكن من لا يريد أن يرى يمكن أن يتصور أمور أخرى.
0: طيب، وفقا للتقارير حدث 12 هجوما خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، برأيك إلى ما يؤشر ذلك لجهة التصعيد إن كانت إيران تحاول التصعيد عسكريا؟
2: لا، إيران لا تريد التصعيد، يعني إيران تقول أنها في وضع أمني خاص تسيطر على المضيق بالكامل وتمنع حركة المرور إلا من خلال التنسيق معها. أي تحرك خارج إطار التنسيق يعتبر عملا عدوانيا لا يمكن إيران أن تقبله، وهذا يعني يأتي ضمن إطار ظرف الحرب الذي خلقته أمريكا. المضيق كان مفتوح قبل ذلك وحر لكل من يريد أن يذهب ذهابا وإيابا، ولكن أمريكا خلقت هذا الواقع الأمني الجديد من خلال الحرب، وإيران تقول ما دام هذا الواقع مستمر فإن المضيق يبقى غير آمن ولن تمر عبره يعني حاويات النفط والغاز، إنه إلا ضمن الإطار الذي تحدده إيران أو اتفاق مع أمريكا ينهي الحرب والعدوان والحصار ضد إيران.
0: دكتور وايتس، إلى أي حد واشنطن مستعدة لمناقشة فكرة المضيق كورقة بيد إيران رغم عدم سيطرتها الكاملة كما يقول روبيو على المضيق، في أي تسوية دبلوماسية أو مفاوضات؟ لأن الرئيس دونالد ترامب وحتى وزير الخارجية من تصريحاتهم يبدو وكأنهم يريدون تجاوز هذه النقطة إلى بحث الملف التالي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بينما الوقائع وما يقوله دكتور حسين لا يتقاطعان تماما مع هذه الرواية.
1: هناك أولويتان نراهما الآن والولايات المتحدة حددتهما، وهما الملف النووي والمضيق، وأيضا ناهيك عن برنامج إيران الصاروخي ودعم إيران للوكلاء والقضايا الأخرى التي تمت مناقشتها قبل الحرب. إذن إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تقايض بشأن المضيق لكي تحصل على تنازلات بشأن البرنامج النووي؟ ربما بشكل كبير، وكانت هناك اتفاقية تم تبنيها قبل شهرين، والولايات المتحدة بموجبها أقرت بأن إيران لديها دور خاص بالنسبة للمضيق، مقابل أن إيران سوف تقوم بتقييد برنامجها النووي، ولكن هذا الأمر انهار بسرعة. ولذلك أقول إن هناك فرقا شاسعا بين الطرفين بشأن أهمية وإلحاحية المضيق، وكذلك إيران لن تستطيع إعادة بناء برنامجها النووي فورا، وربما يستغرق هذا بعض الأعوام، بالإضافة إلى أن المفاوضات يمكن أن تكون أمرا لا يقرره ويبت به الولايات المتحدة وإيران، لذلك يجب أن يكون هناك شكلية أخرى للنقاش بشأن هذه المسألة. إذن فجوهريا الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات في المستقبل، ولكن لم تفعل هذا خلال الشهرين الفائتين.
0: وما الذي يمنعها من ذلك برأيك؟ ما هي النقطة التي عندها قد تقرر إدارة ترامب تقديم تنازلات؟
1: يمكن هذا الأمر أن يحدث في أي يوم من الأيام، والأمر سهل على رئيس ترامب أن يقول كفى ما حدث إلى الآن، ويمكن لإيران أن تسيطر على المضيق والحرب انتهت. قد يكون هذا الأمر يحظى بالشعبية من أجل الانتخابات، ولكنه ليس مستعدا للقيام بذلك إلى الآن. لذلك أعتقد أن الرئيس ترامب ينتظر الآن لكي يرى آثار الضغوط الاقتصادية الممارسة على إيران، ليرى إن كان بإمكان هذا أن يؤمن المزيد من التنازلات المتعلقة بالقضية النووية والمضيق وربما قضايا أخرى أيضا من إيران.
0: طيب دكتور حسين، الضغوط الاقتصادية إلى أي حد ستبدو واضحة وظاهرة كما يتحدث الدكتور وايتس، لدرجة أن الرئيس دونالد ترامب سيقتنع حينها بأن هذه الضغوط قد أدت مبتغاها وبالتالي

0: يقدم بعض التنازلات. ماذا عن إيران؟ هل لديها أي تنازلات أو إطار زمني يحدد موقفها من المسار الدبلوماسي حتى الآن؟
1: يعني واضح أن الحرب هي تؤثر على الطرفين، يعني هي ليست باتجاه واحد. أنه نعم تضغط على إيران من حيث التضخم والغلاء، وكذلك العملة المحلية، يعني سعر العملة المحلية، وفي أمريكا أيضا تؤثر على الديزل وعلى البنزين وعلى التضخم والنقل إلى آخره. ولكن في ضمن إطار من يصرخ أولا، رأينا أن ترامب صرخ أولا من خلال اتفاق مع روسيا. يعني هناك عقوبات كانت مفروضة على روسيا، بدل أن يقوم الرئيس الأمريكي بالتنازل أمام إيران لإيجاد فرصة لنجاح التفاوض، ذهب ونقض عقوبات مفروضة من الكونغرس الأمريكي على الديزل الروسي، واتفق معه على شراء الديزل، وهذا ما الآن خلق أزمة بين الرئيس والكونغرس الأمريكي، وهناك حتى نواب جمهوريون الآن دخلوا في مواجهة مع هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي. إيران إلى متى يمكن أن تتحمل؟ يعني في تصور إيران، لأنها هي دولة ضحية هذه الحرب العدوانية والوحشية التي أعلنتها أمريكا ضدها، وهي في موقع الدفاع، وفي موقع الدفاع عادة يعني الإنسان يبرر لنفسه الصبر والمقاومة والثبات أمام كل هذه يعني الضغوطات. وفي تصوري أن إيران تستطيع أن تتحمل يعني أو تتمتع بصبر استراتيجي لتحمل هذه الضغوط لفترة أكبر مما يتوقعه الطرف الأمريكي.
0: طيب دكتور وايتس، إلى أي حد الرئيس دونالد ترامب مستعد قبل الانتخابات لتغيير هذا المسار أملا بإنجازات أو مكاسب داخلية باختصار لو سمحت؟
2: أعتقد أنه لن يقوم بتغيير سياسته فيما يخص إيران في الأسابيع القليلة القادمة. هو قد يفكر بالتصعيد العسكري أو أن يقدم إجراءات أخرى، ولكن لن يقوم بأي شيء يعرض الانتخابات إلى أن تكون فيها خسارة له، لأنه هو لا يريد لحزبه أن يتضرر في الانتخابات القادمة.
0: نعم، وهذا جزء من ما يجري حواره وبحثه عن التوقيت. دكتور حسين، أيضا أي نقاط تضغط عليها إيران لتحقيق مكاسب مرتبطة بالانتخابات الأمريكية؟
1: يعني واضح أن الظرف الذي خلقه ترامب والحرب هو يؤثر عليه انتخابيا. كل الاستطلاعات هي ليست في صالح ترامب. يعني عندما يكون تقول استطلاعات الرأي الأمريكية أن أكثر من 70% هي ضد الحرب وضد سياسات الرئيس، هذه ستنعكس في الانتخابات. والاستطلاعات أيضا تقول ذلك، أن مجلس النواب هو قطعا سيكون لصالح الديمقراطيين، وأن مجلس الشيوخ أيضا هو في حالة متأرجحة قد تذهب أيضا إلى الطرف الآخر. من هنا هو خسر الانتخابات مسبقا قبل أن تبدأ، ويحاول أن يقلل حجم الخسارة الآن من خلال ما يقوم به من اتفاق مع روسيا في توريد الديزل إلى آخره. ولكن هل هناك فرصة الفكرة لفوز الحزب الجمهوري؟ ليست هناك من فرصة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر للدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات

0: عدد سكانها مليون نسمة، تستيقظ كل يوم على أصوات المدافع والرشاشات والرصاص، ويزداد الحصار الخانق عليها يوما بعد يوم. هنا حيث تقطع طرق الإمداد الرئيسية، لا تحاصر الجغرافيا وحدها، بل تحاصر حياة البشر وأبسط حقوقهم في العيش والكرامة. ففي الأسواق تشهد المواد الغذائية والمشتقات النفطية نقصاً حاداً، وذلك ينعكس سلباً على الحياة العامة للمواطنين، حيث ترتفع أسعار المواد بشكل لافت، وهذا بشكل عام يؤثر على أشكال الحياة اليومية بالنسبة لحياة المواطنين. تبحث العائلات هنا عن مقومات البقاء وسط واقع أمني ومعيشي يزداد قسوة مع تواصل الهجمات على المواقع المدنية في مختلف المديريات. لا يقف الموت البطيء عند حدود لقمة العيش، بل يمتد إلى القطاعات الطبية في هذه المدينة، وقد أطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها المعنيين بضرورة فتح المنافذ الرئيسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذه المدينة، حيث حذرت الأطراف الطبية من قرب نفاد الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد بتوقف الخدمات الحيوية في أقسام حرجة مختلفة. منذ سنوات يعيش هؤلاء السكان تحت وطأة الحرب، وبفعل المعارك الأخيرة تتفاقم الأزمات وتتراكم بشكل كبير. سنوات طويلة من الصراع ألمت بهذه المدينة وأنهكت قطاعاتها الخدمية الحيوية، واليوم ومع تزايد واشتداد وطأة الحرب تواجه هذه الخدمات المتهالكة اصطداما مباشرا مع احتياجات يفوق حجمها القدرة على الاستجابة. أمام هذه التحديات وفي ظل موجات النزوح المستمرة، يقف الإنسان هنا باحثا عن نافذة أمل تكسر طوق الحصار المطبق على أنفاسه. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
1: في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. وعلى صعيد متصل، اعتدى مستوطنون على أسرة فلسطينية في قرية تلفيت جنوب نابلس فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة 3 من أفرادها. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، نرصد معك أبرز التطورات وأحدث ما ينقل من اعتداءات للمستوطنين ولجيش الاحتلال في الضفة.
2: بالطبع، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن عمليات اعتقال طالت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا خلال سلسلة مداهمات واسعة طالت مناطق من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. نتحدث عن عمليات اعتقال تركزت في مدينة قلقيلية بعد أن دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية وبرفقة جرافة، فيما أصيب فتى فلسطيني إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال تواجدهم في داخل المدينة. نتحدث أيضا عن عمليات اقتحام نفذت أيضا في طول كرم وجنين، إضافة إلى نابلس وشمال ووسط الضفة الغربية حتى وصل الأمر إلى جنوبها. لكن في الناحية أخرى، شهدت مناطق عدة بالضفة الغربية هجمات من قبل المستوطنين الذين صعدوا من اعتداءات بحق الفلسطينيين. كان أبرز هذه الاعتداءات تحديدا في بلدة تلفيت إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. عدد من المستوطنين اقتحموا أحد المنازل بالدعوى أنهم جنود لجيش الاحتلال، بعد أن طرقوا الباب على إحدى العائلات الفلسطينية قاموا بفتح الباب، ومن ثم قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد الفلسطينيين. بعد محاولة زوجته حمايته، قام المستوطنون بالاعتداء عليها بالضرب، إضافة إلى اعتداء على نجله، وتم نقلهم ثلاثتهم إلى المستشفى بعد أن تعرضوا لعملية اعتداء وتنكيل من قبل مجموعة من المستوطنين الذين اقتحموا منزلهم، إضافة إلى هجوم واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين تحديدا في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس. وكذلك أيضا شهدت مناطق مسافر يطا جنوب مدينة الخليل عمليات اعتداء ورشق بالحجارة على مركبات وممتلكات الفلسطينيين خلال هجوم نفذ من قبل المستوطنين. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي دعم هؤلاء المستوطنين في تحرك

0: تحركاتهم وفي اعتداءاتهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية. وبطبيعة الحال هذا يأتي ضمن سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية، تحديدا بالتزامن مع ما رافقته من اعتداءات على قاطفي الزيتون في مناطق الضفة الغربية، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. نتحدث عن 5 أيام على بدء موسم قطف الزيتون على الأقل، ولا تزال العائلات الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى أراضيها، إضافة إلى منع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لمئات العائلات الفلسطينية من الوصول إلى أرضهم لجني ثمار الزيتون. هذا بطبيعة الحال أيضا يأتي بالتزامن مع إنشاء وإقامة ما يزيد على 211 بؤرة استيطانية وضعت على أراضي الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، ما أدى إلى شرخ القرى والبلدات الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، إضافة إلى الحواجز العسكرية والتجديدات الأمنية التي تفرض بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. هذا كله يعمل كما يقول الفلسطينيون على مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمادية والمعيشية لهؤلاء الفلسطينيين. عن اعتداءات، عمليات تنكيل، عمليات سرقة، إضافة إلى عمليات الاعتقال التي وصلت منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 25,000 فلسطيني اعتقلوا داخل سجون الاحتلال، يقضي ما لا يقل عن 9,500 فلسطيني حتى هذه اللحظة داخل السجون الإسرائيلية في وضع صحي صعب، وعمليات تنكيل يومية تنفذ بحق الفلسطينيين بالتزامن مع حملات الاعتقال التي لا تتوقف في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى يومنا هذا، حيث صعد الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الاقتحام لمنازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم والتنكيل بهم، إضافة إلى الاعتداء على ذويهم والتحقيق الميداني الذي يجرى مع هذه العائلات الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن التركيز تحديدا في هذه الليلة كان في مدينة قلقيلية في قرية التل إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، إضافة أيضا إلى بلدة عصيرة الشمالية ومدينة طوباس، بلدة طمون، وكذلك أيضا في جنوب الضفة الغربية أكثر من 50 منزلا تم اقتحامها خلال سلسلة اقتحامات واسعة نفذها الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرم. في قطاع غزة دمرت الحرب الإسرائيلية على القطاع مساحات واسعة من الأراضي التي تزرع فيها أشجار الزيتون، وقد تراجع محصول الزيتون إلى مستويات غير معهودة بسبب تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وانعدام إمكانيات استصلاح الأراضي. مراسلة الجزيرة نور خالد ترصد واقع موسم قطف الزيتون في غزة بعد 3 سنوات من الحرب.
2: على بعد أمتار من الخط الأصفر في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، بقيت شجرة الزيتون واقفة وشاهدة على قرب انتهاء موعد جني الزيتون، ولكن على غير العادة هذه السنة أيضا. أحمد البحيصي مع مجموعة من العمال يقطفون ثمارها يدويا كما اعتاد أهل غزة كل خريف، إلا أن هذا الموسم كان استثنائيا، فقد طال الدمار نحو 90% من قطاع الزيتون الذي كان يشغل نحو 55% من مساحة البستنة الشجرية ونحو 27% من مساحة الإنتاج النباتي.
3: ما قبل الحرب كان اعتمادنا الكلي على موسم الزيتون من حيث الدخل والمعيشة، اليوم احنا من بعد الحرب فقدنا هذا الدخل بسبب اللي هو حرب الإبادة على قطاع غزة.
2: من الخط الأصفر إلى قلب مدينة غزة ينظر أبو طارق بحسرة إلى أرض كانت يوما خضراء ومثمرة فأصبحت حاليا قاحلة إلا من الأشواك والأعشاب اليابسة.
4: كانت أشجار مثمرة، يعني الشجرة لها 70 سنة ومئة سنة في الأرض، اليوم أجت الدوات الإسرائيلية جرفت كل الأشجار.
2: من الزيتون المجني ما يخزن ومنه ما يذهب إلى المعاصر، 7 معاصر فقط بقيت تعمل بإمكانات محدودة.

0: بعد أن طال الدمار 40 منها.
1: احنا ما قبل الحرب كان عندنا هنا في المعصرة يطلع ما 5000 تنكة 7000 تنكة تقريبا، اليوم ما بطلعش 150 تنكة 200 تنكة، يعني احنا كمان اسبوعين حنقف.
0: مع تجريف معظم أراضي الزيتون وقضم مساحات واسعة منها بلغ العجز نحو 90%، وتقلصت كمية الزيت المنتجة من نحو 5000 طن إلى 700 طن فقط.
2: يعتبر محصول الزيتون هو من المحاصيل الاستراتيجية الأولى على مستوى الوطن بشكل عام، وعلى مستوى قطاع غزة بشكل خاص كانت تصل المساحات إلى حوالي 50000 دنم مزروعة، وكان إنتاجنا يصل إلى حوالي 40000 طن.
3: دمر الزيتون كما دمر كل شيء في غزة، ولم يبق منه إلا القليل، قليل يتمسك به أصحابه ويصعب عليهم ضياعه، فهو أكثر من شجر، شيء من غزة نفسها يريد أهلها أن يبقى. نور خالد، الجزيرة، قطاع غزة.
4: في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، نقلت نيويورك تايمز عن مصادر أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر علقا زيارتهما إلى روسيا لبحث تسوية سلمية إلى حين إصلاح علاقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. بدورها نقلت ذي أتلانتيك عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن زيلينسكي رفض طلب ترامب وقف استهداف المصافي الروسية إلا إذا أوقفت روسيا قصف محطات الكهرباء الأوكرانية. انخراط الولايات المتحدة لحل الأزمة شهد قبل أيام التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الديزل. قراءة في أبعاد هذا الاتفاق ودواعيه في هذه الفقرة التحليلية مع إلسي أبي عاصي.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في حرب روسيا على أوكرانيا لم تكن الطاقة مجرد أضرار جانبية، فهي منذ لحظة الحرب الأولى جزء أصيل من ساحة الصراع. الغاز سلاح ضغط، والمصافي أهداف عسكرية، والديزل اليوم ورقة تفاوض بين روسيا والغرب. لذلك فإن الاتفاق الأمريكي الروسي بشأنه أكثر من محاولة لخفض الأسعار، بل اختبار لمعنى العقوبات حين تصطدم بحاجة السوق، ولموقع أوكرانيا ضمن معادلات واشنطن حين تصبح أولويات الطاقة أكثر إلحاحا من حسابات كييف. فهل تتحول دبلوماسية الطاقة إلى بديل عن دبلوماسية السلام؟ وهل يمنح الديزل بوتين فرصة سياسية جديدة؟ أم أن ترامب يستخدمه كورقة سريعة لتخفيف ضغط الأسعار قبل استحقاقات الداخل الأمريكي؟ وما موقع أوروبا وحساباتها من هذا المشهد كله؟ الديزل عصب حساس في الاقتصاد العالمي، تتجاذبه سجالات متصاعدة ومواقف حادة متبادلة، ومواقف أخرى يعاد تشكيلها بين كل من الولايات المتحدة وطرفي الحرب الروسية الأوكرانية. تضغط الأسعار وصعوبات التوفير على الجميع. على أبواب استحقاقات انتخابية حاسمة وشتاء يقترب، فيما اعتبر تحولا حادا في الموقف الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي أن روسيا وافقت على إرسال ملايين براميل الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. موقف قال ترامب إنه أتى بعد مكالمة مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد أعلن مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري أن بلاده لن تورد الديزل للأسواق العالمية ما لم ترفع العقوبات عن روسيا. إعلان ترامب أتى تتويجا لسياق مواقف أمريكية غاضبة من الرئيس الأوكراني، بلغت حد المطالبة برحيله وانتخاب رئيس جديد بذريعة إخفاقه في إنهاء الحرب أكثر من مرة، وفق تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي. تلقفت موسكو الموقف الأمريكي، واعتبره مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف تاريخيا وذا دلالة سياسية كبيرة. بغضب ظاهر تلقت كييف الاتفاق الأمريكي الروسي، وقال الرئيس الأوكراني إنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها، مبررا ارتفاع أسعار الطاقة بالحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. وبعد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي موافقة كل من موسكو وكييف على ما سماه وقف إطلاق النار بشأن الطاقة، وأنه سار فورا، وهو ما رد عليه زيلينسكي بلهجة عكست تفاجؤه وعدم علمه بتلك الهدنة وبترحيبه بها إن وافق.

0: اتفق عليها الجانب الروسي، لكن اللافت ما تلا ذلك حين أعلن زيلينسكي أن روسيا قصفت منشآت للطاقة في كييف وخاركيف بعد إعلان الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لمصلحة من يأتي هذا الاتفاق على استيراد الديزل من روسيا؟
1: بالحقيقة لمصلحة الجميع، يعني ترامب مستفيد، الولايات المتحدة مستفيدة بشكل كبير من هذا الاتفاق، خصوصا إذا كانت الكميات يعني كبيرة. نحن نتحدث عن حوالي 5 مليون طن المجموع الإجمالي لصادرات الديزل التي ستقدمها روسيا، وهذا سيساعد على ضبط الأسعار بالنسبة للديزل، أو هكذا يعتقد ترامب، على اعتبار أن الديزل في الولايات المتحدة ارتفع من 4 دولار للجالون قبل هذه الحرب إلى 6.5 دولار، وهذا يعني باعتبار زيادة حوالي 50%. والديزل يدخل في المواد الغذائية، صناعة المواد الغذائية وسكك الحديد والنقل وإلى آخره، فهذا يؤثر على، بخلاف البنزين الذي يؤثر على السياقة للسيارة، هذا يدخل الديزل يدخل في موضوع الغذاء والأكل والمواد هذه. ولذلك الولايات المتحدة مستفيدة بشكل رئيسي، روسيا مستفيدة بأنه سيتم رفع العقوبات عن الديزل حتى أبريل 2027، وأيضا أوكرانيا من خلال الاتفاق الذي لاحقا بما أعلن ترامب بوقف إطلاق النار على المواد على القطاع الطاقة ما بين البلدين الذي ألحقوا يومين لاحقا، أيضا تستفيد من ناحية أنه تتوقف الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل فصل.
0: لكن أيضا هناك غضب أوكراني لا يخفى، ومن خلفه غضب أوروبي. ماذا عن هذا الغضب الأوروبي في المشهد كله؟
1: نعم، لهذا لم نذكر الأوروبيين كأحد المستفيدين من هذا الاتفاق. ألمانيا أعلنت فورا أنها لن تتبع الولايات المتحدة في موضوع رفع العقوبات عن روسيا في موضوع قطاع الديزل، على اعتبار أن أوروبا هي تحاول أن تشكل موقف داعم وقوي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، وأوروبا تتخذ يعني موقف مضاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أنها ترى أن الولايات المتحدة تخلت عن أوروبا في هذا الجانب، وأوروبا من مصلحتها أن تريد أن تضغط وتزيد العقوبات على روسيا وليس تقللها. وهذا مهم إلسي، لأنه أيضا في داخل الحزب الجمهوري هناك تفهم للموقف الأوروبي أو معارضة في داخل الحزب الجمهوري لا رفع العقوبات عن قطاع الديزل الروسي، ومنهم توم تيلس من نورث كارولينا، سوزان كولينز أيضا، هذول سيناتورز من أعضاء من الحزب الجمهوري نفسه وآخرين الذين عارضوا هذا رفع العقوبات عن روسيا في قطاع الديزل، لا بل بعضهم اعتبرها قد تكون غير قانونية. فإذا الموقف الأوروبي هذا يضعف الموقف الأوروبي أمام روسيا، ويعطي روسيا امتياز واسع في قطاع رفع العقوبات حتى شهر أبريل 2027 بصادرات الديزل.
0: هذا من الناحية الاقتصادية، ولكن ماذا عن الناحية السياسية دكتور إبراهيم، لاسيما فيما يتعلق بانعكاس كل ذلك على المسعى الأمريكي لمحاولة إيجاد حل للحرب الروسية على أوكرانيا؟
1: لست متأكدا بالحقيقة أن هذه الإدارة الأمريكية تحاول فعلا أن توجد حل بالنسبة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. هذه الإدارة الأمريكية تبحث عن فرص استثمار، دخلت مع أوكرانيا في موضوع المعادن الثمينة ووقعت اتفاقيات في موضوع المعادن الثمينة، حاولت أيضا، تقربت من روسيا كثيرا، تخلت عن الموقف الأوروبي، حاولت أن تضع بعض المقترحات من أجل أن يكون في هناك حلول التي هي تظهر بمظهر أنها تستطيع الإدارة الأمريكية حل هذه الصراعات، ولكن الولايات المتحدة لم تستثمر دولار واحد باتجاه الحل للصراع ما بين أوكرانيا وروسيا، لا بل أن الضغوطات الأمريكية لم تتوقف على رئيس الأوكراني زيلينسكي، سواء كان في زيارته للبيت الأبيض أو التصريح، والكل طبعا مشهورة ومعروفة كيف أهانه في البيت الأبيض، والتصريحات حتى خلال من يومين، يعني التصريحات الأمريكية هي دائما تضغط على الطرف الضعيف، على زيلينسكي، من أجل أن يقبل، وكما تسميه الأوكرانيين، استسلام لروسيا. هذا هي الاستراتيجية الأمريكية بينها، تضغط على الطرف الضعيف من أجل أن يستسلم وتسجل ذلك انتصارا للحل.
0: دكتور إبراهيم، ماذا عن انعكاسات كل ذلك أيضا على الأزمة في المنطقة هنا في الشرق الأوسط، المواجهة الأمريكية الإيرانية في ظل هذا التداخل الذي يجري الآن بين الملفين.
1: هذا يعطي الولايات المتحدة نوعا من الامتياز، أو إذا استطاعت صادرات الديزل أن فعلا تخفض سعر الديزل في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيترجم إلى جيبة المواطن الأمريكي، ثم يقلل الاعتمادية على مضيق هرمز، تستفيد من ذلك، ولكن نريد أن نرى كم من الممكن أن يكون ذلك. أيضا يعطي روسيا موقع مهم في الأزمة، وتصبح طرف بشكل أو بآخر في موضوع الأزمة في المنطقة، فهي رأينا أنه تبع ذلك قضية اقتراح الرئيس الروسي أن يكون وسيطا ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة، لا بل تحدث عن مبادرة أنه فحصها مع الجانب الأوروبي، مع الجانب الإيراني عفوا في هذا الجانب، فأعطى امتيازات في الموقع بالنسبة إلى روسيا لتكون وسيط، أو ما يسمى بالوسيط المنحاز، التي تريد أن تحافظ على إيران، تقوي الورقة الإيرانية، ولأن الورقة الإيرانية دعمتها. روسيا قطعت هذه أو تحدت هذه العقوبات ورفعت عنها بسبب امتلاكها للورقة الإيرانية، فهذا يقوي الموقف الروسي.
0: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع المخاطر على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والتوترات في الشرق الأوسط، كما توقع الصندوق في ثاني أيام اجتماعات مجلس البنك والصندوق الدوليين في بانكوك تباطؤا في نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.1%. من بانكوك ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، نتعرف معك على أبرز ما خلص إليه التقرير السنوي أولا، وثانيا أهم التصريحات التي جاءت على هامش هذه الاجتماعات.
3: في الحقيقة التقرير الاقتصادي والتقرير الاستقرار المالي، تقريران يشيران إلى وضع ربما مقلق من ناحية، ولكنه كان أفضل مما توقعته ربما تحليلات المراقبين في بداية هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز. نتحدث عن تراجع الاقتصاد العالمي من 3.5 العام الماضي إلى 3.1، مع توقع أن يعود إلى التعافي العام المقبل، لكن طبعا هذا الأمر مرتبط بشكل كبير بالعديد من العوامل، منها الأزمة في مضيق هرمز وكيف أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على الدول المطلة على منطقة الخليج العربي. هذه الدول التي قال التقرير بأنها تشهد انكماشا يختلف عن بقية دول العالم بنسب تتفاوت ما بين 3 إلى 16%، وهي نسب ربما لم تشهدها هذه الدول منذ عقود طويلة، وربما هذا الأمر الأكثر قلقا في التقرير الاقتصادي العالمي هذا اليوم الذي صدر هذا اليوم في بانكوك. الأمر الآخر هو يتحدث هذا التقرير عن تفاوت وتباين استجابة وتفاعل دول العالم مع الأزمات العالمية والصدمة التي حصلت في سلاسل الإمداد، وتباين هذا الوضع بين أوروبا والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وربما هذا الأمر ساعدها كثيرا، والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية التي كانت أيضا أقل نموا من بعض المناطق الأخرى، وصولا إلى آسيا، منطقة آسيا والمحيط الهادي بقيت هي الأكثر نموا والأسرع نموا بنسب تتفاوت ما بين 3 إلى 7%، وهذه النسب ربما لم تشهدها أي منطقة أخرى. التقرير يدعو الدول إلى التركيز على عدد من الأمور، يقول أنها ستساعد هذه الدول على التعافي في الشهور المقبلة، رغم أن هناك توقع بأن الأزمة قد تستمر. يقول التقرير بأنه لا بد من زيادة الاستثمار في التقنيات والموارد الحيوية، سواء الطاقة والمياه وغير ذلك، وأيضا يدعو التقرير إلى تنويع التجارة تصديرا واستيرادا، ولا أن تعتمد الدول على مصدر واحد في توجهاتها التسويقية أو في مصادر مواد الخام بعد أن ذاقت الويل من تأخر الإمدادات من مضيق هرمز. الأمر الآخر هو يتحدث التقرير عن ثلاثية الطاقة والماء والغذاء، وهذه العوامل الثلاثة يدعو التقرير إلى زيادة إمداداتها ومخزوناتها في الدول النامية، خاصة التي عانت الكثير في ظل هذه الأزمة. والعامل الأخير أو التوصية الأخيرة، يوصي التقرير بمزيد من التعاون الدولي، وأن الأزمات المالية العالمية التي مرت أو الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول منذ 7 سنوات، منذ جائحة كورونا ثم الحرب على أوكرانيا وما تلاها من إشكالات في سلاسل الإمداد ثم أزمة مضيق هرمز، يقول التقرير بأن هذه الأزمات أكدت على ضرورة التعاون بين الدول، وأن لا تقف الدول منفردة، بل إنها لا تستطيع مقاومة هذه الأزمات منفردة.
2: صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من بانكوك. في الولايات المتحدة داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. واتهمت النائبة إلهان الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
4: من أمام هذا المنزل في العاصمة واشنطن داهم محققون فيدراليون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر بموجب مذكرة قضائية تقول وزارة العدل إنها جزء من تحقيق جنائي مستمر. بحسب وسائل إعلام أمريكية يتعلق التحقيق بشبهات احتيال في وثائق الهجرة الخاصة بإلهان عمر التي كانت وصلت إلى الولايات المتحدة طفلة لاجئة من الصومال. حتى الآن لم تعلن أي اتهامات جنائية بحق عمر التي اتهمت ترامب باستخدام أجهزة إنفاذ القانون لاستهداف خصومه السياسيين، كما قالت إنه يشن ضدها حملات تشهير منذ سنوات وأكدت أنها لن تسكت عن ذلك. أما ترامب فنفى أي دور له في هذه المداهمة، لكنه بالمقابل جدد انتقاداته لإلهان عمر. في الكونغرس كذلك اعتبرت قيادات ديمقراطية هذه المداهمة مثيرة للقلق وأثارت تساؤلات بشأن إساءة استخدام السلطة وتوقيت العملية، خاصة أنها تأتي قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، وهي انتخابات حاسمة تسعى فيها إلهان عمر وكذلك الديمقراطيون للفوز فيها، فيما يسعى الجمهوريون بالمقابل للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. محمد الأحمد، الجزيرة، من أمام منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، واشنطن.
2: إلى اللقاء.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.
3: ايه

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. في سياق متصل قال رئيس الوزراء البريطاني أن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد التي كانت تستضيف قاذفات أمريكية كانت منسقة غالبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وقد أصدرت 29 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة بيانا قالت فيه إنها تقر ما خلصت إليه بريطانيا بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد. وفي رد الفعل قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وفي الأثناء أعلنت وسائل أعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مارب. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر هواش وآخر يعني ما جاء من تصريحات إيرانية.
1: نعم معاذ، آخر ما ورد هو الرد على الاتهامات البريطانية والأمريكية ودول أخرى ضد إيران بالمسؤولة عن محاولة التفجير في قاعدة فيرفورد البريطانية. طهران على لسان الخارجية الإيرانية في بيان رسمي رفضت ما وصفته بالادعاءات بالأكاذيب المفبركة والاتهامات الباطلة، وقالت إن ذلك جزء من حملة وصفتها بالدنيئة لمعادلة إيران وشيطنتها أمام العالم. وقالت إن هذه أيضا هي محاولة من قبل بريطانيا للتنصل من مسؤوليتها عن المشاركة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بحسب بيان الخارجية الإيرانية. ودعت الخارجية أيضا بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها حيال ما وصفتها مشاركة بريطانيا في تلك الحرب. إضافة إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي وثائق أو أدلة أو تحقيقات. كذلك ذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية أنه خلال استدعاء بريطانيا السفير الإيراني لديها أكد السفير خلال ذلك اللقاء الذي جمعه مع نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أكد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، بل وقال إن إيران مستعدة للمشاركة في التحقيقات البريطانية بشأن هذه الحادثة، رافضا توجيه بريطانيا وأي دول أخرى أي اتهامات قبل التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن تحقيقات تلك الحادثة. هذا التوتر الجديد مع بريطانيا لا يمكن فصله بشكل أو بآخر عن التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية القائم على أساس الحرب والحرب الاقتصادية المستمرة والتوتر في مضيق هرمز. في المضيق نتحدث عن استهداف جديد لناقلة نفط وفق بيان الحرس الثوري الإيراني، قال إنها حاولت المرور من مسار مخالف من دون التنسيق مع الجانب الإيراني. وكان الحرس في كافة بياناته حذر بأن السفن التي تعبر تلك المسارات غير المصرح بها أو السفن التي تطفئ أنظمة الملاحة سوف يتم التعامل معها على أنها سفن معادية وسوف

0: فيتم الرد عليها بشكل حازم وفق آخر بيانات الحرس الثوري الإيراني. قائد الحرس قال في تغريدة له مساء أمس بأن طهران لن تسمح لأي قوة خارجية بتهديد مضيق هرمز والتدخل في الشؤون الإيرانية وشؤون المنطقة. كذلك قائد القوات البحرية في الحرس المسؤولة عن تأمين المضيق وفق ما يقول الإيرانيون، يضيف على ذلك بأن واشنطن تحولت إلى مهرب صغير للنفط في مضيق هرمز بحسب تعبيره، وقال إنها تعمل على تهريب 5 سفن يوميا تقريبا تحمل النفط. وقبل ذلك كان أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي قد ذكر بأن عمليات التهريب للنفط الأمريكية تلك تتم عبر نقل النفط من زوارق صغيرة إلى سفن كبيرة، مؤكدا أن إيران تقوم باستهدافها كل ليلة وكلما رصدتها. في ذات الإطار هذا التصعيد بين إيران وبريطانيا، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون لا يزالون يقولون أنهم يدرسون الرد الأمريكي على المقترح الذي قدموه في نيويورك قبل نحو أسبوعين. ويبدو أن مضيق هرمز هو محل الخلاف الذي لا يزال، لأن محسن رضائي تحدث عن أن واشنطن قبلت ببعض الشروط الإيرانية لفتح المضيق واستئناف الحوار، لكن واشنطن أيضا رفضت بعض الشروط. هذا الأمر يوصف هنا في الصحافة الإيرانية على أنه ينم عن خلاف عميق لا يزال موجود بين الطرفين، ومؤشر على احتمال أن يكون التصعيد سيد الموقف في المرحلة المقبلة وليس الحل الدبلوماسي، على الرغم من أن إيران تفضل الحل الدبلوماسي كما تقول دائما. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان كان قد صرح يوم أمس في تصريح لافت عندما قال إن البلاد تمر في منعطف وصفه بالخطير، وأضاف أن الحل لا يكمن فقط عبر إطلاق الصواريخ والمسيرات أي الحل العسكري، بل إن الحل هو حل سياسي بالدرجة الأولى الأولوي لطهران كما تقول. الحل هو سياسي لا سيما أنها تتعرض لضغوط اقتصادية مستمرة، نعرف أن الحصار البحري لا يزال مستمر، العقوبات مستمرة، هناك حظر جوي على إيران، هناك محاولات لتقييد حتى الحدود البرية من خلال العقوبات التي استهدفت مؤخرا خطوط السكك الحديدية. مع كل ذلك لا تزال تقول طهران إنها غير مستعدة لتقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، أهلا بك إيهاب من جديد. وتصريحات للرئيس الأمريكي يعني دونالد ترامب تتعلق بإيران وسياق أيضا ما يحدث في الإقليم ككل، وأبرز هذه التصريحات وما يتم رصده حتى هذه اللحظة معك، تفضل.
2: نعم حسين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي هذه الجولات الانتخابية المكثفة التي يجريها هذه الأيام في عدد كبير من الولايات الأمريكية في محاولة لحشد الأصوات لصالح الحزب الجمهوري، ترامب يتحدث عن إيران ويقول إنه لا يضع أي حسبان بالنسبة للانتخابات فيما يتعلق بسيناريوهات الأمريكية بالنسبة لإيران وطريقة التعامل مع إيران. الرئيس ترامب يؤكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا على حد قوله، وأن أسعار المحروقات ستنخفض بالنسبة للداخل الأمريكي. ترامب أيضا حينما سئل عن مسألة البيان المشترك الذي صدر عن 29 دولة فيما يتعلق باتهام بريطانيا لإيران والحرس الثوري بالتورط في حادث قاعدة فيرفورد في بريطانيا، ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستتخذ الكثير من الإجراءات وأن إيران تنهار اقتصاديا وعسكريا. لكن أيضا كان لافتا تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بكلمات قوية في الحقيقة، قال إن إيران ستجبر على الركوع أمام الولايات المتحدة وأنها ستسعى إلى التوصل إلى حل قريبا جدا بسبب الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها وانهيار العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم على حد قوله. رئيس مجلس النواب الأمريكي وهو جمهوري مايك جونسون يتحدث عن أنه يتلقى إحاطات استخباراتية دائمة عن الوضع مع إيران، ويقول إن الأمر اقترب من نهايته ربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة، ويعتقد بأن إيران تحاول التأثير على الانتخابات هنا في الولايات المتحدة لتقليل فرص الرئيس ترامب والجمهوريين، لكن يقول إن الولايات المتحدة.
1: شكرا إيهاب. إذن مراسل الجزيرة إيهاب العبس شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن مشاهدينا إلى كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، فإلى هنا.
3: مناقشته في تطوير التشريعات لما يصب في خدمة المصلحة العامة.

وفي هذا المقام نستذكر بقلوب يملؤها الوفاء مسيرة والدنا العزيز صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته، وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر اتسمت بنهضة شاملة امتدت إلى مختلف مجالات التنمية وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز استقلال القرار الوطني وتمكين المرأة والحضور الفاعل لقطر بين الأمم. وكان إيمانه بالإنسان القطري أساس مشروعه، فاستثمر في علمه وقدراته وهيئ له سبل الإسهام الفاعل في مسيرة وطنه وتنميته. وإن أجدر ما يكون وفاء لسيرته أن نصون ما أرساه من منجزات وما تركه من إرث راسخ في وجداننا وذاكرة وطننا. جزاه الله عن قطر وشعبها وأمته خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته. الأخوة والأخوات، نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداث استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأود هنا أن أشيد بشعبنا والمقيمين على أرضنا على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها بلادنا في الشهور الماضية، كما أشيد بمؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي كانت في على أهبة الاستعداد لا لامتصاص الصدمة في حسب، بل للتعامل معها وإدارتها ببسالة واقتدار. إن علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة، بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد. إنها علاقة وفاء ورهان على الإرادة والتحدي المستحيل، كتبها قادتنا الأوائل بالتفاف شعبنا حولهم. إن إرادتنا في بناء وطننا وصون مكتسبات شعبنا صلبة لا تنكسر. لقد حملت قطر في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد: حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة. وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية: أولاً، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانياً، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثاً، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعاً، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع. الأخوة والأخوات، تؤمن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعاً على الأسواق والمستهلكين في كل مكان. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة، غير أن أثر تداعيات هذه التطورات الاقتصادية تركزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة، في حين حرصنا أن تواصل قطاعات غير الهيدروكربونية نموها لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواصلة النمو في ظل ظروف استثنائية ومعقدة. ومنذ اللحظة الأولى للأزمة وضعت الدولة حماية الإنسان وتأمين احتياجاته وتعزيز النشاط الاقتصادي في صدارة أولوياتها، فعملت أجهزتها بالتعاون مع القطاع الخاص على تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية. لقد واجه الاقتصاد الوطني هذه الأزمة من قاعدة قوية، فقد حقق في عام 2025 نمو حقيقي بلغ 2.9% مع استقرار معدل التضخم عند 0.5% في المتوسط السنوي وتحقيق فائض في الحساب الجاري، وحافظت

0: الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة وتواصل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الطبيعي أن تنعكس الأزمة سلباً على المالية العامة، فانخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، فيما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 14%، وذلك من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، وهذا ليس أمراً مفروغاً منه، ويفترض أن يلقى التقدير اللازم. فلم تصب الدولة بالهلع وظلت تنظر إلى المستقبل بثقة بالاقتصاد الوطني. لقد قررنا عدم تقليص الخدمات الأساسية، وفضلنا عدم تغيير الأولويات التنموية، حرصاً ألا يتباطأ الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر. وقد مكنت سياسة الدولة قبل الأزمة التي شملت تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة وتنمية الإيرادات غير النفطية من استيعاب تداعيات هذه الأزمة حتى الآن. ولكن هذه الاستراتيجية تستوجب مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد. وليس هدفنا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة، بل أن نجعل التعافي منطلقاً لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية. فلدينا حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة. وقد أكدت هذه الأزمة صواب التوجه الذي رسمته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. فالإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد في الظروف العادية هي ذاتها التي تعزز صموده في الشدائد. وإننا نعول على مجلسكم الموقر في مواكبة هذه المرحلة بتشريعات تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار. وإن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيف مع المتغيرات العالمية بإذن الله. واجبنا أن نتطلع دائماً إلى الأفضل، ولكن علينا أن نكون أيضاً جاهزين لأسوأ الاحتمالات، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته، مؤسسات ومواطنين. في قطاع الطاقة تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية الدولة من الغاز الطبيعي المسال، كما أحرز مشروع جولدن باس في الولايات المتحدة تقدماً ملحوظاً، فيما تتوسع استثمارات قطر للطاقة وشراكتها الدولية بالتوازي مع تطوير الصناعات البتروكيماوية ومشروعات الطاقة الشمسية وتعزيز الأمن المائي. في مجال الأمن الغذائي تصدرت قطر إقليمياً في مؤشر الصمود النظم الغذائية لعام 2026، ويتواصل دعم الإنتاج الزراعي المحلي مع تطوير التخزين والنقل وتقليل الهدر والالتزام بالكفاءة الاقتصادية ومعايير الجودة. الأخوة والأخوات، إن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول، وهو غاية التنمية ووسيلتها. وقد شهدت المؤسسات التعليمية القطرية تقدماً لافتاً، من ضمنها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية وغيرها من مؤسسات الدراسات العليا. ونحن نتابع بحرص واهتمام بالغين تطور قطاع التربية والتعليم في الدولة، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة وتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. على مؤسسات التعليم أن تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر. ولا بد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الهوية الوطنية. في مسار التحول الرقمي طور أكثر من 360 خدمة رقمية جديدة، كما انتقل مشروع قاعدة البيانات المركزية إلى مرحلة التكامل العملي ليكون مصدراً وطنياً موحداً وموثوقاً لصياغة السياسات وقياس الأداء ونوجه باستكمال الربط بين الجهات وتوحيد معايير البيانات وحماية الخصوصية. ولا تكتمل كفاءة الإدارة من دون مساءلة واضحة. وقد بدأ تطبيق نظام تقييم أداء القائم على النتائج وجودة المخرجات، وعلى القيادات الإدارية أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين الموظفين ونقل المعرفة وتأهيل الصف الثاني وربط الترقية والتطوير والإنجاز بالكفاءة وتكافؤ الفرص. والمهم أن لا تطبق هذه السياسات شكلياً فحسب، بحيث يبقى الإنجاز والكفاءة على حالهما، فالمطلوب هو الأمانة في عملية التقييم. فلا يمكن أن تحل أي سياسة وأنظمة محل الأمانة في تقييم وأخلاق العمل. الأخوة والأخوات، تعرضت قطر لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها ولأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وقد أدت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية واجبهما في الدفاع عن الوطن، ونستذكر هنا بمشاعر لجلاء الشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن قطر. قد يسلم جريان الحياة الطبيعي بوصفها أمرا مفروغا منه على الرغم من الحرب المستعرة، لا، لكن من واجبنا التذكير والتذكر بأن هذا ما كان ممكنا حتى تصوره لولا الله ثم قواتنا المسلحة التي وصلت الليل بالنهار في دفاعها عن أجواءنا وأرضنا ومياهنا، ومن دون جهد أكثر من عقد كامل من الإعداد والاستعداد والتدريب والتجهيز. فالصمود لا يولد في لحظة الأزمة، بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط. وقد كان لنا ولله الحمد والمنة أن نصمد في أصعب الظروف وأن نخرج من كل أزمة أقوى وأكثر صلابة وعزما وثباتا. ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا ما يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية. كان هذا دائما موقفنا وما زال. وقد أكدت هذه الأحداث المؤسفة مجددا أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم. كما أكدت ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية. وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرة وآمنة. وتبقى القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا، ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة. ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. ونجدد مواقفنا الثابتة تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في السودان وليبيا واليمن والصومال من خلال توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة ومنصفة وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي وتحقيق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار. وفي الختام، لقد أكدت التجربة أن صمود الدول يقوم على الاستعداد وتنوع الاقتصاد وكفاءة المؤسسات وتكافل المجتمع ومسؤولية الأفراد. فالتحديات وطنية والمهام مشتركة تتطلب من الجميع إتقان العمل وصون المال العام وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار. وفقنا الله جميعا لما فيه خير قطر وشعبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مشاهدينا، نقلنا لكم كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى القطري. عدة نقاط تم التركيز عليها من قبل يعني صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال هذه الكلمة، ركز على الاستراتيجية القطرية للتعامل مع كل التداعيات في المنطقة والتحديات أيضا التي تواجه قطر. أمير دولة قطر تحدث عن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها، أمر لا يمكن التهاون فيه، هذا ما أكده أيضا. وأيضا تحدث عن الشأن المحلي والاقتصادي والسياسة الخارجية والوساطة ودور قطر أيضا الدبلوماسي والإنساني النشط في تعزيز الأمن والاستقرار، وأكد على التطلع إلى إنهاء الأزمات في المنطقة وعلى التحديات أيضا التي واجهت قطر خلال الفترة السابقة والماضية. والآن نذهب ونتابع أكثر يعني هذه النقاط مع مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. يبدو أن هيثم ليس جاهز لسه، لا زال يعني. ننتقل الآن مشاهدينا إلى ضيوفي هنا في الاستوديو. إذن الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، أهلا بك دكتور عبد الله. وأيضا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محجوب أزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك أيضا دكتور محجوب. دكتور عبد الله، يعني أبدأ معك من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في كلمة يعني أمير دولة قطر والاستراتيجية التي تحدث عن 4 عناصر تتعامل بها قطر يعني الآن مع كل المعطيات.
2: يعني واضح حسين بأن خطاب سموه هو امتداد لخطاب سموه في الأمم المتحدة، هو مسار يوضح مسار الدولة بشكل جدا كبير. يعني وضح سموه دور قطر في في في فترة نحن نعيشها في الإقليم، فترة صعبة جدا للإقليم بشكل كامل. هي التركيز على موضوع أن السيادة خط أحمر، مهما كان هناك تواصل وقنوات تواصل ووساطة وهي الدبلوماسية وأهميتها، كون قطر مرت بالعديد من الأزمات وكان دائما الحوار هو السبيل للمضي قدما لبناء أطر للتفاهم، بالتالي يجب على أن تكون الدبلوماسية هي الطاغية في النظام الإقليمي الذي نعيشه. لكن هذا لا يعني التهاون في السيادة، التهاون في الدفاع عن الأرض والدفاع عن الإقليم بشكل كبير. أيضا أمر مهم جدا هو الجانب الاقتصادي، يعني هناك تضرر كبير للاقتصاد الدولي. عندما نتحدث عن خمس الغاز الطبيعي الذي يذهب للأسواق الدولية من قطر أصبح الآن غير موجود، بالتالي هذا أمر مهم جدا يعكس ليس أن دولة قطر هي فقط مصدر لهذه الطاقة، لكن أيضا هي شريك في استقرار الاقتصاد الدولي، وهذا أمر مهم جدا. أيضا أمر مهم حسين هو الحديث عن ما نحتاجه في منطقتنا. نحن نحتاج في منطقتنا الدبلوماسية والحوار، لكن أيضا نحتاج إلى القانون الدولي، نحتاج إلى العدالة. سموه تحدث عنها في قضية فلسطين، يعني هذا أمر مهم جدا. لوصول الاستقرار الإقليمي يجب أن تحقق العدالة، والعدالة تأتي من وجود الدولة الفلسطينية، من وقف الانتهاكات في غزة والإبادة، من وقف الانتهاكات في الضفة، من التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين في الإقليم، وهذا أيضا أمر مهم جدا ركز عليه سموه. بالتالي الوساطة هنا تلعب دور، وهنا دور جدا كبير لدولة قطر، وأعتقد هناك تطلع جدا كبير في المنطقة تلعب لهذا الدور الذي تلعبه قطر من ركيزة أساسية دستورية، وهذا أمر مهم جدا.
1: النقاط التي ركز عليها بشأن السياسة الخارجية أيضا لدولة قطر والتأكيد على حل الدبلوماسي إن كان لقضية مضيق هرمز، وأيضا يعني ما يحدث في دول أخرى مثل السودان والصومال والدول التي ركز عليها سمو الأمير في هذه الكلمة. شكل هذه الاستراتيجية هو ثابت على الثوابت القطرية يعني التي عهدناها، هل من اختلاف يعني في الرسالة اليوم للعالم العربي ككل ودور أيضا تفعيل يعني ما يأتي من مجلس يعني التعاون الخليجي أيضا؟
2: يعني ثوابت القطرية موجودة حسين، يعني كانت دائما قطر تنادي بالوساطة، تنادي بالشرعية الدولية، تنادي بالقانون الدولي أن يفعل وأن لا يكون حبر على ورق فقط، يجب أن تكون ممارسات. نحن الآن نعيش في إقليم في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط دائما كان هناك فيها العديد من الخلافات، الآن هذه الخلافات خرجت عن حدودها بشكل جدا كبير. عندما نتحدث عن حالة عدم الاستقرار التي تقودها دول في المنطقة مثل إسرائيل بانتهاكاتها للدول، مثل أيضا إيران وهجومها على دول المنطقة، عندما نجد حالة عدم الاستقرار في اليمن، حالة عدم الاستقرار في السودان، حالة عدم الاستقرار في الصومال، في ليبيا أيضا هناك عملية سياسية الآن واعدة، وهناك أيضا حالة عدم الاستقرار في لبنان. كثرت هذه المشاكل، إن كان هناك دائما حلول مؤقتة لا تفي ولا تؤدي إلى التطلعات التي نحتاجها في المنطقة، إذا نحن نروح مكاننا ولا نتقدم ببساطة، بالتالي نحن نحتاج إلى حلول.

0: نحو الحل الدبلوماسي. إذا أذهب إلى مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. إذا هيثم أهلا بك من جديد معنا، ونتحدث عن أهم النقاط التي جاءت يعني في خطاب أو في كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد. ما الذي رصدته أنت وأهم النقاط أيضا؟
1: نعم، طبعا استعراض السياسات المحلية لدولة قطر وأولويات الدولة المستقبلية، بالإضافة إلى موقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والدولية، طبعا تناولها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه أمام مجلس الشورى قبل قليل. طبعا دعني أشير في البداية إلى أن أمير دولة قطر بدأ خطابه بطبعا استذكار مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي طبعا توفاه الله قبل أشهر. وطبعا أشار أمير دولة قطر إلى أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة قاد شعبه بمرحلة مفصلية من تاريخ قطر اتسمت بنهضة شاملة. وأضاف أمير دولة قطر إن أجدر ما يكون وفاء لمسيرة الأمير الوالد أن نصون ما أرساه من إنجازات وما تركه من إرث راسخ في وجدان وذاكرة الوطن. طبعا أمير دولة قطر وصف الأحداث التي تشهدها المنطقة طبعا بالأحداث الاستثنائية، وربطها باللقاء الذي جمعه بأعضاء مجلس الشورى اليوم. قال إن هذا طبعا نلتقي هذا العام في قطر، أو قطر والمنطقة تشهد أحداثا استثنائية أثبتت دولة قطر مجددا متانة مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وقال أمير دولة قطر إن قطر حملت في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد: حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة. وأشار أيضا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن استراتيجية الدولة تألفت لحمل هذه المسؤوليات تألفت من أربع عناصر أساسية: الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية، الإسهام في الجهود لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع. وأيضا أكد أمير دولة قطر في خطابه أمام أعضاء مجلس الشورى إلى أن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات العالمية. وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار في رأس لفان أديا إلى تعطل مهم في صادرات الدولة. كما أشار أيضا أمير دولة قطر إلى أن دولة قطر تعرضت لاعتداء من إيران في انتهاك صارخ لسيادتها. وشدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه على تمسك دولة قطر بالحوار والحلول السلمية، وأشار إلى أن ذلك لا يعني التهاون في الدفاع عن دولة قطر. إضافة إلى كل ما تقدم من نقاط، أكد أمير دولة قطر إلى أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين للحفاظ على هذه المنطقة آمنة ومستقرة. وبطبيعة الحال تناول أيضا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه عدد من القضايا العربية والدولية بطبيعة الحال وما يجري في غزة. فأشار إلى أن ما جرى في غزة إبادة جماعية، وقال إنه لا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة. وطبعا تناول الاقتحامات في المسجد الأقصى والتطورات في الضفة الغربية وأيضا الأوضاع في السودان وليبيا والصومال. إذن هذا كان يعني أبرز ما لفتنا في خطاب أمير دولة قطر الذي انتهى قبل قليل. حسين،
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من الدوحة هيثم أبو صالح، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك من جديد. والدكتور عبد الله بندر العتيبي أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، أهلا بكما. وأذهب الآن إلى الدكتور محجوب الزويري. دكتور محجوب، يعني الاستراتيجية القطرية تألفت من أربعة عناصر أساسية. أمير دولة قطر ذكر بالاعتداء، يعني من قبل إيران على قطر، لكن يعني قطر فضلت الحل الدبلوماسي والاحتفاظ بحق الرد والذهاب يعني باتجاه حل الأزمة ككل. هذه هي الاستراتيجية.

0: الاستراتيجية القطرية، كيف تقرأها في هذه المرحلة؟
1: حسين، للأسف الشديد المنطقة تعيش في بركان كبير جدا يغلي، واللاعبون كما يقال العقلاء يواجهون تحديات كبيرة جدا. قطر واجهت الهجمات الإسرائيلية كما تذكر، والآن خلال الفترة الماضية أيضا الهجمات الإيرانية، وكلها تأتي في سياق واحد، وهم يعرفون تماما الدور المركزي في الوساطة لقطر. التركيز على أن استهداف قطر هو استهداف الوساطة بشكل أساسي، وهذا يطرح سؤال أساسي عن تحديات التي تواجه الوساطة بشكل عام. لاحظ معي حسين أنه نحن لأول مرة نشهد على الأقل في السنوات الماضية استهداف لدول الوساطة ومحاولة إرباك الحالة الأمنية فيها ومحاولة استهداف مواردها الاقتصادية، وهي اعتداءات من كلها تصنف من الدرجة الأولى من التهديد لهذه الدول. قطر تأقلمت مع هذا المشهد وأبقت على دورها النشط في الوساطة، وأبقت عليه بزخم كبير جدا، حتى أصبح الآن هو الدور الوحيد عمليا الفاعل في موضوع الوساطة، خاصة في الحرب الأمريكية الإيرانية. ولازالت قطر فاعلة في محاولة إنجاز نوع من التوافق بين الطرفين على الرغم من التعنت الكبير بين الطرفين. هذا أيضا يطرح قضية أساسية، إلى أنه نحن نعيش الآن في فترة غاية من التعقيد. هناك غياب للمرجعيات الدولية، هناك غياب للمؤسسات الدولية. الوساطة عادة تكون فيها قدر من اليسر عندما يكون في مرجعيات دولية، عندما تعود للأمم المتحدة وتقوم بدورها الفاعل، عندما يكون هناك دور للقانون الدولي. أنت ترى حسين الأمم المتحدة معزولة تماما، القانون الدولي إلى حد ما وضع على الرف، ترى ما يجري لمحكمة الجنايات الدولية من عقوبات وفرض عقوبات إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، الوساطة في مثل هذه الظروف هي كمن يسير في حقل من الألغام. هنالك نوع تحديات متراكمة يفرضها الواقع السياسي وحالة السيولة وغياب القيادة على المستوى العالمي.
0: دكتور، يعني وهذه تتحدث، يعني أنت جئت على ذكر بعض العقبات التي تواجه يعني دور الوساطة، وهي تحديات فاعلة يعني تؤثر بهذا الدور. لكن اليوم تجاوز هذه العقبات أيضا، وتجاوز قطر لهذه العقبات ومحاولة يعني إيصال يعني الصورة الواضحة لكلا الطرفين، إن كان في الحرب الإيرانية الأمريكية أو أيضا في باقي يعني قضايا المنطقة ككل، يعني المنطقة ككل تشتعل في هذه المرحلة.
1: نعم حسين، قطر في السنوات الماضية نجحت على ثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول، شبكة علاقات دولية كبيرة جدا تم اختبارها في عام 2017. ثم المسألة الثانية، شبكة علاقات اقتصادية تم تنويع الاقتصاد، وبالتالي جعل قطر محورية في الاقتصاد العالمي. ثم الأمر الثالث، بناء ما يسمى بالموثوقية العالية على مستوى دول العالم. بعبارة أخرى، أصبحت الدوحة هي عنوان الأساسي عندما تتحدث عن استقرار الطاقة وسلاسل الإمداد في الطاقة، وكذلك محاولة حل الصراعات. لذلك هذه المرتكزات الثلاث خففت من القضايا التي طرحتها، غياب المرجعيات الدولية، وجعلت الدول تنظر إلى قطر بدورها المحوري وموثوقيتها العالية كعنوان أساسي يجب الرجوع عليه والاستماع إليه. لذلك تجد الرئيس الأمريكي مثلا في موضوع وقف الحرب على غزة، تجد الاستماع مثلا وتواصله المستمر مع أمير قطر الشيخ تميم، وتجد أيضا في هذه المرحلة أيضا التواصل المستمر فيما يتعلق بالحرب بين أمريكا وإيران. هذا كله بيعكس هذا التراكم والزخم من الثقة والاعتمادية التي بنته قطر خلال السنوات الماضية، والذي خفف من تأثير هذه حالة الانهيار في المنظومة الدولية وغياب المرجعيات الدولية.
0: دكتور عبد الله بندر العتيبي، يعني بالرغم من كل هذه الظروف وأيضا ما يحدث يعني في هذه المرحلة من تطورات في الميدان، وأيضا تأثر الاقتصاد العالمي وخط الطاقة العالمي أيضا ككل، لكن لازلنا نذكر بحرب الإبادة التي يعني تمارس على الشعب الفلسطيني، وذكر بها أمير دولة قطر، وركز أيضا يعني على محاسبة ويجب محاسبة من يقوم بهذه الحرب.
2: وهذا أمر مهم حسين، يعني في النهاية إذا مرت هذه الإبادة مرور الكرام في التاريخ الإنساني، بالتالي نحن نشجع بشكل غير مباشر على القيام بهذه الجرائم مرة أخرى في شتى مناطق العالم وفي منطقتنا بشكل كبير. بالتالي وجوب أن تكون هناك محاسبة لمن قام بها. لا يجب اختزال، وهذا ما تحاول الأطراف، بعض الأطراف اختزاله بين كل ما يحدث هو 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر من عمليات، لكن الحقيقة هي معاناة شعب فلسطيني يبحث عن دولة، يبحث عن استقراره، يبحث عن أرضه التي سلبت منه لسنوات طويلة. هذه العدالة يجب أن تعاد، لأن هذا ما كانت ليس فقط دولة قطر لكن العديد من الدول العقلانية في المنطقة كانت تطالب به. إذا لم يكن هناك دولة فلسطينية تحترم سيادة وحياة وكرامة الإنسان الفلسطيني، ستكون هذه الدائرة دائرة الخطر تتوسع بشكل جدا كبير لتشمل المنطقة بشكل كامل. وهذا ما أبرزته سلوكيات النظام الإسرائيلي من تعنت كبير، من توسع في سوريا وانتهاك للبنان واعتداء على الوسيط لقطر العام الماضي وغيرها من العمليات. لا يوجد رادع، إن لم يكن هناك رادعا بالتالي ليس هناك فائدة من القانون الدولي، سنكون نحن في قانون الغاب في منطقتنا، وسنشجع أقطاب أخرى في العالم بأن تحذو حذو إسرائيل نظرا لعدم وجود مساءلة واضحة.
0: دكتور، وهنا الرسالة القطرية تحديدا وفي هذه المرحلة للعالم أجمع، يعني برأيك هل وصلت الفكرة، يعني هل وصلت الفكرة القطرية التي يعني محاولة إعادة إحياء ذلك؟
2: يجب أن تصل، لأن في النهاية نحن كل عام نجد أن أزماتنا في العالم تكبر وتزيد وبدأت تصل إلى بيوت الأفراد ليس فقط الدول. يعني كنا سابقا نتحدث عن أزمات لا ترتبط بالاقتصاد الدولي، الآن الاقتصاد الدولي متأثر، العديد من الأشخاص متأثرين، العديد من الأفراد في العالم متأثرين. ما يحدث الآن في منطقة هرمز لا يمكن احتواءه فقط في هرمز على سبيل المثال. وقف الطاقة في المنطقة ليس بأمر سهل وبسيط، هناك العديد من الأمور التي والانعكاسات لهذا الشيء. أولا العديد من الجماعات قد تنظر أن حرب المسيرات هي حرب ناجحة وممكن لا تكون أنت تريد أن تؤثر بشكل كبير وبشكل مباشر، لكن يمكنك أن تعطل، والتعطيل للعالم يعني الكثير في عالم السرعة وعالم العولمة الذي نعيشه. هذا النوع من التعطيل يؤثر بشكل جدا كبير، يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على الطاقة. نحن مقبلين على فصل الشتاء وعديد من دول المنطقة والعالم قصدي تعتمد على المنطقة في الطاقة. إذا لم تصل هذه الرسالة سنصل إلى إلى إلى إلى أمور أكبر وأكبر وأكبر. كل عام نحن نجد هذه
0: وتداعياتها ستكون أكثر.
2: بالضبط.
0: دكتور محجوب الزويري، يعني الآن نتحدث عن رسائل ترسل للعالم أجمع وأيضا للدول العربية. الاستراتيجية واضحة، دولة قطر يعني تعتمد على استراتيجيتها وثوابتها الثابتة. يعني الآن ومن خلال قراءتك للمشهد ككل وما يحدث في المنطقة وجولة التصعيد المنتظرة إذا ما كان ستحدث يعني في قادم الأيام، موقف عربي موحد يجب الذهاب باتجاهه، هذه الاستراتيجية كيف تقرأها أيضا دول المنطقة؟
1: أخي حسين، الدوحة عملت على التنسيق الإقليمي على ثلاث مستويات. أولا تنسيق مجلس التعاون الخليجي، منظومة مجلس التعاون الخليجي، ثم المنظومة العربية بشكل عام سواء كانت الدول في المشرق العربي، هذا يتعلق بالأردن، سوريا، العراق ومصر، والمنظومة الثالثة وهي المنظومة الإقليمية، هنا نتحدث عن تركيا بشكل أساسي، والمستوى الرابع هو المنظومة الدولية. هذه المستويات الثلاث الأولى حاولت وتحاول قطر فيها أن تسعى بشكل أساسي إلى خلق نوع من الموقف الموحد الذي يمكن أن يضبط هذا الصراع ويحد من آثاره. بمعنى آخر تحاول أن تشكل نوعا ما جبهة ضاغطة على القوى الدولية أن هناك صوتا إقليميا لا يريد لهذه الحرب أن تستمر. وبالتالي دائما تابعنا ونتابع التنسيق المستمر الذي تقوم به الدوحة عبر اتصال أمير قطر الشيخ تميم أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الخارجية مع النظراء ومن المسؤولين سواء كان الخليجيين أو العرب، محاولة خلق ما يسمى مستوى متقدم من التنسيق على الأقل لتفويت الفرصة أمام من يريد استمرار الحرب. نحن نعرف تماما أن إسرائيل تريد استمرار حالة التوتر، مستفيدة من حالة استمرار التوتر، هناك غياب للقيادة في الولايات المتحدة وقدرتها على حسم الموقف، وهناك أيضا للأسف الشديد إيران أيضا غير جادة في تقديم ما يلزم من أجل وقف هذا الصراع وهذه الحرب. لذلك الدول المنطقة كلها ونرى هذا الجهد الكبير الذي تبذله قطر في هذا السياق من خلال دورها في الوساطة. الاستمرار في الوساطة بشكل في حد ذاته هو عبارة عن محاولة كبيرة من أجل إرسال رسالة واضحة أن لا يحل هذه القضية إلا الدبلوماسية، وأن خيار الحرب هو خيار غير ناجح ولن يؤدي إلى حل هذه الإشكاليات أو هذه التوترات، لأنه من تجربة سابقة لم تحسم الحروب مسألة في هذه المنطقة، على العكس دفعت المنطقة أثمانا باهظة ودفع الإنسان أثمانا باهظة وأثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
0: دكتور محجوب، أيضا تأمين يعني الملاحة في المضائق ككل والرسالة القطرية أيضا،
1: الموقف واضح منذ اليوم الأول، الملاحة في الممرات المائية حق لا يمكن المساومة عليه وليس

0: من حق أي دولة أن تتجاوز على هذا الأمر. بعبارة أخرى، هناك استنكار ورفض لما تقوم به إيران في مضيق هرمز، ويعني نوع من التذكير بأنه عدم السماح بتكرار هذا في أي مضيق آخر، وهنا في إشارة طبعا إلى باب المندب. طبعا مسألة المضايق كما تعرف حسين هي مسألة لدينا أكثر من 60 مضيق في العالم الآن، فإذا كانت كل دولة مطلعة على مضيق تريد أن تفعل مثل ما فعلت إيران، العالم عمليا سيدخل في حرب حقيقية على الموارد الاقتصادية. العالم يعيش على التكامل، على التعاون، على التبادل، والمضائق هي أحد سبل هذه توفير كل هذا الكلام. عندما تقرر الدولة أن تخلق هذه العقبات، هي تتجاوز على ما يسمى منظومة العرف الدولي التي تخلق حالة من الاستقرار. لذلك موقف قطر كان واضح، أنه لا يجب استخدام المضائق كسلاح، ولا يجب كما يقال تسليحها وجعلها قضية عسكرية. يجب أن تسمع، أن يسمع للقانون الدولي، وأن تكون هذه الممرات مفتوحة للجميع.
1: والدعوة أيضا إلى تأمين هذه المضائق.
0: لا شك في ذلك. الأصل مسألة التأمين، الأصل ليس من حق الدول المطلة أن تهدد هذه المضائق بأي حال من الأحوال.
1: دكتور عبد الله، يعني هناك رسالة أرسلها أمير دولة قطر بالتذكير بالهجوم الغاشم الذي قامت به إيران على قطر، وأيضا ما كان من انتهاك لسيادة دولة قطر. الرسالة القطرية اليوم الموجهة مباشرة إلى طهران،
2: لا يمكن التهاون بسيادة مهما حدث، وما حدث من جانب الجانب الإيراني خلال الحرب هو لا يمكن نسيانه، وهذا ما يؤكد أيضا سلوك دولة قطر خلال الحرب. يعني كان في البداية الاهتمام بالدفاع عن السيادة واستقرار الدولة، وكان من خلال وذكر سموه أهمية رجالة الدولة والقوات الدفاع في الدولة التي صدت العديد من الهجمات بفضل الله. هذا أمر مهم. ثانيا، كان الرسائل التي تم إرسالها عدة مرات للأمم المتحدة لبناء ملف قانوني ضد هذه الهجمات أمر مهم جدا. بالتالي هناك عدة مسارات الدولة سلكتها. المسار الأول هو مسار الدفاع عن السيادة، لكن المسار الآخر كان أيضا متابعة الأمور والإجراءات القانونية مثل هذه الاعتداءات لا يمكن أن تمر مرور الكرام. إن قامت الدولة برد الهجوم وهو أمر سهل، يعني الهجوم، رد الهجوم هو أمر سهل، الدفاع هو الأصعب دائما، لكن رد الهجوم سيدخل الدولة في دوامة صراع هي ليست طرفا فيه. هي كانت تدفع من أجل الحوار منذ بداية الأزمة، هي كانت تدفع من أجل أن نكون هذا الصراع لا يحدث بطريقة عسكرية، وهذا كان واضحا حتى من خلال زيارة الرئيس الأمريكي لقطر في مايو 25 عندما تحدث بأنه تشارك مع سمو الأمير النقاش حول الملف الإيراني، وهو تجنيب المنطقة حرب وصراع يؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار في المنطقة. أيضا أمر ثالث مهم، الدفاع عن السيادة، الدفاع والمتابعة القانونية، لكن هذا لا يعني عدم تفعيل الوساطة، عدم تفعيل قنوات التواصل،
1: وهو ما تركز عليه دائما
2: بالضبط.
1: نعم دكتور، يعني فقط هناك نقطة أشار إليها أمير دولة قطر وركز عليها، الاستعداد للأسوأ لا سامح الله. إذا ما كان هناك في قادم الأيام أسوأ، شكل هذا الاستعداد كيف سيكون؟
2: يعني واضح بأن الدولة مستعدة منذ اليوم الأول، يعني كان من خلال تصدي ل 98% من العديد من الهجمات، هذا دليل على استعداد ووجود قدرات في الدولة. تصدر قطر للأمن الغذائي إقليميا دليل على وجود خطط سابقة. دولة قطر تعلم بأنها هي مرت أولا في عديد من الصراعات سابقا، هي أيضا غير ذلك نحن في منطقة جدا فيها حالة عدم الاستقرار بشكل كبير، يوجد بها فاعلين لا يؤمنون بالقانون الدولي ويؤمنون بأن استقرارهم يعتمد على حالة عدم الاستقرار للآخرين. بالتالي وجود خطط دائمة كان أمرا مهم. يعني من ضمن هذه الخطط كان لوزارة البلدية على سبيل المثال في قطر كان لها خطط في إغلاق مضيق هرمز، بالتالي كان هناك خطط بديلة لكيف يمكن الحصول على استمرار الأمن الغذائي، الأمن المائي وغيرها في حالة في هذه الحالات. الآن أعتقد بأن الدولة تعمل على مسارين في نفس الوقت، أولا تبادل الرسائل الموجود بين الولايات المتحدة وإيران وهو مهم جدا لإبقاء الدبلوماسية فاعلة في هذا الصراع الذي نحن نعيشه. تبادل الرسائل أعتقد حسين هي علامة إيجابية بأن الطرفين لا يذهبون إلى مواجهة مباشرة،
1: حتى وإن كانت في هذه المرحلة لا تذهب باتجاه ما هو معروف.
2: أعتقد أن مهم جدا أن يكون هناك تبادل الرسائل، محاولة
1: توضيح مهم. نعم.
2: مهم جدا هذا أولا، خصوصا نحن نتحدث عن استحقاقات مهمة قد تؤثر على العملية الدبلوماسية هذه. نعم. يعني نتحدث عن انتخابات إسرائيلية ونتحدث عن انتخابات نصفية أمريكية، بالتالي مهم جدا فترة أكتوبر أن يكون هناك تقديم نوع من أنواع التقدم الإيجابي بين الطرفين، محاولة البناء على أسس معينة. لكن هذا لا يعني بأن الدولة تستعد داخليا في حالة الأسوأ، لأن في النهاية نحن نعلم لا إيران تؤمن بالقانون الدولي، وهذا واضح من سلوكها في المنطقة من خلال استخدام مضيق هرمز كأداة وأيضا استهدافها لدول المنطقة. لكن أيضا في نفس الوقت هناك إسرائيل الذي تدفع الولايات المتحدة من لحالة عدم الاستقرار أو لزيادة حالة عدم الاستقرار لخدمة مصالحها وأجندتها الخاصة.
1: دكتور عبد الله، وهي يعني نقطة مهمة جدا، يعني إسرائيل تستفيد من هذا الصراع، وأيضا يعني كان هناك تذكير بوجوب يعني محاسبة إسرائيل على ما تقوم به يعني ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، يعني كان في قطاع غزة أو أيضا في الضفة الغربية، وما تقوم أيضا ضد المقدسات الإسلامية. دكتور، والآن يعني الرسالة واضحة القطرية، إعادة يعني الزخم باتجاه الحل الدبلوماسي والذهاب باتجاه حل كل الأزمات، ليس فقط ما يحدث يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضا ما يحدث في الإقليم ككل.
0: صحيح.
1: الرسالة القطرية اليوم ووصولها إلى دول المنطقة ككل وتفعيل الأدوات التي تمتلكها دول المنطقة، برأيك ما الاستراتيجية التي سيقوم عليها الوطن العربي ككل؟
0: نعم، أولا هناك تذكير مهم في خطاب أمير قطر الشيخ تميم، وهي قضية أنه القضايا مترابطة، يعني هذه الحرب بين أمريكا وإسرائيل لا يمكن بين أمريكا وإيران لا يمكن فهمها بأنها في إطار الصراع الأمريكي الإيراني، هي في إطار تداعيات ما حصل في 7 أكتوبر، وبالتالي إسرائيل هي خلف هذه الحرب بأدواتها، بدعايتها، بتقاريرها الاستخبارية، بدفعها نحو الحرب. صحيح أن جهدها العسكري الظاهري توقف في اليوم 39 أو اليوم 40، لكن إسرائيل حاضرة في المشهد عبر تعريفها لهذه الحرب ومحاولة الدفع لاستمرارها وتعطيل كل أدوات الدبلوماسية، محاولة دائما التحريض على فكرة أن أي إعطاء أي فرصة لإيران هو عبارة عن تهديد للمنطقة كلها. صحيح أن إيران في اعتداءاتها ارتكبت أخطاء وتجاوزت الخطوط الحمراء، لكن إسرائيل باستعمالها لهذا الأمر هي تعزز وتذكي من حالة الصراع في المنطقة. لذلك نحن الآن أمام تعريف واضح لما قامت به إسرائيل في غزة، تعريف واضح لما تقوم به بالضفة الغربية. نحن أمام اليوم أحد الصحف الإسرائيلية تتحدث عن عملية تهجير في الضفة الغربية، تسميها تهجير صامتة للفلسطينيين في الضفة الغربية. بعبارة أخرى ما تقوم به إسرائيل أيضا، هناك اليوم ليس ما من تردد في تعريف الإبادة الجماعية. قطر في سياستها منذ تداعيات 7 أكتوبر ركزت على أن احترام المؤسسات القانونية التي تدافع، ولذلك دافعت عن موقف محكمة الجنايات الدولية وعدم التعرض لها وعدم استهدافها مهما كان هذا الأمر غير مقبول، وكما حاولت أيضا أن تذكي رسالة أساسية بأن هذه المرجعيات الدولية هي ما بقي عمليا من المحافظة على الأمن والسلم الدولي. لذلك هذا الموقف الذي أكد عليه اليوم الشيخ تميم أمير قطر على ما تقوم به إسرائيل وبأنه أمر مرفوض وأنه إبادة جماعية، هذا في حد ذاته أيضا تذكير للعالم بأن يقوم بدور ما. غزة لا زالت تعاني، إسرائيل لا زالت تقوم بأدوار عدوانية ويدفع الفلسطينيون ثمنا باهظا لها في غزة وفي الضفة الغربية.
1: دكتور محجوب، وهنا السؤال تحديدا، يعني هل وصلت هذه الرسالة؟ هل سيكون هناك جهد عربي دولي يعني اتحاد لموقف لإنهاء هذا الصراع برأيك؟
0: أنا اعتقادي الجهود مستمرة والزخم مستمر، لكن علينا أن نذكر هناك حالة من السيولة في النظام الدولي، هناك ضعف في الشراكات. الولايات المتحدة ليست الولايات المتحدة التي يعرفها الجميع في دورها، الأوروبيون منخرطون في أزمات داخلية قربهم الداخلية وقربهم الحرب الأوكرانية الروسية، هناك حالة من السيولة في المشهد الدولي، لكن هذا لا ينفي أن هذه الجهود مستمرة، تسمية الأشياء بمسمياتها مستمر، محاولات التنسيق مستمرة، إعادة الزخم للقانون الدولي مستمر، الدفع باتجاه دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة مستمر، وكلها لم تتوقف الحقيقة رغم هذه الحالة من الضبابية في المشهد الدولي بشكل عام.
1: دكتور عبد الله، الإشادة بمؤسسات الدولة والتعامل مع كل المعطيات التي يعني أثرت على عمل دور هذه المؤسسات، وأيضا يعني دور المؤسسات الخارجية والملقى اليوم على دور الخارجية أيضا القطرية.
2: لا طبعا دور جدا كبير، يعني نتحدث عن ظرف استثنائي عانت منه المنطقة والعالم وأيضا الدولة، بالتالي وجود هذه المؤسسات أن تقوم بدورها على أكمل وجه، أن تستمر الحياة داخليا وكأن شيئا لم يكن، يعني في النهاية كان هناك فقط أصوات تنبيهات الهاتف التي كانت موجودة في دولة قطر مع بعض الاعتراضات في السماء، لكن الحياة كانت طبيعية، كان الجميع يذهب

0: تذهب إلى حياتها. هذا كان أمر مهم يعود أولا بفضل الله تعالى لجهود القوات المسلحة القطرية، لكن أيضا لجهود المؤسسات القطرية في استمرار العملية لاستمرار عجلة الحياة. هذا أمر مهم جدا خصوصا في ظروف مثل ظرف التي عانت منها الدولة والمنطقة. هذا يساعد ويعطي زخما كبيرا للخارجية أن تعمل بشكل كبير على تفعيل قنوات التواصل، وهذا ما كان مهما جدا خلال فترة الحرب. كان هناك العديد من التواصل مع الدول المنطقة، إن كان مع المملكة الأردنية الهاشمية أو مع مجلس التعاون الخليجي أو حتى كان مع العديد من الأقطار العربية. هذا النوع من التنسيق والمكالمات كان مهم جدا، يساعد على أن يكون هناك وجهة نظر واحدة بأن الإقليم كله يرفض حالة عدم الاستقرار، يدفع من أجل الحوار، كون هذه النار وصلت للجميع، بالتالي هناك عامل مشترك بين هذه الأطراف. وهذا أيضا ما ساعد على فتح قنوات التواصل مع كان هناك في بداية الحرب أيضا مع وزير الخارجية الإيراني، بالتالي محاولة فهم ماذا تفعل إيران. هي تحاول أن ترمي بالمنطقة كلها في النار، والمنطقة هي من تحاول بسط الحوار، بسط الدبلوماسية وتفعيلها بشكل جدا كبير للوصول إلى حالة استقرار. بالتالي أعتقد هذا الأمر كان مهم خلال الحرب، والآن أعتقد أن الجهود تحتاج إلى تضافر أكبر وأكبر لبناء آلية إقليمية. لا يمكن لهذه الحرب أن تعود كل مرة بين تارة وتارة، لا يمكن العودة لحلول مؤقتة. بالتالي أعتقد مهم جدا حسين هنا أن يكون هناك حوار إقليمي، أن يكون تفعيل.
1: هل يتبلور شيء جديد يعني في هذه المرحلة بالنظر لهذه المعطيات؟
0: أعتقد أمر مهم، يعني الخبرة التي جربتها العديد من دول المنطقة على مدى 40 يوما في الحرب وعلى فترة لا حرب ولا سلم وبعث الرسائل العبثية بين الطرفين من خلال استهداف دول المنطقة من قبل إيران بحجة استهداف قواعد أمريكية، لكن ما تستهدفه هي إما تواجد عسكري لدول وطنية أو يكون حتى لمنشآت حيوية، يعني على سبيل المثال الكهرباء، محطة الكهرباء في الكويت أو مطار العقبة في منطقة العقبة في الأردن أو غيرها. هذه ليست مناطق عسكرية، هذا ما يؤكد بين الجانب الإيراني ما زال يعمل بعبثية في هذا. بالتالي لا أعتقد أن المنطقة تريد العودة لهذا السيناريو، بالتالي أعتقد تفعيل القنوات الإقليمية مهم. الآن أعتقد المهم هو تفعيل التواصل بين الطرفين، ومع ذلك يجب أن يكون هناك خط متوازي أيضا تفعيل مع الجانب الإيراني.
1: دكتور، ونجاح يعني هذا التفعيل ما بين الطرفين برأيك كيف يسير؟
0: يعني واضح أنه معقد حسين، يعني المؤشرات كلها تبين على تعقيد المشهد، وهذا التعقيد أعتقد يأتي من الجانب الداخلي للدول. لذلك وجدنا في أسبوع الأمم المتحدة كان هناك انتقال إيجابي أو علامات إيجابية، لأن الجانب الإيراني تحرر من القيود الداخلية لأنه ذهب إلى نيويورك من أجل الأمم المتحدة وليس من أجل الولايات المتحدة. بالتالي هذا ساعد بأن يكون لديه غطاء داخلي بأنه لم يذهب للمفاوضات، بالتالي هذا ساعد على مرور عملية التفاوض بشكل أو مؤشرات إيجابية على أقل حد. بالتالي أعتقد هذا ما نحتاجه، نحتاج إلى تفعيل، إلى استمرار الحديث بين الطرفين. لكن المشكلة هي كما تحدث معالي رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي في الأمم المتحدة في نيويورك، بين نحن نعاني في المنطقة، هناك دول صانعة للسلام لكن هناك دول أيضا تعبث
1: تحاول يعني،
0: وهناك دول تثير المشاكل. هذه هي المشكلة، نحن في منطقة لا يوجد فيها فاعلين لا يؤمنون بالقانون الدولي، لا يؤمنون بأنهم هناك أمر يحكم العلاقة. الدول بإمكانها، لديها كل دول المنطقة لديها قدرات بإمكانها أن تشعل الحروب، لكن الفكرة هي في التعايش السلمي، التعايش المشترك، هذا يأتي من خلال التفاهم والحوار.
1: دكتور محجوب، يعني بالحديث عن جزئية الوساطة ما بين يعني أمريكا وطهران يعني إيران، هل ترغب يعني بالفعل أي من الدولتين بالتوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، وهو من العقبات التي قد تواجهها أيضا السياسة القطرية؟
2: هذه عقبة مهمة، لأن الطرفان يبدو أنهما غير جادين في موضوع الوساطة، لذلك أعتقد بأنه هذا سيأخذ بعض الوقت.
1: نعم، يعني يحتاج إلى بعض الوقت. أشكرك إذن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول أيضا للدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والمنطقة وفي آخر المستجدات. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة بالخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية. وقال أمير دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاد

0: تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد كانت منسقة غريبا من الحرس الثوري الإيراني. كما أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني في لندن للتأكيد على أن بريطانيا لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها. وفي رد الفعل، قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين بشدة ما وصفته بادعاءات مسؤولين بريطانيين بتورط إيران في حادث أمني بقاعدة فيرفورد في بريطانيا. وفي ملف التطورات باليمن، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز، بينها 5 غارات في منطقة الضباب و4 في مديرية المسراخ. والبداية من تصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى القطري. ومعنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. أهلا بك هيثم معنا من جديد في هذه التغطية المستمرة، ونبدأ أيضا من أهم النقاط التي تم التركيز عليها في هذه الكلمة.
1: نعم، السياسات المحلية لدولة قطر وأولويات الدولة المستقبلية، بالإضافة إلى موقف دولة قطر من القضايا الدولية والإقليمية، استعرضها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في خطابه أمام مجلس الشورى صباح اليوم قبل قليل. طبعا أمير دولة قطر يعني تطرق إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة، وقال إن هذا اللقاء الذي يجمعه اليوم أو هذا العام بأعضاء مجلس الشورى يأتي وقد واجهت قطر وأيضا المنطقة أحداثا وصفها بالاستثنائية، أثبتت مجددا متانة مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف أمير دولة قطر أن الدولة حملت في هذه الأزمة 3 مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة. وأشار أمير دولة قطر إلى أن الاستراتيجية للدولة تألفت طبعا من 4 عناصر أساسية، هي الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية، وأيضا الإسهام في الجهود لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع. طبعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قال إن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات العالمية. وأيضا قال إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار في رأس لفان أديا إلى تعطل مهم في صادرات الدولة. وأشار أيضا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى أن دولة قطر تعرضت لاعتداء من إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وشدد أمير دولة قطر على تمسك الدولة بالحوار والحلول السلمية، وأكد في هذا السياق أن ذلك لا يعني التهاون في الدفاع عن دولة قطر. وأكد أيضا أمير دولة قطر أن طبعا قطر ستواصل العمل مع شركائها الدوليين والإقليميين للحفاظ على المنطقة آمنة ومستقرة. طبعا الخطاب الذي ألقاه أمير دولة قطر تناول الكثير من الشؤون الاقتصادية، وأشار أمير دولة قطر إلى أن أعمال توسعة حقل الشمال للغاز

0: تمضي وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف أن سياسات الدولة مكنت في تعزيز أو سياسات الدولة في تعزيز الاحتياطات وخفض الدين العام وتنمية الإيرادات غير النفطية مكنت من استيعاب الأزمة حتى الآن، ما يستدعي مواصلة الانضباط المالي ورفع طبعا كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد. وأشار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن دولة قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سلبا وأيضا سريعا على أسواق أو سريعا بدون سلبا على أسواق المستهلكين. أود أن أشير أيضا إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدأ خطابه باستذكار مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي طبعا توفاه الله قبل أشهر، واستذكر مسيرته وكيف طبعا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه بمرحلة مفصلية من تاريخ قطر اتسمت بنهضة شاملة. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا السياق: إن أجدر ما يكون وفاء لمسيرته أن نصون ما أرساه من إنجازات وما تركه من إرث راسخ في وجدان وذاكرة الوطن. هذه هي أبرز النقاط طبعا التي تضمنها خطاب أمير دولة قطر والتي رصدناها وتبعناها من هنا من مجلس الشورى. عودة إليك الآن حسين.
1: شكرا لك هيثم أبو صالح، إذا كنت معنا من الدوحة مراسل الجزيرة، وشكرا لك على هذا الرصد. وأعاود الترحيب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، ومعنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عبد الله بندر العتيبي، يعني أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة يعني بالخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية ككل، كيف سيكون ذلك؟
2: هذا أمر مهم جدا يجب أن يكون من خلال حسين من خلال تضافر المجتمع الدولي. ما يحدث في المنطقة إذا نظرنا له بنظرة ضيقة بأنه فقط يخص دول المنطقة، إذا نحن واهيون. ونحن بالعكس نذهب إلى منطقة نجد أن هذا سيصبح سلوك طبيعي لدول أخرى بأن يكون هناك استهداف للطاقة، استهداف للبنى التحتية، استهداف أيضا للمضائق. بالتالي يجب العودة للقانون الدولي، يجب تفعيله بشكل جدا كبير، أن يكون ممارسة فعلية. إذا لم يكن ذلك إذا نحن نذهب في الطريق الخاطئ. هذا ما تقوم به دولة قطر، أعتقد أن جزء أساسي من هذه الخطوات مستقبلا يجب أن يكون من خلال التعاون من خلال المنظمات الإقليمية، يعني خصوصا مجلس التعاون، جمع الدول العربية ممكن يكون العمل من خلالها، والتضافر مع التكتلات الدولية الأخرى. يعني الاتحاد الأوروبي يعاني من نفس المشكلة، يعني في النهاية لديه مشكلة بين أوكرانيا وروسيا، بالتالي هو يعاني أيضا من موضوع استهداف الطاقة ومشكلة الطاقة. كثرة هذه المشاكل على تكتل الأوروبي أيضا سيكون له انعكاس عليهم. موضوع الصين أيضا متأثرة بشكل جدا كبير. إذا تم وضع الأمور المشتركة بين جميع هذه التكتلات الدولية أعتقد سيكون هناك أرض يمكن بناء عليها بشكل كبير ووضع خطوط عريضة. في النهاية القانون الدولي عندما ظهر والقانون الدولي الإنساني ظهر بناء على ظروف معينة، الآن نحن ظروف جديدة وتتجدد بشكل جدا كبير، أعتقد مهم جدا العودة لها.
1: إن كانت دكتور قدرة تفعيل القانون الدولي من جديد هل يعني ممكنة؟
2: يعني هي صعبة حسين، يعني يجب أن نكون واضحين، نحن نعيش في عالم فوضوي بشكل كبير، عالم أصبح نجد أن إسرائيل تعبث في المنطقة، نجد أن إيران أيضا لا تنظر للقانون الدولي، نجد أن هناك أيضا مشاكل في أوروبا في نفس الجانب، نجد مشاكل في دول أخرى ومناطق جغرافية أخرى. هذا يعطي دروسا خاطئة من الشرق الأوسط لأطراف أخرى في العالم بأن القانون الدولي غير مفعل فعليا، بالتالي يمكن لهم القيام بما يريدونه. أعتقد هذا سيؤدي بنا في نهاية المطاف إلى قد تكون إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يكن هناك إيقاف ووقوف وحزم فيما يخص التعامل مع المجريات في المنطقة من خلال تفعيل القانون الدولي كأبسط أسس. لكن عندما نجد أن المنظمات الدولية لا تلعب دورها الفاعل، يعني الأمم المتحدة يعني على سبيل المثال لا نجد الدور البارز والفاعل للأمم المتحدة ولا حتى لأمينها بشكل جدا كبير. هذه الأدوار يجب أن تفعل بشكل كبير، لكن هذه الأدوار تتواجه مع قانون القوة، وقانون القوة نجد أن غطرسة القوة لدى النظام في إسرائيل وغطرسة القوة عند العديد من الدول والفاعلين في المنطقة والعالم يجعل من الصعوبة العودة إلى المسلمات التي يجب علينا أن نبدأ منها، وهي القانون الدولي، الوجود المنظمة كمنصة للحوار والتفاعل. إذا غبنا عن هذه الجزئية الأساسية أعتقد نحن نتجه إلى حروب مفتوحة ليس فقط في المنطقة لكن في العالم.
1: غطرسة القوة وكما ذكرت أنقلها الدكتور محجوب الزويري، دكتور، غطرسة القوة لبعض الدول يعني ومن ضمنها إسرائيل، وأيضا إذا ما كانت الولايات المتحدة تمارس هذه القوة على طهران، وأيضا إذا ما كانت طهران ترد بمثل هذه القوة، والدعوة اليوم إلى يعني تغليب دور الحوار والدبلوماسية والتوصل إلى حلول بالنظر إلى تعنت بعض هذه الدول باستخدام القوة.
3: حسين، للأسف إسرائيل منذ 7 أكتوبر قدمت نفسها ضحية، وبناء عليها شرعت لنفسها كل ما قامت به وتقوم به بالنسبة للفلسطينيين، وما قامت به من اعتداءات بما في ذلك اعتداءها على قطر. لذلك إيران بنفس المستوى ما تعرضت له أيضا تعتبر نفسها ضحية للإسرائيليين والأمريكيين، وبررت ما تقوم به من اعتداءات على دول الخليج والأردن. للأسف هذا المنطق جزء منه يعود إلى غياب ما يسمى بالنظم الدولي. النظم الدولي بعبارة أخرى ما من مرجعية، الولايات المتحدة في أي سياق قامت بهذه الحرب، لا مرجعية دولية لا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن. إسرائيل قامت في هذه الحرب كما يقال وكأنها شريعة غاب، هي استندت إلى فائض القوة، استندت إلى ما تسميه حقها في الدفاع عن نفسها، ولكن هذا الحق الذي تقول عنه حقا هو عمليا انتهى بإبادة جماعية للفلسطينيين، وانتهى بحروب مستمرة على أكثر من جبهة. هناك عدم استقرار في لبنان، هناك عدم استقرار في سوريا، هناك عدم استقرار في اليمن. إسرائيل منخرطة بشكل أو بآخر. ما مبرر أن تقوم إسرائيل ما تقوم به في سوريا من احتلال إلى أراضي سورية وتجاوزها على الخط عام 1974؟ ما مبرر ما تقوم به في لبنان باحتلال مناطق أكثر مما كانت عليه الوضع؟ كلها هو تغور القوة واستخدام فائض القوة، لأنه ما من رادع. إسرائيل تجرأت على الأوروبيين شركائها، تجرأت على الولايات المتحدة، حتى عندما خضعت لمجلس السلام الذي يقود الرئيس الأمريكي نفذت برغبتها. أمس نحن لدينا تقارير تتحدث عن توسع ما يسمى بالخط الأصفر في غزة، بعبارة أخرى تضغط السكان نحو البحر وتحتل مناطق إضافية في غزة. بمعنى آخر إسرائيل متغولة وما من رادع لها. هذا المنطق من الذي يواجهه؟ الذين يقولون بالدبلوماسية والذين يقولون بالحلول السلمية والذين يقولون بالقانون الدولي.
1: وهذه النقطة الأهم، يعني أمير دولة قطر في خطابه قبل قليل تحدث بأنه يجب محاسبة يعني إسرائيل أو من يقوم بالحرب الإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يقوم بافتعال يعني الحروب في أي موقع، تفعيل القانون الدولي كما تحدث الدكتور عبد الله قبل قليل، هل هو وارد في هذه المرحلة؟ هل هناك رغبة دولية فعلية بالتوجه إلى تفعيل الأدوات؟
3: نحن لدينا، إذا كانت الولايات المتحدة للأسف غير جادة وهي نفسها منخرطة في معاقبة المؤسسات الدولية، الأوروبيون لا زالوا لديهم مستوى من الجدية. الأوروبيون لا زالوا مثلا يعتبروا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حربا غير مشروعة، وبالتالي هم مترددون في انخراط في أي شيء له علاقة بالحرب. الأوروبيون لا زالوا العنوان الذي يمكن العمل معه على إعادة تفعيل دور القانون الدولي، تفعيل منظومة الدفاع عن الشعوب المضطهدة، لا زالت تؤمن بأنه الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية يكمن في حل الدولتين، وأن ما تقوم به إسرائيل مرفوض. لا زالت هذه المنظومة موجودة، وأنا أعتقد أنه مثلا دولة قطر تراهن على هذا، وذلك تتعاون مع الدول الأوروبية بشكل أكثر لأنه منفتحة وفي انسجام مع منظومة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في هذا المجال.
1: دكتور عبد الله، يعني السياسة الخارجية القطرية واضحة، وهو ما أكد عليها أيضا أمير دولة قطر بالتوجه نحو الحوار والحلول الدبلوماسية ومحاولة يعني التوصل إلى أي تفاهمات أو يعني تقريب وجهات النظر في أي نزاع، ومن ضمنه يعني النزاع الأمريكي الإيراني. دور الآن يعني قطر بتقريب وجهات النظر وقدرتها يعني الآن في هذه المرحلة على التوصل إلى أي شكل من التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم أو الذهاب باتجاه جديد، كيف تقرأ؟
2: جدا معقد حسين. يعني عندما ننشد هو عودة الأطراف للحوار هي السبيل الوحيد لتجنب هذه المواجهة، لكن المشكلة هي في تعريف كل طرف للانتصار. يعني عندما تجد الجانب الإيراني منهك داخليا لكنه يؤمن بأن النظام لم يسقط، بالتالي أنا منتصر، بالتالي أنا يعني يجب علي من أفرض الشروط. الجانب الأمريكي نفس الشيء، عندما ينظر بأنه دمر كل شيء يعتقد بأنه هو أيضا منتصر. هذا تعريف الانتصار أعتقد هو المشكلة المعضلة الكبرى في الوساطة، هذا أولا. ثانيا، كيف يمكن الوصول لاتفاق بحيث أن كل طرف يحصل على اتفاق يستطيع أن يسوقه داخليا بأنه هو يعتبر منتصرا، حتى أيضا في صورة الشرعية الداخلية التي تحدثت عنها منذ قليل عن موضوع نيويورك. ذهاب الجانب الإيراني بالأريحية بأن يكون هناك العديد من التبادل للمقترحات خلال الأسبوع الأمم المتحدة أعتقد كان أمرا مهما يجب فهمه، بأن هناك مشكلة داخلية في النظام في إيران، لا يريد أن يثبت بأنه هو أو يبين بأنه هو ضعيف داخليا، هو يؤمن لأن شرعية النظام في إيران مبنية على التفاوض مع القوى العظمى، بالتالي هو ينظر لنفسه بأنه هو قوة عظمى. بالتالي هذه الصورة الداخلية إن وصل إلى مرحلة التنازل المباشر الواضح هذا سيؤدي بشكل جدا كبير إلى خرق لهذه الصورة أو شرخ لهذه الصورة الإيرانية داخليا. في نفس الوقت الطرف الآخر على طاولة الولايات المتحدة تؤمن بالواقعية بالقوة كواقعية بالنسبة لسياستها، يعني بعد 11 سبتمبر كان الرد من خلال غزو أفغانستان ثم غزو العراق، القوة المفرطة، الانتصار الباهر الذي تريد الولايات المتحدة إبرازه. إذا لم يكن ذلك يجب أن يكون اعتذارا واضحا وهزيمة نكراء واضحة للعمام للعالم. هذا أعتقد هي المعضلة الكبرى للوسيط، كيف يمكن الوصول لاتفاق يستطيع الجانب الأمريكي أن يظهر بأنه هو منتصر وهو المتحكم بزمام الأمور، لكن في نفس الوقت إيران أيضا يكون لديها تفاهم بأنها يجب إخراج المضيق، يجب إخراج المصالح المشتركة لدول المنطقة خارج هذه المعادلة حتى يمكن البناء على تفاهمات إقليمية تساعد المنطقة على الاستقرار.
1: وكسر هذا الجمود تقوم به قطر اليوم بدورها الفاعل يعني في التوصل إلى أي تفاهمات ما بين الطرفين. دكتور محجوب، يعني وقبل أن أختم معك، يعني الآن الاستراتيجية واضحة، الدور العربي واضح، الذهاب باتجاه الحل الدبلوماسي واضح، لكن هل من رغبة فعلية لإيران أو للولايات المتحدة بين هذا الصراع؟
3: حسين، حتى إذا لم يكن هناك رغبة حقيقية يجب أن توجد الرغبة. هذه الحرب ليس هم الوحيدين المتأثرين فيها، هنالك اليوم أكثر من 450 مليون شخص في العالم مهددون بالمجاعة، هنالك أكثر من مليار شخص سيكون لديهم مشكلة في كل ما يتعلق بأساسيات الحياة مع نهاية العام. بمعنى آخر يجب أن تجبر الأطراف المنخرطة في هذا الحرب وأن يظهر لها بالضغط الدولي، سواء كان ما يقوم به الوسطاء أو لنقول حلفاء الوسطاء أيضا، بأنه يجب إيقاف الحرب. الأوروبيون متضررون، الولايات المتحدة متضررة، آسيا متضررة، اقتصاد العالم متضرر،
1: العالم أجمع يتضرر،
3: العالم متضرر بشكل كبير جدا. وبالتالي نحن أمام يجب أن يضغط على هذه الدول، باعتقاد أنه هذا يتبلور. يعني أنا لا أعتقد أن الأمريكي حريص ولا الإيراني على استمرار الحرب،
1: نعم.
3: هم على إيقافها لكن بشروط على الأقل الحد الأدنى من الشروط المطلوبة.
1: شكرا. إذن الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول للدكتور عبدالله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، شكرا جزيلا لكما. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات، ونتابعها من واشنطن معنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وأبدأ معك عمر، وآخر ما يرصد يعني على الساحة الإيرانية وما يأتي من تصريحات.
4: نعم، الجبهة الداخلية ميدانيا هناك مداهمة من قبل قوات الأمن الإيرانية بحسب ما ذكر التلفزيون الإيراني، مداهمة لمقر لخلية توصف بالإرهابية في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران. بعض المصادر تتحدث عن أن هذه الخلية تنتمي إلى جيش العدل الذي يصنف هنا في طهران على أنه منظمة إرهابية. يلاحظ خلال الآونة الأخيرة تصاعد الأنشطة العسكرية في تلك المحافظة تحديدا. يوم أمس أيضا كنا نتحدث عن تفكيك خلية وإعدام أحد أفراد هذه المنظمة، منظمة جيش العدل، بعد اتهامه بإيواء عناصر توصف بالإرهابية وتقديم السلاح لهم ومنحهم أجهزة اتصالات وتمهيد الطريق لتنفيذ أعمال تخريبية في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين بالحد الأدنى حسين، نلاحظ تصاعد لهذه الأعمال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس حذر بعض دول المنطقة من دعم هذه الخلايا، وقال إن ذلك سوف لن يؤدي إلى زعزعة أمن إيران فحسب، بل سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها، لأن الأمن هو عامل جماعي وليس منفرد بدولة واحدة. على مستوى الاتهامات الموجهة أيضا لطهران بشأن المسؤولية عن الحادثة في قاعدة فيرفورد في بريطانيا، الخارجية الإيرانية أصدرت بيان نفت كل تلك الاتهامات، وصفتها بأنها مفبركة، ادعاءات كاذبة باطلة لا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة بريطانية لأجل أن تتنصل من مشاركتها في الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وحملت طهران لندن بمسؤولية ذلك، وقالت إنه لا ينبغي لدولة أوروبية أن تشارك في العمليات ضد إيران. كذلك السفير الإيراني في بريطانيا أثناء استدعائه من قبل نائب وزير الخارجية البريطاني للشؤون الشرق الأوسط نفى كل تلك الاتهامات بحسب وكالة أنباء إرنا، وقال إن إيران مستعدة للمساهمة حتى في التحقيقات، رافضا توجيه الاتهام لإيران قبل انتهاء تلك التحقيقات وقبل تقديم أي أدلة ووثائق تثبت تورط إيران في تلك الحادثة. هذا التوتر مع بريطانيا مع بعض الدول الأوروبية بطبيعة الحال لا يمكن أن نفصله عن التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعنوان هذا التوتر الأيام الماضية هو مضيق هرمز المستمر منذ فترة. نلاحظ أن هناك تصعيد في العمليات العسكرية في المضيق من ناحية استهداف السفن التي تصفها طهران بالمخالفة. الحرس الثوري الإيراني يوم أمس تبنى استهداف ثالث ناقلة نفط خلال الساعات الماضية، وقال إنها حاولت إطفاء أجهزة التتبع والعبور من ممرات غير مصرح بها في مضيق هرمز. كذلك قائد الحرس الثوري قال إنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تتدخل في إدارة مضيق هرمز.
1: شكرا. إذا من طهران مراسل الجزيرة عمر هبا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. إيهاب، أيضا يعني تصريحات للرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية تتعلق بإيران وأيضا في سياق هذا الصراع الجديد.
5: نعم بالفعل حسين، الرئيس دونالد ترامب في جولات انتخابية مكثفة هذه الأيام قبيل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. ترامب كان في ولاية أوهايو ويتحدث عن إيران ضمن خطابه الانتخابي، يقول أولا أنه لا يتأثر فيما يتعلق بالوضع مع إيران فيما يتعلق بالانتخابات، وأنه لا تخضع لأي حسابات انتخابية هذه الحرب مع إيران، وأيضا يؤكد بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا على حد قوله، متحدثا مرة أخرى عن انخفاض في أسعار النفط والمحروقات بعد انتهاء هذه الحرب. ترامب يقول إن إيران تعاني اقتصاديا وعسكريا ومن معدلات تضخم مرتفعة وصلت إلى أكثر من 300% على حد قوله. ترامب أيضا يقول إن الولايات المتحدة ستفعل الكثير ردا على سؤال حول اتهام بريطانيا لإيران بالتورط وبالتخطيط لهذا الحادث في قاعدة فيرفورد ببريطانيا في 27 من سبتمبر الماضي. هذا البيان المشترك الذي صدر عن 29 دولة والولايات المتحدة من هذه الدول تقر وتقول أنها تقر بما وصلت إليه السلطات البريطانية باتهام إيران بالتخطيط لهذا الحادث في قاعدة فيرفورد، وأنها أن الحرس الثوري الإيراني بدأ أو أنه يخطط لعمليات خارج إيران. أيضا وزير الخارجية الأمريكي روبيو عقد اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني، وأكد الوزيران بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية التزام البلدين بحركة الملاحة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا أكد على ضرورة محاسبة إيران على أفعالها واستقرار أحوال الطاقة وأسواق الطاقة حول العالم. هذا الرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون كانت له تصريحات قوية يؤكد فيها أو يقول لفظا إن إيران ستركع أمام هذه الحملة، حملة الضغط الاقتصادي من الولايات المتحدة، وأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة، وأنه يتلقى إحاطات استخباراتية تؤكد بأن إيران تعاني بشكل كبير وأنها ستتوسل من أجل التوصل إلى حل قريبا جدا على حد قوله حسين.
1: شكرا. إذن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران. والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم، وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضاً كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيداً عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول، إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية، وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول، إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.
1: ومعنا هنا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، أهلا بك. ومعنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، أهلا بك. وأبدأ مع الدكتور يعني أو السيد عفوا علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، أهلا بك. وأبدأ معك من جزئية ما تحدث به وزير الخارجية يعني الأمريكي عن خسارة طهران ورقة الضغط بمضيق هرمز، هل هذا حدث بالفعل؟
7: بالتأكيد لا سيد حسين، لأن رفع الكلفة على جميع الأطراف التي تريد أن تستخدم مضيق هرمز بدون إرادة طهران تحققت حاليا. لماذا تحققت؟ لو رجعنا إلى التفاصيل التي تأتي ليس من خلال إيران، من الإدارة الأمريكية، في يوم ما هي تشير بأن تدفق والشحن البحري من خلال مضيق هرمز أكثر مما كان عليه سابقا. وفي يوم آخر خلال 24 ساعة نرى الإدارة الأمريكية تبتهج

عندما عملت صفقة مع الإدارة الروسية للديزل. هذا يعني أن ما يتحدثون بأن طهران قد خسرت هذه الورقة بالتأكيد لا، وعلاوة على هذا الأمر طهران استطاعت أن تجعلها نقطة التقاء ما بين نقاط عدة، ومنها أمن الطاقة والشحن.

0: كلمة كيف سترد طهران على المقترح الأمريكي؟ هناك نقاط وافقت عليها واشنطن باعتراف السيد رضائي، ما الذي يؤخر هذا الرد؟
1: رد طهران، ولكن ردها كان على الجانب الأمريكي أو المقترح الأمريكي عندما
0: بالرفض؟
1: ليس بالرفض تماما، بل أشارت بأن هناك نقاط يعني إيجابية كانت، وهناك نقاط وما يتعلق بترتيب الملفات من خلال الإدارة الأمريكية، كما في السابق عندما حدث في مذكرة التفاهم هناك نقاط كانت غير شفافة، مما جعلت المذكرة غير مجدية لتسوية النزاع ما بين الطرفين. لهذا السبب إيران تريد بشفافية كاملة ترتيب الملفات، أولا يأتي من مضيق هرمز التي
0: يعني ترتيب
1: تستفاد
0: الأولويات،
1: ترتيب الأولويات، ومن ثم جميع الملفات بما فيها على الصعيد الملف النووي.
0: دكتور جيمس باترسون، يعني إيران هي من تتحكم بمضيق هرمز كما يتحدث السيد علي الساري، وأيضا زمام المبادرة في هذه المرحلة تمتلكه يعني طهران، والرد واضح. الرد الأمريكي وشكل التعامل الأمريكي أيضا مع هذه المعطيات كيف سيكون؟
2: لم أسمع بعد الرد الأمريكي على ذلك، ولكن الموقف الآن من ترامب سوف يبقى ذاته، أي أن البرنامج النووي يجب أن يتم حله وتفكيكه، وأيضا يجب العمل من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الغبار النووي، والرئيس بوتين وافق على أن يتسلمه. إذن كيف ستحل هذه القضية؟ لا أدري، والأمر يرتبط بما سيقرره الرئيس بوتين والرئيس بازشكيان، ولكن الإطار قائم لكي يكون هناك تحسن إذا ما قرر الإيرانيون أنهم يريدون السير في هذه الخطوة. الإيرانيون يتناقشون ويفاوضون بشأن مضيق هرمز لثلاثين عاما، وهم يفاوضون بنية سيئة. إذن ما نراه الآن هو أن هناك جبهة الآن سوف تقوم بالتعامل مع إيران لتسوية هذه القضية، وحسب فهمي الولايات المتحدة تعمل مع بعض دول الخليج للتركيز على الشحن عبر المضيق أو في المعبر الجنوبي من المضيق. لذلك أعتقد أن المسألة هي أين كانت الدبلوماسية في عهدة بايدن، والذي كان يعيد التفاوض بشأن الخطة الخاصة بالاتفاقية النووية مع إيران، ولكن لم يتم النجاح في هذا السياق.
0: يعني لماذا العودة إلى التاريخ؟ يعني نحن الآن في مرحلة جديدة، هناك تطورات تحدث على الأرض، من ضمنها أيضا يعني ما حصل وفعليا تحقق من قبل الإدارة الأمريكية بالمفاعلات النووية في إيران. يعني لماذا لا يكون هناك شكل جديد؟
2: الشكلية الجديدة للاتفاقية من وجهة نظر ترامب، وبعد تهديمه وضربه للمنشآت النووية، هو أن البرامج الأخرى والباقية يجب تفكيكها، واليورانيوم المخصب يجب التخلص منه. هذه هي القضية الآن، ولذلك كوشنر ووتكوف قاما بمناقشة هذا الأمر مع الرئيس بوتين، والذي قال مرارا وتكرارا إنه مستعد لاستقبال هذا الغبار النووي عندما يتم الحصول على اتفاقية مع إيران، ولكن هذا لم يحدث إلى الآن، لأن إيران تقول إن المقترح ليس شفافا، وهم يقومون بذلك مرارا وتكرارا ويتفاوضون بنية سيئة. مايك وولز قال في الأمم المتحدة وتحدث عن هذه العملية التفاوضية بنية سيئة، ووزير الخارجية روبيو قام بطرد الوفد الدبلوماسي الإيراني من نيويورك لأنهم كانوا يتفاوضون بطريقة ليس فيها أي نية حسنة. إذن لذلك يجب أن يكون هناك عمل يشمل السياسيين والعسكريين في إيران.
0: سيد علي، يعني نعود إلى جزئية ما تقول عنه الولايات

0: الولايات المتحدة بأن القرار غير موحد يعني في طهران باتجاه أي شكل من أشكال التفاوض، القرار لربما بهذا الحرس الثوري الإيراني. وأيضا يعني النقاط المهمة التي تحدث عنها الدكتور جيمس باترسون بأن الملف الرئيس للتوصل إلى أي توافقات من قبل الولايات المتحدة مع طهران هي البرنامج النووي وأيضا اليورانيوم المخصب. يعني الآن كيف ترد أنت على ذلك وأيضا يعني جزئية القرار الموحد في طهران؟
1: القرار في طهران موحدا لماذا سيد حسين؟ موحدا لأن لما تأتي التصريحات عبر الإدارة رئاسة الجمهورية في طهران إما من خلال وزير خارجيتها أو على لسان المتحدثة لدولة الدكتور بيزشكيان أو على غرار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وعلى رأسها الدكتور رضائي، تماما تقول نفس المفردات ونفس الصيغ الموجودة حيال هذا الملف. ماذا تقول؟ تقول بأننا أولا مستعدين لكلا الحالتين، إما استخدام الردع حينما يعني سيكون هجوم علينا، أيضا مستعدين للدبلوماسية والانخراط في العمل الدبلوماسي.
0: لكن سيد علي يعني أعتذر على المقاطعة، لكن ترتيب الملفات اليوم لطهران مضيق هرمز أولا ومن ثم الحديث عن البرنامج النووي، لكن أمريكا تتحدث عن البرنامج النووي ومن ثم الحديث في ملفات أخرى، لماذا الإصرار على مضيق هرمز؟
1: سيد حسين الإصرار على مضيق هرمز لماذا؟ من يحدد مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري فقط، لا، بل أصبح حاليا النقطة الرئيسية في مضيق هرمز من يتحكم في الأمن الإقليمي، من يحدد الأمن الإقليمي في هذا الممر وفي
0: المنطقة. وطهران هي من تحدد ذلك؟
1: لا، ليس طهران. طهران لن تقول مجرد أنا، تقول كلنا مع بعض، نحن الموجودين في هذا الإقليم.
0: إذن التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات مع دول المنطقة.
1: نعم، توصل لهذا المطلب بالمفاوضات عبر في المنطقة ومن ثم ترتيب الملفات. لكن تأتي أن تسكر هذا الملف وتأتي مباشرة على الملف النووي. سابقا هي كانت في الملف النووي ولم يوجد مشكلة في مضيق هرمز. لاحظ سيد حسين، سابقا كان الملف النووي مطروح وقدمت اقتراحات مختلفة ووجدت يعني مفاوضات مستمرة بين الطرفين، والإدارة الأمريكية هي التي تخلت عن هذا. وحينما صار ما صار في مضيق هرمز تقول حاليا دعونا نرجع إلى النقطة القبلية ونترك هذا الملف. لماذا؟
0: وصلت الفكرة. دكتور جيمس باترسون، يعني الولايات المتحدة يعني هي من تقدم بعض العوائق كما ترى طهران أمام أي اتفاق مستقبلي، وهي التي لا تتحدث بوضوح عن بعض الملفات، وأنت جئت على ذكر بعضها. النقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها وما نقلته وول ستريت جورنال أيضا بحسب مطلعين من قبل الإدارة الأمريكية، طهران تستعد لعمليات استباقية وتستعد إلى الابتعاد يعني عن فقط مضيق هرمز والمنطقة ككل بتوجيه ضربات يعني في العمق خارجيا. الإدارة الأمريكية أيضا كيف تستعد لذلك وكيف تقرأه واحتمالية ما إذا حدث بالفعل كيف سيكون شكل الرد؟
2: هذا بيد الإيرانيين، وإذا ما رأت الولايات المتحدة تحركات إيجابية من إيران بأن تقوم بالتخلص وإنهاء سيطرتها غير القانونية على المضيق والهجوم على السفن، فإن هذا سوف يكون أمرا إيجابيا، وإلا فسيكون هناك حسب اعتقادي أمور لا نعرف عقباها وتعود إلى الإدارة. الإدارة تقول يجب أن يكون المضيق مفتوحا والسيطرة عليه وإعاقة الحركة فيه هي انتهاك للقانون الدولي، لذلك أي إعاقة للمرور في هذا المضيق تعتبر انتهاكا للقانون الدولي. الولايات المتحدة سوف تستخدم أي سبيل ممكن حسب عقيدة كارتر.

0: مضيق هرمز كانت ردة الفعل الأمريكية واضحة وسريعة. اليوم لا زالت طهران تستهدف السفن في مضيق هرمز، شكل الرد الأمريكي غير واضح. وباختصار إذا تفضلت، لماذا برأيك هل يتم تأجيل كل شيء إلى ملف ما بعد الانتخابات؟
1: الرد الأمريكي واضح، الرئيس ترامب قال إنه ليس لديه نية باستخدام القوة العسكرية في المضيق الآن، ولكنه لم يطرح هذا الخيار بعيدا عن الطاولة، لذلك هناك إمكانية ما زالت قائمة لاستخدام التحرك العسكري. بالأمس في أوهايو تحدث عن هذا وتحدث عن فتح مضيق هرمز وبأن الانتخابات لن تؤثر على قراراته المتعلقة بالحملة ضد إيران.
0: إذن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، شكرا جزيلا لكما. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهتها أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز، بينها 5 غارات في منطقة الضباب و4 غارات في مديرية المسرى. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، أهلا بك. ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، أهلا بك أيضا. وأبدأ معك نبيل، وآخر ما يرصد.
2: نعم حسين، قبل قليل أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء عن غارات جوية قالت بأنها سعودية على مديريتي مران وغمر بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأن الغارات قد تكررت على هذه المناطق في الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكانت أيضا قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن غارات جوية استهدفت مديريات المصلوب وكذلك حزم الجوف وخاب والشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، كما أعلنت عن غارات جوية استهدفت منطقة حرف سفيان وهي تابعة لمحافظة عمران على بعد 50 كيلومترا شمال العاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت أيضا بأن غارات استهدفت منطقة أو جزيرة كمران في البحر الأحمر، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت منطقة القناوس وهي تابعة لمحافظة الحديدة وأيضا على ساحل البحر الأحمر. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 119 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية من نوع F-15 وتايفون، وأكد بأنها انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف الجويتين، واستهدفت حسب الناطق العسكري منشآت وأعيان مدنية في محافظات يمنية مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مؤكدا سقوط ضحايا في صفوف المدنيين جراء هذه الغارات. كما كان قد أعلن هذا الصباح الناطق العسكري عن إسقاط طائرة وينج لونج 2 في أجواء محافظة صعدة قال بأنها سعودية وبأنها كانت تقوم بأعمال عدائية. وهذه هي الطائرة السابعة التي أعلن عنها الناطق العسكري للقوات المسلحة والتي تم إسقاطها منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. وأحصى الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى الآن 2177 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية واستهدفت محافظات مختلفة. كما أعلن خلال الساعات الماضية عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
0: شكرا. إذا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى تعز ومراسلة الجزيرة من هناك مها علي. أيضا مها، ما الذي يرصد على جبهات تعز؟
3: نعم، التطورات متسارعة ومتلاحقة سواء على المستوى الميداني أو على المستوى الإنساني. نبدأ ميدانيا باستمرار المواجهات المحتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في الجبهات الغربية لمدينة تعز تحديدا في الضباب، ومن 3 محاور نتحدث عن الصياحي والمقهاية وأيضا ميلات. نتحدث أيضا عن استهدافات أو غارات جوية كانت حاضرة في هذا المكان الذي يشهد

0: مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. القوات الحكومية أعلنت أن الطيران الحربي استهدف بخمس غارات في منطقة الضباب أو في جبهة الضباب عتاد وعناصر لجماعة الحوثي. غارات أخرى كانت أيضا في مديرية المسراخ، وهي بطبيعة الحال تشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في جبهة اللقروض جنوب شرق المحافظة، وفي جبهة الشقب التي لا تبعد كثيرا عن جبهة اللقروض. هناك أيضا القوات الحكومية قالت إنها تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي، وهي مواجهات شرسة جدا بحسب ما أفادت المصادر العسكرية والميدانية. في محيط المدينة أيضا كانت ليلة الأمس واحدة من الليالي القاسية والمؤلمة، والتي أعادت ذاكرة السكان إلى الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في العام 2014. عديد من القذائف تم إطلاقها باتجاه الأحياء السكنية الواسعة، تحديدا في الأحياء الشرقية. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كانت قد وثقت 43 انتهاكا لجماعة الحوثي خلال 24 ساعة القليلة الماضية بمدينة تعز وأريافها الغربية والجنوبية. الشبكة قالت إن أكثر من 180 مقذوفا حوثيا تم إطلاقهم باتجاه الأحياء السكنية بمدينة تعز، وأدى ذلك إلى إصابة 17 مواطنا بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وتضرر عدد من المنازل وكذلك المركبات. وعدد من هذه القذائف أيضا سقطت بالقرب من مستشفى صفوة بمدينة تعز، وأدى ذلك إلى تهشم في نوافذه وأيضا تضرر أجزاء من المبنى. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كانت قد أدانت هذا الهجوم، وقالت إن الاستهداف بمثل هذه القذائف المدفعية التي تحمل وزن 120 مليمتر، وهي مصممة خصيصا لإيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين وتتميز بقدرة تدميرية واسعة، هي جريمة حرب بحسب ما قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. أيضا كانت قد أحصت عدد 6 قتلى مدنيين في ريف محافظة تعز جراء أيضا إطلاق الحوثيين قذائف باتجاه مديريات الجنوب، تحديدا الواقعة في الريف الجنوبي من محافظة تعز. التطورات الميدانية حقيقة لا تهدأ، والمواجهات لا تهدأ حتى هذه الساعة. لا تزال المواجهات محتدمة في الجزء الغربي من مدينة تعز وتحديدا في منطقة الضباب. والوضع الإنساني يتفاقم ساعة بعد أخرى، خاصة في شقي الصحي وكذلك التموين والغذاء. نعم،
1: إذا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، شكرا جزيلا لك. وإلى غزة، حيث قال الإسعاف والطوارئ بالقطاع إن مصابين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي. شادي، وما الذي يتم رصده حتى هذه اللحظة من تطورات ميدانية في قطاع غزة؟
2: نعم حسين، بالفعل التطورات الميدانية لازالت متواصلة في قطاع غزة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعمليات القصف المتواصل على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإطلاق النار غير المسبوق منذ ساعات الصباح في المناطق الشرقية لقطاع غزة. نتحدث عن إصابة عدد من الفلسطينيين صباح هذا اليوم في مدينة خان يونس تحديدا، حيث أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس، فيما أصيب فلسطيني آخر أيضا برصاص الجيش في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس. بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من قبل الآليات الإسرائيلية المتمركزة في محيط دوار بن السهيلة في إلى الشرق من المدينة، وتطلق النار باتجاه منازل الفلسطينيين وخيام الفلسطينيين، وما يسفر عنه من إصابة عدد من المواطنين يصلون إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في منطقة الزوايدة في وسط القطاع أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات نتيجة قصف إسرائيلي سابق قبل 3 أسابيع على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين حينها. وأعلنت المصادر الطبية صباح اليوم عن استشهاد هذا الطفل الذي أصيب في الغارة الإسرائيلية. في مدينة غزة أيضا أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وتطلق النار باتجاه الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة، وما يتبعه من وصول عدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار العشوائي على منازل الفلسطينيين في المناطق الشمالية والغربية من مدينة غزة. القصف المدفعي متواصل وبشكل مكثف وغير مسبوق على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، خصوصا حي الشجاعية الذي تعرض قبل يومين إلى عملية نزوح لعدد من العائلات الفلسطينية بعد إطلاق القذائف باتجاه الفلسطينيين في محاولة لتوسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث تقدم عدد من الآليات وقدمت المكعبات الصفراء باتجاه المناطق الغربية من حي الشجاعية، وما تبعه من حركة نزوح كبيرة لعديد من العائلات الفلسطينية التي لم تجد حتى هذه اللحظة مأوى لها في ظل انعدام مراكز الإيواء وتكدس عدد كبير من النازحين في المناطق الغربية من قطاع غزة. الوضع الإنساني والمعيشي لازال معقد في قطاع غزة على وقع استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول مقومات الإغاثة، ونحن على اعتاب فصل الشتاء. حتى هذه اللحظة لم تدخل الخيام اللازمة ومستلزمات الإغاثة العاجلة للنازحين في القطاع.
1: شكرا. إذا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء مستوطنين بالضرب عليهما في بلدة بيت لد شرق طول كرم، وإصابة ثالث برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية. إلى ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدينتي البيرة ورام الله وطوقت مجمعا فلسطيني أو مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. هذا واعتدى مستوطنون على أسرة فلسطينية في قرية تلفيت جنوب نابلس فجر اليوم، أدى إلى إصابة ثلاثة من أفرادها. ونتابع أيضا آخر التطورات، ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بك محمد. محمد، يعني كل ما يحدث في الضفة الغربية من تصعيد يعني إسرائيلي حتى هذه اللحظة، وما الذي يرصد؟
3: حتى هذه اللحظة الحدث الأبرز هو الاقتحام الكبير لقوات كبيرة من جيش الاحتلال لمحافظة رام الله والبيرة واقتحام عدة أحياء في المدينتين. نتحدث عن محيط مجمع فلسطين الطبي أو ما يعرف بمستشفى رام الله الحكومي. قوات كبيرة وصلت إلى محيط هذا المكان وأطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع. انتشر القناصة في هذه الأثناء في محيط هذا المستشفى، إضافة إلى عدد من الآليات العسكرية التي تصل تباعا إلى عدة أحياء في هاتين المدينتين. عمليا حتى هذه اللحظة التقديرات تشير إلى نوايا إسرائيلية لإغلاق مؤسسات فلسطينية في هذه المدينة على وجه التحديد. الاقتحام حسين ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة وسط حالة من التوتر والخوف والقلق بسبب انتشار قوات كبيرة وآليات مدرعة إسرائيلية في هذه المناطق، وكذلك الأمر الحشد العسكري الذي كنا قد رصدناه في الدقائق الأخيرة في هذه المدينة. الدقائق القليلة القادمة تحمل مزيد من التفاصيل بخصوص هدف هذا الاقتحام ونتائجه بدرجة أساسية، خاصة ونحن نتحدث عن اقتحام جاء بالتزامن مع سلسلة من الاقتحامات الأخرى التي نفذت هذا اليوم في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 30 فلسطينيا. ربما أبرز الاعتقالات كانت في محافظة نابلس وتحديدا في بلدتي تل وعصير الشمالية من خلال اعتقال عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى تنفيذ سلسلة دهم وتفتيش وتجريف في عدد من المناطق من بينها محافظة طوباس وأيضا محافظة قلقيلية وصولا إلى محافظة الخليل وتحديدا في بلدة ترقوميا. تمركزت قوات الاحتلال في أحد المنازل الفلسطينية وفتشت ما لا يقل عن 50 منزل خلال حملة دهم وتفتيش واسعة نفذت فجر هذا اليوم في هذه البلدة. عمليا نتحدث أيضا عن استمرار هجمات المستوطنين في عدد من المواقع. ربما أبرز هذه الهجمات ما كان فجر هذا اليوم من خلال استهداف عائلة فلسطينية في بلدة تلفيت إلى الجنوب من محافظة نابلس، بعد أن ادعى مستوطنون أنهم جيش الاحتلال من خلال ارتداء زي جيش الاحتلال واقتحام منزل فلسطيني والاعتداء على أفراد هذا المنزل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين. نقل جميعا إلى المستشفى. إضافة إلى ذلك استمرت هجمات المستوطنين في عدد من المواقع مثل اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس وحتى منطقة مسافر يطا. جرى قطع الطريق على مركبة تقل طلبة المدارس صباح هذا اليوم من خلال تحطيم زجاج هذه المركبة والاعتداء على الطلبة بداخلها. لك أن تتخيل حسين ما هو شعور الطلبة في هذه الأثناء حينما يقطع مستوطنون الطريق على عدد منهم داخل مركبة فلسطينية في مثل هذه الحوادث التي

0: تكررت وتتكرر بين الحين نعم. والآخر. نتحدث عن موسم قطف الزيتون تستمر حتى هذه اللحظة، أيضا عمليات سرقة الزيتون في خربة قواويس بمسافة ريطة. هذه المنطقة تحديدا كانت عائلة فلسطينية قد منعت يوم أمس من الوصول إلى نعم. أرضها وجرى الاعتداء عليها من قبل المستوطنين. اليوم المستوطنون شكرا. يتوجهون إلى ذات الأرض ويقومون بسرقة المحصول.
1: شكرا إذا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
2: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
3: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
4: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
5: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

مستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في اليمن ومضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز، بينها 5 غارات في منطقة الضباب و4 في مديرية المسراخ. وفي الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. وسط هذه الأجواء، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة بالخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدارية. وقال

0: أمير دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى القطري، قال إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا على أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. أما في غزة، قال الإسعاف والطوارئ بالقطاع إن مصابين برصاص الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة، الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية، إضافة إلى إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء مستوطنين بالضرب عليهما في بلدة بيت ليد شرق طولكرم. ونبدأ هذه الساعة من آخر التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز، بينها 5 غارات في منطقة الضباب و4 غارات في مديرية المسراخ. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعبة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهته، قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. وأهلا بكما، وأبدأ معك مها. مها، يعني الآن هذه الإعلانات من قبل الجيش اليمني نبيل، إذن سأعود إليك مها. أبدأ معك نبيل في حصيلة ورصد لآخر التطورات وهذه الاستهدافات التي تحدث عنها الجيش اليمني والقوات الحكومية، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، حتى اللحظة لا زالت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء تتحدث عن غارات جوية قالت بأنها سعودية، وتتحدث أيضا عن قصف مدفعي قال بأنه سعودي. أيضا من مناطق نجران وجيزان استهدف مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية بأن غارات جوية قد استهدفت مناطق في محافظة صعدة وتحديدا مديرية غامر وأيضا رازح في محافظة صعدة، وأكدت بأن غارات جوية قد استهدفت هذه المناطق ومحافظة صعدة هي على الحدود مع المملكة العربية السعودية. فضلا عن إعلانها عن غارات الجوية، استهدفت أيضا مديرية المصلوب بالإضافة إلى مديرية حزم الجوف وخب الشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهي أيضا محافظة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في ذات السياق، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت جزيرة كمران وهي على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن غارات أخرى استهدفت منطقة القناوس وهي تابعة لمحافظة الحديدة أيضا وعلى ساحل البحر الأحمر. فضلا عن إعلانها عن غارات جوية، قالت بأنها استهدفت منطقة جبل حبشي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 119 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى 5 محافظات أخرى قال بأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. كما أكد أيضا بأن إجمالي الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت 2177 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي. كما أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن عملية عسكرية في العمق السعودي، قال بأنها استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، والعملية الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. كما أكد أيضا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة المكرمة، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم
0: نبيل، أيضا ماذا عن الأوضاع الإنسانية لديك؟
1: نعم، بالنسبة للأوضاع الإنسانية

0: تحدثت منظمة الهجرة الدولية عن النازحين وأكدت بأن أعداد النازحين قد تجاوز 209,000 نازح بالتزامن مع الاشتباكات التي تدور بين الأطراف في اتجاه محافظة تعز. وأكدت أيضا بأن أغلب النازحين قد توجهوا باتجاه محافظة لحج واتجاه محافظة عدن وصولا أيضا إلى محافظة أبين، وهناك من النازحين من وصلوا إلى محافظة أضرموت وسط ظروف إنسانية صعبة بالتزامن مع النزوح اليومي لتلك الأسر من المناطق التي تدور فيها الاشتباكات بين الطرفين.
1: نعم، أشكرك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، وأنتقل إلى مأرب حيث مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بك محمد. وأيضا هذه الجبهة، جبهة مأرب، تشهد تصعيدا خلال الساعات السابقة، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: بالنسبة لجبهة مأرب تشهد قصفا متبادلا على امتداد الجبهات، نتحدث عن الجبهات الجنوبية والجبهات الغربية وكذلك الجبهات الشمالية، ونتحدث عن هذا القصف الذي لا يتوقف بين القوات الحكومية والحوثيين. تتبادل القوات الحكومية مع الحوثيين قصفا مدفعيا وبقذائف المدفعية وكذلك بقذائف الهاون وأيضا بصواريخ الكاتوشا واستخدام مكثف للطيران المسير. وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن هجوم نفذته القوات الحكومية على مواقع للحوثيين في الجبهة الجنوبية وكذلك عن هجوم آخر في الجبهة الشمالية وقصف مكثف لمواقع الحوثيين ومخازن الأسلحة في مسرح عمليات الجبهة الشمالية بالتزامن مع غارات جوية. كذلك نفذت القوات الحكومية وفقا لمصادر غارات جوية أيضا على تمركز للحوثيين في مديرية مدغل إلى الشمال شمالي غرب محافظة مأرب. كذلك هناك جبهات مشتركة بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف، خصوصا الجبهة الشمالية التي تحاذي محافظة الجوف، نتحدث عن جبهة الجدافر، وكذلك نتحدث عن الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف والتي يدور فيها قصف مدفعي متبادل كذلك واستخدام مكثف للطيران. كذلك بالنسبة إذا تحدثنا عن محافظة تعز وما يدور في هذه المحافظة وما يمكن أن نسميه بالحرب الشاملة التي تتعرض لها هذه المحافظة، فإننا يمكننا أن نتحدث عن الاشتباكات التي تدور سواء في مدينة تعز أو المرتفعات الجبلية المرتبطة بالمدينة سواء كانت الغربية أو الجنوبية، أو نتحدث عن الساحل، ساحل تعز والمرتفعات الجبلية المطلة على هذا الساحل. قالت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية إنها عززت قواتها في مديرية المضاربة، وهذه المديرية تقع شمال محافظة لحج وتحاذي محافظة مديرية الوازعية عفوا التابعة لمحافظة تعز، وهذه المديرية مديرية الوازعة تقع ضمن السلسلة الجبلية المطلة على الساحل الغربي. القوات الحكومية قالت إنها عززت قواتها في المضاربة تحسبا وخشية من عمليات التفافية للحوثيين تستهدف القوات الحكومية على مداخل الوازعية أو في مرتفعات كهبوب المطلة على مضيق باب المندب ومديرية الساحل الغربي لمحافظة تعز. نحن نتحدث عن اشتباكات ضارية واحتدام للمعارك في مدينة تعز ومداخل مدينة تعز، بالتحديد نتحدث عن المدخل الغربي. قالت القوات الحكومية إنها صدت هجوما عنيفا للحوثيين في منطقة الضباب، والمدخل الغربي يعد شريانا رئيسا لمدينة تعز خصوصا قبل أن تتموضع قوات الحوثي على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى المدينة. تقول المصادر العسكرية وكذلك المصادر المحلية إن الحوثيين دفعوا بأنساق كبيرة في هذه الجبهة،
1: نعم،
2: وحاولوا إحداث اختراق للوصول إلى نقاط فاصلة في هذه الجبهة، إلا أن القوات الحكومية تمكنت من صد هذا الهجوم. كذلك حدث هجوم أيضا آخر في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية، وتمكنت القوات الحكومية وفقا لمصادر عسكرية من صدها وفقا لما قالته القوات الحكومية. أيضا دارت هناك اشتباكات في الشقب وكذلك في جبهة الأقروض وبالتزامن مع غارات مكثفة سواء كانت في الضباب أو في مديرية المصراخ. تفضلي
1: محمد القاضي من مأرب مراسل الجزيرة، أشكرك على كل هذه التفاصيل. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت للنقاش، نقاش كل هذه التطورات. أهلا بك سعيد. وبداية، القوات الحكومية تقول إنها تتقدم في جبهة مأرب، يعني رؤيتك لهذا التقدم، وهل هو محاولات ربما لتخفيف الضغط عن حصار تعز؟
3: سالي، هي معركة يبدو من أكثر من جهة وضمن نسق مشترك تعز ومأرب والجوف والبيضاء وغيرها، وأيضا الضربات التي تستهدف عمران وصعدة وأيضا صنعاء، يبدو أنها كلها ضمن إطار عملية واحدة. لكن مأرب هي مهمة، وكانت قد دشنت العمليات العسكرية مبكرا في هذا الأمر. هذه الجبهة هي مهمة بالنسبة للقوات الحكومية، أولا لتأمين جبهاتها في داخل مأرب، ثم أيضا لإيجاد موطئ قدم للدخول إلى باتجاه إما البيضاء إما أيضا باتجاه الجوف. المعارك داخل مأرب هي معارك تراها الحكومة أنها مهمة جدا، بل استراتيجية لهدفها الاستراتيجي، بمعنى أن لديها هدف استراتيجي. من ضمن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لابد من أن تحقق أي تقدم في جبهة مأرب، كما أيضا جبهة الجوف، أيضا البيضاء. هناك عدد من الجبهات هي مهمة جدا لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي هو عنوان الأخير صنعاء. أما بالنسبة لتعز، فالحوثيون كثفوا من دفع تعزيزات كبيرة خلال 24 ساعة لمحاولة إحداث أي اختراق في الجهة الغربية وقطع تماما الشريان الموجود الذي يصل المدينة بعالمها الآخر، عالمها اللي في إلى عدن ولحج وغيرها، وأيضا إحداث أي اختراق للدخول إلى قلب المدينة. هذه المحاولات باءت بالفشل خلال الفترة الأخيرة، رغم أنهم، أنا باعتقادي أنهم لن يتوقفوا عن المحاولة. الحكومة استخدمت كل قوتها في هذا الأمر، أيضا استخدم الطيران في تفكيك كثير من التعزيزات أو ضربها كما قالت المصادر العسكرية. الجبهة مرشحة للتصعيد في تعز، خاصة أن هناك رغبة حقيقية لاقتحام المدينة.
1: وفي نفس ماذا يعني؟ يعني هذا الإصرار على تعز
3: هي نوع من رسالة سياسية بالنسبة لكسر مقاومة المقاومين. تعز لها رمزية بالمناسبة، رمزية خاصة ليس عسكرية فقط، لها رمزية ثقافية، رمزية سياسية، رمزية اجتماعية. ولذلك يعني المقاتلون من جماعة الحوثي يحرصون على هذا الهدف، وليس هذه المرة، هي المرات السابقة في 2015 قاموا بل اقتحموا أطراف كثيرة، مناطق كثيرة من داخل المدينة، لكنهم لم يستطيعوا أن يستقروا فيها. المدينة لا تستطيع أن تستوعب قوتين فيها، هي مدينة صعبة إلى حد ما، وأيضا كثيفة السكان، عدد السكان عالي فيها، ولذلك الحوثيين يرون فيها رسالة سياسية مهمة تكسر حدة الموقف للحكومة الشرعية وللشرعية،
1: كما هي الرسالة السياسية ربما في الإصرار على توجيه ضربات للسعودية، المملكة العربية السعودية.
3: يعني هي أكثر للداخل، لأن التعز من قبل أن تكون موجودة السعودية في هذا الصراع، كان الحوثيون منذ 2014 قبل ما يكون في عاصفة وغير التحالف.
1: لا، يعني سعيد أن هنالك رسائل سياسية داخلية وهنالك رسائل سياسية إقليمية
3: هي
1: ودولية.
3: هي يعني أكيد، خاصة فيما يتعلق تعز، إذا كسرت سيكون للحوثيين فائض رفاهية في التحرك باتجاه البحر وباتجاه باب المندب وتأمينها، بمعنى لا يكون للمقاومين ولا للقوات الحكومية قاعدة قوية تنطلق منها للدفاع عن باب المندب والبحر الأحمر. ولذلك قلب المدينة لها رمزية، أكيد سيكون لحلفاء الحكومة الرسالة موجهة أيضا لحلفاء الحكومة. لكن لا ننسى سالي أن هذه المدينة لم يعني دخلها الحوثيون أكثر من مرة، لكنهم قلبها الرئيسي لم يستطيعوا بسبب التداخل السكاني والأحياء السكنية الصعبة للدخول فيها، يعني فيها صعوبة من ناحية الأرض السكانية
1: والمقاومة الشعبية أيضا نتابع يعني بالضبط. على مواقع هي التواصل هذه الرسائل
3: مقاومة شعبية أكثر من قوة حكومية يعني الناس أنفسهم لديهم القابلية للرفض في أي دخول لأي قوة أخرى غير قوتهم هم. لذلك هنا المدافعة الحقيقة بالأمس واليوم الصباح نجحت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بأن يصدوا كل الأنساق التي جاءت ردت بل سيطروا على بعض التباب الذي كان سيطر عليها الحوثيين سابقا أخذت بالنسبة للقوات الحكومة والمقاومة الشعبية.
1: نعم أشكرك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. الآن ننتقل إلى نافذة عسكرية تقرأ التطورات الميدانية باليمن مع حسين حرب.
4: شكرا أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نقرأ فيها المستجدات الميدانية في اليمن بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لقوات الحوثيين في محافظة تعز. بينما أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. تطورات أبحثها مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ومعي على الشاشة التفاعلية زميل عبد القادر عرادة الذي أبدأ معه واستعراض للمشهد العسكري على الخريطة التفاعلية. تفضل.
5: نعم حسين، يمكن إجمال المشهد في اليمن في 3 جبهات رصدناها خلال الساعات 24 الماضية. نحن نتحدث عن جبهة تعز وهي طبعا من أسخن الجبهات، ولكن أضيفت لها أيضا جبهة لحج إلى الجنوب وسنعود إلى التفاصيل، إضافة إلى جبهة مأرب. لو ذهبنا إلى تفاصيل تعز ربما سأتحدث عن 3 نقاط ارتكاز في إطار التطورات المتلاحقة خلال الساعات الماضية. يتعلق الأمر الأول بمحور الضباب، ويعد وفق ما نقله مراسلونا وفق إعلانات القوات الحكومية اليمنية من أسخن المناطق التي تجري فيها اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين، محاولات صد للتقدم على مستوى هذا المحور خصوصا على مستوى منطقة الصياحي. ولكن اللافت على أننا نتحدث عن محور آخر كان ساخنا بشكل كبير وهو منطقة السراري وأيضا صبر الموادم، مع حديث القوات الحكومية عن محاولة القوات الحوثية التقدم من حسبان باتجاه السراري. وحينما نتحدث عن صبر الموادم سيظهر لنا هذا الجبل، جبل صبر، الذي يعد موقع الجبل موقع استراتيجي باعتباره يطل على مدينة تعز، وبالتالي السيطرة عليها ومحاولة التقدم باتجاهه تبدو لاعتباره منطقة حاكمة إن صح القول تطل على مدينة تعز. المسرح الثالث وهو يتعلق بجبهة المصراخ، وحينما نتحدث عن المصراخ سنشير بالضرورة إلى الأقروض التي خلال الأيام الماضية كانت متكرر ذكرها في الأحداث وفي محاولات التقدم وأيضا الاشتباكات على مستوى هذا المحور. إذا نحن كما نشاهد نتحدث وكأننا نتحدث عن مثلث إن صح القول وسط محاولات حوثية للتقدم باتجاه محاور مدينة تعز المحاصرة. لكن هناك محور آخر من الشمال يتعلق الأمر بكل من حدران وأيضا جبل هان، حيث كان هناك قصف وغارات جوية لمواقع الحوثيين وفق ما أعلنت القوات الحكومية على مواقع الحوثيين على مستوى هذا المحور. إذن نحن أمام مدينة إن صح القول مدينة تعز التي يتم التحرك باتجاهها من محاور شمالية، من محاور غربية، ومن محاور أيضا شرقية، ومن محاور جنوبية، وهي المدينة المحاصرة. ربما سأختم بالحديث عن مأرب، وحينما نتحدث عن مأرب سنشير إلى تطورات لافتة. هناك اشتباكات على مستوى المناطق الجنوبية، القوات الحكومية تتحدث عن السيطرة على منطقة المقيلات في مديرية حريب وأيضا على مواقع بالقرب من معسكر ماس، إضافة إلى استهدافات طبعا على مستوى مواقع عديدة على غرار همدان في صنعاء، الظاهر حرف سفيان. هذه المواقع تعرضت إلى غارات متعددة. عودة إليك حسين.
4: مشاهدينا نعود إلى استوديو التغطية ومتابعة هذه الأخبار العاجلة، فإلى هناك.
1: إذا نعود إلى الضفة الغربية، حيث أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء مستوطنين بالضرب عليهما في بلدة بيت ليد شرق طول كرم، وإصابة ثالث برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية. وإلى ذلك أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدينتي البيرة ورام

0: الله وطوقت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. هذا واعتدى مستوطنون على أسرة فلسطينية في قرية تلفيت جنوب نابلس فجر اليوم، أدى إلى إصابة 3 من أفرادها. معنا من مدينة البيرة في رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. جيفارا أهلا بك، وأيضا معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. أبدأ معك جيفارا، ربما في تصعيد آني في هذه اللحظات، ماذا يحدث؟ سليم سليم.
1: في الواقع سالي، آليات عسكرية كبيرة جدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في هذه الأثناء وسط مدينة رام الله، تحديدا عند المنطقة التي تعرف بدوار التشريعي، ولكن حتى هذه اللحظة غير معروف الهدف، لأن جنود الاحتلال اقتحموا بناية فيها عدد من المؤسسات وأيضا مؤسسة خاصة بالبريد الإلكتروني والتوصيل الدولي، والقناصة يتواجدون على أسطح الكثير من البنايات. العملية بدأت باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي رام الله والبيرة من محاور عدة، وصلوا إلى داخل ساحة مستشفى رام الله ومجمع فلسطين الطبي، انتشروا في كثير من المواقع. كان هناك أخبار يتم تداولها عن إمكانية قيام جنود الاحتلال بإغلاق واحدة من أهم المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بالأسرى، وهي مؤسسة الضمير، ولكن تواصلنا مع مديرة المؤسسة، أكدت أن المؤسسة مغلقة أصلا ولا يوجد أحد داخل هذه المؤسسة، أي داخل هذه المكاتب، لأن هذه المؤسسة موجودة في هذه المنطقة تحديدا. واضح أن الهدف بشكل فعلي غير واضح، ولكن هذا المشهد يعني رأى فيه الكثيرون وكأنه مشهد لاستعراض القوة، هذا يعني نادرا ما نراه هنا في وسط المدينة. قبل قليل عدد من الفتية قاموا بإلقاء حجارة، لكن جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز تحديدا صوب الصحفيين، أحدهم أصيب بشظية في القدم صحفي، واشتعلت في عدد من الأراضي القريبة نتيجة كثافة قنابل الغاز التي يتم إطلاقها بشكل عشوائي. القناصة كما ذكرنا يتواجدون على أسطح الكثير من البنايات السكنية. نحن في ساعة الذروة، نتواجد في وسط مدينة رام الله. حجم الآليات لا يدلل على يعني وكأنه في عملية عسكرية، ولكن يعني في هذه المنطقة تحديدا لا يوجد هناك أي حديث عن وجود ما يستدعي قيام كل هذه القوات بالعمل بهذا الشكل على الأرض. هناك عدد من الإصابات الآن ولكن من شدة قنابل الغاز يعني بالكاد نستطيع أن نتنفس، ولكن حتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة.
0: رصدنا من خلال الكاميرا الآن صور لقناصة ربما يتواجدون على أسطح المنازل، يوجهون أسلحتهم يعني إلى الخارج. هل تم إطلاق نار؟ هل تم استهداف أي شخص؟ والآن نتابع هذه الصور المباشرة كما تتابعون ربما لهؤلاء القناصة من قوات الاحتلال الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية تحديدا في مدينة البيرة. هل هنالك استهدافات جيفارا؟
1: كما أكدت لك سالي، أول شيء نحن نتواجد في وسط مدينة رام الله. يعني هناك مدينتين رئيسيتين في هذه المحافظة، مدينة البيرة ومدينة رام الله. الآن العملية تتركز وسط مدينة رام الله تحديدا عند المنطقة التي تعرف بمنطقة دوار التشريعي، حيث أيضا مقر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لا يعمل أصلا، ولكن واضح أن العملية العسكرية واضح أنها كبيرة.

0: أو محاولة لاستعراض القوة. القوات انتشرت في كثير من المواقع، قوات الاحتلال. القناصة لا يتواجدون فقط فوق سطح هذا المبنى الذي كما ذكرنا العشرات من جنود الاحتلال الذين لا يظهرون وجوههم، يلبسون اللثام، اقتحموا هذه البناية، يواصلون اقتحامها. فيها الكثير من المؤسسات. تم إطلاق الرصاص المطاطي والمعدني، ولكن أيضا الكثير من قنابل الغاز. الآن يستطيع الزميل وائل أن يرينا كيف أيضا اندلعت حرائق في عدد من الأراضي القريبة نتيجة قوة هذه القنابل. نتابع أيضا ما يعني أكدته مؤسسة الضمير الآن للجزيرة بأنه حتى الآن لا يوجد أي إمكانية لقيام جنود الاحتلال بالدخول إلى مقر المؤسسة الذي هو مغلق. فقط للتوضيح سالي، لماذا هناك اهتمام كثير بمؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات؟ لأننا على الأرض ومنذ فترة من الزمن، فقط أحاول أن أتأكد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أغلقت عدد من المؤسسات العبث بمحتوياتها بزعم أنها تقوم بما يوصف بالإرهاب وممارسة الإرهاب حسب مزاعم الاحتلال. هذه المؤسسات كان عددها سبعة مؤسسات. الحرب ضد هذه المؤسسات بدأ في عام 2022. إذن هذه الحرب ليس فقط متعلقة بحرب الإبادة والسابع من أكتوبر، حرب ضد المؤسسات الحقوقية والقانونية هي أصلا منذ عام 2022. إسرائيل كانت قد صنفت ستا من هذه المؤسسات عام 2021 باعتبار منظمات محظورة، تتهمها بالارتباط بالجبهة الشعبية وأيضا بالعديد من الفصائل الفلسطينية، ولكن على الأرض ذلك غير صحيح. رفضت هذه المؤسسات هذه الاتهامات وانتقدت منظمات دولية حقوقية بينها منظمة العفو الدولية قرارات تصنيف هذه المؤسسات وإغلاق مقارها. ولكن كما ذكرت لك، في هذه المؤسسة يوجد العديد من المؤسسات، يوجد فيها مقر للبريد السريع أو البريد الدولي الذي أيضا تستخدمه المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية في استيراد وتوريد وثائق أي أغراض رسمية أو شخصية. فبالتالي لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة ما هو الهدف، لأنه كما نرى على الأرض قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني تنتشر في كل هذه المناطق. لماذا يتم جلب جرافة مثلا؟ غير معروف، لأنها حتى الآن لم تتحرك، هي موجودة على المفرق الرئيسي عند دوار التشريعي. عدد كبير من المدارس أيضا تتواجد في هذا الشارع اتجاه ما يعرف أو ما تعرف بمنطقة رام الله التحت. ولكن هذا الانتشار الكبير على الأرض يدلل، ونحن بالطبع
1: نعم يعني نتابع توافد المزيد من جنود الاحتلال لهذه المنطقة الآن التي تعرضها الكاميرات، وبالتوازي أيضا هنالك حركة للسيارات في الشارع وآليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي. هل هنالك مضايقات، حواجز، إيقاف للمارة كما نتابع الآن هذه السيارات متواجدة في الشوارع، أم أن المسألة محصورة في هذا المبنى والمنطقة التي يتواجدون فيها واقتحموها؟
0: يعني فقط للتوضيح، هذه المنطقة التي نتواجد فيها وعلى محيط عدة كيلومترات، هناك عدة مؤسسات هي غاية في الحساسية، كما ذكرنا المجلس التشريعي الفلسطيني، المقر الذي أصلا هو لا أحد يعمل به، مجمع فلسطين الطبي وهو الذي يضم أهم مستشفى في الضفة الغربية. أيضا هناك في هذا الطريق حتى الأسفل مؤسسة السكاكيني ثقافية، أيضا نتحدث عن وزارة التربية والتعليم، مجمع رئاسة الوزراء والعديد العديد من المؤسسات التي تتبع السلطة الفلسطينية، هذا في المحيط. ولكن واضح أننا نتحدث عن عدد من المؤسسات الرسمية التي تعمل في هذه المنطقة، كما نرى قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص المعدني وأيضا وابل كثيف من قنابل الغاز.

عمل هنا ضمن عملية عسكرية واسعة؟ هل يعني نرى تحرك لهذه الآليات؟ كان الاقتحام من كثير من المواقع، لكن حتى هذه اللحظة واضح أن العملية العسكرية بشكل مبدئي تتركز في هذه المنطقة حيث مقر المجلس التشريعي الفلسطيني. عدد من المؤسسات الثقافية والوطنية سواء عند هذا المبنى تحديدا الذي يتواجد في داخله الآن الكثير من المؤسسات الحقوقية وأيضا الخاصة، وكما نرى جنود الاحتلال يلبسون اللثام، وهذا يدلل على أن الوحدات الموجودة الآن هي من القوات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا آليات رأيناها تتبع لوحدات أخرى لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. هناك سماح للآليات، لا زال هناك إطلاق كثيف لقنابل الغاز، ولكن يعني هناك سماح للمركبات الفلسطينية بالتحرك في الشوارع المحيطة، ولكن ليس في محيط هذه المنطقة التي تتم فيها هذه العملية العسكرية. ولكن كما ذكرنا في الشارع اتجاه منطقة رام الله تحت أيفي الأسفل هناك الكثير أيضا من المدارس. نحن في ساعات النهار، عادة هكذا عمليات عسكرية ما كانت تتم في ساعات الليل المتأخر، ولكن نرى الآن أن العمليات العسكرية بدأت تعمل في وضح النهار في قلب المدن الرئيسية، تقوم باقتحامها، وكأن الكثير من الفلسطينيين يقولون هم يريدون، أي الاحتلال، أن يشعروا وكأن هذا المشهد اعتيادي، أن يتعودوا على مشهد آليات الاحتلال الإسرائيلي تدخل وتخرج، حتى أيضا تقتحم دون أي القيام بأي عملية عسكرية. ولكن في هذه الساعة نرى هذا المشهد هنا في وسط مدينة رام الله بالقرب من مؤسسات رسمية وحقوقية يعملون بأريحية كاملة. الآن نرى هذه الآلية العسكرية وفق ما كنا نتابعه خلال السنوات الماضية، هذه الآلية تخصص لنقل وثائق تصادر من داخل مؤسسات، وبالتالي لا نعرف هل بالفعل سيتم نقل وثائق في هذه المؤسسات، نقل معدات خاصة في شركات في القطاع الخاص، حتى الآن لا نعرف. ولكن أيضا توجه جنود الاحتلال إلى داخل عمق هذا الشارع، نحن الآن يعني وكأن العملية العسكرية أيضا هي في موقع آخر، يتم إغلاق الشوارع الرئيسية، ولكن الآن اقتحام لبناية أخرى كما نرى عبر عدسة الكاميرا. جنود الاحتلال الإسرائيلي يدخلون هذه البناية السكنية، هذه البناية معظمها شقق سكنية، ولكن في السطح هناك انتشار كبير أيضا لجنود القناصة، ليس فقط على سطح هذه البناية ولكن على أسطح الكثير من البنايات، سواء البنايات السكنية، الثقافية، التعليمية والتجارية، وبالتالي الانتشار واضح حتى الآن. كما نرى الآلية العسكرية التي كما ذكرنا هي مخصصة لنقل معدات، لنقل وثائق، يتم إيقافها، واضح أنه قد يكون هناك مصادرة لمعدات ووثائق من داخل هذه المؤسسات. هي أشبه بحاوية عسكرية، يعني لم نعتد هذا المشهد في السابق في كثير من المواقع، ولكن واضح أن هناك يعني ما سيأتي لاحقا. ننتظر بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يوضح ما الهدف من هذه العملية العسكرية، لأن هناك يعني وكأن هناك الكثير من تضارب للأنباء حول الهدف من هذه العملية العسكرية. ونذكر فقط أن مؤسسة الضمير التي كانت التوقعات بأنها الهدف من هذه العملية تؤكد أنه لم يتم التواصل معها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمنع أو إكمال الضغوط عليها كغيرها من المؤسسات الثقافية. هي فقط يعني العمل على محاولة الوصول إلى مؤسسات أخرى.

0: انتشار المكثف لآليات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرنا واضح أنها تتحدث عن ما هو أكبر من ذلك. يعني للتأكيد فقط أن مؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية والقانونية هي تتواجد في هذه المنطقة، ولكن يعني فقط لتوضيح الصورة بما هو أكبر من ذلك، هناك خشية وتخوف لدى كثير من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والثقافية وحتى الرسمية باقتحامها بإكمال الهدف من إسكات كل الأصوات الفلسطينية التي تعمل في كافة القطاعات. ذكرنا أن عدد من المؤسسات الفلسطينية كانت أن هذه المؤسسات أغلقت بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، على الحرب ضدها بدأت في عام 2022 باتهامها بأنها يعني تتماشى مع ما يصفه الاحتلال بالإرهاب. كان هناك تفتيش لهذه المكاتب العثبث بمحتوياتها، مصادرة ملفات ومعدات، إغلاق المداخل الرئيسية، تعليق فقط الأوامر تأتي بإغلاق المؤسسة من خلال بيان أو ورقة رسمية موقعة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أو جيش الاحتلال، يعني يتم فقط إلصاقها على الأبواب الرئيسية. الآن لا زال جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون هذه البناية في وسط مدينة رام الله كما ذكرنا، للتحديد أيضا مجددا نحن في الآن واضح أن هناك إطلاق النار. نحن فقط نحاول أن نرصد من خلال عدسة الكاميرا، هناك عدد من الضباط يحملون معهم وثائق قد يكون خرائط لا نستطيع التأكد، ولكن واضح أنه قد يكون أيضا أوامر بإغلاق مقر أو مؤسسة، رغم أن هذه البناية السكنية أي من الجهة الأخرى هي بناية سكنية فيها قليل جدا من المؤسسات. البناية الأولى حيث الآليات العسكرية هي البناية التجارية وأيضا التي تضم عدد من مؤسسات في القطاع الخاص والقطاع الحقوقي، لكن البناية الثانية واضح أن العملية أيضا تتركز حولها لأن عدد آخر وجديد أيضا من القناصة الآن يقفون ويتمركزون على سطحها كما يتمركزون على أسطح الكثير من البنايات السكنية كالمناطق المحيطة بمستشفى رام الله الحكومي ومجمع فلسطين الطبي. هناك استهداف لا زال متواصل اتجاه الصحفيين، كما ذكرنا على الأقل أصيب صحفي بشظية في القدم، أما كلنا كصحفيين أصبنا بحالات اختناق كبيرة رغم أننا نلبس الخوذ والستر التي تدلل على أن صحفي على أننا صحفيين، وكل الطواقم الإعلامية حتى الآن أصبحت تقول نحن يعني أصبحنا نخشى من الستر والخوذ لأنها يعني بنظر الاحتلال الإسرائيلي وكأننا نحن في الهدف، أي أنه سيكون هناك استهداف. يعني لصعوبة التنقل من هذا الموقع أستطيع بسبب إمكانية الحركة أن أرى عدد أيضا من الجنود المقنعين يقتحمون من خلال آليات عسكرية عدد من المباني السكنية في نهاية هذا الشارع. هناك توجيه للسلاح اتجاه أي أحد يتحرك، ولكن واضح أن ما يحدث هو عملية بالفعل واسعة وكبيرة. نتحدث عن مؤسسات، نتحدث عن إطلاق نار.
1: نعم جيفارا، سنتابع بالطبع، ابقي معنا وكوني بأمان، سنتابع معك هذه التطورات. ربما نذهب الآن إلى طول كرم حيث مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أيضا يعني هنالك تطورات وهنالك تصعيد في يعني لديك فلسطينيين اثنين تم الاعتداء عليهم من قبل مستوطنين، ماذا في تفاصيل ذلك؟
2: بالفعل سالي، الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية في شمالها، وفي هذه اللحظات ونحن

0: على الهواء. هناك هجوم ينفذ في هذه الأثناء من قبل مستوطنين على مزارعين فلسطينيين في بلدة أودلة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. خلال الساعة الفائتة كان هنالك عملية هجوم على مزارعين فلسطينيين أثناء قطافهم لثمار الزيتون في بلدة بيت ليد إلى الشرق من مدينة طول كرم. أصيب فلسطينيان. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من نقلهم بعد أن تعرضا للضرب المبرح من قبل مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجمتهم واعتدت عليهم وقامت بسرقة محصول الزيتون في تلك المنطقة. هذا يأتي ضمن تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين تحديدا وليس فقط القوات الإسرائيلية التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية في ساعات الفجر الأولى في تحديدا في جنوب مدينة نابلس بلدة تلفيت. كان هنالك عملية اقتحام لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. أحد الفلسطينيين طرق عليه الباب وتم إخباره بأن الجنود الإسرائيليين على هذا الباب. بعد أن فتح هذا الباب تواجد أو تفاجأ بوجود مجموعة من المستوطنين، على الأقل 5 مستوطنين اقتحموا المنزل، قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالهروات، قاموا بضرب زوجته ما أدى إلى وقوع عدة قطبات في رأسها، إضافة أيضا إلى الاعتداء على 2 من أبنائها أو أبناء هذه العائلة، ومن ثم انسحب المستوطنون من تلك المنطقة. عقب ذلك عملية اقتحام للقوات الإسرائيلية إلى تلك المنطقة. الاحتلال لم يدخل إلى بلدة تلفيت لمنع المستوطنين، بل لاعتقال فلسطيني كان يتواجد في محيط تلك المنازل لحظة هذا الاقتحام. هذا يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث أيضا عن تصاعد في وتيرة اعتداءات القوات الإسرائيلية بحق قاطفي الزيتون وبحق القرى والبلدات الفلسطينية. في هذه الأثناء تقوم القوات الإسرائيلية بوضع بوابات حديدية عند قرى في جنوب مدينة جنين.
1: نعود الآن إلى الزميلة جيفارا البديري. إليك جيفارا، ماذا يحدث لديك؟
2: جنود الاحتلال جاءوا إلى المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيين، يطلبون الآن من كل وسائل الإعلام بمغادرة المنطقة، يطلبون من جميع طواقم الصحفية إخلاء هذه المنطقة التي يتواجد فيها كما ذكرنا الصحفيين الذين تم استهدافهم خلال الساعة الماضية بالرصاص المعدني والمطاط وأيضا بقنابل الغاز. هناك محاولة من الصحفيين للجدال مع جنود الاحتلال والتأكيد أنهم يقفون في منطقة يفترض أنها يمكن العمل فيها والسماح لهم بالعمل. هناك عدد من الطواقم الصحفية يبدو أنها على أسطح البنايات من خلفنا، يتم توجيه الأسلحة اتجاههم. الآن تم إبعاد الصحفيين فقط إلى هذه المنطقة وكأنه استعراض للقوة أيضا أمام عدسات الكاميرا، لأنهم عادوا وفقط سمحوا للطواقم الصحفية بالابتعاد لأمطار قليلة. لكن نعود للمشهد الآن فقط سالي إلى الحاوية التي كنا نتحدث عنها. هذه الحاوية واضح أنه يتم إدخال معدات تم مصادرتها من داخل هذه المؤسسات. عدد من الصناديق تم إدخالها خلال محاولة جنود الاحتلال منعنا من التغطية. واضح أنهم أرادوا بالتنسيق منعنا من تصوير ما تم نقله في هذه الصناديق وإيصاله إلى هذه الحاوية المعززة بالآليات العسكرية. كما ذكرنا حتى الآن ما نتحدث عنه هو في داخل هذه المؤسسات، عدد من المؤسسات الحقوقية حتى في هذه المنطقة أيضا، عدد من المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة الفلسطينية كاتحاد لجان أو اتحاد لجان المرأة الفلسطينية أيضا في هذه المنطقة. إذن نتحدث عن العديد العديد من المؤسسات، واضح أننا من بعيد

0: نستطيع أن نرصد مصادرة ملفات ووثائق من عدد من المؤسسات من المكاتب، لا نعرف حتى إن كان من داخل المنازل، ولكن حتى هذه اللحظة العملية متواصلة منذ أكثر من ساعتين في وضح النهار. جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة رام الله بالقرب من مناطق يفترض أنها مناطق حساسة، مناطق رسمية يعني تضم مؤسسات رسمية، ولكن واضح أنه هناك قرار من الاحتلال ألا يأبه بأي مناطق وأي مباني وأي محرمات. لا زال هناك إدخال لأكياس تحمل وثائق، تحمل مستندات، ملفات، لا نعرف حتى هذه اللحظة، ولكن هذا المشهد ننقله هنا من هذه المنطقة في محيط مجمع مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، مصلحة المياه، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وأيضا العديد من المؤسسات الثقافية تتواجد في هذه المنطقة، حتى مؤسسات من بينها مركز خليل السكاكيني وهي مؤسسة حقوقية ناشطة في العمل الصحفي. الآن يعني ما نستطيع أن نرصده على الهواء وليس تأكيد، ولكن هذه البناية كان يتواجد فيها مقر مؤسسة الضمير الفلسطينية التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، هي مغلقة أصلا، هذا المقر هو مغلق بقرار من الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2022. من بين 7 مؤسسات فلسطينية حقوقية كان لها دور كبير جدا في المحافل الدولية، في محكمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الآن نرى وكأن هناك مصادرة جديدة لوثائق من داخل هذه المؤسسة ومن داخل مؤسسات أخرى، ولكن لا نستطيع حتى الآن التأكيد، لأنه يفترض أنه لا يوجد أحد في هذه المؤسسات منذ عام 2022، ويمكن أن يكون هناك مصادرة لهذه الوثائق من مكاتب أخرى تم استئجارها من قبل مؤسسات فلسطينية أو من داخل منازل، لأننا كما ذكرنا هذه البناية فيها الكثير من الشقق السكنية التي لا تتبع أي مؤسسة. حتى هذه اللحظة هناك إخراج للمزيد من المعدات من الوثائق، يتم نقلها إلى هذه الحاوية العسكرية الكبيرة، يتم نقلها بأكياس كما نرى، أكياس يعني هم يحملون الوثائق بملفات بيضاء أخرجت من داخل هذه المؤسسة أو غيرها من المقار، ويتم نقلها إلى صناديق في داخل هذه الحاوية العسكرية التي واضح أنها يعني مخصصة لجمع الكثير من المستندات والوثائق، وجنود الاحتلال الإسرائيلي لا زالوا يتحركون في عديد من المناطق، ولكن واضح أن العملية العسكرية برمتها تتركز في هذه المنطقة، وهي كما ذكرنا إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وعديد من المؤسسات.
1: مستمرة هذه العملية الواسعة كما أشرت جيفارا، ابقي معنا وسنتابع معك بالطبع كل التطورات. أذهب الآن إلى الخليل حيث مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد أهلا بك، ويبدو أن هنالك تحركات لقوات الاحتلال وتصعيد يشمل جميع مدن الضفة، ضعنا في قلب الصورة، ماذا يحدث لديك؟
2: هو متواصل منذ منتصف هذه الليلة في عدد من مواقع ومناطق الضفة الغربية عفوا سالي، وهذا الأمر يرتبط باقتحامات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق. أسفرت هذه الاقتحامات على الأقل عن اعتقال 30 فلسطينيا في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، ربما الأبرز كان في مدينة نابلس في بلدتي تل وعصيرة الشمالية، من خلال اعتقال عشرات الفلسطينيين. وقوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات الدهم والتفتيش والاقتحام والتجريف أيضا في عدد من المحافظات إلى جانب نابلس، كالذي جرى في محافظة طوباس أو حتى في جنين أو حتى في محافظة قلقيلية وصولا إلى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في الخليل.

0: الاستهداف الأبرز كان لبلدة طرقوميا إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل من خلال تفتيش عشرات المنازل الفلسطينية واحتجاز فلسطينيين. وعادة ما يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل شبه يومي. عمليا إسرائيل تنفذ حملات اعتقال متواصلة وحملات احتجاز جماعي تستهدف قرى ومدن فلسطينية بعينها من خلال السيطرة على أحد المنازل، تحويل هذا المنزل إلى ثكنة عسكرية، وتقوم دوريات من جيش الاحتلال بدهم وتفتيش أكبر قدر من هذه المنازل ونقل المحتجزين إلى هذه الثكنة العسكرية والتحقيق معهم من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية داخل هذه المنازل. هذا ما يجري منذ أشهر طويلة في الضفة الغربية، وأصبح جزء لا يتجزأ من ليل الضفة الغربية الذي يتخلله بشكل واضح اعتداءات وتنكيل وضرب وتهديد وترويع الأمينين داخل منازلهم. هذا ما جرى فجر هذا اليوم، وهو ما يجري بالمناسبة في كل يوم في مختلف مناطق الضفة الغربية. هذه الاقتحامات تأتي بالتزامن مع هجمات كبيرة للمستوطنين في عدد من مناطق الضفة الغربية. صباح هذا اليوم وصل المستوطنون سرقة محصول الزيتون في عدد من المناطق، ربما أبرزها كان في خربة قواويس بمسافة يطا، من خلال منع عائلة من الوصول إلى أرضها في هذه المنطقة تحديدا يوم أمس والاعتداء على هذه العائلة. اليوم صباحا المستوطنون الذين كانوا قد اعتدوا على العائلة يوم أمس وصلوا إلى هذه الأرض وبدأوا بقطف الزيتون من داخل أراضي الفلسطينيين. هذا المشهد ينسحب تماما على أكثر من 174 حادثة سرقة واعتداء طالت موسم الزيتون الفلسطيني في الأسبوعين الأخيرين. ربع هذه الاعتداءات كانت بتواجد الجيش الإسرائيلي كما قالت مؤسسات حقوقية إسرائيلية. تمت هذه الاعتداءات بأكثر من 162 قرية وبلدة ومدينة فلسطينية في الضفة الغربية، وما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة.
1: نعم. محمد الأطرش من الخليل مراسل الجزيرة، أشكرك. ومعنا من الخليل أيضا الأستاذ عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا أستاذ عادل. وهذا التصعيد المتزامن تقريبا الذي يشمل محافظات الضفة ومدن كثيرة، بماذا تفسر وهذه الاقتحامات المستمرة؟
2: تحياتي لك أستاذ سالي ولمشاهديكم الكرام. يعني ما حدث ويحدث الآن في رام الله وباقي محافظات الضفة الغربية وحرب شاملة على هوية الضفة الغربية ومستقبلها، ولكن إلى جانب ما يقوم به المستوطنين وجيش الاحتلال بباقي المناطق والمحافظات، ما يحدث برام الله له رسالة سياسية واضحة. هاي الرسالة خلاصتها أنه لم يعد هنالك بالقراءة الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي فرق ما بين منطقة عن منطقة، بمعنى إلغاء ما تبقى من مناطق A و B و C، وكل المنطقة كل الضفة الغربية باتت تخضع للسلطة الإدارية الإسرائيلية، وليس فقط الصلاحيات الأمنية التي سحبت ونزعت من قبل السلطة بعد الانتفاضة الثانية، إنما بهذا السلوك وهذا الاقتحام لهذه المؤسسات الفلسطينية التي الحاصلة على تراخيص عمل من القانون الفلسطيني ومن السلطة، وكأن رسالة السيل واضحة أن إسرائيل المرجعية هي التي تمنح التراخيص، هي التي تقرر أي مؤسسة تعمل وأي مؤسسة لا تعمل، وهي التي تحدد طبيعة وجوهر هذه الأعمال. هذه هي الرسالة، وخاصة أنه هذا الاقتحام الواسع لرام الله في وسط النهار وما تشكل رام الله من مركز الحياة السياسي، مقر الرئيس محمود عباس، مقر قيادة الأجهزة الأمنية، مقر المجلس التشريعي، كل وزارات السلطة موجودة هناك في رام الله. هذا يعني أنه السلطة والمواطن والمؤسسات الخاصة كلها تخضع للقانون والإجراء الإسرائيلي، وأن إسرائيل هي التي تقرر.
1: نعم، هذا يعني على مستوى السلطة، ولكن هذه الاقتحامات وهذا التصعيد شامل مستويات متعددة زراعية مثلا، الفلسطينيون يعانون من هذه المواجهات مع المستوطنين في حصاد الزيتون، حصار المستشفيات وأيضا المؤسسات العاملة كما أشرت، هذه المستويات المتعددة بالتوازي.
2: يعني اولا هذا حرب شاملي، ولكن بالموضوع الزراعي، موضوع ما يتعلق بالموسم قطف الزيتون وملاحقه المزارعين ومنعهم من الوصول لاراضيهم ومصادره بالاعوام الثلاث الماضيه

0: مليون دونم يعني 1000 كيلو متر مربع سرقت، هي مسجلة أراضي فلسطينية مملوكة بشكل خاص للمواطنين الفلسطينيين وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين. هذا المقصود منه تفكيك وإلغاء وإنهاء العلاقة والرابط والارتباط ما بين الإنسان الفلسطيني والمكان الفلسطيني. ثم تبعات ذلك الاقتصادية على حياة الفلسطينيين، موضوع الزيتون، 10,000 أسرة فلسطينية تنتظر موسم قطف الزيتون في كل عام لأنها تحتاج عليه، 100,000 أسرة فلسطينية تحصل على زيت الزيتون من الزيتون الفلسطيني. والأهم من ذلك أنه اليوم المشروع الصهيوني منذ فترة رأى أن شجرة الزيتون باتت تشكل النقيض الفعلي والعملي للحركة الصهيونية الذاهبة باتجاه اقتلاع الفلسطيني، وطالما بقيت شجرة الزيتون مقدسة ومهمة بالوعي الفلسطيني العام، هذا يعني أن الفلسطيني متجذر، بالتالي لا يتم فقط سرقة المحصول إنما اقتلاع الأشجار وإحراقها وإيصال الفلسطيني إلى حال ميؤوس. وخاصة أن موضوع ملاحقة المستوطنين والجيش للمزارعين الفلسطينيين هنالك 3 مستويات. المستوى الأول وهو رجال الدين والحاخامات اليهود الذين أعطوا فتوى وأجازوا، لا بل شجعوا المستوطنين اليهود وقالوا أنه أجر عظيم لكل مستوطن يعيد ما يسمى بخيرات اليهود إلى اليهود، والمقصود بمحصول الزيتون. ثم حرمان أعداء اليهود من خيرات اليهود. والمستوى الآخر الرسمي، الجيش الذي يحميهم، الجيش الذي يوفر لهم الأمن ويبعد الفلسطينيين ويلاحق الفلسطينيين. والمسار الثالث هو القضائي. 97% من الشكاوي التي رفعت للشرطة الإسرائيلية ضد المستوطنين الذين قطعوا الأشجار وحرقوها واعتدوا وضربوا وقتلوا المزارعين والفلاحين الفلسطينيين، 97% من هذه الشكاوي ألقيت في في في في سلات المهملات والنفايات، و 3% يتم التحقيق فيها من هنا وهناك، ولم تقدم لائحة اتهام واحدة. بمعنى أن المستوطن ليس فقط يعبر عن كراهيته وعن مشاعره تجاه الفلسطيني، إنما هو موجود في بيئة قانونية، بيئة دينية، بيئة قضائية تشجعه. ماذا يعني حين يأتي وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس ويلغي ما كان يسمى الاعتقالات الإدارية ضد مستوطنين؟ هذا وكأنه يقول أنه مسموح للمستوطنين، لا بل مسؤولية وواجب المستوطن الموجود بالضفة الغربية أن يرتكب جرائم وأن يقتل ويلاحق ويحرق الأشجار.
1: نعم، أشكرك
0: أنه القانون الإسرائيلي
1: أستاذ عادل الشديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكرك، كنت ضيفنا من الخليل.
2: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وللأوضاع في اليمن ومضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية، إضافة إلى إصابة فلسطينيين 2 في اعتداء مستوطنين بالضرب عليهما في بلدة بيت لد شرق طول كرم. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مؤسستي اتحاد لجان المرأة في مجمع أو في محيط مجمع فلسطين الطبي والضمير لرعاية الأسرى في رام الله. وفي غزة قال الإسعاف والطوارئ بالقطاع إن مصابين برصاص الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي التطورات في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز، بينها 5 غارات في منطقة الضباب و4 في مديرية المصراخ. وفي الأثناء، أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. وسط هذه الأجواء قال الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. في غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. والبداية ونبدأ بتطورات من الضفة الغربية، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة أو مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومعنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، وأهلا بكما. وأبدأ معك ليث وآخر التطورات الميدانية.
3: بالطبع يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية وسط تصعيد بات بشكل واضح المعالم حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، في شمال الضفة الغربية تحديدا وفي بلدة بيت ليد إلى الشرق من مدينة طول كرم، حيث أصيب فلسطينيان إثر اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون خلال تواجدهم في أرضهم، فيما قام المستوطنون بسرقة ممتلكاتهم ومنعهم من البقاء في تلك الأراضي. جاء ذلك أيضا في أعقاب اعتداءات إسرائيلية نفذت في بلدة تحديدا تلفيت إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. هذا بطبيعة الحال جاء بالتزامن مع تواجد إسرائيلي في تلك المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي قام باقتحام البلدة ليدفع بعدها بتعزيزات عسكرية. خلال تواجد القوات الإسرائيلية مستوطنون وصلوا إلى أحد المنازل، قاموا بطرق أبوابه بدعوى أنهم جنود من جيش الاحتلال. فور فتح الفلسطيني لهذا الباب قام المستوطنون بالاعتداء عليه وعلى زوجته وعلى بناته في داخل هذا المنزل عبر الهروات، ما أدى إلى إصابتهم بجراح ورضوض، ومن ثم انسحب المستوطنون من تلك المنطقة. هذا جاء بالتزامن مع اقتحام آخر نفذ من قبل القوات الإسرائيلية لمدينة قلقيلية إلى الشمال من الضفة الغربية. خلال تواجد القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات اعتقال، أصيب فلسطيني إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى. الجيش الإسرائيلي في خلال ساعات الصباح أيضا منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في محيط مستوطنة الترسلة، أيضا في محيط بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، فيما قامت القوات الإسرائيلية بوضع بوابات حديدية في هذه الأثناء عند عدة مداخل وبلدات في المناطق الجنوبية من مدينة جنين، إضافة إلى تنفيذ عمليات اقتحام واحتجاز لعدد من الفلسطينيين خلال مداهمات لأطراف بلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين. كل ذلك جاء بالتزامن مع اعتقال عشرات الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية. وبطبيعة الحال كان الثمن أو الحجم الأبرز والأكبر لعمليات الاعتقال هنا في شمال الضفة الغربية مدينة طول كرم، مدينة قلقيلية، وكذلك مدينة جنين ونابلس، حيث نفذت في تلك المناطق عمليات مداهمة واعتقال وتنكيل بالفلسطينيين، إضافة إلى قيام الجنود الإسرائيليين بتخريب ممتلكات المنازل خلال عمليات الاقتحام هذه التي تأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات التي وصلت منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 63 ألف اعتداء نفذت من قبل الجيش والمستوطنين في مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات تصاعد في وتيرة الهجمات الإسرائيلية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون طارة وطارة أخرى بالاعتقال والتصعيد في الضفة الغربية، ضمن ما يطلق عليها إسرائيليا بخفض التصعيد في الضفة الغربية، حيث وفق مؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى الأسرى الفلسطينيين، أكثر من 25,000 فلسطيني اعتقلوا منذ 7 أكتوبر 2023، ولا يزال في داخل السجون يقبأ أكثر من 9,500 معتقل فلسطيني يقضون بأحكام متفاوتة وسط اعتداءات وتنكيل وحرمان تنفذ من قبل إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين. الاعتداءات الإسرائيلية والتنكيل إضافة إلى الإغلاقات فاقم من معاناة الفلسطينيين الاقتصادية والمعيشية، حيث باتت نسبة البطالة في مناطق الضفة الغربية عالية جدا، الوضع المعيشي بات صعب للغاية نتيجة الإغلاقات التي فرضت على أكثر من 950 حاجزا وبوابة عسكرية من أقصى شمال الضفة وحتى أقصى جنوبها. بطبيعة الحال أيضا يأتي بالتزامن مع إقامة 211 بؤرة استيطانية وضعت على مناطق جغرافية واسعة من الضفة الغربية، عملت على شرخ القرى والبلدات الفلسطينية وإبعادها عن بعضها البعض تمهيدا للسيطرة الإسرائيلية الحقيقية التي تنفذ من قبل القوات الإسرائيلية، مدعومة أيضا من قبل المستوطنين الذين يهاجمون من شبيبة التلال وجماعات تدفيع الثمن الذين يعتدون يوميا على القرى والبلدات الفلسطينية. في قرية التل إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية شهدت عمليات اعتقال، إضافة أيضا إلى اعتداء من قبل المستوطنين ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
2: شكرا لك ليث، في هذه الأثناء سنعود إليك خلال هذه التغطية المستمرة. وأذهب الآن وأرحب بمراسلة الجزيرة من رام الله جيفارا البديري. أهلا بك جيفارا. جيفارا، نتابع معك آخر التطورات وما الذي يتم رصده الآن؟
4: منذ أكثر من ساعتين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام وسط مدينة رام الله، تحديدا في المنطقة القريبة من دوار المجلس التشريعي الفلسطيني. ما نستطيع أن نؤكده الآن ووفق صورة تم بثها ونشرها، حيث جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا بوضع ملصق على البوابة اللي ما كانت تعرف وائل فقط
2: جيفارا البديري. يعني نتمنى أن تبقي في مكان، يعني أبو ديري نتمنى أن تبقي في مكان آمن. نعم،
4: جنود الاحتلال يعتدون على الصحفيين، يجبرونهم على المغادرة تحت تهديد السلاح، رغم أننا كنا نتواجد في منطقة، يعني كان الجنود قبل أقل من نصف ساعة قالوا لنا بأنه يجب أن يمكننا أن نقف فيها، ولكن كما نرى الجنود جاءوا. يعني كما نرى جنود الاحتلال الإسرائيلي يجبروننا بالقوة على مغادرة المنطقة التي نقف فيها لمنع تصوير المشهد. المشهد الرئيسي هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة بنايات في وسط مدينة رام الله، انتشار كثيف جدا. الآن كما نرى جنود الاحتلال
2: يعني هذا استهداف مباشر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي لطاقم
4: كما نرى
2: يعني
4: استهداف واضح
2: ومباشر المتواجدين
4: للصحفيين.
2: جيفارا، هذه قنبلة صوت يعني ما تم رميها عليكم الآن أم قنبلة دخانية؟
4: يعني كما نعم قنبلة دخانية، ولكن إن أصابت جسد أي صحفي يمكن أن تؤدي إلى قتله، ولكن كما نرى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقوة قاموا بإبعاد طاقم الجزيرة وأيضا الطواقم الصحفية التي كانت تقوم حتى هذه اللحظة بتغطية موقع الاقتحام وهو في وسط مدينة رام الله. من خلفنا بالطبع المقر الرئيسي للمجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من المؤسسات، ولكن ما نستطيع أن نؤكده، هناك يعني حالة رعب وخوف لدى العائلات الفلسطينية التي تحاول الوصول إلى أبنائها للتأكد أنهم بأمان، لأننا في منطقة فيها الكثير من المدارس الفلسطينية سواء مدارس خاصة أو حكومية، ولكن ما نستطيع أن نؤكده ومن خلال وصول صورة عن ملصق وضعه جنود الاحتلال الإسرائيلي على مكتب مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق الأسرى الفلسطينيين. الملصق كتب عليه أعلنت مؤسسة الضمير هيئة غير قانونية بسبب استغلالها أموال الجمهور لخدمة تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووصفه بهذا التنظيم أي الجبهة الشعبية بمنظمة إرهابية، وأن أي تعامل مع هذه الهيئة أو أي من التنظيمات حسب وصف الاحتلال بالإرهابية سيؤدي إلى عواقب وخيمة كما حدث هنا. وهناك إشارات وضعت بالأحمر أي أن الضمير مغلقة، صورة لأموال تتلقاها المؤسسة، وأيضا صورة لشعار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، علما أن هذه المؤسسة كغيرها من 7 مؤسسات فلسطينية لها دور كبير جدا في تغطية كل الانتهاكات الإسرائيلية على كافة المستويات. الحرب ضدها بدأت منذ عام 2022، اعتبرت وفق القانون الإسرائيلي بأنها مؤسسات ومنظمات إرهابية منعت من العمل. تلاحق هذه الطواقم التي تعمل لديها وكلها بالطبع من المحاميين تلاحق طوال الوقت. فقط حسين، يعني هذا المشهد يذكرنا جميعا تحديدا طاقم الجزيرة هنا في الضفة الغربية، وهو مشهد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في وسط مدينة رام الله، إخراج الوثائق، المعدات، المستندات، كل ما كنا نملكه في هذا المكتب منذ عام 2004 حتى منتصف 2024، كل شيء صودر. هذه المصادرات تضم وثائق، تضم أرشيف لأكثر من 25 عاماً، إن وصل والآن الجزيرة ستحيي الذكرى 30 عاماً من الأرشيف والتغطيات هي بالكامل تم مصادرتها. ولكن هذا المشهد كان في منتصف الليل، الآن ما نراه هو العمل في هذه العملية العسكرية في منتصف النهار، في وضح النهار، استعراض للقوة. هذا ما يقوله الفلسطينيون هنا وما يرددونه بأنه محاولة للاستعراض من خلال التهجم على الطواقم الصحفية، منعها من العمل، منعها من بث هذه المشاهد إلى العالم. إن كان بالفعل الهدف هو مؤسسة الضمير وأيضا اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وغيرها من المؤسسات، كما نذكر هي مؤسسات فلسطينية تعمل مع المنظمات الدولية كمنظمة العمل العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، لرصد الانتهاكات الإسرائيلية سواء ما يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المرأة في العمل خاصة كما نرى الآن من خلال العمليات التي تستهدف النساء، وأيضا الآن في موسم قطف الزيتون، من خلال المؤسسات المهنية التي كان لها دور فاعل منذ عقود في رصد كل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في كل الميادين وعلى كل الأصعدة، رغم أنها منظمات حقوقية أهلية تتلقى دعم من الاتحاد الأوروبي ومن منظمات دولية، إذن لها دور واعتراف من مؤسسات دولية كثيرة، ولكن واضح أن الاحتلال الإسرائيلي رغم أنه يمنع عمل هذه المنظمات كمؤسسة الضمير أيضا، إلا أنه يغلق هذا المكتب بالكامل، يصادر ما فيه. حتى رأينا هناك مصادرة لصور ولوحات تضم مشاهد لتعذيب الأسرى في سجون الاحتلال، تم نقلها إلى الحاوية التي كنا نرصدها، وتم نقل الكثير من المعدات، من الأثاث من داخل هذه المؤسسة، ويمكن أن يكون أيضا هناك عدد آخر من المؤسسات المستهدفة في هذه المنطقة، لأنه كما ذكرنا في هاتين البنايتين هناك الكثير من المؤسسات كمؤسسة تقوم بالنقل البريدي للوثائق والمستندات بين فلسطين من وإلى فلسطين، وبالتالي غير معروف ما الذي يحدث الآن.
2: نعم، ونتابع معك يعني خلال هذه التغطية المستمرة. وأذهب الآن إلى مراسل الجزيرة من الخليل محمد الأطرش، وما الذي يتم رصده أيضا يعني من جهتك محمد؟
5: لابد من الإشارة حسين إلى أن هذا المشهد الذي يستمر في رام الله كنا قد رصدناه خلال الأشهر الأخيرة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية هنا في الخليل من خلال اقتحام جمعيات ومؤسسات فلسطينية مختلفة، من بينها جمعيات خيرية، جمعيات تعنى بشؤون الأيتام، ومدارس خاصة أيضا، إضافة إلى لجان زكاة جرى إغلاق هذه المؤسسات والمراكز والجمعيات أيضا في جنين وفي قلقيلية وفي طول كرم. هذا المشهد في الأشهر الأخيرة تكرر ويتكرر، ويجري إغلاق هذه المؤسسات والجمعيات من خلال أوامر عسكرية توضع على أبواب هذه المؤسسات، أو حتى من خلال فرض عقوبات عليها وتقييد قدرتها على العمل. بالنسبة للفلسطينيين هو استهداف لبنية العمل المؤسسي الفلسطيني الاجتماعي أو حتى الحقوقي أو حتى العمل القانوني والسياسي ما تحدثت عنه جيفارا. بالفعل يستمر منذ عام 2021 حينما تم اتهام هذه المؤسسات الست بأنها مؤسسات تدعم الإرهاب، وعام 2022 أغلقت هذه المؤسسات. وتستكمل إسرائيل هذه المهمة من خلال إغلاق أكبر قدر من المؤسسات الفلسطينية والتضييق عليها من خلال إغلاق حساباتها البنكية، اعتقال الموظفين، وكذلك الأمر منعها من العمل وتقديم الخدمات والخدمات للفلسطينيين، خاصة وأن معظم هذه المؤسسات تقدم خدماتها للفلسطينيين سواء أسر الشهداء، نتحدث عن اتحاد العمل الزراعي والصحي وحتى لجان المرأة، أو حتى مؤسسات بحثية، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، ولجان زكاة، وجمعيات خيرية، كلها مستهدفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ولا يجد الفلسطينيون أي مبرر لذلك سوى تقييد قدرة الفلسطينيين على العمل المؤسسي من جهة، وضرب هذه البنية بدرجة أساسية في الأشهر والسنوات الأخيرة بشكل يصفه الفلسطينيون بأنه ممنهج من خلال تدخل الاحتلال الإسرائيلي بشكل فج بالحياة المدنية الفلسطينية والتأثير عليها بشكل واضح. هذا ما يجري في عدد من المناطق، وهذا يحيلنا إلى ما كان قبل أيام قليلة حتى إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف. الاحتلال الإسرائيلي اعتقل قبل أيام قليلة حسين مدير الحرم الإبراهيمي الذي كان يظهر ويصرح على الجزيرة خلال الأعياد اليهودية، وذلك بسبب رفضه منح سلطات الاحتلال المفاتيح الخاصة ببعض الأقسام داخل الحرم الإبراهيمي. حينما سألنا عن التفاصيل كانوا يتحدثون بشكل واضح أن الاحتلال من خلال تنفيذ هذه الاعتقالات بحق رئيس السدنة ومدير الحرم كان يستهدف محاولة الاستيلاء على الصلاحيات الكاملة داخل هذا المسجد. لماذا ذكرت المسجد الإبراهيمي؟ لأن ذلك ينسحب على مختلف المؤسسات العاملة في الضفة الغربية، وحتى نتحدث عن المقدسات الإسلامية. إسرائيل تحاول التدخل بأصغر الأمور بهذا الشأن تحديدا. هذا بالنسبة لما يجري بشكل ممنهج، لكن عمليا هناك مشهد آخر وهو يوميات الناس. يوميات الناس التي أصبحت الاعتقالات، الاقتحام، المداهمات هي جزء لا يتجزأ منها. نتحدث ليس فقط عن المناطق المصنفة جيم، إنما مختلف مناطق الضفة الغربية، المناطق التي لا يستطيع المستوطنون الوصول إليها باقتحاماتهم وهجماتهم. تستكمل إسرائيل هذا الدور من خلال تنفيذ أكبر قدر من اقتحاماتها الليلية في عدد من مناطق الضفة الغربية، وهذا ما جرى بالمناسبة خلال أسبوع صعب بالنسبة للفلسطينيين. جرى اعتقال مئات الفلسطينيين خلال الأسبوع الأخير. هذه الليلة عشرات الفلسطينيين جرى اعتقالهم والتحقيق معهم ميدانيا، وكل ذلك تم بالتزامن مع هجمة كبيرة للمستوطنين على موسم قطف الزيتون من جهة، وعلى الفلسطينيين داخل منازلهم من جهة أخرى.
2: شكرا إذا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ قبل قليل بوقوع شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وكان الإسعاف والطوارئ بالقطاع أفاد بأن مصابين اثنين سقطا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالية مدينة خان يونس جنوب القطاع. ونتابع ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف. أشرف، وما الذي يتم رصده حتى هذه اللحظة وآخر التطورات الميدانية وما يأتي يعني أيضا من خلال الإسعاف والطوارئ؟
6: نعم حسين، هو الذي جرى في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة قبل قليل فقط بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بشكل مباشر وبدون سابق

0: الإنذار. وهذا الاستهداف بحسب الإسعاف والطوارئ في تلك المنطقة بعد وصوله بطبيعة الحال انتشال جثمان شهيد بالإضافة لعدد من الجرحى من تلك المنطقة المستهدفة. بعد إطلاق الصاروخ بشكل مباشر على السيارة اشتعلت النيران أيضا في السيارة، وهذا أدى إلى صعوبات في بداية الأمر من انتشال جثمان الشهيد بالإضافة للجرحى الذين سقطوا جراء هذه الغارة الإسرائيلية. هذه الغارة تأتي على وقع استهدافات إسرائيلية وتصعيد إسرائيلي متواصل في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار حسين في شرم الشيخ بمصر. ونحن نتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي لم يلتزم به تماما ويواصل خروقاته المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في القطاع وبحق المناطق الشرقية للقطاع وخاصة المتاخمة للخط الأصفر. في الوقت الحالي القصف المدفعي ما بين حين وآخر يسمع بشكل واضح وجلي في المناطق الشرقية للقطاع، وهذه الانفجارات هي ناجمة عن إطلاق القذائف المدفعية بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين المتبقية في الشطر الشرقي بشكل كامل. ولكن في مناطق شمال خان يونس في جنوب القطاع القوات الإسرائيلية صباح اليوم فتحت نيران أسلحتها بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى إصابة 2 من الفلسطينيين تم نقلهم لمستشفى ناصر. واحدة من الإصابات وصفت بأنها إصابة خطيرة وحرجة ويتعامل معها الطاقم الطبي داخل المستشفى حتى الآن. بالإضافة إلى أيضا ذلك هناك عمليات النسف التي باتت تتصارع وبشكل لافت في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية سواء شرق خان يونس أو شرق دير البلد هنا في وسط القطاع والمناطق الشرقية لمدينة غزة. فالقوات الإسرائيلية حسين تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وهناك أيضا عمليات تقدم على الأرض تقوم بها القوات الإسرائيلية وتقتضم مزيد من أراضي المواطنين كما حدث في حي الشجاعية وكما يحدث الآن شرق دير البلح. الدبابات تتقدم برفقة جرافات إسرائيلية وبرفقة القوات الإسرائيلية تقوم بإزاحة هذه المكعبات الصفراء باتجاه المناطق الغربية، وهي مناطق بطبيعة الحال فيها سكان والعائلات الفلسطينية لجأت مجبرة إلى تلك المناطق الشرقية على امتداد القطاع ونصبت خيامها وتقطن فيها، لأن المناطق الغربية للقطاع وهي التي تقدر أيضا بنحو 30% من مساحة القطاع فيها تكدس رهيب لمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وأكثر من 2,400,000 فلسطيني يتكدسون في هذه الشريحة الضيقة من القطاع وهي المنطقة الغربية والتي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة ودفع بهذه الأعداد الكبيرة باتجاه هذه المناطق الغربية. ولكن فيها أيضا تتواصل وتيرة الغارات الإسرائيلية سواء من خلال قصف الخيام التي تأوي عائلات فلسطينية نازحة أو حتى استهداف السيارات المدنية وتجمعات المواطنين والشقق السكنية في هذه الشريحة التي تمتد على امتداد المناطق الغربية للقطاع بشكل كامل. كل هذه التطورات الميدانية حسين تأتي على وقع أيضا الأزمة الإنسانية وتنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية ودخولها لقطاع غزة في الوقت الحالي. ونحن نتحدث بأننا أمام أيام صعبة ستكون وتواجه العائلات الفلسطينية النازحة داخل الخيام، ونحن نتحدث عن فصل الشتاء المقبل الذي بطبيعة الحال تأتي فيه الرياح والعواصف والأمطار والمنخفضات الجوية وتقتلع معها كما حدث العام الماضي مئات الخيام وتغرق مياه الأمطار مئات الخيام. ففي الوقت الحالي المكتب الإعلامي الحكومي وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات فلسطينية أخرى دعت الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وخاصة الخيام والبيوت المتنقلة في أسرع وقت للقطاع في المرحلة الحالية.
1: شكرا. إذا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، شكرا جزيلا لك. وإلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهته قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. ونتابع أكثر، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأبدأ معك نبيل، ومن آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة وما الذي يحدث على جبهات القتال؟
2: نعم حسين، على جبهة القتال تقول القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء بأنها استهدفت تحشيدات وعتاد عسكري تابع لقوات حكومة عدن، وبالتحديد في جبهة الفليحة باتجاه جنوب محافظة مأرب، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى إحراق الكثير من العربات العسكرية في تلك المحافظة الصحراوية. في ذات السياق كانت قد أعلنت أيضا عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه رأس العارة والمضاربة والسقية، وأكدت بأن الاستهداف تم بصواريخ باليستية وأيضا بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وأعلنت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، فضلا عن إعطاب الكثير من العربات العسكرية في تلك المنطقة. وأعلنت أيضا عن استهداف قوات تابعة لحكومة عدن باتجاه مناطق الوازعية بطائرة شواظ، وأعلنت أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. هذا في سياق صعيد الجبهات الميدانية. أكدت أيضا بأنها سيطرت على أو طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديريتي المصراخ وكذلك باتجاه الجبل الحبشي، كما أكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات باتجاه محافظة تعز. في ذات السياق وحسب وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء، فقد أعلنت بأنه ومنذ الصباح وحتى هذه اللحظة سلسلة غارات جوية قالت بأنها سعودية شنت على مديريات غمر ورازح، وكذلك قصف مدفعي قالت بأنه سعودي وغارة سعودية في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت أيضا عن غارات على منطقة حرف سفيان وهي تابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة، فضلا عن غارات جوية استهدفت مديريات خب والشعف والمصلوب وكذلك الحازم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وغارات أخرى استهدفت أيضا باتجاه محافظة تعز وتحديدا منطقة جبل الحبشي بنحو 8 غارات جوية قالت بأنها سعودية حسب وسائل الإعلام الرسمية، فضلا أيضا عن غارات جوية استهدفت جزيرة كمران والقناوس في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كانت قد أعلنت القوات المسلحة اليوم حسين بأنها تمت إسقاط طائرة نوع وينج لونج 2 في أجواء محافظة صعدة، وأكدت بأن هذه الطائرة هي من نوع استطلاعية وهي سعودية، وكانت قد أعلنت منذ 3 من سبتمبر وحتى هذه اللحظة إسقاط نحو 7 طائرات من هذا النوع حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما كانت قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن تنفيذ عملية عسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية، وأكدت بأن العملية استهدفت مطار الرياض بصاروخ بالستي، وكذلك استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة خميس مشيط الجوية، مؤكدة بأن هذه القاعدة هي التي تنطلق منها الطائرات التي تستهدف مواقع مختلفة في اليمن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء خلال الساعات 24 الماضية 119 غارة جوية قال بأنها سعودية، واستهدفت مناطق ومحافظات مختلفة تابعة لسلطات صنعاء منها العاصمة اليمنية صنعاء. كما أعلن أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغت منذ 3 من سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2177 غارة جوية.
1: شكرا إذا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى تعز ومراسلة الجزيرة من هناك مها علي، أهلا بك. مها أيضا يعني التركيز في هذه المرحلة العمليات العسكرية على تعز، كيف تبدو الأوضاع على جبهات القتال؟
3: نعم، الأوضاع في جبهات القتال تبدو مشتعلة حقيقة، وتحديدا في البوابة الغربية لمحافظة أو لمدينة تعز، وتحديدا في منطقة الضباب. هناك تدور عمليات عسكرية واشتباك بري محتدم بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في 3 محاور رئيسية، الصياحي والمقهاية وأيضا الكسارة. هناك المواجهات المحتدمة تأتي متزامنة مع غارات جوية استهدفت عتادا وعناصر الجماعة الحوثي في هذه المناطق بواقع 5 غارات منذ فجر هذا اليوم. أيضا الطيران الجوي استهدف تعزيزات وتحصينات للحوثيين وعتاد عسكري في جبهة المصراخ هناك بواقع 4 غارات، وهناك أيضا في جبهة القروض حيث تدور مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في محيط جبل ضحيح، وهو أحد أهم الجبال الاستراتيجية والحاكمة في تلك المنطقة. في جبهة الشقب أيضا الواقعة في الجنوب شرقي من محافظة تعز، القوات الحكومية قالت إنها تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي إثر تنفيذ الأخيرة محاولات هجومية واسعة ومتزامنة مع دفع بأنساق عسكرية وقتالية باتجاه هذه الجبهة. القوات الحكومية قالت إنها صدت هذا الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح. في الجبهات المحيطة بالمدينة بين الفينة والأخرى نشهد اشتباكات متقطعة وقصفا مدفعيا متبادلا، لكن الأقصى كان ليلة البارحة عندما قامت جماعة الحوثي بشن عملية هجومية بالقصف المدفعي على مواقع القوات الحكومية، وطالت هذه القذائف الأحياء السكنية لمدينة تعز. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كانت قد وثقت 43 انتهاكا لجماعة الحوثي بالقصف المدفعي في الأحياء المحيطة بمدينة تعز وكذلك في المناطق الواقعة بالريف الجنوبي والغرب للمحافظة. وقالت إن جماعة الحوثي استهدفت المدينة بأكثر من 180 قذيفة هاون عيار 23 مليمتر، وهي قذائف مصممة لإحداث أكبر ضرر بين المدنيين، وتتميز بطاقة تدميرية هائلة وبشظايا تنتشر على مساحة واسعة جدا. هذا أدى بطبيعة

0: هم يصرخون من الهلع والخوف جراء هذا الاستهداف المدفعي المكثف الذي طال الأحياء السكنية الشرقية تحديدا. نعم إليك.
1: شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من تعز مها علي، شكرا جزيلا لك. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني وآخر المواقف والتصريحات نرصدها مع مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما، وأبدأ معك عمر والجديد.
2: نعم حسين معك رانيا، يعني فيما يتعلق بجديد التطورات والتصريحات الإيرانية، هناك تأكيدات من قبل القيادات الإيرانية السياسية، خاصة على أن إيران متمسكة بالدبلوماسية. هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عندما تحدث بشأن أن البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير، وقال أن هذه الأوضاع أو لا يتم حلها بالحرب والصواريخ والبنادق، ولكن كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن بلاده لن تتراجع ولن تخضع ولن تنفذ أيضا المطالب التي وصفها بالغير قانونية للولايات المتحدة، خاصة حسين وأن إيران تواصل دراسة الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة وتواصل تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وبعد وضع اللمسات الأخيرة على الرد الإيراني على الرد الأمريكي فإن إيران ستقوم بنقل هذا الرد إلى الوسطاء لنقله من جانبهم إلى الولايات المتحدة. إيران تمسكها بالدبلوماسية لا يعني أنها لا تستعد لمواجهة أي تجدد للحرب مرة أخرى مع الولايات المتحدة في ظل استمرار التهديدات الأمريكية. هذا ما أكده إسماعيل بقاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي قال أن بلاده تمتلك القدرة والإرادة للرد على أي هجوم أو تحرك عسكري ضد بلاده. قال أنها التجربة أثبتت أن إيران لا تخضع للضغوط وأيضا للتهديدات وأنها مصممة على الدفاع عن نفسها. هذا ما تم التأكيد به أيضا من قبل المستويات العسكرية الإيرانية التي تعتبر مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي بالنسبة لإيران، ترفض أي تدخل أجنبي في هذه المنطقة وخاصة في مضيق هرمز أو التواجد فيها. تقول إيران أنها تواصل ما وصفته بمعاقبة السفن المخالفة، وكانت قد أعلنت بحرية الحرس الثوري يوم أمس عن استهداف ناقلة نفط عملاقة ثالثة قامت أو حاولت الخروج من مضيق هرمز عبر المسار الذي تعتبره طهران غير آمن وغير مصرح به. أيضا قائد بحرية الحرس الثوري العميد علي عزموي كان قد وصف الولايات المتحدة بأنها مهرب للنفط، تعمل على تسخير جميع قدراتها العسكرية خاصة الجوية منها، وذلك من أجل تهريب نفط على متن 4 أو 5 ناقلات. وهناك أيضا تأكيدات إيرانية من أن أي رد أو أي هجوم أمريكي سيكون الرد عليه قوي. إيران خلال الحربين الأخيرتين استطاعت أن تعرف نقاط الضعف القوات الأمريكية كما يقول المسؤولون العسكريون الإيرانيون، وبناء على ذلك قامت بصناعة وإنتاج أسلحة تتناسب مع هذه المعلومات الجديدة. أيضا وضعت تكتيكات عسكرية جديدة تتناسب مع التكتيكات العسكرية المستخدمة من قبل القوات العسكرية الأمريكية. إذن إيران في ظل تأكيدها على تمسكها بالدبلوماسية ومواصلة تبادل الرسائل وأيضا مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى حل يخفض حدة التصعيد ولا يسمح باستئناف الحرب مرة أخرى، تؤكد استعدادها للرد بقوة على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل، مع التأكيد أيضا على أن إيران تعمل على محاولة تفادي الضغوط والمشاكل التي أسفرت عنها العقوبات والحصار الجوي والبحري الأخير.
1: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وأعود إلى مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. وإيهاب، ما الذي يتم يعني رصده الآن من تصريحات أمريكية؟
3: نعم حسين، 3 أسابيع تفصلنا بالتمام عن موعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. الرئيس دونالد ترامب في جولات انتخابية مكثفة والخطاب عن إيران واحد، بأن هذه الحرب أولا ستنتهي

0: قريبا جدا على حد قوله أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني وأن إيران تعاني من انهيار اقتصادي كبير ومعدلات تضخم مرتفعة، كما قال الرئيس الأمريكي بالأمس في جولة انتخابية بولاية أوهايو. أيضا ترامب يقول أنه فيما يتعلق بهذه الانتخابات لا يخضع لأي حسابات انتخابية بشأن إيران. وأيضا الرئيس ترامب يقول أن هناك الكثير مما سيتم فعله إذا أرد على سؤال حول مسألة اتهام بريطانيا بشكل رسمي للجانب الإيراني بالتورط في حادث قاعدة فيرفورد. وأن الرئيس دونالد ترامب كان البيان الذي صدر أيضا الولايات المتحدة شاركت فيها وهو صادر عن 29 دولة، هذه الدول تقول أنها تقر بما وصلت إليه السلطات البريطانية من تورط إيران والحرس الثوري الإيراني في مسألة الحادث الذي وقع في 27 من سبتمبر الخاص بقاعدة فيرفورد في بريطانيا، وهي القاعدة التي كانت تأوي بالفعل عددا من المقاتلات والطائرات الأمريكية من نوع القاذفات أو التي تطلق عليها الإدارة والجيش الأمريكي اسم القاذفات، وقامت الولايات المتحدة بنقلها بعد هذا الحادث إلى هنا إلى الداخل الأمريكي. أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني، وبحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية أكد الوزير روبيو وكذلك وزير خارجية بريطانيا على التزام البلدين بمسألة حرية الملاحة وحركة الملاحة في مضيق هرمز وعلى ضرورة محاسبة إيران على أفعالها وكذلك على مسألة أمن الطاقة حول العالم بشكل كامل. وأيضا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يؤكد بأن إيران ستخضع في نهاية المطاف وستأتي إلى الولايات المتحدة راكعة بسبب الضغوط الاقتصادية الواقعة عليها، وأنه يتوقع أن انتهاء هذا الملف بالكامل الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي وفق الإحاطات الاستخباراتية التي يتلقاها كما يقول في مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية حسين.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. وفي ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف للتحذير من هجوم بالمسيرات. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت الليلة الماضية مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية ومرافق البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ في أوكرانيا. ومعنا من وارسو السيدة أوانا تويو وزيرة خارجية رومانيا، أهلا بك معنا في تغطية الجزيرة. وأبدأ معك من شكل الدعم الذي يدرس الآن لتقديمه لأوكرانيا والموقف أيضا.
2: شكرا لهذا السؤال. نحن كاتحاد أوروبي وبالنسبة لرومانيا من المهم أن نستمر في تقديم الدعم من أجل التوصل إلى سلام على حدودنا، أي دعم مقاومة الشعب الأوكراني بالنسبة للدعم الأوروبي والحزم الأوروبية والتطور والنمو الاقتصادي والبنية التحتية أيضا، وخاصة شبكة النقل للبضائع عبر البحر الأسود. والجزء الآخر من دعمنا وهو مهم أيضا وهو زيادة الضغوط على روسيا المعتدية لكي نخلق البيئة التي تجعلهم مستعدين بجدية أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات من أجل هدنة ووقف لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين وللاستمرار بالمفاوضات، أو أن نبدأ المفاوضات جديا من أجل اتفاقية سلام. بالأمس عقدنا اجتماعا لوزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ووافقنا على مجموعة من العقوبات بما يقارب 1500 وهم موزعون بين هيئات وأشخاص متورطون وضالعون في هذه الحرب غير القانونية الروسية ضد أوكرانيا.
1: نعم، لكن يعني ما المؤشر العملي الذي تعتمدون يعني عليه للقول أن هذه الضغوط تغير يعني السلوك الروسي وإنما لا تذهب باتجاه يعني التصعيد على الضغط الاقتصادي لدى الأطراف جميعها؟
2: إن وضع الضغوط والعقوبات هو أمر مهم في إطار الاتحاد الأوروبي ورومانيا. وضعنا تشريعا في السابق يشمل قواعد تشمل فرض عقوبات، ونعلم أن العقوبات ناجحة. والآن على الجناح الشرقي للناتو إجمالي الناتج المحلي كما هو بالنسبة لروسيا، وهذه الدول كانت تتأثر بالاحتلال الروسي، والآن كلنا في هذه المنطقة إجمالي الناتج المحلي لنا يساوي إجمالي الناتج المحلي لروسيا. إذن فسوق الموحدة وعمليات التنويع تجعلنا أقوى في الاتحاد الأوروبي، وهو يجعلنا أكثر قوة أيضا في الاستثمار وفي الدفاع وفي الاستمرار بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا من خلال هذه الحزم من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الناتو كما هو الحال في قائمة المتطلبات الأوكرانية بيرل. ولذلك فإن العقوبات هذه بحد ذاتها هي جزء من الضغوط اللازمة، ونحن ممنونون للدول التي تشاركنا بوجهات النظر هنا. ونحن تحدثنا إلى كندا والنرويج، وأيضا هناك تشريع للينزي جرام مرر عبر الكونغرس، وهذا يعتبر قرارا مهما جدا. ونؤمن أن العقوبات عندما يتم تنسيقها على الصعيد الدولي تكون أكثر فعالية ونجاحا.
1: هذا جيد. وأيضا يعني الولايات المتحدة وما قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يعني التقارب لربما مع الرئيس بوتين، وذلك أيضا يضع ضغوط على الاتحاد الأوروبي. لكن أذهب إلى جزئية يعني انضمام يعني أوكرانيا إلى الاتحاد وهذه المرحلة، وما التجاوزات التي من الممكن يعني أن تتم؟
2: في الوقت الحاضر الاتحاد الأوروبي لديه عملية توسيع وتستند إلى عامل الاستحقاق. حاليا وفيما نتحدث الآن هناك عملية رسمية لفتح مفاوضات، أي أن الاتحاد الأوروبي يقر بما تقوم به أوكرانيا فيما يتعلق بعمليات التغيير والإصلاح، وهذا يعني أيضا دولا أخرى قد تكون مرشحة. هذه عملية تفاوض طويلة، ولكن بالنسبة لأوكرانيا وفي ظل هذه الظروف الصعبة فهناك تقدم ملحوظ وكبير في أوكرانيا، ولذلك رومانيا هي محاذية لأوكرانيا، ونحن مستعدون لمساعدتها في البنية التحتية وفي الاستثمار وفي قطاع الطاقة والسكك الحديدية، وسوف نستمر بفعل ذلك أيضا. ونحن مستعدون فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية وأن يكون هناك اندماج في مشاريعنا واقتصاداتنا. إذن فنحن نسير في هذا التوجه بطريقة إيجابية وواعدة.
1: هناك كان دعوة إلى وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، لكن كيف يمكن ضمان فعلية لتحقيق ذلك في البحر الأسود يعني في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية؟ أم نتحدث عن اتفاق منفصل يعني فقط لحماية الملاحة؟ ما الدعوة هنا؟
2: البحر الأسود هو شريان لنظام الغذائي العالمي، ونرى عندما يتعرض لخطر هذا يخلق حالة من الاختناق فيما يتعلق بتأمين الطعام، وأسعار الطعام ترتفع، وهذا يؤثر على الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا فيما يتعلق بقطاع الحبوب وأسعار الخبز على سبيل المثال.
1: نعم،
2: ولقد رأينا الهدنة تنجح في هذه الفترة التي وضعت خلالها في مطلع الحرب، ونعلم أن الهدنة هي لازمة وضرورية لتدفق الحبوب ولتدفق البضائع والمواد الأخرى وتدفق الطاقة أيضا عبر البحر الأسود. الآن الوضع خطير جدا، ولقد شهدنا هجوم على سفن في المنطقة الاقتصادية الحصرية الخاصة بنا، وكان هناك هجوم أيضا على سفينة في منطقة بلغاريا، وأيضا فبالتالي هذا البحر نشهد فيه أحداثا مميتة للبحارة، وقد رأينا هذا مؤخرا، وهذا يعتبر خطرا كبيرا بالنسبة لشركات التأمين التي تقوم بالإشراف على عمليات النقل، بحيث أن الملاحة تصبح غير آمنة، وهذا يرفع الأسعار ويؤثر علينا ويؤثر على كل الدول التي تعتبر مستوردة للحبوب. على سبيل المثال رومانيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتصدير، وأيضا نحن نساعد في وصول الحبوب الآتية من أوكرانيا وهي تعبر عن طريق ميناء كوستانزا. إذن فوقف إطلاق النار هذا يعتبر إجراء لبناء الثقة من أجل المفاوضات، هو ليس بديلا أيضا عن المفاوضات، ولكن يعتبر إجراء لبناء الثقة، ولهذا قمنا بوضعه كمقترح جمعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: شكرا. إذن من وارسو السيدة أوانا تويو وزيرة خارجية رومانيا، شكرا جزيلا لك. وللوقوف على التطورات الميدانية فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما، وأبدأ معك من كييف، ويعني آخر ما يحدث من استهدافات لأوكرانيا وما تقوم به يعني عبد العزيز روسيا في هذه الأثناء.
3: لو بدأنا من العاصمة الأوكرانية كييف حسين، تعرضت العاصمة لعدة استهدافات صاروخية باليستية خلال ليلة أمس. الانفجارات سمعت على مدار الليل. قبل قليل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هذه الهجمات أدت إلى سقوط عدد من الضحايا في العاصمة، لكنه قال جملة هامة، قال لم نتلقى كالعادة تنبيهات استخباراتية من شركائنا قبل وقوع هذه الهجمات. لأول مرة منذ وصولنا إلى العاصمة حسين نسمع الانفجارات ثم تدوي صفارات الإنذار. في العادة كانت صفارات الإنذار تحذر من الهجمات، تحذر من الانفجارات، ثم تبدأ أصوات الانفجارات في الوصول إلينا، لكن منذ يومين تقريبا بات الأمر معكوسا، باتنا نسمع الانفجارات خاصة الصاروخية ثم تبدأ صفارات الإنذار في الانطلاق، فيما يؤشر على أنه المعلومات الاستخباراتية التي ربما كانت تمكن كييف من معرفة الهجمات قبل وقوعها بات هناك مشكلة في وصولها إلى كييف. هذا ما يقوله زيلينسكي الآن. طبعا لم تكن العاصمة الأوكرانية كييف الوحيدة التي تعرضت لهجمات. كان من اللافت أن الهجمات طالت بلدية ليفيف وهي تقع غرب أوكرانيا وتعد من المدن الآمنة بالنسبة للأوكرانيين، بل أن كثيرا من أهالي كييف يفضلون البقاء فيها إذا ما اشتدت الهجمات هنا على العاصمة الأوكرانية كييف. خاركيف أيضا تعرضت للاستهداف طوال الليل، كما تعرضت منشأة تعليمية للاستهداف، لكن الاستهداف الأبرز كان اليوم صباحا قبالة سواحل بلغاريا، سفينتان تعرضتا لهجمات صاروخية. السفينتان تم تشغيلهما أو خرجتا من ميناء أوديسا الأوكراني، إحداهما تغرق الآن في المحيط. تقول السلطات في بلغاريا أنها قامت بإجلاء البحارة الذين جلهم كانوا بحارة أوكرانيون. إذن الملاحة في البحر الأسود لا تزال تتعرض لهذه الضربات. في المقابل تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لا تزال تصد القوات الروسية على مختلف الجبهات وتمنعها من التقدم سواء في محور خاركيف أو محور سومي أو قبالة مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك. كما تقول أنها تقوم بشن هجمات مضادة بالطائرات المسيرة وأنها استهدفت العاصمة موسكو. أيضا لافت، كان من اللافت في التقرير الصباحي للرئيس الأوكراني أنه أكد امتناع بلاده عن استهداف أي منشآت نفطية روسية عملا بهدنة أو وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأوكراني دونالد ترامب. لكن رغم ذلك يضيف زيلينسكي أن المنشآت الأوكرانية لا تزال تتعرض للهجمات الروسية المتواصلة والتي تستهدف البنية التحتية وتستهدف كذلك المنشآت الحيوية سواء في العاصمة الأوكرانية كييف أو في مختلف أنحاء المقاطعات الأوكرانية. في آخر الهجمات على العاصمة قبل دقائق قليلة من ظهورنا على الهواء كانت صفارات الإنذار تدوي في العاصمة ترافقها أصوات انفجارات وأصوات مضادات أرضية وأصوات اعتراضات في سماء العاصمة. عمدة العاصمة قال أنه مسيرة روسية سقطت في حي سلومونوفسك القريب من مركز العاصمة وأنه فرق الطوارئ تعمل في الموقع الآن للبحث عن مصابين أو عن قتلى إن سقطوا في هذا الهجوم. حسين،
1: شكرا. إذا عبد العزيز مجاهد مراسل الجزيرة من كييف، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسلة الجزيرة من موسكو رانيا دريدي، وأيضا يعني اتهامات توجهها كييف لروسيا باستمرار استهداف مواقع الطاقة الرد الروسي، وأيضا ما الذي يرصد من جديد.
4: يعني في واقع الأمر أود الإشارة حسين في لنقطة في غاية الأهمية، وهو أن الجانب الروسي يعني ليس فقط في الآونة الأخيرة بل على امتداد الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام لا يعلق على التصريحات والاتهامات التي عادة ما تصدر من قبل السلطات الأوكرانية، ولكن فيما يتعلق على وجه التحديد باستهداف منشآت البنية التحتية للطاقة، أود التذكير بأن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا تزال المفاوضات والمحادثات مع الجانب الأمريكي قائمة فيما يتعلق بهذه الجزئية، أي أن هذا يعني أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة موافقة روسية على هذه المبادرة، مبادرة الوقف المتبادل لإطلاق النار. أما فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية والتطورات على الأرض، وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم تحدثت عن قيام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات مكثفة الليلة الماضية باستخدام أسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من البر، إضافة إلى أن هذه الهجمات تمت أيضا باستخدام المسيرات الروسية الهجومية، استهدفت بحسب الوزارة منشآت البنية التحتية للنقل والموانئ في أوكرانيا، استهدفت المراكز اللوجستية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق باستهدافات العاصمة الأوكرانية كييف، في هذه الجزئية أوضحت الوزارة أنها قامت باستهداف ورشات لإنتاج الصواريخ وأيضا المسيرات الأوكرانية في العاصمة كييف، إضافة لاستهداف ورشات معنية بإصلاح القاطرات والعربات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. نعم، لنقل الشحنات. شكرا. العسكرية. إلى جانب ذلك أيضا أشارت الوزارة
1: رانيا دريدي، شكرا جزيلا لك. وأذهب الآن لهذه التطورات ومعنا من رام الله جيفارا البديري، أهلا بك من جديد، ما الذي يحدث الآن؟ جيفارا هل تسمعنا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال مع مراسلة الجزيرة من رام الله جيفارا البديري. يعني كنا ننقل لكم قبل قليل وخلال هذه التغطية المستمرة يعني الصور لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لرام الله، وأيضا التوجه نحو مؤسسات وإغلاقها ووضع يعني ملصقات عليها. في هذه التغطية أيضا كان هناك استهداف للأطقم الصحفية من قبل جنود الاحتلال، وكما نقلنا لكم ومباشرة شاهدناها على الشاشة كان هناك إلقاء لقنابل يعني دخانية باتجاه مراسلة الجزيرة جيفارة البديري. وفي هذه الأثناء يعني كنا نود الذهاب لمتابعة يعني آخر التطورات وما يحدث في رام الله، لكن الصورة انقطعت وكنا نشاهد يعني فيما نقلناه ولو لجزء بسيط، يعني هناك كان محاولة احتماء من قبل يعني الأطقم الصحفية، وهذه الصور يعني نشاهدها الآن مباشرة من رام الله. هناك لربما من قبل جيش الاحتلال استهداف مباشر للأطقم الصحفية. هذه الصور مباشرة نتابعها من هناك. إذن جيفارا، هل تسمعينني؟ إذن مشاهدين، هذه الصور المباشرة نشاهدها لجيفارا الآن، يعني وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز.
5: الآن استهداف مباشر للصحفيين بقنابل الغاز بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والتهديد جسديا أيضا. الآن كما نرى هذه الأعلية العسكرية التابعة لجيش
1: إذن جيفارا، يعني لحتى التقاط انفاسك، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز باتجاه صحفيين في رام الله لإجبارهم على المغادرة، وهذه الصور المباشرة. تفضل جيفارا.
5: يعني للأسف لا نستطيع رفع الكاميرا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافنا بشكل مباشر، مضطرين الآن للمغادرة، والطواقم الصحفية كلها غادرت الموقع بالكامل. نحن على بعد أمتار كثيرة من موقع العملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما نرى استهداف للصحفيين في كل المواقع، يمنعوا من تغطية ما يحدث الآن في وسط مدينة رام الله.
1: نعم جيفارا، إذن ابقي معنا جيفارا،
5: يعني
1: وسنتابع معك
5: خلال
1: هذه
5: التغطية
1: يعني المستمرة من قناة الجزيرة لكل التطورات. والآن هذه التغطية مستمرة مع زميلة سالي. تفضلي سالي.
6: شكرا حسين، ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وللأوضاع في اليمن ومضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني وفي آخر المستجدات. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية وإصابة فلسطينيين آخرين في اعتداء مستوطنين في بلدة بيت ليد شرق طول كرم. وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مؤسسات أهلية في رام الله. وفي غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي التطورات في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وفي الأثناء أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. ووسط هذه الأجواء، قال الرئيس الأمريكي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي مشيرا إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. هذا وقد قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وفي غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. ومن جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية توصل إيران وعمان إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، وأن هذا لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. إذن نبدأ هذه الساعة من التغطية المستمرة من آخر التطورات والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البديري. جيفارا، أهلا بك، وكيف هي التطورات لديك والتصعيد المستمر لا سيما في حق الصحفيين؟
7: نبدأ من هذا المشهد. ثاني، كل الطواقم الصحفية الآن محاصرة داخل ساحة المنزل، لأن جنود الاحتلال يواصلون إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز باتجاه الطواقم الصحفية، رغم أننا نبعد كثيرا. أصبحنا الآن كما نرى استمرار كبير لإطلاق وابل كثيف جدا من قنابل الغاز وأيضا الرصاص المعدني اتجاه الصحفيين. جنود الاحتلال قاموا بمحاصرة كل الطواقم الصحفية في داخل هذه الساحة، ساحة منزل في محيط المجلس التشريعي وأيضا أحد فنادق مدينة رام الله. عدد من الصحفيين لا يستطيعون استنشاق الهواء داخل مركباتهم، لأن إطلاق النار أصبح الآن
6: إذن كما تتابعون مشاهدينا، انقطع الاتصال مع زميلة جيفارا البديري وهي متواجدة في رام الله، وهذا التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف مباشر للصحفيين في محيط المكان الذي يحاصره الجنود الإسرائيليين. ننتقل الآن لحين العودة إلى زميلة جيفارا، ننتقل إلى الخليل حيث مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، أهلا بك، تصعيد مستمر في رام الله، ماذا عن الخليل؟
8: بكل تأكيد هو متواصل من أقصى شمال الضفة الغربية حتى أقصى جنوبها، سواء من خلال الجيش أو حتى المستوطنين. لعل الأبرز هو ما يجري الآن في رام الله، والصورة لدى الزميلة جيفارا التي نتمنى لها ولبقية الزملاء دائما السلامة بفعل استهداف الجيش المتكرر للصحفيين الفلسطينيين من خلال إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين وتحديدا الصحفيين خلال عملهم في الميدان، وهذا ما يجري دائما خلال اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي. هذا اقتحام كبير منذ ساعتين بدأت به قوات كبيرة من جيش الاحتلال، استهدف مدينتي رام الله والبيرة، واستهدف عدة أحياء في هذه المنطقة تحديدا. وكنا من خلال الزميلة جيفارا نقلنا هذه الصورة بشكل أكثر وضوحا، لكن لابد من الإشارة إلى السياق. السياق هو استهداف مؤسسات فلسطينية، بنية العمل المؤسسي مستهدفة في السنوات الخمس الأخيرة بشكل لافت، سواء من خلال تصنيف المؤسسات الفلسطينية بأنها مؤسسات إرهابية أو حتى عملية إغلاق هذه المؤسسات، وهذا ما جرى مع مؤسسات كثيرة في عدد من مناطق الضفة الغربية. من أبرز هذه المراكز تلك التي اقتحمتها قوات الاحتلال هذا الصباح، إضافة إلى الأشهر الماضية حينما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المؤسسات والجمعيات ومراكز الأبحاث وحتى المدارس الخاصة، أو حتى اقتحمتها وقيدت عمل هذه المؤسسات تحديدا. يمكن الإشارة سالي إلا أن هذه المؤسسات تقدم خدمات حقوقية، خدمات قانونية، وخدمات صحية، وخدمات زراعية، وغيرها من الخدمات التي تعنى أيضا بعائلات الأسرى والشهداء، وكذلك الأمر طبعا الأيتام بدرجة أساسية، ولجان الزكاة التي كانت مستهدفة سواء هنا في الخليل أو حتى في نابلس وقلقيلية وطول كرم. جرى اقتحام هذه المؤسسات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالنسبة للفلسطينيين، واستهداف مباشر للحياة المدنية الفلسطينية من جهة، ومحاولة لشل البنية المؤسسية الاجتماعية والسياسية والقانونية في الضفة الغربية بشكل واضح، ومحاولة الاحتلال أن يقحم نفسه بتفاصيل الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية. عمليا إذا ما أردنا أن نتحدث في البعد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل منذ ساعات فجر هذا اليوم سلسلة اقتحامات في عدد من مناطق الضفة الغربية، كان أبرزها في محافظة نابلس وتحديدا بلدتي تل وعصيرة الشمالية، حينما جرى اعتقال ما لا يقل عن 28 فلسطينيا، إضافة إلى استكمال مهمة الاعتقال في عدد من

0: المناطق سواء في طوباس أو حتى في بلدة السيلة الحارثية في جنين، واقتحامات أخرى كانت في قلقيلية والخليل. في الخليل هنا تحديدا الاستهداف الأبرز كان لبلدة ترقومية إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل. هذه البلدة جرى دهم وتفتيش ما لا يقل عن 50 منزل فلسطيني بالتزامن مع طبعا تواجد قوات الاحتلال في هذه المنازل، تحقيق ميداني مع الفلسطينيين. كل هذه الاقتحامات والاعتقالات عادة تتم بسياق بات الفلسطينيون يفهمون جيدا بأنه يستهدف ردع الفلسطينيين، السيطرة عليهم، محاولة إخضاعهم، ترهيبهم بشكل لافت. كل ذلك أيضا يتزامن مع مشهد ميداني آخر يرتبط بعنف المستوطنين على الأرض الذي تضاعف بشكل ملحوظ بشكل واضح في السنوات الأخيرة. عنف المستوطنين، وقبل الحديث عن عنف المستوطنين، ربما سالي تستمعين في هذه الأثناء إلى طلقات نارية متفرقة. نحن نقف على بعد عشرات الأمتار عن معسكر إسرائيلي يطلقون في هذه الأثناء النار كإجراء تدريبي في هذه المنطقة، وهي أراضي فلسطينية بالمناسبة وتبعد مئات الأمتار فقط عن منازل الفلسطينيين. عمليا هذا بالنسبة للفلسطينيين هو المفهوم الحقيقي لاستباحة حياة الفلسطيني أينما كان وأينما تواجد، سواء من خلال الجيش أو حتى من خلال المستوطنين. بالعودة إلى المستوطنين، ما يجري في الأسابيع الأخيرة وبالتزامن تحديدا مع موسم قطف الزيتون يبين أن هناك بالنسبة للفلسطينيين عمل إسرائيلي ممنهج ومركز على عدد من البلدات الفلسطينية، وتحديدا لموسم قطف الزيتون. نتحدث عن 162 بلدة فلسطينية استهدفت خلال أقل من أسبوعين في الضفة الغربية، بأكثر من 377 اعتداء وهجوما استهدف هذه البلدات الفلسطينية. أكثر من نصف هذه الاعتداءات كان يستهدف موسم قطف الزيتون، وبالمناسبة ربع هذه الهجمات كانت بتواجد وحماية الجيش الإسرائيلي الذي يرى الفلسطينيون بأن دوره يتكامل بشكل كبير مع المستوطنين على الأرض.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ قبل قليل بوقوع شهيد ومصابين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وكان الإسعاف والطوارئ بالقطاع أفاد بأن مصابين اثنين سقطا برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس جنوب القطاع. ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف أهلا بك معنا. التصعيد كما تابعت بالتأكيد مستمر في الضفة، الآن هنالك تصعيد واضح جدا من قبل قوات الاحتلال لا سيما في المناطق التي ليست تحت سيطرة هذه القوات، ماذا لديك من تفاصيل ولماذا هذا التصعيد في هذه المناطق بالذات؟
2: التصعيد هو سيد الموقف حقيقة في الوقت الحالي. الغارات الجوية الإسرائيلية تطال مناطق عديدة في القطاع مع استمرار جميع أنواع الطائرات الإسرائيلية كما نستمع الآن. الطائرات الاستطلاعية صحيح. الإسرائيلية هي من تغير وتقصف الأهداف في مناطق متفرقة في القطاع في المرحلة الحالية. آخر الغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لحي التفاح في مدينة غزة، حيث استهدفت هذه الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت على علو منخفض في أجواء المنطقة المستهدفة سيارة مدنية في المنطقة الشرقية. بطبيعة الحال اشتعلت النيران في داخل السيارة ودمرت بشكل كامل، وبصعوبة بالغة أيضا تم انتشال جثمان شهيد من تلك الغارة، بالإضافة لعدد من الجرحى تم نقلهم تباعا للمستشفى بمدينة غزة. هذه الغارة تأتي على وقع فعلا تصعيد إسرائيلي متواصل، وازدادت حدة هذا التصعيد خلال الساعات القليلة والأيام القليلة الماضية هنا في قطاع غزة. فبتنا نلاحظ ونشاهد هذه الوتيرة المتصاعدة من الضربات والغارات الجوية الإسرائيلية في المناطق المأهولة بالسكان، أي المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين في المنطقة الغربية للقطاع. أيضا هناك عديد من الخيام تم استهدافها، سيارات مدنية، تجمعات للمواطنين، بالإضافة أيضا لمنازل المواطنين. ونحن نتحدث عن التكدس الأكبر في الوقت الحالي في الشطر الغربي للقطاع، أكثر من 2 مليون و400 ألف فلسطيني يتكدس في هذه الشريحة الضيقة وهي لا تتجاوز 30% من مساحة القطاع، فيها تقتل إسرائيل وتلاحق الناس بشكل مستمر وأيضا متواصل. حقيقة وزارة الصحة الفلسطينية، ونحن نتحدث عن الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ بمصر، تتحدث عن قرابة 1490 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال هذا العام. كان من المفترض أن توقف إسرائيل ضرباتها وغاراتها واغتيالاتها في القطاع وفق هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي برعاية دولية وبإشراف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعة الحال، ولكن إسرائيل تواصل حقيقة خروقاتها بشكل مستمر، وهذا يوقع مزيد من الشهداء والجرحى الذين يصلون لمستشفيات القطاع، أكثر من 5300 جريح أيضا خلال هذا العام، بالإضافة نتحدث عن قرابة 5350 خرقا ارتكبته إسرائيل في القطاع من حيث القصف، من حيث عمليات الاعتقال، من حيث عمليات الاستهداف، بالإضافة لكل ذلك أيضا الملاحقة المستمرة للعائلات الفلسطينية التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر في المنطقة الشرقية للقطاع، ونحن نتحدث عن هذه العائلات التي لا يوجد لها مأوى في المنطقة الغربية فلجأت مجبرة بأن تنصب خيامها على تخوم الخط الأصفر وتتعرض باستمرار للطلقات النارية وللقذائف في المدفعية التي تسقط بالقرب من خيامها، وهذا أدى خلال الأيام الماضية لوقوع عديد من الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع.
1: بالحديث عن الخط الأصفر، وكانت هنالك تقارير تتحدث ربما عن أن قوات الاحتلال تقوم أيضا بقضم أجزاء إضافية للغزيين بتحريك هذه المكعبات الصفراء وتضييق المساحات، مدى صحة هذه التقارير؟
2: فعلا، وهذا ما رصدناه على أرض الواقع هنا في المناطق الشرقية للقطاع. نحن نتحدث عن محورين في الساعات القليلة الماضية والأيام القليلة الماضية باتت القوات الإسرائيلية تعمل وبكثافة فيها. شرق دير البلح في الوقت الحالي هناك عديد من الآليات الإسرائيلية ترافقها جرافات وقوات مؤللة من الجيش الإسرائيلي تقدمت في منطقة أبو حمام. تقوم القوات هناك بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين. بطبيعة الحال يأتي على وقع أيضا الاستهدافات في تلك المنطقة، أيضا سمعت انفجارات هناك قبل قليل هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي يستهدف المناطق المتاخمة لعمليات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة للطلقات النارية التي تطلقها القوات الإسرائيلية والتحليق المستمر في الوقت الحالي أيضا للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية. المحور الآخر وهو محور شرق مدينة غزة في حي الشجاعية، القوات الإسرائيلية قبل يومين تقدمت هناك وقامت بتدمير عديد من منازل المواطنين من خلال أيضا عمليات النسف التي باتت أيضا تتصاعد في ظل هذه العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في تدمير ما تبقى من بنية تحتية ومن منازل المواطنين. أشكرك. في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. من جهته قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة على ما يبدو سنعود ونتواصل معه نبيل اليوسفي من صنعاء. إذن نبيل، هل تسمعني؟ نعم، إذن عاد الاتصال مرة أخرى بنبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، أهلا بك معنا. وحتى الساعة ربما لا زال التصعيد سيد الموقف، ماذا لديك نبيل من حصيلة؟
3: نعم سالي، لا زالت وسائل الإعلام الرسمية تتحدث عن غارات قالت بأنها سعودية وبأنها استهدفت مناطق مختلفة في رازح والظاهر في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن إعلانها عن قصف مدفعي وصاروخي قالت بأنه سعودي منطلق من اتجاه نجران وجيزان باتجاه مناطق مأهولة بالسكان، حسب وسائل الإعلام الرسمية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلنت أيضا عن غارة جوية استهدفت منطقة حرف سفيان وهي تابعة لمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، فضلا عن غارة جوية استهدفت القناوس وجزيرة كمران على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى إعلانها نحو 8 غارات جوية باتجاه منطقة جبل الحبشي، فضلا عن غارات جوية قالت بأنها استهدفت مناطق في مديرية المصلوب وخب والشعف، بالإضافة إلى مديرية الحازم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن سقوط نحو 16 مدنيا، قالت بأنه نتيجة غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأكدت أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط نحو 9 شهداء حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى 7 جرحى. في ذات السياق أكدت وزارة الصحة بأن حصيلة الضحايا المدنيين منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة وصل إلى 385 ضحية من المدنيين جراء غارات سعودية حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق
1: نعم نبيل في المقابل
3: الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أعلن
1: نعم تفضل اكمل
3: في ذات السياق كان الناطق العسكري قد أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية صوب المملكة العربية السعودية، وأكد بأنها استهدفت مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، واستهدف أيضا قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. وهذه هي المرة السابعة منذ نحو أسبوع تعلن جماعة أو تعلن القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد. كما أعلنت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الفليحة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فضلا عن إعلانها عن استهداف تحشيدات لقوات حكومة عدن وبصواريخ باليستية باتجاه المضاربة ورأس العارة وكذلك السقية وهي باتجاه محافظة لحج جنوب اليمن. وأكدت أيضا بأنها استهدفت قوات تابعة لحكومة عدن في منطقة مناطق الوازعية، مؤكدة بأنها ستواصل طرد التحشيدات. كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنه وخلال الساعات 24 الماضية كانت عدد الغارات الجوية قال بأنها سعودية قد بلغت 119 غارة جوية، قال بأنها استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية وقع تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأعلن بأن إجمالي عدد الغارات بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2177 غارة جوية وقصف صاروخي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة أشكرك. ومن صنعاء إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها أهلا بك معنا. وجبهات كثيرة تتحدث الحكومة اليمنية عن أنها مشتعلة وهنالك تقدم لقواتها فيها، ضعينا في الصورة.
4: نعم نبدأ من البوابة الغربية لمدينة تعز وتحديدا في جبهة الضباب، هناك حيث تدور مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في 3 محاور رئيسية، الصياحي والكسارة والمقهاية. هذا الاشتباك البري يأتي متزامنا مع غارات كان قد نفذها سلاح الجو واستهدفت تعزيزات وعتاد لجماعة الحوثي في هذه المنطقة بواقع 5 غارات و4 غارات أخرى في مديرية المسراخ التي هي أيضا تشهد مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في جبل ضحيحة في جبهة القروض وكذلك في جبهة الشقب الواقعة جنوب شرقي مدينة تعز. القوات الحكومية كانت قد أعلنت تمكنها من تصديها لهجوم واسع شنته جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية في هذه الجبهة. أيضا المدينة لا تزال جبهاتها في هذه اللحظات تحديدا تشهد هدوءا حذرا بعد ليلة شن فيها الحوثيون قصفا مدفعيا مكثفا على الأحياء الشرقية لمدينة تعز على مدار ساعتين. كانت جماعة الحوثي وفقا للمصادر العسكرية والميدانية والمحلية المتطابقة تشن قصفا مدفعيا بحوالي 120 قذيفة هاون عيار 120 مليمتر، وهي قذائف تتميز بقدرة تدميرية واسعة وشظايا أيضا كبيرة ومصممة خصيصا لإحداث أكبر قدر ضرر أو قتل بين الفئات المستهدفة. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كانت قد قالت إن جماعة الحوثي ارتكبت 43 جريمة وانتهاكا خلال ال 24 ساعة الماضية في مدينة تعز وأريافها الجنوبية والغربية، وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة 22 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وبينهم الطفلة أحلام عبد السلام البالغة من العمر 5 سنوات والتي توفيت إثر إصابتها بشظايا قذيفة حوثية أطلقت في مديرية المسراخ. على الصعيد الإنساني، الوضع الإنساني يزداد سوءا ساعة بعد أخرى. مكتب الصحة كان قد حذر من انهيار وشيك في خدماته الصحية داخل المدينة نتيجة نفاذ الوقود والأدوية والمحاليل الطبية، وقال إن هذا الأمر واستمرار حصار جماعة الحوثي للمنفذ الرئيس والأخير لمدينة تعز سيودي بحياة أكثر من 1100 مريض فشل كلوي و150 مريض يقبعون في غرف العمليات المركزة، وأيضا 150 مولودا يتلقون الرعاية في الحضانات. بالتالي نحن نتحدث عن أزمة وقود تطال كل مناحي الحياة داخل مدينة تعز، وأزمة إمدادات طبية، نتحدث عن نقص كبير وشحة كبيرة في الأدوية خاصة تلك المتعلقة بالأطفال. أيضا مكاتب ومنظمات إنسانية داخل مدينة تعز كانت قد حذرت من نفاذ وشيك في مادة القمح، وقالت بعض المنظمات إن القمح الذي المتبقي في المدينة لا يغطي من احتياج المدينة سوى 19 يوما مقبلة فقط. في خضم هذا، كان السلطة المحلية قد عقدت لقاء موسعا ضمت محافظ المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية. شدد في هذا الاجتماع محافظ المحافظة على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الإدارات والمكاتب المتواجدة داخل المدينة بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية داخل هذه المدينة التي تعيش ظرفا استثنائيا عسكريا وأمنيا وإنسانيا. وكان محافظ المحافظة قال إن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الجهود وكذلك الرسائل التطمينية للمواطنين في ضوء كل ما تبثه آلة الدعاية الحثية والشائعات التي تتصدر الرأي العام المحلي وتقف خلفها آلة الدعاية الحوثية بحسب تعبير محافظ المحافظة. وهو اجتماع مهم واستثنائي ويأتي في وقت تحتاج فيه المدينة إلى مثل هذه التحركات لاستعادة الأمور أو استعادة الأمور طبيعتها، خاصة بعد التطورات العسكرية والميدانية الأخيرة في جبهات أشكرك. المدينة والريف الجنوبي والغربي للمحافظة. نعم،
1: مها علي من تعز مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتفعيل صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف للتحذير من هجوم بالمسيرات. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت الليلة الماضية مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية ومرافق البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ في أوكرانيا. لجأت روسيا إلى استخدام ما يسمى بالمسيرات النائمة، ما دفع كييف إلى استحداث وحدات خاصة للتعامل مع تهديداتها. فما هي هذه المسيرات وكيف تعاملت معها أوكرانيا؟
5: المسيرات النائمة تحد جديد تواجهه أوكرانيا. تخترق شباك الحماية وتقبع كالخلايا النائمة انتظارا لمرور هدف ثمين فتطارده وتنقض عليه. سلاح صغير الحجم كبير الأثر رفعت به روسيا وبالألغام وتيرة هجماتها على طرق إمداد القوات الأوكرانية. استحدثت أوكرانيا وحدات مسيرات متخصصة في اصطياد المسيرات الروسية النائمة. هذه صور خاصة لقناة الجزيرة تعرض لأول مرة من داخل إحدى هذه الوحدات في مكان سري خلف الخطوط الأوكرانية بمقاطعة دونيسك.
6: هذه الطابعات ثلاثية الأبعاد تنتج أجزاء المسيرات، هذه لمسيرات المراقبة وهذه للمسيرات الهجومية. الطابعات لا تتوقف أبدا، وهنا نضع المسيرات التي أصبحت جاهزة.
5: تخضع المسيرات لاختبارات عدة للتأكد من فاعليتها قبل نقلها لمواقع الإطلاق، لا مجال هناك للخطأ.
7: أنا أطور برامج المسيرات كي تستطيع العمل في موجات الراديو المزدحمة وتقاوم محاولات وحدات الحرب الإلكترونية لفك تشفيرها، والتحدي دائما في أن تواكب التطور التكنولوجي وتستمر في تطوير نسخ وأجزاء وبرامج جديدة.
8: بحسب المسؤولين عن هذا المكان، هذه النقطة واحدة من عشرات النقاط القريبة من جبهات القتال التي تصنع فيها بسرية المسيرات الأوكرانية، وهذه النقطة متخصصة في المسيرات التي تصطاد المسيرات الروسية النائمة على الطرق الأوكرانية والألغام الروسية التي توضع على هذه الطرق.
5: اختبار عملي لإحدى المسيرات، الهدف التأكد من فاعلية تطوير برمجي لمقاومة الرياح وزيادة الوزن. نجح الاختبار. يقول المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا بدأت وضع المسيرات النائمة والألغام على الطرق الأوكرانية المؤمنة بالشباك منذ مايو الماضي، وإن وتيرة استخدامها زادت في الأسابيع الأخيرة، وإن القضاء على هذا التهديد يستوجب مراقبة تامة ودائمة لجميع طرق الإمداد. أسد الله الصاوي، الجزيرة، من مقاطعة دونيسك شرقية أوكرانيا.
1: من وارسو ينضم إلينا وزير الدفاع البلجيكي السيد ثيو فرانكن، أهلا بك معنا. وبداية، ما هو موقفكم من تهديدات ترامب بتقييد حصول أوكرانيا على الأسلحة إن لم توقف الأسلحة الأمريكية بالطبع إن لم توقف ضرباتها على منشآت الطاقة والمصافي الروسية؟
9: بالنسبة للمساعدات، قبل بضعة أسابيع السيد ترامب قال أنه سينشأ منشأة لصناعة الصواريخ الباتريوت، وبعد ذلك تحدث عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. لذلك بالنسبة لي يصعب علي أن أتبع ما يقوله الرئيس الأمريكي، ولكن يجب أن نستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا، وبلجيكا تستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا، ولهذا أعتقد أنه أيضا من صالح الدول الغربية أن تستمر بدعم أوكرانيا، لأن أوكرانيا هي في واجهة الدفاع عن أوروبا، ولذلك روسيا تقوم بزعزعة الاستقرار في أوكرانيا، ولذلك من صالح الولايات المتحدة أن تستمر بمساعدتها. أحيانا من الصعب أن نرى حقا ما هو موقف الولايات المتحدة في هذه الحرب، وأيضا في مواجهة الإرهاب الروسي ضد أوكرانيا.
1: ذكرتم سعادة الوزير أنكم مستمرون في دعم أوكرانيا، ما هي أشكال الدعم التي تقدمونها أو ستقدمونها للجانب الأوكراني؟
9: نعم، نحن نقدم الدعم لأوكرانيا بأكثر من 1.1 مليار دولار سنويا على شكل مساعدات ومعدات، وكذلك نقدم مولدات الكهرباء البلجيكية لأوكرانيا، وذلك للإبقاء على عمليات التدفئة في أوكرانيا. إذن فنحن نبذل الكثير من الجهود في هذا الصدد.
1: رؤيتكم لمستقبل أي تسوية وعملية سياسية بين أوكرانيا وروسيا وقابلية حدوث ذلك؟ أسأل عن رؤيتكم لمستقبل أي مفاوضات أو عملية سياسية بين الجانبين الأوكراني والروسي، التفاوض بين الجانبين وقابلية حدوث ذلك.
9: آمل أن يحل السلام، فهذا الصراع يجب أن يتوقف ويعود الأمر لروسيا لكي توقف عملها العدواني. لا يمكن أن نتوقع من أوكرانيا أن تتخلى عن أراضيها وأن تتخلى عن سيادتها، إذن فالأمر بيد روسيا. نعم، نأمل أن نتوصل إلى السلام، وهذا يخدم أوروبا ويعزز أمنها واستقرارها، ولكن لا يمكنني أن أقرأ ما يجول في خاطر الرئيس بوتين، فهذا الأمر صعب جدا.
1: ماذا عن هدنة الطاقة المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي؟ هل يمكن أن تكون مقدمة لأي توافق ما بين الجانبين؟
9: مرة أخرى لا يمكنني أن أقرأ ما يجول في ذهن الرئيس ترامب، فأحيانا يصعب التكهن بما يقوله. في يوم هو يدعم أوكرانيا وفي اليوم التالي لا يدعمها. إذن فبالنسبة لي لا يمكنني أن أتحدث باسم أوكرانيا، ولكن أوروبا وبلجيكا سوف يستمران بدعم أوكرانيا بشكل مستمر جدا.
1: أنت حدثنا عن أسواق الطاقة وما يحدث استهداف الناقلات في مضيق هرمز، كيف تنظرون وتتابعون الموقف؟

0: قلت فإن هناك عدوانا إيرانيا من الحرس الثوري الإيراني ومن الملالي ضد شعب قطر وضد الإمارات وضد عمان والمملكة العربية السعودية، فهذا أمر مروع ولا يمكن أن نقبل بهذا على الإطلاق. فهذا عدوان من جانب واحد، ومن المستحيل للناس المسالمين في الشرق الأوسط والناس الذين يحبون السلام في كل العالم وهم لا شأن لهم بهذه الحرب، ليس من الإنصاف أن يتم الهجوم على بلادهم. فهذا يعتبر أمرا عدوانيا جدا من إيران وينبغي وقفه فورا.
1: السيد ثيو فرانكن وزير الدفاع البلجيكي، كنت معنا من وارسو، أشكرك جزيل الشكر. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث شهد الوضع الميداني في مضيق هرمز تصاعدا لافتا في مستوى التوتر خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران وأمريكا بمواقفهما إزاء هذا الملف رغم إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. المزيد من التفاصيل عن صورة المعطيات الراهنة في مضيق هرمز وسياقاتها الميدانية والسياسية نتابعه في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: انفجار هنا ونار تشتعل هناك، استهداف هنا ولغم ينفجر هناك. تعددت أحداث وحوادث الناقلات وتزايدت وتصاعدت في مضيق هرمز من جديد، وهنا تختلف الروايات والغايات. بين تلك الإيرانية التي ما زالت تتحدث عن شروط مقابل فتح العبور، وتلك الأمريكية التي تؤكد أن المرور مفتوح أمام الجميع ومغلق أمام إيران، والثابت الوحيد هو توتر الملاحة وزيادة المخاطر التي تواجه شريان اقتصاد الطاقة في العالم. تكرر إيران أنها ما زالت تستهدف ناقلات نفط وغاز تحاول عبور المسار غير القانوني وتطفئ أنظمة التعريف والملاحة الآلية بغاية التخفي، وتقول من جهة ثانية إن انفجارات تعرضت لها الناقلات ناجمة عن ألغام بحرية ارتطمت بالسفن العابرة من المسارات الجنوبية المرفوضة إيرانياً. وتكرر أمريكا أنها ما زالت تعطل السفن التي تخالف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتخالف التحذيرات. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فتؤكد إصابة ناقلات إثر استهدافها، والحديث يدور عن هجمات بمسيرات ومقذوفات. كل ما سبق بالنتيجة لا يعني إلا اشتعال مزيد من النيران في مياه المضيق التي سجلت أعلى مستوى أسبوعي لها خلال الأيام السبعة الأولى من أكتوبر الجاري، وذلك منذ اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. فتزايد عدد الحوادث وانخفض عدد السفن التي استطاعت عبور المضيق. لم تتغير الرؤية الأمريكية كثيراً، وواشنطن ترى أن طهران فقدت السيطرة على المضيق بعد استهداف مقدراتها العسكرية التي كانت تؤمن لها الرصد والهجوم. وإيران ما زالت تتعامل مع ملف فتح المضيق كورقة ضغط لن تمنحها إلا برفع الحصار والعقوبات، وأيضاً كعنوان قد يؤثر على المستفيدين من المضيق علها تحقق مرادها بإدارة إقليمية بعيداً عن الدور الأمريكي. أما الجديد فهو حديث طهران عن عمليات أمريكية لما وصفته بتهريب النفط في مضيق هرمز عبر زوارق تحمله إلى الناقلات، وهو ما يمنحها شرعية استهدافها كما تقول، إلى جانب اختلاف المشهد الذي حكمته في فترة سابقة معادلة الضربة مقابل الضربة والناقلة مقابل الناقلة. فإيران الآن تتحدث عن ضرورة إحكام القبضة بالنار بالتوازي مع مساعي الدبلوماسية، وأمريكا أصبحت تقول إن وضع طهران ليس كما تدعي، فلم تعد تحمل النفط على الناقلات أساساً. سياقات التصعيد الراهن ترتبط مع مسار تفاوضي صعب، يستمر تبادل الرسائل والشروط عبر الوسطاء مع توتر ميداني، وكأن أمريكا تريد القول إما صفقة مكتملة الأركان تحقق أهداف هذه الحرب، وإما عودة إلى المواجهة. أما إيران فكأنها تريد القول إن أوراق حرب الناقلات تضغط على الجميع، وهو ما سيتضاعف إن خرجت المواجهة عن تلك الساحة مجدداً.
1: ومعنا في الاستوديو السيد علي الساري، العضو السابق في البرلمان الإيراني، لنقاش وأيضا

0: ضن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور جيمس. وعلى خلفية هذا التقرير واستمرار الاستهدافات الإيرانية للسفن التي تراها طهران أنها مخالفة للمسارات، كيف تتعاطى الولايات المتحدة مع ذلك وهي تتجاوز هذه العقدة وتقول أن المضيق تحت سيطرتها؟
1: الولايات المتحدة تقوم برصد المضيق وهي تعمل مع دول الخليج لتأمين ممرات آمنة عبر ما يسمى المعبر الجنوبي، بحيث تكون الملاحة تسير فيه بأسرع وقت ممكن وبسلاسة وبتجنب لضربات من الحرس الثوري الإيراني. إن هذه السيطرة غير القانونية لإيران على المضيق يجب أن تنتهي، وهذا الأمر استمر لعدة أشهر، والأطراف بالتالي يجب أن تتوصل إلى نقاشات جدية تصب في مفاوضات تخص البرنامج النووي الإيراني. إذن فالمضيق الآن يعمل، ولكن ليس كما يرضي الإدارة الأمريكية حاليا، والرئيس ترامب يتوقع للتجارة أن تسير عبر الممر الجنوبي بسلامة وأمان، وأن يتم نقل ما يكفي من البضائع. والرئيس الآن يتحلى بالأمل بأن مفاوضيه سوف يستطيعون وضع خطة لإيران سوف تكون مقبولة من إيران. كان هناك مفاوضات بنية سيئة، والآن حان الوقت للتوصل إلى محاولة جدية لمرور السفن بسلامة، وأيضا للتعامل مع القضية النووية الإيرانية.
0: سيد علي، يعني الآن الجانب الإيراني يتحدث عن أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة للرد على الأمريكيين حول المقترح الذي قدم من قبل إيران، مقترح السبع نقاط. برأيك هل سيحل هذه المسألة؟ هل سيتناول حلا مرضيا بالنسبة للأمريكيين؟
2: في أقل التقديرات سيدة سالين، إيران قدمت والولايات المتحدة ضعت عليه بعض النقاط، ولو تركت بعض النقاط إلى حد كبير غير واضحة، وإيران لتبدي حسن نيتها على مقترحها اللي طرحته، فحاليا صحيح وضعت اللمسات الأخيرة، لأن من جانب إيران ما فيه تعقيدات كثيرة بالنسبة للمقترح أو تعديلات جديدة وإضافة جديدة علاوة على النقاط التي سابقا أشاروا إليها، مجرد وضع اللمسات على ما جاء على يد الوسيط القطري ونقل الرسائل ما بين الولايات المتحدة وإيران.
0: دكتور جيمس، أقر الرئيس الأمريكي ربما أن واشنطن تمادت في استهداف القادة الإيرانيين، وذلك بطبيعة الحال ربما عقد الموقف. كيف تنظر إلى هذا الإقرار أو هذا التصريح؟
1: أعتقد أنه بيان عقلاني وتصريح عقلاني، وأفضل سبيل للتحرك كان المنهج الدبلوماسي منذ البداية، وهذا تمت محاولته في ظل إدارة بايدن لأربعة أعوام، وذلك للتعامل مع خروج إيران من خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تم إبرامها في حقبة أوباما. إذن هذه المفاوضات سارت بين الأخذ والرد وفي ظل إدارات مختلفة، ونحن الآن نعمل على نص يوصلنا إلى اتفاقية يقوم بوضعه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي كان سيناتور في الوقت الذي تم رفض خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس، وهو يعلم العيوب في هذه الاتفاقية، وبالتالي فهو مع المسؤولين الآخرين يضع نصا قويا يعالج بالتحديد البرنامج النووي الإيراني، ويوضح جليا بأن موقف الرئيس ترامب واضح بأن إيران عليها أن تتخلص من برنامجها النووي. هذا ما تعمل عليه الأطراف الآن، وعندما يتم توفيق هذا الأمر بين واشنطن وطهران سنعلم ما هي الخطوات القادمة عندها.
0: ولكن الإيرانيون يقولون أنهم منفتحون على النقاش في هذا الملف، الملف النووي، وأبدوا انفتاحا ومرونة فيه، ولكن أن يأتي هذا النقاش كمرحلة ثانية بعد مضيق هرمز، ما هي حظوظ حدوث ذلك وقبوله من قبل الأمريكيين؟
1: يمكن لهم أن يفتحوا مضيق هرمز الآن وينتقلوا إلى مرحلة النقاش المتعلقة بالملف النووي. لا يمكن لهم أن يسيطروا على مضيق هرمز بطريقة غير قانونية وأن يحصلوا على تنازلات اقتصادية من الولايات المتحدة. هذا هو موقف الرئيس الأمريكي.
0: سيد علي، تقرير تتحدث عن أن إيران وعمان توصلتا إلى اتفاق حول العبور الآمن وتحديد مسار مؤقت في مضيق هرمز. هل تجاوزت إيران الولايات المتحدة فيما يعني مضيق هرمز وربما تسير منفردة؟
2: إيران حقيقة سيدتي لأن تريد حل الأزمة، ومن الجانب الآخر الولايات المتحدة تضع ظروف وشروط لممارسة العمل الدبلوماسي من جانب واحد وليس احترام متبادل. لكن إيران لأن تحتني بمصلحة الجميع في المنطقة وأمن الإقليم، فتحاول، لأن المضيق ما بين عمان وإيران، تحاول أن تجد حل لهذه المسألة من خلال المفاوضات الجارية ولو بين سلطنة عمان وبينها طريق إما يصل إلى نتيجة معينة ما، وعلى ما يبدو أنهم ماضيين قدما إلى نتائج إيجابية لحل هذه الأزمة فيما يتعلق بالمسير الموجود الحالي اللي الحوار والدبلوماسية بينهما قائمة.
0: ماذا عن دول المنطقة وهي شريك أساسي في هذه
2: المسألة؟ لهذه السبب دول المنطقة أيضا الكل مع البعض، إيران دائما تصر على أمن المنطقة هو مرهون بإرادتهم جمعا وليس بإملاءات الآخرين من خارج المنطقة. لكن لأن المضيق حاليا موجود بين هاتين الطرفين، هذه الدولتين هما على طاولة المفاوضات، وعندما يصلون إلى حل سيرضي جميع، وليس فقط ما يتعلق بل يحاولون أن يخرجون بمخرجات ترضي الجميع في المنطقة وليس خارج المنطقة. لربما خارج المنطقة لأنهم هم الذين لم يريدوا أن يبادروا بهذه المبادرات الموجودة لحل الأزمة، ومتعنتين إلى ملفات أخرى منها النو وغيرها، بدلا عن يأتوا ويجلسوا على طاولة المفاوضات ابتداء من مضيق هرمز.
0: كيف تنظر واشنطن إلى هذا الاتفاق بين الجانبين الإيراني والعماني؟
1: وزير الخارجية عراقجي أعلن مكتبه بأنهم توصلوا لاتفاقية مع عمان وأنهم سوف يقومون بالإعلان عنها وفوريا وعلى الصعيد الدولي، ولم يعلن عنها. أنا نظرت إلى موقع وزارة الخارجية العمانية ولم يكن هناك أي إعلان، بل كان هناك حديث بأن هناك اتفاقية مرحلية ربما مع عمان. إذن فبالنسبة لما يجري في هذه المرحلة لم يتم الإعلان عن اتفاقية كهذه وهي غير رسمية، إذن فهذا يعتبر عملية التفاوض بنية سيئة. ولذلك قام وزير الخارجية الأمريكي بطرد الوفد العماني من نيويورك أثناء حضورهم للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك كان هناك سوء تواصل من قبل الحرس الثوري الإيراني ومكتب وزير الخارجية الإيراني.
0: في عجالة، ردك على ذلك أستاذ علي.
2: أنا بس ردت أشيرا على نقطة، لأن لما تكون المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان وتخرج بمخرج ما، ولكن إيران تعلن وعمان لماذا لم تعلن؟ لأنه هناك جهات تضغط على عمان لعدم الإفصاح بالنتائج.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد علي ياساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، كذلك أشكرك دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. الآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على تحذيرات صندوق النقد الدولي من تداعيات صدمة الطاقة على الاقتصاد العالمي، تفاصيل مع الزميلة رانيم بوخزام.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود تحت الاختبار وعلى تحمل صدمة الطاقة توشك على النفاد، هكذا لخص أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي توقعاته لأفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك. صندوق النقد الدولي ثبت توقعات التضخم العالمي هذا العام عندما يقرب من 5%، لكن هذه التوقعات كما حذر الصندوق تبقى رهنا بتدفقات إمدادات الطاقة المحرك الرئيسي للتضخم. الصندوق دعا الدول لتحرك طارئ لتعزيز مالياتها العامة، وتوقع أن تتجه كبريات الاقتصادات نحو أكبر عجز في موازناتها هذا العام منذ الجائحة بما يتجاوز 5% من الناتج المحلي لهذه الدول. ومع انتقال الأزمة أوائل الحرب من إمدادات النفط الخام إلى أزمة مشتقات، حذر صندوق النقد بأن سوق المشتقات النفطية هي الأكثر تأثراً مقارنة بأسواق النفط الخام، حيث فقد العالم 20% من الإمدادات نتيجة اضطرابها في روسيا والخليج. وللمزيد ينضم إلينا من بانكوك حيث اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. إذن صهيب، ما هي أبرز القضايا المطروحة في اجتماعات اليوم؟
4: حقيقة خلال الأشهر الأربعة الماضية أو قبل 4 أشهر كانت هناك تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتحدث عن الوضع الاقتصادي، وهذه التقارير تصدر بشكل دوري. لاحظنا أن هناك مراجعة أو تنقيحا هبوطيا في توقعات النمو الاقتصادي ل 47% من الدول. لنا نتخيل كيف أن 47% من الدول وضعها الاقتصادي تغير خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ومع طول أمد أزمة الطاقة وأزمة مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط، نتحدث عن إسهام 32% من الدول في 95% من النمو الناتج المحلي الإجمالي، أو صعود هذا النمو مقارنة بتقريبا 54 قبل بضعة أشهر. هناك تراجع يحدث في معظم مناطق العالم ولكنه يتفاوت، نتحدث عن 1-2% في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، إلى تقريبا 4-5% في إفريقيا، ثم يصعد النمو إلى ما بين 4-7% في آسيا والمحيط الهادئ، التي تعد ربما هي الأسرع نموا حتى الآن، والتي بذلت جهدا كبيرا في تفادي هذه الصدمات المتتالية التي حصلت منذ بدء هذه الأزمة. لكن واضح أنه في التقرير الثاني، التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص الاستقرار المالي، يشير إلى مخاوف كثيرة في ظل هذه التوترات الجيوسياسية. نتحدث عن احتمال مع مرونة هذه الأسواق المالية وتعرضها لبعض الصدمات في البداية في مارس وفي أبريل، لكن مرونة الأسواق هي ظاهرة عامة، لكن تظل المخاطر المالية قائمة في ظل هذه التوترات. يتحدث التقرير الاستقرار المالي العالمي عن مخاطر تحويها الشركات أو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم أنه وفر ربحا كبيرا لبعض الدول، لكنه ربما يحوي خطرا إذا ما تراجعت الأرباح أو الاستثمار في هذا القطاع. أيضا الخطر الآخر أو مكمن المحفز للخطر الآخر ربما هو قضية المخاوف المالية من عوائد السندات السيادية وارتفاع الديون العامة، وهما قد يثير اضطرابا في الأسواق. والخطر الثالث ربما في نظر تقرير الاستقرار المالي العالمي هو التهديدات السيبرانية، مع تحول البشرية واقتصادها حول العالم إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي، فإن تهديد الأمن السيبراني يتزايد، وبالتالي تعرض الشركات والأنظمة الحكومية لأي خطر أمر ممكن. إذن هناك مخاطر خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، تراجع النمو، وهذا التراجع شهدته منطقة الخليج العربي والدول المطلة على الخليج العربي بشكل ربما مختلف عن كل الدول، حيث تشهد حسب صندوق النقد الدولي تراجعا وانكماشا غير مسبوق السوق منذ عقود طويلة، وهو ما لم يحصل في أي منطقة بهذه النسبة من التراجع المخيف.
3: شكرا لك مراسل الجزيرة من بانكوك صهيب جاسم. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من لندن نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس. أهلا بك. بداية، إلى أي مدى برأيك قد تتحول صدمة أسعار النفط والغاز إلى أزمة مالية عالمية إذا طال أمد الحرب واستمر ارتفاع الأسعار؟
5: أعتقد أن الرسالة الحالية التي تأتي من صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي كان قد أبدى متانة مهمة جدا، لكن هذا سيتعرض للاختبار إذا ما بقيت الأسعار على ما هي عليه في الربع القادم أو زادت في بداية العام المقبل. هل هذا سيتحول إلى أزمة مالية عالمية؟ لست متأكدا من ذلك لأننا لم نصل إلى تلك الدرجة، لكن يبقى الأمر ما لم يكون هناك تحسن في العرض حاليا فقد يكون هناك احتمال تحول الأمور إلى مشاكل.
3: صندوق النقد حذر من تأثير زيادة أسعار الطاقة على الموازنات الحكومية، برأيك ما هي الخيارات المتاحة أمام الدول؟
5: نعم هذا صحيح، وليس فقط التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، هناك مشكلات نقدية في مختلف الاقتصادات العالمية ولا توجد خيارات سهلة للتعامل مع ذلك. أما الحكومات إما عليها أن تقلص من الإنفاق أو ترفع من الضرائب، والأمر سيختلف. في الولايات المتحدة الإنفاق الحكومي متدني مقارنة بالإجمالي الناتج المحلي، لكن الضرائب قد تكون مشكلة. في أوروبا الأمر مختلف، الإنفاق عالي، لذلك يجب أن تتخذ الإجراءات لتقليصه. هناك ضغط على النمو، أما إذا الحكومات ببساطة لم تفعل أي شيء سنرى ارتفاعا في التضخم، وهذا قد يؤثر على معدلات النمو أيضا.
3: ارتباطا بهذه النقطة، بالنسبة للبنوك المركزية، كيف تستطيع الموازنة بين إبقاء الفائدة مرتفعة من أجل كبح التضخم وبين خفض هذه الفائدة لحماية النمو وتخفيف أعباء الديون؟
5: نعم، أمر صعب أن توازن بين الاثنين، ليس فقط الحكومات نعم، لكن المشكلة أكبر للبنوك المركزية، لأن مهمتهم الأساس هو إدارة التضخم. وبعد العام 2022 وبعد غزو أوكرانيا ارتفع التضخم، وهم قد أصيبوا بصدمة لا يريدون تكرارها، وهم طبعا من جانبهم يقولون وقد يكونون محقا في ذلك، لأنه لو هذا أدى إلى ارتفاع وعائدات السندات فأن الحكومات أيضا عليها أن تتخذ إجراءات مالية ونقدية. لكن سنرى عندما إذا ما ساءت الأمور قد يحتاجون إلى شراء السندات، لكن الأمور لم تصل إلى هذا السوء بعد.
3: التوازن ممكن تحقيقه إذن؟
5: هو ممكن، ولكن البقاء على الأمور في حالة من الاستقرار هو مسار ضيق حقيقة. من جهة لدينا صدمة الطاقة العالمية وتأثير ذلك على الانتاج، ولدينا أيضا آثار مالية بسبب عبء الديون والعجز في الميزانيات. سنرى ربما البنوك المركزية ترفع معدلات الفائدة على المدى القصير وتخفضها على المدى المتوسط. الحكومات طبعا قد لا تفعل الكثير بما يتعلق بالعجز، وإن لم تفعل فإن الأمور قد تسوء في الأسواق أيضا.
3: سيد نيل، برأيك هل تحتاج منظومة التمويل الدولية إلى مجرد زيادة لموارد صندوق النقد والبنك الدولي، أم إلى إعادة تصميم أوسع لآليات الإقراض وإعادة هيكلة الديون؟
5: هو ليس بالضرورة أن نتحدث عن إعادة هيكلة الديون إذا كان هناك تخلف عن السداد.

0: هذا يحصل من جانب حكومات وبلدان التي ليست فيها بنوك مركزية تستطيع الدفاع عن سنداتها، لكن في البلدان التي فيها بنوك مركزية طبعا كما الحال في أوروبا، في أمريكا الوضع مختلف قليلا. لم نصل إلى درجة إعادة الهيكلة، لكن إذا ما حصل شيء خطأ ما كبير في المنظومة، والسبب إن هناك مثلا الصين لديها فائض وبلدان أخرى لديها عجز، الولايات المتحدة لديها ديون طبعا، وكانت في البداية ديون قطاع خاص، الآن أصبحت ديون قطاع عام أيضا، وهذه من العوامل التي تقيد المنظومة المالية العالمية. لكن حتى الآن لا نجد أدلة على اتخاذ إجراءات حاسمة بعد.
1: نعم، شكرا لك سيد نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، كنت معنا من لندن حول هذا الملف الشائك في ظل ما يشهده العالم. شكرا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: إذن ونستمر معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وللأوضاع في اليمن ومضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، في الضفة الغربية أفادت مصادر طبية بإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال رام الله والبيرة وقلقيلية، وفي اعتداءات المستوطنين على بلدة بيت ليد شرق طولكرم. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه صحفيين خلال اقتحام مؤسستين أهليتين في رام الله، مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح. وفي غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي التطورات في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتاد لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وفي الأثناء قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة تعرضت لقصف وغارات. وفي غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. أما بشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. ومن جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية توصل إيران وعمان إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، وأن هذا لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. البداية من آخر التطورات والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك جيفارا في التصعيد في رام الله والذي كان يستهدف مجموعة الصحفيين الذين يغطون هذه الاقتحامات.
3: بالفعل العملية العسكرية متواصلة منذ ما يقارب 4 ساعات هنا في وسط مدينة رام الله. اليوم كان الاستهداف مباشر اتجاه الصحفيين، تم ملاحقتنا بالرصاص المعدني بقنابل الغاز بالتهديد بالسلاح، ومن ثم تم محاصرة كل الصحفيين داخل أحد الساحات، حوصروا من خلال القنابل.

0: والرصاص المعدني. ما نستطيع تأكيده أنه حتى هذه اللحظة هناك إصابة لصحفيين مراسلين لقنوات إخبارية بقنابل الغاز المباشرة أو بالرصاص المعدني، إضافة إلى إصابة كل الصحفيين دون استثناء بحالات اختناق شديدة جدا. الآن كما نرى لا زالت آليات الاحتلال تتواجد في المنطقة نفسها، لم يتم التحرك. فقط ما نستطيع الآن أن نؤكده أن الحاوية العسكرية التي تم نقل إليها الكثير من الوثائق والصور ومستلزمات المكاتب تم إدخالها إلى هذه الحاوية. واضح أن الهدف في هذه المنطقة من هذه العملية العسكرية هو مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن هذه المؤسسة هي من بين سبع مؤسسات فلسطينية حقوقية تم شن الحرب اللوجستية عليها منذ عام 2021، أغلقت بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، منعت من عملها رغم أنها منظمات حقوقية ولكنها تعمل مع مؤسسات دولية تنشر الوثائق ولكنها لا تتمكن من العمل الآن بشكل كامل. أغلق هذا المكتب لهذه المؤسسة منذ عام 2021 وأيضا 2022 ولا زال مغلق، ولكن واضح أن العملية العسكرية استهدفت ما تبقى من وثائق في داخل المكتب الرئيسي لها في مدينة رام الله. لا نستطيع التحرك بكل أريحية أو بسهولة في هذه المنطقة لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التهديد بشكل مباشر، ولكن واضح أن الإصابات أيضا ارتفعت خاصة في محيط مجمع فلسطين الطبي حيث يضم واحد من أكبر المجمعات الطبية في الأراضي الفلسطينية، حيث هناك مرضى سرطان، مرضى الكلى تعرضوا لقنابل غاز بشكل كثيف جدا، وأيضا هناك إصابة على الأقل إصابة واحدة خطيرة، وأيضا هناك إصابة بالرصاص الحي، نتحدث عن شاب وفتى صغير، هناك إصابات إذن بالرصاص الحي بشكل مباشر. هناك الآن حركة على ما يبدو لعدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي هي تغادر المنطقة، واضح أنه انسحاب من المنطقة التي تحيط بأيضا مجمع المجلس التشريعي الفلسطيني، ولكن الخشية الآن إن كان هناك عملية انسحاب، لأنه عادة ما تحدث مواجهات بشكل مباشر ويتم إطلاق الرصاص اتجاه الفتية والشبان، ولكن نتحدث عن منطقة تكتظ أيضا بمدارس الطلبة، تم إطلاق الغازات السامة داخل ساحات هذه المدارس داخل الغرف المدرسية. هذه الآلية مثلا هي معروفة لدى الفلسطينيين، يتم إليها إدخال العديد من المعتقلين الفلسطينيين، ولكن نرصد الآن مع الزميل وائل هنا حركة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، هناك منع لسيارة الإسعاف من التنقل، من محاولة الوصول لإصابات أو نقل إصابات، تم إجبار الصحفيين على الابتعاد، وأيضا منعت الطواقم الطبية من الحركة. أيضا نرى أنه تم إجبار سيارة الإسعاف على الأقل هذه واحدة من سيارات الإسعاف التي تعمل الآن في وسط رام الله، أجبرت على منع إطلاق الصافرة الخاصة بسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، لأننا الآن في منطقة هي الأقرب إلى مجمع فلسطين الطبي، بالتالي هناك منع لإيصال الإصابات، كما نرى إطلاق وابل كثيف جدا من قنابل الغاز. اتجاه وسط مدينة رام الله، حيث تتواجد أيضا مقر رئيسي، يتواجد مقر رئيسي لمصلحة المياه الخاصة بالضفة الغربية، أيضا اتجاه عدد من المدارس. واضح أننا نتحدث الآن عن بدء عملية انسحاب جيش الاحتلال من وسط مدينة رام الله، من البناية التي كان قد اقتحمها. الآن لم نعد نرى الآليات العسكرية، ولكن الخشية مما سيأتي بعد ذلك، لأن آليات الاحتلال انسحبت اتجاه وسط مدينة رام الله، وأيضا وسط اتجاه مدينة البيرة، حيث من هناك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الآليات التي رأيناها اليوم وشاهدناها، عدد الجنود، الشكل الذي كانوا يستعرضون فيه القوة على الأرض، رأى فيه الفلسطينيون أكثر من أمر. الأول هو مواصلة استهداف المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية خاصة على المستوى الدولي، أيضا استهداف للصحفيين ومنعهم من التغطية. قبل قليل عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية وصلتها رسالة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تقوم بعملية عسكرية واسعة في محافظة رام الله والبيرة، وطلب من الموظفين الدوليين الذين يعملون في رام الله بعدم مغادرة مكاتبهم.
1: أشير إلى هذا العاجل ربما أيضا، وهو يعني وزارة الصحة الفلسطينية تقول وصول إصابة ثانية بالرصاص الحي لشاب بحالة خطرة إلى مجمع فلسطين الطبي، ربما في آخر حصيلة لهذه التطورات. إذن إصابة ثانية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالرصاص الحي لشاب وحالته خطرة، وصل إلى مجمع فلسطين الطبي. كنت ذكرت لنا جيفارا في مداخلة سابقة أن سلطات الاحتلال حتى هذه اللحظات لم تصدر بيانا ربما تفند فيه أسباب هذه الاقتحامات. هل من جديد في هذا الصدد؟ هل من أي إشارة من قبل سلطات الاحتلال؟
0: كنت ذكرت لك قبل قليل أننا بالفعل ووفق وزارة الصحة الفلسطينية تم رصد إصابة ثانية وهي في حالة خطيرة، وأيضا رصدنا نحن بشكل عيني على الأرض إصابة صحفيين مراسلين لقنوات إخبارية بقنابل الغاز بشكل مباشر في الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفيات. الآن واضح أن الأهالي في رام الله وأيضا الكثير من الموظفين يحاولون معرفة ما الذي حدث، وهل بالفعل هناك انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط مدينة رام الله. ولكن أجدد فقط أن هناك أيضا العشرات من الإصابات بحالات الاختناق. تم استهداف الصحفيين اليوم بشكل لافت، هذه النقطة التي كنت أيضا أود أن أتحدث عنها، وهي أنه اليوم كان هناك استهداف لمؤسسات حقوقية وقانونية تلقى دعم دولي من المنظمات الأممية، استهداف لوسط مدينة هي تعتبر واحدة من أكبر وأهم المدن الفلسطينية، نتيجة أيضا وجود أكبر المؤسسات الرسمية الدولية فيها، وأيضا استهداف مباشر للصحفيين. ولكن عدد من المواطنين مثلا قالوا لنا يريدون، أي أن الاحتلال يريد تطبيع المشهد في الضفة الغربية، بمعنى أن الآليات العسكرية تتحرك وتتنقل في وضح النهار تحاول رصد ما يحدث على الأرض، ولكن يعني هناك تحرك دائم طوال النهار لآليات الاحتلال. عادة ما كنا نرصد هذه المشاهد، هذه الاقتحامات، إغلاق للمؤسسات في ساعات الليل المتأخر جدا، يصحى الفلسطيني في الصباح ليكتشف أن هناك كان عملية عسكرية. الآن نتحدث أن العمليات العسكرية عن الاقتحامات، إغلاق المؤسسات، الاعتقالات تتم في وضح النهار ولا يأبه جنود الاحتلال، وهذا المشهد الاستعراض كان لافت جدا.
1: ابقي معنا جيفارا البديري مراسلة الجزيرة من رام الله لنرصد معك آخر المستجدات، وننتقل الآن إلى الخليل حيث مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بك محمد، ونقف معك على آخر المستجدات.
2: هجمات المستوطنين واعتداءاتهم ما زالت تتواصل حتى هذه اللحظة سالي في الخليل وفي عدد من مناطق الضفة الغربية. هذا الصباح مستوطنون كانوا قد قطعوا طريق مركبة فلسطينية تقل عددا من الطلبة خلال توجههم إلى المدرسة. قبل قليل تحدثت مع سائق هذه المركبة الذي ينقل بشكل يومي هؤلاء الطلبة من عدد من التجمعات

0: الفلسطينية نحو مدرسة الفخيت الواقعة في منطقة تصنفها إسرائيل بأنها منطقة إطلاق نار بمسافة ريطة. لدى وصوله إلى منتصف الطريق قال إنه تفاجأ بوصول عدد من المستوطنين من نقطة صفر وبدأوا برشق الحجارة على هذه المركبة وبداخلها الأطفال. لحظات من الرعب والخوف حاول أن يصفها في هذه اللحظات الصعبة بالنسبة له، لكن قال إنه منح لحظة نجاة في هذا اليوم، لكن صحيح أن الاعتداء انتهى هذا الصباح، لكن الخطر لم يزول بالنسبة للفلسطينيين أو حتى عائلات هؤلاء الطلبة. هذا هجوم من بين عشرات الهجمات التي كانت في الساعات الأخيرة في الضفة الغربية. في هذه الأثناء يسرق المستوطنون الزيتون الفلسطيني من داخل أراضي الفلسطينيين في منطقة جنوب محافظة الخليل وتحديدا في مدينة يطا، إضافة إلى خربة قواويس. منذ ساعات الصباح كان مستوطنون قد وصلوا إلى هذه المنطقة وبدأوا بقطف الزيتون، علما أن هذه الأرض التي يتواجدون بها في هذه الأثناء كانوا قد اعتدوا على عائلة فلسطينية وصلت إلى أرضها يوم أمس وهاجموا هذه العائلة ومنعوها من دخولها ليصل المستوطنون هذا اليوم. ينسحب هذا المشهد تماما على مئات الهجمات التي نفذت في الضفة الغربية منذ بدء موسم الزيتون قبل نحو أسبوعين، نتحدث عن 377 هجوما. نصف هذه الهجمات استهدفت قاطفي الزيتون من خلال حرق الأشجار وقطعها وسرقة المحصول ومنع المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم أو حتى الوصول إليها. هذا المشهد المتكرر يتم بحماية من جيش الاحتلال، خاصة وأن مؤسسات حقوقية إسرائيلية تتحدث عن أن ربع هذه الهجمات كانت من خلال تواجد الجيش أو حتى أن الجيش شارك بشكل مباشر بهذه الهجمات في الضفة الغربية. تتواصل على الجانب الآخر من المشهد هجمات أيضا الجيش الإسرائيلي واقتحاماته في عدد من مناطق الضفة الغربية، ما لا يقل عن 30 فلسطينيا جرى اعتقالهم منذ ساعات فجر هذا اليوم. تركزت الاعتقالات في محافظة نابلس وتحديدا بلدتي تل وعصيرة الشمالية من خلال اعتقال نحو 30 فلسطينيا، إضافة إلى محافظة طوباس وأيضا قلقيلية ومحافظة جنين ومحافظة الخليل. في الخليل الاستهداف كان لبلدة ترقومية إلى الشمال الغربي، جرى تفتيش ما لا يقل عن 50 منزل فلسطيني. خلال عملية التفتيش يجري تهديد الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب على يد جنود الاحتلال.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة من الخليل، أشكرك. وإلى طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار ينضم إلينا، أهلا بك ليث. وأيضا آخر حصيلة للمستجدات لديك.
2: بالطبع يعني في شمال الضفة الغربية وإضافة لما تحدث به الزميل محمد حول الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تفرض على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية والتي تتركز حقيقة وتحديدا من قبل المستوطنين هنا في شمال الضفة الغربية، نتحدث عن عملية اعتداء نفذت بحق الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة طول كرم. بلدتي بيت ليد ورامين شهدت في ساعات ظهر هذا اليوم عمليات اعتداء نفذت من قبل مجموعات من المستوطنين المسلحين الذين اقتحموا أراضي الفلسطينيين، قاموا بالاعتداء عليهم. وفق الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب فلسطينيان إثر هجوم نفذ من قبل مستوطنين على بلدة بيت ليد، إضافة إلى منع المزارعين الفلسطينيين بعد أن طردوا من أراضيهم في بلدة رامين التي تشهد هي الأخرى عمليات اعتداء متواصلة تفرض من قبل هؤلاء المستوطنون الذين يهاجمون القرى والبلدات الفلسطينية بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤمن اقتحاماتهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين. سبق ذلك عملية هجوم واعتداء نفذت في بلدة تلفيت إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث اقتحم 5 مستوطنين أحد المنازل بدعوى أنهم جنود من جيش الاحتلال. بعد أن فتح باب هذا المنزل من قبل صاحب المنزل قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى زوجته وأبنائه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود إثر هذا الاعتداء، إضافة أيضا إلى محاولة المستوطنين سرقة المحصولات من مناطق عدة من جنوب مدينة نابلس، والذي يأتي ضمن سياق تصاعد الاستهدافات بحق قاطفي الزيتون في مناطق الضفة الغربية. في مدينة جنين كان هناك عمليات اعتداء ومنع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم سواء في بلدة يعبد أو حتى في بلدة عرابة.

0: ذلك في محيط بلدة جبع ومستوطنة الترسلة أو ما يطلق عليها إسرائيليا بمستوطنة صانور التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين. هناك مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لم يتمكنوا بعد من الوصول إليها ولم يعطى لهم تراخيص من قبل الإدارة المدنية أو حتى الإدارة العسكرية الإسرائيلية، حيث يواصل هؤلاء الإسرائيليين سواء المستوطنين أو الجيش منع الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من 123 ألف دونم في مناطق الضفة الغربية، والحصيلة آخذة بالتزايد، لا سيما ونحن نتحدث عن 211 بورة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين لفصل مناطق عدة في الضفة الغربية عن بعضها البعض ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في قطاع غزة، ونشير إلى هذا العاجل الذي ينقله مصدر في المستشفى المعمداني بوقوع عدة إصابات بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في حي الشجاعية بمدينة غزة. وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ قد أفاد باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، وماذا في هذا الخبر العاجل تفاصيله؟ وقوع إصابات جديدة نتيجة لإطلاق نيران من قبل قوات الاحتلال.
2: فعلا سالي، قبل قليل وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة جراء عمليات إطلاق نار مكثفة من قبل القوات الإسرائيلية على المواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر. وكنا قد تحدثنا في الرسائل السابقة عن أن المنطقة الشرقية لحي الشجاعية تتعرض وباستمرار للقصف المدفعي وأيضا لعمليات إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك. القوات الإسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مباشر على خيام النازحين والمواطنين الذين يقطنون في تلك المنطقة عبر سيارات مدنية وسيارات إسعاف. استطاع المواطنين من نقل عدد من الجرحى، وصفت اثنتين منها بأنها إصابات خطيرة وحرجة، ويتعامل الطاقم الطبي في مستشفى المعمداني في الوقت الحالي لمحاولة إنقاذ حياتهم نظرا لخطورة حالتهم. المنطقة الشرقية بشكل كامل، وهي التي تمتد من خان يونس شرقا وصولا إلى جباليا، هي مناطق تقع ضمن المناطق التي تصنف بأنها مناطق صفراء وتتاخم الخط الأصفر مباشرة. القوات الإسرائيلية تتمركز هناك، تفتح نيران أسلحتها بشكل مباشر على خيام النازحين، على العائلات التي تقطن في المنازل الآيلة للسقوط والمدمرة جراء القصف الإسرائيلي، لأنها لا يوجد لديها أي متسع في المنطقة الغربية كي تسكن فيها، فلجأت مضطرة للسكون شرق القطاع والمناطق التي تحاذي المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل. ما بين حين وآخر أيضا في المنطقة الشرقية لدير البلح، وهكذا ينسحب الحال في المنطقة الشرقية لمنطقة مخيم البريج، وأيضا في شمال القطاع في شمال بيت لاهيا وشرق جباليا تسمع انفجارات بشكل واضح وجلي، هي ناجمة أيضا عن قصف مدفع إسرائيلي. وتحت يعني هذا القصف تقع القذائف المدفعية بالقرب من منازل المواطنين، وهذا يشكل خطر على حياة السكان في تلك المناطق التي تتعرض باستمرار سالي للقصف المدفعي وإطلاق النار. ولكن اللافت صباح اليوم هو استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية سيارة مدنية في حي التفاح بشكل مباشر، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. بطبيعة الحال السيارة دمرت واشتعلت النيران فيها، هي خروقات إسرائيلية متواصلة حتى الآن على وقع عمليات أيضا النسف التي تتم في داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع.
1: أشرف، هذا العدد من المصابين بالتأكيد يحتاج لعناية صحية وطبية، ماذا عن المستشفيات؟ الأوضاع فيها، هل هنالك إمدادات كافية من الوقود من المستلزمات الطبية؟
2: سالي، حقيقة الوضع الإنساني في القطاع يعني يعاني الأمرين في الوقت الحالي، ولكن القطاع الصحي هو أكثر القطاعات تضررا جراء المماطلة الإسرائيلية وعدم الإيفاء الإسرائيلي بالتزاماتها في تدفق المساعدات الإنسانية وخاصة الأدوية والمستلزمات الدوائية وأيضا الأجهزة الطبية، بالإضافة للوقود وقطع الغيار والزيوت لمولدات الكهرباء التي تعمل باستمرار لتوليد الطاقة والكهرباء للأقسام المهمة والحيوية داخل مستشفيات القطاع. مستشفيات القطاع تعاني الأمرين على وقع هذه الأزمة الإنسانية حقيقة التي تمر بها المنظومة الصحية خاصة في الوقت الحالي. وزارة الصحة الفلسطينية، مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وجمعية العودة الصحية والمجتمعية، وأيضا شبكة المنظمات الأهلية أطلقت عديد من نداءات الاستغاثة لمنظمة الصحة العالمية، للصليب الأحمر الدولي، للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لتدفق المساعدات الطبية والأدوية خاصة للمستشفيات في الوقت الحالي. فتتحدث وزارة الصحة عن أكثر من 20,000 مريض وجريح ينتظرون عبر كشوفات الانتظار فقط للسفر خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم في الوقت الحالي، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمنعهم من الخروج بطبيعة الحال.
1: أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا تابعا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعبة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. ومن جهته قال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، أهلا بك معنا من جديد للوقوف على ما لديك من معلومات جديدة وآخر التطورات.
3: نعم سالي، لا زالت القوات المسلحة والسلطات أيضا التابعة لصنعاء تؤكد بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار سوف تستمر. وكانت قد أعلنت القوات المسلحة خلال الساعات القليلة الماضية عن استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي، أو مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة. كما أعلنت هذا الصباح القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن إسقاط طائرة نوع وينج لونج 2 في أجواء محافظة صعدة. قالت بأنها طائرة سعودية استطلاعية ومسلحة وكانت تنفذ أعمال عدائية في أجواء المحافظة، وهذه هي الطائرة السابعة التي تسقطها القوات المسلحة وتعلن عنها منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. في ذات السياق الميداني سالي، أكدت القوات المسلحة بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة الفليحة جنوب محافظة مأرب، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. كما أكدت أيضا استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه منطقة السقية والمضاربة وجنوب مضيق باب المندب وكذلك رأس العارة، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى تدمير عربات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن غارات جوية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة استهدفت محافظة الجوف وأيضا محافظة صعدة، بالإضافة إلى محافظة الحديدة ومحافظة تعز. ولم تعلن حتى اللحظة بيانات رسمية عن هذه الغارات، لكن الناطق الرسمي أو العسكري للقوات المسلحة كان قد أعلن عن 119 غارة جوية. قال بأن الطيران السعودي قد شنها خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الغارات التي أحصاها الناطق العسكري منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 2177 غارة جوية. سالي، بالنسبة للقوات المسلحة وكذلك سلطات صنعاء تؤكد بأن معادلة التصعيد بالتصعيد سوف تتواصل حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
1: نبيل اليوسفي، أشكرك مراسل الجزيرة من صنعاء. ونذهب إلى تعز حيث مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا بك معنا، وأبدأ معك ربما من مأرب والتصعيد في هذه المدينة، كيف هو وكيف هي الأوضاع؟
4: نعم، نتحدث عن عملية فجر اليمن بنطاقها الواسع والتي تشمل محافظة تعز وكذلك محافظة مأرب وغيرها من المحافظات الأخرى. نتحدث عن تقدمات للقوات الحكومية في المحاور الجنوبية لمحافظة مأرب. القوات الحكومية هناك كانت قد قالت إنها حققت تقدما في الجبهات الجنوبية بعد مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي يستخدم في مختلف أنواع الأسلحة، وإن المدفعية القوات الحكومية تواصل استهداف تحصينات وتجمعات وتمركزات لجماعة الحوثي في هذه الجبهة الهامة والمحورية. نتحدث أيضا عن ما يدور بمدينة تعز. المشهد الميداني يتطور ساعة بعد أخرى، وتحديدا في جبهة الضباب البوابة الغربية لمدينة تعز. مواجهات محتدمة منذ فجر هذا اليوم لم تتوقف حتى هذه الساعة، في أعقاب أيضا ضربات جوية كانت قد استهدفت تعزيزات وتحصينات جماعة الحوثي بواقع 5 غارات في 3 محاور، الصياحي والمقهاية وكذلك الصياحي والمقهاية وغيرها من المناطق في ضمن إطار جبهة الضباب، إضافة إلى مواجهات أو عفوا غارات جوية استهدفت تمركزات الحوثيين في مديرية المسراخ وتحديدا بواقع 4 غارات. المواجهات أيضا تحتدم في جبهة الشقب الواقعة جنوب شرق محافظة تعز، ولهذه الجبهة أهمية خاصة بالنظر إلى موقعها، فهي تقع ضمن نطاق جبل صبر، أحد أهم أو يعتبر أكبر جبل داخل هذه المدينة أو داخل هذه المحافظة، وهو ثاني قمة جبلية بعد قمة جبل النبي شعيب الواقعة في محافظة صنعاء. بالتالي نحن نتحدث عن استمرار معركة ما يمكن أن نسميه باستكمال تطويق محافظة تعز ومن كل الاتجاهات، بالنظر إلى المرتفعات الجبلية التي حقق فيها الحوثيون تقدما خلال الأيام الماضية. القوات الحكومية بطبيعة الحال قالت إنها تمكنت من صد هذه الهجمات الحوثية الواسعة مسنودة بالطيران الحربي وكذلك بالطيران المسير، وأيضا استمرار وصول تعزيزات القوات الحكومية تحديدا في محيط هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن مشهد عسكري يتقاطع مع المشهد الإنساني،
1: عذرا على المقاطعة،
4: يزداد سوءا ساعة بعد أخرى وفق ما تقوله البيانات الحكومية. نعم،
1: مها علي مراسلة الجزيرة من تعز، أشكرك جزيل الشكر. لنقاش معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، أهلا بك سعيد. وربما هذا التنوع بين الضربات الجوية وبين المواجهات العسكرية البرية، قطع خطوط الإمداد، كيف تنظر إلى هذه المعادلة وإلى أين يمكن أن تؤدي؟
5: سالي، تصاعدت المواجهات والاشتباكات في الجبهة الغربية في تعز بشكل كبير خلال 2 يوم. هناك محاولة مستميتة لإحداث أي اختراق باتجاه المدينة. أيضا هناك محاولات للالتفاف لاستعادة مناطق الساحل من خلال الالتفاف في جهة المضاربة ورأس العارة. الحوثيون يقومون بمحاولات في هذا لأنهم تم تحييد ورقة باب المندب والدباب مديرية دباب عنهم، يحاولون الآن مرة ثانية من خلال التفافات مختلفة، لكن لم يحققوا أي تقدم في هذه الجبهة، إلا أن في الريف التعزي حققوا تقدم في بعض القرى والعزل وفي بعض المرتفعات الحاكمة، وهذا هو الذي شكل الآن ضغط على القوات الحكومية بشكل كبير. في المقابل القوات الحكومية حركت بعض يعني قوتها في جنوب مأرب وحققت بعض التقدم في هذه الجبهة، لكن المراقبون يلاحظوا أن القوات الحكومية أعلنت عن عملية أطلقت عليها فجر اليمن، لكن حتى الآن لم يصدر عن الجانب الحكومي أي تقييم لمسيرة هذه العملية، وقد مر عليها قريب 5 أيام أو أكثر أو قريب أسبوع، لم يعلن الجانب الحكومي إلى أين وصلت هذه العملية، ما الذي حققته، ما الذي خسرته. كل ما نسمعه هو في وسائل الإعلام أو عبر التصريحات التي تأتي عبارة عن إحصائيات، أرقام، ضربات، استهداف، لكن العملية العسكرية التي أعلنت هي كما قال وزير الدفاع أنها من 6 مراحل، إلى الآن في أي مرحلة لم توضح، بينما الطرف الآخر يتقدم في جوانب ويخفق في جانب آخر.
1: نعم، سعيد ثابت أشكرك، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد المشاركون في منتدى وارسو الأمني على أهمية مواصلة الدعم العسكري لكييف وتكثيفه، لا سيما من خلال تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والذخائر. وحذر وزير الخارجية الأوكراني من احتمال تصاعد الهجمات الروسية على بلاده. ومن وارسو ينضم إلينا الجنرال بيوتر بلازيوس الممثل العسكري لبولندا لدى اللجان العسكرية للناتو والاتحاد الأوروبي. أرحب بك معنا، وبداية أتحدث معك ربما عن الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، والحديث ربما عن قطع الإمدادات العسكرية أو إيقاف الإمدادات العسكرية والاستخبارية إن لم توقف أوكرانيا ضرباتها في المصافي والمنشآت النفطية الروسية.
6: لا يمكنني أن أعلق على قرار سياسي كوني عسكريا، ولكن يجب أن نستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا للقتال ضد روسيا، وإلا فإن روسيا إذا ما استطاعت احتلال أوكرانيا فهذا هو هدفها، ولن تتوقف عند احتلال أوكرانيا فقط.
1: ما هي أشكال الدعم إذن؟

0: سوف نستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا، وهو الأنظمة السلاحية التي ترتبط بالذخيرة والدفاعات الجوية والخدمات لستارلينك، وسوف نستمر أيضا بتقديم أي مساعدة ومعدات يقومون هم بطلبها منا.
1: كيف تقاربون ملف الصراع؟
0: هذه حرب بدأت بلا استفزاز من روسيا، وروسيا تستمر في هذه الحرب على مدى 3 أعوام، وهذا يظهر بأن روسيا ليست بالقوة التي كانت تتظاهر بأنها كذلك. وأوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية يمكن أن تقف في وجه الدب الروسي، وهذه الحرب تظهر بأن روسيا لديها أحلام إمبريالية لتوسيع نطاق نفوذها وأن تقرر للدول الأخرى ما يخصها بخصوص مستقبلها.
1: إذن كيف ستساهمون وتعززون القدرات العسكرية والدفاعية لكييف؟
0: هناك عدد من الطرق لتحقيق ذلك. أولا ليس على الصعيد العسكري ولكن على الصعيد الإنساني أيضا. تذكروا أن المواطنين الأوكرانيين هم من يعاني بسبب هذه الحرب، وأيضا إيجاد شراكات مشتركة وذلك لتطوير القدرات بيننا، وأيضا التعلم من جيراننا الأوكرانيين في كيفية تعاملهم وقدرتهم على التعامل مع الجيش الروسي والكثير من الأشياء الأخرى أيضا. فهذا متعلق بالتكيف وأن نتعلم من بعضنا البعض وأن ندعم بعضنا البعض، لأنه من صالحنا أن ندعم أوكرانيا لأطول وقت ممكن وحسب ما يحتاجون.
1: أيضا كيف تنظرون إلى تصاعد استهداف السفن في البحر الأسود؟
0: من الصعب أن نعرف من الذي يقوم بذلك، ولكن يمكنني القول أن الروس يقومون بحرب ظل ضد عدد من الدول، وهذا ما تقوم به روسيا من أجل إضعاف الدول المحيطة بها وتشكيل مستقبلها حسب رغبة روسيا، وضمان أن الحكومات غير قادرة على الرد وأن تبقى ضعيفة وأن لا تظهر أي مقاومة. وهم أذكياء بشأن هذا العمل، وهم يقومون بتحسين تكتيكاتهم باستمرار.
1: هل لا زالت الرؤية مستمرة بأن روسيا ستقوم بتوسيع هذه الحرب ربما لتطال دول أوروبية أخرى، وكيف ستتعاملون مع ذلك وتتأهبون له؟
0: في الحقيقة وظيفتنا تتمثل في ضمان أننا جاهزون ونردع روسيا عن القيام بهذه القرارات الغبية. ولهذا هناك نظرية يسير فيها القول هنا في وارسو، وهي تهدف إلى أن روسيا لا يمكن لها أن تقوم بالنظر في الهجوم على أي من حلفائنا، وهذا ما نقوم بمنعه.
1: ماذا عن الميزانية الدفاعية للدول الأوروبية؟ ولطالما جرى الحديث عنها، يعني كيف سترصدون وتحصدون المزيد لذلك؟
0: بسبب حقيقة التهديد فإن كل البلدان مستعدة الآن للاستثمار في الدفاع عن نفسها. الجانب الروسي يحقق العكس، الدول مستعدة للإنفاق على الدفاع على حساب برامج أخرى، وذلك

0: لأن مواطنينا يشعرون بالتهديد الآن.
1: تحديات كبيرة حول تهديدات باب المندب، وتتابعون التطورات في هذا الصدد، كيف تتابعون ذلك وتستعدون له؟
0: بالنسبة لأي مكان تقصدين؟
1: مضيق باب المندب. نعم، انت ناولنا ايضا مضيق هرمز وتصاعد استهدافات الناقلات النفطية والتوتر في المنطقة في العموم.
0: علينا أن نتذكر أن روسيا تحاول خلق تحالفات. إيران تقدم شاهد وتقنيات أخرى لروسيا ويتم تحسينها من قبل الروس، والروس أيضا يشاطرون الإيرانيين بالتكتيكات المتعلقة بكيفية الهجوم على مواقع عسكرية. الكوريون الشماليون أيضا يشاركون بنشاط في الحرب ضد أوكرانيا. إذن فهذه البلدان الثلاثة هي مرتبطة ببعضها البعض. إذن أي شيء يحدث في مضيق هرمز سيكون له أثاره وتداعياته على مناطق أخرى، ونرى هذا في أوروبا حيث أن أسعار الوقود الآن مرتفعة للغاية.
1: أشكرك. من وارسو الجنرال بيوتر بلازيوس، الممثل العسكري لبولندا لدى اللجان العسكرية للناتو والاتحاد الأوروبي. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، وأن التفاصيل التنفيذية قيد المتابعة. وقال الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. إذن ننوه لهذا العاجل، تحالف يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض في آخر تصعيد بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية، حيث أعلن تحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. إذن وبالعودة إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا القاسمي. أهلا بكما إيهاب ورانيا، وأبدأ معك إيهاب لرصد آخر المستجدات، آخر التصريحات للإدارة الأمريكية حول الحرب على إيران.
2: نعم ساري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر لا تؤثر عليه فيما يتعلق بالحرب مع إيران، التي أكد مرة أخرى بأنها ستنتهي قريبا جدا على حد قوله. ترامب يقول إن إيران تنهار اقتصاديا وعسكريا، وأن معدلات التضخم هناك ارتفعت بشكل كبير. أيضا نفى الرئيس دونالد ترامب أن تكون روسيا والصين تقدم مساعدات لإيران، يقول إن هناك مجانين وحمقى في الولايات المتحدة من تيار اليسار المتطرف على حد قوله تروج هذه الشائعات، لكنه لا يعتقد بأن الدولتين تقدمان مساعدات لإيران. اليوم سليم من المقرر أن تعقد إحاطة صحفية في للمتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، ومن المقرر أن تكون هناك أسئلة ربما كثيرة حول التطورات في المنطقة بشكل عام وحول إيران. وكذلك يتوجه أيضا الرئيس دونالد ترامب اليوم إلى ولاية ألاسكا في جولة انتخابية أخرى. عادة ما يتحدث عن إيران في هذه الجولات الانتخابية يتحدث عن أن الولايات المتحدة حققت انتصارا، وأن أسعار البنزين والسولار ستنخفض بشدة عقب انتهاء هذه الحرب، التي أيضا قال عنها رئيس مجلس النواب الأمريكي أنها ستنتهي غالبا بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وقال أن إيران بسبب الضغوط المفروض عليها اقتصاديا ستركع أمام الولايات المتحدة، وستسعى إلى التوصل إلى حل بشكل عاجل على حد قوله بسبب كل هذه الضغوط. متحدث حديثا عن أن إيران لا تستطيع حتى أن تدفع رواتب الجنود والموظفين لديها. أيضا بالأمس كان هناك هذا البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة و28 دولة أخرى يؤكد الإقرار بما وصلت إليه.

0: السلطات البريطانية من اتهام إيران بالتورط في حادث قاعدة فيرفورد الذي حدث في 27 من سبتمبر. وعقب هذا البيان الذي اتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء هذا الهجوم أو هذا الحادث، أيضا أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا مع نظيره البريطاني، وتم التأكيد في هذا الاتصال على ضرورة محاسبة إيران على أفعالها. بحسب ما صدر من بيان من وزارة الخارجية الأمريكية الذي أكد أيضا أن الوزيرين الأمريكي والبريطاني أكدا على ضرورة حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز ومسألة معالجة أزمة الطاقة حول العالم. وبالتالي هي التصريحات تؤكد مرة أخرى من أن الرئيس دونالد ترامب كما يقول لن يتأثر في هذه الانتخابات بالموقف مع إيران، لأنه كان يقول دوما أن الإيرانيين يراهنون على هذه الانتخابات للتأثير عليه وعلى الجمهوريين. سالي.
1: نعم، إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومن واشنطن إلى طهران حيث مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا أهلا بك من جديد. وطهران تقول إنها بصدد وضع اللمسات النهائية في ردها على المقترح الأخير، ماذا لديك من تفاصيل؟
2: نعم سالي، يعني تحاول طهران دائما التأكيد على أنها ترحب بالدبلوماسية وأنها لم تتوانى عن الحوار مع أي طرف. وفي هذا السياق أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي على أن بلاده تضع حاليا اللمسات النهائية على الرد على الموقف الأمريكي الأخير من خطة الأيام السبعة الإيرانية والتي تم تقديمها للجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري في نيويورك. وأشار إلى أن إيران متمسكة بالدبلوماسية واعتبر أن على الولايات المتحدة أن تبدي مرونة في المفاوضات لإنهاء الحرب ما بين البلدين وليس إيران، وذلك باعتبار أن الولايات المتحدة هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال أن على واشنطن أن تتخذ إجراءات تصحيحية تتعلق بضرورة الوفاء بتعهداتها وما تم التوقيع عليه ما بين البلدين. تأتي هذه التصريحات لكاظم غريب أبادي في ظل تأكيد أيضا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي على أن الشعب الإيراني لن يخضع لما وصفه بالمطالب غير القانونية للولايات المتحدة، وذلك بفعل الضغوط والتهديدات. أكد على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها بمختلف الطرق وأنها قادرة على هذا الأمر، لديها الإرادة للدفاع عن مصالحها الوطنية. هناك أيضا تأكيدات من قبل إسماعيل بقائي على أن إيران أيضا كانت قد انخرطت في مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن للملاحة البحرية في مضيق هرمز. قال أنه تم الاتفاق بشأن هذا الأمر وأن بعض التفاصيل التنفيذية قيد المتابعة، مشيرا إلى أن أي آلية مستدامة لتأمين الملاحة البحرية في المضيق يجب أن تكون باتفاق كل من إيران وسلطنة عمان باعتبارهما دولتان ساحليتان المطلتان على المضيق. نعم. ويجب أن تراعي هذه الآلية إجراءات الأمن والسيادة المتعلقة بالبلدين، مع تأكيد إيران على أن الإغلاق مضيق هرمز والحصار البحري يفرض أيضا ضغوط على الداخل الأمريكي، حيث يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطا بسبب الرأي العام الداخلي الأمريكي بسبب حربه التي يشنها. نعم. على راني. إيران مؤكدا على استعداد إيران للدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان محتمل. سالي.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. لنقاش أوفى ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور محجوب. حالة لا سلم ولا حرب لا ندفع ثمنها وحدنا، هكذا قال مسؤول السياسة في الحرس الثوري، تعليقك على ذلك وإن كنت تتفق.
3: سالي، هذا كلام دقيق. أثارة حالة لا سلم ولا حرب يدفع ثمنها العالم. نحن الآن أمام تراجع كبير في الواردات المهمة من مضيق هرمز. هناك 450 مليون شخص معرضين للمجاعة في العالم مع نهاية هذا العام إذا استمر إغلاق المضيق. هناك حوالي 1.2 مليار معرضون إلى آثار سلبية في حياتهم الصحية، في المواد الأساسية في حياتهم على مستوى العالم. حارة السلم ولا حرب يدفع ثمنها الإيرانيون مع زيادة الأعباء الاقتصادية، كما يدفع ثمنها الأمريكيون سياسيا عندما يقرر من سينتخبون في الانتخابات الرئاسية. هذا تعبير دقيق، حتى الأمريكي نفسه يقول أن حارة السلم والحرب لا تخدمه أيضا.
1: نعم، ربما أقف معك قليلا في تصريحات آخر تصريحات ترامب، كانت لافتة جدا الاعتراف بأن استهداف القادة ربما كان تمادت فيه الولايات المتحدة. هل يعتبر ذلك خط عودة ربما للدبلوماسية أو للمراجعة؟
3: سالي، هذا طبع الرئيس. هذه النقطة ربما ذكرت له في إجازة قدم له ربما قبل 48 ساعة تقديق، وبالتالي علقت هذه العبارة في ذهنه. بمعنى آخر، عادة يكون المستشارين أو الذين يقدمون هذه يضعون له سيناريوهات تصورات، فعلقت هذه العبارة في ذهنه. وهذا كلام كانت يعني في اعتراض كبير أو في انتقاد كبير للولايات المتحدة، لماذا تمادت مع إسرائيل إلى استهداف الصف الأول، القائد الصف الأول والثاني من النظام الجمهوري الإسلامي. طبعا هناك تصور دقيق أن هذا الاستهداف كان يراد منه إنهاء النظام وليس فقط أضعاف النظام. صحيح. لذلك يعني هو يقول هذا الكلام الآن بعد مرور، إحنا في الشهر الآن التاسع أو قريب الشهر الثامن الآن، هو يعرف ذلك أنه في ذلك الوقت كان المطلوب إقصاء النظام بالكامل، وبالتالي كانت الخطة كلها إسرائيلية أن يصف النظام. لكن الآن هو يعترف بخطر ذلك على الوصول إلى صفقة أو الوصول إلى نوع من التوافق مع إيران، لأنه هناك أزمة في عملية صنع القرار. يعني يقال سياسيا عندما يتبدل جيلين سياسيا مرة واحدة لا يمكن أن يصنع قرار بسهولة، وهذا ما حصل في إيران. يعني الجيل الأول والثاني انتقل وذهبنا إلى الجيل الثالث الذي هو نسبيا غائب عن عملية صنع القرار الأساسية، وهذا أحدث كل هذا التردد في إيران أصلا.
1: هل ذلك يفسر ربما التأخر في الرد على مقترح الأيام السبعة؟
3: هناك سالي مشكلة في صنع القرار في إيران وفي الولايات المتحدة. في إيران بسبب حالة الاستهداف والاغتيالات، في الولايات المتحدة بسبب ما يسمى النواة الصغيرة لصنع القرار. وول ستريت جورنال كتبت من يصنع القرار في أمريكا لا يتجاوزون عدد أصابع الواحدة، يعني خمس أشخاص. وبالتالي نحن نتحدث عن مشكلة في صنع القرار في واشنطن ومشكلة في صنع القرار في طهران.
1: في عجالة اتفاق إيران عمان، كيف تراه وكيف يعني؟
3: أنا أسمي هذا هو مخدر، لأنه إيران تريد أن تقول أن المشكلة في مضيق هرمز. العالم يعني الولايات المتحدة عينها على شيء آخر. الولايات المتحدة تريد من إيران شيئا عن البرنامج النووي حتى نخرج من حالة لا سلم ولا حرب. الحديث عن الاتفاق العماني مضى له أشهر الآن، ولا أعتقد أنه هو الذي سيحل الأزمة الآن بشكل أساسي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أشكرك جزيل الشكر. وأشير إلى هذا العاجل عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يقول حملة إيران للترهيب ونشر الفوضى تتجاوز بكثير الشرق الأوسط. في آخر ربما التحديثات عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حملة إيران للترهيب ونشر الفوضى تتجاوز بكثير الشرق الأوسط. تتسع الحرب الاقتصادية على إيران لتشمل منصات العملات الرقمية وشبكات تداولها، حيث تتهم واشنطن طهران بتجاوز العقوبات ونقل الأموال إلى الحرس الثوري. تقرير صهيب العصا يستعرض أبرز هذه الشبكات وحجم الأموال التي تمر عبرها.
4: حين تغلق القنوات البنكية تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. هنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال والشخصيات التي تديرها. هكذا تلاحق واشنطن منصات التداول ووسطاء التحويل وتتهمهم بفتح منافذ مالية لطهران خارج النظام المصرفي التقليدي. أحد أبرز الأسماء بابك زنجاني، رجل الأعمال المرتبط بشبكات بيع النفط الإيراني وتجاوز العقوبات، عاد إلى المشهد عبر منصات رقمية. في سبتمبر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على بيت بانك التي تقول إنه يسيطر عليها، اتهمته باستخدامها لتحويل مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين إلى الحرس الثوري خلال يونيو ويوليو. قالت الخزانة إن المنصة مررت أيضاً أموالاً مرتبطة بعبور السفن مضيق هرمز. قبل ذلك كشفت تحقيقات رويترز مسارات أخرى. في مايو تتبعت الوكالة هوية مؤسسي نوبيتكس، أكبر منصة إيرانية للعملات الرقمية. علي ومحمد خرازي شقيقان من عائلة نافذة استخدما اسم عائلة أغامير. ربط التحقيق معاملات عبر المنصة بجهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري. كانت المنصة قد نفت علاقتها الحكومية أو مساعدتها للدولة على تجاوز العقوبات. في يونيو أدرجت واشنطن نوبيتكس وشخصيات من قيادتها بينهما الشقيقان على قائمة العقوبات إلى جانب ثلاث منصات إيرانية أخرى. ثم ظهرت شليبت التي يديرها سيواش كيوان بور. تحقيق لرويترز رصد مرور 4 مليارات دولار على الأقل عبرها منذ مايو 2024. الوكالة لم تحسم من يسيطر على العملية داخل الدولة الإيرانية ولا أين انتهى كثير من الأموال. في أغسطس فرضت واشنطن عقوبات على شليبت وكيوان بور. فما حجم هذه القنوات؟ تقدر الشركة الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات العملات الرقمية جيناليسيس النشاط الرقمي الإيراني بقرابة 7.8 مليارات دولار في عام 2025. تقول إن عناوين مرتبطة بالحرس الثوري تلقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال العام نفسه. في الربع الأخير من العام 2025 بلغت حصتها نحو نصف القيمة المستلمة داخل المنظومة الرقمية الإيرانية. لكن هذه المنظومة تشمل أيضا مدخرات مواطنين يبحثون عن حماية أموالهم من تراجع الريال الإيراني. أما الصيرفة الموازية الأوسع فرصدت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية نشاطا محتملا مرتبطا بها بنحو 9 مليارات دولار مر عبر حسابات مراسلة في بنوك أمريكية خلال عام 2024. هذا رصد مصرفي جزئي وليس تقديرا لكل الاقتصاد الموازي. لذلك لا يمكن استخراج حصة العملات الرقمية من هذا الاقتصاد الموازي المتاح يثبت تدفقات بمليارات الدولارات. أما وزنها من مجموع الاقتصاد الموازي الإيراني فلا يزال غير محسوم. هكذا تتسع الحرب الاقتصادية من النفط إلى العملات الرقمية. يبقى الهدف الأساسي من وراء ذلك محاولة إنهاك إيران سياسيا وعسكريا.
1: هذه تغطية مستمرة للتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأيضا للحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن على رأس الساعة. إلى اللقاء.
5: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: وايد ملل، هذه مو بالوسائل.
2: أقول لك خلنا نرويهم شنو هي الوسائل.
3: Woo!

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للأوضاع في اليمن ومضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفات الغربية وغزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. وأكد التحالف أنه سيصدر بعد قليل إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. في الأثناء، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز. وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن مناطق بمحافظات صعدة وصنعاء والحديدة تعرضت لقصف وغارات. في غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وأنه لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. من جهته، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية بإصابة 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال رام الله والبيري وقلقيلية. كما أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة 2 صحفيين بجراح بسبب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها رام الله. وفي غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد 1 وإصابة 2 في غارة إسرائيلية على مركبة في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وإصابة 2 من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في الشجاعية في مدينة غزة. والبداية ستكون من الهجمات على السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. كما أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا لجماعة الحوثيين في محافظة تعز. وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض مناطق في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة لقصف وغارات. وإشارة إلى الخبر العاجل الوارد الآن، التحالف يقول سنصدر بعد قليل إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. إذا نبدأ معك جامع، وإذا جامع، انطلاقا من هذه الأخبار العاجلة الواردة، بداية ما هي آخر المعطيات حول ما تعرضت له الرياض؟ وإشارة إلى أن تحالف أعلن منذ بعض الوقت عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. كل التفاصيل معك جامع.
4: نعم، الرياض هذه الأيام الأخيرة كانت تتعرض لهجمات من قبل الحوثيين، سواء فيما يتعلق باستهداف مطار الملك خالد هنا بالرياض الذي تعرض لأكثر من استهداف من قبل الحوثيين وأودى إلى مقتل عدد من المواطنين والمقيمين وإصابة آخرين. هذا البيان الذي صدر قبل قليل من التحالف هو أن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال العاصمة الرياض، وأيضا تصريح آخر يتحدث عن أن التحالف سيصدر بيانا بعد قليل يأمر فيه بإخلاء موقع بصنعاء لتنفيذ عملية نوعية. يبدو أن بعد هذه الضربات المتلاحقة في العاصمة الرياض التحالف يريد أن يتخذ إجراءات ضد الحوثيين داخل الصنعاء، وكان التحالف أعلن بعد هذه تلك الضربات أنه سيتخذ إجراءات ورد ضد الحوثيين. فنحن أمام رد محتمل من قبل التحالف ضد أنصار الله الحوثيين، وخاصة في مواقع بالصنعاء. المدينة الرياض وكما قلت كانت عرضة لاستهدافات متكررة، مطار الملك خالد لا زالت عملياته التشغيلية معلقة إلى هذه اللحظة بسبب هذه الاستهدافات المتكررة، وكان آخرها مساء يوم الأحد حيث أدى استهداف من للحوثيين بوفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين. يوم السبت الماضي تعرض المطار أيضا لاستهداف أدى إلى مقتل إلى وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. التحالف ذكر أن مثل هذه الاستهدافات للأعيان المدنية وخاصة المطارات لن تمر دون رد، وربما هذا البيان الذي سيصدره بعد قليل لإخلاء مناطق في صنعاء لتنفيذ عملية نوعية قد تكون رد أولي لهذه الاعتداءات المتكررة. التحالف أيضا كان يشن غارات في عمق الأراضي اليمنية لاستهداف منصات للصواريخ ومخازن لأسلحة للحوثيين، وذلك لتقويض قدراتهم العسكرية التي تستهدف المملكة العربية السعودية. استهدافات الحوثيين تأتي في سياق التطورات الميدانية داخل اليمن وتأييد السعودية والتحالف لعملية فجر اليمن التي تحاول فيها الحكومة الشرعية لاسترداد المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. فهي الحوثيون يحاولون ممارسة ضغط ما ضد المملكة العربية السعودية للأخذ بموقف محايد، لكن على ما يبدو من التصريحات المتكررة للمسؤولين السعوديين فإن المملكة قد حسمت أمرها وهي تؤيد عسكريا وسياسيا الحكومة الشرعية، ويقدم التحالف أيضا غطاء جويا للقوات الحكومية، وذلك لتحقيق مكاسب عملية على أرض الواقع داخل اليمن.
3: جامع، هل ذكر التحالف ما إذا كان هناك سقوط لشظايا نتيجة اعتراض المسيرات أم لم يكن هناك أي حديث حول هذا الموضوع؟
4: لا، لم يعط أي تفاصيل إضافية. ذكر أنه تم اعتراض 3 مسيرات شمال العاصمة الرياض لكنه لم يعطي تفاصيل. دائما في بيانات التحالف ربما يقيمون بعد الاعتراض هذا يقيمون ويضيفون أو يصدرون بيانات أخرى، لكن إلى هذه اللحظة لا يوجد أي خسائر سواء مادية أو بشرية أعلن عنها التحالف حتى اللحظة.
3: وهل من معطيات جديدة متعلقة بمطار الملك خالد وموعد عودة هذا المطار إلى العمل؟
4: الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أنها مددت تعليق عمل المطار إلى فترة غير محددة، وأرجعت سبب ذلك لانشغالها بالتحقق من سلامة المرافق الرئيسية وجاهزيتها للعمل من جديد. نحن إذن تمديد لإغلاق المطار عمل المطار، لكن لا نعرف حتى الآن متى سيعود إلى كامل قوته التشغيلية. فربما ومن كثرة الهجمات التي تعرض لها قد تكون هناك أضرار لحقت بالمطار، والهيئة العامة للطيران المدني تتأكد من هذه الأضرار وجاهزية المرافق الرئيسية للمطار قبل الإعلان عن عودة تشغيله من جديد.
3: نعم، ابقى معنا مراسل الجزيرة جامع نور، ابقى معنا لموافاتنا بكل جديد، ونعيد ونذكر بهذا الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، وفيه يقول التحالف بأنه سيصدر بعد قليل إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع في صنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. ومن الرياض ننتقل إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن كيف يبدو المشهد لديك نبيل، وما هي آخر المعطيات من صنعاء؟
5: نعم، المشهد طبيعي في العاصمة اليمنية صنعاء. كانت فقط وسائل إعلام رسمية أعلنت عن غارات جوية خلال الساعات القليلة الماضية استهدفت محافظات صعدة وكذلك الجوف، بالإضافة إلى محافظة عمران ومحافظة تعز. وأيضا أكدت أيضا بهذه الوسائل بأن هناك غارات استهدفت أيضا محافظة الحديدة، وتحديدا جزيرة كمران ومنطقة القناوس على ساحل البحر الأحمر. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة قد أكدت بأنها ماضية في معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار. وكان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذهم خلال الساعات الماضية عن استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستي، فضلا عن إعلانهم أيضا عن استهداف قاعدة خميس مشيط بطائرة مسيرة. هذا الصباح كان قد أعلنت القوات المسلحة أيضا عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية نوع وينج لونج 2 في أجواء محافظة صعدة، وأكد بأن الاستهداف تم بسلاح مناسب وبأنها كانت تنفذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة. كما أكدت أيضا وجددت التأكيد القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا تزال مسرحا لعملياتها العسكرية، محذرة شركات الطيران والعاملين والموظفين في المطارات وغيرها من مغبة الاستهداف، ومغبة أيضا محذرين أيضا شركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء المملكة العربية السعودية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وأكدت أيضا بأن عملياتها لن تتوقف حتى يتم وقف الحرب أو العدوان كما قالت على اليمن، ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما، ما لم فإن عملياتها العسكرية سوف تتواصل باتجاه العمق السعودي. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 119 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بما فيها محافظة الجوف وصعدة وعمران وحجة وكذلك الحديدة ومحافظة تعز. وأحصى أيضا أكثر من 2177 غارة جوية وقصفا صاروخي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن هذه الغارات هي سعودية، ومؤكدا أيضا بأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة سقوط نحو 385 مدنيا، قالت بأنهم سقطوا جراء الغارات السعودية والقصف المدفعي السعودي في المناطق الحدودية. وأحصت أيضا خلال الساعات الماضية عن غارات جوية، قالت وزارة الصحة بأنها استهدف منازل في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت بأن ذلك أدى إلى سقوط 16 مدنيا، قالت بأن 9 شهداء سقطوا جراء هذه الغارات حسب وزارة الصحة، وأيضا نحو 7 جرحى. في ذات السياق أيضا وفي سياق التصعيد الميداني في الجبهات، قالت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها استهدفت تحشيدات واعتاد عسكري تابع لقوات حكومة عدن في منطقة الفليحة جنوب محافظة مأرب، وأدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عتاد عسكري تابع لتلك القوات. كما أعلنت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق باتجاه محافظة لحج وتحديدا باتجاه مناطق رأس العارة والسقية والمضاربة وجنوب مضيق باب المندب، مؤكدا بأن الاستهداف تم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ونجم عن هذا الاستهداف سقوط العشرات من القتلى والجرحى وتدمير الكثير من العربات العسكرية والعتاد التابعة لقوات حكومة عدن. كما أكدت أيضا بأنها سيطرت أو طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من منطقة جبل حبشي في محافظة تعز فرضاً عن منطقة المصراخ حسب القوات المسلحة. وأكدت أيضاً بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن اتجاه مناطق الوازعية. كما أكدت أيضا بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي أو باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وبأنها سوف تستهدف مصادر التهديد أينما كانت حسب القوات المسلحة وحسب السلطات التابعة لصنعاء.
3: نبيل، هل كان هناك من تعليق من صنعاء حول ما أورده التحالف عن إصدار إنذار للمدنيين؟
5: حتى اللحظة لا يوجد أي تعليق إطلاقا، فقط ما أكدت عليه بأنها ستواصل القوات المسلحة، وجدت التأكيد بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية. وكانت قد أكدت أيضا وزارة الخارجية بأن السلام أقرب من التصعيد على المملكة العربية السعودية حسب وزارة الخارجية.
3: نبيل، عذرا على المقاطعة، ولكن بينما تحدثنا حول آخر المعطيات ورد هذا الخبر العاجل نقلا عن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، والذي قال أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. إذن هذا التعليق للناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين بعد إعلان التحالف عن أنه بعد قليل سيصدر إنذارا. تفضل نبيل.
5: نعم، أعلن الآن في هذا العاجل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها تحذر السعودية بأن أي استهدافات في العاصمة اليمنية صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في عاصمة السعودية الرياض. هذا ما أكدته القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء في هذه اللحظة، بأنها تحذر السعودية من أن أي استهدافات في العاصمة اليمنية صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض. هذا أول تعليق على رد التحالف بإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء حتى هذه اللحظة. نعم،
3: إذن نحن نبيل نواكب كل التفاصيل معكم، ونعود إلى الرياض مع مراسل الجزيرة جامع نور. إذن جامع، هل من مستجدات بعد البيان الذي أصدره التحالف حول تحذير أو التوجه لتحذير مدنيين بعد قليل من أجل توجيه ضربة قوية في صنعاء أو ضربة نوعية؟
4: نعم، لا جديد حتى هذه اللحظة، لكن الملفت في خطابات التحالف هو هذا التصريح الذي يقول إنهم سيعلنون إنذارا بإخلاء مناطق داخل اليمن. الهجمات والغارات التحالف كانت لم يكن يسبقها أي إنذار داخل الأراضي اليمنية، كان التحالف يقوم بشن عمليات عسكرية مباشرة لقواعد يعتقد أنها هي منصات ربما للحوثيين، لكن يبدو أن الأهداف التي يتحدث عنها حاليا داخل صنعاء ربما تكون أهداف منتقاة من قبل التحالف، وربما يكون هناك مدنيون قريبون من هذه المناطق، ولأجل هذا لجأ التحالف إلى إصدار هذا التصريح الذي يتحدث عن إنذار مسبق لإخلاء المدنيين لبعض المناطق داخل مدينة صنعاء. لكن آخر بيان للتحالف حول استهدافاته للمعاقل الحوثيين كان في العاشر من هذا الشهر، حيث أعلن تدمير 136 هدفا عسكريا داخل الأراضي اليمنية تابعة للحوثيين، وقبله تحدث عن تدمير 82 هدفا عسكريا بينها 11 مخزنا للصواريخ الباليستية. نحن إذن في انتظار ما سيصدر من التحالف عن طبيعة هذه المنطقة التي يريد أن يخليها المدنيون، وبعدها ربما ما هو سيتضح الهدف النهائي الذي يريد الحلف ضربه في هذه اللحظة. لكن نريد هنا أن نلفت إلى أن العاصمة السعودية الرياض كانت عرضة لاستهدافات الحوثيين خلال الأسبوع الماضي، وخاصة مطار الملك خالد. الليلة أمس كان هناك أيضا اعتراض للتحالف لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. أيضا كان هناك اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في خميس مشيط. إذن التصعيد الحوثي ضد المملكة وخاصة العاصمة الرياض لم يتوقف في الأيام الماضية، وربما الرد المرتقب من قبل التحالف قد يكون ردا طبيعيا على هذه الاستهدافات، لأن التحالف سبق وأن هدد أن استهداف الأعيان المدنية ومطار الملك خالد هنا في الرياض لن يمر دون رد حازم. إذن نحن في انتظار أن نعرف تفاصيل وطبيعة هذا الهدف الذي يريد التحالف ضربه داخل العاصمة اليمنية صنعاء.
3: نعم، ابقى معنا أيضا مراسل الجزيرة جامع نور من الرياض. بطبيعة الحال سنواكب كل التطورات المتعلقة بهذا الملف، والمزيد بشأن هذه التطورات المتلاحقة نتابعها في نافذة تقدمها الزميلة سالي عثمان. إليك سالي.
6: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة العسكرية، ونتابع فيها إعلان التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، وإعلانه أنه سيصدر بعد قليل إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. فيما قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن أي استهدافات في صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. تطورات أبحثها مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن بداية نبدأ مع زميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
7: نعم سالي، هي تطورات متلاحقة وتصعيد كما يلاحظ من خلال ما أعلنه تحالف دعم الشرعية عن عملية رصد وأيضا تدمير لثلاث مسيرات شمال العاصمة السعودية الرياض. وحينما نتحدث عن شمال العاصمة السعودية الرياض نحن نشير إلى الاستهدافات السابقة التي طاولت خصوصا مطار الملك خالد أكثر من مرة، وكان هناك إطلاق لصواريخ باليستية باتجاه مطار الملك خالد أكثر من مرة، كان هناك سقوط، تسجيل وفيات وأيضا المئات من الجرحى في هذه الاستهدافات، لكن أيضا كان هناك استهداف لمطار الملك فهد بالدمام وأيضا لمنشآت أعلنها الحوثيون عن استهدافها للغاز والنفط تتبع شركة أرامكو. نحن إذن أمام عملية استهداف جديدة على مستوى الرياض، ولكن أيضا كان هناك إعلانات من التحالف عن صد صاروخ باليستي أطلق على العاصمة الرياض أمس، وأيضا كان هناك إعلانات متعلقة بمحور آخر ويتعلق تحديدا بالمناطق القريبة من الحدود اليمنية السعودية، ونشير هنا بالتحديد إلى خميس مشيط. كان الحوثيون أعلنوا عن إطلاق مسيرة في خميس مشيط، لكن التحالف أعلن عن عملية صد وأيضا إسقاط صاروخين باليستيين أطلق على خميس مشيط. أيضا كانت هناك تصعيد على أكثر من صعيد في جازان وفي نجران وفي أبها وفي مواقع عديدة. إذن هذا التصعيد يأتي بينما تحالف دعم الشرعية أعلن بأنه سيصدر إنذارا وذلك بهدف استهداف هدف نوعي في العاصمة اليمنية صنعاء. لابد أن نشير بأن هناك غارات عديدة استهدفت مواقع عديدة في العاصمة صنعاء، ولكن أيضا في مناطق عديدة على غرار الصعدة، وهي تعد العاصمة ذات الثقل السياسي بالنسبة للحوثيين أو المحافظة ذات الثقل السياسي. وحينما نتحدث عن صنعاء سنشير إلى أننا في الساعات السابقة كنا قد تابعنا إعلانات من الحوثيين عن استهدافات لمناطق عديدة على غرار همدان، ولكن أيضا الظاهر ومران وحرف سفيان في عمران، ولكن الظاهر ومران في محافظة صعدة. يأتي هذا الإعلان من قبل التحالف عن هدف نوعي، بينما كنا قد تابعنا في الأيام السابقة إعلانات للتحالف عن استهدافات لمخازن أسلحة، ولكن أيضا وهذا اللافت لأبراج اتصالات على مستوى مختلف المناطق. لا يمكن فصل هذه التطورات عن تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. يتعلق الأمر كمثال بمحافظة مأرب المجاورة لصنعاء، وحينما نتحدث عن محافظة مأرب سنشير إلى ما أعلنته قوات الحكومة اليمنية عن تحقيق تقدم على مستوى المجيلات في مديرية حريب، ولكن أيضا على مستوى المناطق الشمالية كان هناك غارات للقوات الحوثية كما أعلنت القوات الحكومية على مستوى المناطق الشمالية. إذا نحن نتحدث أيضا عن جبهة مجاورة لصنعاء، لاحظنا خلال ال 24 ساعة بأنها تطورت، تصاعدت فيها حدة الاشتباكات والاستهدافات على مستوى هذه المناطق، وطبعا لا يبتعد كل هذا عن تطور في تعز في الجنوب وتحديدا بالقرب من مدينة تعز، اشتباكات على أكثر من صعيد في الضباب، في صبر الموادم وفي المصراخ والأقرود باعتبارها المناطق الأكثر سخونة. هذا هو المشهد، لكن اللافت فيه هو هذا الإعلان للتحالف عن استهداف مرتقب للعاصمة صنعاء، ولكن أيضا عن إسقاط مسيرات شمالي العاصمة الرياض. عودة إليك سالي.
6: شكرا عبد القادر. والآن في وقفة تحليلية مع العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك سعادة العميد. وبداية قراءة في آخر تصعيد وتطور هذا البيان للتحالف بأنه سيستهدف ربما أهداف نوعية في صنعاء، وقوبل أيضا برد من قبل المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن أي استهداف داخل صنعاء سيقابل باستهداف آخر في الرياض.
8: أي طبعا هذا دليل على أن الحرب ذاهبة باتجاه تصعيدي، خاصة في البعد الإقليمي أو فيما يتعلق بالعامل السعودي. وهذا الإنذار الذي أعلنت عنه قوات التحالف والذي تريد أن توجهه إلى هدف معين في صنعاء، يبدو أن هذا الهدف ذات أهمية كبيرة باعتبار أنهم ذكروا أنها ستكون عملية نوعية، وبالتالي سيكون هذا الهدف ذات قيمة بما يتعلق بالتهديد الذي يشكله الحوثيون باتجاه السعودية.
6: وربما نشير سعادة العميد عفوا على المقاطعة، الهدف هو موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء، وذلك لسلامتهم. التحالف يقول نطالب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء وذلك لسلامتهم.
8: ليس بالضرورة أن تكون هي شركة النفط الهدف، قد يكون هناك منشأة معينة، قد يكون لا ندري حتى الآن، ولكن شركة النفط اليمنية يعني هي هدف مش ليس عسكريا بالحقيقة، شركة نفط. وبالتالي أعتقد أن رغم أن الحوثيون يهاجمون أهداف مدنية في السعودية كالمطارات وغيرها، ولكن أعتقد أن الهدف مرتبط بقيمة عسكرية معينة تتصل بمسألة الصواريخ البالستية أو المسيرات، إلا إذا كان فعلا شركة النفط هي المستهدفة، ولكن أستبعد أن تكون الشركة بحد ذاتها مستهدفة تحديدا. قد يكون هناك منشأة عسكرية في جوار هذه الشركة أو في محيطها ما يستوجب هذا الإنذار، ولكن بكل الأحوال ليكون هدفا وعملية نوعية، هذا برأيي يتصل بعناصر التهديد التي يشكلها الحوثي باتجاه السعودية، وهي الصواريخ البالستية والمسيرات. يعني هذه الآن أعتقد هي الأهداف ذات الخطورة بالنسبة للتحالف وبالنسبة للمملكة العربية السعودية.
6: سعادة العميد، يعني أيضا الاستهدافات الحوثية التي سبقت هذا التطور الأخير بمسيرات لخميس مشيط وإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مطار الملك خالد في الرياض قادت إلى هذا التصعيد.
8: طبعا قادت إلى هذا التصعيد، وهذه يعني هذا جزء من سياق من المواجهة بدأ منذ أن بدأت هذه الحرب، حيث يتم استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهذا يعني هذا ما أدى إلى رفع وتيرة التصعيد والاستهداف. الحوثيون يريدون من ذلك طبعا رفع تكلفة الدخول السعودي في هذه المواجهة من خلال استهداف المطار تحديدا الذي يقع في العاصمة، من خلال استعمال الأسلحة المتنوعة التي تستطيع أن تسقط الحقيقة رغم كل قدرات الدفاع الصاروخية التي من المفترض أن تواجه هذه، وهي تعمل على مواجهة هذه الصواريخ، ولكن سقوط الصواريخ أو بعض الصواريخ والمسيرات يدل على أن هناك إغراق، عملية إغراق في محيط الهدف.
6: هذه ربما الخريطة التي نشرتها قوات التحالف وتوضح هذه الأهداف من قبل قوات التحالف التي تم الحديث عنها قبل قليل، شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية.
8: نعم، هذا إذا كان الهدف هو الشركة بحد ذاتها كمنشأة نفطية، فهذا يعني أننا دخلنا بإدخال الأهداف الاقتصادية بشكل واضح من ضمن هذه المواجهة، وهذا طبعا سيؤدي إلى تصعيد أكثر بالاتجاهات بجميع الاتجاهات.
6: هل يمكن أن يقرأ ذلك ربما في قطع أزرع الامتداد لهذه للقوات أو حتى؟
8: دون شك عندما يتم استهداف أهداف اقتصادية يكون هناك علاقة بين الهدف الاقتصادي كداعم كمنشأة اقتصادية داعمة للمجهود الحربي، ومن هنا تتأتى ربما يعني يقولون دائما مثلا نستهدف جسرا لأنه تعبر عليه القوات أو منشأة لأنها تغذي القوات العسكرية، وبالتالي نوع من البحث عن شرعية الاستهداف. لا ندري الآن إذا كان فعلا، أعود فأقول، إذا كانت فعلا الشركة شركة النفط والمنشأة النفطية بحد ذاتها هي الهدف، فستكون بداية استهداف منشآت اقتصادية، وبالتالي ستدخل هذه طبيعة هذه الأهداف في المواجهة المتبادلة بين السعودية والحوثيين، وهذا أمر يحصل على كل حال في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا اليوم. المواجهات

0: في بين أوكرانيا وروسيا أساسها ومركز ثقلها في المسيرات التي تستهدف المنشآت النفطية والطاقة، وبالتالي تحولت إلى أهداف اقتصادية بحتة. فهذا أمر وارد على كل حال، ولكن أنا أعتقد أن ثمة أهداف هدف عسكري ذو قيمة عسكرية موجود في هذا المكان، ربما يراد من خلاله أو يتضح على كل حال هذا الأمر لاحقا من خلاله، أو يكون هدف اقتصادي متصل بالمجهود الحربي كما تفضلت، وبالتالي نكون قد دخلنا في دوامة أو في مستوى أهداف ونوعية أهداف خطيرة جدا في هذا الصراع.
1: نعم، أنت حدثنا عن التطورات العسكرية، ربما المعارك في محيط محافظة تعز وأيضا مأرب هي الآن متصاعدة.
0: صحيح، يعني هناك يعني متصاعدة وطبعا مرتبطة بشكل أو بآخر. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة القتال في كل مسرح اليمن، هذه الجبهات التي تحدثت عنها، هناك جبهة طبعا يعني تعز، محيط مدينة تعز، أنا أريد أن أبقي الصورة الشاملة لأشرح الموقف، هناك جبهة تعز ومدينة تعز عفوا هنا، وهناك جبهة الساحل، وهناك جبهة مأرب والجوف وهذه المنطقة. فإذا هذه الجبهات الثلاث تختلف فيها الأهداف لكل فريق لكل طرف وفقا للظروف التي تحكم هذا القتال. فإذا في الساحل هناك محاولة تقدم واختراق من قبل القوات الحكومية تريد توسعة وتطوير هذا التقدم الذي حتى الآن لم تتمكن من توسعته باتجاه الأهداف الأخرى وصولا إلى المخا أو السيطرة التامة على باب المندب. بينما في تعز الموقف معاكس، هناك ضغط من قبل الحوثيين على القوات الحكومية يهدف إلى حصار المدينة بشكل كامل وخنقها أكثر من أجل الضغط على القوات الحكومية لكي يعني ربما تسحب احتياطات معينة أو توزع جهودها باتجاه المدينة للحفاظ على المدينة، ومن جهة أخرى من أجل خلق واقع ثقيل اجتماعي واقتصادي في حصار هذه المدينة وخنقها. وهذا هنا الموقف يختلف عن جبهة مأرب الجوف، حيث أن هناك أيضا هدف للقوات الحكومية الضغط باتجاه صنعاء. طبعا نحن لا نتحدث عن هجوم باتجاه صنعاء الآن، ولكن الضغط باتجاه هذه الجبهة التي قد تقلق الحوثيين بطبيعة الحال، لأنها تقترب من يعني بهذا الاتجاه وهذا الجهد الرئيسي، بما يدعو الحوثيين إلى استخدام بعض الاحتياطات أو توزيع جهودهم أكثر، بما يجعلهم يخففون يعني قدراتهم في مكان آخر. وأيضا هنا نتحدث عن القدرات النارية وتوزيع القدرات النارية، يعني للحوثيين قدراتهم النارية صواريخ ومسيرات كما للقوات الحكومية، وهنا أيضا توزيع جهود النيران بين هذه الجبهات الثلاث يتغير حسب درجة الاشتباك وأفضليات الاشتباك. فإذا هذا بشكل عام على المسرح العام.
1: أشكرك العميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة وعودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك سالي، ونعود لمتابعة كل التطورات المتعلقة بإعلان التحالف عن ضربة نوعية طلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية بصنعاء، وذلك لسلامتهم. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ معك بدر ومع آخر المعلومات الواردة حول إعلان التحالف هذا.
3: نعم، أحدث ما إعلان التحالف الآن هو دعوة المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية. حددت من خلال الخريطة التي نشرتها قبل قليل محطة الصباحية المركزية في العاصمة اليمنية صنعاء، حدد أيضا التحالف الموقع المطلوب إخلاؤه. هذا التحذير يأتي بعد إعلان سابق للتحالف عن استعداده لتنفيذ عملية عسكرية نوعية. وسيصدر إنذار، وهو ما يعني أعلنه قبل قليل قبل تنفيذ العملية. حتى الآن أصبح لدينا تحديد الموقع الذي طلب التحالف إخلاءه، حتى هذه اللحظة لم يعلن بدء العملية العسكرية أو طبيعة الهدف الذي يعتزم التعامل معه داخل الموقع المنشور قبل قليل. هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها قوات التحالف عمليات عسكرية داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. سبق كان هناك إعلان عن سلسلة من استهدافات طالت مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في صنعاء، أيضا صعدة، عمران، كان هناك يعني استهداف لمنصات إطلاق صواريخ باليستية، أيضا مخازن للأسلحة ومواقع مرتبطة بتجهيز الطائرات المسيرة. أيضا كان هناك يعني في حد تصريحات عن يعني

0: اعلن الاتحاد فنكات ستنفذ هجوم باتجاه المملكه، ايضا يعني عدد من مخازن الصواريخ في صعدة كان يعني تحدث أنها تضم 20 صاروخ باليستي، عمليات سابقة إذا نتحدث للتحالف في داخل أيضا مواقع في محافظة الحديدة كان هناك استهداف لمخازن أسلحة زوارق مفخخة، قال إنها يعني كانت تستخدم لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. نتحدث حقيقة عن عمليات سابقة، إذا هذا الإعلان ليس بجديد فيما يتعلق باستهداف موقع، هذه المرة كان يعني مرفق بخريطة للموقع المستهدف، كان هناك استهداف لمخازن لطائرات مسيرة، مواقع تخزينها، مواقع لتخزين الصواريخ الباليستية، أيضا كان هناك للزوارق كما ذكرنا. الآن نحن أمام إعلان جديد يتعلق بموقع محدد في صنعاء كما ذكرنا، هو محطة الصباحية التابعة لشركة النفط اليمنية. ما ننتظره الآن هو معرفة طبيعة العملية التي سيقوم بها التحالف، ماذا سيقدم حول التفاصيل الإضافية التي يعني دفعت باتجاه هذه العملية، خصوصا نتحدث عن يعني هناك يعني منشأة نفطية وضرورة لإخلاء المدنيين والالتزام بتعليمات الإخلاء خلال الساعات المقبلة. نتحدث عن هذا الإعلان يأتي بعد يعني سلسلة من الاستهدافات طالت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية من خلال صواريخ وطائرات مسيرة. آخر هذه الإعلانات كان اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض قبل ساعات، سبق ذلك أيضا خلال الساعات الماضية اعتراض صاروخ باليستي كان هناك.
1: بدر، هل تم الحديث أو هل تم
0: كان باتجاه العاصمة الرياض؟
1: نعم، هل كان هناك من معلومات إضافية حول المسيرات الثلاثة التي تم اعتراضها شمال الرياض؟
0: حقيقة إعلان التحالف كان مقتصرا عن طبيعة الاستهداف والاعتراض، لم يكن هناك تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالثلاث المسيرات. هناك عدد من المسيرات خلال الأيام الماضية يتم التعامل معها ويتم الإعلان يعني، وبالتأكيد يعني فيما يتعلق بالأضرار يتم الإعلان تباعا من خلال التحالف إذا كان هناك أي رصد لأي نوع من الأضرار سواء المادية أو البشرية. نتحدث عن تعامل من قوات التحالف في بالرصد أيضا والاعتراض خلال الفترة الماضية، نتحدث عن استهداف مطار الملك خالد، اللواء الركن تركي المالكي وصف هذا الاعتداء بأنه عمل إرهابي يرتقي إلى جريمة حرب أو يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بالنظر إلى استهداف المدنيين ومنشآت المدنية. ذكر بأن قيادة القوات المشتركة سترد على هذه الاعتداءات بحزم وما يتوافق أيضا مع القانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا الإعلان حقيقة لتحذير المدنيين من يعني آثار هذا الاستهداف الذي تعمل عليه قوات التحالف في هذه اللحظات. نتحدث عن إعلان مرتقب ربما قبل قليل فيما يتعلق بطبيعة الاستهداف، يعني هل هي مرتبطة بمباشرة بالهجمات الأخيرة أو طبيعة الأهداف التي يعتزم التحالف التعامل معها. نتحدث عن ليست المرة الأولى، نتحدث عن قوات التحالف نفذت عمليات عسكرية داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إعلانات خلال الفترة الماضية عن سلسلة من الاستهدافات طالت مواقع عسكرية كما ذكرنا في صنعاء صاعدة عمران، كان يستهدف المنصات خاصة منصات أو شبكة المنصات التي يعني تنطلق منها الصواريخ البالستية أو كذلك مواقع متعلقة بتجهيز الطائرات المسيرة. كان هناك تدمير ل 136 هدف عسكري داخل مناطق ميليشيا الحوثي، أيضا نتحدث عن تدمير لزوارق مفخخة في ميناء الحديدة كانت تستهدف فعليا إعاقة حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. إذن هو هذا الأمر ليس بجديد عن إعلانات التحالف في عمليات الاستهداف، لكن هذه المرة جاء مرفوق بخريطة للموقع المستهدف بشكل محدد من خلال إعلان التحالف أعلن عنها قبل قليل من خلال حساب المتحدث الرسمي في موقع إكس اللي هو الركن تركي المالكي. إذا نتحدث عن يعني عملية نوعية وفقا لهذا الإعلان في انتظار ما سيعلنه المتحدث الرسمي بطبيعة هذه العملية وأيضا الموقع المستهدف داخل صنعاء، وبالتالي ربما يصدر بيان لاحق بهذه العملية. نتحدث عن
1: بدر أيضا، هل أورد
0: لميليشيا،
1: هل أورد التحالف أي معلومات حول هذا الموقع الذي يعتزم استهدافه بعملية نوعية كما كان أورد في البيان السابق؟

0: هذا الموقع الذي أعلن عنه هو موقع شركة النفط اليمنية، نتحدث عن موقع واضح ومحدد مرفق بخريطة من خلال الإعلان، وبالتالي هو موقع محدد، ويعني كان هناك إنذار للمدنيين لإخلاء المنطقة المحيطة بالتالي في هذا الموقع. نتحدث عن ربما هذه سياسة فيما يتعلق بالتعاطي الإنساني في مثل هذه يعني الاستهدافات العسكرية لقوات التحالف المشترك. نتحدث عن قوات عسكرية ذات التزام قانوني وأيضا عسكري، يعني تقوم بعملية التحذير بشكل مباشر قبل عملية الاستهداف، وبالتالي نتحدث عن استهدافات لمناطق تهديد. بالتالي كما ذكرنا سابقا نتحدث عن استهداف لبعض المواقع تخزين الأسلحة، الصواريخ البالستية، جزء من أيضا كان هناك زوارق بحرية مفخخة كانت تستهدف إعاقة عملية يعني الملاحة البحرية في باب المندب. حتى الآن يعني المتاحة لدينا من معلومات هو يعني ما يؤكد بدء تنفيذ هذه العملية. بالتأكيد هذه التطورات أيضا لا تنفصل عن الاعتداءات التي تعرض لها الرياض، تحديدا مطار الملك خالد الدولي خلال الأيام الماضية. نتحدث عن تعرض لأكثر من اعتداء، كان أشد أنواع الاعتداء هو ما أسفر بحسب هيئة الطيران المدني عن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالات حرجة. نتحدث أيضا عن يعني اعتداءات طالت مناطق مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي نتحدث عن يعني ما يأتي كرد على مثل هذه الاعتداءات. كان التحالف وعد بالرد بشكل حازم وأيضا التعامل مع هذه التهديدات بشكل مباشر خلال هذه الفترة. بالتأكيد هناك عمليات عسكرية، عمليات لقوات التحالف، كما تجري العمليات الميدانية من خلال الحكومة اليمنية على الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. نتحدث الآن هنا في يعني بيان التحالف في انتظار ما ستسفره المعلومات ربما المفصلة التي سيصدرها التحالف خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن تفاصيل هذه العملية ونوعها أيضا وطبيعتها، وبالتأكيد ستكون هناك تفاصيل لاحقة، خاصة أن الإعلان يعني سبقه إنذار لإخلاء الموقع المستهدف في صنعاء، وبالتالي الإعلان بعده عن ما يمكن أن تسميته بدء تنفيذ هذه العملية ميدانيا على الأرض.
1: بدر، إشارة إلى هذا الخبر العاجل، الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول نحذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. وابقى معنا بدر، بطبيعة الحال سنعود إليك ولكن نتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن نبيل، ما هي المعطيات المتوفرة حول الموقع الذي أنذر التحالف بإخلائه؟ ونحن نتابع معك هذه أيضا الأخبار العاجلة المتعلقة بتحذير الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو بإخلائها. تفضل نبيل.
2: نعم، التصعيد لابد يبدو أنه يقابل بالتصعيد، فبعد أن أعلن التحالف عن عملية إخلاء حول شركة النفط اليمنية في منطقة الصباحة حسب التحالف، الآن الناطق العسكري أو المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء العميد يحيى سريع حذر أيضا جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها، كونها كما يقول الناطق العسكري للقوات المسلحة كونها هدفا مشروعا لقواتهم. يأتي هذا بعد أن كان قد حذر السعودية بأن أي استهدافات في العاصمة اليمنية صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في العاصمة السعودية الرياض. وزارة الخارجية أيضا التابعة لسلطات صنعاء كانت قد أصدرت بيانا قالت فيه أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى يتم وقف ما وصفته بالعدوان السعودي على اليمن، وأوضحت أيضا بأنه لابد أن لا ينعم الجميع بالاستقرار حتى أن تعي أن الأمن والاستقرار والسيادة لابد أن تكون للجميع، وإلا فلن ينعم بها أحد. هذا ما قالته وزارة الخارجية، وأكدت بأنها ما ورد في البيانات والتحذيرات الصادرة عن القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء ومركز العمليات الإنسانية بحظر الملاحة في الأجواء السعودية، وتدعو جميع الشركات حسب وزارة الخارجية إلى الجميع الالتزام بما ورد حرصا على سلامتهم.

0: أكدت أيضا أنه في حال كانت هناك ضرورة لرحلات إنسانية طارئة فعلى جميع الشركات في المملكة العربية السعودية التواصل والتنسيق بمركز العمليات الإنسانية في صنعاء، هذا حسب وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء.
1: نبيل، ماذا ما هي المعلومات المتوفرة حول موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية؟
0: هي محطة في العاصمة اليمنية صنعاء وتتبع شركة النفط اليمنية مثلها مثل بقية المحطات الأخرى، ولم لا يدري أحد لماذا يتم هذا الاستهداف بهذا حسب الكثير من السكان، ولكن هذا ما أعلن عنه التحالف، وجاء الرد مباشرة من الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن سيتم استهداف كل ما هو أو قرب أي المتواجدين أو تحذير المتواجدين حول أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها، ردا على عملية الاستهداف لهذه المحطة أو لشركة النفط اليمنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. جاء رد الناطق العسكري للقوات المسلحة، وجاء الرد أيضا بأن أي استهداف للعاصمة صنعاء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء أيضا ستقابل برد قاس ومؤلم. وجاء حسب ما كان الناطق العسكري أو المتحدث التحالف قد أعلن عن استهداف شركة نفطية في صنعاء، فجاء الرد بالمثل من القوات المسلحة هنا حسب الناطق العسكري بإخلاء جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين أو تحذير جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها كما يقول هدفا مشروعا لقواتهم.
1: ابقى معنا نبيل، بطبيعة الحال سنعود إليك فور ورود أي جديد، ونحن نواكب هذه التطورات المتلاحقة ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي. إذن مها، بالتوازي مع هذه التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بالرياض وصنعاء، ما الذي يحصل تحديدا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية المرتبطة بالاشتباكات العسكرية؟
2: نعم رنيم، وفق المتابعات الميدانية هدوء حذر يسود هذه اللحظات جبهة الضباب التي كانت قد شهدت مواجهات محتدمة منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم بالتزامن مع إسناد الطيران الجوي هذه المعركة بتنفيذ 5 غارات في جبهة الضباب. في الوقت الحالي هذه الجبهة تشهد هدوءا حذرا لكنه غير مستمر بالنظر إلى التصعيد العسكري في تلك المنطقة وتعزيزات الحوثيين وأيضا تعزيزات القوات الحكومية التي تحتشد في تلك المنطقة. نتحدث عن اشتباك بري أيضا ما زال مستمرا في جبهة الشقب واشتباكات متقطعة في اللقروض، وأيضا التصعيد متواصل في مختلف جبهات المدينة، يهدأ في جبهة ويشتعل في جبهة أخرى ويتنوع بين القصف المدفعي، الاستطلاع بالطيران المسير، الاشتباكات المحدودة وهكذا. بالتالي نحن نتحدث عن وضع ميداني يتطور تباعا للتغيرات التي تحدث أو تتصاعد على مستوى سواء الغارات الجوية أو حتى على مستوى التصعيد بين السعودية وأيضا الحوثيين. لكن دعيني أشير في هذه النقطة تحديدا إلى الوضع الإنساني المتفاقم داخل مدينة تعز، وعندما نتحدث عن الوضع الإنساني فينبغي الإشارة إلى ضحايا مدنيين سقطون جراء هذه الهجمات منذ أن بدأ الحوثيون تصعيدهم باتجاه الساحل الغربي في 3 سبتمبر المنصرم وسيطروا على مضيق باب المندب قبل أن تتقدم القوات الحكومية هناك. نتحدث عن ما أعلنته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب جماعة الحوثي 43 جريمة وانتهاكا خلال 24 ساعة تنوعت بين قتل المدنيين سواء القصف المدفعي أو بطائرة المسيرة وغيرها من الوسائل. الشبكة اليمنية قالت إن 22 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم الطفلة أحلام عبد السلام التي قتلت وهي في منزلها جراء استهداف منزلها بقذيفة حوثية في مديرية المسراخ. أيضا الشبكة وثقت سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وكذلك كبار سن، تضرر عدد من المنازل 12 مركبة، وأيضا تضرر في محيط مستشفى الصفوة الخاص بمدينة تعز الذي سقطت بجواره عدد من القذائف الحوثية، أدى ذلك إلى تهشم في نوافذه الزجاجية وأيضا تضرر في المبنى. نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني في بعده الآخر، عن حصار يطبقه الحوثيون يوما بعد آخر. وزارة الخارجية كانت قالت في هذا الصدد إن اليوم يكمل الحصار عامه 12 حصار الحوثيين لمدينة تعز من جميع المنافذ الرئيسية، ويستقبل الحوثيون حصار هذه المدينة بالمنفذ الوحيد والرئيسي الذي يربط هذه المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن، وهو المنفذ الغربي. وقالت إن الحوثيين يستخدمون هذا الحصار لابتزاز المدنيين ولإركاعهم بالقوة ولتمرير مشروعهم، وهو ما قد لا يحصل بحسب تعبير وزارة الخارجية. نتحدث أيضا عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
1: إذن سنعود إليك في وقت لاحق الزميلة مها علي من تعز، ونعود إلى الرياض مع الزميل بدر ربيعان لاستطلاع آخر التطورات المتعلقة بملف السعودية واليمن، لا سيما بعد إعلان التحالف عن تحذير للمدنيين لمغادرة موقع شركة النفط اليمنية. إذن بدر، هل من معطيات جديدة حول هذا التحذير؟ وكذلك الأمر، هل هناك أي رد فعل فيما يتعلق بالتحذير المقابل من المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: نعم، حقيقة التصريحات دائما فيما يتعلق بهذه الجزئية تأتي كفعل وليس كرد فعل من قبل الجانب السعودي على أي تصريحات تأتي من ميليشيا الحوثي. نتحدث عن يعني إنذار من التحالف خلال الساعات القليلة الماضية، يعني التحالف حدد الموقع المطلوب إخلاءه من خلال خارطة توضيحية نشرها مع الإعلان. نتحدث عن استعداد لتنفيذ عملية عسكرية نوعية في صنعاء، وبالتالي هذا الإعلان يأتي بصيغة بدء تنفيذ هذه العملية، وكان هناك إنذار للمدنيين قبل البدء بتنفيذها. بالتالي أصبح لدينا الآن موقع محدد طلب التحالف إخلاءه. حتى اللحظة يعني لم يحدد طبيعة الهدف الذي يعتزم التعامل معه داخل الموقع. نتحدث عن ربما خلال الساعات المقبلة القليلة عن سيتم الإعلان عن طبيعة هذا الاستهداف. بالتأكيد سيكون هناك تعليل، وأيضا يعني بيان يوضح التفاصيل المتعلقة بهذه العملية. هذه العملية ليست المرة الأولى، نتحدث عن استهداف في صعدة وفي صنعاء وفي عمران، كانت تستهدف يعني مواقع لتخزين الطائرات المسيرة وتجهيزها. نتحدث عن يعني خلال الفترة الأخيرة تم تدمير 136 هدف عسكري داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، عمليات استهدفت كذلك شبكة صواريخ باليستية ومنصات إطلاق. كان هناك أيضا في صنعاء تدمير لمنصة إطلاق صواريخ باليستية، يعني ذكر التحالف في وقتها أنها كانت تجهز لتنفيذ هجوم باتجاه المملكة. أيضا كان هناك تدمير لمخازن صواريخ في صعدة، ذكر أنها كانت تضم 20 صاروخ باليستي. نتحدث عن عمليات سابقة للتحالف في محافظة الحديدة، أيضا استهدفت مخازن للأسلحة، زوارق مفخخة يعني كانت تستخدم لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. حقيقة نتحدث عن تصريحات للتحالف فيما يتعلق بهذه الاستهدافات تتعامل مع مصادر التهديد التي تستهدف المملكة، سواء بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إلى جانب أيضا التهديدات التي طال حركة الملاحة البحرية. نحن الآن أمام إعلان جديد حقيقة يتعلق بموقع محدد في صنعاء. نتحدث عن محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية. ما ننتظره هو طبيعة العملية المرتقبة، ما إذا كان التحالف سيقدم أيضا تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه العملية. نتحدث عن منشأة نفطية، استمرار للتأكيد على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بتعليمات الإخلاء وفقا لإعلان التحالف. هذا الإعلان جاء بعد ساعات شهدت خلال المملكة سلسلة من التهديدات الجوية، نتحدث عن طائرات مسيرة وأيضا صواريخ باليستية، قابلتها أيضا إعلانات من التحالف عن عمليات اعتراض وتدمير، آخرها كان اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. سبق ذلك خلال 24 ساعة اعتراض صاروخين باليستيين كانت باتجاه خميس مشيط، وأيضا صاروخ باليستي آخر باتجاه العاصمة الرياض. يوم أمس أيضا كانت الرياض شهدت إنذارات من الدفاع المدني، يعني هذه الانذارات جاءت في ظل التهديدات الجوية التي جرى الإعلان عنها. الجهات المختصة هنا في العاصمة الرياض دعت السكان للالتزام بتعليمات السلامة وأيضا الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات. يعني هذه تزامنت أيضا مع إعلان التحالف أنه يرصد

0: تتبع تهديدات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز كانت باتجاه المملكة، وكانت التحالف يتعامل معها. نتحدث عن اعتداء على المطار أيضا، وصفه المتحدث الرسمي بأنه عمل إرهابي، جريمة حرب بالنظر إلى طبيعة الاستهداف. نتحدث عن منشأة مدنية آمنة، أكد أن قيادة القوات المشتركة سترد على هذه الاعتداءات بحزم وأيضا بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني والقواعد العرفية كذلك وفقا لإعلانه. أيضا نتحدث عن هذا الإعلان الجديد بشأن صنعاء، يعني نتحدث عن موقف معلن من التحالف بعد أيام من استمرار عمليات الاعتراض داخل المملكة. لم يوضح التحالف حتى اللحظة هذه العملية ماذا تستهدف، هل المواقع مرتبطة مباشرة بالهجمات الأخيرة أو طبيعة الأهداف التي يعتزم التعامل معها. هذه ليست المرة الأولى كما ذكرنا سابقا التي تنفذ فيها قوات التحالف عمليات عسكرية داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن. كان هناك سلسلة من العمليات التي طالت مواقع عسكرية في مناطق ومواقع متعددة في صعدة، أيضا عمران، صنعاء، كما ذكرنا مواقع تخزين أسلحة، مواقع مرتبطة بالتهديدات التي يعني تستهدف المملكة ويتم التعامل معها من قبل قوات التحالف. نتحدث عن اعتراض وتدمير، كان هناك أيضا إعلانات لتدمير عدد ما فوق 136 هدف عسكري داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. أيضا كان هناك تدمير لمنصات إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء تحديدا، كانت تنفذ هجوم داخل المملكة. إذا نتحدث عن حقيقة موقف عسكري وموقف سياسي سعودي واضح باتجاه التعاطي مع الملف اليمني. نتحدث عن دعم لمسار عملية الفجر التي تقوم بها الحكومة اليمنية داخل مناطق اليمن. نتحدث عن اتصالات دبلوماسية وحراك دبلوماسي سواء مع القيادة السعودية، اتصالات كانت مع الرئيس التركي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أيضا مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال 24 ساعة الماضية.
1: نعم، شكرا لك بدر. ونتحول إلى صنعاء مع زميل نبيل اليوسفي لاستطلاع آخر المعطيات من هناك. تفضل نبيل.
2: نعم، قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء جدد التحذير لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي قال بأنها تمثل أهدافا لقواتهم، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. كما تجدد تحذيرها لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. هذا ما أعلنه الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع، هذا بعد إعلانه الذي حذر فيه جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها، كونها كما قال هدفا مشروعا لقواتهم.
1: نعم، إذن نحن مستمرون بهذه المواكبة لآخر التطورات. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل، إذ السفارة الأمريكية في السعودية أعلنت أنه على مواطنيها إعادة النظر بالسفر للمملكة لمخاطر استهداف المصالح الأمريكية. نعود إليك نبيل، تفضل. إذن نحن مستمرون بمواكبة كل التطورات المتعلقة باليمن، إذ منذ بعض الوقت طلب التحالف من المدنيين لطلب منهم مغادرة وإخلاء موقع شركة النفط اليمنية مركز الصباحة، محطة الصباحة المركزية، وذلك لسلامتهم. ومن ثم كان هناك رد من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك على لسان المتحدث العسكري باسمها، وهو كان أورد بأن أي استهداف لصنعاء سيكون الرد باستهداف الرياض. ومن ثم بعد إعلان التحالف عن الموقع المستهدف كان هناك تحذير لمنشآت النفط في السعودية. إذن رأس الساعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات العاجلة بشأن اليمن، إذ طلب تحالف من المدنيين في العاصمة اليمنية إخلاء موقع

0: شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية، وذلك حرصا على سلامتهم. وأكد التحالف في بيان أن ذلك يهدف لتنفيذ عملية نوعية، وذلك في أعقاب إعلانه اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. في المقابل، حذر الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو النفطية بإخلائها، مشيرا إلى أنها تمثل أهدافا لقواتهم. وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. وجدد تحذيره لشركات الطيران بضرورة تجنب الأجواء والمطارات التي أعلن عنها سابقا. ومواكبة لهذه التطورات، ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ معك بدر، ومع هذه التطورات المتلاحقة بدءا باعتراض المسيرات الثلاثة في شمال الرياض.
1: نعم، آخر ما أعلنه المتحدث الرسمي لقوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي هو دعوة المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية. حدد الموقع من خلال خريطة مرفقة في حسابه على موقع إكس، أيضا تم تحديد الموقع خريطة توضيحية. إذا نتحدث عن تحذير يأتي بعد إعلان للتحالف أنه يستعد لتنفيذ عملية عسكرية نوعية في صنعاء، وأصدر قبلها إنذار للمدنيين قبل عملية التنفيذ. نتحدث عن إخلاء لأحد المواقع في صنعاء. حتى هذه اللحظة لم يعلن يعني التحالف بدء العملية العسكرية وطبيعة الهدف الذي يعتزم التعامل معه داخل الموقع، لكنه بالتأكيد مع هذا الإعلان هو إشارة إلى بدء العملية. نتحدث عن ليست المرة الأولى حقيقة التي تنفذ فيها قوات التحالف عمليات عسكرية داخل يعني مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن. كان هناك إعلانات سابقة عن سلسلة من الاستهدافات في مواقع عسكرية طالت يعني صنعاء، صعدة، عمران. كانت هذه الاستهدافات لمواقع تخزين أسلحة، وأيضا مواقع مرتبطة بتجهيز الطائرات المسيرة ومخازن للصواريخ البالستية. سبق وأن أعلن التحالف عن تدمير 136 هدف عسكري داخل مناطق سيطرة الحوثيين. تحدث أيضا عن عمليات استهدفت شبكة الصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق. صنعاء في صنعاء تحديدا كان هناك اعلان سابق عن تدمير منصه لاطلاق الصواريخ البالستيه، كان يتم تجهيزها لتنفيذ هجوم باتجاه المملكه. نتحدث عن ايضا عمليات سابقه بتستهدف المواقع التي تشكل تهديد على اجواء المملكه، ايضا كان هناك اعلان لاستهداف مخازن للاسلحه وزوارق مفخخه في محافظه الحديده. ذكر في وقتها انها كانت تستخدم لتهديد الملاحه في البحر الاحمر. نتحدث عن هذه العمليات وهذه العملية تحديدا تأتي في إطار التعامل مع مصادر التهديد التي تستهدف المملكة، سواء بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، إلى جانب التهديدات التي تطال أيضا حركة الملاحة البحرية. إذا نحن الآن أمام إعلان جديد يتعلق بموقع محدد في صنعاء ومحطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية. ما ننتظره خلال الساعات المقبلة هو معرفة طبيعة العملية المرتقبة، والتي من خلال الإعلان يبدو أنه بدأ العمل على تنفيذها بعد أن طلب التحالف ضرورة إخلاء الموقع المحيط لحماية المدنيين والالتزام منهم بتعليمات. نتحدث عن إعلان يأتي بعد قبل ساعات كان هناك شهدت الأجواء السعودية عمليات اعتراض وتدمير للصواريخ وطائرات مسيرة، آخرها كان اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. سبق ذلك خلال 24 ساعة الماضية اعتراض صاروخين باليستيين اطلقتهم ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، وصاروخ باليستي آخر كان باتجاه العاصمة الرياض. يوم أمس ومساء أمس شهدنا أيضا في الرياض إنذارات من الدفاع المدني. جاءت هذه الإنذارات في ظل التهديدات الجوية التي جرى الإعلان عنها. كانت الجهات المختصة دعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة وأيضا الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الحالات. هذه الإنذارات تزامنت مع إعلان للتحالف أنه يرصد ويتتبع تهديدات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز باتجاه المملكة، وذكر أن التحالف يتعامل معها عسكريا. نتحدث عن اعتداء على المطار أيضا خلال اليومين الماضية، وصفه المتحدث باسم التحالف بأنه يعني جريمة حرب مكتملة الأركان، عمل إرهابي بالنظر إلى المنشأة المدنية واستهداف المدنيين والضحايا الذين تم الإعلان عنهم. نتحدث عن أكثر من 309 مصاب و12 من المتوفين. نتحدث عن يعني هذا الإعلان يأتي بعد أيام من استمرار عمليات الاعتراض داخل المملكة. حتى الآن حقيقة لم يوضح التحالف ما إذا كانت العملية التي يجري تنفيذها تستهدف مواقع مرتبطة مباشرة بالهجمات الأخيرة التي ذكرناها، أو طبيعة أهداف يعتزم التعامل معها وفقا للطبيعة العسكرية. وهذا بالتالي ليست المرة الأولى التي يعني يعلن فيها التحالف عن عمليات عسكرية، يعني نتحدث عن سلسلة من الاستهدافات خلال الفترة الأخيرة طالت مواقع في صنعاء، صعدة، وعمران كما ذكرنا، تشمل أنواع الصواريخ والأسلحة التي تهدد أجواء المملكة سواء طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية. كان هناك إعلان لتدمير 136 هدف عسكري داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. تحدث أيضا يعني في فترة سابقة عن استهداف لشبكة الصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها في صنعاء. كان هناك أيضا يعني مواقع تم استهدافها قبل أن تنفذ هجوم جوي باتجاه المملكة. كان هناك أيضا تدمير لمخازن صواريخ داخل محافظة صعدة كانت تضم 20 صاروخ بالستي. أيضا نتحدث عن عمليات سابقة كانت في محافظة الحديدة أعلنها التحالف استهدفت مخازن الأسلحة، زوارق مفخخة، ذكر في وقتها أنها كانت تستخدم في تهديد الملاحة. نتحدث عن البحر الأحمر، أيضا مضيق باب المندب. إذن نحن أمام عمليات حقيقة سبق أن نفذ التحالف داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ذكر أنها تستهدف يعني قدرات عسكرية وقوات عسكرية مستخدمة في الهجمات على المملكة وتهديد الملاحة البحرية. الإعلان الجديد عن عملية نوعية في صنعاء والإنذار الذي وجهه التحالف مرفقا بخريطة للموقع المستهدف. إذا عدنا إليه لم تتضح طبيعة هذا الموقع أو هذه العملية، هل هو مرتبط بمنصات الصواريخ الطائرات المسيرة التي سبق الإعلان عنها، أو هو عملية عسكرية بطبيعة تستهدفها التحالف وفقا لمنصات التهديد وما يتم التعامل معه في مثل هذه الإحداث التي تطال أجواء المملكة. السعودية دائما تؤكد في بياناتها الرسمية دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والعملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة اليمنية وتدين هذه الهجمات لميليشيا الحوثي التي تستهدف مدن ومنشآت سواء مدنية أو اقتصادية، إلى جانب أيضا التهديد المتعلق بالملاحة البحرية وباب المندب. إذن يعني نترقب خلال الفترة المقبلة يعني طبيعة هذا الإنذار، طبيعة هذا المستهدف، ما سيكشفه بشأن هذا الموقع خلال الفترة المقبلة. حتى الآن يعني هذه المعلومات المتاحة فيما يتعلق ببدء تنفيذ هذه العملية داخل الموقع المستهدف في صنعاء.
0: بدر ابقى معنا، نحن مستمرون بهذه المواكبة لهذه التطورات المتلاحقة، ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. إذا نبيل، كيف يبدو المشهد لديك، وهل هناك من مواقف جديدة من صنعاء؟
2: نعم، قبل قليل كانت قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارتين جويتين قالت بأنهما من طائرات سعودية استهدفت مديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. بالنسبة للتصعيد والتهديد لازال والتحذير أيضا لازال سيد الموقف، حيث حذرت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء جميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي قال بأنها تمثل أهدافا لقواتهم حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر حسب الناطق العسكري يحيى سريع. وأكد أيضا حتى تلك التي تم استهدافها من قبل أو غيرها، كما جدد تحذيراته لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم عنها الإعلان سابقا من قبل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية، تحدث عن 119 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات عمران وصعدة وحجة والجوف بالإضافة إلى محافظة تعز. وأكد بأن هذه الغارات كانت من طائرات F-15 وتايفون وانطلقت من قواعد عسكرية في المملكة العربية السعودية وتحديدا خميس مشيط والطائف. وأكد أيضا بأنها هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، حيث كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت بأن غارات جوية استهدفت مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت سقوط نحو 16 ضحية من المدنيين جراء هذه الغارات. في ذات السياق، وزارة الصحة أيضا أحصت منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة سقوط نحو 385 من المدنيا جراء قالت بأنه غارات سعودية وقصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كذلك أكدت القوات المسلحة وتحدث الناطق العسكري بأن إجمالي عدد الغارات منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة بلغت 2177 غارة جوية قال بأنها سعودية وبأنها من طائرات تايفون وكذلك طائرات F-15 واستهدفت منشآت وأعيان مدنية. أكد أيضا بأن الاستهداف للعمق السعودي في مختلف بياناته يأتي ردا على هذه الغارات التي استهدفت منشآت وأعيان مدنية وتسببت في سقوط مدنيين جراء هذه الغارات. وكان قد أعلن خلال نحو 10 أيام منذ 3 أكتوبر وحتى هذه اللحظة استهداف مطار الملك خالد بنحو 7 عمليات إلى 8 عمليات عسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وأيضا استهداف مطار أبها ل3 عمليات عسكرية وكذلك مطار نجران لمرة واحدة، فضلا عن إعلانه عن استهداف مطار الدمام لمرة واحدة في حسب إحصاءات الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأكد بأن هذا يأتي ردا على التصعيد السعودي باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، مؤكدا بأن التصعيد أو معادلة بأنهم ماضون في معادلة التصعيد مقابل التصعيد والحصار مقابل الحصار وأيضا المطار مقابل المطار. كما أكد أيضا بأن مطار صنعاء الدولي قد تعرض لعدة غارات جوية منذ 3 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. وأعلنت أيضا وسائل إعلام رسمية ومصادر رسمية عن سقوط ضحايا جراء استهداف مطار صنعاء الدولي، أكدت أنه بغارات سعودية وتسببت في وفاة نحو 4 موظفين في من مطار صنعاء الدولي. كذلك أكدت القوات المسلحة بأن مطار صنعاء قد تعرض من قبل السعودية من قبل لمئات الغارات الجوية باعتبار أن هذا المنفذ يعد الرئة التي يتنفس من خلالها 70% من اليمنيين. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت بأن إغلاق مطار صنعاء قد تسبب بوفاة الكثير، وأكدت بأن نحو 28,000 مريض بالسرطان توفوا بسبب عدم قدرتهم على السفر للخارج للعلاج وعدم توفر أيضا الأدوية والمستلزمات الطبية. كما أكدت وزارة الصحة بأن نحو 200,000 مريض لا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي. تطالب أيضا القوات المسلحة وتطالب السلطات في صنعاء بأن يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما وأيضا إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وكذلك بالإضافة إلى صرف المرتبات. هذا ما كانت قد أعلنت عنه السلطات في صنعاء مؤكدة بأنها لا زالت تواصل من التصعيد وبأنها سوف تستهدف مصادر التهديد أينما كانت، خصوصا باتجاه العمق السعودي أو باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن. بالنسبة للتصعيد على الجانب الداخلي، كانت القوات المسلحة قد أعلنت استهدافها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة مأرب وكذلك في محافظة تعز وباتجاه محافظة لحج، وأكدت بأن الاستهدافات كانت بصواريخ باليستية وبطائرات مسيرة. أيضا أعلنت عن تصديها لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة الجوف، وأن هذه الاستهدافات قد تسببت في سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، مع إعطاب أيضا العديد من العربات والآليات العسكرية. أيضا تؤكد صنعاء بأن معادلتها لن تتوقف، التصعيد مقابل التصعيد والحصار مقابل الحصار. كما أكدت أيضا وزارة الخارجية من قبل بأن طريق السلام للسعودية وأقرب من عملية التصعيد كما قالت وزارة الخارجية. نعم.
0: هل من إجراءات داخلية نبيل اتخذتها صنعاء بعد هذا التحذير؟
2: حتى اللحظة ربما أن المدنيين الذين يسكنون حول تلك الشركة النفط قد تم إخلاءهم، لكن هذا ما لم تعلن حتى هذه اللحظة شركة النفط عن ذلك، لكن قد يكون هناك ثمة إخلاء بعد هذا الإعلان للمواطنين الذين يسكنون قرب شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق تواصل القوات المسلحة إطلاق تحذيراتها بأن التصعيد سيقابل بالتصعيد، وبأن استهداف هذه المحطة لشركة النفط اليمنية سيقابل أيضا باستهداف لشركة أرامكو أو في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية. أيضا أكدت بأن عملية استهدافاتها للمطارات سوف تتصاعد بمجرد أن يتم هذا التصعيد. إذن التصعيد تمر معادلة التصعيد مقابل التصعيد في استهداف إما شركات النفطية أو المطارات، حيث أن مبدأ كما قالت القوات المسلحة المطار بالمطار قابله إغلاق مطار صنعاء الدولي الذي أحرم الكثير من اليمنيين من السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى أن هذا كما أكدت وزارة الخارجية بأنه لن ينعم به أحد، لن ينعم بالسلام أحد إذا لم يكن هناك ثمة اتفاق على أن يكون هناك ثمة سلام، أو إن كان هناك ثمة تصعيد فإن التصعيد سيقابل بتصعيد أشد حسب وزارة الدفاع وحسب وزارة الخارجية وأيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. ولذلك أطلقت تحذيراتها القوات المسلحة، والآن يقول القوات المسلحة الآن وردني هذا الخبر العاجل عن الناطق العسكري للقوات المسلحة، تهيب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بجميع المواطنين أيضا تجدد الآن بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة التابعة لصنعاء باستهدافها في حال أقدمت السعودية على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء وهو مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار خالد الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. إذن الآن جاء الرد من الناطق العسكري للقوات المسلحة ردا على إعلان التحالف باستهداف شركة النفط اليمنية في منطقة الصباحة باستهداف مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد في الرياض وأيضا مصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. حسب القوات المسلحة أكدت في حال إذا ما تم استهداف هذه الشركة في منطقة الصباحة فإنه سيتم استهداف هذه الأماكن التي أعلنت عنها القوات المسلحة بصنعاء، وهي مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. نعم
0: نبيل، ما هي المعطيات حول الموقع الجغرافي لهذه المحطة التي تم الإنذار بإخلائها؟
2: هي هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، غرب العاصمة اليمنية صنعاء، حسب ما أعلن عنه المتحدث التحالف عن هذه الشركة، وهي تقوم بخدمة المواطنين في عملية صرف البنزين أو محطة للبنزين مثلها مثل باقي المحطات في مختلف المحافظات اليمنية. كانت قد أعلنت قبل منذ يومين القوات المسلحة وكذلك وسائل الإعلام الرسمية بأن غارات جوية استهدفت شركة النفط في محافظة الحديدة، و الآن الناطق العسكري للقوات المسلحة أكد بأنه في حال إذا ما تم استهداف هذه المحطة أو هذه ما أعلن عنه التحالف فإنه سيتم استهداف ثلاثة أماكن مقابل استهداف هذه المحطة التابعة لشركة النفط اليمنية، وهي سيتم استهداف محقر شركة أرامكو في الدمام ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو.
0: نعم، إذن نتابع هذه التطورات معك وابقى معنا نبيل، ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي. إذن مها، ما هي آخر المعطيات المتوفرة حول الاشتباكات العسكرية والجبهات التي تشهد اشتباكات في هذه الأثناء؟
3: نعم، المواجهات تبدو محتدمة وهي تحتدم ساعة بعد أخرى، ولكن دعيني أشير إلى هذا الخبر الذي وردني للتو عن استعادة القوات الحكومية السيطرة على منطقة الصراري الواقعة في مديرية صبر الموادم جنوب شرقي محافظة تعز، بعد أن كانت القوات الحكومية قد شنت صباح هذا اليوم هجوما مضادا باتجاه مواقع جماعة الحوثي التي كانت في الأمس قد سيطرت على هذه المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن هذا الاشتباك البري في ضوء الهدوء الحذر الذي لا يزال تشهده جبهة الضباب الواقعة غربي مدينة تعز بعد ساعات من مواجهات محتدمة ومعارك شرسة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. كانت هذه المواجهات مسنودة بالطيران الحربي الذي استهدف بعديد غارات تجمعات وتمركزات وأنساق قتالية لجماعة الحوثي. نتحدث أيضا عن اشتباكات أو هدوء حذر يسود في الجبهة القروض الواقعة في جنوب شرقي محافظة تعز، ومواجهات أعلنت عنها القوات الحكومية في جبهة الشقب الواقعة أيضا في الجنوب الشرقي من محافظة تعز. هذا التفاعل على مستوى الميداني هو يأتي بعد ما أعلنه الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ أكثر من 1800 عملية استهداف مباشرة ودقيقة لأهداف ثابتة ومتحركة لجماعة الحوثي وعناصرها وعتادها القتالي في مختلف المحاور. قال الناطق باسم الحكومة اليمنية أن هذه العمليات أدت إلى تحييد أكثر من 950 عنصرا من جماعة الحوثي وإعطاب أكثر من 350 عربة ومدرعة وآلية قتالية. نتحدث عن هذا البعد العسكري الذي يتقاطع بطبيعة الحال مع الوضع الإنساني المتأزم داخل هذه المدينة نتيجة استمرار حصار جماعة الحوثي للمنفذ الرئيسي والغربي لمدينة تعز، وهو الوحيد الذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. نتحدث عن أزمة مشتقات نفطية تتفاعل ساعة بعد أخرى وتلقي بتداعيات ثقيلة وقاسية على كل مناحي الحياة داخل مدينة تعز، سواء على مستوى حركة الناس، مرور المركبات، أيضا على مستوى المرافق الصحية. مكتب الصحة في هذا الصدد كان قد حذر من نفاذ وشيك للأدوية والمحاليل الطبية ناتجة عن استمرار حصار جماعة الحوثي للمنفذ الرئيسي الغربي لمدينة تعز وتحويل هذا المسار إلى نقاط اشتباك مباشرة مع القوات الحكومية. المكتب كان قد قال إن استمرار إغلاق هذا الطريق ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية يهدد حياة أكثر من 1100 مرضى من مرضى الغسيل الكلوي وأكثر من 150 مريضا في العناية المركزة و150 مولودا يتلقون الرعاية الصحية في أقسام الحاضنات. أيضا هذا الموضوع أو هذا التطور على المستوى الصحي ويتقاطع أيضا مع مشهد آخر إنساني قاسي. منظمات اقتصادية وهيئات ومراكز اقتصادية متخصصة كانت قد حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية داخل مدينة تعز نتيجة استمرار إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن من قبل جماعة الحوثي واستمرار الاشتباكات حول هذا الطريق وتحويل جماعة الحوثي زخم العمليات وثقل العمليات العسكرية باتجاه هذا الطريق وباتجاه مركز المدينة. المراكز الاقتصادية كانت قد رصدت أن المدينة لم يتبقى لها سوى من الطحين أو من الدقيق والقمح ما يكفي سوى لتسعة عشر يوما فقط، وهو ما يهدد باستمرار أو بتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. نلاحظ أيضا هناك انعدام تام لمادة الغاز المنزلي، الناس هنا يلجؤون للحطب لإشعال الأفران ومن ثم عمل الخبز، بالتالي يتحدث السكان عن أيام قاسية يعيشونها جراء هذا الحصار المستمر على مدينة تعز والذي أعاد هذه المدينة وذاكرة السكان هنا إلى الأيام الأولى للحرب في العام 2015 عندما الحوثيون أغلقوا كل منافذ مدينة تعز الرئيسية. وزارة الخارجية في هذا الصدد قالت إن اليوم يكمل الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز عامه 12، وأن الحوثيين يوسعون نطاق هذا الحصار بنقل ثقل عملياتهم العسكرية باتجاه هذا الطريق وإغلاقه، وأن الحوثيون يستخدمون هذا الحصار وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية وكذلك الوقود في محاولة لابتزاز السكان أو محاولة ابتزاز سياسي واستخدام المدنيين كورقة ضغط سياسية وأيضا لإخضاع سكان هذه المدينة وتمرير مشروعهم وفق ما قالت عنهم وزارة الخارجية، وأكدت أن مدينة تعز ستظل صامدة في وجه هذا الحصار. بالتالي نحن نتحدث عن مشهد تتقاطع فيه العمليات العسكرية المتصاعدة على كل المحاور وكذلك الوضع الإنساني المتفاقم سواء على مستوى إغلاق الطريق أو حتى على مستوى سقوط ضحايا مدنيين. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كانت قد قالت إن الحوثيين أطلقوا أكثر من 180 قذيفة باتجاه الأحياء السكنية خلال أقل من 24 ساعة تحديدا الأحياء الشرقية من مدينة تعز، وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة أكثر من 22 شخصا خلال موجة التصعيد الحالية. بين هؤلاء الأشخاص نساء وأطفال وكبار سن، وكذلك الطفلة أحلام عبد السلام التي قتلت في منزلها إثر استهدافها بقذيفة حوثية في مديرية المسراخ. نعم رني.
0: نعم شكرا لك مها، وبطبيعة الحال نحن نواكب كل هذه التطورات، وأيضا للمزيد حول هذا الملف ننتقل إلى الزميل عبد القادر لإطلاعنا على آخر التفاصيل المتعلقة بإعلان التحالف بشأن أهداف في العاصمة صنعاء. إذا على شاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر، أعرض إليك.
4: نعم رنيم، عملية رصد لتطورات متلاحقة نبدأها بالجبهة السعودية، وما أعلنه التحالف عن عملية صد وإسقاط لثلاث مسيرات شمالي العاصمة السعودية الرياض. لكن كان التحالف قد أعلن أيضا عن إسقاط أمس لصاروخ باليستي استهدف أيضا مطار الملك خالد في العاصمة الرياض، وأيضا كان قد تحدث عن إسقاط صاروخين باليستيين أطلقا على منطقة خميس مشيط، بينما كان أنصار الله الحوثيين قد أعلنوا عن استهداف مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، وأيضا استهداف خميس مشيط بمسيرة. إذا نحن أمام نسق من التصعيد على مستوى هذه الجبهات، لكن اللافت إضافة إلى هذه الاستهدافات هو ما أعلنه التحالف، أطلق تحذيرا وجهه إلى السكان الذين هم قريبون من هذه المحطة، محطة الصباحة المركزية في العاصمة صنعاء تحديدا في منطقة بني مطر وشركة النفط اليمنية، دعاهم إلى الابتعاد عنها باعتبار كما قال سيقوم باستهداف هدف نوعي على مستوى هذه المنطقة. وحينما نتحدث عن هذا التطور اللافت بالعودة إلى الخريطة، سنشير إلى أن محطة الصباحة وهي محطة مهمة جدا، وذلك لأنها إحدى محطات تعد محطة للتخزين على مستوى هذه المحطة، وبالتالي وإمداد العاصمة صنعاء وأيضا المناطق الشمالية بمختلف بالبنزين. ولكن أيضا يعد، وهذا مهم فهمه، تعد هذه المحطة محطة إمداد، ولكن إمداد من أين؟ الإمداد تحديدا من الحديدة باتجاه هذه المحطة، وهذا قد ربما يعطينا بعض المؤشرات المتعلقة بأهمية هذه المحطة سواء بالنسبة لسكان العاصمة صنعاء أو بالنسبة للمحافظات الشمالية. طبعا هذا الإعلان وإعلان التحالف باستهداف محطة الصباحة يأتي بينما إذا ذهبنا إليها أيضا بصورة أكثر قربا، هي تقع إلى الجهة الغربية من العاصمة صنعاء، وحينما نتحدث عن هذه المنطقة أو محطة الصباحة المركزية فهي أيضا ليست بعيدة عن مجموعة من المناطق على غرار منطقة عطان، ولكن أيضا تأتي إلى الغرب من هذا الجبل المهم وهو جبل الأسود، ومما يعني بأننا أمام مرتفعات جبلية إلى الشرق من محطة الصباحة المركزية، وربما يعطيها أهمية وتطرح تساؤلات عن الهدف المعلن من قبل التحالف باستهداف هذه المحطة. إذن هي محطة للتزود ولكن أيضا لتخزين النفط والبنزين وتزويد المناطق الشمالية والعاصمة صنعاء. أنصار الله الحوثيون وعلى لسان يحيى سريع الناطق باسمهم كان قد هدد أيضا في حال ما إذا استهدفت هذه المنطقة، كما قال بأنه سيتم استهداف ثلاث مواقع حددها تحديدا بمقر أرامكو في الدمام، تحدث أيضا عن مطار الملك خالد الذي استهدف أكثر من مرة، ولكن أيضا تحدث عن مصفات الرياض في حال طبعا ما إذا تم تنفيذ هذه العملية أو عملية الاستهداف. لا يمكن فصل هذه التطورات عن تطورات أخرى على الجبهة اليمنية على غرار ما يحدث في مأرب. تابعنا خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الأخيرين تحديدا عمليات اشتباكات وأيضا تقدم للقوات الحكومية معلن من قبلها على مستوى الجبهات الجنوبية على غرار المقيلات في مديرية حريب، ولكن أيضا في المناطق الشمالية لا يمكن أيضا فصلها عن جبهة اشتباك أخرى في الجوف وتحديدا باتجاه الحزمة التي تعرضت إلى عملية قصف. لا يمكن فصل كل المشهد أيضا عن عملية قصف واستهداف لعدد من المواقع، خصوصا نتحدث عن جبهة صعدة، وتابعنا إعلانات للحوثيين عن استهدافات وغارات في منطقة الظاهر وفي مران، ولكن أيضا في عمران في حرف سفيان، وكان صنعاء قد تعرضت أيضا إلى عملية استهداف وغارات في منطقة همدان. وأختم هذا العرض ربما بجبهة أخرى لا يمكن ألا نتحدث عنها، وهي جبهة تعز التي أيضا تعيش على وقع تطورات لافتة، وكانت قبل قليل كانت القوات الحكومية قد أعلنت أيضا عن تحقيق تقدم لها وإعادة السيطرة على منطقة السراري. وحينما نتحدث عن هذه الجبهات فنحن نشير إلى جبهة المصراخ، جبهة صبر الموادم، جبهة الضباب التي تعد ثلاث جبهات خلال 24 ساعة كنا نتابعها، وهي بين تقدم معلن للقوات الحكومية أو عملية صد وتقدم أيضا للقوات الحوثيين. ونختم ربما بباب المندب، ويعد أيضا من الجبهات الأخرى. كانت القوات الحكومية قد أعلنت عن صد محاولات للتقدم على مستوى محور المضاربة، ولكن أيضا تحدثت عن تقدم لقواتها على مستوى جبهة لغاية السويداء. إذن نحن أمام جبهات مختلفة لا يمكن أن نفصل بينها، وفي القلب منها هذه التطورات اللافتة على مستوى جبهة السعودية وهذه الاستهدافات المعلنة خصوصا لمحطة الصباحة. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تفكيك وتحليل. عودة إليك رنيم.
0: شكرا لك عبد القادر على هذا العرض والتفسير. وللمزيد ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية، ماذا يفهم من إنذار التحالف لهذا الموقع تحديدا في صنعاء؟
5: طبعا هو تطور في طبيعة الأهداف التي يستهدفها التحالف في اليمن في مناطق الحوثيين، لأن أعتقد أن المرة الأولى التي يتم فيها تحذير منطقة أو هدف يرقى إلى مستوى هدف اقتصادي حيوي يتعلق بمحطة طاقة. طبعا الهدف يعني يعتبره السعوديون أنه ذو وجهة عسكرية باعتباره يساعد ويدعم القوات العسكرية والحوثية طبعا والقدرات الحوثية الصاروخية والقدرات الحربية من خلال المحطة هذه، وبالتالي يتم استهدافه تحت هذا العنوان، وفي إطار آخر يتم استهدافه مقابل استهداف محط يعني أهداف اقتصادية أيضا تتعلق بشركة أرامكو في السعودية. كان الحوثيون قد استهدفوا عدة مرات يعني مرافق تتعلق بشركة أرامكو، بالإضافة إلى استهداف المطار الذي هو أيضا مرفق حيوي مدني بطبيعة الحال. فإذا المواجهة يعني تأخذ طابعا تصعيديا خطيرا، حيث تدخل مسألة الأهداف الاقتصادية في دائرة الاشتباك، وهذا أمر طبعا يعني يعتبر أمر خطير جدا على الجميع.
0: وأيضا فيما يتعلق بما أعلنه المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الحوثيين بأن هناك تهديد لأرامكو في الدمام، وهناك تهديد لمصفات النفط في الرياض، وأيضا لمطار الملك خالد مجددا. إذن هل هناك توسيع برأيك؟
5: طبعا هكذا نكون قد دخلنا بشكل واسع وعلني وواضح باستهداف الأماكن أو الأهداف الاقتصادية تحديدا، وبالتالي دخلت مسألة الأهداف الاقتصادية في إطار الحرب والضغط المتبادل بين الطرفين. وبطبيعة الحال إذا ما يعني تم استهداف المحطة محطة الصباحة ورد الحوثيون باستهداف منشآت اقتصادية تتعلق بأرامكو أو بالمطارات مجددا، فسيكون أيضا هناك رد للتحالف وقد يكون أقصى يتعلق بأهداف اقتصادية. هذا المثال موجود بين أوكرانيا وروسيا الآن، نعيش تداعياته الآن بين أوكرانيا وروسيا، حيث وضعت أو أخذت الحرب شكل أهداف اقتصادية متبادلة ما بين مصافي تكرير النفط في روسيا ومنشآت الطاقة في أوكرانيا. وإلى حد بعيد يعني الحرب تتركز الآن بين أوكرانيا وروسيا على هذه الأهداف، وبالتالي إذا كان الأمر سيأخذ طابع الهجوم والهجوم والرد، ألا طبعا سيسعى التحالف إلى إضعاف القدرة النارية للحوثيين شل هذه القدرة النارية وتحديدا القدرة الصاروخية والمسيرات طبعا على الاستهداف وإزالة هذا التهديد. ولكن في هكذا نوع من الحروب، في هكذا نوع من الظروف الجغرافية التي يعني ظروف اليمن الجغرافية وأماكن وجود هذه المنظومات الصاروخية للحوثيين، لا أعتقد أنه يمكن إزالة هذا التهديد بطبيعة الحال. يعني إزالة هذا التهديد مسألة طويلة جدا، يعني ربما تحتاج إلى تدخل بري.
0: من الناحية العسكرية وتحديدا فيما يتعلق بشق السلاح، ما هي الصواريخ التي يهددون بإيصالها إلى الدمام؟ وهل هذه الصواريخ يمكن اعتراضها عندما يكون هناك علم بالنقاط المستهدفة؟
5: نعم، عسكريا الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون هي صواريخ باليستية، يملكون أنواع منها ولهم خبرة كبيرة في استخدام هذه الصواريخ وإطلاقها. هذه الصواريخ تتنوع يعني حسب الأنواع والأمدية. هناك صواريخ باليستية يعني تسمى بركان أو صواريخ ذو الفقار، وفلسطين طبعا هذا الصاروخ الذي كانوا يستخدمونه باتجاه إسرائيل لمدى طويل جدا. الدمام تبعد حوالي 1200 كيلومتر عن صنعاء، إذا ما اعتبرنا أن صنعاء هي منطقة الإطلاق أو محيطها، وبالتالي هذه الصواريخ تصل. يعني بركان مداها 1000، ولكن ذو الفقار 1400 كيلومتر، وفلسطين 2000 كيلومتر. وهناك صواريخ كروز أيضا، صواريخ مجنحة، صواريخ تطير على علو منخفض، وهناك مسيرات. فإذا الحوثيون يستعملون عدة منظومات مع بعضها في استهداف هذه الأهداف، من أجل هذا من أجل التأثير على المنظومات الاعتراضية والصواريخ الاعتراضية لإرباكها وإشباعها إذا صح التعبير من قبل المسيرات. هذه طبيعة هذه أنواع الصواريخ التي

0: باليستية تطير في الغلاف الجوي، تصل إلى أمدية بعيدة، سرعاتها أحيانا تفوق سرعة الصوت. يقال أن لدى الحوثيين صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت باليستية 5 مرات أو 5 ماخ، وهناك صواريخ الكروز التي لا تخرج من الغلاف الجوي، تبقى ضمن الغلاف الجوي ولكنها يعني تطير على علو منخفض، مداها أقصر إلى حد ما من الصواريخ الباليستية. طبعا الصواريخ الباليستية هناك ما يعمل على الوقود الصلب وما يعمل على الوقود السائل، الأمر يختلف في طريقة التحضير، مدة التحضير والمدى. المنظومات الصاروخية التي يملكها الحوثيون هي جزء من المنظومة الصاروخية الإيرانية، يعني هم الذين طبعا زودوهم بالصواريخ ثم زودوهم بالتقنية، وبالتالي بات لديهم قدرة على تجميع عناصر الصواريخ وإنتاج الصواريخ، بالإضافة إلى الخبرة التي امتلكوها الحوثيون.
1: عندما تتحدث عن الخلاف الجوي، عذرا على المقاطعة ولكن لاستيضاح هذه النقطة، تحدثت عن صواريخ تخرج من الغلاف أو تخترق
0: تخرج إلى الغلاف الجوي،
1: تخرج إلى الغلاف الجوي، وعن أخرى لا تخترق الغلاف الجوي. ما هو الفارق بفعالية الصواريخ؟ هل هناك ارتباط؟
0: الصواريخ التي تخرج إلى الغلاف الجوي تسير بعوامل باليستية وتتابع مسيرها بعوامل باليستية، بينما يعني لذلك يسمى صواريخ باليستية. بينما الصواريخ التي لا تخرج إلى الغلاف الجوي تسير بدفع من قبل محركات نفاثة أو قدرة يعني دافعة إلى آخره. فهذا هو الفرق الذي يدعنا يعني نطلق تسمية صواريخ باليستية باعتبارها تخرج من الغلاف الجوي وتطير وتتابع مسيرها انطلاقا من عوامل باليستية، وطبعا هذا يعطيها قدرة على أن تذهب إلى أمدية بعيدة جدا، بالإضافة إلى نظام توجيه مختلف لكل صاروخ يعني أو لكل طبيعة صواريخ معينة.
1: ماذا عن الأنظمة الدفاعية التي بإمكانها اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات والتحالف يقوم
0: بها؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. الآن هو يعني الواضح من خلال هذه الحروب التي تجري وخاصة الحرب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، الواضح أن هناك مواجهة عسكرية تقنية علمية بين الصاروخ الباليستي أو المقذوفات على تنوعها من صواريخ باليستية ومسيرات، وبين تطوير المنظومات الدفاعية أيضا على تنوعها من باتريوت وثاد ووسائط أخرى مثل الوسائط الموجودة بإسرائيل، داود، مقلاع داود وحيتس وغيره. هذا الصراع هو فعلا الآن هو الذي يشغل بال الجميع، لأنه هو الذي يؤسس إلى معادلة الردع. المنظومات الاعتراضية هي منظومة متكاملة، ليست فقط الصاروخ الاعتراضي، إنما هي تبدأ بوسائل الاستشعار، حيث يتم استشعار الصواريخ ومن لحظة إطلاق الصواريخ الباليستية من خلال عدة يعني أجهزة تساعد على الاستشعار، تبدأ بالأقمار الصناعية، بالطائرات المسيرة التي ترصد وتراقب المسطحات التي يحتمل أن يطلق منها صواريخ. فإذا يتم رصد إطلاق الصاروخ منذ لحظة إطلاقه وربما قبل إطلاقه أحيانا إذا كان يتم تحضيره للإطلاق من التي تحتاج لوقود سائل. عندما يتم رصده طبعا يتم إبلاغ غرفة التحكم والقيادة يعني في من أجل تبدأ عملية حساب دقيق وفقا لإطلاق الصاروخ، سرعة إطلاق الصاروخ واتجاه إطلاقه وعملية تتبع لهذه المعطيات للمسار التي منها يستنتج أين سيذهب هذا الصاروخ وأي هدف وأي منطقة، وذلك قبل أن يصل طبعا بطبيعة الحال، نتيجة عملية حسابية دقيقة طبعا دخل بها الذكاء الصناعي أيضا. وبعد ذلك يتم تكليف الصاروخ الاعتراضي المناسب أو السلاح المناسب من أجل اعتراض هذا الصاروخ، وتحديد النقطة التي من المفترض أن يتم اعتراضه بها، وعلى الأغلب يجب أن تكون نقطة بعيدة عن الهدف حتى لا يتأتى عنها نتائج يعني مؤثرة على مكان الاستهداف، كلما كان ذلك ممكنا بطبيعة الحال. حتى إذا فشل هذا السلاح الاعتراضي الذي كلف بالاعتراض، يكون هناك أيضا إمكانية تكليف سلاح آخر وواسطة أخرى لاعتراضه. فإذا هذه منظومة معقدة مكلفة، وطبعا هي يعني تكلف الصواريخ أو الأسلحة للاعتراض بالاعتراض وفقا لطبيعة الصاروخ الذي يجب اعتراضه
1: المقذوف الذي تم.
0: نعم، وبالتالي تبدأ هنا عملية تدرج، يعني هو يحسب عملية تدرج باستخدام الصواريخ.

0: الصواريخ لا يذهب مباشرة إلى الصواريخ الغالية الثمن أو الكبيرة الثقيلة مثل الثاد مثلا أو الباتريوت، إنما يحاول الاعتراض ربما إذا كان الهدف يعني قادم من مسافة بعيدة صواريخ باليستية وستستهدف أهداف عالية القيمة، وهذا يعود إلى الأفضليات التي تضعها الجهة التي تتحكم في هذه المنظومات، وبالتالي يتم تكليف هذه الصواريخ الاعتراضية بمواجهة الصواريخ التي تنطلق باتجاه أهدافها.
1: علما أن هذا الأمر ومعدل الوقت يختلف باختلاف المقذوفات، ولكن السؤال هو كم يكون معدل الوقت لدى الفرق العسكرية من أجل اعتراض المقذوفات؟
0: يعني هذا أمر مختلف، يختلف حسب طبيعة الصواريخ التي يتم إطلاقها، الصواريخ البالستية. هناك صواريخ بالستية مثلا سريعة كانت تصل خلال 6 دقائق أو 8 دقائق إلى أهدافها، وهذا أيضا يرتبط بالمسافة ما بين منصة الإطلاق والهدف. هناك مثلا صواريخ تحتاج إلى 6 إلى 7 دقائق، هناك صواريخ تحتاج إلى 12 دقيقة كلما كان أو أكثر. كلما كان الوقت أطول كلما كان متاح للمنظومة الاعتراضية الوقت لكي تعالج هذا الهدف، ولكن هناك عامل آخر هو السرعة، سرعة الصاروخ الذي يتم إطلاقه، وكلما كان سريعا جدا، يعني نتحدث في بعض الصواريخ والمنظومات الإيرانية مثلا تصل إلى 12 ماخ أو 15 ماخ و20 ماخ ربما، يعني 20 مرة أكثر من سرعة الصوت، وبالتالي كلما كان الأمر سريعا الصاروخ سريعا جدا يتمتع بهذه السرعة يصبح مستعصيا على الصواريخ الاعتراضية. وهنا أيضا نقطة مهمة جدا، عندما يدخل هذا الصاروخ البالستي في الغلاف الجوي مجددا بعد أن يكون قد خرج إليه عند الانطلاق وسار فيه ثم عاد ليدخل في الغلاف الجوي مباشرة، هو يدخل في سرعة فائقة، وهنا هذه السرعة تؤثر يعني على الرادارات التشويش، على رادارات الرصد، وتؤدي وتسبب تشويشا لها، لأنه عندما تكون سريعة جدا في عودتها إلى الغلاف الجوي ترتطم بسرعة في ذرات الهواء، بذرات الهواء، مما يولد طبقة معينة تسمى في هذا العلم تسمى طبقة البلازما، وهذه الطبقة تؤدي إلى خلق حقل كهرومغناطيسي يشوش على الرادارات، وهذا ما كان يحصل في بعض الأحيان بما يؤدي إلى سقوط الصواريخ على أهدافها وتعثر عملية اعتراضها. المسائل معقدة جدا وهي غاية في التطور والتطوير، وكما ذكرت لك المعادلة بين الصاروخ المهاجم والصاروخ الاعتراضي هي الآن الشغل الشاغل في كل الجيوش إذا صح التعبير، لأن عليها تقوم معادلة الردع وإمكانية تحقيق الردع.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا مواكبة لكل التطورات المتعلقة باليمن ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. نبدأ معك بدر ومع آخر المعطيات المتوفرة من الرياض.
2: نعم، آخر المعطيات المتوفرة من الرياض هو إعلان التحالف والتحذير الجديد الذي أطلقه القوات المشتركة، قيادة القوات المشتركة، الذي يتعلق موقع شركة النفط اليمنية تحديدا محطة الصباحة المركزية في صنعاء. التحالف كان طلب من المدنيين الابتعاد عن الموقع وإخلائه، ونشر أيضا من ضمن الإعلان خارطة تحدد المنطقة المعنية بهذا التحذير. حتى الآن لم يصدر إعلان عن تنفيذ عملية عسكرية، لكن الإعلان والتغريدة كانت تشير إلى صيغة بدء هذه العملية بعد عملية التحذير. نتحدث عن قوات التحالف ما زالت تواصل عملياتها ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، شاهدنا ضربات استهدفت قدرات عسكرية تستخدمها ميليشيا الحوثي في هجماتها على المملكة، بينها كان منصات إطلاق الصواريخ البالستية وأيضا مواقع تخزين الأسلحة وتجهيز الطائرات المسيرة. كان أبرز ما أعلن عنه ما كشفه المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي بشأن تدمير 136 هدف عسكري في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. هذا الرقم يعكس حقيقة حجم العمليات التي أعلن التحالف تنفيذها خلال الفترة الماضية، وهذه العملية بطبيعة الحال تأتي في هذا السياق. نتحدث عن جهد يعني تعطيل القدرات العسكرية التي تستخدمها الميليشيا في هجماتها، وبالتالي التحذير الأخير بشأن هذه المحطة يأتي بعد هذه العمليات. ما زلنا ننتظر ما إذا كان التحالف سيعلن عن إجراء عسكري جديد بهذا الموقع تحديدا، تفاصيل هذه العملية، لكنها جاءت بالتزامن مع استمرار الإحداث.
1: ابقى معنا بدر، ولكن نتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن هناك تطورات لديك نبيل، تفضل.
3: حتى اللحظة لا يوجد أي تطورات أو إعلان من قبل صنعاء عن أي غارات، فقط كان قبل قليل قال بأنه سمع دوي انفجارات، لكن لم تعلن حتى اللحظة السلطات أو بيانات رسمية من قبل القوات المسلحة أو السلطات في صنعاء. ما تم الإعلان عنه بأن غارات جوية استهدفت محافظة صعدة وفي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأكدت بأن هذه الغارات سعودية حسب وسائل الإعلام الرسمية، وأعلنت أيضا عن سقوط جرحى في صفوف المهاجرين الأفارقة باتجاه محافظة صعدة جراء هذا الاستهداف. وما أعلن عنه أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة على تلك في حال ما تم الاستهداف، حسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، بأنه لابد أن يكون هناك ثمة في حال ما تم أو تهيب القوات المسلحة بجميع المواطنين الإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة بصنعاء باستهدافها في حال ما تم الاستهداف ما أعلن عنه التحالف هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، هي مقر شركة أرامكو في الدمام، بالإضافة إلى مطار الملك خالد في الرياض، والذي كان قد تم استهدافه من قبل لعدة مرات حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، بالإضافة إلى مصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. سيكون استهداف لثلاثة أهداف بدلا من هدف واحد في حال إذا ما تم الاستهداف حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق أيضا جددت القوات المسلحة هنا التابعة لحكومة صنعاء تحذيرها أيضا لجميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتهم، حتى حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر سواء تم استهداف من قبل أو غيرها. كما تجدد أيضا تحذيراتها لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. الآن مصدر في شركة النفط، وصلني الآن هذا الخبر العاجل عن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، مصدر في شركة النفط اليمنية التابعة لصنعاء يؤكد أن محطة الشركة في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. هذا ما تحدث عنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع، بأن مصدر في شركة النفط اليمنية يؤكد أن محطة شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. نعم، في ذات السياق أكد أيضا بأنها تهيب المواطنين القوات المسلحة وكذلك الموظفين والمتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها، وتحددت لشركة أرامكو في الرياض وكذلك في الدمام وأيضا اتجاه مطار الملك خالد في الرياض حسب القوات المسلحة، التي أكدت بأنها ستستهدف هذه الأماكن الثلاثة في حال إذا ما تم الاستهداف لمحطة شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق أيضا كانت القوات المسلحة قد أكدت بأنها ستواصل من استهداف العمق السعودي، وبأنها جددت لمرات عديدة تحذيراتها لشركات الملاحة الدولية بأن الأجواء المملكة العربية السعودية ستكون مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، وهذا ما جددت عليه القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. أيضا كانت قد أكدت من قبل بالنسبة لمطار الملك خالد بأن أي رحلة تكون إنسانية في حال ما تم الاضطرار فإنه يتم التواصل مع مركز العمليات الإنسانية في العاصمة اليمنية صنعاء في حال ما تم أو في ما ورد في البيانات أكد في حال ما كان هناك ضرورة لرحلات إنسانية طارئة فعلى جميع الشركات التواصل والتنسيق بمركز العملية الإنسانية في صنعاء والتابعة لسلطات صنعاء. هذا كل ما ورد حتى هذه اللحظة وما أكده الناطق العسكري بأن شركة النفط اليمنية قد أكدت بأنه لا يوجد في محطة الشركة في منطقة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء أي مشتقات نفطية وبأنها فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. نعم
1: نبيل، صوت الانفجارات الذي سمع في صنعاء، هل فهم من أي جزء في أي جزء في صنعاء؟ هل هو في المنطقة التي حذر التحالف وأنذر باستهدافها؟
3: لم تعلن حتى اللحظة أي وسائل إعلام رسمية ولا أي مصادر رسمية أو بيانات رسمية حول ذلك. في حال ما تم الإعلان فإننا سوف نوافيكم بذلك، ولكن حتى اللحظة ما تم الإعلان عنه من قبل القوات المسلحة هو الإعلان بأن محطة شركة النفط في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. والآن هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن في وسائل إعلام رسمية بأن غارات سعودية تستهدف شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة صنعاء. هذا الخبر العاجل الذي أوردته الآن وسائل الإعلام الرسمية، وما سمعناه قبل قليل من انفجارات كانت هي استهداف التحالف لشركة النفط في منطقة الصباحة في صنعاء. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية هذا الخبر بأن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، تبعد عن المدينة بنحو 15 كيلومتر. وهذا ما أكدته الآن وسائل الإعلام الرسمية بأن الغارات الآن التي كانت قبل قليل قد استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء. نعم رنيم.
1: إذن نبيل، بحسب ما فهمنا منك بأن التحالف نفذ الضربة النوعية كما أعلن والتي تستهدف محطة النفط اليمنية وتحديدا محطة الصباحة المركزية. نعود إليك زميل بدر ربيعان وتنضم إلينا من الرياض، هل هناك من إعلان من قبل التحالف عن تنفيذ هذه الضربة؟
2: نعم رنيم، حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان من التحالف بخصوص هذه العملية التي تستهدف محطة الصباحة. ما زلنا ننتظر ما إذا كان التحالف سيعلن عن تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الاستهداف وطبيعته أيضا والنتائج المتعلقة فيه، لكنه يأتي بالتزامن مع استمرار الاعتداءات التي تعرض للمملكة خلال الأيام الماضية، محاولات متكررة لاستهداف مدن ومنشآت مدنية سعودية. نتحدث عن وعد من التحالف بالرد بحزم على مثل هذه الاعتداءات، وبالتالي هذا يأتي في سياق يعني حديث المتحدث الرسمي للتحالف، نتحدث عن وصفه للرد بحزم والعمليات التي سيقوم بها تستهدف مصادر التهديد داخل الأراضي اليمنية. نتحدث عن موقف عسكري واضح في سياق الخطابات الرسمية السعودية وأيضا سياق خطابات متحدث التحالف خلال الفترة الأخيرة، إدانة لاستمرار الهجمات لميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية وكذلك التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. نتحدث عن رد لقوات التحالف، ربما سيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن طبيعة هذا الاستهداف ونتائجه، بالتأكيد وفقا لما هو متعارف عن يعني البيانات السابقة وفي سياق التعامل الرسمي في مثل هذه الأحداث. نتحدث عن تحركات أيضا هنا سعودية على مستوى السياسي والدفاعي تتزامن مع العمليات التي يعلنها التحالف. نتحدث عن أيضا تعامل مع التهديدات الجوية التي تستهدف المملكة، التحذير الأخير في صنعاء يعني ما زلنا في انتظار ما إذا كانت يعني قيادة التحالف ستتحدث وتعلن عن العملية وأهدافها في الموقع الذي طلبت إخلاؤه، والتفاصيل بشأن طبيعة هذا الموقع وتعليل التحذير حتى الآن يبقى الإعلان في إطار التحذير، وما جاء من صنعاء يؤكد بدء هذه العملية. هذه التطورات أيضا تتزامن مع اتصالات سياسية ودبلوماسية واسعة شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، خصوصا بعد الإحداث التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. يعني نتحدث عن تحركات، نتحدث عن عمليات

0: سابقة لقوات التحالف داخل مناطق سيطرة الحوثي في اليمن، تم الإعلان عنها سابقا. تم استهداف أكثر من 136 موقع داخل مناطق سيطرتهم في اليمن، كانت يعني مواقع تخزين أسلحة، مواقع تستهدف يعني أجواء المملكة فيما يتعلق سواء بتخزين الطائرات المسيرة، أيضا تخزين الصواريخ. كان هناك استهداف في موقع في صعدة وأيضا عمران وصنعاء، نعم. وبالتالي هذا يأتي في سياق الاستهدافات للمواقع التي تشكل تهديد لأجواء المملكة ومشاعتها.
1: نعم، ابقى معنا بدر، ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي لاستطلاع آخر التطورات المتعلقة بالاشتباكات العسكرية في تعز وغيرها من الجبهات المشتعلة في اليمن. وإشارة قبل التحول إلى زميلة مها علي، إشارة إلى هذا الخبر العاجل. وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين تعلن عن غارات جوية استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة في صنعاء. هذا الهدف الذي كان قد أعلن التحالف عن استهدافه وتمت إضاءته باللون الأحمر على الخريطة. ونعود إلى الزميل نبيل اليوسفي من صنعاء لآخر التطورات. تفضل نبيل.
2: نعم رنيم، كان ما أعلنت عنه أولا، كان شركة النفط والناطق العسكري أعلن بأن شركة النفط أو محطة النفط في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة للعسكري الاستهداف. وعقب ذلك مباشرة دوت انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. قالت وسائل إعلام رسمية بأن غارات سعودية قد استهدفت شركة النفط في الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وهذا ما أكدته حتى هذه اللحظة بأن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في العاصمة اليمنية صنعاء. لكن حتى اللحظة وبعد تحذير الناطق العسكري للقوات المسلحة، ربما أن الأمر قد يتجه نحو التصعيد، حيث كان قد أكد بأنه في حال ما استهدف التحالف، الآن يقول الناطق العسكري في خبر عاجل بأن القوات المسلحة التابعة لصنعاء تتصدى في هذه الأثناء لتشكيل تشكيلات جوية سعودية قتالية، تلك التي تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء. هذا ما أورده الآن في هذا الخبر العاجل الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. قال بأن قواتهم المسلحة تتصدى في هذه الأثناء لتشكيلات جوية سعودية قتالية، من تلك التي أو التشكيلات الجوية السعودية القتالية التي تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء. طبعا كان الناطق العسكري قبل ذلك قد أكد أو حذر بأنه في حال إذا ما تم استهداف هذه الشركة أو محطة شركة النفط في منطقة الصباحة، فإن الاستهداف سيكون لمقر شركة أرامكو في الدمام، بالإضافة إلى مطار الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وهنا أيضا أكد بأن في هذه الأثناء تتصدى قواتهم لتشكيلات السعودية القتالية للطائرات التي تستهدف الآن العاصمة اليمنية صنعاء.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. وبطبيعة الحال هذه التغطية مستمرة لآخر التطورات في اليمن مع الزميلة سلمى.
3: شكرا لك رنيم، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية لتطورات العاجلة بشأن اليمن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في صنعاء، بينما قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة في صنعاء. وقد طالب التحالف من المدنيين في العاصمة اليمنية إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية، وذلك حرصا على سلامتهم. وأكد التحالف في بيان أن ذلك يهدف لتنفيذ عملية نوعية، وذلك في أعقاب إعلانه اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. في المقابل حذر الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، حذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب منشآت أرامكو النفطية بإخلائها، مشيرا إلى أنها تمثل أهدافا لقوات الجماعة. وأضاف الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض، مجددا تحذيره لشركات الطيران بضرورة تجنب الأجواء والمطارات التي أعلن عنها سابقا. حول هذه التطورات معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، معنا من صنعاء أيضا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك إذا نبيل. نبيل معنا سيكون جاهز معنا في غضون دقائق، ولكن بدر أطلعنا على المعطيات المعلنة حتى الساعة.
0: نعم سلمى، إذا ما تحدثنا عن المعطيات التي أعلن عنها المتحدث الرسمي بالتحالف اللواء الركن تركي المالكي، كان هناك تحذير أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف، طالبت فيه المدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية، تحديدا كان الحديث عن محطة الصباحة المركزية غرب صنعاء. الآن تتحدث أنباء عن غارات جوية استهدفت هذا الموقع، حتى اللحظة ننتظر بيان رسمي من قيادة التحالف يوضح طبيعة هذه العملية والأهداف التي جرى استهدافها أيضا ونتائج هذه العملية وفق الإعلان الذي صدر من التحالف. نتحدث كان هناك سبق تحذير، كان نشر خارطة تحدد الموقع المطلوب إخلاءه، وطلب أيضا من المدنيين الابتعاد عنه حفاظا على سلامتهم. ما زلنا يعني في انتظار بالتأكيد بيان سيصدر من التحالف، خصوصا نتحدث عن موقع تابع لي في صنعاء، وطبيعة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف خلال الماضية هي استهداف لشبكات منصات إطلاق الصواريخ وأيضا مواقع تصنيع الطائرات المسيرة وتجهيزها التي تستهدف أجواء المملكة. هذه العملية سبقها أيضا عمليات خلال الفترة الأخيرة، نتحدث عن بعمليات داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، كان أيضا نفذ ضربات وأعلن عنها داخل هذه المواقع، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ البالستية وأيضا مخازن أسلحة، وأيضا كذلك كما ذكرنا مواقع لتجهيز الطائرات المسيرة في عدد من المواقع. نتحدث عن صنعاء، عمران، صعدة. المتحدث الرسمي باسم التحالف أيضا تحدث في وقت سابق عن تدمير 136 هدف عسكري داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، هذا حقيقة رقم يعكس حجم العمليات التي أعلن التحالف عن تنفيذها. أيضا تنوق على المواقع إذا كانت في مختلف بعض المحافظات التي يعني يتم التعامل معها، هي مواقع مرتبطة بالهجمات التي تستهدف أجواء المملكة وفقا للتحالف. أيضا شهدنا اليوم في الرياض عن إعلان وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، هذا تطور يوضح حقيقة أنه العمليات داخل اليمن تجري بالتزامن مع استمرار التهديدات الجوية على المملكة. أيضا كان هناك يوم أمس اعتراض لصاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط وآخر باتجاه الرياض، الدفاعات الجوية تتعامل مع التهديد عندما يصل السعودية، وأيضا ينفذ عمليات داخل اليمن في المواقع التي تستخدم لتخزين الأسلحة وتجهيز الهجمات وإطلاقها. نتحدث خلال الفترة الماضية رأينا أيضا عن عمليات في صنعاء وصعدة استهدفت منصات وأيضا مخازن أسلحة، وبالتالي هذه العملية تأتي في سياق الجهد العسكري لقوات التحالف خلال الفترة الماضية في استهداف المواقع التي تتم تجهيزها أيضا وتستهدف أجواء المملكة.
3: طيب ستبقى معنا بدر في المتابعة. نبيل يوسفي أنت معنا الآن من صنعاء، أطلعنا على المعطيات حيث وقعت هذه الاستهدافات.
2: نعم سلمى، كانت القوات المسلحة أيضا وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأنهم تصدوا في هذه الأثناء لتشكيلات جوية سعودية مقاتلة استهدفت التي كانت تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء. وكان أيضا قد أكد بأن محطة شركة النفط في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية لاستهدافها. في ذات السياق أيضا كان قد حذر التحالف من مغبة استهداف هذه المحطة، وبأنه في حال إذا ما قام باستهدافها فإن الرد سيكون باستهداف مقر شركة أرامكو في الدمام، بالإضافة إلى مطار الملك خالد في الرياض وأيضا مصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. هذا ما حذر منه الناطق العسكري للقوات المسلحة بالعاصمة اليمنية صنعاء. في ذات السياق شركة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء كانت حتى لا يسارع المواطنين أو السكان تخوفا من عدم أو إن توفر المشتقات النفطية، قد سارعت إلى إعلان بيان توضيحي بأنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ بما يضمن استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في العاصمة اليمنية لصنعاء وفي كل المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وكذلك أيضا أكدت بأن منشآت الصباحة أو المحطة التي تم استهدافها لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها حسب وزارة النفط التابعة لصنعاء لا يؤثر على مخزونها حسب ما دعت السكان، حتى لا يكون هناك ثمة هالة أو تخوف من انعدام المشتقات النفطية. وأكدت بأن الإمدادات التموينية متوافرة لكل احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وبأنها قد خزنت كل المشتقات النفطية التي كانت في محطة الصباحة أو شركة النفط اليمنية في منطقة الصباحة في أماكن آمنة وبكميات كافية لتغطية كافة الاحتياجات لفترة طويلة. هذا ما حاولت أن تطمئن به في هذا البيان شركة النفط اليمنية. في ذات السياق كان قد حذر أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، جدد التحذير مجددا لجميع الموظفين والخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد من الأماكن التي سيتم استهدافها والتي تمثل أهدافا لقواتهم المسلحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر. وأكد أيضا من أنه حذر لشركات الملاحة الجوية من المطارات وكذلك المسافرين في الأماكن التي تم الإعلان عنها مسبقا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء. نعم،
3: إذن شركة النفط في الصباحة يعني تقول بأنها يعني هي بالأساس لا يجري التخزين فيها والعمل بها من الأساس، هذا الذي فهمته منك؟
2: نعم، قالت بأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة وبأنها قد قامت بنقل كافة المشتقات النفطية في هذه المحطة إلى أماكن آمنة وقامت
3: متى تم هذا الكلام
2: مطمئنة المواطنين والسكان في هي أعلنت الآن بأنها كانت قد فعلت ذلك من قبل، أكدت بأنها قد اتخذت كل الاحتياطات اللازمة من قبل وقامت بتفريغ هذه المحطة في منطقة الصباحة من المشتقات النفطية، وأكدت بأنها وضعته بكميات أو بأماكن آمنة وبأن الإمدادات التموينية متوفرة وبأنها الاستهداف لا يؤثر أبدا على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية. وأكدت بأنه لا يوجد أبدا أو لا تحتوي على أي مخزون هذه المنشأة في الصباحة من المشتقات النفطية في الوقت الراهن حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء. نعم سلمى.
3: طيب، ستبقى معنا في المتابعة نبيل اليوسفي للمزيد من المعلومات حول هذه المعطيات التي تتحدث عن عمليات القصف إذن التي استهدفت هذه المناطق والتي قام التحالف بتحذير اليمنيين من أجل إخلائها، وذلك لأنها ستستهدف. مها علي، أنت معنا من تعز، كيف تبدو الصورة عندك؟
4: نعم سلمى، المشهد هنا يتفاعل بوتيرة متسارعة. نتحدث بداية عن ما أكدته المصادر العسكرية من تمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على منطقة الصراري في مديرية صبر الموادم شرقي أو في الجنوب الشرقي من محافظة تعز. المصادر العسكرية قالت إن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا صباح هذا اليوم وتمكنت من استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها في الأمس. نتحدث عن هذا التفاعل في مستوى جبهة صبير الموادم بالقرب من ذلك أو غير بعيد عن ذلك. في جبهة الشقب كانت القوات الحكومية قالت إنها تخوض مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي منذ صباح هذا اليوم، مسدودة بالطيران الجوي الذي استهدف بعديد غارات مواقع وتمركزات للحوثيين سواء في مديرية المستراخ أو في جبهة الضباب التي كانت القوات الحكومية قد شنت مواجهات محتدمة مع جماعة الحوثي ومن ثلاثة محاور رئيسية في الصياحي والكسارة ومنطقة المقهاية. هذا التفاعل على مستوى الاشتباك البري تقاطع إنسانيا مع التطورات الإنسانية المتلاحقة التي تشهدها مدينة تعز نتيجة استمرار حصار جماعة الحوثي للمنفذ الرئيسي والوحيد الذي يربط هذه المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية. في هذا الصدد وزارة الخارجية كانت قد قالت إن اليوم يكمل الحوثيون العام 12 من حصار مدينة تعز ومن كل المنافذ الرئيسية، وهم يوسعون بإغلاقهم المنفذ الأخير المنفذ الغربي، يوسعون نطاق هذا الحصار ويفرضون حصارا خانقا على السكان المدنيين بمنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية وكذلك مياه الشرب. وزارة الخارجية قالت إن الحوثيين يستخدمون هذا الحصار ويوسعون من نطاقه في محاولة لابتزاز السكان وإخضاعهم بالقوة، وأن تعز ستظل صامدة في وجه هذا الحصار. نتحدث عن ضريبة إنسانية وفاتورة إنسانية باهظة يدفعها السكان هنا نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وأيضا شحة في وصول الإمدادات الغذائية والدوائية. مكتب الصحة كان قد قال في وقت سابق وحذر من انهيار وشيك في الخدمات الصحية التي يقدمها لسكان مدينة تعز تحديدا المرضى. مكتب الصحة قال إن عرقلة الحوثيين وصول الإمدادات الغذائية والدوائية وكذلك الوقود إلى مركز المدينة يهدد حياة أكثر من 1100 مرضى من مرضى الغسيل الكلوي وأيضا أكثر من 150 مريضا في العناية المركزة و152 طفلا مولودا في قسم الحاضنات. وقال إن شحة الوقود تؤثر على عمل هذه المراكز التي ستتوقف نتيجة شحة الوقود وعدم دخولها إلى المدينة منذ أيام. مراكز اقتصادية متخصصة أيضا كانت قالت، وأنا هنا أقاطع فقط لأشير إلى وجود القصف المدفعي حاليا ويتوقع أنه آت من الجبهة الشرقية، نسمع دوي انفجار قوي جدا في هذه اللحظة وهذا يؤشر بلا أدنى شك إلى تصاعد العمليات العسكرية والقتالية في محيط مدينة تعز والتي تتفاعل مع كل ما يجري سواء في العاصمة صنعاء أو في السعودية أو حتى على مستوى الاشتباك البري الذي يتسع نطاقه ساعة بعد أخرى.
3: نعم مها، سمعنا ذلك على الهواء يعني، وسنعود لك لمتابعة كل هذه التطورات في جبهة تعز وهي جبهة مشتعلة ومهمة جدا. شكرا جزيلا لك مها علي من مراسلتنا من تعز. ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، لخص لنا ما الذي جرى خلال الساعات الفائتة.
5: بدأت طبعا استمر الاشتباكات في جبهة تعز بين الجانبين.
3: نتحدث قبل تعز، نتحدث عن تحذير التحالف.
5: بالنسبة لتحذير التحالف حول محطة الصباحة، يعني هي ليست المرة الأولى، أولا هذه المحطة تعرضت لهجوم في مايو 2018 وكانت العملية قصف جوي لها و تم تدمير شبه كامل لها في تلك الفترة، وأيضا نتيجة القصف المفاجئ في تلك الفترة أدى إلى يعني سقوط ضحايا وقتلى. هذه المرة الثانية وليست أول مرة في حادثة قصف هذه المحطة. هذه المحطة قصفت في 2018 في 22 مايو قبل هذه.
3: طيب، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن هل أعيد تشكيلها أو تشغيلها؟
5: واضح أنها أعيد تأهيلها وبناها، وهي عبارة عن مخازن كما يبدو بالصور، مخازن للوقود. وتم هذه المرة كان الجديد هو التحذير المسبق وما حصل من إعلان إخلاء، لكن هذا طبعا كما أعلن أيضا جماعة أنصار الله الحوثيين أنهم استبقوا هذه الأحداث أو حاولوا أن يحافظوا على الوقود أو نقلها كما ورد في تصريح زميلنا أو كما نقله الزميل أن هناك اتخذت إجراءات لنقل هذا المخزون، لكن يبدو أيضا في المقابل هناك حالة من الهلع عند السكان نتيجة الخوف على نفاذ الوقود فيها، لأن تحفظ مخزن كبير من الوقود. على كل حال هي منطقة صباحة في غرب صنعاء، قريئة تتبع مديرية بني مطر، هي من ضواحي صنعاء تعتبر. في هذه المنطقة غالبا يعني تكون فيها منطقة عالية مرتفعة عن العاصمة. واضح أن هذا الحدث هو حتى الآن لا نستطيع أن نقول ما طبيعة هذا الهدف. بالنسبة للتحالف لم يعلن أي شيء تفصيلي، بالمقابل الجماعة أعلنت عبر متحدثها العسكري أن لا يوجد فيها وقود المخازن قبل الحادث، لكن حتى الآن لم تظهر أي نتيجة لهذا العملية، عملية القصف. قبل قليل يعلن المتحدث العسكري أن قواته تتعامل مع التشكيلات العسكرية للطيران ويصدوها، لذلك العملية حتى الآن غير واضحة. لازلنا أيضا نحن بانتظار الجانب التحالف أنه يصدر تصريح يوضح ما هو الهدف الحقيقي من هذا المكان. لذلك يظل هذا الأمر، أولا ليس أول مرة هذا الهجوم، ليس أول مرة، ليس السابقة، هذا الهجوم رقم 2 منذ 2018 الآن تعرض لقصف شديد.
3: ولكن ما الذي يعنيه يعني ضمن يعني معادلة يعني الحرب في هذه المرحلة؟
5: هو واضح أن المرة الماضية كان التبرير أنه يزود الجماعة والمقاتلين بالوقود والجانب الاقتصادي. هذه المرة ليس هناك أي وضوح، حتى الآن لم يصدر، أقصد لم يصدر بيان من التحالف يوضح، ربما نحن بانتظار الآن يصدر بيان بعد العملية يوضح كل هذه الأمور. إنما هذا الحدث هو الأبرز اليوم، وهو العنوان الأبرز بالتحدي الذي وقع، التحدي مقابل التحدي. كذلك الجماعة الحوثيين أيضا حذروا في المقابل أنهم سيستهدفون شركة أرامكو وغيرها، وهي بالحقيقة مرحلة، دخلنا مرحلة من مراحل الصراع والصدام العنيف الذي تجاوز أحداث أكبر يعني في منشآت، لا ندري إلى أين ستفضي الأمور. في المقابل الوضع أيضا العسكري في تعز والضغط الميداني يتفاقم هناك ويتطور بشكل كبير.
3: نتحدث الآن عن هذه الجبهات، يعني وكانت زميلة مها علي معنا على الهواء، وكانت عمليات القصف يعني تطال تعز المحاصرة من الجهة الشرقية، أطلعنا على معطيات الجبهة كيف تغيرت وما الإمكانية لكسر الحصار، مع المعطيات التي تحدثت عنها بأنه القوات الحكومية استعادت منطقة صبر الموادم.
5: نعم، في صبر الموادم. هو هذه المنطقة دائما تتعرض، صنع التعز هي منذ فترة وهي محاصرة، لكن يتفاوت الحصار نسبيا يعني. لكن هذه المرة القوات الحوثيين تضغط باتجاه السيطرة أو خنق تعز ودخول إليها. في المقابل هناك البوابة الشرقية إذا جاز أو المنفذ الشرقي، هي سيطر عليها الجماعة، جماعة أنصار الله الحوثيين، ويحاولون أيضا أن يحققوا أي اختراق فيها.
3: طيب، وعن يعني نعود مرة أخرى عن بنك الأهداف الذي بدأ يتسع ضمن هذه المواجهة. إذا ما قسنا على الحرب الفائتة، تم استهداف هذه المحطة، محطة الصباحة، شركة النفط الصباحة في منطقة عمل هذه الشركة هناك، ما الذي تلاه في تلك المرحلة سعيد، إذا يمكن القياس مثلا على ما جرى؟
5: ليس هناك شيء إجرائي حدث، تم تدمير أو ضرب معظم البنية الموجودة فيها و يعني مصادر التموين فيها، لكن أعيد تأهيلها يبدو، وأعيد بناءها من جديد، واستمرت المحطة بتزويد المحافظات بالوقود أو تستقبل الوقود من الحديدة ويتم بيعها والعمل فيها في هذا.
3: ولكن ماذا عن أيضا وضع الحديدة؟ يعني لا ننسى بأن الحديدة كانت ميناؤها والشركات النفط استهدفت خلال الحرب الفائتة وخلال حرب 2023 وصولا إلى يعني هذه الجولة الأخيرة.
5: هي الصباحة بالمناسبة وهي منطقة غرب صنعاء باتجاه الحديدة بعيدا طبعا تبعد عن الحديدة 200 أو أكثر متر كيلومتر. الحديدة ليس هناك يعني هجمات سجلت خلال الفترة هذه، لكن تظل الحديدة هي منطقة تزويد باستقبال السفن التي تحمل الوقود ووضعها في خزانات، لأن لو لاحظنا في محطة صباحة هي عبارة عن مجموعة خزانات إلى جانب بعض المنشآت الأخرى الملحقة فيها حسب ما توضح لنا الصور لهذه المنطقة. فالحديدة أيضا هي منطقة تزويد بالنسبة لصنعاء وغيرها من المناطق.
3: شكرا لك سعيد ثابت حتى الساعة، وأبرز التطورات مع ما أعلنه التحالف بشأن أهداف في العاصمة صنعاء ورد فعل أنصار الله الحديدة.

0: الحوثيين نتابعه على شاشة تفاعلية مع زميل عبد القادر عرادة، تفضل.
1: نعم سلمى، هي تطورت، نحاول إعادة تركيبها، ونبدأ بما كان التحالف قد أعلنه، تحالف دعم الشرعية قد أعلنه، من إسقاط 3 مسيرات شمالي العاصمة السعودية الرياض. وهذا الإعلان جاء بينما كان التحالف قد أعلن أيضا عن إسقاط 2 صاروخ استهدف مطار الملك خالد بالرياض، ولكن أيضا كان الحوثيون قد أعلنوا عن استهدافات على مستوى نفس المطار، وأيضا كان التحالف قد أعلن عن إسقاط 2 صاروخ باليستيين في خميس مشيط، بينما أنصار الله الحوثيون أعلنوا عن استهداف خميس مشيط بمسيرة. هذا السياق، في ظل هذا السياق جاء الإعلان الذي تابعناه للتحالف، تحالف دعم الشرعية، هذا الإعلان الذي دعا وحذر المواطنين حوالي هذه المحطة، محطة الصباحة المركزية في صنعاء والتي تقع في منطقة بني مطر، دعاهم إلى الابتعاد عنها وتحدث عن هدف نوعي. هذا جاء في بيان التحالف. إذا ما ذهبنا إلى الخريطة ومحطة الصباحة تحديدا، فالمتعارف على أن هذه المحطة التي تقع غرب العاصمة صنعاء، تعد هذه المحطة محطة لتخزين المشتقات النفطية، وتعد أيضا محطة مهمة، ذلك أنها تزود إن صح القول العاصمة صنعاء والمناطق الشمالية والمحافظات الشمالية بمختلف المشتقات النفطية. لاحقا كان إعلان لوسائل إعلام حوثية عن تحليق لطائرات واستهدافها لهذه المنشأة أو لهذه المحطة. وحينما نتحدث عن ما أعلنه أنصار الله الحوثيون، كان هناك تصريح لافت يتحدث على أن هذه المحطة كانت فارغة حين ضربها من المشتقات النفطية، وربما يطرح تساؤل أين تم تخزين مختلف المشتقات النفطية بالنظر إلى حاجة صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية. ولا يمكن فصله أيضا عن التطورات خلال الأيام والأسابيع الأخيرة من عملية استهداف وقصف وغارات، قال التحالف بأنها كانت تستهدف أهدافا نوعية على غرار مراكز للرادارات، ولكن أيضا مراكز للاتصالات. حينما نتحدث عن هذا التطور، سنشير إلى معطى آخر مهم جدا يتعلق بأهمية هذه المحطة، وأيضا الجغرافيا تحدثنا حينما نشير إلى ارتباطها أيضا بالحديدة، ذلك على أن المحطة تقع على الممر البري نحو العاصمة صنعاء، وبالتالي العاصمة صنعاء التي تتزود من مختلف المشتقات النفطية تحديدا من الحديدة المجاورة. تطورات لافتة على مستوى هذه الجبهات، لا تبتعد عنها تطورات أخرى لا يمكن أيضا إهمالها، وتتعلق بالتطورات في الجارة، جارة صنعاء، وهي مأرب من خلال ما أعلنته القوات الحكومية عن تقدم في المقيلات في مديرية حريب، ولكن أيضا عن اشتباكات في المناطق الجنوبية وأيضا في المناطق الشمالية، ولا تبتعد عنها تطورات أخرى في تعز. وتابعنا الإعلان الأخير للقوات الحكومية عن ما قالت إنها استعادت منطقة السراري في صبر الموادم، وصبر الموادم من المناطق، مناطق الاشتباك هي والضباب والمسراخ والأقرود، تعد من نقاط الاشتباك بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال الساعات وخلال الأيام الماضية. هذا هو المشهد بشكل عام، لعل الأبرز فيه هو هذه التطورات على ساحة صنعاء، ولكن أيضا نشير بأنها هذه المحطة لابد أن نتأكد بأن العاصمة صنعاء إذا تعرضت إلى هذا القصف، وتحديدا هذه المحطة، حديث عن أهداف نوعية وفق ما أعلنه التحالف. وهذا الأمر أدى أيضا بأنصار الله الحوثيين إلى التحذير، حيث هددوا في حال ما إذا تم قصف هذه المحطة، فإن هدد أنصار الله الحوثيين باستهداف مقر أرامكو في الدمام، وأيضا مصفات الرياض ومطار الملك خالد في الرياض. هذا أبرز ما ميز المشهد المتفاعل خلال الساعات الأخيرة. عودة إليك سلمى.
0: شكرا لك عبد القادر عرادة على الخارطة التفاعلية على كل هذه المعطيات وشرح الوافي إن كان لمحطة الصباح التي قصفت للمرة الأولى. إذن اليوم قبل قليل قوات التحالف قامت بقصفها، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المحطة، وهي محطة رئيسية من أجل تخزين النفط وكما

0: ما شرحها عبد القادر عرادة هي ترتبط ضمن الطريق الذي يصل الحديدة، المكان الرئيسي الذي يجري فيه تحميل المشتقات النفطية إذن، ومتابعة لهذا المشهد المتطور إن كان على صعيد بنك الأهداف وإن كان على المعطى أيضا الذي ستذهب إليه هذه الاستهدافات بالنسبة لما يجري هناك مع التهديدات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. لقراءة المشهد العسكري والاستراتيجي معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجية. عميد حسن، مرحبا بك معنا. إذن هي المرة الأولى التي يجري فيها قصف هذه المحطة، أو يعني منشأة النفط الصباحة في منطقة صنعاء، وهي منشأة ضخمة لتخزين النفط. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لبنك الأهداف وتطوره؟
1: يعني هو طبعا تطور في نوعية وطبيعة الأهداف ودخول المنشآت الاقتصادية في دائرة الاستهداف المباشر وعلى مستوى عالي من الأهمية. يعني نحن نتحدث عن منشأة نفطية تتعلق ب وإن كانت تتعلق بتجميع وتوزيع المشتقات النفطية، ولكنها منشأة مركزية ولها أهميتها على مستوى إمداد القطاعات والمحافظات بالنفط، فإذا وبالبترول وبالمشتقات النفطية. فإذا هذا يعني أن هذه الحرب بدأت تأخذ طابعا تصعيديا يتعلق بالأهداف الاقتصادية، سواء يعني بالاستهداف الذي كان يحصل قبل ذلك من قبل الحوثيين باتجاه يعني منشآت أرامكو، أو حتى باتجاه المطار تحديدا مطار الرياض، وهو أيضا منشأة حيوية جدا بهذا الإطار. وبالتالي هذا الاستهداف اليوم أيضا يدل على أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد، لأن هناك أيضا تهديد من قبل جماعة أنصار الله بالرد، الحوثيين بالرد على باستهداف منشآت أرامكو مجددا. فإذا بكل الأحوال الخطوة التي قررتها اليوم السعودية أعتقد أنها تدخل في إطار إضعاف القدرات الاقتصادية للحوثيين في اليمن، من ناحية بموازاة إضعاف القدرات العسكرية التي تعمل عليها قوات التحالف منذ بداية هذه الحرب.
0: عميد حسن، لوجستيا كيف يدخل مثلا استهداف مثل هذا النوع من الأهداف اللي هي تزود القوات بالوقود من أجل يعني إمداد القوات العاملة على الأرض، دخول مثل هذا الأهداف من الناحية اللوجستية ما الذي يعيق القوات وكيف يؤثر يعني عليها على المدى المنظور؟
1: القوات العسكرية بطبيعة الحال تحتاج إلى يعني عنصر أساسي جدا في التحرك، وهو الوقود والنفط، وخاصة يعني كل ما يتعلق بمنظومات الأسلحة المتحركة التي تحتاج إلى حركة، هي تحتاج إلى وقود بالإضافة إلى الطاقة وكل مشتقات الطاقة. وبالتالي هذا عنصر حيوي، الطاقة والوقود هي عنصر حيوي في المنظومات التشغيلية للأسلحة، ونحن نتحدث هنا عن منظومات تبدأ بالآليات ولا تنتهي بالصواريخ البالستية. وبالتالي دون شك هناك طبعا تأثير على القدرات العسكرية، وهناك أيضا تأثير على القدرة الاقتصادية، وهناك تأثير غير مباشر على إرباك المجتمع الذي يعني يقاتل المتعلق بهذه الحرب من خلال إدخال هذا العامل، عامل الأزمة، أزمة الوقود والنفط والطاقة وكل ما يتعلق بذلك على الحياة اليومية. فإذا اليوم نحن نتحدث عن مجتمع بكامله مثلا يتم استهدافه من خلال، بشكل عام أتحدث، من خلال إضعاف القدرة العسكرية والقدرات العسكرية والقدرات الاقتصادية التي تغذي القدرات العسكرية. وهكذا نفهم أيضا بنفس السياق ما يحصل بين أوكرانيا وروسيا، حيث دخلت هذه الأهداف الاقتصادية، أهداف الطاقة ومصافي التكرير النفط في روسيا، دخلت في دائرة الاستهداف
0: وأصبحت تداعياتها كبيرة، بالتالي تتحرك الحرب باتجاهات يعني عديدة، إن كان من الناحية الاقتصادية وإن كان أيضا من طبيعة التحالفات وربما يعني النظرة للمواقف فيما يخص مثلا الحرب الروسية الأوكرانية. يعني وتابعنا كيف جرى ذلك بالنسبة لاتفاقية الطاقة بين أمريكا وروسيا. ولكن عودة إلى هذا الهدف، يعني هنا يعني هناك جزئية التحذير الذي أطلقه التحالف، كيف نتوقف عندها وكيف نفهمها مثلا عندما يعني يطلب من المواطنين اليمنيين الابتعاد؟
1: المسألة

0: تحذير هي مسألة برأيي أنا هي مرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي يعني تعتبر أن هناك محمية يعني محميات أو عناصر محمية أو أهداف محمية بالقانون الدولي يمنع استهدافها، وبالتالي يتم إنذار هذه المنشآت أو هذه الأهداف من أجل إبعاد المدنيين لكي لا يتم استهداف أو لا يعني لا تقع ضحايا مدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا هو البعد الذي يمكن يعني الحديث عنه في إطار هذا التحذير، هذا هي الغاية من هذا التحذير.
1: طيب في المقابل الحوثي حذر أيضا بأن منشأة نفط بمنشأة نفط، وهو بالأساس كان قد استهدف مطار الملك خالد في الرياض، وأعاد مرة أخرى تحذير أيضا باستهدافه مرة أخرى، قام بالتحذير لمنشأة أرامكو في الدمام ومصفات الرياض التابعة أيضا لشركة أرامكو، بالإضافة لمطار الملك خالد. هنا ما هي المنظومة التي يمكن أن تحمي المنشآت النفطية الرئيسية في السعودية عندما تذهب لمثل هذا الخط لرفع بنك الأهداف إلى عملية استهداف منشآت الطاقة في اليمن، وتعرف بأن هناك رد حتمي؟
0: باعتقادي أن السعودية عندما قررت وبادرت إلى توجيه هذا الإنذار وتنفيذه باستهداف هذه المحطة، هي أخذت بعين الاعتبار من باب تقدير المخاطر وتقدير ردود الأفعال، هي بطبيعة الحال أخذت بالاعتبار أن الحوثيين سيهاجمون منشآت اقتصادية وتحديدا أرامكو، بالإضافة إلى عودة أيضا استهداف المطارات، وبالتالي من المفترض أن تكون قد استعدت إلى هذا الرد الذي من المفترض أن يكون متوقعا. وهذا يتم، كيف يكون الاستعداد؟ من خلال تعزيز منظومات الدفاع الصاروخية على الأهداف الحساسة الحيوية التي يمكن أن تستهدف من قبل الحوثيين. ولكن هنا يعني ما يلفت في إنذار الحوثيين الذين أطلقوه، هم أنذروا كل ما يتعلق بشركة أرامكو المنتشرة على امتداد المملكة، وبالتالي يعني سيكون هناك صعوبة في حماية كل هذه الأهداف بمنظومات اعتراضية أو التركيز عليها يعني وعلى المطارات وغيره، وبالتالي سيكون هناك برأيي نوع من الأفضليات في الحماية حسب أهمية الأهداف وقيمتها وحيويتها ودرجة خطورة استهدافها. لا أعتقد أن هناك إمكانية لحماية كل الأهداف، هذا أمر غير ممكن في ظل مساحة واسعة أيضا مثل المملكة العربية السعودية، ونتحدث عن مساحة شاسعة وموزعة فيها كل هذه الأهداف الحيوية، وللحوثيين قدرة ويملكون الوسائل الصاروخية والمسيرات على استهداف أعماق بعيدة جدا في اتجاهات متعددة. هم يهددون الدمام 1200 كيلومتر، كانوا استهدفوا الرياض 1000 كيلومتر، أتحدث من صنعاء، وبالتالي يعني قد يكون هناك إمكانية قصف من صعدة أيضا ومن أماكن أخرى. لذلك يعني أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد أكثر عنفا ومتبادل بين الطرفين.
1: وبالنظر إلى يعني الصعود في سلم بنك الأهداف، ما الذي يعني تقرأه كترجيحات لسيناريوهات قادمة بالنسبة لبنك الأهداف؟
0: يعني يتم اختيار بنك الأهداف أو الأهداف وفقا للخطة العسكرية التي المراد تحقيقها، لأن هذه الأهداف لا يتم اختيارها هكذا بشكل يعني تلقائي أو عبثي. طبعا ما هي الخطة؟ الآن أعتقد أن القرار السعودي هو بإنهاء وإزالة التهديد الحوثي الذي يشكله من خلال استهداف المنشآت أو الأهداف الحيوية كالمطار والمنشآت النفطية. التهديد الحوثي الآن يتركز وينطلق من أو ينفذ بواسطة الصواريخ البالستية والمسيرات. هذه هي الأسلحة والوسائط الأساسية التي يستطيع الحوثي من خلالها تهديد أمن السعودية، وبالتالي سيتم أعتقد يعني التركيز على تحديد بنك أهداف يتصل مباشرة بالقدرة الحوثية في هذا الأمر. وهنا نتحدث عن المخازن، مخازن هذه الأسلحة، منشآت تصنيع ربما هذه الأسلحة، وطبعا منصات إطلاق هذه الأسلحة. وهذا عمل على كل حال أعتقد أنه طبعا هو عمل صعب جداً،

يمكن يعني العمل والتركيز عليه، ولكنه لا يعني يستحيل القضاء على هذه المنظومة بالكامل في ظل جغرافيا معقدة وفي ظل خبرة حوثية في تخزين واستخدام وتصنيع هذه الوسائط. ولكن بطبيعة الحال المعركة ستتجه بهذا الاتجاه، إنما مع دخول عامل الأهداف الاقتصادية في بنك الأهداف التي أيضا قد تشهد تصعيدا.

0: عدة أنواع من القدرات الاقتصادية موجودة في في في كل في عند عند لدى جميع الأطراف، يمكن أن تتحول في وقت ما إلى أهداف. عندما تكون تدخل القدرة الاقتصادية كنوع من الهدف العام الاستراتيجي العام، تحت هذا الهدف يمكن استهداف عدة أهداف اقتصادية لا تقتصر فقط على النفط والطاقة.
1: عميد حسن، يعني توسيع يعني بنك الأهداف سيقود بالتالي إلى توسيع دائرة النار وبالتالي الصراع، وخاصة يجري الآن استهداف المنشآت النفطية. الأمر يتعلق ب يعني جوهر حيوي يحتاج إليه العالم ويبحث عن حلول، خاصة واشنطن. هل ترجح بأن يعني هذا النوع من الضغط مطلوب لكي تدخل أطراف أخرى مثلا لتساهم في مثلا إما وقف هذه الحرب أو يعني بإيجاد مخارج دبلوماسية لها، أم مثلا تعزيز القدرات العسكرية للتحالف؟
0: يعني التفكير بهذا الاتجاه لا يجد مرتكزات حقيقة أو إشارات تجعلنا نفكر بهذا الشكل، بأن الأمور يعني يجري ترتيبها لكي تؤدي إلى هذه النتائج.
1: هو الصراع ينسكب بكل الأحوال، يعني
0: نعم.
1: هو ويتصاعد بالنسبة للناحية بالنسبة للناحية العسكرية.
0: نعم. أنا أريد ما أريد أن أقوله أنه عسكريا أنا أجد تفسيرا عسكريا لهذا التصعيد. لماذا؟ لأن العملية التي أطلقت، عملية فجر اليمن التي أطلقت منذ بضعة أيام وبدأت بعدة جبهات قتال في اليمن مع التركيز على جبهة الساحل، وحصل اختراق في جبهة الساحل، لكنها اصطدمت الحقيقة. جبهة الساحل لم تتمكن القوات الحكومية بتوسعة وتطوير هذا الإنجاز الذي تحقق أو هذا الخرق الذي تحقق، وبالتالي بقيت باب المندب والمخا عصية على تطوير الهجوم. وفي جبهة تعز بالعكس حصل هناك ضغط من قبل الحوثيين على المدينة التي باتت شبه محاصرة إن لم نقل محاصرة. طبعا بالإضافة إلى أيضا يعني نوع من القتال المتحرك في محيط جبهة مأرب. فإذا العمليات البرية والعملية والحملة الأساسية التي أطلقت أعتقد أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها على الأقل في البدايات، ودخل البعد الجوي والضربات الجوية بعمق أو دخل بعنف في هذه المعركة عندما بدأ استهداف السعودية ومطار الملك خالد وبعض الأهداف داخل السعودية، وطبعا بالمقابل الحملات الجوية المكثفة جدا للتحالف على صنعاء وصعدة وعمران وكل هذه المناطق. فإذا أنا أعتقد أن المسار العسكري هو الذي أخذ الأمور باتجاه تصعيدي دون التفكير بأبعاد أخرى، بس ولكن بطبيعة الحال
1: ولكن هناك حسبة حساب هناك، طالما بأنه يعني هناك استعصاء بالنسبة للقوات الحكومية على الأرض في جبهة الساحل، وأيضا في تعز من أجل تحقيق مكاسب واضحة أو استعادة ما جرى يعني السيطرة عليه من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وهناك تصعيد أيضا بالمقابل يعني كبير في السعودية من خلال استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد كما شاهدنا، وإصرارهم على استمرارية استهدافه يعني واستهداف السعودية وتهديد أمنها، مع يعني هذا التصاعد الكبير في العنف، من المرجح أن تدخل أطراف إما للوساطة أو للناحية العسكرية. بالنسبة للناحية العسكرية ما الذي ترجحه؟
0: عسكريا هذا يعني هذا النوع من الحروب والصراعات، وأنا هنا أتحدث بشكل عام وقياسا على نوعية القتال والأطراف المتقاتلة، عندما نتحدث عن قتال العصابات والمجموعات المسلحة ونتحدث عن جغرافيا صعبة جدا ومعقدة، أعتقد أن مسألة الحسم تصبح مستحيلة أو شبه مستحيلة. يستحيل الحسم في ظروف هكذا نوع من القتال وفي هكذا جغرافيا، ولكن طبعا هناك إمكانية إضعاف وضغط كبير جدا من أجل الأضعاف وإجبار الأطراف على الدخول إلى التفاوض يعني وتوفير المناخ الملائم لإنتاج اتفاقيات معينة. ولكن مسألة الحسم العسكري لا أعتقد أنها واردة بظل ظروف تتعلق بالقتال بين مجموعات ومجموعات أخرى أو بين مجموعات وجيش تقليدي، وخاصة عندما نتحدث أيضا أكثر من ذلك عن بعد إيديولوجي مثلا يكون له تأثيره في الدفع إلى القتال، وعندما نتحدث عن ظروف جغرافية معقدة أيضا يستحيل حسمها إلا بالدخول إليها، والدخول إليها

0: يعتبر نوع من التورط في معارك برية. المسألة معقدة جدا في اليمن. تاريخ اليمن والقتال في اليمن يعني يشير إلى تعقيدات ولا يشير إلى إنهاء إمكانيات حسم. الإمكانيات الحسم.
1: طيب عميد حسن، يعني إذا ما نظرنا إلى مثل هذا يعني المشهد المتصاعد في إن كان في حالة الأرض مثلا، وفي الاستهدافات الجوية من قبل قوات التحالف والمقابلة لها بطبيعة الحال من جماعة أنصار الله الحوثيين، ما نقاط القوة التي يمتلكها كل طرف على حساب الآخر إذا ما نظرنا إلى التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين؟
0: نعم، إذا ما أدخلنا التحالف في المعادلة بين في الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، طبعا يعني نحن هنا نقارب الصراع بشكل شامل وجميع الأطراف الموجودة فيه. طبعا هناك نقاط قوة لدى كل فريق ونقاط ضعف. أعتقد أن نقاط القوة تتمحور بشكل أساسي لدى القوات الحكومية والتحالف بالتفوق الجوي والقدرة الجوية، وهذه القدرة تستطيع إلى حد بعيد التأثير على مجريات القتال على مستوى التكتيكي والعمليات من خلال الاستهدافات الجوية في المعركة القريبة، وهذا ما نراه في بعض الاستهدافات في محيط تعز الجوية، ضربات جوية في محيط تعز وخاصة في الساعات الأخيرة بهدف تخفيف الحصار ويعني أضعاف قدرة الحوثي على الحصار، بالإضافة إلى استهدافات عميقة جدا تحصل في واستهدافات يعني عملياتية على مستوى عملياتي تستهدف أهداف حيوية في صنعاء وفي صعدة وفي عمران وفي كل هذه المناطق. وفي هذا الإطار أيضا تدخل نقطة قوة الحوثيين وهي الصواريخ البالستية والمسيرات والقدرة على التعامل مع هذا النوع والخبرة على التعامل مع هذا النوع من الأسلحة. لديهم خبرة وإمكانية تخزين وإمكانية تصنيع، وهذا ما يستعملونه باتجاه السعودية بما يهدد الأمن القومي للمملكة العربية السعودية. يعني نحن عندما نتحدث عن استهداف مطار بمسيرة، هذا يربك المطار ويقفل المطار يعني رغم بساطة السلاح المستعمل. فإذا من هنا نفهم أن هذا يعني هذه نقطة قوة. نقطة قوة للحوثيين أخرى تتعلق بوحدة الجهود والجسم العسكري المتماسك، التشكيل المتماسك، هم جسم واحد في العمليات وقيادة مركزية واحدة. هذا الأمر في المقابل عند القوات الحكومية هناك إشكالية وحدة الجهود، إشكالية التنسيق بين هذه المجموعات التي وإن كانت تنتمي جميعها إلى وزارة الدفاع، إلى القوات الحكومية، ولكن يبقى هناك يعني إشكالية وضرورة التنسيق. نحن نتحدث مثلا عن جبهة تعز وجبهة الساحل، القوات الحكومية التي يعني تقاتل في منطقة تعز ومحيطها تختلف عن القوات الحكومية التي تقاتل في الساحل، وبالتالي هم طبعا يعني ينفذون حربا واحدة وأهدافا واحدة وقيادة سياسية واحدة، ولكن هناك تكوينات مختلفة أو مكونات سياسية عسكرية مختلفة تحتاج إلى تنسيق، وهي مختلفة ليس فقط بالاسم، مختلفة بالتنظيم والتشكيل وربما بالتاريخ السابق إلى آخره. فإذا هذه إشكالية ونقطة ضعف تعتبر، وأعتقد أن هذه هي النقطة التي حدت من الزخم الهجومي الذي بدأ في بداية هذه الحرب. طبعا لدى أيضا يعني هذا إذا حد ما هذه المقاربة سريعا، ولكن مسألة الجغرافيا والأعداد والخبرة في الأرض أعتقد أنها متوازنة بين الجميع، هم جميعهم أبناء الأرض وجميعهم يعني يعرفون جيدا كيف يستفيدون من الجغرافيا اليمنية، وهناك نوع من التوازن بالأسلحة ما بينهم باستثناء مسألة الصواريخ البالستية التي يتفوق فيها الحوثي. شكراً. والقوة الجوية التي يتفوق فيها الحلف والقوات الحكومية.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأعود مرة أخرى إلى مراسلينا بدر ربيعان معنا من الرياض، نبيل اليوسفي معنا من صنعاء، ومعنا من تعز أيضا ياسر حسن. مرحبا بكم جميعا. نبيل يوسفي أبدأ معك، وحدث لنا المعطيات خاصة إن كان هناك ضربات أخرى سجلت إن كان في صنعاء أو أماكن أخرى.
2: حتى اللحظة ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الرسمية هي عن غارات قالت بأنها سعودية واستهدفت محطة الصباحة التابعة لمديرية بني مطر في العاصمة اليمنية.

0: صنعاء. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أعطى بيانات أو إحداثيات للأماكن التي سيتم استهدافها في المملكة العربية السعودية عقب ما أعلنه التحالف أو ما أنزل التحالف من بيانات لاستهداف محطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء. وأظهر المتحدث العسكري بيانات لاستهداف أو للأماكن التي سيتم استهدافها هي محطة أو شركة أرامكو في المقر شركة أرامكو في الظهران في المملكة العربية السعودية ومطار الملك خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو. طبعا حسب إحصاءات الناطق العسكري سلمى للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء ومنذ الثالث من أكتوبر وحتى الآن منذ نحو 10 أيام كان قد تعرض مطار الملك خالد لنحو 8 مرات عمليات عسكرية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية حسب إحصاءات الناطق العسكري للقوات المسلحة وإعلاناته، بينما تعرض مطار أبها لثلاث استهدافات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ودخلت أيضا في استهداف مطار الملك خالد الصواريخ المجنحة أيضا، بالإضافة إلى استهداف أيضا مطار نجران حسب إعلانه منذ 3 أكتوبر حتى هذه اللحظة تم مرة واحدة، فيما قاعدة خميس مشيط تم استهدافها لمرتين حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. من مبدأ حسب القوات المسلحة هنا أن هذه القاعدة في خميس مشيط تنطلق منها الطائرات F-15 وتايفون، والتي تنطلق لاستهداف مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. هذه هي العمليات التي كانت قد استهدفت، لكن البعض يرى هنا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار بدأت بشكل كبير، حيث أن الاستهداف لهذه المطارات ردا على استهداف مطار صنعاء الدولي، حيث كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن استهداف لهذا المطار، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية وأعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لصنعاء. كما أحصت القوات المسلحة منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة 2177 غارة جوية وقصفا صاروخي قالت بأنه سعودي واستهدف منشآت مدنية وأعيان مدنية. كما أيضا الاستهداف لشركة أرامكو يأتي ردا أيضا على استهداف لشركات أو محطات نفطية هنا في مناطق مختلفة، كانت قد أعلنت عن استهداف شركة النفط في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى استهداف منشآت مدنية يتم الرد بالمثل انطلاقا بحسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء من مبدأ أو من معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار. هذا حتى هذه اللحظة. كانت أيضا قد أكدت القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة أنهم خلال هذا الاستهداف قد تصدوا لتشكيلات جوية قتالية أثناء الاستهداف لشركة أو لمحطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء. تم التصدي حسب القوات المسلحة لتشكيلات جوية قتالية سعودية وإجبارها على المغادرة بصواريخ من محلية الصنع حسب الناطق العسكري. نعم
1: سنعود لك لكل جديد نبيل يوسفي، شكرا لك من صنعاء. بدر، هل يعني من بيان رسمي من قبل قوات التحالف عن الاستهدافات الأخيرة؟
2: نعم سلمى، حقيقة حتى اللحظة لم يصدر من قيادة القوات المشتركة للتحالف أي معلومات رسمية بشأن العملية العسكرية التي تتحدث الأنباء عن تنفيذها في منطقة الصباحة في العاصمة صنعاء، سواء فيما يتعلق بطبيعة الأهداف التي جرى استهدافها في خلال هذه العملية أو نتائج هذه العملية. ما صدر رسميا حتى الآن هو التحذير الذي وجهه التحالف للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية وتحديدا محطة الصباحة كما ذكر المتحدث الرسمي، وأيضا نشر خارطة في الإعلان توضح الموقع المطلوب بإخلاءه حفاظا على سلامتهم. لكن ما يجري الآن حقيقة لا يمكن فصل عن العمليات العسكرية التي أعلن التحالف تنفيذها خلال الفترة الماضية. نتحدث عن عمليات تم تنفيذها داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، تحدث عن استهداف خلال الفترة الأخيرة عن منصات لإطلاق الصواريخ البالستية ومخازن الأسلحة وأيضا مواقع تستخدم في تجهيز الطائرات المسيرة وإطلاقها. المتحدث الرسمي للتحالف كان أعلن في وقت سابق أيضا عن تدمير 136 هدف عسكري داخل اليمن في إطار العمليات التي تستهدف مصادر التهديد التي تواجه المملكة، وهذا يأتي بالتأكيد في هذا السياق إذا ما تحدثنا عن عملية هذا اليوم. السعودية تتعامل مع ملف اليمني حقيقة خاصة في الاعتداءات التي تستهدف الأراضي السعودية، نتحدث عن موقف معلن من قيادة التحالف والتأكيد على التعامل مع مصادر هذه التهديدات وهذا ما شاهدناه خلال الأيام الماضية، سواء من خلال اعتراض الصواريخ والمسيرات في الأجواء السعودية أو العمليات التي يعلن التحالف عن تنفيذها داخل منطقة مناطق السيطرة لميليشيا الحوثي. السعودية إذا ما تحدثنا عن تعاملها مع الملف اليمني، هي ليست لا تتعامل معه كمواجهة عسكرية مفتوحة مع الحوثيين، نتحدث عن دعم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وهناك أيضا جهود سياسية مستمرة، وفي ذات الوقت أيضا تتعامل مع التهديدات العسكرية التي تطال المدن والمطارات والمنشآت السعودية، سواء الاقتصادية أو حتى المدنية، وهنا تتعامل حقيقة بالإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسلامة المدنيين. تحدثنا عن الإعدادات الأخيرة التي شهدتها الرياض، كان مطار الملك خالد الدولي، هذه الإعدادات كانت حاضرة بقوة في تصريحات السعودية، خصوصا بعد العدد الكبير الذي أسفر عنه من خلال الإصابات وأيضا الوفيات في المطار. التحالف وصف استهداف المطار بأنه عمل إرهابي يرقى لجريمة حرب، أكد أنه سيرد بحزم وفقا للقانون الدولي الإنساني. هذا الموقف العسكري إذا ما تحدثنا يتزامن أيضا خلال 24 ساعة الماضية، كان هناك تحرك سياسي واسع على مستوى القيادة السعودية، كان هناك اتصالات مع قادة الدول بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب الرئيس التركي، الاتصالات أيضا التي أجراها وزير الخارجية الأمير فيصل فرحان، جميع هذه الاتصالات كانت تحمل إدانات لإعدادات ميليشيا الحوثي تجاه المملكة وتأكيدات للتضامن الكامل مع المملكة في ظل هذه الأحداث. بالتالي نحن نتحدث عن موقف سعودي يؤكد على الاستمرار في دعم مؤسسات الشرعية اليمنية، وبين التعامل العسكري مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة وأجواءها. نتحدث عن عمليات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية أعلنها التحالف داخل اليمن، هي تأتي في سياق هذه أو مواجهة هذه التهديدات.
1: ستبقى معنا لمتابعة كل جديد بدر ربيعان من الرياض، شكرا لك. ياسر حسن، في تعز هذه الجبهة، جبهة حصار تعز وجبهات مشتعلة، كان هناك استعادة لمنطقة من قبل القوات الحكومية خسرتها البارحة، أطلعنا على التطورات.
3: نعم سلمى، التطورات هي أن القوات الحكومية أعلنت هذا اليوم السيطرة على منطقة جديدة في تعز، هي منطقة الصراري في مديرية صبر الموادم، وأكدت أنها صدت هجمات للحوثيين هناك أو هجوما للحوثيين هناك، وقالت أنها سيطرت على تلك المنطقة في مديرية صبر الموادم. كذلك الجبهات، بقية الجبهات ما زالت مشتعلة، ما زال هناك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما زالت هناك أيضا اشتباكات فيما يتعلق بالجبهة الغربية وهي منطقة الضباب، كانت هناك غارات جوية أيضا استهدفت الحوثيين في عدة مناطق.
1: طيب اسمح لي، أريد أن ننوه إلى الخبر العاجل.
3: تتحدث المصادر عن
1: اسمح لي، مصادر ميدانية يمنية كما يظهر في العاجل، غارات جوية تستهدف منطقة رأس عيسى في الحديدة. إذن مصادر ميدانية يمنية تتحدث عن غارات جوية تستهدف منطقة رأس عيسى في الحديدة، إذن هذا تطور آخر يضاف إلى سياق الاستهدافات الجوية الأخرى التي كانت قوات التحالف أعلنت بأنها ستستهدفها واستهدفتها خلال الساعة الفائتة في صنعاء، في شركة نفط في منطقة الصباحة في صنعاء. إذن هناك استهداف آخر الآن ينفذ في منطقة رأس عيسى في الحديدة، وغارات جوية متعددة إذن جرت هناك حسب مصادر ميدانية يمنية. بطبيعة الحال سنذهب إلى نبيل يوسفي. إذن مع معذرة ياسر حسن، سأعود إليك لمزيد من القراءة في جبهة تعز، ولكن هذا التطور منهم ونسأل عنه. نبيل يوسفي تفضل.
0: سلمى، ربما ما أعلنت عنه هي المصادر الميدانية أو المحلية، لكن حتى اللحظة لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية ولا السلطات ولا أيضا القوات المسلحة عن هذه الاستهدافات، ما أعلنت عنه فقط القوات المسلحة ووسائل الإعلام الرسمية بأن الاستهداف كان محطة شركة النفط في منطقة الصباحة التابعة لمديرية بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء. هذا ما أعلنت عنه حتى هذه اللحظة، ولم تعلن الوسائل الإعلام الرسمية فقط سوى عن غارات جوية استهدفت محافظة الصعدة أو منطقة رازح على الحدود مع المملكة العربية السعودية، عقب تحذير أو ما أعلنه المتحدث للتحالف. كان الإعلام من وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت مديرية رازح في محافظة الصعدة

0: بالإضافة إلى استهداف لشركة النفط هنا أو في محطة الصباحة التابعة لشركة النفط في العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء العميد يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتشكيلات سعودية جوية مقاتلة في سماء العاصمة اليمنية صنعاء أثناء تنفيذها لتلك العمليات العسكرية في محطة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأجبروها على المغادرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وأعلن عقبها مباشرة بإنزال المواقع التي سيتم استهدافها عقب هذا الاستهداف الذي قام به التحالف في محطة شركة النفط بصنعاء، وأعلن بأنهم سيستهدفون محطة في الظهران أو شركة أرامكو في الظهران، وكذلك مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو أيضا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم.
0: هذا ما تم الإعلان عنه من قبل القوات المسلحة.
1: طيب.
0: من
1: نبيل.
0: الأماكن التي سيتم استهدافها حتى هذه اللحظة. نعم سلمى،
1: ضمن السيناريوهات ما يمكن استهدافه، خاصة بأن المصادر اليمنية الميدانية التي تتحدث عن هذا الاستهداف في غارات جوية، تقريبا 10 غارات حتى الساعة يجري الحديث عنها، نفذت على مستودعات تخزين في منطقة رأس عيسى في الحديدة. حدثنا يعني، وحتى الآن هي مبدئية يعني وغير رسمية، هي مصادر ميدانية يمنية التي تقول ذلك، أطلعنا أكثر عن يعني معطيات، إن كان لديك معطيات عن مواقع لتخزين النفط في منطقة رأس عيسى.
0: هي لم تعلن حتى اللحظة وسائل الإعلام الرسمية، كانت فقط قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن غارات جوية قالت بأنها سعودية، وقبل عملية التحذير للتحالف كانت قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت جزيرة كمران وهي في محافظة الحديدة وعلى ساحل البحر الأحمر، وسبق أن تعرضت للقصف عدة مرات ورصيف الجزيرة، بالإضافة إلى إعلانها عن استهداف غارات جوية لمنطقة القناوس في محافظة الحديدة غربي اليمن. هذا ما كانت قد أعلنته عن هذه المحافظة الساحلية وسائل الإعلام الرسمية. وكان قد أعلن أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنه خلال الساعات 24 الماضية كان عدد الغارات الجوية التي قام بها التحالف واستهدفت مناطق مختلفة وصلت إلى 119 غارة جوية وقصفا صاروخي، وذكر بأن الغارات استهدفت صنعاء وصعدة وحجة والحديدة من بين هذه المحافظات، بالإضافة إلى تعز ومحافظة الجوف التي كان أكثر الغارات المكثفة على محافظتي الجوف وصعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية حسب وسائل الإعلام الرسمية وحسب السلطات الصحية وحسب أيضا الناطق العسكري أو بيانات المصادر الرسمية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. نعم سلمى.
1: إذن ستبقى معنا نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء في متابعة كل هذه التطورات، وهي تطورات إذن تتتالى، وستبقى معنا أيضا بدر الربيعان مراسلنا من الرياض، وياسر حسن أيضا مراسلنا من تعز، ونحن مستمرون معكم في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة إذن تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أعلنت مصادر ميدانية يمنية قبل قليل تعرض منطقة رأس عيسى في الحديدة لقصف، جاء ذلك بعد إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بصنعاء للقصف، وإعلان الناطق العسكري باسم الجماعة التصدي لتشكيلات معادية استهدفت إذن صنعاء، لصورة أوفى أكثر عن هذه التطورات التي جرت خلال الساعات الفائتة نذهب إلى مراسلينا معنا من صنعاء، مراسلنا نبيل يوسفي ومن الرياض بدر الربيعان ومن تعز ياسر حسن، نجدد التحية لكم دائما. وأبدأ معك نبيل، وحدث لنا المعطيات حسب الترتيب الزمني الذي جرت بموجبه خلال الساعتين الفائتتين.
0: نعم سلمى، كان قد أطلق التحالف تحذيرا باستهداف محطة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية وهي تابعة لمديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وعقب هذا التحذير أعلنت القوات المسلحة بأن هذه المحطة التابعة لشركة النفط لا يوجد فيها أي مخزون نفطي وقد تم إفراغه من قبل، وأكد الناطق العسكري بأنه لا يوجد أي قيمة من استهدافها، كما حذر أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنه في حال تم استهداف هذه المحطة من قبل التحالف فإنه سيتم استهداف محطة شركة أرامكو.

0: أرامكو في الرياض، بالإضافة إلى محطة شركة أرامكو أيضا في الظهران، وأيضا أو مصفات شركة أرامكو في الظهران، بالإضافة إلى استهداف مطار الملك خالد في الرياض. هذا ما كان قد أعلن عنه الناطق العسكري للقوات المسلحة. بعدها مباشرة سمعنا أصوات الانفجارات التي هزت العاصمة صنعاء، وأعلنت القوات المسلحة ووسائل الإعلام الرسمية بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت محطة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء. هذا ما أعلنته مباشرة عقب ذلك. ثم أظهرت بعد ذلك القوات المسلحة الأماكن التي سيتم استهدافها في العمق السعودي، بعد أن كانت قد أكدت بأنها قد تصدت، القوات المسلحة التابعة لصنعاء قد تصدت لتشكيلات جوية قتالية سعودية لطائرات، وتم إجبارها على المغادرة أثناء عملية الاستهداف لمحطة الصباحة بالعاصمة اليمنية صنعاء. بعد ذلك أو عقب ذلك أعلن أيضا الناطق العسكري للقوات القوات المسلحة أعلن عقب ذلك بأنهم سيردون على هذا الاستهداف باستهداف العمق السعودي. في ذات السياق أكدت شركة النفط اليمنية التابعة لسلطات صنعاء بأنها قد أفرغت كل البترول الموجود أو البنزين الموجود في هذه المحطة إلى أماكن آمنة، وطمأنت المواطنين بأن الأمور التمويلية جيدة ولا يوجد أي قلق حتى لا يكون هناك ثمة تسابق أو تخوفات والهرع إلى شركة أو محطات النفط. وأكدت بأنه قد تم نقل هذا البنزين أو المشتقات النفطية في محطة الصباحة إلى مكان آمن. هذا ما أكدته شركة النفط اليمنية. وعقب ذلك فقط كانت الإعلان عن هذا ما أكدته شركة النفط اليمنية بأنه كل الأمور على ما يرام في خصوص المشتقات النفطية وتوفرها، لكن القوات المسلحة أكدت بأنها سترد على عملية الاستهداف هذه التي استهدفت محطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء باستهداف أهداف في العمق السعودي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
1: طيب ستبقى معنا لكل جديد نبيل يوسفي من صنعاء وبدر الربيعان بانتظار بيان من التحالف يؤكد طبيعة هذه الضربات والاستهدافات. ما الجديد؟
2: نعم سلمى، نحن في انتظار ما سيعلنه التحالف، تحالف القوات المشتركة، أي معلومات رسمية بشأن الغارات الجوية التي تتحدث الأنباء عن تنفيذها على موقع في صنعاء وهو موقع شركة النفط اليمنية. ما لدينا حتى الآن رسميا هو التحذير الذي صدر من التحالف قبل هذا الإعلان، وطالب فيها المدنيين بإخلاء الموقع، وأيضا نشر خارطة تحدد المنطقة المطلوبة الابتعاد عنها حفاظا على سلامة المدنيين. وبالتالي ما زلنا في انتظار توضيح من قيادة التحالف بشأن طبيعة العملية وما الذي جرى استهدافه تحديدا ونتائج نتائج أيضا هذه العملية. إذا وضعنا هذا التطور في سياق العمليات التي نفذها التحالف خلال الفترة الماضية، يعني نتحدث عن سبق إعلان من التحالف استهداف منصات لإطلاق الصواريخ البالستية ومخازن الأسلحة، وأيضا مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي في تجهيز الطائرات المسيرة وإطلاقها باتجاه المملكة. نتحدث عن هذه العملية تأتي في هذا السياق، وبالتالي كان هناك يعني عمليات سابقة خلال الفترة الماضية أعلن عنها من قبل التحالف. نتحدث عن تدمير 136 هدف عسكري داخل مناطق سيطرة الحوثي، إذا ما تحدثنا عن طبيعة التحرك العسكري السعودي، القوات السعودية تتعامل مع التهديدات على مستوى الأول داخل المملكة من خلال منظومات الدفاع الجوي التي تعترض الصواريخ والمسيرات، والثاني من خلال العمليات التي يعلن التحالف تنفيذها داخل اليمن ضد المواقع التي تستخدم في تجهيز هذه الهجمات وإطلاقها. وبالتالي يعني هذا ما شهدناه خلال الأيام الماضية في الوقت الذي كانت يعني فيه الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات باتجاه الرياض ومناطق أخرى. التحالف كان يعلن أيضا عن عمليات تستهدف قدرات الحوثي داخل الأراضي اليمنية، وبالتالي فالعمليات لا تتوقف عند اعتراض التهديد الذي يصل إلى أجواء السعودية بعد إطلاقه، يشمل أيضا استهداف المواقع المرتبطة بهذا التهديد وفق ما تعلنه قيادة التحالف. أيضا هناك جانب سياسي في ما يتعلق بهذه التطورات. الخارجية السعودية كان في بيانها الأخير جدد الدعم السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، أشارت إلى أن المملكة بذلت منذ سنوات جهود للوصول إلى تسوية سياسية، لكنها ترى أن استمرار التصعيد الحوثي يعرقل هذه الجهود ويزيد من معاناة اليمنيين. لذلك يعني حينما ننظر للتحركات السعودية اليوم نجد هناك جانب عسكري يتعلق بحماية المدن والمطارات وأيضا المنشآت سواء الاقتصادية والمدنية، وجانب سياسي يتعلق بدعم الحكومة اليمنية. نتحدث عن تطورات إذن في صنعاء في انتظار ما سيصدر من جانب التحالف بخصوص هذه العملية تحديدا وطبيعتها وأيضا الأهداف التي شملتها.
1: سنعود لك لمتابعة كل جديد. بدر الربيعان في تعز ياسر حسن. إذن الجبهات هناك مشتعلة مع أيضا الحصار، وهناك استعادة من قبل القوات الحكومية لمناطق. أطلعنا على المستجدات.
3: بالاتصال بهم مجددا. نعم سلمى، القوات الحكومية هنا أعلنت اليوم أنها استعادت السيطرة على منطقة الصرار في مديرية صبر الموادم جنوبية تعز، وقالت إن هناك خسائر في الحوثيين في المعدات والأرواح، وتحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين خلال هذه العملية. أيضا ما زالت الجبهات مشتعلة، خاصة الجبهات الواقعة غربية تعز في الضباب ومجاورها. يحاول الحوثيون كذلك التقدم في بعض المناطق، لكن القوات الحكومية قالت إنها صدت عدة هجمات للحوثيين خلال الساعات الماضية. أيضا الطيران الحربي كان قد أغار بشدة خلال الساعات الماضية، خاصة مساء أمس، وأيضا تتحدث المصادر عن خسائر في المعدات والأرواح للحوثيين في تلك الضربات. المتحدث باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن القوات الحكومية قامت ب 2200 عملية استهداف خلال الساعات الماضية للحوثيين، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن تحييد أي عن قتلى أو جرحى من الحوثيين، يقدر عددهم ب 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 440 من العربات والمعدات العسكرية الخاصة بالحوثيين. قال إن تلك العمليات كانت في الجبهة الشرقية والجنوبية، وأكد أيضا أن فرق الصيانة تقوم بنزع الألغام في المناطق التي سيطر عليها الجيش أخيرا. أكد أيضا أن عملية فجر اليمن مستمرة وأنها ستبقى حتى تحقق كامل أهدافها، وأشار إلى أن أشار إلى تقدم في بعض الجبهات للقوات الحكومية. سياسيا أكد رئيس الوزراء على ضرورة وحدة الصف، وأكد أيضا على ضرورة العمل الاقتصادي في هذه الفترة، وكذلك تدفق السلع للأهالي، وأكد على حصار تعز وضرورة فتح الحصار عن تعز. كذلك محافظ تعز اليوم عقد اجتماعا وأكد على أن المدينة محاصرة وأنه لا بد من فك الحصار، وأشاد بما يقوم به الجيش والأهالي هنا من صد الحوثيين، وأكد أن تعز لن تسلم للحوثيين.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز، ولمراسلينا أيضا بدر الربيعان ونبيل اليوسفي. وخارطة الاشتباكات والسيطرة في اليمن مع محمود الزيبق والشاشة التفاعلية. تفضل.
4: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى هذه الأحداث المتسارعة في اليمن والتي تجري على كامل هذه المساحة التي ترونها فعليا، نحن نتحدث عن عدة نقاط، سواء نقاط الاشتباك أو نقاط القصف أو نقاط الاستهداف في كامل هذه المناطق. مرة أخرى نذكر من جديد، هذه المناطق الحمراء هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، وطبعا هذه المناطق التي ترونها باللون الأصفر هي مناطق كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة عليها. مباشرة إلى الحدث الأبرز في ظل هذا الشرح للخارطة، سنتجه مباشرة إلى محطة الصباحة هنا في الصباحة في صنعاء. هذه المحطة التي كانت قوات التحالف قد وجهت إنذارا إلى الجميع بإخلاء ما حولها، وطبعا الإنذار شمل هذه المنطقة التي ترونها كامل هذه المنطقة. هذا هو الإعلان الذي نشرته قوات التحالف. إذن تبعا لهذا الإعلان تم استهداف هذه المحطة هنا في بأكثر من غارة، وطبعا هذه الغارات أسفرت حتى الآن ما نعرفه أن وفقا لإعلان طبعا جماعة أنصار الله أو وسائل إعلام مقربة من جماعة أنصار الله الحوثيين أنه تم استهداف هذه المحطة. طبعا نذكر بأن هذه المحطة استهدفت فيما مضى في عام 2018، والآن هو الاستهداف الثاني لها، وهي كما تلاحظون المفترض أنها تحوي خزانات للوقود، وطبعا تقول الجماعة في بياناتها الرسمية أن المحطة كانت مفرغة وأنها كانت مستعدة للتعامل مع هذا الهجوم. طبعاً جماعة أنصار الله الحوثي كانت قد قالت وأشارت في وقت سابق أن أي هجمات ستستهدف صنعاء ستقابل بهجوم بهجمات مماثلة على الرياض وعلى شركة أرامكو أيضا في الدمام، وأصدرت إنذارا يحذر المدنيين ومن قالت إنهم المدنيين في هذه المناطق بإفراغها في مطار الرياض وفي أيضا شركة أرامكو في الدمام. طبعا كانت هناك اليوم تحدثت القوات الحكومية السعودية عن إسقاط 3 مسيرات في شمال الرياض، وكانت قوات الحوثيين أو جماعة أنصار الله الحوثيين قد استهدفت الرياض بهذه المسيرات، بالإضافة إلى أيضا صواريخ باليستية كانت قد أطلقت باتجاه الشمال سواء في خميس مشيط أو شمالا باتجاه الرياض. إذن الأحداث ما تزال متسارعة، هناك أيضا أحداث أخرى على الأرض، لكن أهمها يمكن أن نلخص بسرعة ما يجري في تعز. طبعا كما تلاحظون تعز ما زالت شبه محاصرة، هذه الألوان الحمراء التي تحيط بها هي ألوان تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، الألوان الصفراء التي نراها هنا هي ألوان لما استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة عليه، وحاليا تجري بعض المعارك في بعض هذه المناطق طبعا تستهدف قطع الطريق ما بين تعز وعدن، الطريق الرئيسي الذي يعتبر شريان الحياة الأخير لتعز بعد قطع طريقها مع المخا. الآن نتحدث عن غارات في الضباب في المصراخ وفي الأقروط، في هذه المناطق حدثت وقعت عدة غارات جوية استهدفت هذه المواقع طبعا وفقا لما أعلنته القوات الحكومية اليمنية هنا في هذه الجبهة. هناك جبهات أخرى مشتعلة أيضا، يمكن أن نتحدث عن مأرب والجوف أيضا هنا شهدت هذه الجبهة كما تلاحظون عدة غارات جوية استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المناطق. بهذا سنعود إلى سلمى لتحليل المشهد بشكل أقرب.
1: شكرا لك محمود الزيبق، وأرحب بضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد حسن، كيف تقرأ هذه التطورات؟
5: يعني الواضح أن مسألة الإنذار والاستهداف الذي حصلت في في المنطقة التي تم استهدافها الصباحة، يعني محطة الصباحة، يبدو أنها ليست هدفا مستقلا، يبدو أنها أولى سلسلة أهداف قرر التحالف التعامل معها ضمن خطة معينة، خاصة من بعد أن تم قصف المنطقة رأس عيسى، منطقة رأس عيسى، وهذا يدل على أن هناك ربما بنك أهداف اقتصادي يتعلق بالقدرة الاقتصادية للحوثيين، تريد يعني يريد التحالف التعامل معها ضمن خطة معينة تهدف إلى أضعاف القدرات الاقتصادية للحوثيين في اليمن، إلى بالتوازي إلى جانب طبعا العمل المتواصل على أضعاف القدرات العسكرية كما نقول دائما. وكل هذه الأهداف التي تقوم بها ضربات جوية هي أيضا تحصل بالتوازي مع عمليات برية ربما تنشط الآن، وخاصة في محيط منطقة تعز كما تحدثت المراسلة عن تطور معين قامت به القوات الحكومية، تقدم معين وخاصة في محيط الصواري،
1: استعادت ما كانت خسرته في من مواقع البارحة في منطقة صحيح صبر الدمام، يعني صبر الموادم عفوا في المنطقة الشرقية والجنوبية من تعز في محاولة لكسر الحصار الذي فرضه الحوثي عليها. ولكن اسمح لي عميد حسن، وأنت تتحدث مجلس الوزراء السعودي يقول ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة. إذن هذا موقف من مجلس الوزراء السعودي إذن الذي يتحدث بأن ميليشيا الحوثي حسب مجلس الوزراء السعودي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على المطارات وعلى مدينة مكة والمدينة المنورة أيضا. إذن وأتابع معك عميد حسن، إذن يعني إذا ما نظرنا إلى هذه بنك الأهداف الاقتصادي، ما هي الارتدادات المتوقعة بالنسبة لإمدادات قوات جماعة أنصار الله الحوثي بالنسبة لمعطى الوقود والنفط عندما يجري استهداف هذه المنشآت العسكرية؟ ما هو المراد تحقيقه؟
5: يعني المراد تحقيقه في البداية هو أضعاف القدرة الاقتصادية، قدرة اقتصاد الحرب ولكن يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي طبعا إلى إرباك اجتماعي للحوثيين ولكل يعني من يعيش في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهذه مشكلة كبيرة بطبيعة الحال، يعني سيكون لها تداعيات سلبية على استمرار الحوثيين باستهداف الأهداف في السعودية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يبدو أن هناك خطة وقرار متخذ على مستوى المملكة العربية السعودية والتحالف يعني يقضي بالذهاب بعيدا في هذه الاستهدافات الاقتصادية من أجل إضعاف القدرات الاقتصادية إلى جانب القدرات العسكرية. علينا أن ننظر أيضا إلى ماذا ماذا سيكون هناك خلف هذه الاستهدافات من عمليات برية، وهذا أمر مهم لأن الجبهة كلها متصلة في بعضها والجهود متصلة في بعضها ببعضها، وبالتالي لابد من أن يكون هناك بموازاة العمل الاستهدافات الاقتصادية استهدافات للقدرات العسكرية وعمليات على مستوى المناورة البرية في مسرح الحرب.
1: وهنا يعني عندما تقوم الجماعة أيضا بتهديد مقابل للسعودية باستهدافات لمنشأة نفطية في أرامكو، لشركة أرامكو في الدمام وأيضا في الرياض، وتهديد مرة أخرى باستهداف مطار الملك خالد، ما الإمكانيات وما بالمقابل إمكانيات التصدي؟
5: هناك إمكانيات لدى الحوثيين، هناك قدرة على استهداف الداخل السعودي، هذا أمر حصل ويحصل. وصلوا إلى المطار، مطار الملك خالد، على بعد 1000 كيلومتر من صنعاء، واستهدفوا أيضا وهددوا الدمام، وهناك مسيرات أطلقت بهذه الاتجاهات، فإذا هناك قدرة على الاستهداف. بطبيعة الحال أعتقد أن المملكة العربية السعودية يعني تحضرت جيدا إلى هجمات من هذا النوع، وخاصة بعد أن اتخذت المبادرة باستهداف محطة الصباحة، وبالتالي هي ترتقب الرد الحوثي بطبيعة الحال، ومن المفترض أن يكون هناك نوع من الأنظمة الصاروخية الاعتراضية لحماية هذه الأهداف، ولكن بالإضافة طبعا إلى مراقبة وتتبع لمنصات الإطلاق على مستوى المسرح اليمني، وبالتالي رصد منصات الإطلاق واستهدافها. نحن يعني طبعا نعلم أن هناك قدرات جوية فعالة في يعني للتحالف فوق سماء اليمن، وبالتالي هناك طبعا مواجهة الآن جوية إذا صح التعبير في الأجواء ما بين السلاح الجو السعودي والصواريخ والمسيرات الحوثية. ولكن أنا أعتقد أنه يعني ليس يعني لا يمكن أن قضاء على قدرة الحوثيين في مجال الصواريخ البالستية والمسيرات بشكل كامل، وبالتالي سيكون هناك ردود بطبيعة الحال، ولن يكون هناك قدرة على حماية كل المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. هناك أهداف واسعة متباعدة منتشرة على امتداد المملكة ذات المساحة الواسعة، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون هناك إمكانية حماية بالمنظومات الاعتراضية لكل هذه الأهداف، ولكن سيكون هناك طبعا حماية بالتدرج وفقا لأفضلية الأهداف وحيويتها. دون شك نحن ذاهبون إلى تصعيد، وسيتضح المشهد أكثر في الساعات المقبلة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في الاستوديو. وأرحب بضيفنا أيضا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. سيد منيف، بداية كيف تقرأ هذا التوجه من قبل قوات التحالف بالذهاب لتنفيذ هذا البنك من الأهداف التي جرى الإعلان عنها وجرى تنفيذها إن كان في صنعاء، وما يقال حتى الآن عن استهدافات لمنشأة تخزين نفط في منطقة رأس عيسى في الحديدة؟
6: سلمى، هي بداية من 4 أكتوبر عندما بدأت فتح اليمن وأعلن فتح اليمن، كانت في 100 طائرة تقوم بضربات نوعية. هناك مسارين مهمين في ظني في المرحلة القادمة لإنجاح فتح اليمن. الأولى هو القيام بضربات نوعية ضد الحوثي، خاصة يبدو أنه ستكون صنعاء والحديدة وصعدة وعمران. الأمر الثاني الدعم المستمر للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا وماليا. فبالتالي أنا أعتقد الآن أنه حسم القرار، سيكون هناك معركة طويلة لفترة اليمن لتحرير كامل الترابع اليمني. المزاج الدولي تغير سلمى، لم يعد هو بعض القوى التي رفضت في 2015 و2016 تحرير صنعاء، ورفضت في 2018 تحرير الحديدة. أنا أعتقد أنه هذا المنع قد زال، لذلك نحن أمام معركة طويلة لن تنتهي إلا بتحرير صنعاء.
1: سيد منيف، كيف هنا تحسب الرياض هذه الحسابات عندما يتطور بنك الأهداف إلى مثل هذه النوعية، خاصة بأنه يعني الأسبوع الماضي جرى استهداف لمطارات ومدن مختلفة، مثلا المدينة ومكة المكرمة وأيضا مطار الملك خالد وما نتج عنه. هنا عندما يجري رفع هذه الأهداف إلى هذا المستوى من الأهداف الاقتصادية، هناك تهديد بالمقابل من قبل الحوثي وهو معروف بأنه سيجري الذهاب إليه، ما طبيعة الحسبة في الرياض؟
6: الحسبة واضحة بالنسبة للرياض. الحوثي و3000 خبير اللي هم من الحرس الثوري وفيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، خطرهم خطر وجودي، لم يعد خطرا سياسيا او اقتصاديا او خطرا يعيق تدفق التجاره الدوليه والطاقه، اصبح خطر وجودي. يجب اضعاف الحوثي وارغامه على العوده الى 2014 عندما ذهب للحوار اليمني الشامل، لم يعد مقبولا المنطقه الرماديه. اعطي الحوثي هدنه من ابريل 2022 وخرق هذه الهدنه في 3 سبتمبر عندما تقلص نفوذ إيران في مضيق هرمز وأرادت أن تستقطب باب المندب. أنا أعتقد الآن تغيرت المعادلة السعودية حاسبة كل الحسابات، نعرف أنه في بعض المخاطر ولكن هذه مخاطر مؤقتة أمام هدف أكبر ومهم وهو إزالة هذا الخطر الحوثي، أيضا قطع امتدادات إيران في خاصرة السعودية. اليمن هي مباشر يمس الأمن الوطني السعودي، لذلك المعادلة تغيرت. مهما كلف هذا الأمر، الهدف حسم الذهاب إلى تحرير كامل التراب اليمني وأرغام الحوثي عن إضعاف قدراته العسكرية والمالية وتخليه عن الأراضي الذي يحتلها منذ 12 عام.
1: سيد منيف، ما هو المختلف هذه المرة، خاصة بأن هناك كانت حرب سابقة في عام 2015 وأفضت إلى ما أفضت إليه، الآن ما الذي تغير من وجهة نظرك حتى يعني يجري الذهاب إلى هذا التصور بأنه سيجري حسم هذه المعركة وحربيا يعني عن طريق العمل العسكري؟
6: شكرا سلمى على السؤال، هذا سؤال مهم وطرح كثيرا. الأول الذي اختلف أن الشرعية ليست الشرعية التي كانت في السابق، كانت الشرعية اليمنية في السابق منقسمة. الشرعية قامت في توحد بعد إخراجها للمجلس الانتقالي في ديسمبر 2025، وأيضا عندما منعت طائرة مهان إير في من الهبوط في مطار صنعاء في 13 جولاي. الشرعية الآن متماسكة إلى حد كبير، توحد القرار السياسي والعسكري والأمني لم يكن موجودا في السابق. الأمر الثاني، المشهد الدولي تغير، المشهد الدولي بدأ يدرك خطورة الحوثي. يعني القوى التي رفضت تحرير صنعاء في 2015 و2016 ومنعت، خلينا نكون اكثر وضوحا، في 2018 بريطانيا هي حامله القلم في مجلس الامن للملف اليمني، هي اللي رفضت تحرير الحديده مع الولايات المتحده والدفع الى اتفاق ستوكهولم. الان تغير، لذلك لماذا الاختلاف؟ ايضا السعوديه اقدمت على خطوتين مهمه سلمى لم تكن موجوده في 2015، تفعيل الوصول الى حلف مكه، وهذا نقطه جوهريه كما قال كان فيدان على حامس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حلف مكة سيغير قواعد اللعبة في المنطقة. الأمر الثاني، السعودية أنشأت اتحاد البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي سينشط في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، لذلك المعادلة مختلفة عن السابق.
1: طيب تفضل بالبقاء معنا سيد منيف الحربي، وأرحب بضيفي معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي اليمني هزاع البيل، ومعنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، مرحبا بكما. سيد الأنسي، إذن قال الحوثي بأن يعني منشأة نفطية بمنشأة نفطية، يعني هدف مقابل هدف، كيف تنظر إلى طبيعة هذا التطور وإلى أي مدى سيجري الذهاب إليه في تنفيذ مثل هذه التهديدات من قبل جماعة أنصار الله؟
7: مساء الخير سيدتي وضيوفك ومشاهدين الجزيرة في كل العالم. بالتأكيد هو بالنسبة للحوثيين حرب ندية لرفع مظلمة عنهم وهي الحصار والإطباق السعودي والضربات الجوية المهولة جدا، ويأتي التصعيد الذي جاء تحذيرا من السعودية لإفراغ المحطة النفطية أو الخزانات النفطية في الصباحة، وتم التنفيذ قبله سبقه يحيى سريع بأنه سيستهدف وبنفس اللغة وبنفس الصياغة على المواطنين إخلاء كل الأماكن التي تكون فيها منشآت أرامكو، وبالتالي هنا الحوثي سيدخل في استهداف ما بنته السعودية خلال 90 عاما، سواء أرامكو سواء شركات الزيوت سواء محطات التحلية. وهنا الأهداف تتصاعد، كانت المطارات والآن ندخل على مياه التحلية التي في الرياض وينبع، وثم يستمر الوضع إذا تصل إلى شبكات الاتصالات. وبالتالي الحوثي لديه رؤية واضحة بأن الشعب السعودي لن يستطيع الصمود أكثر في ظل تدمير المياه، محطات المياه، شبكات الاتصالات، كذلك المطارات. وبالتالي وصلوا الاثنين إلى طريق مسدود. أنا أعتقد أن ليس لدى الحوثي كثير ما يخسره مقابل السعودية. السعودية تمتلك رؤية، تمتلك مدن زجاجية، تمتلك سوق أوراق مالية، بورصة. طيب. في هذا الأسبوع سيدتي الفاضلة هناك مؤتمر استثمار عالمي كان في الرياض، أعتقد أنه ألغي. كان هناك مؤتمر عالمي لشركاء الطاقة، لكن يبدو أنه ألغي.
1: ولكن أيضا بالنظر إلى ما تذكره سيد أنسي، هناك أيضا معطيات كثيرة قد تغيرت، إن كان إقليميا وأيضا تحالفات جديدة بنيت إقليمية، وموقف دولي يعني ينظر إلى ملف المضائق الآن بعين مختلفة. وهنا أذهب لضيفي من الرياض السيد سيد هزاع البيل. سيد هزاع، ما طبيعة الرهانات في هذه المرحلة من قبل القوات الحكومية اليمنية من أجل البناء على ما يجري العمل عليه جوا؟
8: اولا اسعد الله مساك اخت سلمى ومساء ضيفك الكريمين والمشاهدين الكرام. اولا لتفييد رؤيه الاخ الذي سبقني بالكلام، وهو يتحدث عن الحوثيين بانها اصبحت ند تحارب دول، وانها اصبحت تستهدف الاعيان بالاعيان. حبيت اوضح لانه مهما علت الميليشيات ستظل ميليشيات، وان ما تحمله الميليشيات هي صواريخ ايرانيه تستهدف بها اعيان مدنيه. اما رؤيه الحكومه اليمنيه بشكل كامل اليوم هي استعادت صنعاء، وقد اعلنها فخامه رئيس مجلس القياده الدكتور رشاد العليمي عندما اعلن ساعه الصفر، وبعدها اعلن عمليه فجر اليوم، وهي اهداف محدده باستعاده مركز القرار في الجمهوريه اليمنيه وهي العاصمه صنعاء، وتحرير المواطنين من صرفان وعنفوان واجرام ميليشيات الحوثيه التي عاثت في البلاد فسادا بشكل كبير. القوات الحكوميه اليوم لديها رؤيه واضحه ومحدده ان لا بقاء لهذه الميليشيات على الاراضي اليمنيه. طوال 12 او 11 سنه الى اليوم استنفذت جميع الحلول التي كانت تذهب الى جعل الحوثي يخضع للسلام أو يذهب للسلام، لكن في التطورات الأخيرة التي جعلت من الحوثي أداة إيرانية بامتياز، أصبح أنه من عدم الجدوى البقاء بهذه الميليشيات في اليمن، وأن تستمر في هذه الجنون الذي تعيشها الآن. الميليشيات الحوثية اليوم في حالة من الارتباك، هي اليوم تتعامل بحالة من الانتحار، تقصف هنا وتضرب هنا وتحاصر تعز وتقصف اليمنيين بالصواريخ البالستية.
1: كيف سيد هزاع؟ يعني هناك تقدم وهناك إمكانية من قبل القوات منظمة وتحاصر تعز، يعني ويعني تسيطر على مناطق جديدة، واضح بأن لديها الخبرة والتنظيم والتدريب وتشكيلات محكمة على الأرض على الأقل.
8: أولا ميليشيات الحوثية تبني منذ سنوات، منذ فرض البريطانيين أو الغرب بشكل كامل الهدنة على اليمنيين، فذهبت ميليشيات الحوثي لتجنيد اليمنيين وكذلك وبناء العقيدة العسكرية الإرهابية التي تخضع إلى عمليات الإرهاب في داخل القرى والمدن. الجغرافيا التي سيطر عليها الحوثيين اليوم التي ندعي أن سيطر عليها، هذه جغرافيا تتعامل، هي جغرافيا ريفية بشكل كامل حول مدينة تعز لمحاولة فرض الحصار، لكنه لم يستطع أن يخترق المدن الرئيسية في مدينة تعز. هناك حدثت يعني تسلسلات في احداث الساحل الغربي وتم استعاده باب المندب، وهناك تحركات للجيش. الجيش يختلف عن الميليشيا، الجيش لديه استراتيجيه اولا تبدا بالدفاعيه ثم الهجوميه ثم الانتقال للحفاظ على الاهداف المدنيه. الحوثي لا يراعي هذا البند، يعني باستطاعه الجيش اليمني ان يفعل اكثر ما هو ذلك، لكن الحوثي يتمترس في مناطق المدنيين بين القرى والمدن ويطلق الصواريخ من وسط الاحياء السكنيه، كما حدث اول امس في صنعاء عندما سقط صاروخ في شعوب على بيت من على بيوت المواطنين. هناك استراتيجيه قائم لها العسكريين وهم يعلمون في ذلك، وهناك حرب ستجري ومستمره تستنزف الحوثيين حتى النهايه.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض الكاتب والمحلل السياسي اليمني هزاع البيل، ومن القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ومن الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم جميعا. نتحول الآن إلى فرنسا مع استمرار الاحتجاجات الطلابية، وهذه مشاهد مباشرة من العاصمة باريس لهذه الاحتجاجات الطلابية التي بدأت تقريبا منذ منتصف سبتمبر الماضي في ضواحي باريس، وتواصلت خلال الفترة الفائتة تقريبا، هي يعني تبلغ قرابة الشهر من هذه الاحتجاجات، وكانت على خلفية تدهور ظروف الدراسة. إذن للوقوف أكثر على طبيعة تجدد هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية في شوارع باريس، معنا من هناك مراسلنا لطفي المسعودي. لطفي، أطلعنا على ما يجري.
9: نعم سلمى، نحن وصلنا إلى المحطة النهائية لمظاهرة اليوم هنا في ساحة ليزان فاليد، وليس أصدق تعبيرا عن الحال هنا في باريس أكثر من الصورة. كما تلاحظين خلفي يحتشد الطلبة المتظاهرون هنا في ساحة ليزان فاليد، والشرطة تسد جميع منافذ الخروج من هذه الساحة، وفي نفس الوقت هي ترسل قنابل الغاز المسيل إلى الدموع من الطرف الآخر لهذه الساحة باتجاه التلاميذ. طبعا هذه المسيرة وعلى خلاف سابقاتها كانت حاشدة بشكل لافت للانتباه. هنالك مظاهرتان، الأولى ضمت النقابات وانطلقت من ساحة إيطاليا وصولا إلى ساحة ليزان فاليد، والمظاهرة الثانية جمعت حشود الطلاب وانطلقت من ساحة بلدية باريس باتجاه ليزان فاليد. وعلى طول مسار هذه المظاهرة نشبت بعض الاشتباكات في الشوارع الجانبية بين الشرطة وبعض المتظاهرين. طبعا في مثل هذه المظاهرات نرى تسرب عناصر البلاك بلوكس أو الملثمون والذين يرتدون الأسود، وهم حقيقة من يبدأ في الاشتباك مع الشرطة، ولكن ما يعاب أو يعيبه المتظاهرون هنا أن الشرطة حينما ترد باتجاه الجميع وترد حتى باتجاه الطلبة الذين يتظاهرون بطريقة سلمية. الوضع الآن هو من المفترض أن تكون المظاهرة قد وصلت إلى محطتها النهائية وبالتالي أن يتفرق المتظاهرون، ولكن الأمر المثير للتساؤل هنا هو لماذا تسد الشرطة جميع المخارج لهذه الساحة. وكان الزميل سمير يحاول أن يوجه الكاميرا ناحية الشرطة لنرى أن جميع مخارج هذه الساحة مغلقة في وجه من يريد المغادرة من الطلاب المتظاهرين هنا، والشرطة الفرنسية لا تسمح لهم بالمغادرة رغم وصول المظاهرة لمحطتها النهائية، وبالتالي من المفترض أن يتفرق المتظاهرون. نعود سلمى على مطالب، المطالب هي ذاتها، هي تحسين ظروف الدراسة، صيانة المؤسسات التعليمية، رصد مبالغ إضافية في ميزانية التعليم من أجل إتاحة ظروف أفضل للدراسة هنا في فرنسا، وحماية التعليم العمومي الذي يقولون أنه بات على المحك في ضد تداعي المؤسسات التعليمية، والنقص الكبير المسجل في عدد المدرسين في مختلف المدارس الثانوية الفرنسية. وتعويض هذا النقص عبر الانتدابات، وكذلك تجهيز هذه المدارس الثانوية بالأطر الطبية والتمريضية اللازمة. هنالك نقص كبير يعني في عدد الأطباء وفي عدد الممرضين بهذه المؤسسات، وكذلك المؤطرين البيداغوجيين في المدارس. وإلى إلى جانب هذا مطلب أساسي يتمثل في المطالبة بإصلاح نظام التوجيه الجامعي المعروف بباركور سيف الذي يعتبرون أنه يكرس التفرقة الاجتماعية.
1: شكرا لك لطفي المسعودي حتى الساعة من باريس، ونستمع إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
10: إيران دولة فاشلة، ليس لديها اقتصاد، نسبة التضخم بلغت 300%، ليس لديها أموال، هم لا يدفعون رواتب الجنود، لا يدفعون رواتب أي شخص. سوف

0: On what?
1: Saudi Arabia. Did you speak to the Saudi Crown Prince?
0: I did, yeah.
2: هل تحدثت مع سمو ولي العهد السعودي؟ نعم. لا يمكن أن أقول لكم ما الذي تحدثنا بشأنه. طبعا أود أن أتحدث عن ذلك، لكن لا يمكنني أن أكشف هذه الأمور.
0: Well, we'll see. They're both a little bit off, but we'll see. You know what? Bottom line, it's going to all work out. You know why?
2: في نهاية المطاف سيسير كل شيء على ما يرام، لأن هذا ما يحصل عادة. تفصيلنا 3 أسابيع عن الانتخابات. لسبب ما، حين يكون لدينا رئيس فبغض النظر عن الإنجازات التي يحققها، وأنا حققت إنجازات غير مسبوقة، حين يكون لدينا رئيس فإن الرئيس يكون في وضعية سيئة قبل الانتخابات. تاريخيا أنا حاليا أشارك في تجمعات انتخابية ومستوى الحماسة في الحزب الجمهوري مرتفع جدا، ويوم أمس بعد التجمع الذي شاركت فيه فإن حظوظ المرشح ارتفعت ب9 نقاط. إذن أنا أشارك في تجمعات انتخابية وأستعد الآن للذهاب إلى ألاسكا لكي أحاول مساعدة دان ساليفان. نتحدث عن ألاسكا التي تبعد عنا مسافة كبيرة، وسوف أذهب إلى ألاسكا لمساعدة دان ساليفان، وسأتوقف في أكثر من مكان، ولكن أنا أشارك في تجمع انتخابي كل يوم. هل تعتقدون أنه أمر سهل؟ إنه ليس سهلا. السؤال غير واضح. أنا أعتقد أنها شخص مريع، أعتقد أنها عضو مريع في الكونغرس، لا أعتقد أنها تحب بلدنا على الإطلاق. سؤال عن استهداف روسيا لمواقع الطاقة الأوكرانية. في الواقع أوكرانيا استهدفت محطات الطاقة الروسية في اليوم السابق. سأبلغك بهذا الأمر لاحقا. الجانبان يتبادلان الضربات، لكن كل ذلك سينتهي. الجانبان يريدان أن ينتهي النزاع، لكنهما لا يعرفان كيفية الوصول إلى هذه المرحلة. هذه الصفقة هي صفقة للعالم أجمع وليست لنا، وهي طريقة لإيصال كميات من النفط إلى العالم، ليست صفقة لي بل صفقة للعالم، وقد ساهمت في تخفيض الأسعار. على فكرة إن صفقة النفط ساهمت في تخفيض الأسعار، لكنها صفقة للعالم أجمع وليس للولايات المتحدة فقط. نعتذر، السؤال غير واضح إطلاقا. من يستحق ذلك؟ لا أعرف. هل يريد أي منكم أن يطلع على تحفة فنية رائعة؟ لدينا مهبط المروحيات الذي يمتاز بهندسته الرائعة، لكنه لا يقارن بما تشاهدونه أمامكم. هل تشاهدون هذه الرافعات؟ هي الرافعات الأقوى في العالم، وهي ترفع أعمدة فولاذية عملاقة. لدينا رافعتان، الرافعة الحمراء والرافعة الصفراء. هذه الرافعات تستخدم لرفع هذه العوارض الفولاذية العملاقة التي ستستخدم في سطح قاعة الاحتفالات. إنها تحفة فنية، الجميع كان يحلم بهذه القاعة منذ 150 عاما، واليوم ستكون من أعظم القاعات في العالم، وهي أيضا مجمع عسكري، لكن هذه القاعة، قاعة الاحتفالات، ستكون من الأعظم في العالم، ولا شك أن بيتر على الأقل يتفق معي في ذلك. نحن متقدمون على الجدول الزمني، وما زلنا نعمل بحسب الميزانية ونبلي بلاء حسنا. إنها تبدو جميلة، أليس كذلك؟ إنها حجارة نقية.
3: إذن كان هذا اللقاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريع مع مجموعة من الصحفيين، تناول جملة من القضايا تتعلق خاصة إذن بالحرب مع إيران وأيضا ملف الحوثيين. على كل نجمل هذه

0: التصريحات للرئيس الأمريكي ونسأل عنها مراسلتنا في البيت الأبيض أمينة إسريري. أمينة، أطلعينا أكثر على أهم ما ذكره فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق أيضا بما يجري ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية.
1: نعم، إجابات مختلفة في مجملها لكنها مرتبطة ببعضها البعض. رئيس ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن إيران، عاد تأكيد مرة أخرى على أن إيران دولة فاشلة لا تملك حتى الموارد لتدفع الرواتب لموظفيها، في إشارة إلى ما حرمته أو ما حرمت منه الولايات المتحدة الأمريكية النظام الإيراني من موارد مالية، سواء بسبب الحصار أو حتى العقوبات الاقتصادية، مما دفع بالتضخم في إيران إلى أعلى مستوياته. الرئيس ترامب أيضا تحدث عن المكالمة الهاتفية التي جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يعطي حقيقة الكثير من التفاصيل، لكنه استنكر ما يقوم به الحوثيون، يقول بأن ما يقومون به ليس جيدا، وأطلق تصريحا لربما هو الأول من نوعه، يقول بأنه لربما قد يجعل تركيا تتدخل في اليمن دون إعطاء مرة أخرى المزيد من التفاصيل. الرئيس ترامب أيضا عرج على أيضا أزمة الديزل على اعتبار أنه يربط بشكل أو بآخر بين ما يحدث في مضيق هرمز وأيضا ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا وسعي إدارتها الحديث من أجل حل هذه الأزمة ودفع الطرفين الروسي والأوكراني لوقف استهداف مصافي النفط في كلا البلدين. الرئيس ترامب يقول بأن البلدين يريدان التوصل إلى حل لكنهما لا يعرفان الطريق لذلك، والولايات المتحدة الأمريكية ستساعدهما على ذلك. يقول بأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق ما بين موسكو وكييف فإن ذلك سيعود بالنفع على العالم فيما يتعلق بتدفق مستويات النفط. وطبعا هذا يتماشى مع تصريحاتها السابقة التي يحاول فيها التقليل من آثار هذا الصراع مع الجانب الإيراني وما يحدث في مضيق هرمز على أسعار المحروقات والديزل بشكل أساسي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويربط هذه الأزمة بالحرب الروسية الأوكرانية، حتى إنه ضمن مساعي الإدارة الأمريكية رفع القيود على واردات الديزل الروسية والتي أثارت أيضا الكثير من الانتقادات هنا في الداخل الأمريكي وداخل الكونغرس، ليس فقط ضمن الديمقراطيين وإنما ضمن الجمهوريين على اعتبار أن ذلك ينظر له مخالف للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الواردات الروسية، ويرى فيها كثيرون بأن الرئيس ترامب يعطي جائزة أو تعويضا لروسيا في مقابل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني. الرئيس ترامب أيضا تحدث عن مسألة دعمه للجمهوريين، هذه الجولات التي يقوم بها بشكل يومي تقريبا في مختلف الولايات، وهو في طريقه إلى ولاية ألاسكا لدعم حظوظ المرشحين الجمهوريين، وكل هذا بطبيعة الحال نتيجة أيضا لآثار هذه الحرب وهذا الصراع على الداخل الأمريكي والاقتصاد بشكل أساسي. لكن مرة أخرى الرئيس ترامب يعد الأمريكيين بقرب انتهاء هذا الصراع. ما لا يجب عنه أو ما لم يجب عنه الرئيس ترامب هو كيف بالفعل سينهي هذا الصراع، خاصة وأن هناك خيارين، التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق مع طهران.
0: شكرا لك يا أمينة سريري مراسلتنا من البيت الأبيض. في طهران قالت الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة وأن التفاصيل التنفيذية هي قيد المتابعة. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. حول هذه التطورات معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، أطلعنا أكثر على ما قالته الخارجية الإيرانية عن الوصول إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن عن ذلك مع عمان، ما الجديد هذه المرة؟ وأيضا اللمسات الأخيرة بالنسبة للرد الإيراني على مقترحات الولايات المتحدة.
2: نعم سلمى، بالفعل المفاوضات والمشاورات بين مسقط وطهران لم تتوقف خلال الشهرين الماضيين، كان هناك دائما هذا الحديث عن هذا الاتفاق بين البلدين بشأن مسارات آمنة للعبور في مضيق هرمز، وتحديد إحداثيات هذه المسارات، ثم رفع ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية. تقول الخارجية الإيرانية أن ذلك سيتم في تصريحات سابقة، وتؤكد تشدد إيران على أن هذا الاتفاق مع عمان الذي كان من المفترض أن يكون محل تداول وتشاور بين الدول المطلة على مياه الخليج، ثم ألغي ذلك الاجتماع بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من أن يعقد في عمان بتحديد في ظفار قبل بضعة أسابيع. هناك هذه التأكيدات التي تأتي مجددا على هذا الاتفاق، على هذا التفاهم بين البلدين باعتبارهما الدولتين المطيلتين اللتين يحق لهما وفق وجهة النظر الإيرانية أن ترسم هذه المسارات وتتحكمان في طرق العبور من مضيق هرمز. هناك هذا التأكيد أيضا على أن ذلك الاتفاق الثنائي العماني الإيرانية لا علاقة له ربما، ولا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. تؤكد السلطات الإيرانية في أكثر من مرة وفي أكثر من موقف بالنسبة لطهران فإن إعادة فتح مضيق هرمز رهن بتحقيق وتلبية الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الشروط التي يؤكد عليها المسؤولون الإيرانيون في أكثر من مناسبة وسياق، وهي فك الحصار البحري عن إيران، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنهاء كل التهديدات والاعتداءات. تقول إيران، يؤكد أيضا الإيرانيون أن هناك هذا الرد الأمريكي الذي أكدوا في خلال الأيام الماضية أنهم يدرسون. اليوم يأتي كاظم غريب بادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وقالوا إن طهران باتت تضع اللمسات الأخيرة على ذلك الرد الأمريكي، وستسلمه للوسطاء ليصله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تؤكد إيران أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحلى ببعض المرونة، ويؤكد كاظم غريب بادي أن طهران تلتزم وتتشبث دائما بالحوار الدبلوماسي، كما يعرب عن ترحيب طهران بذلك الدور الذي يمكن أن يطلع به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التقريب بين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. أرحب بضيفي معنا في الاستوديو إلي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من طهران دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد إلي، يعني يكرر الرئيس ترامب مرة أخرى قبل قليل التصريحات بأنني سأتخذ قرارا قريبا جدا بشأن إيران، ما الذي يمنعه عن اتخاذه؟
3: لا أعتقد أن هناك أي شيء يمنعه من أخذ هذا القرار. السؤال هو هل سيقوم بهذا الأمر أم لا. الرئيس ترامب أعتقد أنه كان ربما قلق حما حصل في المملكة المتحدة. قال البريطانيون تحدثوا يوم أمس وقالوا أنهم يعتقدون أن الإيرانيين كانوا متواطئين في التخطيط لهجوم على القاعدة في المملكة المتحدة وأيضا الهجمات على المطار في الرياض. ربما الرئيس ترامب ربما يشعر أنه عليه أن يرد الآن، لكن مع الرئيس ترامب عليه أن ننظر إلى ما يقوم به بدلا من التحدث. هو ربما يتحدث عن أمور كثيرة، لكننا يجب أن نركز على أفعاله. هو قال أنه لن يقوم باتخاذ أي قرار أو فعل قبل الانتخابات، لكن مع ذلك يبدو أن إيران تقوم بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ أنه قد يتخذ قرارا بالقيام بشيء ما الآن.
0: في خضم ذلك دكتور أصلاني، لا زالت طهران تضع اللمسات الأخيرة حسب مسؤوليها في على ردها على الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي تنتظره؟
3: طهران بدأت بتحضير للرد على الولايات المتحدة أو الخطة السبع أيام. رأينا أنها الأمر تطلب بعض الوقت، أن الرد ليس بنعم أو لا، بالتالي إيران تحاول أن تجد حلا للخلافات بين الطرفين. نعرف أنه برغم التبادل والحوار تبادل الآراء والحوار الذي يحصل بين الطرفين عبر الوسطاء، ما يزال هنالك اختلافات كبيرة. الولايات المتحدة تريد أن تضمن القضية النووية في المقدمة في المفاوضات الحالية، بالإضافة إلى ذلك هنالك بعض بعض الخلافات. هنالك جهود في طهران من أجل أن يتم العمل على مبادرات وأيضا حلول من أجل معرفة إذا ما كان هنالك إمكانية للتوصل إلى شيء يكون مقبولا للطرفين. في الوقت الحالي أيضا هنالك تطورات أخرى في السياق وأيضا على خلفية المسار الدبلوماسي الذي ربما جعل من الصعب التنبؤ بأي مسار سيتم اتخاذه، لكن حاليا نحن ننتظر لرد الإيراني في المستقبل القريب، ومن المتوقع قريبا أن تقوم إيران بتقديم هذا الرد إلى الولايات المتحدة عن طريق الوسطاء القطريين.
0: ما طبيعة هذا الرد وعلى ماذا تراه سيركز سيد أصلاني؟
3: أعتقد أنه سيكون هنالك قضيتان، أولهما إذا ما كانت تحاول طهران أن تتعامل مع مستوى المفاوضات، بمعنى أن هذه القضية النووية لا يمكن أن تأتي أولا ويمكن أن توضع لاحقا إذا ما كان هنالك إمكانية للتوصل إلى عقد اتفاق سلام بين الطرفين مشابهة لما ذكرت التفاهم التي تم التوصل إليها بجهود إسلام أباد وقطر. وأيضا الردع، هنالك خلافات وأيضا بالنسبة للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وأيضا تخفيف العقوبات. أعتقد أن طهران تحاول أن تقلل الفجوة بين مواقف الطرفين، وأيضا قد والتنبؤ وتوقع حدوث أي اختراق في هذه الأمور قد يكون أمر صعب للغاية. بالتالي قضيتان، يعني أن الشروط بالإضافة إلى التسلسل والحجم، ولحد الآن لم يتم هذه القضايا لم يتم حلها، وعلينا أن ننتظر لنرى نتائج تبادل الآراء لمعرفة إذا ما كان تم الاتفاق عليها أم لا. أعتقد أنه بالإضافة إلى الرد الإيراني علينا أن ننتظر أيضا لوجهات النظر الأمريكية، وهذا الأمر قد يستمر لبعض الوقت لمعرفة إمكانية تحقيقها أم لا وتطبيقها.
0: سيد إلاي، بين يعني عملية المنبوذ الاقتصادي والذهاب إلى عزل إيران اقتصاديا على مستوى العالم، أو التعودة مرة أخرى لاستهداف إيران وإنهاء مثلا ما بدأته عسكريا الولايات المتحدة، أو الاعتماد مرة أخرى على فتح القنوات الدبلوماسية في عملية تبادل المقترحات، ما الذي ترجحه؟
3: أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو العودة إلى العمليات العسكرية، لأن التهديد الذي حصل في المملكة المتحدة كان تهديدا لإلحاق الضرر والدمار بالطائرات الأمريكية، والولايات المتحدة قد أشارت أنها تنوي القيام بشيء ما نتيجة للرد على قصف المطار في الرياض. بالأخذ بنظر الاعتبار أن هذا وطريقة تطور هذا الصراع، أعتقد أن يكون هناك احتمالية كبيرة للعمل العسكري، ليس العمل العسكري بشكل كامل، لكن الرئيس ترامب كان يتحدث عن هذه الأمور، هو يأتي بالقوات البحرية وحامل الطائرات إلى المنطقة، هو يريد أن يعرف الإيرانيين أن هذا خيار مطروح أمامه. وأعتقد أنه بشكل واقعي حتى يقرر الإيرانيين أنهم لن يقوموا بالاستمرار بالمهاجمة، وربما كما خلال فترة وقف إطلاق النار أو منهم قد يأتوا إلى طاولة المفاوضات ويقولون أنهم مستعدين للتخلي عن سعيهم لتطوير البرنامج النووي. أعتقد أن الأمور ستستمر على هذا المنوال.
0: ما شكل وطبيعة يعني التدخل، طالما أنك جئت على ذكر ما هو أيضا ذكره ترامب قبل قليل في تصريحاته عن محادثة أجراها مع ولي العهد السعودي حول التطورات مع جماعة أنصار الله الحوثيين، ولم يفصح عن شيء، وإنما قال بأن قد أطلب من تركيا أن تتدخل في هذا الملف، ما رأيك بهذه الخيارات؟
3: أعتقد أنه حذر الآن، لأنه أشار أنه يرغب بعدم استئناف أي عملية عسكرية إلى أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر. لكن المشكلة أن الأحداث على الأرض تتغير. يوم أمس المملكة المتحدة قالت وكشفت أن إيران كانت في حقيقة الأمر تحاول أن تستهدف القاعدة الأمريكية هناك، وأيضا بالهجوم على مطار الرياض. أعتقد أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تراقب بدون القيام بأي شيء.
0: إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي ضيفنا في الاستوديو، والدكتور عباس أصلاني البحث مركز شرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من طهران، شكرا جزيلا لكما. تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة ولتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض شركة النفط في منطقة الصباحية بصنعاء للقصف. جاء ذلك بعد أن دعا تحالف المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحية المركزية في صنعاء لسلامتهم. كما أعلنت مصادر ميدانية يمنية تعرض منطقة رأس عيسى في الحديدة للقصف. هذا وقال مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على المطارات ومكة والمدينة، مؤكدا أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مشيرا إلى أنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. في غضون ذلك، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض وبحث عن فرص العودة للمفاوضات. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وكان مسؤول أمريكي قال للجزيرة أن واشنطن تواصل مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية بالتصدي للهجمات وضمان تدفق الملاحة البحرية. إيرانيا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى إبداء مرونة في المفاوضات وإلى اتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، كما ينضم إلينا من تعز ياسر حسن، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أبدأ مع ياسر حسن من تعز ونتابع معك المشهد والتطورات الأخيرة.
1: نعم، آخر التطورات هنا لدينا في تعز ما جاء على لسان القوات الحكومية، قالت إنها سيطرت هذا اليوم على منطقة جديدة في تعز، وهي منطقة كانت تقع في صدر الموادم واسمها منطقة الصراري، كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها هذا اليوم، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تلك المواجهات. أيضا أكدت أن هناك مواجهات ما زالت مستمرة في منطقة الضباب وفي الجبهات الغربية، كما كانت هناك غارات هذا اليوم على بعض الجبهات في تعز على الحوثيين هناك. أيضا بالذهاب إلى مأرب، كان هناك حديث عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في تلك المنطقة، وكذلك أكدت القوات الحكومية أنها نفذت 2200 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وهذا ما جاء على لسان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، الذي أكد أن تلك العمليات أدت إلى قتل وجرح قرابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 440 من آليات ومدرعات ومركبات الحوثيين العسكرية. قال إن تلك العمليات كانت عبر السلاح المدفعي وعبر هجمات الصواريخ والغارات الجوية من الطيران الحربي، بالإضافة إلى الاستهداف بالطائرات المسيرة. وأكد أيضا أن هناك فرق الصيانة تقوم بنزع الألغام من المناطق التي كان قد زرع فيها الحوثيون الألغام خلال الفترة الماضية. سياسيا أيضا، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد على أشياء مهمة هذا اليوم، وقال إن عملية مساعدة الحوثيين أو التخابر معهم أو دعم عمليات الحوثيين فإن ذلك أو إن تلك جرائم يعاقب عليها القانون، وقال إن تلك العقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، وهذا تحول خطير في أنه من قام بمساعدة الحوثيين أو دعمهم سيكون معرض للمسالمة بل قد يصل إلى حد الإعدام. ويأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الأيام الماضية أو يوم أمس عن اكتشاف خلايا تتبع الحوثيين كانت بصدد تفجير الأوضاع في المناطق الواقعة في عدن ولحج وأبين. وكذلك الزنداني أو رئيس الوزراء شايع الزنداني كان قد أكد اليوم على ضرورة وحدة الصف، وكذلك على مسألة الوضع الاقتصادي في اليمن بشكل عام وضرورة تدفق السلع، وأيضا تحدث عن حصار تعز ولا بد من فك الحصار عن تعز. محافظ تعز نبيل شمسان كان قد عقد اجتماعا ومؤتمرا صحفيا اليوم وأكد على ما قاله مجلس القيادة الرئاسي فيما يتعلق بمعركة فجر اليمن، وكذلك أيضا أكد على حصار تعز وأنه لا بد من فك حصار تعز ودعا إلى فك الحصار عن تعز، وأيضا أثنى على ما تقوم به المقاومة الشعبية في تعز والقوات الحكومية هنا في تعز.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة كنت معنا من تعز. وأنتقل إلى بدر البيعان. بدر، مجلس الوزراء السعودي يقول إن الحوثي سيواجه عواقب اعتداءاته، كيف يتطور الموقف السعودي وتداعياته على الأرض في اليمن مع استمرار ما يقوم به أنصار الله الحوثيين واستهدافهم للمملكة؟
2: حقيقة إذا ما تحدثنا عن الموقف الأبرز فهو الموقف الذي عبر عنه مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم هنا في العاصمة الرياض، موقف واضح في تأكيده على أن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة لن تمر دون عواقب. المجلس تحدث تحديدا عن استهداف المطارات السعودية ومكة المكرمة أيضا والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، وكذلك المنشآت المدنية والاقتصادية. أكد أن الحوثيين سيواجهون عواقب هذه الاعتداءات، وقدم التعازي لأسر الضحايا والأمنيات بشفاء المصابين. مجلس الوزراء أيضا أشاد بشكل مباشر بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة السعودية في حماية المملكة والتعامل مع هذه التهديدات التي تستهدف أجواءها، وكذلك أيضا بالعمليات العسكرية التي ينفذها تحالف دعم الشرعية داخل اليمن، في إشارة واضحة حقيقة إلى الدعم السياسي للعمليات التي يعلن التحالف عن تنفيذها ضد المواقع التي يتحدث عن أنها تشكل خطر ومصدر للتهديد. أيضا في البيان أكد أن السعودية لن تسمح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأيضا ربط عمليات التحالف بحماية الأمن الدولي وحركة التجارة العالمية وأيضا سلاسل الإمداد. إذا أيضا تطرق إلى جزء ومحور آخر مهم يتعلق منظومة الطاقة السعودية، أشاد باستعادة تدفقات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب وهو الخط الأهم هنا في المملكة بعد الاعتداء الذي تعرض له، وتحدث عن سرعة التعامل مع الأضرار واستعادة الإمدادات لهذا الخط بما يحافظ على استمرار وصول النفط إلى الأسواق الدولية. بالتالي نحن أمام موقف سعودي يجمع بين الحديث. نعم،
0: يعني عن هذا الموقف السعودي أيضا كيف يتعاطى مع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات الرئيس الأمريكي؟ بداية كان يشير إلى أنه سيدرس إمكانية التدخل، الآن يتحدث عن أنه قد يطلب من تركيا أن تتدخل.
2: في سياق البيانات الرسمية حقيقة من المتوقع أن يتعامل السعوديون مع هذه التصريحات التي تصدر من الجانب الأمريكي بكل جدية، لكن في النهاية هناك سياسة سعودية واضحة في التعاطي مع ملف اليمني، تتحدث عن حالة من السلام والاستقرار، نتحدث عن موقف واضح فيما يتعلق بالتعاطي سياسيا مع هذا الملف. كان هناك محاولات سياسية، باب سياسي مفتوح خلال الفترة الماضية وبالتالي تم إقفاله بعد بدء هذه العملية اليمنية داخل العملية العسكرية داخل اليمن، نتحدث عن موقف سياسي أيضا ودفاعي. كان هناك تحالف بين تركيا والسعودية وباكستان، نتحدث عن حلف مكة، وهناك أيضا تفعيل لهذا الحلف على ونشر فعليا بدء عمليات على الأرض، وبالتالي ليس من المستبعد أن يكون هناك يعني حقيقة رد فعل من الجانب السعودي، إذ بدأ فعليا من خلال هذا الحلف. وبالتالي نتحدث عن حلف عسكري، كان هناك اجتماع استضافته الرياض في الفترة الأخيرة، أعلن عن يعني النشر الفوري للقدرات العسكرية للحلف وفق ما يحتاجه الجانب السعودي. نتحدث عن حقيقة سياسة سعودية ثقيلة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، هي لا تبحث عن مواجهة عسكرية مفتوحة، لكنها بالتالي تبحث عن حالة من الإجراءات الدفاعية التي تتصدى لكل هذه الهجمات، وبالتالي التعاطي مع هذا الملف ومحاولة إغلاقه بشكل سريع من خلال بناء حلف عسكري دفاعي. كان هناك يعني إجراءات لهذا الحلف، اجتماعات استضافت العاصمة السعودية الرياض مع الجانبين، هناك تواصل دبلوماسي سياسي، كان هناك اتصال يعني التحرك السعودي اليوم، كان هناك اتصال مع الجانب التركي. الرياض حقيقة تتحرك مع شركائها على الصعيدين السياسي والدفاعي، كان هناك اتصالات وإدانات دولية لإعدادات الاستاذ في المملكة، إلى جانب التعاون الدفاعي مع تركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة. يعني يتحدث عن إعلان كان هناك عن تقديم دعم تقني ودفاعي تركي للسعودية، كان هناك اتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال 24 ساعة الماضية، أدان فيه الجانب التركي هذه الهجمات. وبالتالي بطبيعة الحال هناك اتفاق عسكري وهناك عملية يعني انضمام إلى هذا الحلف، وبالتالي هناك التزامات تجاه الجانب السعودي وتجاه دول الحلف كافة، وبالتالي ليس المستبعد أن يكون هناك يعني توافق سعودي إذا ما كان هناك إشارة أمريكية في هذا الاتجاه.
0: بدر البيعان مراسل الجزيرة كنت معنا من الرياض، شكرا لك. قبل ما أتحول إلى أمينة، ينضم إلينا نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. نبيل، أتابع معك ما الذي جرى في صنعاء وكيف هو الوضع الآن؟
3: نعم فداء، قبل قليل وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء أعلنت عن سقوط ضحايا، قالت بأنه جراء غارات جوية سعودية استهدفت شركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. وأكدت وزارة الصحة بأن الحصيلة الأولية أكدت سقوط 4 ضحايا حتى هذه اللحظة في حصيلة أولية جراء هذه الغارات التي استهدفت هذه الشركة، شركة النفط اليمنية في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. كانت أيضا وسائل الإعلام الرسمية فداء قد أعلنت عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت منطقة الصباحة وتحديدا محطة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية التابعة لسلطات صنعاء. وكان هذا الاستهداف حسب القوات المسلحة عبر طائرات سعودية، قالت القوات المسلحة بأنها قد تصدت للتشكيلات التي كانت تقوم بهذا الاستهداف وأجبرتها على المغادرة. كما أكدت أيضا القوات المسلحة بأنها سترد بالمثل وأعطت 3 أماكن ستقوم باستهدافها ردا على هذا الاستهداف لمحطة شركة النفط هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أعلنت بأنها ستستهدف مطار الملك خالد في الرياض بالإضافة إلى مصفات أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا محطة أرامكو في الظهران. وطلبت المواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن التي أكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها ستقوم باستهدافها ردا على استهداف التحالف لمحطة شركة النفط اليمنية هنا في العاصمة صنعاء وأيضا في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. في ذات السياق أيضا تؤكد القوات المسلحة بأنها ستواصل من عملية الاستهدافات ردا على هذا الاستهداف، وأكدت أيضا بأن تجددت تحذيرها أيضا لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية بأنها عرضة للاستهداف حتى التي تم استهدافها سابقا. في ذات السياق كانت شركة النفط اليمنية قد طمأنت المواطنين والسكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء بأن الأمور التموينية على ما يرام وبأنها قد وفرت التموين في المشتقات النفطية لعدة أشهر قادمة. وأكدت أيضا الشركة وأيضا شركة النفط اليمنية بأنه كان قد تم إخلاء محطة الصباحة في العاصمة صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر، تم إخلاؤها من المشتقات النفطية أو من النفط المتواجد فيها، وتم تفريغه في مكان آمن، وطمأنت السكان بأن الأمور التنمونية على ما يرام رغم تخوفات الكثير من السكان من أن يحصل هناك ثمة أزمة نفطية. لكن شركة النفط أكدت بأن المؤن النفطية أو بأنها متوفرة بشكل كامل، وأكدت بأن محطة شركة النفط التي تم استهدافها كانت قد اتخذت التدابير الاحترازية قبل عملية الاستهداف بأن نقلت كافة النفط لمكان آمن، وأكدت بأنها اتخذت كافة التدابير لمواجهة أي طوارئ بما يضمن استقرار الوضع التمويني في مناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكدت أيضا أن أي منشآت تابعة لمحطة الصباحة التي تم استهدافها لا تحتوي هذه المحطة على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي حسب شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء فإن استهدافها لا يؤثر أبدا على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث أن احتياجات المواطنين كما أكدت سوف تكفي لعدة أشهر قادمة وبكميات كبيرة ستغطي لفترات طويلة حسب شركة النفط. إذا نحن الآن نوع التصعيد يقابل بالتصعيد فداء حتى هذه اللحظة.
0: هذه المعادلة التي أرساها أنصار الحوثي، شكرا لك نبيل اليوسف مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. وأتحول إلى أمينة. أمينة، عن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد الرئيس ترامب، في البداية كان يتحدث عن أنه سيدرس إمكانية التدخل، اليوم يقول بأنه قد يطلب من تركيا أن تتدخل. هل الرؤية الأمريكية واضحة في كيفية التعاطي مع هذا الملف؟
4: حقيقة فدا لا، وذلك راجع لعدة نقاط أهمها انقسام الرأي العسكري داخل الإدارة الأمريكية بخصوص فتح جبهة جديدة في اليمن بعد هذه الهدنة وهذا الاتفاق الذي عقدته الإدارة الأمريكية في مايو الماضي، والذي تم بموجبه وقف إطلاق النار ما بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية في باب المندب. والرئيس ترامب قبل لحظات فقط كانت له تدوينة بهذا الشأن، قال فيها إنه كان يتوقع أو يرى بأن الحوثيين التزموا الصمت لفترة طويلة، وتوقع بأنهم تعلموا الدرس بعدما قصفتهم الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة وتوقفت عن ذلك بناء على طلبهم، في إشارة إلى اتفاق مايو من العام الماضي. لكنهم عادوا للظهور مرة أخرى يهاجمون السعودية بشكل خبيث حسب تعبير الرئيس ترامب، ويسعون لرفع أسعار النفط هكذا يقول، وكل هذا بإعاز من الجانب الإيراني. مسألة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية للضربات تجاه الحوثيين في اليمن أو مدى انغماس الإدارة الأمريكية في هذه الجبهة هو إلى حدود هذه الساعة وبحسب تصريحات مسؤولين يرتكز فقط على معلومات استخباراتية وأيضا تحديد الأهداف، بالإضافة إلى إمكانية تقديم غطاء جوي في مناطق يمكن أن ينتقل إليها الحوثيون ويحاولون الاستيلاء عليها في باب المندب. لكن أن تفتح الإدارة الأمريكية جبهة بشكل مباشر مع الحوثيين، هذا أمر أغلب الأسماء أو الأصوات داخل القيادة العسكرية في الإدارة الأمريكية قالت بأنه غير محبب، وسيقوم بتشتيت جهود الإدارة فيما يتعلق بالجبهة الأساسية وهي إيران. ثم إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه أو المعيقات إن صح التعبير التي تواجه المؤسسة العسكرية في مسألة فتح جبهة جديدة، ذكرها بعض المسؤولون لوسائل إعلام أمريكية طيلة الأيام الماضية، سواء ما تعلق بالذخيرة ونفاذها واستنفاذها في هذه الجبهة مع إيران. وأيضا مسألة أخرى أنه يمكن أن يتم إعادة استهداف السفن الأمريكية مرة أخرى في حال انخرطت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في مثل هذه الضربات. لكن ما فتحه اليوم الرئيس ترامب من احتمالية إدخال تركيا في هذه الجبهة، هذه المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن هذه المسألة، ولم تتضح بشكل كبير معالم هذا السيناريو الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب.
0: شكرا لك أمينة أسريري مراسلة الجزيرة، كنت معنا من البيت الأبيض. المزيد من التفاصيل بشأن الوضع في اليمن بعد إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تعرض شركة النفط في منطقة الصباحية بصنعاء للقصف، وذلك بعد أن دعت تحالف المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية في صنعاء لسلامتهم. مزيد من التفاصيل على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق.
5: شكرا فداء ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن من آخر النقاط التي نتحدث عنها الآن، وهي توجيه جماعة أنصار الله الحوثيين تهديدات لشركات النفط داخل المملكة العربية السعودية والمواقع النفطية بأنها عرضة للاستهداف، وطبعا كانت قد أشارت في وقت سابق وطلبت إخلاء شركة أرامكو في الدمام وأيضا مطار الرياض العاصمة الرياض. وبالتالي نحن نتحدث عن هجمات متوقعة. بكل الأحوال كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت إسقاط 3 طائرات مسيرة شمال الرياض، طبعا بالإضافة إلى هجمات أخرى كانت قد استهدفت أراضي السعودية بالصواريخ البالستية سواء في خميس مشيط أو باتجاه الرياض. لكن كل هذا يأتي عقب الهجوم حقيقة من قوات التحالف على صنعاء الذي استهدف هذه المنطقة بالتحديد، وهي محطة الصباحة المركزية. كما تلاحظون هذه المحطة هي محطة في الغالب تبدو كمستودعات نفط مركزية أساسية في العاصمة صنعاء، وربما تكون مسؤولة عن تمويل العاصمة صنعاء، وأيضا تتهمها قوات التحالف كما سمعنا بأنها مسؤولة عن تمويل أيضا القوات الحوثية التي بدأت هجماتها على عدة مناطق داخل اليمن ووسعت هجماتها داخل اليمن. إذن استهدفت هذه المحطة طبعا بعد إنذار كما أشارت فداء قبل قليل، كانت الإنذار الذي نشرته قوات التحالف هذا الذي تشاهدونه أوضح أن هذه المنطقة الحمراء هي منطقة يجب إخلاؤها لأنها ستستهدف. والآن نحن نتحدث بعد أن أعلنت مصادر مقربة من جماعة أنصار الله الحوثيين أن انفجارات استهدفت صنعاء وبالتحديد في هذه المحطة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ما تزال تعز في اليمن هي محور الأحداث. طبعا مرة أخرى نتابع الخريطة حتى نكون على فهم أوضح للخريطة. هذه المناطق الحمراء تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا هذه المناطق الصفراء تشهد بعض المعارك والاشتباكات ولا سيما هنا في تعز. إذن من هنا ننتقل مباشرة إلى تعز. في هذه المنطقة كما تلاحظون كان هناك عدة معارك، وطبعا القوات الحكومية اليمنية أشارت إلى أنها قصفت عدة مواقع سواء في الضباب هنا أو في المصراخ، في عدة مواقع تجري فيها الاشتباكات كما تلاحظون بهذه المناطق الصفراء. والغاية من هذه الاشتباكات واضحة، هذا الطريق الذي يصل ما بين تعز وبين عدن جنوبا، هذا الطريق تحاول القوات قوات الحوثيين كما تلاحظون من جانبي الطريق قطعه، وهو الشريان الأخير لمدينة تعز بعد قطع طريق المخا، بعد أن سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على هذه المنطقة في الساحل الغربي لليمن. إذن أيضا هناك تطورات أخرى يمكن أن نشير لها في منطقة مأرب. هنا كما تلاحظون أيضا الاشتباكات قائمة على عدة جبهات في هذه المناطق، وطبعا هناك أيضا قصف القوات الحكومية تعلن عن قصف عدة مواقع للحوثيين ونشرت بعض الفيديوهات لهذه المواقع. واحد أيضا من التطورات الرئيسية هو الحديث عن الحديدة وما جرى فيها، حيث استهدفت في السابق جزيرة كمران، والآن نحن نتحدث عن استهداف رأس عيسى في الحديدة أيضا بهجمات ربما غارات جوية. إذن هذه هي أبرز التفاصيل التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يجري حاليا على الخارطة اليمنية. ومن هنا سنعود مرة أخرى إلى فدا والعميد الياس حنا لتحليل هذا المشهد بشكل أوسع.
0: شكرا لك محمود. ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد إلياس، قائمة الأهداف طويلة ولكن تدخل عليها أهداف جديدة للمرة الأولى يتم استهدافها كرأس عيسى كما ذكر محمود، وأيضا داخل صنعاء. دلالات هذه الاستهدافات في البداية؟
6: فدا، هناك 3 ديناميكيات متدرجة أو متلاحقة مع بعضها البعض في اليمن. 9-11 سبتمبر السيطرة على المخا، على باب المندب، على ميون، وبالتالي بدء المعركة حول تعز. المرحلة الثانية أو الديناميكية الثانية هي الهجوم العكسي التي خاضته الدولة اليمنية أو الحكومة اليمنية بدعم من التحالف فجر اليمن. اليوم تبدلت هذه الموضوع خاصة بعد استهداف مطار الملك خالد وهذه الخسارة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والجيوسياسية. من هنا الرد السعودي أو رد التحالف يأتي بموضوع ما يسمى بالتناسب، يعني proportionality، يعني اليوم يجب أن يكون هناك حملة كبيرة فعلا تبرر هذا الضرب. اليوم قبل إعداد المعركة فداء دائما هناك بنك الأهداف، يعني هناك ما يسمى فكرة المناورة. اليوم الشيء الجديد هو الساحل اليمني، وهو مهم جدا جدا فداء للحكومة، للحوثيين وللمملكة العربية السعودية أو التحالف.
0: طيب، المملكة العربية السعودية تقول بأنها تسعى لإنهاء هذا الملف بأسرع ما يمكن. بحسب ما تسير الأمور على الأرض، وخاصة أن الجانب جانب أنصار الحوثي يهددون أيضا العين بالعين والسن بالسن، برأيك هل يمكن حسم المعركة بسرعة، وما الذي تحتاجه أو يحتاجه التحالف لتحقيق ذلك؟
6: في الحرب لا شيء سريع، كل شيء معقد في الحرب. اليوم عندما نقول انهاء بسرعة، هناك عملية برية، يعني هناك ثلاث مراكز أساسية في اليمن اليوم، في الجوف قرب صعدة قرب الحدود السعودية، هناك مأرب قرب العاصمة، وهناك تعز هي مركز الصقل الأساسي. بدأنا بمعركة برية جوية، اليوم ننتقل إلى معركة تستهدف البحر، وهذا أمر مهم جدا. لو سلمنا جدلا في ذا أن الحوثيون لا يزالون في جزيرة ميون، لا يزالون في ذباب إلى حد ما وفي المخا، أن يضرب رأس عيسى وهو في الخلفية، أن يضرب رأس عيسى والحديدة، هذا يعني أن هذا الخط التواصل للمناورة على سهل تهامة وهو بطول 400 كيلومتر تقريبا من الحدود السعودية وحتى باب المندب، أن يضرب هذه الخلفية، هذا يعني أن هناك هدفا. إذا استمرت هذه الحرب، يعني أضفنا البعد البحري، إذا استمرت هذه الحرب هذا يعني أن هناك هدفا معينا، إخراج الحوثيين من الساحل. ما المقصود بالحديدة ورأس عيسى؟ إذا اعتبرنا أن الجغرافيا والطوبوغرافيا هي التي تحدد طريق القتال في اليمن، نقول الحديدة يصل مباشرة إلى فعلا إلى صنعاء، وبالتالي هو المركز الأساسي والشريان الحيوي لكل شيء يدخل إلى اليمن، إلى المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون. وبالتالي أيضا رأس عيسى يذهب باتجاه صعدة وباتجاه المناطق الأساسية قلب المركز الصقل الأساسي للحوثيين، وبالتالي الحوثي اليوم يسيطر على 30% من المساحة و70% من الشعب. يكفي أن تضرب هذه المراكز الأساسية أو مراكز الصقل الأساسية للحوثيين، وبالتالي نذهب إلى مرحلة جديدة.
0: طيب، عند دخول التركي إلى هذه المعادلة، ما الذي يمكن أن يغيره في هذه المعادلة؟ تحالف مكة التركي هو جزء أصيل فيه، واليوم هنالك دعوة الولايات المتحدة أو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي إلى إمكانية طلب من تركيا أن تتدخل.

0: أيضا فدا نذهب إلى البعد الجيوسياسي. هذه الإدارة وهذه الحكومة بحسب استراتيجية الأمن القومي تريد فعلا أن كل منطقة من العالم تتواجد فيها أن يكون هناك تفاهم إقليمي أمني، وبالتالي هي كما يقول أوف شور بالانسينج، هي تدير الأمور عن بعد، وبالتالي يأتي اتفاق مكة من ضمن هذا الأمر. ولكن أن تدخل تركيا إلى الحرب برية لا أعتقد، ولكنها قد تدخل مباشرة بسبب اتفاق مكة، أن تدخل مباشرة للدفاع عن الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. ولا يجب أن ننسى فدا أن تركيا اليوم متواجدة في الصومال.
1: شكرا لك إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. ينضم إلينا من إسطنبول أحمد ناجي، خبير الشؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية. سيد أحمد، نبدأ من حيث انتهينا مع العميد إلياس حنا، ودور الدور التركي، طبيعة هذا الدور وحدود هذا الدور، خاصة أن الرئيس الأمريكي يقول أنه قد يطلب من تركيا أن تتدخل في اليمن بالطبع.
2: طبعا بطبيعة الحال المساعدة التركية أو المساندة التركية للمملكة العربية السعودية هي جزء من التزامات حلف مكة، ولكن من المهم النظر إلى التوقيت الذي أعلن فيه هذا الحلف، هو ما زال في بداياته، وبالتالي أي مساندة أو أي تعاون عسكري لابد أن يحتاج قدر من الوقت حتى يظهر إلى العلن. بشكل أساسي هناك مساندة حاليا على مستوى الخبرات، على مستوى تقديم دعم فني، وعلى مستوى أيضا المشورة العسكرية. أمر آخر له علاقة مثلا ببعض التقارير تتكلم عن نشر قوات، لا أعتقد أن هذا الأمر مطلوب، ولا أعتقد أن المملكة العربية السعودية حاليا تحتاج مثل هذا النوع من الدعم. المملكة العربية السعودية تقوم بعملياتها العسكرية المساندة للقوات الحكومية، ولديها أو لدى الحكومة اليمنية، لأن الحكومة اليمنية والسعودية ضمن التحالف، لديها العديد من القوات الموجودة على الأرض. ورأينا أيضا أن هناك الكثير من الجبهات العسكرية لم تفتح حتى الآن، يعني معظم الاشتباكات اليوم موجودة في منطقة الساحل الغربي، موجودة في منطقة تعز، ولكن الجبهات الأخرى ما زالت هناك مناوشات، ولا نستطيع أن نقول عنها بأنها مواجهات. بالتالي الحديث عن دور لتركيا أو باكستان ربما تفصح عنه الأيام المقبلة.
1: هذا يدفعنا إلى التساؤل عن إلى أين وصلت فجر اليمن، إلى أين وصلت هذه العملية؟
2: باعتقادي أن العملية ما زالت في بدايتها. هناك تدرج، أنا لست خبيرا عسكريا ولكن هذا من واقع ما نراه على الأرض، هناك تدرج في العملية العسكرية. بدأت بضرب الأهداف عالية القيمة، إن كان على مستوى ورش التصنيع العسكري أو المخازن الأسلحة التابعة للحوثيين في مناطق مختلفة، إن كان في صنعاء وغيرها. هناك أيضا تركيز على الاتصالات بشكل أساسي. انتقلنا اليوم أعتقد إلى عتبة جديدة من هذا التصعيد، وهو استهداف الوقود الذي يستخدمه الحوثي، الذي بكل تأكيد يستخدمه بشكل مدني وعسكري، ولكن هناك محاولة لتجفيف قدرة الحوثيين على الحركة وتقييدهم في المناطق التي يسيطرون عليها. بالمقابل رأينا أيضا ردة فعل من قبل الحوثيين، والتي كانت يعني قوية جدا في الفترة الماضية، لأنهم صعدوا في سلم التصعيد بشكل كبير جدا من خلال قصف مطار الرياض وتهديداتهم اليوم. على صعيد آخر رأينا،
1: تفضل سيد أحمد، لأنه في الوقت عينه قدرة أنصار الله الحوثي، هنالك أيضا قدرة لها على الوصول إلى قلب المملكة العربية السعودية، على محاصرة تعز من جهة أخرى. إذا عن هذه القدرة لأنصار الله الحوثيين، وأريد أن أسمع منك تعليق فيما يتعلق بالنفط أيضا بعد ذلك.
2: طبعا بالنسبة للحوثيين هذه الجهوزية الموجودة لديهم ليست وليدة اللحظة. منذ بداية الهدنة استطاعوا أن يلتقطوا أنفاسهم، استطاعوا أن يقوموا بترتيب كثير من الأمور على الصعيد العسكري، على صعيد التسليح، على الصعيد الأمني وما إلى ذلك. وكان لديهم بنك أهداف، يد تحاور وتتكلم عن الاتفاقات والترتيبات السياسية، ولكن بنفس الوقت يقومون بتجهيز الأمور العسكرية تحسبا لأي لحظة يقومون فيها بعملية عسكرية، وهذا ما حصل اليوم. هذا التزامن ما بين عملية عسكرية عابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية والعملية العسكرية البرية، هم يتقدمون في تعز، يتقدمون في مناطق قريبة من منطقة لحج، هي باعتقادي تعبير واضح جدا عن هذه الجهوزية التي قاموا بها خلال هذه الفترة.
1: طيب بعيدا عن الجانب العسكري سيد أحمد، وعذرا على المقاطعة لأن الوقت بات يشك على النهاية، فيما يتعلق بالنفط أشرت إلى موضوع النفط، الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان ترامب تقول إن الحوثيين هاجموا السعودية بطريقة خبيثة للغاية ويحاولون عمدا رفع أسعار النفط. أزمة النفط في المنطقة معلومة، أسعار النفط معلومة بسبب مضيق هرمز، هل يمكن أن يكون ذلك مدخلا للولايات المتحدة الأمريكية لنقض اتفاقاتها مع أنصار الله؟
2: أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من هذه العملية، ولكن بمستويات متواضعة جدا، تقوم بتقديم المعلومات، معلومات من خلال مشاركة بنك الأهداف، ولديها باع طويل في تتبع حركة الحوثيين، رأينا ذلك خلال حملتها العسكرية. قد ربما تذهب المملكة الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط بشكل أكبر، ولكن باعتقادي أنا لا يمكن أن يحدث ذلك قبل الانتخابات النصفية، إلا إذا رأينا تصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، لأن هناك ربط حاليا بين ما يحدث في مضيق هرمز من قبل إيران وبين ما يحدث في مضيق باب المندب من قبل الحوثيين.
1: شكرا لك، كنت معنا من إسطنبول السيد أحمد ناجي خبير الشؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة. إيرانيا قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أحمد، فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية الأخيرة حول إيران، ما الذي استجد؟
3: الجديد هو استمرار ترامب في التأكيد على أنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن إيران فدا، دون أن يحدد طبيعة هذا القرار إن كان في اتجاه التصعيد أم في اتجاه الحل التفاوضي. قال ذلك قبل قليل قبل أن يتوجه إلى ولاية ألاسكا، حيث يستمر ترامب في جولاته اليومية لحشد الدعم لمرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وهذه الجولة أيضا ينظر إليها بأنها باتت مكثفة بشكل يثير اهتمام كثيرين هنا في واشنطن، ويعلقون على ذلك بأن هذا ربما أيضا مرتبط بتداعيات الحرب مع إيران الاقتصادية، والتي تؤثر على حظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات نسبة لتبعات الحرب على أسعار الوقود وعلى قطاعات اقتصادية أخرى هنا في الولايات المتحدة. ترامب أيضا أعاد القول بأن إيران باتت دولة فاشلة لا تستطيع دفع مرتبات جنودها وفق قوله، وأيضا يعيد القول بأن قدراتها العسكرية قد دمرت. أيضا هذه التصريحات يؤكد فيها ترامب مرة أخرى على أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران تسببت في إضعاف اقتصادها وكذلك قدراتها العسكرية، ويشير عادة في تصريحاته إلى أن السيطرة في مضيق هرمز هي للولايات المتحدة وأن تدفقات النفط عبره مستمرة، ولكنه عادة أيضا ما يربط مسألة ارتفاع أسعار الوقود بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي قال أيضا إنه يعمل على حلها وإن العالم يريد حلها. ترامب أيضا يؤكد في تصريحات سابقة الليلة الماضية من ولاية أوهايو بالقول بأن إيران تريد أن تتوصل إلى اتفاق ولكنها لا تعرف كيف، هذه المسألة، يقول إنها بسبب أن هناك انقساما وفق قوله في الداخل الإيراني بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، وكذلك يشير إلى مسألة مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين بفعل الضربات الأمريكية. وبالتالي إجمالا ترامب يستمر في التأكيد للأمريكيين بأن الحرب ستنتهي قريبا دون أن يحدد كيف ستنتهي، ويؤكد أيضا بأن أسعار الوقود ستنخفض بمجرد انتهاء هذه الحرب.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأنتقل إلى بابا ولد حرمة. بابا، فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية وما تحدث عنه مساعد وزير الخارجية الإيرانية عن اللمسات الأخيرة للرد الإيراني على الولايات المتحدة.

0: بادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية إن طهران باتت تضع اللمسات الأخيرة على آخر مقترح أو رد أمريكي على مقترح سابق لإيران، وبالتالي فإنهم من المتوقع أن تسلمه إلى الوسطاء لنقل ينقله بدورهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إيران كانت قد علقت على ذلك المقترح الأمريكي الأخير، وصفته بأنه لا يختلف كثيرا عن المقترحات الأمريكية السابقة، قالت إنه يركز على الملف النووي، وتلك نقطة خلاف وعقدة محورية في هذه المشاورات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. طهران ترى أن مضيق هرمز وسبل تحقيق الشروط الإيرانية لفتح يجب أن تمنح الأولوية لذلك الملف، أي لرفع العقوبات لإنهاء الحصار البحري لوقف التهديدات والتلويح بها ورفع التجميد أيضا عن الأموال المالية الإيرانية. ذاك هو ما تراه إيران، بينما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما نفهم من ما يقدمه الإيرانيون هنا من تفصيلات، وأرى الولايات المتحدة تمضي نحو التركيز والتأكيد على الملف النووي الإيراني، وبالتالي فإن هذا الرد ربما يسير في هذا الاتجاه للتأكيد على شروط إيران لفتح مضيق هرمز وربما إرجاع الملف النووي إذا ما استسقينا التفاصيل بين السطور، سطور تصريحات المسؤولين الإيرانيين هنا. والإيرانيون يدعو كاظم غريب بادية الولايات المتحدة إلى التحلي ببعض المرونة في هذه المشاورات، ويبدي كذلك تمسك بلاده، يقول إن هذا دائما منفتحة على الحوار على الدبلوماسية، ويرحب أيضا بما يقول إنه دور يستعد بما يقول إنه استعداد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في هذه المفاوضات والمشاورات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين ميدانيا. هناك هذه التأكيدات على السيطرة على الحرس من الحرس الثوري ومن الجيش الإيراني على مضيق هرمز والحديث عن استهداف السفن المخالفة فيه.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور محمد رضا أبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. وأبدأ معك سيد إيلاي، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، عن أي قرار يتحدث؟
2: في الواقع أعتقد أنه يتعين عليه أن يتخذ القرار الآن بشأن ما إذا كان سوف يستمر في مساره حتى انتخابات نوفمبر قبل العودة إلى ضربات هادفة عسكرية، أو بالاستناد إلى ما حصل مؤخرا، خصوصا أن البريطانيين قالوا إنهم يرون أن إيران كانت مسؤولة عن التهديدات ضد القاعدة العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى الهجمات ضد الرياض من قبل الحوثيين. إذن سوف يتعين على الرئيس ترامب أن ينظر في إمكانية العودة إلى الخيار العسكري قبل ذلك، ولكن في هذه المرحلة يود الرئيس أن يستمر في فرض العقوبات المالية، وفي الوقت نفسه هناك خيار مطروح على الطاولة بالعودة إلى الضربات العسكرية الهادفة في المستقبل القريب.
1: سيد إيلاي، ما الذي يحدد تحرك الرئيس، أي معطى يحدد تحرك الرئيس في هذه المرحلة؟ هل هي الانتخابات النصفية فقط؟
2: كلا، لا أعتقد أنها انتخابات التجديد النصفي فقط أبدا، لأن التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ أصلا، ولذلك ما سوف يحصل في 3 نوفمبر سوف يحصل لا محالة. في هذه المرحلة الإيرانيون أساءوا التقدير، ولربما ظنوا أن الرئيس ترامب سوف يتأثر بالانتخابات أكثر من الحقيقة، ولذلك هو يقوم الآن بدراسة الخطوات التالية. الحوثيون قاموا بمهاجمة المطار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه عن التهديد الإيراني في بريطانيا بالهجوم على القاعدة الأمريكية في المملكة المتحدة. بالنظر إلى هذين الأمرين، على الأرجح الرئيس ترامب ينظر في إمكانية القصف الجوي بالحد الأدنى في إيران.
1: دكتور محمد رضا، في ظل هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتحدث عن لمسات أخيرة بعد أيام من الانتظار.

0: It seems to me that
1: يبدو لي
0: received the feedback from the United States
1: أن
0: administration, and
1: إيران
0: this what
1: تدرس
0: Iranian official has
1: مقترح
0: said
1: الولايات
0: that
1: المتحدة
0: the
1: الأمريكية
0: United
1: الإدارة
0: States has
1: الأمريكية. وقال المسؤولون
0: some
1: الإيرانيون
0: conditions of
1: إن
0: Iran's
1: الولايات
0: proposal,
1: المتحدة الأمريكية
0: at the
1: قد
0: same time there
1: قبلت
0: are some
1: ببعض الشروط
0: ambiguity and
1: الواردة في
0: unclarity
1: المقترح الإيراني،
0: regarding some
1: ولكن
0: other
1: في الوقت
0: points, and
1: نفسه
0: Iran is going to
1: برز انعدام
0: fall
1: للوضوح
0: back
1: بخصوص
0: and
1: نقاط
0: raise
1: أخرى،
0: its
1: وإيران سوف
0: questions.
1: ترد بمقترح
0: So from my
1: يتضمن
0: point of view,
1: الأسئلة التي
0: what
1: لديها.
0: we hear from the United States,
1: من وجهة
0: so
1: نظري
0: there are
1: هذا يعني
0: two voices. One voice
1: أننا نسمع
0: actually
1: صوتين من الولايات
0: working on
1: المتحدة الأمريكية.
0: negotiation and working on the
1: الصوت
0: proposal and
1: الأول
0: demand
1: هو ذاك
0: that,
1: الصوت
0: and
1: الذي يعمل
0: they
1: على
0: are
1: المفاوضات وعلى تعديل
0: seeking to
1: المقترحات
0: have some kind of
1: وتبادل الرسائل.
0: some kind of phased arrangement and
1: هذا الصوت
0: settlement. At
1: يسعى
0: the
1: إلى
0: same time, there
1: الوصول
0: were
1: إلى
0: other words of
1: ترتيبات
0: coercion
1: مرحلي على
0: and
1: مراحل من أجل
0: intimidation
1: التوصل
0: and
1: إلى
0: threat
1: التسوية.
0: and
1: في الوقت
0: climate
1: نفسه يبرز
0: indecision very
1: صوت
0: soon,
1: آخر
0: most probably
1: يركز
0: U.S.
1: على
0: U.S.
1: الإكراه
0: president.
1: والتهديدات
0: So both voices and
1: والقول إن القرار
0: basic
1: سوف يتخذ في المستقبل القريب. وبشكل
0: working.
1: أساسي
0: But from
1: يعبر
0: my
1: عن هذا
0: point of
1: الصوت
0: view,
1: رئيس الولايات المتحدة
0: because of the
1: الأمريكية. هذا ما
0: U.S.
1: نتلقاه من
0: midterm
1: الولايات
0: election
1: المتحدة. ولكن بالنظر
0: and because
1: إلى
0: of the
1: انتخابات
0: دكتور
1: التجديد
0: محمد,
1: النصفي التي
0: لو
1: سوف
0: سمحت
1: تجري في
0: لي
1: الولايات المتحدة
0: عذرا
1: الأمريكية،
0: على المقاطعة دكتور محمد, أليس هذا هو حال إيران أيضا؟ هي تعتمد على الدبلوماسية من جهة والمقترحات, ومن جهة أخرى تلوح بعصا غليظة. Yes, because Iran
1: نعم،
0: twice was
1: لأن إيران
0: was negotiating with the United States,
1: انخرطت
0: right?
1: في
0: And at the same
1: مفاوضات
0: time,
1: لمرتين مع
0: Iran
1: الولايات
0: was attacked
1: المتحدة
0: by the
1: الأمريكية،
0: United
1: وفي
0: States.
1: الوقت
0: So
1: نفسه
0: Iran also
1: شنت الولايات المتحدة
0: using its
1: الهجمات مستهدفة
0: leverage
1: إيران.
0: instruments, including the
1: ولذلك
0: Strait of Hormuz, in
1: تستخدم
0: order
1: إيران
0: to
1: أوراق الضغط
0: convey
1: التي لديها
0: that
1: بما
0: they
1: فيها
0: are ready
1: مضيق
0: for
1: هرمز، وذلك
0: war
1: لكي
0: if
1: تقول
0: U.S.
1: إنها على
0: initiate
1: استعداد
0: that. So yes,
1: للحرب
0: both
1: في
0: voices,
1: حال
0: two voices
1: شنتها
0: from Iran
1: الولايات
0: as well,
1: المتحدة الأمريكية. إذن
0: looking for
1: نعم،
0: negotiation,
1: برز
0: but
1: صوتان
0: but
1: في
0: not under
1: إيران
0: the
1: أيضا،
0: coercion and sanctions.
1: الاستعداد
0: So if
1: للتفاوض ولكن ليس
0: United States
1: وفقا لسياسة الإكراه والعقوبات.
0: want true
1: ولذلك
0: negotiation, so from
1: إذا ما
0: Iranian
1: أرادت الولايات
0: point of view,
1: المتحدة الأمريكية
0: they have to
1: مفاوضات
0: stop the
1: حقيقية
0: blockade
1: من
0: and they have
1: منظور
0: to
1: إيران،
0: stop the
1: فيتعين على
0: coercion,
1: الولايات
0: and then
1: المتحدة الأمريكية
0: Strait of
1: أن
0: Hormuz
1: ترفع حصارها
0: will be
1: وتتوقف
0: opened,
1: عن
0: and
1: اعتماد
0: then
1: سياسة
0: negotiation
1: الإكراه. عند
0: on
1: ذاك يفتح
0: uranium
1: مضيق هرمز
0: enrichment and nuclear
1: ونبدأ بالتفاوض
0: dispute process
1: بخصوص
0: starts.
1: تخصيب اليورانيوم والملف النووي.
0: سيد إلاي, عقوبات, تهديدات بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري, وفي الوقت عينه مقترحات تذهب ومقترحات تعود. ما هو مصير هذه المقترحات؟
1: أعتقد أن إيران لا تتفاعل بشكل جيد عندما لا تتعرض لتهديدات مباشرة. لسنوات أثبتت إيران أنه إذا ما حصلت على القليل تسعى للحصول على أكثر بكثير. لذلك المفاوضات بالنسبة إليهم لا تتسم بالموثوقية. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضغط في هذا السياق إلى أقصى الحدود. الواقع هو أن استراتيجية الولايات المتحدة تقضي بممارسة الضغوط القصوى من خلال العقوبات والعمل العسكري، وذلك لكي تقدم إيران التنازل التي بشأن مسائل متعددة ومن ضمنها استراتيجية الأسلحة النووية.
0: عذرا على المقاطعة, ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من سحب من الاتفاق النووي. الرئيس الأمريكي اليوم يمارس الضغط اقتصاديا وأيضا عسكريا على إيران, ومع ذلك نعود للملف النووي الإيراني الذي كان يتم النقاش حوله قبل إعلان الحرب على إيران.
1: الرئيس ترامب لم يصدق أن إيران سوف تنفذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لتقييماتها ترى أن إيران سوف تستمر في سعيها للوصول إلى السلاح النووي، وخطة العمل الشاملة المشتركة سوف تعبد الطريق لكي تحصل إيران على هذه الأسلحة. ولذلك دخل الرئيس ترامب في هذه الحرب أيضا، ويود أن يتأكد من أن إيران لن تسعى إلى الاستحواذ على السلاح النووي في المستقبل. المثير للاهتمام هو أن إيران قالت إنها لا تود أن تسعى إلى السلاح النووي، وبالتالي يمكن التفاوض بهذا الخصوص.
0: طيب سيد إيلي، ولماذا تصدق إيران الولايات المتحدة التي انسحبت في المرة الأولى؟ لماذا تصدقها الآن باختصار؟
1: هذه من بين المشكلات الكبرى في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، غياب الثقة بشكل كامل في كلا الجانبين. لا إيران تثق بالولايات المتحدة ولا الولايات المتحدة تثق بإيران، ولذلك لست متفائلا بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مؤقت. أعتقد أن العمل العسكري الهادف سوف نعود إليه قبل التغيير الحقيقي.
0: شكرا لك سيد إيلي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، وشكر موصول للدكتور محمد رضا سعيد أبادي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران. نتحول الآن إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية، وهذه مشاهد مباشرة من العاصمة باريس. إذن المشاهد المباشرة من العاصمة باريس سينقلها إلينا مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. إليك لطفي.
2: نعم فعلا، ليس أصدق من الصورة لنقل الأوضاع هنا في العاصمة الفرنسية باريس. نحن نقف في محيط مرقد نابليون، حيث انتهت هذه المظاهرة التي انطلقت من ساحة بلدية باريس، وإلى حدود اللحظة نرى رجال الشرطة تسد المنافذ إلى الساحة وإلى خارج الساحة، وتمنع جموع المتظاهرين من الطلبة من مغادرتها. وفي الشوارع الجانبية لهذه الساحة هنالك بعض الاشتباكات مع عدد من الملتمين جماعات البلاك بلوكس خاصة ورجال الشرطة، ورجال الشرطة تستعمل القنابل المسيلة للدموع. وكما تلاحظون هنا عند هذه يعني هذا النصب التذكاري لشهداء المغاربة في الحرب العالمية الثانية، هنالك عدد من المصابين من الطلبة خلال هذه الاحتجاجات التي قلت ما زالت تتواصل وتتوسع هنا في فرنسا، وما زال الطلبة متمسكون بمطالبهم من أجل تحسين ظروف التعليم هنا في فرنسا ومراجعة.
0: شكرا لك لطفي المسعودي مراسل الجزيرة، كنت معنا من باريس. والآن إلى نافذة اقتصادية نسلط فيها الضوء على توجهات طلب العالمي على النفط ضمن أحدث تقارير منظمة أوبك. التفاصيل مع سلمى الجمل.
3: شكرا لك فداء، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في ظل التوترات الجيوسياسية بات اضطراب إمدادات النفط هو المشهد السائد، وبالتزامن معه اضطربت حركات العرض والطلب. ففي أحدث تقاريرها الشهرية خفضت أوبك للشهر السادس على التوالي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، الأمر الذي يعكس حالة غير مسبوقة من عدم اليقين. لكن ماذا عن إنتاج المنظمة؟ حسب بيانات أوبك، قادت السعودية زيادة الإنتاج في إطار تحالف أوبك بلس متعافيا من أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، وسجل إنتاج النفط الخام السعودي زيادة بنحو 30% على أساس شهري، فبلغ في الشهر الماضي نحو 8,400,000 برميل يوميا مع تعافي حركة التصدير عبر هرمز. في روسيا ثالث أكبر منتجي النفط في العالم ساهم تكثيف الهجمات على منشآت الطاقة هناك في تراجع الإنتاج إلى نحو 8.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن روسيا تضخ نفطا أقل ب 13% من حصتها المقررة ضمن تحالف أوبك بلس. يذكر أن إجمالي إنتاج أوبك بلس خلال الشهر الماضي بلغ 39 مليون برميل يوميا، تمثل أكثر من ثلث الطلب العالمي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا حسن حافظ، المتحدث السابق باسم منظمة أوبك ومحلل أسواق الطاقة والنفط. مرحبا بك سيد حسن. تخفيض توقعات نمو الطلب هذا العام للمرة السادسة، ما العوامل الاقتصادية من وراء ذلك؟
4: سلمى يعطيك العافية، شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا يعني السبب الرئيسي هو هذا الانخفاض الكبير في الطلب الذي تتحدث عنه منظمة الأوبك وكذلك وكالة الطاقة الدولية. الانخفاض الكبير هذا سببه الرئيسي هو أنه أولا الأزمة التي تحدث في مضيق هرمز وكذلك في مضيق باب المندب، وعدم إمكانية ضخ الكثير من النفط عبر هذين المضيقين. والسبب الرئيسي الآخر والأهم هو أن الدول بدأت تلجأ إلى الاحتياطيات الاستراتيجية. جميع الدول المستهلكة الكبيرة للنفط مثل الصين والهند وكذلك اليابان ودول أوروبية وأمريكا بدأت تلجأ إلى الاحتياطيات الاستراتيجية بدل من شراء نفط أو عدم التمكن من الحصول على النفط من دول الخليج وكذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط. فالسبب الرئيسي كما قلت هو لجوء الدول إلى هذه الاحتياطيات الاستراتيجية. لكن سلمى، إلى متى تستطيع هذه الدول الاعتماد على استراتيجيتها على احتياطياتها الاستراتيجية؟
3: لا تستطيع
4: كثيرا، لأنه
3: ما مدى قدرة هذه الدول على الاستدامة في عملية الضخ، خاصة مع بلوغ مستوى الضخ لدى أوبك بلس نحو 39 مليون برميل يوميا؟ هل الأمر واقعي بناء على هذه القراءات والمعطيات الحالية التي نشاهدها في المضائق وفي أيضا السعودية؟
4: نعم، هو هذا الأمر واقع. طبعا منظمة الأوبك سلمى تستند إلى 7 مصادر عالمية في تقييم كمية الإنتاج، ومصادر من أكبر المصادر تجمع هذه معطيات هذه المصادر وتقوم بتحليلها وتقول كم أنتجت هذه الدول. ف 100% إنتاج دول خارج دول تحالف أوبك بلس يصل بحدود 39 مليون برميل، هو صح جدا. نعم، نحن نلاحظ أنه إنتاج الدول وحتى رغم الأزمة الموجودة إنتاج الدول ازداد، وخاصة دول منظمة الأوبك وهي الدول الرئيسية في الإنتاج، ومنها السعودية والكويت والعراق وإيران. يعني هناك زيادة في إنتاج هذه الدول، تتحدث الأوبك عن زيادة بحدود 920 ألف برميل باليوم في شهر سبتمبر. فإذا هناك زيادة في الإنتاج. العراق مثلا استطاع أن يعيد إنتاجه بحدود 3 ملايين برميل باليوم، فهذا يعني رغم الأزمة.
3: نعم. ولطالما كانت يعني سيد حسن الصين هي المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، كيف سيؤثر هذا التراجع المتوقع على استراتيجية أوبك المستقبلية؟ وهل تراه مؤقت أم أنه هذا التراجع هو هيكلي؟
4: هذا طبعا تراجع مؤقت جدا. يعني الصين بدأت تستخدم احتياطيتها الاستراتيجية يعني من النفط، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط، فلجأت إلى الاحتياطي مخزوناتها النفطية التي هي كثيرة جدا، تقدر بحدود 1.2 مليار برميل لديها احتياطي استراتيجي. فإذا الصين بدأت تلجأ، لكن إلى متى تستطيع أن تلجأ إلى هذه الاحتياطيات؟ هي تريد الآن وستبدأ عاجلا أو آجلا بملء هذه الاحتياطات، عفوا هذه احتياطيات النفط استراتيجية عاجلا أو آجلا، لأنه نقصت كثيرا بسبب هذه الأزمة، لكن هي ستقوم بزيادة هذه الاحتياطيات.
3: طيب،
4: لذلك الأوبك توقعت أن يكون الطلب في عام 2027 بحدود 2,600,000 برميل باليوم، خلاف عام 2026.
3: طيب، ما الخيارات هنا المتاحة أمام دول أوبك بلس في ظل هذا التباطؤ للطلب عالمياً؟
4: يعني خيارات الأوبك طبعا إحنا نعرف يعني أنه الأوبك وأوبك بلس يعني هي يعني تتخذ القرارات الصحيحة وفي الوقت الصحيح. الآن ما تنتجه هذه الدول يعني هو بصراحة إذا عدنا إلى الأمر الواقع لا يسد احتياجات العالمية. كما قلت لك سلمى أن الدول تعتمد الآن على احتياطيات استراتيجية، وهذه وصلت الخط الأحمر بصراحة. الآن هذه الاحتياطيات وصلت الخط الأحمر. فكيف ما وهناك أيضا إطلاقا جديدا في هذه الاحتياطيات تدعو
3: شكراً
4: إليه الدول
3: شكراً
4: الأوروبية.
3: أشكرك من فيينا حسن حافظ، المتحدث السابق باسم منظمة أوبك ومحلل أسواق الطاقة والنفط، شكرا جزيلا على المشاركة معنا. بذا نأتي إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استديو الأخبار ومتابعة التغطية.
0: شكرا لك سلمى، وهذه التغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة ولأبرز الأحداث العالمية. وفي هذه الساعة نتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: طهران، واشنطن، رام الله وباريس. البداية من طهران مع الزميل نور الدين الدغير، تفضل نور.
5: شكرا فدا، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات، وبالتأكيد مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أين وصل، والإجراءات الأمنية التي تتخذها طهران تحسبا لأي طارئ أمني أو عسكري في المستقبل. اليوم تحدث مساعد وزير الخارجية الإيرانية بشكل واضح ليقول بأن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها لواشنطن، لكنه في نفس الوقت طالب واشنطن بإبداء نوع من المرونة في مفاوضاتها ومطالبها مع طهران. إذن طهران ستقدم مشروع مقترحها وردها للولايات المتحدة الأمريكية قريبا، لكن في نفس التوقيت على مستوى الاستعداد الأمني يبدو أن موضوع الأنترنت لا زال يطفو أو بدأ يطفو مرة أخرى على السطح. إدارة الاتصالات هنا تقول بشكل واضح بأنها قادرة على تعطيل العمل بستارلينك، بالإضافة إلى أنها هي من تتحكم والجهات المعنية هي من تتحكم في تزويد المجتمع والناس بالأنترنت الدولي. إذن أين هو مسار المفاوضات وكيف هو الرد الإيراني المتوقع، ولماذا هذه الإجراءات الأمنية وبالتحديد في الأنترنت خلال هذه الفترة مع تراجع صبيبه على العديد من الهواتف النقالة؟ إذن هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر التطورات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. بابا، ماذا يقول الإيرانيون بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي آخر التطورات بشأن ما يقع في مضيق هرمز؟
6: أما نور الدين، لعل التطور الأبرز والتصريح الأبرز في سياق المفاوضات وما تعلق بها هو ما جاء على لسان مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي يقول إن بلادها باتت تضع اللمسات الأخيرة على ردها على آخر مقترح تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تبلغ إيران ذلك الرد للوسطاء لينقلوه بدورهم إلى الولايات المتحدة. يؤكد كاظم غريب عبادي أن بلاده رحبت دائما بالحوار، وطالب يقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحلى ببعض المرونة وتتخذ بعض الإجراءات من أجل المضي قدما في إنجاح هذه المفاوضات.

0: يشير أيضا كلام غريب بدي إلى ذلك الاستعداد الذي أبداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل المساهمة في حلحلة الأزمة الراهنة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. إذن بعد أسبوعين نحو أسبوعين من الانتظار هناك هذا الإعلان عن وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بمسار المفاوضات، وكانت طهران قد وصفت المقترح الأمريكي بعد تسلمها إياه، قالت إنه لا يختلف كثيرا عن تلك المقترحات التي قدمتها أمريكا من قبل، وقالت إنه يركز على الملف النووي، وتلك نقطة محورية في هذا الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية حين يتعلق الأمر بالمفاوضات بما تبدأ هذه المفاوضات، وعلى ما تركز في بدايتها هو على الملف النووي كما تريد واشنطن، أم على مضيق هرمز وسبل إعادة فتحه كما تريد إيران. ترى إيران أن ملف مضيق هرمز يجب أن يمنح الأولوية، ويجب أن تلبي الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشروط من أجل المضي قدما في إعادة فتحه. يتعلق الأمر بإنهاء الاعتداءات والتلويح بها على كافة الجبهات، تقول إيران يجب أيضا إنهاء هذا الحصار البحري وفكه ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. ميدانيا في مضيق هرمز هناك هذه التأكيدات المستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني على استهداف السفن التي يصفها بالمخالفة، السفن التي لا تنسق مع إيران بشأن العبور وتمر عبر مسارات تصفها طهران بالمخالفة. هناك هذا الحديث المتكرر عن استهداف هذه السفن، وهناك أيضا هذا الحديث المستمر في طهران بشأن الاستعدادات العسكرية لأي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران، سواء تعلق الأمر بالحدود فهناك الحديث عن انتشار هذه الوحدات المقاتلة على الحدود، وسواء أيضا تعلق الأمر بالترسنة العسكرية بماكينة التصنيع العسكري في إيران، وسواء أيضا فيما يتعلق بالقدرات البحرية لدى إيران فهناك تأكيد من بحرية الحرس الثوري الإيراني على أنها باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مدخل مضيق هرمز.
1: إذا بابو الحرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، نبدأ حيثما توقفت الخارجية اليوم تقول بأنها في اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن. ما هو توقعك لهذه اللمسات؟ هل يمكن أن نشهد نوع من الانعطاف الإيراني في هذه المفاوضات وفي هذا المقترح، أم أن إيران ستصر كذلك على موقفها السابق والحديث عن شروط 7 وتأجيل البرنامج النووي إلى ما بعد شروط 7؟
2: أستاذ نور الدين، التصريبات تشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي صحيح هناك مرونة أبدتها إيران فيما يتعلق لإنجاح طبعا المفاوضات التي تقوم بها الوساطة القطرية، وأعتقد بأن إيران ستنجح في هذا المجال لإبداء هذه المرونة، والمرونة تتعلق ببعض من البنود مذكرة التفاهم.
1: دكتور نعتذر الآن، نتحول إلى مكلمة لمجلس الرئاسة في اليمن.
3: لا تنطوي عليه من استهانة بأرواح الأبرياء وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء تكشف مجددا عن الوجه الحقيقي لجماعة لا تقيم وزنا لحرمة دم ولا قدسية مكان ولا تتورع عن تعريض أمن المنطقة ومقدسات الأمة ومصالح شعبها لأخطار جسيمة خدمة لأجندة داعميها العابرة للحدود. إن استهداف المطارات والمساجد والمنازل وتعريض حياة الأبرياء للخطر هو دليل جديد على ضرورة إنهاء هذا التهديد بصورة جذرية وتجريد الجماعات المسلحة من فرض الحرب على الشعب اليمني ودول المنطقة كورقة ابتزاز كلما طلب منها ذلك. وهذا هو جوهر عملية فجر اليمن، استعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وإنهاء الانقلاب وإعادة السلاح وقرار الحرب إلى السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها الدستورية بما يكفل سيادة القانون ويمنع أي جماعة مسلحة من مصادرة إرادة الشعب أو تهديد أمن الجيران وخطوط الملاحة الدولية. أيتها الأخوات أيها الأخوة، إنما تشهده تعز اليوم من تصعيد عسكري وحصار متفاقم وما تواجهه محافظات أخرى من تهديدات يؤكد أهمية وحدة الجبهات وأن حماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية لا تقبل التجزئة. وأتوجه هنا بحديث خاص إلى أهلنا في محافظة تعز رجالا ونساء في الداخل والخارج هذه المحافظة.

والتي دفعت أثمانا باهظة دفاعا عن النظام الجمهوري، ولم تتخلى يوما رغم الحصار والمعاناة عن حقها في الحياة والحرية والكرامة. أقول لكم اليوم إن تعز التي واجهت سنوات الحصار بشجاعة أبنائها قادرة على تجاوز هذه المحنة أيضا، وإننا نثق بصمود أهلها وبعزيمة أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وسنواصل العمل بكل ما نملك لحماية المدينة وإعادة فتح طرقها وتخفيف معاناة سكانها. لقد وجهنا الحكومة والسلطة المحلية وكافة الجهات المختصة لتعبئة الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وتوفير الغذاء والدواء ومساعدة النازحين والأسر المتضررة، والعمل على تأمين وصول الإمدادات وفتح الطرق الحيوية. وندعو الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والمنظمات الدولية والإقليمية إلى استجابة عاجلة تتناسب مع حجم المعاناة التي صنعتها الميليشيات، وتضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات دون عوائق. ونعبر عن تقديرنا لمظاهر التضامن التي شهدناها من سائر المحافظات مع أهلهم في تعز، بما يجسد وحدة الصف والروابط الإنسانية بين أبناء شعبنا الكريم. يا أبناء شعبنا في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، نؤكد مجددا أنكم لستم هدفا لعملية فجر اليمن، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم من أهم أسبابها. ولهذا ندعوكم إلى حماية أبنائكم من حملات التجنيد والزج بهم في المعارك، والابتعاد عن المواقع العسكرية ومناطق الاشتباك، والاستفادة من قرار العودة الآمنة والعفو المعلن وفقا لضوابطه القانونية. إن التاريخ سيحفظ أسماء الذي حموا جمهوريتهم واستماتوا في الدفاع عن حقوقهم العادلة في صفحات من ذهب، كما سيفتح قوائم للعار لكل من تواطأ مع المشروع الإمامي أو استغل معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. أيها الشعب اليمني العظيم، في هذه المناسبة نجدد عميق امتناننا للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم على مواقفهم الأخوية الثابتة إلى جانب شعبنا ومؤسساته الوطنية. لقد تجلت هذه المواقف في دعم مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني والموازنة العامة والمساهمة في انتظام الخدمات والرواتب وإغاثة المتضررين ونزع الألغام وإعادة تأهيل المنشآت وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار. كما نثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بصورة غير نظامية، وهي مبادرة إنسانية تمس حياة ملايين المواطنين وتعكس عمق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين بلدينا وشعبين الشقيقين. وهذا هو نهج المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل الذي تجسد عبر عقود في دعم الاستقرار وإسناد التنمية وتغليب فرص السلام والبناء، وهو نهج يتجدد اليوم في وقوفها إلى جانب شعبنا ومؤسساته الوطنية وقواته المسلحة والأمن. وهنا تتضح المفارقة بين مسارين مختلفين، مسار يوجه موارده إلى الاقتصاد والخدمات وإعادة بناء الحياة، ومسار يستنزف الموارد في الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب، ويترك وراءه النزوح والدمار والخراب. فما يحتاجه اليمنيون اليوم ليس مزيدا من الصواريخ والمقابر، بل مزيدا من المدارس والمستشفيات وفرص العمل، وليس جولات جديدة من النزوح بل عودة آمنة إلى الديار، وليس اقتصادا للحرب بل اقتصادا يمنح الناس أسباب العيش الكريم. ولهذا نؤكد أن أمن المملكة باستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه الوطنية الذين وجدوا فيها فرص العمل والحياة الكريمة. ومن هنا فإن الاعتداء على أمنها ومنشآتها المدنية هو اعتداء على المصالح الحيوية لشعبنا واستقرار المنطقة بأسرها. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، لقد علمتنا ثورة أكتوبر أن الحرية لا تصان بالخوف، وأن سيادة الأوطان لا تبنى بقبول الاستبداد.

0: والحق الإلهي في الحكم، وإنما بإرادة شعوبها وعدالة مؤسساتها ومساواة مواطنيها أمام القانون. واليوم فإن مسؤوليتنا التاريخية لا تقتصر على إنهاء الحرب، بل على إنهاء الأسباب التي أعادت إنتاجها وبناء دولة لا يكون فيها السلاح وسيلة لفرض وقائع بالقوة، ولا إرادة فرد أو جماعة فوق إرادة الشعب وسيادة القانون. لقد صنع آباؤنا في سبتمبر وأكتوبر فجر الحرية والاستقلال، ومسؤوليتنا اليوم أن نصنع لأبنائنا فجر الدولة والسلام المستدام. دولة تتسع للجميع وتصون الحقوق والحريات، ولا صوت يعلو فيها على صوت القانون. وقد أبلت قواتنا المسلحة بلاء حسنا منذ انطلاق عمليات فجر اليمن، ومهما حدثت من تغيرات مؤقتة على الأرض سترون بعون الله وبسالة قواتنا المسلحة ودعم أشقائنا وأصدقائنا ما يجعل التزامنا بإنهاء التهديد الإرهابي واقعا معاشا، لأن هذا القرار بات نافذا ولا رجعة عنه مهما كانت التضحيات. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين والمختطفين. أكتوبر مجيد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن استمعنا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية بمناسبة ثورة أكتوبر حول ما جاء في خطابه. ينضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. ما الجديد الذي سطره في هذا الخطاب؟
2: طبعا هذا هو الخطاب الثالث، هناك ثلاث خطابات. الخطاب الأول كان في 26 سبتمبر، أعلن فيه التعبئة العامة والنفير، وأعلن فيه أيضا بأن الهدف هو العاصمة اليمنية صنعاء. الخطاب الثاني كان في 5 أكتوبر، وهو عندما أعلن عملية فجر اليمن، وبينها طبعا أعلن عن تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. هذا هو الخطاب الثالث طبعا بمناسبة، والمناسبة هذه هي ثورة أكتوبر، الذكرى لثورة أكتوبر في جنوب اليمن سابقا. وربما يعني حرص في بداية هذا الخطاب على أمر مهم، وهو أمر إرسال رسالة إلى المحافظين، إلى المواطنين في المناطق الجنوبية. طبعا هناك إشكاليات في هذه المناطق يعني معروفة لدى الجميع، ولذلك أرسل رسالهم رسالة بأن أول من وقف كما قال ضد الحوثيين ومشروع الحوثيين كان هو هم في المحافظات الجنوبية. طبعا مجموعة رسائل أخرى أيضا، يعني مجموعة رسائل إلى تعز التي طلب بأن يساندها الناس من كل مكان، وأيضا وصف مأساتها وتحدث عن الحصار، أيضا تحدث عن أيضا ما حدث في باب المندب، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف مع اليمن، وقال بأن هذا يعني موضوع باب المندب والبحر الأحمر شأنا عالميا وليس شأنا أيضا يمنيا. أيضا أكد موضوع عملية فجر اليمن، وقال إنها انطلقت لاستعادة كامل أراضي الدولة، وقال بأن هذا يعني قرار لا رجعة عنه. يعني مضامين الخطاب كاملة هي محاولة أيضا للتقدم باتجاه عملية فجر اليمن، بغض النظر طبعا عن التفاصيل التي تدور الآن في الميدان. هو طبعا محاولة
1: تأكيد على أن هذه العملية ماضية من أجل إنهاء ما سماه بانقلاب الحوثي. العودة إلى مصطلحات كانت تستخدم منذ فترة سابقة،
2: صحيح.
1: يعني ولم نشهدها في السنوات الأخيرة، أي دلالات يحمل؟
2: كل ما يدور الآن في الحرب الأخيرة يدل على أننا عدنا إلى 2015 ربما. نحن تعرفين عندما انطلقت عاصفة الحزم، ربما حتى المبعوث الأممي وكثير من المراقبين الدوليين والسياسيين وحتى مسؤولي الدول يقولوا بأن اليمن عاد إلى الحرب، إلى ما قبل يعني لا ما أكثر من قبل 2015، يعني أن الأمور في اليمن ستكون أسوأ من يعني الحرب فيها سيكون أسوأ. وهذا ما نلحظه الآن، طبعا نلحظ يعني قتالا واسعا في المدن، نلحظ إعلان لعملية من 6 مراحل، نلحظ أيضا يعني الحوثيون يقومون بمهاجمة المملكة العربية السعودية، نلحظ أيضا اليوم ما حدث أيضا من قبل التحالف لأول مرة يقوم بإنذار أيضا المدنيين بأنه سيقوم بقصف منطقة معينة. فبالتالي الحديث السياسي يتناغم تماما مع الحديث الميداني وعلى الأرض بأن الأمور ماضية إلى ما هو أشد وأكبر، وأن هذه العملية لا تشبه العملية السابقة، وأن يعني 2022 كانت آخر هدنة بين القوات الحكومية والحوثيين وأيضا المملكة العربية السعودية، لذلك يدور كل هذا الحديث من قبل سواء ما نتحدث عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو المسؤولين اليمنيين أو حتى التحالف، واليوم أيضا حتى المملكة العربية السعودية تحدثت بنفس اللهجة وبنفس اللغة.
1: وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني إلى دور السعودية أيضا.
2: هو دور السعودية أصبح واضحا طبعا، كانت السعودية خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الثلاثة الأشهر الماضية تنأى بنفسها عن هذه الحرب وتقول بأنها مجرد وسيط بين اليمن، بين اليمنيين، بين الحوثيين وبين القوات الحكومية اليمنية، خاصة وأن السعودية كانت تتبنى في عام 2022 خارطة الطريق، وخارطة الطريق كانت هذه طبعا تعتبر مبادرة المملكة العربية السعودية والتي تتعلق ب يعني بنود إنسانية وبنود اقتصادية، وأيضا يعني كان فيها مشروع لسلام وتهدئة وهدنة بين اليمنيين سيكون في نهاية يعني هذه الهدنة. لكن ب 2026 بدأ أن الأمور تغيرت منذ يوليو عندما دخلت طائرة مهان الإيرانية وحدث القصف الذي تم من قبل الحكومة اليمنية كما قالت، ثم اتجهت هذه الطائرة إلى المطار الحديدة، بدأت هنا الأمور تسوء من قبل جميع الأطراف، وربما أن الطرف الحكومي وطرف المملكة العربية السعودية والتحالف أدرك بأن هناك مخططا ما في اتجاه أيضا التعامل مع الحوثيين، ولذلك بدأت الحرب. ولكن كيف بدأت الحرب؟ بدأت الحرب طبعا عندما أعلن الحوثيون في 6 أغسطس هجومهم على القوات اليمنية، ثم بعد ذلك في 3 سبتمبر الهجوم البري الذي حدث وكان نتائجه الاستيلاء على السيطرة على باب على الساحل الغربي وباب المندب والمخا وهذه المناطق. نعم. بعدها طبعا تمت الأمور، ولذلك كل ما يدور الآن يدور باتجاه يعني عنوان واحد وهو عنوان الذهاب إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: أحمد الشلفي محرر شؤون اليمنية، شكرا لك. والآن ننتقل إلى واشنطن وهذه النافذة مع الزميل فادي منصور.
3: شكرا فداء. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نافذة جديدة من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منسوب الحماسة بين الجمهوريين مرتفع للغاية، ويواصل ترامب جولاته الانتخابية دعما للمرشحين الجمهوريين حيث يتوقف في ولايات ألاسكا وأريزونا ومونتانا وجورجيا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الفعاليات الانتخابية تظهر حماسة وطاقة غير مسبوقتين في تاريخ الانتخابات النصفية بفضل الرئيس ترامب. لكن ماذا تقول استطلاعات الرأي عن معركة التجديد النصفي للكونغرس قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات؟ وهل تدعم مهرجانات ترامب الانتخابية حظوظ المرشحين الجمهوريين؟ وما هي القضايا التي تشغل بال الناخبين الأمريكيين؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في الاستوديو، السيد جيمس باتلر الخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي والمرشح السابق لمنصب عمدة العاصمة واشنطن، والسيد جون فيري الكاتب والخبير في الاتصال الاستراتيجي. كما ينضم إلينا عبر زوم البروفيسور تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في استطلاعات الرأي. لكن أبدأ أولا مع مراسلتنا في البيت الأبيض أمينة سريري. أمينة، الرئيس دونالد ترامب غادر في جولة أخرى من جولاته الانتخابية، هل يعول البيت الأبيض كثيرا على ما يقوم به الرئيس دونالد ترامب في دعم حظوظ المرشحين الجمهوريين؟
4: فاتي، الرئيس ترامب مقتنع بأن هذه الجولات التي يقوم بها عندما يظهر في مختلف الولايات لدعم المرشحين الجمهوريين تؤتي أكلها، وأعطى مثالا قبل مغادرته البيت الأبيض بما قام به في أوهايو ودعمه للمرشح الجمهوري جون هاستد لمقعد مجلس الشيوخ الذي كان بالمناسبة لجي دي فانس في السابق مقابل منافسه الديمقراطي شيرود براون. الرئيس ترامب قال وأنه بمجرد ظهوره في هذا التجمع الانتخابي في أوهايو يوم أمس ارتفعت حظوظ المرشح الجمهوري جون هاستد ب9 نقاط في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن منافسه الديمقراطي يتقدم عليه ب8 نقاط. حقيقة فادي، استطلاعات الرأي نوعا ما إلى حدود الساعة على الأقل تظهر بأن الديمقراطيين على الصعيد الوطني متفوقون على الجمهوريين بنحو تقريبا 8 نقاط، وبأن ناخبين ينظرون على هذه أو ينظرون لظهور الرئيس ترامب في محاولة لدعم المرشحين الجمهوريين بشكل إيجابي، هذا داخل المعسكر الجمهوري، حظوظ هؤلاء ترتفع داخل حظوظ أو داخل المعسكر الجمهوري، لكن ما يتم التعويل عليه هو المستقلون الذين يمثلون ثلث الناخبين. وهنا تظهر استطلاعات الرأي فادي بأن أكثر من 50% تقريبا لا يميلون للتصويت للمرشحين الذين يدعمهم الرئيس ترامب، وهذا مرده لأيضا استطلاعات أخرى لها علاقة بالحرب مع إيران وتداعياتها على الداخل الأمريكي، على اعتبار أن 65% تقريبا غير موافقون على طريقة قيادة الإدارة الأمريكية لهذه الحرب، وأكثر من 73% تقريبا قلقون من تداعياتها على أسعار المحروقات، وهذا يشمل الديمقراطيين والجمهوريين.
3: نعم أمينة سريري مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا على كل هذه المعلومات. والآن أنتقل عبر زوم إلى البروفيسور بيلت. بروفيسور بيلت، ماذا تقول لنا استطلاعات الرأي في الوقت الراهن؟ من يمتلك حظوظا أكبر في الفوز بانتخابات الكونغرس، الديمقراطيون أم الجمهوريون؟
5: شكرا على الاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين وللضيوف الكرام. استطلاعات الرأي سيئة لدونالد ترامب وللجمهوريين. نحن نعتقد أن الجمهوريين ربما سيكون أداؤهم سيئا لأن دونالد ترامب ونسب القبول والدعم له هي قليلة، هي تصل بحوالي 30% و 35% في أي وقت يكون في هذا الوضع، فإن الحزب الذي لا يكون في مسيطرا في الرئاسة هو يقوم بالفوز بأرقام مضاعفة في مجلس النواب، ويحتاجون إلى 3 في المجلس 4 في مجلس الشيوخ. القضية الأخرى هي مسألة الأسئلة العامة في استطلاعات الرأي، والتي سنسأله عادة هل ستصوتون للجمهوريين أو الديمقراطيين، والديمقراطيين متقدمين بين 8 و17%. بالتالي هذه أمور مهمة للغاية. والمؤشر الأخير الذي هو ليس استطلاع للرأي، وحقيقة أن الخريطة تتمدد بمعنى أن الكثير من المزيد من المقاعد بإمكانها أن تنتقل إلى أي من الطرفين، وهذا معنى أن هنالك الأشخاص كثيرين غير راضين عن الإدارة الجمهورية، وربما سيظهرون غضبهم على المرشحين الجمهوريين هذه المرة.
3: نعم سيد جون فيري، لماذا يصر الرئيس دونالد ترامب رغم أن شعبيته في أدنى مستوياتها خلال رئاسته الثانية على القيام بهذه الفعاليات الانتخابية؟ هل تعتقد من وجهة نظر الجمهوريين أن هذا الأمر مفيد لقضيتهم؟
5: هو مهم ومفيد، لأن ما يحتاجه الرئيس للقيام به هو ربما إثارة الحماسة للداعمي الجمهوريين من أجل الإدلاء بأصواتهم. هو يقوم بهذه المناسبات من أجل تشجيع من يدعموه أصلا للإدلاء بأصواتهم، بالتالي هو يذهب إلى هذه الولايات الحمراء من أجل ضمان أن الجمهوريين يفهمون أهمية هذه الانتخابات، وهذه الأحداث هي تتعلق بالمتعة والإثارة. وأعتقد أن هذه التجمعات يحاول أن يشرح للناس أن الرئيس ما يزال موجودا، هو ما باستطاعتنا أن نربح هذه الانتخابات. قد تكون استطلاعات الرأي خاطئة كما كان هو حالها في عام 2016، علينا أن ننتظر ونرى ما هي النتائج.
3: سيد جيمس باتلر، في المقلب الثاني قرأت أن في أحد استطلاعات الرأي أن أغلبية بين الديمقراطيين يتوجهون لهذا التصويت لمعاقبة الرئيس دونالد ترامب. ما هو تأثير الرئيس دونالد ترامب على مزاج الناخبين الديمقراطيين؟
5: لم يكن هنالك رئيس وفي فترته الرئاسية الثانية في هذه المرحلة في الانتخابات باستطلاعات أو نسب القبول المنخفضة بشكل كبير. الأمر لا يتعلق بتشجيع الناخبين، ما يتعلق به الأمر هو مسألة جعل الناخبين أو المصوتين غير المقررين من أجل تشجيعهم إلى الإدلاء بأصواتهم. هذه خطوة صغيرة وغير متأخرة. مسألة الناخبين المستقلين الذين وضعوا دونالد ترامب في عام 2016 وأخرجوه من سدة الرئاسة في عام 2020 وأعادوه في عام 2024 هم نفسهم الفئة السكانية التي يشعرون بالألم. هم يشعرون أن الرئيس بإمكانه، كانوا يعتقدون أن الرئيس سيقلل من كلفة المعيشة، لكنه أدى إلى زيادة كلفة المعيشة وجعله أقل أمنا. قال اعتقدوا أنه سيحل الحرب في أوكرانيا، لكنه أدخل البلد في حرب مع إيران، وبدأ هذه الأزمة في الطاقة والديزل وأسعار المعيشة وأيضا أسعار المواد الغذائية. أعتقد أن ما يقوم به هو

0: قليل ومتأخر. الأمر يتعلق بالناخبين والمستقلين، وهم كلهم انقلبوا عليه حاليا.
1: بروفيسور بيلت، من خبرتك في مسألة استطلاعات الرأي، هل شعبية الرؤساء الأمريكيون تنعكس مباشرة على حظوظ حزبهم في الانتخابات النصفية؟
0: نعم هي كذلك بالتأكيد. عندنا نرى الأرقام التي نراها عادة، نتوقع بين 25% و30 مقعدا في مجلس النواب ستذهب إلى الحزب الديمقراطي، ستكون أقل من ذلك في هذه السنة بسبب ما يسمى إعادة توزيع المقاطعات الذي أثر على عدد الولايات من أجل ربما والتي ستصب في صالح الجمهوريين، يصل ربما 15 مقعدا في مجلس النواب. مجلس الشيوخ هو مسألة وسؤال كبير، لأن الديمقراطيين يحتاجون أن يكسبوا ميشيغان ويحصلوا على مقاعد أخرى، إذا ما خسروا ميشيغان فسيحتاجون إلى 5 مقاعد، بالتالي من الصعب عليهم لكنه ليس مستحيلا الآن، بما أن هنالك الكثير من الولايات التي تدخل مثل كانساس وألاسكا، ولم نتوقع أن تكون مشاركة قبل أسابيع قليلة، بالتالي يبدو أن الديمقراطيين لديهم فرص جيدة من أجل أن يسيطروا على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. بإمكان هذا ما يحصل هو ربما موجة في انتخابات، حيث نرى هنالك أعداد كبيرة من الديمقراطيين يحصلون على المقاعد.
1: نعم، أعود إليك سيد جون فيري. وفق استطلاع لرويترز وإبسوس الأسبوع الماضي، 30% فقط من ناخبي ترامب الذين صوتوا للرئيس ترامب متحمسون للغاية للانتخابات النصفي. هل تلمس تراجع في حماسة الجمهوريين؟ وإذا كان كذلك، ما هي أسباب تراجع حماستهم في هذه الانتخابات، علما أن رئيس ترامب يواظب على القول اقترعوا كأنني أنا المرشح في هذه الانتخابات؟
0: بالنسبة للرئيس، هو يخبر الناس أنه تخيلوا أنه هو المرشح، لكن الرئيس ترامب كان موجودا لمدة طويلة، وأعتقد أن حرب إيران هي لا تتمتع بشعبية، هي لا تتعلق الأمر بالرئيس ترامب، لكنه خيار بين الرئيس وبين الحزب الديمقراطي وما يدافعون عنه. أعتقد أن ما يقوم به الرئيس في هذه المسيرات هو يشجع الناس، ليس فقط أن يتعلق الأمر به لكنه بالديمقراطيين، بالتالي هو يقول أن الجمهوريين بالتأكيد هم يقلقون من هذه الثغرة في الحماسة. لكن علينا أن نسأل، هل هذه الاستطلاعات دقيقة؟ في بعض الأحيان هم قد لا يشاركون، داعمو ترامب لا يشاركون في كثير من هذه الاستطلاعات. لدى الرئيس الكثير من الأمور التي يجب أن يتحدث عنها، لكنه يختار ألا يتحدث عنها، يتحدث عن أمور أخرى. ربما نقص انضباطه هل سيؤثر على نتائج الانتخابات؟ لكنه لا يساعد بالتأكيد.
1: سيد باتلر، واحدة من الأمور التي دفعت الرئيس ترامب لعقد هذه الصفقة مع الرئيس الروسي بوتين بشأن توريد الديزل الروسي هي تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة وداخل الولايات المتحدة، لكن يبدو حتى داخل الحزب الجمهوري هذه المسألة تؤدي إلى انقسام الحزب حول هذه الصفقة. هل يستغل الديمقراطيون هذا الأمر لصالحهم في الانتخابات؟
0: يجب أن يستخدموها لسبب واحد، وهي عدم شعبيتها، وسبب خاصة بين الديمقراطيين هي لا تتمتع بالشعبية، وأيضا بين الجمهوريين. أيضا روسيا لم تكن لسنوات عديدة صديقة للولايات المتحدة، هي بالتأكيد ليست صديقة لأوكرانيا، وبالتأكيد هم يستخدمون الأموال التي يتلقونها من تجهيزات الديزل من أجل تمويل الحرب. إذا ما قمنا بدعم أوكرانيا بأي طريقة من الطرق، ونحن نقوم بعمل سيء عن طريق تقوية المخطئ روسيا. أعتقد أن هذه مشكلة في نظر أي شخص، وأنا في حقيقة الأمر لم أفهمها منذ البداية، وأعتقد أنني ربما على اتفاق مع زملائي الديمقراطيين في مجلس النواب وبمجلس الشيوخ، والجمهوريون أيضا في مجلس النواب والشيوخ. الأمر مربك. أعتقد أن ترامب ينظر إلى الأمر على ربما هو الاحتمالية الآمنة الوحيدة له، الخيار الوحيد له من أجل خفض أسعار الديزل. أنا لا أعرف لماذا

0: قرر القيام بهذا الأمر الآن؟ لأنني كنت أذهب إلى أرى سعر الديزل يرتفع بشكل تدريجي وأتساءل لماذا قرر البيت الأبيض أو انتبه فجأة لأسعار الديزل مقارنة بكلفة كل شيء المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة للأمريكيين.
1: بروفيسور بيلت، السيد فيري طرح تساؤلا مرتين حول مدى دقة استطلاعات الرأي قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هل يمكن لنا أن نعرف فعلا هذه المرة إذا كانت استطلاعات الرأي دقيقة أم لا؟
0: نعم، في الوقت الذي كان فيه هنالك مشاكل في السابق فيما يتعلق باستطلاعات الرأي، عندما كان دونالد ترامب مرشحا لم يكن لدينا مشاكل عندما لا يكون دونالد ترامب مرشحا في استطلاعات الرأي. بالتالي هي ليست مشكلة في استطلاعات الرأي، هذه مشكلة تتعلق بدونالد ترامب كشخص. هو يخلق الفوضى في استطلاعات الرأي لأن الناس لا يريدون أن يقوموا بهذه الاستطلاعات الرأي عندما يقولون أنهم سيصوتون لدونالد ترامب. لكن في عام 2018 وفي عام 2022 كانت استطلاعات الرأي دقيقة للغاية، وكانت هذه في سنوات أيضا الانتخابات النصفية. بالتالي أعتقد أن استطلاعات الرأي هي ربما تتنبأ بشكل جيد بالانتخابات، وبإمكاننا أن نقارنها ببيانات أخرى مثل مسألة ثقة المستهلكين أو مؤشر ثقة المستهلكين وأسئلة أخرى عندما كان يجيبها الناس حول مسألة توجه الاقتصاد ومقارنة هذا الأمر بمستويات التضخم وأسعار الغاز والوقود. هذه إجراءات مهمة يتم عندما يتم دمجها مع استطلاعات الرأي، بإمكانها أن تعطينا مؤشرا جيدا أن الديمقراطيين متقدمين ويتوقع أن يكون أدائهم جيد جدا في هذه الانتخابات.
1: سيد جون فيري، أشرت قبل قليل إلى أن هذه المهرجانات الانتخابية التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي للترفيه، لإبقاء على حماسة عالية بين الجمهوريين. لماذا لا يتحدث عن القضايا، خصوصا أن حزبه الجمهوري يحثه على التركيز على ما يعتبرونه إنجازات للكونغرس الذي كان يسيطر عليه أو يسيطر عليه الجمهوريون حتى هذه اللحظة؟ لماذا يبتعد رئيس ترامب عن هذه القضايا ويركز على ما تعتبره ترفيها؟
0: هو مرفه، هو شخصية تقوم بالترفيه. عندما نتحدث عن الإنجازات الكبيرة ربما قد تكون مملة في هذه المسيرة الانتخابية، لكن هذه نقطة مهمة. أعتقد أن هذه الحملات الانتخابية يجب أن تكون هذه الرسائل عن طريق الإعلانات المدفوعة، وهذا ما كنت أقوله، أن الجمهوريين لديهم أموال أكثر من الديمقراطيين ويستخدمونها في الإنفاق في الحملات، وبالتالي هم سيحاولون أن يرسلوا هذه الرسائل. عليهم أن يتحدثوا حول مسألة خطورة إذا سيطرت الديمقراطيين على السلطة، وأيضا علينا أن نعود لما حصل في عام 2024 وما تحدث جيمس عن أسعار الديزل في الوقت الذي يركز فيه الرئيس على هذا الأمر. لأنه في الدول الأجنبية فإن أسعار الديزل كانت غالية للغاية، و أعتقد أن الرئيس يريد أن يضمن أنه يقوم بأي شيء من أجل خفض أسعار الديزل.
1: نعم، ونحن الآن في موسم الحصاد بالنسبة لهذه الولايات التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة. سيد باتلر، كان هناك حديث عن انقسامات بين الديمقراطيين مع صعود الاشتراكيين الديمقراطيين، صعود شخصيات تقدمية مثل عبد الرحمن السيد على سبيل المثال في ميشيغان، لكن رأينا أن الرئيس السابق باراك أوباما يخوض أيضا حملة انتخابية نيابة عن عبد الرحمن السيد. هل هذا يشير إلى نوع من الوحدة داخل الحزب الديمقراطي والتركيز على المعركة المقبلة بدل التركيز على الخلافات الداخلية؟
0: ليست هنالك انشقاقات داخلية أو خلافات داخلية كما يزعم الكثير. أعتقد أن الحزب متماسك. هنالك بعض الاختلافات حول مسألة الرعاية الصحية، وقد يكون هنالك اختلافات فيما يتعلق حول كيفية مسألة السلامة العامة، لكن الحزب موحد بشكل عام. عندما يكون هنالك تسمية للأشخاص أن هنالك ديمقراطيين اشتراكيين وقد يسمون أنفسهم أنفسهم في المركز ديمقراطيين، لكن الحزب موحد الرئيس أوباما، بيرني

ساندرز قد أظهروا دعمهم للمرشحين بشكل عام. ما نعرفه أن الرئيس أوباما وصوت الرئيس أوباما هو صوت قوي، وفي الولايات المتأرجحة رأينا كيف أن الرئيس كان أداؤه في هذه الولايات عندما كان مرشحا للرئاسة، وعندما أيضا

0: لأنها أنها معدودة. أعتقد أن الإنجازات ربما السلبيات عديدة لا تعد ولا تحصى، من ضمنها مسألة أجندة أمريكا أولا وعدم إقحام الولايات المتحدة في حرب أجنبية. لم ننهي حرب أوكرانيا وبدأنا حروب، ذهبنا إلى فنزويلا ولم نخفض كلفة المعيشة ولم نضع هذا البلد أولا. هنالك العديد من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها.
1: سيد جيمس باتلر الخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي والمرشح السابق لمنصب عمدة واشنطن، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا السيد جون فير الكاتب والخبير في الاتصال الاستراتيجي، والشكر موصول أيضا للبروفيسور تود بيلت أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في استطلاعات الرأي، انضم إلينا عبر زوم. شكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين، والآن إلى نافذة من رام الله تقدمها الزميلة جيفارا البديري.
2: شكرا للزميل فادي منصور ولكل الزملاء في مكتب واشنطن. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النافذة الإخبارية مجددا هنا من مدينة رام الله. في وضح النهار وفي ساعات الذروة، قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة مدججة بعشرات الآليات والمعدات الثقيلة. تطوق مجمع فلسطين الطبي وتعتدي على الصحفيين وتقتحم مقرات لمؤسسات أهلية وحقوقية وتعيد إغلاق المغلق. وعلى مسافة غير بعيدة كان المستوطنون يكملون المشهد بانتزاع موسم الزيتون من أيدي أصحابه في هجمة متكاملة الأركان تستهدف الأرض والإنسان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن محيط مخيم طول كرم يقول: نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية لأسلحتها نحو إسرائيل في الضفة الغربية. للوقوف على هذه التطورات بالقراءة والتحليل وأيضا للوقوف على آخر التطورات الميدانية، ينضم إلينا في هذه النافذة مراسل الجزيرة محمد الأطرش من الخليل، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق والدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن ساعات طويلة عاشتها تحديدا مدينة رام الله، ساعات وصفها الفلسطينيون أيضا بالصعبة، اقتحام واسع، إغلاق أو تجديد لإغلاق مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من محيط مخيم طول كرم يؤكد مجددا بأن اللاجئين سكان المخيم لن يعودوا إليه وإلى كل مخيمات شمال الضفة الغربية. للوقوف على هذه التطورات وغيرها ينضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما آخر التطورات خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية؟
3: الحدث الأبرز بالفعل ما كان في رام الله من عدوان لقوات الاحتلال الإسرائيلي استمر لعدة ساعات بالفعل، هو إغلاق المغلق وحصار لمجمع فلسطين الطبي وتنكيل بسكان الفلسطينيين ومحاولة لاستعراض القوة كما يقول الفلسطينيون خلال هذه الساعات التي جرى اقتحام عدة أحياء في هذه المدينة. عمليا ما جرى أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم فلسطيني أصيب بالرصاص الحي وصفت إصابته بالخطيرة جبارة، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق والاستهداف الواضح والمباشر للصحفيين الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في هذه المنطقة، أيضا إلقاء القنابل الغازية باتجاه التجمعات السكانية ومدارس فلسطينية في هذه المنطقة في ساعات الذروة، خاصة وأن هذا الأمر انعكس بشكل واضح على الفلسطينيين في هذه المدينة، إضافة إلى تجديد إغلاق مؤسسات أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين، هي محاولة لاستهداف البنية المؤسسية الفلسطينية والمس بالحياة المدنية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تغلق بها إسرائيل وتستهدف المؤسسات المدنية الفلسطينية. إلى جانب ذلك كان هناك قبل قليل إصابة لشاب فلسطيني

0: الفلسطيني في بلدة خربثة بني حارث غرب محافظة رام الله بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى ما كان هذا اليوم من سلسلة اقتحامات نفذت في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال نحو 30 فلسطينيا، إلى جانب اعتداءات المستوطنين من بيت ليد شرق طول كرم شمالا وحتى مسافر يطا جنوبا. المستهدف بدرجة أساسية هو الفلسطيني الذي يخطف ثمار الزيتون. اليوم المشهد تبدل، من كان يقف إلى جانب أشجار الزيتون هم المستوطنين الذين كانوا مسلحين وكانوا يعتدون على الفلسطينيين ويسرقون هذا المحصول. أشير هنا إلى ما تحدثت عنه مؤسسات حقوقية إسرائيلية، كانت تتحدث عن 377 اعتداء على يد المستوطنين في الأسبوعين الأخيرين. جبار نصف هذه الاعتداءات استهدفت قاطفي الزيتون وموسم الزيتون. ربع هذه الاعتداءات كانت بمشاركة وتواجد الجيش الإسرائيلي في هذه الحوادث التي استهدفت نحو 162 بلدة وقرية فلسطينية في الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا للزميل محمد الأطرش من الخليل على كل هذه المتابعات للوضع الميداني في الضفة الغربية. والآن ننتقل إلى هنا إلى ضيوفنا في هذه النافذة. أستاذ شعوان، أنت مدير مؤسسة الحق، هذه المؤسسة هي كانت أول مؤسسة تستهدف من بين المؤسسات الحقوقية والأهلية التي تم إغلاقها منذ عام 2022 بشكل كامل. اليوم لماذا كل هذا المشهد الاستعراضي، هذه الآليات العسكرية لإعادة اقتحام مؤسسة هي مغلقة أصلاً كمؤسسة الضمير التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، وعلى الباب الرئيسي يتم وضع بيان أو ملصق من الجيش الإسرائيلي هو أصلا من نفس البيان الذي وقع ووضع عام 2022؟
2: بصراحة هذه ليست الحادثة الأولى على هذا النحو، دخول بهذا الكم الكبير من الجنود والمدرعات والتصوير واعتلاء يعني أسطح المنازل بالقناصة. سبق ذلك العام الماضي بالنسبة للجان العمل الزراعي كذلك، الآن يكرروه هنا ويكرروه أنا باعتقادي مرات أخرى. ولكن الأهم في الموضوع هو ليس مؤسسة هنا أو هناك، وإنما الموضوع هو موضوع الدخول على هذا النحو بمنطقة تسمى ألف لاستهداف مؤسسة هي يعني موجودة بموجب القانون الفلسطيني ومرجعيتها الكلية هو القانون الفلسطيني وتعمل في الجانب المدني. السؤال لماذا تستهدف هذه المؤسسات؟ أنا برأيي الاستهداف جاي من نقطة مشتركة إلى حد ما مع كل المؤسسات التي استهدفت، وهي 7 مؤسسات التي صدر بشأنها قرارات أو أوامر عسكرية بإيقافها وإخراجها خارج نطاق القانون والتجريم بعام 22 بشهر 8/22. الهدف، النقطة الأساسية، الرابط، من يعمل في الأرض ومن يحاول أن يثبت الناس، سواء فلاح في مزرعته ولا في أرضه ولا تقديم مساعدة، ما جهة ثانية تحاول أن تلاحق شركات تدعم المستعمر، تدعم الاستيطان بأشكال مختلفة، تستثمر في هذا الحيز بشكل واسع، ملاحقة المجرمين أنفسهم أمام محاكم دولية أو غيرها. هذه أمور بالنسبة للاحتلال كأنها خطوط حمراء وعبر عنها وسيعبر وسيستمر. ولكن أنا برأيي الرسالة كمان هي رسالة سياسية بالدرجة الأولى للسلطة الفلسطينية، للعالم، للشارع الإسرائيلي، كي تقول يعني هذه الحكومة لا يوجد هناك خط، لا يوجد هناك حدود، بغض النظر عن اتفاقيات في أوسلو، في هذا العبارة، في هذا المفردة، في هذه المسألة، المسألة خلاص يعني انتهى،
1: وكأنه انتهى.
2: أينما نريد أن ندخل سندخل، وأي شيء نعمله سنعمله.
1: نعم دكتور وليد، يعني مما قاله الأستاذ شعوان ننتقل منه، لماذا استهداف رام الله اليوم؟ نتحدث عن مناطق ألف، ما الذي يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ ولماذا العملية العسكرية اليوم مثلا كانت في وضح النهار؟ عادة ما كنا نرى هذه المشاهد في ساعات الليل المتأخر؟
3: نعم، يعني أنا أعتقد أنه سؤال لماذا رام الله يعني هو يعني سؤال أكثر قد يعبر عن الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا الفلسطينية، لأنها يعني لا ترى يعني ماذا يحصل كل يوم في الخليل وطولكرم ونابلس. ولكن دعينا أن أقول لك ماذا تريد إسرائيل، لأن هناك تحول حقيقي تجاه السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل، ولا أقول لدى هذه الحكومة الإسرائيلية. ودعينا أن اسمحي لي أن أبدأ أنه منذ اتفاق أوسلو كانت الدوريات والمعدات الإسرائيلية تدخل مدينة رام الله وباقي المدن الفلسطينية، ولكن ضمن دوريات مشتركة، وكنا نشاهد احيانا يعني ورود حمراء يعني على مقدمه هذه الدورات. اختلف الامر مع الانتفاضه الثانيه، الغت اسرائيل احد البنود المتعلقه بالترتيبات الامنيه، وبارك الامر تقرير من وزاره الخارجيه الامريكيه عام 2022 عندما قال ان الترتيبات الامنيه المدرجه ضمن اتفاق اوسلو لم تعد ذات صله ريليفنت.
1: والان
3: ومنذ تلك اللحظه لم تعد اسرائيل تنسق تماما مع السلطه الفلسطينيه، وانما تعتبر انه من مهمات الطبيعية الدخول وتنفيذ أي عمليات طالما أن هناك ما تسميه إرهاب داخل مناطق السلطة الفلسطينية. واسمح لي أن أيضا أن أقول لك، من يتابع المشهد الإسرائيلي بشكل صحيح يستطيع أن يشاهد أن العديد من مراكز الأبحاث النافذة وذات يعني المسمعية داخل إسرائيل بدأت منذ 7 أكتوبر تدرج موضوع الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتبارها تهديد وشيك، في أي لحظة قد تنقلب البنادق تجاه إسرائيل. وهذه العبارة تحديدا ما استخدمها نتنياهو هذا اليوم عندما وقفوا في خلفية مخيم جنين.
1: سنقف عند تصريحات نتنياهو بعد قليل، ولكن يعني لنكمل الحديث عن المؤسسات التي تستهدف الآن. يعني أستاذ شعوان، من خلال أيضا علاقاتك وتواصلكم مع المؤسسات السبعة تحديدا التي لا زالت مغلقة بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك ملاحقة يومية لكم؟ هل أيضا لأنكم تتواصلون مع المحاكم الدولية تحديدا المحكمة الجنائية الدولية، وهل تتوقعون المزيد من التصعيد اتجاه المؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية؟
2: بصراحة لا نشغل أنفسنا يعني بما سيحدث، نشغل أنفسنا أكثر بالرسالة التي نحملها. يجب أن نلاحق من يرتكب جرائم دولية بحق شعبنا، يجب أن نلاحق من يستثمر في دماء شعبنا، يجب أن نلاحق كل هذه المسائل من شركات، من أفراد، من مسؤولين بمختلف المستويات.
1: إذن بسبب ذلك هذا
2: نقول
1: هو الاستهداف؟
2: نقول ذلك وسنستمر فيه، يعني مش عنادا وإنما إيمانا. إذا لم تلاحق إسرائيل مؤسسات وأفراد وغيرها برأيي ثقافة الإفلات من العقاب ثقافة.
1: أستميحك عذرا، ولكن يبدو أن هناك أخبار عاجلة، مضطرون لإنهاء هذه النافذة على عجل. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة، والزميل زين من داخل الاستوديوهات هناك. شكرا للمتابعة، نكون معكم في نوافذ قادمة.
4: شكرا لك جبارة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة، نتابع فيها هذه الأخبار العاجلة التي تظهر تباعا على شاشتنا. المتحدث باسم التحالف يقول إن ميليشيا الحوثي تستخدم محطة الصباحة في صنعاء ومخازن الوقود في هذه المنطقة في أعمالها العسكرية، في الدعم المباشر لعملها العسكرية. يقول أيضا المتحدث باسم التحالف إن عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية تغذي المجهود الحربي لميليشيا الحوثي الإرهابية، كما قال المتحدث باسم التحالف. يقول أيضا إن على الحوثيين وقف كل العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية فورا. إذن مجموعة من الأخبار العاجلة نقلا عن المتحدث باسم التحالف يقول فيها إن العملية استهدفت، العملية التي شنتها قوات التحالف استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها ميليشيا الحوثي لتخزين الوقود في الحديدة وفي صنعاء. طبعا هذه العملية تأتي بعد هجمات متتالية على المطارات السعودية، لا سيما مطار الملك خالد في الرياض الذي علقت فيه الرحلات الجوية وأسفر هجومان أحدهما السبت عن 12 قتيلا من جنسيات مختلفة، وأسفر هجوم آخر يوم الأحد عن 11 جريحا بجانب قتيل واحد. المتحدث باسم التحالف يقول إن الحوثيين استخدموا الصواريخ والمسيرات لتهديد سلامة المطارات والموانئ والسفن التجارية في البحر الأحمر. ويأتي طبعا هذا في معرض الإعلان عن عمليات نفذها التحالف ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن على ضوء التطورات التي وقعت في الأيام الماضية. كذلك يقول المتحدث باسم التحالف إن هذه العملية هي عملية نوعية واستهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها ميليشيا الحوثي لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. قال أيضا إن هذا الوقود وهذه المنشآت تستخدم بشكل مباشر في دعم العمليات العسكرية للحوثيين. يقول أيضا إن هذه العملية التي نفذتها قوات التحالف هي عملية نوعية. ويقول كذلك المتحدث باسم التحالف إن العملية استهدفت هذه المواقع لأنها تساهم في المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين. مجموعة من الأخبار العاجلة في ضوء ما أعلنه المتحدث باسم التحالف عن عملية نوعية استهدفت مخازن وقود ومنشآت للحوثيين في صنعاء وفي الحديدة. وكما نتابع أيضا في الجهة الأخرى عبر شاشتنا الآن في هذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر. هذه الإنذارات عادة تأتي بعد رصد صواريخ أو مسيرات وبدء إجراءات التصدي لها. كما قلنا هذه التطورات تأتي منذ إطلاق عملية فجر اليمن والتي أطلق فيها الحوثيون صواريخ ومسيرات على المملكة العربية السعودية. أسفرت كما قلنا يوم السبت والأحد فقط عن حوالي 13 قتيلا ومئات الجرحى. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. إذن بدر، التفاصيل كثيرة ذكرها المتحدث باسم التحالف.
5: نعم زين، حقيقة أحدث التطورات هو الإعلان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، ذكر فيه عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية داخل اليمن استهدفت بحسب البيان مصادر تستخدمها ميليشيا الحوثي في تمويل مجهودها الحربي. المتحدث أيضا أضاف وأوضح أن العملية استهدفت منشآت في العاصمة صنعاء من بينها محطة الصباحة المركزية إلى جانب مخازن للوقود تحت الأرض وكذلك خزانات وأرصفة مخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار. التحالف حقيقة في البيان ذكر أن هذه المنشآت تستخدمها ميليشيا الحوثي في دعم عملياتها العسكرية، ذكر أيضا أن مواردها ساهمت في تمويل الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة وكذلك الاعتداءات على السفن التجارية وأيضا تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. التحالف حقيقة هذه المرة يتحدث عن استهداف مصادر التمويل وإمداد المجهود الحربي للحوثيين بعدما كان التركيز في عملياتها السابقة على منصات إطلاق الصواريخ البالستية وأيضا مخازن الأسلحة ومواقع تجهيز الطائرات المسيرة. أيضا أكد أن العملية نفذت مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين، شدد على ضرورة توقف الحوثيين عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، تحدث بطبيعة الحال عن الاستهداف الذي وقع على المطارات والموانئ والمنشآت النفطية هنا في السعودية. نتحدث عن إعلان جاء بعد موقف صدر مجلس الوزراء أكد فيه أن الاعتداءات الحوثية على المملكة ستكون لها عواقب، وكانت هناك إشادة بدور القوات المسلحة السعودية والعمليات التي ينفذها تحالف دعم الشرعية داخل اليمن. إذن هذا التحالف كان قد أصدر في وقت سابق تحذير للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية وتحديدا محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ونشر خارطة للموقع المطلوب إخلاءه كان حفاظا على سلامة المدنيين. إذن جاء هذا البيان ليوضح تفاصيل وطبيعة هذه العملية والاستهداف ونتائج هذه العملية. هذا التطور حقيقة يأتي بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أعلن التحالف عن تنفيذها خلال الفترة الماضية داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، وشملت يعني منصات لإطلاق الصواريخ البالستية ومخازن للأسلحة وأيضا مواقع لتجهيز الطائرات المسيرة. إذن نتحدث عن بيان جديد يوضح طبيعة هذه العملية، استهدف مواقع لتعطيل الجهد الذي يعني يمول الحوثي في هذه العملية العسكرية، تستهدف هذا الموقع. إذا نتحدث عن بيان مختلف، نتحدث عن مواقع مختلفة في هذا البيان ذكر المتحدث الرسمي للتحالف،
4: واستهداف لمحطات ومخازن وقود كما قال التحالف. سنتابع هذه التطورات بدر ربعان، ابقى معنا ووصلنا رأس الساعة نتابع مشاهدينا هذه الأخبار العاجلة التي بدأنا بها هذه التغطية الخاصة بما أعلنه المتحدث باسم التحالف من عملية نوعية للتحالف استهدفت مخازن وقود في صنعاء وفي الحديدة. قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنها تستخدم في المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين التي قال إنها تهدد الملاحة الجوية والبحرية وتستهدف المدنيين. وهذه التطورات تأتي بعد استهدافات من جماعة أنصار الله لمطار الملك خالد ومطار الملك فهد، مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام، ما أسفر عن اثني عشر قتيلا يوم السبت وقتيل واحد يوم الأحد بجانب عشرات المصابين وأكثر من ذلك وفق التقديرات الرسمية. نتابع هذه التطورات تباعا مع مراسلينا من الرياض، بدر الربيعان معنا مرة أخرى، ومعنا من صنعاء نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، ومعنا كذلك من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بكم جميعا، سأبدأ معك بدر الربيعان وتفاصيل ما جاء في بيان التحالف، تفضل.
5: نعم زين، البيان الذي أعلن عنه متحدث التحالف قبل قليل بشأن العملية النوعية التي تم تنفيذها في صنعاء تحديدا استهدفت بحسب البيان مصادر تستخدمها ميليشيا الحوثي في تمويل المجهود الحربي. المتحدث أوضح أن العملية استهدفت منشآت في العاصمة صنعاء ومن بينها محطة الصباحة المركزية إلى جانب مخازن للوقود وأرصفة مخصصة لنقل وتفريغ الوقود في الحديدة وميناء المخا. تحدث عن أن هذه المنشآت كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي في دعم عملياتها العسكرية، وذكر أن مواردها ساهمت في تمويل الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة، كذلك الاعتداءات التي تعرض لها المطارات والسفن التجارية في البحر الأحمر. أكد أن سبب هذه العملية يهدف إلى إضعاف القدرات المستخدمة في تنفيذ هذه الهجمات. نتحدث أيضا ذكر أن تحدث عن حرمان الشعب اليمني من الاستفادة من هذه الموارد. ذكر أن الحوثيين استخدموا هذه الموارد يعني لتلبية احتياجاتهم العسكرية، وأيضا ذكر أن العملية لا تتعلق فقط بحماية المملكة، نتحدث عن حماية الملاحة البحرية وأيضا المنشآت، وفي ظل استمرار التهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية. أيضا كان هناك جانب إنساني حقيقة في البيان ذكره المتحدث الرسمي، أكد أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر أو أضرار بين المدنيين، وهذا جاء على خلفية الإعلان الذي صدر من التحالف قبل تنفيذ العملية للمدنيين المحيطين بالموقع بالابتعاد وإخلاء الموقع في محطة الصباحة المركزية. أيضا ذكر أن حذر الحوثيين من مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية. حقيقة هذا البيان يعني يتحدث عن طبيعة الاستهداف ونتائج هذه العملية التي أعلن عنها التحالف وأعلن عن تنفيذها عصر هذا اليوم. نتحدث عن تنفيذ عملية في عدد من المواقع بهدف إضعاف المجهود الحربي لميليشيا الحوثي في اليمن لتجنب استخدامها في تهديد المملكة في منشآتها المدنية وأيضا في ما يتعلق بالملاحة.

0: البحرية. إذن هذا الإعلان يأتي في سياق هذه العملية ونتائجها في هذه العملية النوعية. اليوم مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها ولي العهد كان هناك يعني واضح بإدانة تهديد واضح يعني أكد أن إعدادات الحوثية على المملكة ستكون لها عواقب، خصوصا استهداف المطارات والمنشآت المدنية والاقتصادية. يمكن فهم هذه العملية أنها جاءت بالرد بالتأكيد على محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة للمنشآت. نتحدث عن استهدافات طالت منشآت مدنية هنا في العاصمة الرياض، حيث مطار الملك خالد تعرض لاعتداءين خلال الأيام القليلة الماضية. كان هناك وفيات وإصابات، مجموع الإصابات تجاوز 300 شخص، إضافة إلى ما يقرب من 13 من المتوفين في كلا الاعتداءين، وهناك حالات لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات. وبالتالي نتحدث عن رد واضح من التحالف لهذه العمليات التي استهدفت المنشآت المدنية في السعودية. وهناك أيضا يعني كان حديث لمتحدث التحالف بعد العمليات التي استهدفت المطار الملك خالد، ذكر أنها جريمة حرب ترقى لأن تكون جريمة حرب وسيتم الرد عليها.
1: فيما يتعلق بالإنذار عن التهديد والتحذير، التحذير الذي أطلق بشأن المنطقة الشرقية، هل تبين ما هو سبب هذا الإنذار؟
0: زين، هذه الإنذارات تأتي لتنبيه السكان من وجود خطر محتمل خلال الفترة الماضية، وهذا معتاد حقيقة في بعض المناطق. نتحدث عن منطقة الرياض، كان هناك أيضا إشارات إنذار مساء البارحة وتم الإعلان بعدها عن زوال هذا الخطر. يحدث الآن هذا في المنطقة الشرقية، وبالتأكيد يتم التعامل معها من قبل الدفاعات الجوية السعودية للتعامل مع مصادر هذا التهديد. نتحدث عن طائرات مسيرة، نتحدث عن صواريخ باليستية. اليوم كان هناك إعلان عن تدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى خلال 24 ساعة كان هناك يعني التعامل أيضا مع صواريخ باليستية، صاروخين باليستيين استهدف خميس مشيط وتم التعامل معها من قبل الدفاعات الجوية قبل أن تصل إلى أهدافها، إضافة إلى صاروخ باليستي كان باتجاه الرياض أيضا تم تدميره والتعامل معه من قبل الدفاعات الجوية السعودية. إذن نتحدث عن إعلانات إنذار تصدر من فترة إلى أخرى لتنبيه المدنيين وتجنب يعني عمليات عمل احترازي فقط لتجنب المدنيين، يعني لتنبيههم وأيضا وضعهم في صورة التهديد والخطر الذي يجري يتم التعامل معهم من قبل الدفاعات الجوية. هذا أمر طبيعي في مثل هذه الحالات. إذا نتحدث عن يعني تعامل من قبل الدفاعات الجوية في خلال الساعات 24 ساعة الماضية وأيضا الفترة الأخيرة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
1: ستبقى معنا بدر ربيعان من الرياض، لكن نتابع أيضا ما يقوله الجانب الآخر. جماعة أنصار الله كانت قد أعلنت بالفعل عن تعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بصنعاء للقصف، وكذلك رأس عيسى في الحديدة للقصف. نتابع ذلك معك نبيل اليوسفي من صنعاء.
2: نعم زين العابدين، وسائل الإعلام الرسمية أعلنت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت محطة شركة النفط اليمنية التابعة لصنعاء في منطقة الصباحة، وهي تابعة لمديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء، لكنها كانت قد أكدت بأن الشركة أو محطة شركة النفط مفرغة تماما من وجود النفط فيها، وكان قد تم أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل. وفي ذات السياق تم الإعلان أيضا عن استهداف حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهداف غارات سعودية أيضا لشركة النفط ومحطة شركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وأعلنت وزارة الصحة أن هذا الاستهداف نجم عنه سقوط 4 ضحايا في صفوف المدنيين في حصيلة أولية حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة أنهم كانوا قد تصدوا لتحشيدات أو لتشكيلات جوية قتالية للطائرات السعودية أثناء قصفها للمحطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء، وأجبرها على المغادرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، كما أكد أيضا بأنهم سيردون على هذا الاستهداف بالمثل. وأعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة أن الاستهداف سيكون في عمق الأراضي السعودية، وتحديدا الأماكن التي تم تحديدها هي مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو في الظهران، وكذلك مصفات أرامكو في الرياض، و

0: المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن، مؤكدا أنه سيتم استهدافها، وأكد أيضا أن معادلة التصعيد بالتصعيد سوف تستمر. وكان قد أعلن أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأن الطيران السعودي قد شن خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية، قال بأنها استهدفت العاصمة صنعاء وأيضا محافظة عمران ومحافظة صعدة، بالإضافة إلى محافظة دمار وسط اليمن وأيضا محافظة تعز ومحافظة لحج وكذلك محافظة حجة. وأكد بأن هذه الغارات هي سعودية وكانت من طائرات نوع F-15 والطائرات تايفون، واستهدفت هذه الأماكن. في ذات السياق، زين العابدين رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لسلطات صنعاء أكد أن الضربات باتجاه السعودية حكيمة ومحقة حسب وصفه، وأكد بأنه هذه الضربات تهدف إلى إجبارها على إنهاء ما وصفه بالعدوان والحصار على اليمن.
1: شكرا لك نبيل اليوسف، سنعود إليك بطبيعة الحال حالما يجد جديد. ياسر حسن من تعز، ماذا أيضا عن تطورات المعارك على الأرض وما صدر عن الجانب الحكومي من معلومات وبيانات؟
2: نعم زين العابدين، هنا في تعز تم الإعلان اليوم من قبل القوات الحكومية عن السيطرة على منطقة الصراري في مديرية صبر الموادم جنوبية تعز، وقالت القوات الحكومية إنها سيطرت على تلك المنطقة وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. قبل ذلك كانت هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في عدة جبهات في تعز. بالذهاب إلى مأرب، تم الإعلان من قبل القوات الحكومية عن إسقاط 3 طائرات مسيرة للحوثيين في الجبهات الجنوبية للمحافظة. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أعلن أن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، وقال إن تلك العمليات تم استخدام كل الأسلحة أو مختلف أنواع الأسلحة فيها، وقال كذلك إن العمليات أسفرت عن إصابة وقتل 1200 من عناصر الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 440 من المركبات والمدرعات والعربات العسكرية الخاصة بالحوثيين. كما أكد أن فرق الهندسة تقوم بنزع الألغام من بعض المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها وكان الحوثيون قد زرعوا فيها الألغام. سياسيا، كان هناك خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد فيه على تواصل عملية الفجر الجديد، وأكد أن هذه العملية لن تتوقف حتى تستعيد الحكومة كامل الأراضي اليمنية وتسيطر على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء. كما أكد في خطاب بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، أكد للشعب اليمني أن الدولة والحكومة لن تتخلى عن أراضيها، وأن ما قام به الحوثيون هو أمر طارئ، ولن تبقي الدولة أحدا غير الحكومة الشرعية على هذه الأراضي. وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أكد أن أي تخابر أو تعامل أو دعم مع الحوثيين سيكون في موجب المساءلة القانونية، وأكد أن تلك الجرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أحيانا. كذلك رئيس مجلس الوزراء أكد في لقائه اليوم على ضرورة التكاتف والتعاون مع بعض لإنهاء ما يتعلق بالأمر الاقتصادي، وكذلك توفير السلع لكل مناطق البلاد بما في ذلك تعز المحاصرة، وأكد على أنه لا بد من فك الحصار عن تعز، ولا بد لهذه العملية أن تتنفذ أو أن تواصل تنفيذها حتى تحقق كامل أهدافها.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز، مراسل الجزيرة. أيضا الرئيس الأمريكي كانت له تصريحات، نتابع أهم ما قاله اليوم. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، حينما علق قبل ذلك علق بالقول إنهم يتصرفون بشكل سيء وإن الولايات المتحدة قد تضرب الحوثيين. التعليق الأخير يتحدث يقول إن يتصرفون بشكل سيء وأنه قد يطلب من تركيا أن تتدخل في اليمن. ماذا في تفاصيل تصريحات ترامب هذه المرة؟
3: نعم، الرئيس ترامب لم يعطي كثيرا من التفاصيل بشأن هذا التصريح المفاجئ الذي أدخل فيه تركيا إلى هذه المعادلة، لكن يمكن على الأقل تبرير هذا التصريح بما قاله مسؤولون أمريكيون طيلة الأيام الماضية لوسائل الإعلام الأمريكية، رغم أن الرئيس ترامب كان يبدي استعدادا أكبر للتدخل بشكل مباشر في هذه الجبهة في اليمن، إسنادا للسعودية التي اقتصر دعم الولايات المتحدة الأمريكية إلى حدود هذه السعودية. الساعة في الدعم الاستخباراتي وأيضا تحديد الأهداف، مع إمكانية أيضا تعزيز الدعم الجوي والتغطية الجوية المقدمة للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمواقع يمكن أن يسيطر عليها الحوثيون، تلك خاصة المطلة على باب المندب، هكذا يقول بعض المسؤولين الأمريكيين. مفاد لربما أو مبرر إدخال الرئيس الأمريكي لتركيا وعدم حماسته للتدخل بشكل مباشر هو بسبب توصيات العسكريين داخل الإدارة الأمريكية، أو الذين نصحوه بشكل مباشر بعدم فتح جبهة جديدة، وهي التي لم تغلق بعد هذه الجبهة مع الجانب الإيراني. هذه التوصيات جاءت بناء على المعيقات التي يواجهها الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالذخيرة، بالإضافة أيضا إلى احتمال استهداف السفن الأمريكية في باب المندب بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في هذه الجبهة، هكذا يقول المعارضون للتدخل المباشر الأمريكي في هذه الجبهة. لكن الرئيس الأمريكي في منشور له عبر تروث سوشيال تحدث وقال بأنه اعتقد أن الحوثيين استفادوا من الدرس الذي تلقوه العام الماضي، في إشارة إلى هذه المواجهة المباشرة التي كانت ما بين واشنطن والحوثيين والتي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في مايو الماضي، والذي عزى فيه الرئيس ترامب التوصل لهذا الاتفاق، وأنه جاء بناء على طلب من الحوثيين، لكنهم الآن يعودون لمهاجمة السعودية بشكل خبيث كما يقول الرئيس ترامب، ويريدون بشكل متعمد رفع أسعار المحروقات، وكل هذا بإعاز من إيران، هكذا يقول الرئيس ترامب. لكن مرة أخرى ما يقوله عما يحدث كثير، لكن ما يقوله عما سيفعل والخطوة المقبلة لمواجهة هذا التصعيد غير واضح لحدود هذه اللحظة، خاصة وأنه فتح بموجب هذا التصريح الجديد اليوم وهو يغادر البيت الأبيض بابا جديدا فيما يتعلق بالدور التركي في اليمن.
1: شكرا جزيلا لك مينا سريري مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، كنا تحدثنا عن انذار بخطر في المنطقة الشرقية بالسعودية، الآن الدفاع المدني السعودي في هذا الخبر العاجل يقول إن هذا الخطر عن المنطقة الشرقية قد زال. طبعا هذه التغطية وهذه التطورات تأتي في ضوء ما أعلنه التحالف من شن عملية نوعية استهدفت مخازن وقود تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين في المجهود الحربي. نتابع تفاصيل هذه العملية عبر الخارطة التفاعلية مع الزميل محمود الزيبق.
4: شكرا زين ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من العاجل الأخير وهو إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، المنطقة الشرقية، وذلك بعد فترة وجيزة من تفعيل الإنذار في المنطقة الشرقية السعودية، حيث كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد هددت باستهداف منشآت النفط في شركة أرامكو التي تقع في الظهران في هذه المنطقة ومؤسسات نفطية أخرى في المملكة العربية السعودية إذا ما قامت قوات التحالف باستهداف منشآت نفطية لها في صنعاء. إذا نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية، يبدو أن هناك استهدافا كان قد حصل وزال الخطر منه حتى الآن، تفاصيل أوفى بالتأكيد ستظهر في وقت لاحق، لكن بالعموم هذه الهجمات هي متابعة لهجمات أخرى. نتحدث اليوم عن إسقاط 3 مسيرات في شمال الرياض تحدثت عنها القوات السعودية، أيضا كان هناك صواريخ باليستية أطلقت من جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية، لكن قوات التحالف في وقت سابق من الآن كانت قد استهدفت هذه المحطة. ندخل إلى صنعاء، طبعا هذه المحطة التي تشاهدونها هنا هي محطة الصباح المركزية، محطة نفطية رئيسية في العاصمة صنعاء، وطبعا كانت قوات التحالف قبل استهدافها وجهت هذا الإنذار الذي تشاهدونه هنا، وعدت هذه المنطقة الحمراء منطقة خطرة وطلبت من المدنيين الابتعاد عنها. بعد ذلك تم قصف أو هذه المنطقة، وطبعا جاء في بيان قوات التحالف الآن الذي سمعناه قبل قليل أن الحوثيون، جماعة أنصار الله الحوثيين، تستخدم بعض المنشآت المدنية في عمليات عسكرية وفي مسائل لوجستية تتعلق بالجهود الحربية وبالمسائل التي تقوم بها جماعة أنصار الله الحوثي والهجمات التي تقوم بها سواء باتجاه المملكة أو حتى داخل اليمن. طبعا كانت هناك هجمات أخرى، لكن نحن نتحدث اليوم عن الحدث الأبرز، هو قصف قوات التحالف لهذه المحطة. والآن ما الذي يمكن أن يأتي في قادم الساعات، خاصة مع تفعيل الإنذار في المنطقة الشرقية قبل قليل؟ وطبعا مرة أخرى نؤكد أن جماعة أنصار الله الحوثيين هددت باستهداف أيضا مطار الملك خالد في الرياض، وكانت قد استهدفت في وقت سابق هذا الأسبوع نحو 10 هجمات على المطارات، 5 مطارات استهدفت، أوقعت أكثر من 20 قتيلا ومئات الجرحى. من هنا سنعود إلى الزين لبقية تفاصيل النشرة.
1: شكرا لك محمود، نناقش هذه التفاصيل مع ضيفينا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. وأبدأ بك عميد إلياس، وملاحظات على هذه العملية النوعية وطبيعة الأهداف التي استهدفت.
5: زين، الصباحة حسب التحالف يقول أنها فعلا منشأة للنفط أو لتخزين النفط، وهذا أمر يستعمل في المجهود الحربي، ولكن هذا هو يعتبر على أنه هدف ذات قيمة عسكرية، ولكن من ضمن صورة أكبر بكثير. اليوم انتقلنا من 3 ديناميكيات. الديناميكية الأولى بين 9 و11 سبتمبر، عندما فعلا قام الحوثيون أنصار الله الحوثيين بعملية خاطفة ووصلوا إلى باب المندب، هذه أول عملية. 2، فجر اليمن الإعلان، ذهبنا إلى مرحلة عملية فعلا ما يسمى بالهجوم العكسي، وبدأت المعارك حول تعز. اليوم نشهد شيء جديد بعد استهداف مطار الملك خالد، نشهد شيء جديد هو البر، الجو، وانتقلنا إلى البحر، خاصة أنه هذه المنشأة الصباحة مرتبطة مباشرة بالساحل، مرتبطة برأس عيسى، مرتبطة بالصليف، مرتبطة بالحديدة. لماذا؟ لأنه يسيطر الحوثي على الساحل البحر الأحمر، وهو ممر مهم جدا. من يدرس الخريطة ويعرف أن الحديدة هي وصولا مباشرة إلى صنعاء، وباقي رأس عيسى وغيرها قد تصل إلى حجة، قد تصل إلى فعلا صعدة، وهي مركز ثقل أساسي. يعني هذه المنطقة هي 30% من مساحة اليمن، ولكن 70% من سكان اليمن. المجهود الحربي كله يقوم على الشريان الأساسي من البحر الأحمر، من هنا الاستهداف. هذا يعني أيضا زين العابدين أن عملية الساحل عملية عسكرية مهمة، أن يكون الحوثي في الخوخة وفي المخا وفي ميون، وأن تضرب الخلفية في رأس صليف ورأس عيسى والصليف والحديدة، وكأنك تضرب الخلفية الأساسية لخطوط المواصلات، وكأنه إذا استمرت هذه العملية الهدف دائما هو الساحل أو سهل تهامة.
1: الحوثيون يقولون أن هذه المحطة كانت خالية من الوقود وخالية من النفط،
5: قد يكون
1: وكان هنالك تحذير مسبق ربما سمح بذلك أو لم يسمح، لا أدري كم الوقت المطلوب لإفراغ المحطة، لكن إذا كانت بالفعل لم إذا كان بها وقود، كيف سيؤثر ذلك على الحوثيين وعلى مجهودهم الحربي بالفعل؟
5: أولا إذا كان فيها هذا الوقود لابد أن يكون الانفجار كبير جدا، وكان النار والاشتعال والدخان الأسود كبير جدا. وإذا لم تكن موجودة، هي منشأة وبنى تحتية زين العابدين، في حال تم استيراد النفط وبالتالي يمكن الخزن، ولكن إذا حسب الحوثيون عملية استباقية أنها قد تكون من الأهداف ذات قيمة استراتيجية، قد يكون فعلا خزنوا هذه الكميات في مكان آخر، وبالتالي هي مهمة للمجهود الحربي. يعني هذا في العمليات العسكرية زين العابدين، دائما دائما البنى التحتية وما يشغل الآلة العسكرية هو مهم جدا، تأتي هذه المنشأة من ضمن هذه الأهمية.
1: دكتور محجوب الزويري، يعني كان التحالف في الـ الـ الـ الأيام الماضية بعد بدء عملية فجر اليمن يساند القوات الحكومية، هذه العملية تمت بمعزل عن المساندة، هذه عملية استهدفت فيها منشأة يفترض أنها مصنفة مدنية، وإن كان التحالف يقول أنها تستخدم في المجهود الحربي، هذا يعكس ماذا بالتحديد؟
6: هناك تغير في نمط الحرب التي تجري الآن. يعني نحن نتحدث عن الهجمات التي قام بها أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد والتي تكررت أكثر من على الأقل الآن 3 مرات بمستويات متعددة وأهداف أخرى، الفشل في ربما وصول بعض الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ البالستية، يبدو أنه أرسل رسالة للتحالف.

0: المملكة العربية السعودية أن إمكانات الحوثيين تتزايد وإمكانيات التهديد ترتقي بشكل كبير جدا. لذلك هذه يعني هذه الهجمة اليوم فيها رسالتين. الرسالة الأولى إلى أن أي عمل عسكري يقوم به أنصار الحوثيين سيكون عليه رد حاسم وقوي وربما مضاعف من حيث الحجم القوة وتأثير فائض القوة. أما الأمر الثاني باعتقادي هو الرسالة إلى أن الحوثيين عمليا يستدعون استراتيجية إيران فيما يسمى رفع التكلفة، وهو عبارة عن ما يقوم به الحوثيون، يريدون أن يرفع التكلفة فيما يتعلق بأسعار الوقود، فيما يتعلق بالممر المائي باب المندب. وبالتالي الآن وكأن السعودية تقول والتحالف إلى العالم انتبهوا تيقظوا إلى أننا مقبلون على ربما إغلاق مضيق آخر، ليس بالضرورة كما يقال بالألغام، بل بحالة الرعب في باب المندب. وباعتقادي إذا إذا إذا رد الحوثيون على منشآت نفطية فإننا نحن أمام تصاعد في أسعار النفط، وسيضر بشكل أساسي الولايات المتحدة قبل غيرها.
1: ولذلك بيان التحالف يتحدث أيضا ليس فقط حماية السعودية ومنشآتها، وإنما أيضا حماية الملاحة البحرية ومنشآت الطاقة. لكن أيضا هناك تصريح لافت للرئيس الأمريكي، وكنت قد أشرت إليه مع مراسلتنا أمينة سريري، يعني في أول تصريح له قال ربما نشارك في ضرب الحوثيين، الآن يقول قد نطلب من تركيا أن تفعل ذلك. كيف تقيم تصريحات الرئيس الأمريكي ومتابعة أمريكا انخراطا أو نأيا بالنفس عن هذه المواجهة؟
0: الحقيقة أنه ترامب يتفرد في عملية اتخاذ القرار في ملفات هو جزء منها، ولكن الآخرين متأثرين أكثر بسبب الجغرافيا السياسية. يعني عندما ذهب للحديث مع الحوثيين وكما في محادثات التي جرت وقال أنهم وعدوه بأن لا يغلق المضيق، كان هذا بمعزل عن علاقته المتميزة مع دول الحلفاء ورأس المملكة العربية السعودية. كان الأجدى به أن ينسق في هذا الجهد، ولكنه ذهب وحصل على ما أسماه بالوعد. الآن هو يستنجد بتركيا في محاورة للمساعدة، وهو يعرف أن هذا ربما لديه حساباته الخاصة من قبل دولة مثل تركيا، لكن مع ذلك هو يحاول أن يتبرأ، يغسل يديه من المسؤولية التي عليه كولايات متحدة وكرئيس الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي التي أدخلت المنطقة إلى هذه الفوضى عندما بدأت الحرب على إيران، واستدعت النماذج هذه الدور الحوثي وما يقومون به، بحيث أنها تركت الجميع يواجهوا مصيرهم دون أن تفعل شيئا. طيب، لا في حسم معركة مع إيران ولا في حسم معركة الطاقة بشكل عام.
1: ما الذي يقصده في رأيك؟
0: نعم،
1: طبعا لا نعرف على وجه اليقين بالتدخل التركي، لأنه هو أشاد وواضح أنه معجب جدا بالتدخل التركي في سوريا الذي أدى إلى هذه النتيجة. صحيح. هل يقصد تدخل مشابه لذلك أم يقصد تدخل عسكري؟
0: أنا أعتقد بأنه ربما زين العابدين طرح هذا الموضوع في إحدى الإيجازات التي قدمت له، وباعتقادي هو هذه العبارة علقت في ذهنه وذكرها. أنا لا أعتقد أن لديه تصور أساسي لعملية التدخل، قد تكون عسكرية وقد تكون أكثر من عسكرية، لكن هو يعرف أن تركيا جزء من تحالف مكة الدفاعي التي هي باكستان والسعودية جزء منه، ويعرف أن هناك حديثا عن دور تركي. ما من جديد في ذلك، إنما ربما يريد أن يزج باسم تركيا في محاولة لرفع جزء من المسؤولية عن كاهله كولايات متحدة وكرئيس ترامب.
1: عميد الياس، أريد أن تعلق على هذه النقطة تحديدا، تفضل.
2: زين العابدين، سوريا مختلفة عن مسافة أكثر من 2000 كيلومتر تقريبا. سوريا حدود مشتركة، تهديد للأمن القومي التركي بسبب مشروع الروجافا أو المشروع الكردي اليوم، أيضا المشروع الإسرائيلي في المنطقة يضرب المصالح التركية في هذا. اليوم تركيا متواجدة في الصومال، يعني هناك قاعدة عسكرية متواجدة في الصومال، وأنا أعتقد اليوم الاستراتيجية الكبرى للرئيس ترامب مع هذه الإدارة هو ما يسمى بالأوفشور بالانسينج، يعني التوازن عن بعد. اتفاق مكة جزء أساسي واتفاق أبراهام جزء آخر.
1: أشكرك شكرا جزيلا عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. كما نشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الخبير بسياسات الشرق الأوسط والأكاديمي. معنا من صنعاء حسين البخيتي، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من تعز عبد الواسع الفاتكي، المحلل السياسي، ومعنا من الرياض منيف عماش الحربي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ مع ضيفنا من صنعاء السيد حسين البخيتي. يعني حينما استهدفت جماعة أنصار الله المطارات وقتلت مدنيين وجرحت المئات، هل هي يعني تستغرب الآن أن تستهدف محطة وقود وتخزين وقود يقول التحالف أنها تمول المجهود الحربي.

0: جماعة أنصار الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص ادعاءات التحالف وكل الأهداف المدنية التي استهدفها بأكثر من 300 ألف غارة منذ 2015، هو يدعي بأنها أماكن عسكرية، وكان أيضا على سبيل المثال باسط أحيانا التي تم استهدافه وقتل 50 طفل، يعني أقل من سن 12. لذلك هذا الأمر هو متوقع أخي، يعني يقوموا باستهداف ما تبقى من المنشآت المدنية اليمنية لأنهم قد استهدفوها بالكامل. أغلب المناطق التي يتم استهدافها الآن تم استهدافها في السابق، لكن الآن السؤال الذي يضع نفسه: هل تستطيع السعودية بهذه العمليات أن تضيف أي شيء فوق ما قامت بتدميره وقتله؟ يعني 400 ألف مدني توفوا بسبب الحصار السعودي، 20 ألف مدني بسبب القصف المباشر، أغلبهم من النساء والأطفال. لذلك الهجمات اليمنية هي جاءت تحذيرات في البداية لمطار الرياض ولأجواء السعودية بأنها أصبحت مناطق يعني ممنوع على الطيران استخدامها. لذلك من يتحمل أي مسؤولية عن أي مدنيين يقتلوا هي السعودية وشركات الطيران. أولا لأنها لم توقف عملية لم توقف رحلات الطيران من ذلك المطار، وثانيا لأنها لا تستطيع أن تحمي ذلك المطار، فلماذا تسمح للمواطنين أو المدنيين بالتواجد فيه بعد أن أصبح هدف عسكري مشروع؟ وهذا جاء أخي العزيز هو فقط رد على الحصار السعودي وإغلاق مطار صنعاء والمطارات اليمنية.
0: سيد منيف، فيما يتعلق بهذه الغارة من التحالف على منشأة نفطية، ما الرسالة هنا؟
2: الرسالة هي ردا على استهداف المطارات السعودية وأيضا استهدافات منشآت الطاقة، فهذا رد، ولكن رد متحفظ، بدليل أن التحالف أبلغ المدنيين بعملية الضرب مسبقة، وهي تختلف عن ممارسات الحوثي الذي اعتدى على مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضا على مطار الملك خالد. فأعتقد أنه الرسالة واضحة للحوثي، الضربات ستكون نوعية، ضربات مؤلمة، ولكن أيضا السعودية ستلتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك التحالف العربي بقيادة السعودية أبلغ المدنيين مسبقا بهذه الضربات.
0: هل هذا الموقف سيستمر، بمعنى التحذير المستمر أمام كل منشأة؟ وما الهدف من القصف إذا كان المنشأة فارغة كما يقول الحوثيون ويتم التحذير مسبقا؟ يعني التحذير ليس فقط للمدنيين وإنما أيضا للحوثيين.
2: المنشأة تم اختيار الهدف لأنه نوعي وهو يزودهم بالطاقة، فبالتالي التحالف لا يقدم على ضرب هدف إلا إذا كان مرصود مسبقا وهناك أدلة وأثباتات، وأنه هذا يتعامل معه كمنشأة عسكرية وليس منشأة مدنية.
0: أنا لا أسأل عن هل كان الهدف عسكريا أو مدنيا، لأننا تلونا ما قاله التحالف واعتبره منشأة عسكرية لأنه يساهم في المجهود الحربي. أنا أسأل ما الهدف وما الفائدة من قصف منشأة فارغة وإن كانت منشأة تخزين؟
2: ليست فارغة، لو كانت فارغة لما ضربت، لما أبلغ المدنيين مسبقا. هذه منشآت طاقة تساهم بالمجهود العسكري بالنسبة للحوثي بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الرسالة واضحة، وأعتقد أنه سنكون نحن في المرحلة القادمة أمام مسارين مهمين: الضربات النوعية، وأعتقد أنه الضربات النوعية ستكون قد تكون صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، وهذه مناطق الحوثيين. الأمر الثاني واضح أن التحالف أكد على التزامه بدعم الشرعية اليمنية سياسيا وماليا وعسكريا في هذه المرحلة، بحيث أنه الذهاب بعيدا إلى تحرير صنعاء وعدم الوقوف عند معركة جانبية.
0: سيد عبد الواسع الفاتكي، هذه العملية أيضا بالنسبة لمجهود القوات الحكومية لتحقيق أهداف عملية فجر اليمن ببسط نفوذ الشرعية على كامل التراب اليمني، هل هذه العملية تساعد مباشرة أو بشكل غير مباشر في هذا الهدف؟
3: بتقديري أنه هذه العملية لا يمكن أن يكون لها تأثير بشكل قوي جدا، يمكن أن تؤثر بشكل طفيف على مستوى توفير النفط.

0: لازم لتشغيل الآلة العسكرية. لكنني في تقديري أعتقد أن جماعة الحوثي لديها مخزون كبير جدا للمشتقات النفطية، وهذا تخزن في أماكن حتى بعيدة عن الأماكن المعتادة التي يخزن فيها الوقود كمحطات الوقود مثلا، إضافة إلى أنه من الممكن لجماعة الحوثي أن تعوض أي نقص. طالما السواحل مفتوحة فإن التقارير تشير على أنه النظام الإيراني عادة ما يمد جماعة الحوثي بالمشتقات النفطية بالوقود، وتستفيد منه جماعة الحوثي في تشغيل آلتها العسكرية أيضا، وفي رعاية سوق سوداء تبيع هذا النفط للمواطن اليمني بأسعار خيالية. وأعتقد أنه على المستوى التكتيكي العسكري والاستراتيجي لا يمكن أن تحقق مثل تلك الضربات بالنسبة للمشتقات النفطية مثلا أو محطات الوقود التي تخزن فيها المشتقات النفطية،
1: نعم
0: الأثر الكبير الذي يمكن أن ينعكس بشكل كبير جدا على مستوى التحرك الميداني للقوات المسلحة على الأرض.
1: طيب، فيما يتعلق سيد حسين البخيتي برد الحوثيين على مثل هذه العمليات كيف سيكون؟
2: أعتقد أنه قد سمعنا الخبر العاجل الذي قرأته قبل قليل بأن صافرة الإنذار في المنطقة الشرقية السعودية، وأعتقد أن هذا أحد الردود، وقد تكون شركة أرامكو في الظهران أو في الرياض قد تعرضت للاستهداف، يعني بان نعرف الدقائق القادمة. وبخصوص أخي عمليات الجيش اليمني، استهداف على سبيل المثال هذه المنشأة في غرب صنعاء هو فقط يفتح شهية الجيش اليمني لعمليات استهداف أكبر. وما تقوم به اليمن أخي العزيز هي ضربات، هي انتقامية لما قامت به السعودية منذ 2015. يعني لا تعتقد السعودية أن الأمر سوف يتوقف فقط عند المطارات وعند المنشآت النفطية، قد تدخل محطات الطاقة ومحطات الكهرباء في قائمة الاستهداف. السعودية دمرت واستهدفت كامل المحطات الكهربائية في اليمن، لذلك هذه سوف تدخل. وأيضا وهناك شيء وهدف حساس وقوي وقاتل للسعودية، وهو محطات المياه، يعني عيموت وعطش. لذلك السعودية مطالب اليمن بسيطة، ومطالب اليمن لم تكلف السعودية ولا ريال واحد. أوقفوا، بالعكس سوف توفر لهم، سوف توفر لهم بدل صرف المليارات على قواتهم التي تندحر في كثير من مناطق اليمن. يعني يوقفوا الحرب، يرفعوا يدهم عن اليمن، لا يتدخلوا في اليمن، تعويضات لكل ما قتل ودمر في اليمن. ومن حينها سوف تأمن السعودية ألا يكون هناك أي هجوم عليها، وسوف تزحف إذا كانت تعتقد أن أنصار الله والجيش اليمني هم أداة بيد إيران، ليعملوا اتفاق سلام معنا، مع أنصار الله، مع الجيش اليمني، مع الحكومة اليمنية، يسموهم إيش ما سموهم، انقلابيين، إرهابيين، ما لنا علاقة بهذا، يعملوا اتفاق معهم وينسحبوا من اليمن، وسوف يؤمنون حدودهم، وسوف يعني لو تحرق الحرب بين أمريكا وإيران سوف يأمنون بأن اليمن لن تقوم باستهدافهم. وهذا هو حل
1: طيب.
2: بسيط، لكن السعودية
1: سيد
2: يبدو
1: منيف،
2: أنها ما زالت تحاول مع تركيا، وأمريكا تحاول مع تركيا، وتصريحات ترامب أخي هي مجرد تصريحات كاذبة. إن دخلت الأمريكا الحرب فقد رأينا ما حصل لتحالف الازدهار وتحالف الاندثار، فإن هذا فقط سوف يوسع الهجمات اليمنية في البحر الأحمر لتشمل أيضا السفن
1: وضحت
2: الأمريكية
1: الفكرة.
2: أو أي
1: سيد
2: سفن
1: منيف،
2: لأي دولة تشارك، إما تركيا أو باكستان.
1: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي عن دور تركي، سيد منيف الحربي، هل الرياض ترحب بهذا الدور في هذه المرحلة؟
3: عبد القادر، هناك حلف مكة بدأ تفعيله، واللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية أعلنت وأصدرت بيان حول نشر جنود وأيضا قدرات عسكرية. فكما قالها كان فيدان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حلف مكة ليس حبرا على ورق، هو بلا شك سيغير قواعد اللعبة في المنطقة. ولكن عبد القادر إذا سمحت لي خلنا أرد على ما قاله حسين البخيتي، لأن هذه السردية مغلوطة. كانت هناك هدنة في اليمن من أبريل 2022، والحوثي من خرق الهدنة في 3 سبتمبر بإطلاق 14 صاروخ على المخا، لأن الطرف الإيراني فقد نفوذه على مضيق هرمز ويريد أن يكون هناك نفوذ على باب المندب، وتم تحرير باب المندب في 3 أسابيع. استعادة الشرعية لهذا المناطق. الأمر الثاني وهذا مهم، أنه طرح خارطة الطريق، طرحها المبعوث الأممي كرونبيرت في ديسمبر 2023، وماطل الحوثي كثيرا في القبول بها. الأمر الثالث، الحوثي ليس الشرعية اليمنية، هو انقلب على الشرعية في سبتمبر 2014، والتحالف العربي شكل بطلب من الشرعية اليمنيه، وبناء عليها اصدر قرار مجلس الامن 2216، فهو يقدم سرديات مغلوطه ويجب ان ياخذوا من هذه السرديه من جديد حتى يستطيعوا التعامل مع الشرعيه، لانه طيب. الصراع هو بينهم وبين الشرعيه، وهم يريدون تدويل هذه الازمه، لكن الحقيقه

0: فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي. أنت ذكرت طبعا أن هنالك تحالف مكة، لكن وزير الخارجية التركي كان قد قال أن دور تركيا فيما يتعلق بمكة واليمن، تحالف مكة واليمن، هو دور دفاعي وهو تحالف دفاعي. لكن ما يطلبه الرئيس الأمريكي وما يتحدث به هو أن تتدخل تركيا في اليمن. لذلك سألتك إن كان الرياض، إن كانت الرياض ترحب بذلك.
1: عبد القادر، ليس هناك حاجة إلى حرب برية في اليمن. الجيش اليمني 400,000، هناك درع الوطن، هناك العمالقة، القوات على الأرض لا تحتاج إلى زيادة قوة بشرية. ما يحتاجه هو الطيران والتحالف العربي بقيادة السعودية.
0: لكن أولا سيد منيف، يعني معك زين العابدين وليس عبد القادر، لكن فيما يتعلق بالتدخل قد لا يكون تدخلا عسكريا، قد يكون تدخلا سياسيا من قبيل الوساطة ومن قبيل جمع الأطراف معا.
1: زين العابدين، أؤكد لك أنه الحل السياسي هو اللي كان مطروح، ولكن للأسف الحوثي تحرك في 3 سبتمبر بتوقيت طهران، وعندما يضيق الخناق على الحوثي يذهب يطالب بالحل السياسي. رأينا اتصال عراقتي بالأمير فيصل بن فرحان لطلب الوساطة، ورأينا أيضا
0: اسمح لي فقط أنوه لهذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم التحالف يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران وحرض، كما قال المتحدث باسم التحالف. إذن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران وحرض. طبعا هذا يأتي بعد صدور إنذار من الدفاع المدني السعودي بتهديد في المنطقة الشرقية، ثم الإعلان عن زوال هذا التهديد. الآن التحالف يقول إنه بالفعل تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة الظهران وحرض. نعم، أكمل أستاذ منيف.
1: ثبت لنا أن الحوثي، أذكر زين العابدين،
0: لكن اسمح لي، أنا آسف مرة أخرى، اسمح لي أيضا، الدفاع المدني السعودي يتحدث الآن في هذه اللحظات عن إطلاق إنذار في مدينة الرياض للتحذير من خطر. يعني واضح أن هنالك هجمات أو تهديدات مستمرة في هذه الأثناء بينما نتحدث الآن في مدينة الرياض، بعد أن أعلن عن إزالة الخطر وإعلان التحالف عن التصدي لصاروخ وتدمير صاروخ باليستي باتجاه الظهران وحرض. الآن هنالك إنذار في مدينة الرياض يحذر من خطر وفق الدفاع المدني السعودي. أستاذ منيف، يعني من الواضح أن هذه الحلقة من المواجهة هي حلقة مفرغة، ضرب يقابل بضرب، قصف يقابل بقصف، والأمان بعيد عن كل الأطراف، أليس كذلك؟
1: لا أعتقد أنه ليست حلقة مفرغة، أعتقد أنه فجر اليمن سيستمر الدعم لها. ثبت فعليا عندما يقدم هدنة للحوثي هو يستعيد قواه ويعيد تأهيله من جديد في وجود 3,000 خبير من الحرس الثوري وفيلق القدس وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، ثم يعود نشاطه من جديد. الآن المرحلة اختلفت، المجتمع، بعض القوى الدولية التي منعت تحرير صنعاء في 2015 و2016 ومنعت تحرير الحديدة في 2018 إلى حد كبير زال هذا المنع. لذلك أنا أعتقد نحن في مرحلة جديدة تختلف عما سبق، لذلك السقف الزمني
0: أيضا. يعني ننوه لهذه الأخبار العاجلة لو تسمح لي أستاذ منيف، ننوه هذه الأخبار العاجلة أيضا. المتحدث باسم التحالف يقول إن أجزاء من شظايا الاعتراض لهذا الصاروخ قد سقطت بالفعل بمنطقة سكنية في الظهران. معنا من الرياض بدر ربيعان مراسل الجزيرة. بدر، ماذا في التفاصيل؟
2: نعم عفوا،
0: تفضل.
2: أحدث ما لدينا زين هو إعلان قيادة القوات المشتركة التحالف سقوط أجزاء من شظايا اعتراض صاروخ باليستي في منطقة سكنية في الظهران، وجاري مباشرة الموقف

0: من قبل الجهات المعنية حاليا للتعامل مع أثار سقوط الشظايا لهذا الاعتراض. لم تصدر تفاصيل حقيقة إضافية بشأن يعني هذا السقوط تسبب في أضرار أو سواء مادية أو بشرية. ننتظر ما تعلنه الجهات المختصة بعد مباشرة الموقع في هذه اللحظات. أيضا كان هناك إعلان قبل ذلك اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، صاروخ باليستي في منطقة باتجاه منطقة حرض. إذا نتحدث عن صاروخين باتجاه مدينة الظهران والآخر كان باتجاه منطقة حرض، وتم التعامل معهم قبل الدفاعات الجوية. هذه المعلومات المتوفرة حتى اللحظة. نتحدث عن
1: صاروخان باتجاه الظهران بدر ربيعان حتى نتبين.
0: لا صاروخ
1: نريد الأرقام مرة أخرى.
0: صاروخان باتجاه الظهران، نعم نتحدث عن صاروخ باتجاه حرض وصاروخ باتجاه الظهران. صاروخ الظهران نتج عنه سقوط شظايا، حتى الآن الجهات المختصة تباشر الموقع. سقط في منطقة سكنية في منطقة الظهران. نتحدث عن هذه المعلومات فقط، ننتظر ما سيصدر من معلومات رسمية خلال الساعات المقبلة. أيضا كان هناك إنذار في العاصمة السعودية الرياض. هذه التطورات تأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية التي أعلن التحالف عن تنفيذها داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن، وآخرها العملية النوعية التي استهدفت أو تم استهداف بحسب بيان التحالف منشآت وقود وإمداد في صنعاء والحديدة وذمار. ذكر التحالف أن الجماعة تستخدمها في تمويل الجهد الحربي ودعم الهجمات بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المملكة. نتحدث عن تفاصيل عسكرية نوعية
1: فيما يتعلق بالمنشآت الحيوية الموجودة
0: بالتزامن بهذه. نعم
1: بدر، فيما يتعلق بالمنشآت الحيوية الموجودة سواء في الظهران أو في حرض، هل لك أن تبين لنا ما هي؟
0: حقيقة التغريدات المتحدث الرسمي للواء الركن تركي المالكي كانت واضحة فيما يتعلق بالاستهداف. ذكر أنه سقط في منطقة سكنية، جاري التعامل مع الآثار التي تسبب بها شظايا الصاروخ الذي تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية السعودية، وسقط في مدينة سكنية يتم التعامل معها من قبل الجهات المختصة، بالتأكيد الدفاع المدني والجهات المعنية بمتابعة مثل هذه الحوادث التي تحدث منذ أن بدأت هذا التصعيد. نتحدث عن إنذارات وأيضا يعني اعتراضات لطائرات مسيرة وصواريخ يتم التعامل معها، وبالتالي المعلومات دائما تكون مباشرة وواضحة فيما يتعلق بهذه الاستهدافات. نتحدث عن منطقة سكنية في المنطقة الشرقية سقطت فيها الشظايا، هذا الصاروخ الذي أعلن التحالف عن اعتراضه وتدميره في هذه اللحظات. إذا نتحدث عن صاروخين، أحدهما في مدينة كان باتجاه حرض وتم التعامل معه من قبل الدفاعات الجوية ولم تصدر أي تفاصيل إضافية بخصوصه. الآخر كان باتجاه المنطقة الشرقية، تحديدا الظهران في المنطقة الشرقية، وسقط على إحدى المناطق السكنية، وجاري التعامل من قبل الجهات المختصة مع الآثار التي بطبيعة الحال سيسببها هذه الشظايا والرد الذي كان عليه. إذن هذه المعلومات المتوافرة حتى اللحظة فيما يتعلق بإعلانات التحالف على لسان متحدث اللواء الركن التركي المالكي.
1: فيما يتعلق بمطار الملك خالد في الرياض، هل باستثناء استهدافي السبت والأحد هل هنالك استهدافات أخرى سواء أمس أو اليوم؟
0: حتى الآن لم يعلن التحالف عن أي استهداف، ولا حتى هيئة الطيران المدني التي دائما ما تصدر البيانات المتعلقة بالاعتداءات التي تعرض لها مطار الملك خالد الدولي. نتحدث عن اعتداءين فقط هما ما تم الإعلان عنهما خلال الأيام القليلة الماضية. الاعتداء الأول الذي تسبب في وفاة 12 شخصا وأيضا إصابة 309 آخرين. الاعتداء الثاني الذي لحقه كان في وقت وقفت فيه العمليات التشغيلية للمطار وفقا لبيان هيئة الطيران المدني، والتي ما تزال حتى الآن يعني في حال الإيقاف ولم يتم الإعلان عن مزيد مثل هذه المعلومات.
1: بدر سنعود إليك حالما يجد جديد وأيضا لجمع مزيد من المعلومات حول هذه الإنذارات في الرياض والمنطقة الشرقية وما جرى فيها. لكن من جديد نعود إلى محمود الزيبق للإطلاع على المشهد عبر الخارطة التفاعلية. تفضل محمود.
2: شكرا زين ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن آخر التطورات

0: هو فيما يبدو هجمات واسعة على السعودية في أكثر من منطقة. طبعا نتحدث أولا عن أول إنذار ظهر كان في المنطقة الشرقية، هنا منطقة الدمام تحديدا. الآن بعد ظهور الأنباء التي نشرتها السعودية تتحدث الآن وأشار إليها مراسلنا، تتحدث عن الظهران في هذه المنطقة، في المنطقة الشرقية طبعا، حيث مقر شركة أرامكو النفطية وهي عماد النفط في المملكة العربية السعودية. وكانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد هددت باستهداف هذه الشركة إذا استهدفت قوات التحالف منشآت نفطية في العاصمة صنعاء. أيضا كان هناك استهداف لحرب تقريبا في هذه المنطقة جنوب الظهران، جنوب الدمام، وفي شرق منطقة الرياض أيضا كان هناك إنذار في منطقة الرياض. إذن نتحدث عن منطقة، هذه المنطقة التي تشاهدونها هي المنطقة التي شهدت هذه الإنذارات خلال الساعة الماضية حقيقة، يعني تقريبا نتحدث عن دقائق. خلال هذه الدقائق الماضية هذه المناطق الثلاث هي التي شهدت هذه الإنذارات، طبعا بعد التهديدات من جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها ستستهدف أيضا مطار الملك خالد في الرياض، والذي تم استهدافه أكثر من مرة فعليا، وبالإضافة إلى شركة أرامكو كما أشرنا في الظهران. إذن يبدو أن الاستهدافات في هذا الاتجاه وما جرى الحديث عنه من إنذارات كان أيضا في نفس الاتجاه الذي سبق لجماعة أنصار الله الحوثيين أن وجهت إعلانا طالبت فيه بإخلاء وانسحاب المدنيين من هذه المناطق. طبعا وقد شهدت هجمات أخرى، كان هناك حديث عن إسقاط ثلاث مسيرات أيضا في شمال العاصمة الرياض. أيضا كان هناك هجمات بالصواريخ البالستية سواء على خميس مشيط أو باتجاه الرياض أيضا طبعا. إذن هذه تأتي في ظل فترة من تصاعد الهجمات من جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث نتحدث عن هجمات واسعة خاصة على المطارات خلال الأسبوع الماضي. نتحدث عن 10 هجمات أسفرت عن 20 قتيلا. والآن بينما نحدثكم يبدو أن الخطر قد زال عن الرياض. سنعود مع هذا العاجل إلى الزين لمتابعة التفاصيل.
1: بالفعل محمود، شكرا جزيلا. إذا نروه من جديد لهذه الأخبار العاجلة، زال الخطر عن الرياض وفق الدفاع المدني السعودي بعد إنذار جديد اليوم في الساعات الماضية، أكثر من إنذارين، ربما إنذاران الآن في الساعات الماضية. لكن هنالك أيضا إسقاط لصواريخ استهدفت المنطقة الشرقية لا سيما الظهران وحرض. نعود إلى ضيوفنا السيد منيف الحربي. طبعا فيما يتعلق بهذه الاستهدافات، من الواضح أنها المنشآت الطاقة السعودية. الظهران هي عاصمة الطاقة السعودية، وكذلك حرض عاصمة الغاز والزراعة. ما استعدادات المملكة للتعامل مع استهداف منشآتها والتركيز على منشآتها، منشآت الطاقة لديها؟
2: زين العابدين، تعرف هذه تسمى عاصمة الكور، يعني مهما كانت التحصينات لابد أن يحدث بعض الشظايا وبعض الوقوع. إذا تذكر أنه مثلا روسيا اللي تملك واحد من أهم منظومات الدفاع الـ300 والـ400 والـ500 تعرضت للعديد في الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا إسرائيل رغم المنصات المتعددة لديها تعرضت رغم صغر المساحة إلى تعرضت. ولكن بالتأكيد إذا حتى في المجمل منظومة الدفاع الجوي السعودية استطاعت أن تسقط ما لا يقل عن 90% وثبت فعاليتها، وبالتالي أنا أعتقد أنه سيكون هناك تطوير أكثر. لكن بلا شك السعودية ما أخذ احتياطاتها مسبقا، وتعرف أن هناك أضرار جانبية في هذه في معركة تحرير صنعاء، لذلك توقع بعض الآثار. ولكن واضح أن الموقف السعودي دعم كامل للشرعية للوصول إلى تحرير صنعاء مهما كان هذا الأمر مكلف في المرحلة القادمة.
1: لعلك سمعت لما قاله حسين البخيتي أن الهجمات يمكن أن تصل أيضا إلى المنشآت الحياتية كالكهرباء، كمحطات تحلية المياه. هذا سيناريو كابوس في الخليج، أليس كذلك؟
2: ولكن في استعدادات مسبقة. نحن في منطقة مترعة بالحروب، كل 10 أعوام لدينا حرب كبيرة أو متوسطة. أنا أعتقد كل الاستعدادات أخذت، ولكن لن يسمح لميليشيا مدعومة من طهران، لأنه خطرها زين العابدين أصبح خطر وجودي، ليس خطرا سياسيا أو اقتصاديا أو على الملاحة، بلا شك أنه الحوثي بما ارتكبه في مطار الملك خالد هو لا يقل عن داعش والقاعدة، ويجب التعامل معه على هذا المسار. لذلك أنا أعتقد أنه لن يكون هناك تردد في هذا الأمر. السعودية ستدعم ذهاب الشرعية حتى الوصول إلى تحرير صنعاء، ويبدو أن هذا الأمر المقلق للحوثي والمقلق لطهران في نفس الوقت.
1: هذا مقلق للحوثيين سيد حسين البخيتي، يعني يتصرف جماعة تجدر جماعة أنصار الله وعلى الأقل وفق التصريحات وكأنه لا يوجد ما يخسرونه، لكن هنالك الآن لدى العالم جميعا ما يخسره وربما يتصرف بناء على هذا. ولا شك أنك استمعت وتابعت ما قيل عن تحالف المضايق وما قيل أيضا عن مساعدة المملكة للتصدي، وحتى بيان التحالف يتحدث عن حماية الملاحة البحرية التي يهددها الحوثيون، كيف ترد على ذلك؟
3: أخي العزيز، فليذهب العالم كله إلى الجحيم، وليذهب اقتصاد العالم إلى الجحيم. يعني اليمن تستهدف منذ 2015، ماذا فعل هذا العالم المنافق؟ والآن يتباكون لأن الأسعار عندهم ارتفعت قليلا، ممكن نص دولار أو دولار على سعر القالون. واليمن هنا تعاني من الحرب والحصار، يعني منذ بداية الحرب على اليمن ارتفعت الأسعار تقريبا 500%. يعني لا يكترثون بما يدور في اليمن، واليمن هي لا تستهدف إلا من اعتدى عليها.
1: ألا تكترثون
3: أنتم؟ إذا كانت أي دولة في العالم تريد أن تدخل في قائمة الاستهداف فأهلا وسهلا، البحر مفتوح.
1: ألا تكترثون أنتم بمعاناة اليمنيين؟
3: ماذا قلت؟
1: يعني أكبر مجاعة حصلت وأكبر أزمة إنسانية موجودة على الكوكب الآن موجودة في اليمن، وموجودة بسبب الانقلاب الذي قمتم به كحوثيين. تفضل
3: أخي العزيز. يعني نتحدث الآن وكأن جماعة أنصار الله وكأنهم من كوكب المريخ، سواء كانت السعودية ما تقوله هو انقلاب أو ثورة، هذا كان شأن يمني ليس لهم أي علاقة. وسبب المجاعة أخي العزيز قد وصفت أيضا الأمم المتحدة،
1: هذا انقلاب في وجهة نظر العالم
3: أسوأ كارثة إنسانية، أكثر كارثة إنسانية.
1: هو انقلاب في وجهة نظر العالم بأكمله ما عدا إيران.
3: نعم نعم أخي العزيز، أنا أقول لك ليس لهم أي علاقة. اليمن مرت أخي العزيز، اليمن مرت بسنوات كثيرة من الحروب الداخلية والانقلابات والثورات، ولكن لأنه لم يكن هناك تدخل خارجي كانت الأمور في الأخير اليمنيين يجتمعون ويتفقون. وبخصوص المجاعة أخي العزيز، من سبب هذه المجاعة؟ أليس الحصار والقصف السعودي لكامل البنية التحتية؟ أليست الهجمات السعودية المستمرة التي طالت كل شيء في اليمن، حتى صالات الأعراس والمستشفيات ومصادر المياه ومحطات الطاقة والجسور والبنى التحتية والمصانع والشركات ومزارع الدواجن وكل شيء، عشرات الآلاف من المئات الآلاف من القنابل العنصرية تم إطلاقها على اليمن.
1: اسمح لي أيضا نشرك ضيفنا من حتى نكون منصفين
3: يعني
1: في الوقت.
3: العالم دائر لا يريد أن يكون
1: نشرك
3: هناك
1: ضيفنا من استاذ عبد الواسع الفاتكي فيما يتعلق بتصريح رئيس مجلس القيادة بشأن أن عملية فجر اليمن مستمرة وأن بسط سلطة الشرعية أمر لا فكاك منه ولا تراجع عنه، كيف تقيم هذه التصريحات؟
4: بالتأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بعد إعلان عملية فجر اليمن لابد أنه للسلطة الشرعية أن تمضي قدما للأمام، خاصة بعد الإجراءات الأخيرة، بعد أن الحكومة الشرعية ومجلس الوزراء اليمني أقر مشروع قانون بتصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، ومن المتوقع في الفترة القادمة بأنه يعتمد مجلس النواب اليمني هذا القرار، وأتوقع أيضا أو هذا المشروع ومشروع القانون، وأتوقع أيضا أنه أن يكون تصنيف جماعة الحوثي من قبل المجلس الأمن قد يكون قاب قوسين أو أدنى. المعطيات الميدانية وأيضا المؤشرات السياسية تجبر الحكومة الشرعية على المضي قدما في عملية عسكرية لاسترداد الدولة، لأنه أغلقت المنافذ بشكل كبير جدا، أتيحت فرصة كبيرة لجماعة الحوثي طوال السنوات الماضية للحوار والتفاوض، ولم تجني الحكومة الشرعية ولا الشعب اليمني أي شيئا من تلك الفترة التي عدت فيها جماعة الحوثي إعداد عسكري كبير جدا، وحشدت ورتبت أوراقها العسكرية وامتلكت صواريخ باليستية، وبازال مخزونها من هذه الصواريخ لم ينفذ، ولا أستبعد أنه امتلكت جماعة الحوثي القدرة على التصنيع.
1: شكرا جزيلا لك.
4: وبالتالي فإنه لا خيار أمام الحكومة الشرعية إلا المضي قدما حتى
1: أشكرك
4: تحقيق
1: أشكرك شكرا
4: العملية
1: جزيلا
4: التي
1: للسيد
4: أعلن
1: عبد
4: عنها الرئيس
1: الواسع
4: مجلس الأمن.
1: الفاتكي من تعز، ونشكر أيضا ضيفينا من الرياض ومن صنعاء. والآن نترككم مع برنامج نقاش الساعة مع زميلنا شوان حسين.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. مرحلة جديدة من التصعيد في اليمن، حيث يركز التحالف على استهداف البنية الاقتصادية والعسكرية في مناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين، فيما تؤكد الجماعة أنها تسعى لتثبيت ما تصفها بمعادلة الردع. الموقف السعودي يحظى بتأييد دولي متزايد عقب الهجمات الحوثية التي طالت أعيانا مدنية أهمها مطار العاصمة الرياض. فهل فات وقت المفاوضات والوساطات أم ليس بعد؟ وإيران تكرر إعلانها عن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن ما تصفه بمسار آمن مؤقت في مضيق هرمز، لكنها تستبعد إعادة فتح المضيق قريبا. في الداخل الإيراني يتزايد الحديث عن مواجهات بين الحرس الثوري وما تصفها السلطات بجماعات إرهابية. هل ثمة رابط بين التصعيد بشأن المضيق وأحداث الداخل في إيران؟ الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أنه سيتخذ قرارا وشيكا بشأن إيران، لكنه يقر بأن إدارته ربما قتلت من القيادة الإيرانية أكثر مما ينبغي، مما يعقد سير التفاوض. فما الذي يترجمه هذا الإقرار من جانب ترامب، وماذا سيترتب عليه؟ إذن هذه المسائل وسواها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا الكرام في الاستوديو. نرحب هنا بالدكتور إبراهيم إفراحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. نرحب بالدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، وبنجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، وتيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. ونرحب بالعميد إلياس حنا، الخبير العسكري الاستراتيجي، والدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكذلك بالدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا سادتي. هل فات أوان الوساطة فيما يتعلق بتطورات اليمن عقب كل ما نشهده خلال الأيام الأخيرة؟ وهل التصعيد الأخير هو خاصة ضد الحوثيين هو حرب مفتوحة أم محاولة لاستعادة زمام المبادرة ضد الحوثيين أيضا؟
6: الوساطة هي لا تتوقف، يعني تأتي دائما في كل مراحل الصراع، حتى قبل بدء الحرب يكون في هناك وساطة من أجل منع الحرب، وهذه تكون أفضل أنواع الوساطة عندما تنجح، ثم في البداية ثم في الوسط ثم في النهاية. فلا، الوساطة لا تتوقف، هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى هذا الحرب بالتحديد، أنا باعتقادي هي قطعت مسافات طويلة جدا من ناحية شدة وكثافة الحرب بوقت قصير جدا من ناحية الأهداف والهذا. فهناك أرى أنه تم يعني خطين حمر تم قطعهم بفترة قصيرة، وربما هناك خطين حمر إضافيات قريبا. الخط الأحمر الأول هو ضرب الأهداف المدنية بهذه الكثافة وبهذا الوضوح، يعني عندما تسقط القذائف على المطارات هذا يعني الحرب المدنية أو ضرب الأهداف المدنية هي عادة تأتي في مراحل متأخرة في الحروب وليست منذ البداية، ولكن بفترة قصيرة قطعنا هذا الخط الأحمر للأسف. والخط الأحمر الثاني في ما يتعلق،
5: هل هو مؤشر على أمر ما؟ هذه السرعة
6: على
5: في الاختصاص،
6: مؤشر على شراسة الحرب وقوتها. إذا بالأيام الأولى وصلنا إلى ضرب الأهداف المدنية، فهذا يعني إذا ظلت يعني تسير بهذه الوتيرة فستكون يعني هناك عواقب وخيمة يعني بشكل كبير على الأطراف بهذه المرحلة أو بهذه السرعة. المسألة الثانية إنه أو الخط الأحمر الثاني، رأينا إنه تحولت أيضا بشكل سريع بشكل مباشر ما بين الحوثيين والسعودية، يعني إنه أن يتم ضرب الأهداف في داخل المملكة العربية السعودية، المطار، في هناك حديث عن منشآت. فأيضا هذا كان بشكل سريع على اعتبار أنه الحكومة اليمنية في الخارج هي من يفترض أن تكون الطرف الرئيسي، ولكن نرى أن هناك أيضا تغيير في الأطراف بشكل مباشر. في هناك خطين حمر أيضا من يعني تقترب الحرب منهم، وهي دخول الولايات المتحدة ربما على في الحرب هذه. واليوم حدث الانقسام في الداخل الأمريكي ما بين صحيفة الول ستريت جورنال التي اليمينية الجمهورية التي بدأت في افتتاحيتها تنظر وتدعم لدخول الولايات المتحدة إلى الحرب، وفي المقابل الواشنطن بوست هي بدأت تحذر من الدخول في الحرب. فأيضا فالانقسام وصل الداخل الأمريكي على مستوى المؤسسات الإعلامية، وهذا أيضا يشير إلى قوة وكثافة وشراسة الحرب بدخولها.
7: دعنا فقط نتابع ديناميكية الحرب من الناحية الاستراتيجية والعسكرية أولا مع العميد إلياس.
8: نشوان، قد أتعارض مع دكتور إبراهيم حول موضوع استهداف الأهداف المدنية. اليوم نتحدث عن ما يسمى بالسيستميك وورفير، يعني اليوم كل شيء مبرر وكل الأهداف المدنية والعسكرية موجودة. فلنأخذ مثال غزة، لبنان، وحتى سوريا، أوكرانيا، وحتى تعامل إيران مع المنطقة كمنطقة خلال الحرب. هناك ثلاث ديناميكيات أساسية بدأت 9-11 سبتمبر، العملية الخاطفة للسيطرة على مضيق هرمز وفعلا سقوط المخا. 2، إعلان الحكومة اليمنية درع اليمن وبدعم سعودي، لنكن واقعيين، هذه العملية لا يمكن للحكومة أن تقوم فيها لوحدها، وهذا أمر مهم جدا، يعني تحضير بنك الأهداف، الوسائل والاستراتيجية. 2، استهداف مطار الملك خالد وقصف المرافق من قبل المملكة العربية السعودية. اليوم نحن نتحدث عن ديناميكية جديدة، هذه الديناميكية انتقلت من البر والجو إلى البحر. إذا استمرت هذه العملية قد تترافق مع ما يحصل في مدينة تعز وتطويق مدينة تعز، وبالتالي اليوم عندما تقصف أو تضرب رأس عيسى والحديدة والصليف أنك تضرب خلفية الحوثيين المتواجدين في ميون وحتى في المخا، فإذن أنت تسعى للسيطرة على هذا الساحل أو سهل تهامة كما يقال، وبالتالي هذه المرافق هي الشريان الحيوي للداخل، يعني الحديدة مرتبط بصنعاء، صليف ورأس عيسى مرتبط بحجة ومرتبط بصعدة، وكأنك تسعى لتقييد وتحجيم الانتشار الحوثي، وبشكل أن يكون حاليا يسيطر على 30% من المساحة وعلى 70% من البشر ومن السكان الأساسيين. هذه هي العملية، لن تقف ولن يكون هناك خطوط حمر. أنا أعتقد إذا بدأت ستستكمل هذه العملية في المرحلة.
6: ملاحظة سريعة بس على سريع، لأنه ذكرت هذا، ضرب الأهداف المدنية في مناطق يا سيادة العميد لا يشرع ضربها في مناطق.
8: أنا لا أقول شرعي
6: ضرب الأهداف، لا ما ذكرت أوكرانيا وغزة وكأنه مشرع. لا يجوز ضرب المطارات في الأهداف المدنية، هذه جريمة حرب. عن شو نتحدث؟
8: أنا لا أتحدث عن الموضوع القانوني، بالموضوع القانوني كل القيادات
6: القانوني غير والأخلاقي والإنساني لا يجوز ضرب الأهداف المدنية.
8: نتحدث
6: عن القصف على مطار الملك خالد كيف نزل على المدنيين وهم بقاعدة
8: نتحدث عن أنا
6: لا يجوز.
8: إذا أنا لا أتبنى فكرة دكتور إبراهيم، أنا لا أتبنى فكرة القوننة والشرعية. أنا أقول هذه هي خصائص الكاركترستكس أوف وور، خصائص الحرب الحالية هي على الشكل التالي. لا يبرر الحوثيين على سبيل المثال.
7: لدينا طلب تعليق من أكثر من طرف. دكتور لقاء، بشكل يعني مباشر ما قاله دكتور إبراهيم فيما يتعلق بشراسة هذه الحرب منذ انطلاقتها أو منذ التصعيد الحالي، هل يمكن أن يستمر؟ هل يمكن أن يحافظ الطرفان برأيك على نفس هذه الاستراتيجية بأهداف استراتيجية، أهداف صعبة مدنية مثل ما فعل الحوثيون في
9: أولاً الرياض؟ أولاً ليس هناك وساطة، يعني احنا انت سألت في البداية
7: هل فات الأوان على الوساطة؟
9: وليس هناك وساطة أصلاً، لا بدأت ولا
7: راح تعتبر الاتصال من الوزير الخارجي الإيراني بوزير الخارجية
9: هاي كانت محاولة لإيقاف الحرب، وليس هناك مبادرة معلنة، وبالتالي إذا كانت إيران وسيط، إيران طرف،
6: قطر تتحرك،
9: إيران طرف، وقطر قطر أصلا عبد الملك الحوثي هاجمها ببيان مباشر هو أعلنه، ولكن قطر بمعنى أنه قطر لا يمكن أن تكون وسيط بين إرهابي طرف إرهابي بين السعودية. السعودية تعتبر ومو بس السعودية، كل العالم يعتبر الحوثي طرف إرهابي بما فيه مجلس التعاون. إذا السعودية اتفقت مع الحوثي فستكون قد اعترفت بنظام إرهابي أو بطرف إرهابي أو بجماعة إرهابية. هذا غير ممكن. ممكن تبطل حرب أوكي بدون بس بدون اتفاق
10: هدنة،
9: بهدنة غير معلنة حتى،
8: وحل سياسي،
9: لكن
8: وحل سياسي
9: بدون حل سياسي يعني. بدون حل سياسي، الحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا باتفاق،
10: اتفاق الأطراف اليمنية.
8: هناك قرار 22/16
9: يرجعون لليه بإيقاف الحرب وبس، لكن أنه السعودية تعترف بالنظام هذا أو بالجماعة هذه وتقيم معها اتفاق، هذا غير ممكن، غير ممكن، لأنه هذا سيجعل السعودية كلها محل شك. ممكن. الأمر الآخر، قطر ليس هناك أي مبادرة وليس هناك كلام عن مبادرة قطرية ووساطة قطرية
10: في الموضوع اليمني.
9: أنا ما سامعينش باليمني طبعا، نتكلم عن اليمني مش عن إيران. لا لا، إيران قضية مختلفة،
10: قضية مختلفة
9: بوساطة مختلفة وما زالت قائمة. الأمر الآخر أنه هذا النمط من الحرب، أشرس الحروب هي الحروب الأهلية. الحروب الأهلية هي أقذر أنواع الحروب، كل الضحايا فيها من نفس البلد، ونتائجها غالبا ما تكون لسنوات طويلة لاحقة في الكراهية والعداوة ما بين أفراد المجتمع
8: والفرز،
9: والفرز طبعا على أساس مناطقي وقبلي وطائفي وعرقي في بعض البلدان اللي بها عراق.
10: لكن الحوثي ليس له مصالح داخلية يمنية وينفذ أجندة
9: لا لا آخر. لا لا
8: لديه مصالح، لديه
10: لا مصالح لا داخلية لا. دكتور
9: اختلف معك بهذه، لأنه هو بالحقيقة نعم هو صحيح لديه الآن أجندة إقليمية وجزء من أجندة جزء، لكن هو لديه أجندة داخلية مباشرة عمرها سنوات.
10: هل التصعيد هذا يخدم هذه الأجندة؟ طيب. هل التصعيد التوسع الآن جغرافيا يخدم أجندة الحوثي الداخلية؟
9: طبعا هو يريد السيطرة على كل اليمن، وخصوصا منابع النفط، خصوصا باب المندب. طبعا لا يصل إلى عدن، لما تنفع عدن ستكون مشكلة بالنسبة له السيطرة عليها وتعز أيضا.
10: تمام.
9: على أي حال قصدي أنه هاي الحرب مشكلتها أولا داخلية تعلق باليمن وشراسة اليمنيين وشراسة الحرب الأهلية، والثانية بالوضع الإقليمي، بمعنى أنه الحرب مع إيران، الحرب الأمريكية الإيرانية إن لم تنتهي بالتسوية فلا يمكن أن ننتظر تسوية. طيب. في اليمن
10: إذا سمحت لنا شوان بس تعليق سريع، أنا أعتقد يعني لا يجب أن أفترض أن كل تحرك حوثي هو بأوامر مباشرة من إيران، بالتأكيد هما مكون ولديه مصالح الداخلية ولديه أيضا علاقات الاستراتيجية مع إيران، لكن ما يقوم به الحوثي الآن أنا بظني وتقديري بأنه تنفيذ كامل للإرادة الإيرانية، ويريد أن يقول أنه كلما تضعضع المركز بمعنى إيران تنشط الأطراف، هو جزء من شبكة تديرها إيران قولا واحدا. التوسع وضرب المطارات هي ليست رسالة فقط للمملكة العربية السعودية تحديدا، ولا هي دليل بضعف سعودي في الصد. أنا أعتقد الخطوط الحمراء التي ذكرها الدكتور إبراهيم وهي بلا شك مقدرة، ومن ضمنها سقوط ضحايا مدنيين، ضرب منشآت مدنية، منشآت سكانية ونفطية، لكن الخوف الأكبر بأن تتوسع هذه الحرب دون أن يستطيع الأطراف الذين بدؤوها أن يسيطروا عليها، بمعنى دخول أطراف إقليمية أو أخرى. اليوم نسمع عن تركيا وسوريا، وكذلك طلب الرئيس الأمريكي بتدخل تركي مباشر، ثم هذا الاستهداف إيران تريد أن تقول، أو الحوثي يريد أن يقول لإيران بأنني أنا الوكيل القوي وأنا الورقة المهمة ضمن، وبالتالي خرجت هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثي الآن كميليشيا عن مصالح الداخلية ضمن اليمن، كما ذكر الجنرال 2216 من 2022 من يعرقلهم الحوثيون. دون اليوم أيضا هناك تحرك في الجنوب، اليوم هناك أيضا طلب حشد الجنوب بعودة مرة أخرى إلى الحركات الانفصالية والدعوة لحماية أبناء الجنوب. فأنا أعتقد لا يعني وجاهة لأي كلام عن تسوية الآن في ظل هذا التوسع وهذا التمدد. طيب. الذي يقوم به الحوثي تنفيذا لأجندة متآكلة لإيران.
7: استكمالا لما أشرت إليه دكتور زهري لو سمحت لي هنا فقط بإشارة سريعة، ما أشار إليه الأساتذة فيما يتعلق متعلق بالأهداف أيضا من هذه الحرب، يعني لدينا الموضوع الداخلي الذي هو يمني يمني، وقد تكون كانت وجهته صنعاء ثم تحول إلى باب المندب، لما وصلنا إلى باب المندب أصبحت الوجهة دولية بمعنى ممرات مائية ونتحدث عن طاقة، ثم الموضوع الإقليمي وهو أمن المملكة وهذا الانخراط، وبالتالي هذا التعقيد في الأغراض إلى أي مدى يعقد المعركة ككل؟ يعني
11: شوان كنا في نقاشات سابقة نتحدث متى تستخدم إيران ورقة الحوثيين أو متى يتم تنشيط ورقة الحوثيين. أنا باعتقادي أن هناك تسلل لطريقة إدارة إيران إلى مشهد الحرب في اليمن. بعبارة أخرى، ليس بالضرورة أن الإيرانيين بالكامل حضروا بالمشهد، لكن أسلوبهم وطريقة

0: تفكيرهم في الحرب قد انتقل إلى الحوثيين على ثلاث مستويات. المستوى الأول وهو ما أسميه أنا الكل متفق عليه وهي قضية رفع التكلفة. الحوثيون منذ اللحظة الأولى من أوائل شهر سبتمبر اعتمدوا سياسة واستراتيجية رفع التكلفة، وبالتالي في كل ما يقوموا به من أعمال عسكرية سواء ذلك تهديد باب المندب، الهجوم على المخا، ثم الهجمات المختلفة على المملكة العربية السعودية، كلها تدخل عمليا في الاستراتيجية التي بدأتها إيران من قبل وهي رفع التكلفة وتوزيع كما يقال دم المعركة على الجميع. أما المسألة الثانية فهي أن الحوثيين حاولوا أن يتماهوا مع البند الأول الذي ذكرته إيران في مذكرة التفاهم وهو ما يسمى بتفعيل الأطراف الإقليمية، وكأن الحوثيين يذكرون أن الأطراف الإقليمية هي فاعلة ويجب أن يعاد النقاش حول دورها، وكأنه هنا استرجاع حتى للدور الإيراني. ثم المسألة الثالثة تتعلق بالنقاش الدولي حول أمن الملاحة. الآن الذي يفعله الحوثيون عمليا هم يقولون أن أمن الملاحة هو مهدد، لكن ليس بالضرورة بوضع الألغام، بل هو بحالة الهلع. أنت إذا قمت بإرسال قوارب صغيرة تحكم عن بعد أو حتى
1: قرصنة
0: أو قرصنة أو حتى كلها سترفع أسعار التأمين، ستشعر السفن بالهلع وبالتالي يغلق المضيق بطريقة معينة. لذلك أنا باعتقادي نحن الآن أمام مشهد المضيق، يعني الحرب التي تجري الآن بين الحوثي وبين التحالف وعلى رأس المملكة العربية السعودية هو يأتي عمليا متماهي مع الاستراتيجية الإيرانية في فكرة توزيع الألم وتهديد الملاحة البحرية في أمل أن يحصل تحقيق. من النتيجة الآن سريعا؟
2: لم يتأثر المضيق حتى الآن.
0: هنا نتكلم هل سينتظر الأوروبيون والولايات المتحدة؟ وهنا يعني كنت أسأت إلى هذه النقطة. كل ما يجري الآن يقول أن المضيق معرض للتهديد وهم يقولون ذلك. ما تقوم به المملكة العربية السعودية منذ أن قصف خط شرق غرب هي تقول الأوروبيين وتقول للأمريكيين هل تريدوا أن تنتظروا حتى يغلق المضيق بالكامل أم تقوموا بعمل استباقي يمنع إغلاق المضيق، وكأنها ترسل لهم كما يقال يعني على
3: مضيق أو باب المندب. دكتور
0: باب المندب
4: أيضا مضيق باب المندب.
5: تم الرئيس ترامب اليوم تحدث عن مسألة محاولة الحوثيين التأثير على أسعار الطاقة، وأيضا أشار أو رجح أن تكون إيران وراء تصعيد الحوثيين. طيب ماذا يترتب على هذا التصريح أمريكيا طبعا؟
6: أظن بأنه أمر واضح وقد تحدثنا عنه في كل أمسية في هذه الأسبوع. إيران تدعم الحوثيين وتدرب الحوثيين وتسلحهم ولديها مستشارين عسكريين وهم قد أقروا بأن الأمة الإيرانية قد أقرت بكل هذه الأمور. هم لديهم مستشارون موجودون على الأرض، مستشارون عسكريين يقولون الحوثيين ما الذي عليهم القيام به، والفكرة بأنهم منخرطون. هم بكل تأكيد منخرطين وربما هم قد يكونوا وسطاء في حرب قد بدأوا فيها وأن يحاولوا إخماده أمر جنوني، لكن السؤال هو من هو الوسيط المحتمل؟ وقد تحدثنا فيما يتعلق بقطر وتحدثنا عن أطراف آخرين، ولا أظن بأن الجواب هو واضح حوله هو من الذي يمكنه أن يكون وسيطا جيدا في هذا النقاش، أو ربما حتى المسألة حتى مفتوحة لمجموعة من الوسطاء. طبعا هذه قد تكون المسألة المعقدة في كل هذا الأمر، وكيف يمكن حل هذا الأمر الذي المعقد الذي بدأ. لقد وضح ترامب هذا وقد رأينا بضعة أمور وهو ومع الوكالات المستقلة وتقاريرها والتي تحدثت عن مضيق هرمز. تزال إيران تزعم بأنها مسيطرة على مضيق هرمز وهي غير مسيطرين إلى المدى الذي يدعون عليه، وبالتالي قاموا بتفعيل الحوثيين. وقد رأينا عشية الأحد كيف أصبحوا أكثر نشاطا في ضرب السفن الشحن البريئة، وهم مستمرين في محاولة أن يقوموا بخلق الفوضى، وقد أصدروا بيانا اليوم حول اتفاقهم مع عمان، وبالرغم من أنهم مستمرين في ضرب الناقلات. أظن بأن هنالك الكثير مما يجري، ولكن ما قاله ترامب اليوم على أي حال هو حقائق مباشرة.
7: قبل ما تتكلم نيجار، لأنه هذا الكلام يخصها أيضا، إذا كانت السعودية تريد يعني التسوية فلا داعي لوساطة مع الحوثي إيراني. هي تتكلم مع إيران مباشرة، يعني هي تتفاوض مع إيران. إيران لما تتكلم معها حول اليمن تفاوض وليس وساطة إيرانية.
5: لكن مبدأ التسوية حتى لو كان مع إيران وارد،

0: لا مو تسوية، وقف اطلاق النار فقط، وقف اطلاق النار، لكن تطبيق من قرار مجلس الأمن الثابت، هذا مرجعية ثابتة
1: الحكومة اليمنية الشرعية
0: طبعاً،
1: وليس
0: طبعاً
1: كثنائية بين طبعاً الحوثي
0: طبعاً
1: والمملكة، وهذا ما تريد إيران، تريد هذه الثنائية.
0: المملكة تتفاوض مع إيران، ليش تروح الحوثي؟
2: نسمع نقر
1: أحسنت.
3: بداية فيما يتعلق بالنقطة التي تحدث عنها الدكتور إبراهيم، الهجمات على الأهداف المدنية ليست مبررة، على الرغم من أنها حرب، ليست مبررة في غزة، في أوكرانيا وفي لبنان، قتل واستهداف مدرسة مليئة بالأطفال في إيران بداية الحرب أمر ليس مبرر، هذه جريمة حرب وهو ليس مبررا في المنطقة. أيضا أريد أن أؤكد على هذا الأمر. فيما يتعلق بالحرب ناقشناها بشكل مكثف، أعتقد أن الصورة الأكبر أنه ليس هنالك حل عسكري، يجب أن يكون هنالك مسار دبلوماسي باستطاعتنا أن نحققه عن المفاوضات الوساطة. الإيرانيون عرضوا مساعدتهم إذا قد لكن يجب أن يكون هنالك حل دبلوماسي. أريد أن أفكر أيضا أن الحوثيين تفكير أن لديهم زر في طهران وأن طهران وراء كل هجمة يشنها الحوثيون أمر غير صحيح. نعم هم حلفاء وهم جزء من هذه الجبهة الأوسع، لكن طهران لا تسيطر على ما يقوموا به، هم لديهم مصالحهم الخاصة في هذا الصراع. وكنت نفكر بأن كل أمر يتعلق بطهران هذا أمر مضلل، لكن الأمر مرتبط بالتأكيد أن هنالك الحرب توسعت، ليس هنالك مضيق واحد لكن مضيقان، وهذا الأمر يأخذنا إلى النقطة التي تم ذكرها في مذكرة التفاهم. النقطة الأولى التي تصر ما تزال إيران تصر عليها هي إنهاء الحرب على كل الجبهات، وبالتأكيد على المدى الطويل المقترح الذي قدمته طهران هو مسألة الاتفاق على عدم الاعتداء بين إيران وحلفائها الذي يضمن يشمل الحوثيين وحزب الله. بالتالي أعتقد أن الدور الفعال أو البناء الذي بمكان الولايات المتحدة تلعبه وهو أمر غير موجود لسوء الحظ هو أن يكون هنالك حل دبلوماسي. قبل أيام كان هنالك أمر هذا جهد غير موجود، وأعتقد أن بإمكاننا أن نسميه ربما العرض الذي كان موجودا لسوء الحظ لم يحظى بموافقة الولايات المتحدة، بإمكاننا أن نسميه تعديل على مذكرة التفاهم، كان لديه مدة 7 أيام بدلا من 60 يوم، ولكن الرئيس ترامب لم يوافق على هذا الأمر. بالتالي الكرة الآن في ملعبه، بإمكانه أن ينهي الصراع اليوم، وأعتقد أن هذا يمكن أن يبطئ الغليان في المنطقة، أو أننا قد نرى المزيد من الجبهات تفتح.
4: ما يحدث اليوم في اليمن دكتور طارق بأي وجه من الأوجه أليس نتيجة أيضا لهذا الزمن المفتوح أمام ترامب لحسم المشكلة مع إيران؟ أليس هذا ارتدادا من ارتدادات المنطقة الرمادية أو منطقة غي عدم الحسم في موضوع إيران؟
5: نعم، هو بطبيعة الحال لا يمكن تصور الصراع في اليمن على أنه يمني خالص، مهما كانت الشروط اليمنية والظروف اليمنية والمطالب اليمنية المحلية للحوثي، وبطبيعة الحال أيضا لا يمكن تصويره على أنه عبارة عن حرب الوكالة ونقطة أول السطر. لكن المطالب اليمنية أو الصراع المحلي في اليمن كان صراع موجود من زمان، لكن ولا مرة في طرف من الأطراف امتلك صواريخ باليستية ومسيرات. الصواريخ الباليستية والمسيرات لا يعني ليس لها فائدة في صراع داخلي بطبيعة الحال، ولذلك الذي ميز هذا الصراع يمنيا هو امتداداته الإقليمية. وبالتالي أتفق معك بأنه جزء من التطور الحاصل الآن هو المنطقة الرمادية، أو خليني أقول المنطقة الأمنية الرمادية التي أخلتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية. غير معروف هل هي مظلة قادرة على الحماية، أو أنها تراجعت بالفعل، أو أنه الاستراتيجية الأمريكية التي تدفع الإقليم باتجاه الاعتماد على نفسه، مثل الكلام اليوم عن دور تركيا بدل الكلام مثلا عن أدوار أخرى. ولذلك الدعوة الإيرانية مثلا للوساطة باعتقادي مهمة من جانب أنه إيران من الممكن أن تؤثر، لكن هي غير مهمة لأنه الظرف الحالي لا يخدم يعني إيران، يعني هذه الوساطة أو انتهاء الحرب على جبهة اليمن باعتقادي لا يخدم المصالح الإيرانية في هذه المرحلة. ولذلك أنا أرى الضغط الموجود في اليمن والضغط الموجود الآن في هرمز، الاستهداف المتكرر والمكثف خلال الفترة الماضية كله يهدف هدف واحد، وهو النافذة التفاوضية المفتوحة الآن. بمعنى هناك تفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك فرص وهناك تصريحات حول
4: لو
5: الموضوع.
4: لو سمحت لي فقط لثوان معدودة فقط، أعتذر عن مقاطعتك، خبر عاجل المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ مجنحة في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. أعود لك دكتور طارق.
5: هناك تصعيد واضح جدا، ضغط في هرمز الآن، الضغط طبعا سؤال لماذا لا يكون ضغط مقابل في باب المندب. باب المندب حتى الآن لم يغلق، لكن نتذكر أنه جزء من الاتفاق، بمعنى أي حركة بسيطة في باب المندب هي تكسر وتلغي الاتفاق ما بين الحوثيين والأمريكيين، والحوثيون حريصون جدا على استمرار هذا الاتفاق.
4: نعم.
5: ولذلك عتبة التصعيد لدى الحوثيين متدرجة، يعني بدأت باستهداف منشآت مدنية ثم منشآت طاقة، الآن من بمعنى تهديد
4: الملاحة. لكن إلى أين سيصلون إذا استمر هذا التصعيد؟ إلى أين سيصلون؟ يعني هو أصلا تصعيد بدأ خطيرا، مطار الملك خالد في الرياض،
5: لكن هذا أيضا
4: أعيان مدنية،
5: أيضا يعكس حالة الضغط الميداني في اليمن. يعني هو تصعيد خطير لأنه أيضا في اليمن وضع الحوثيين ليس أيضا طيب. وضع سليم طيب. هناك نتكلم عن آلاف الغارات الجوية يوميا.
4: كيف يصب هذا التصعيد في المعادلة الداخلية اليمنية؟ وأيضا ما الخيارات المتاحة للحسم في اليمن دكتور عميد الياس؟
2: نشوان، اليمن معروف عنه تاريخيا أنه مكان unwinnable wars، يعني لا يمكن أن تربح حرب باليمن. من ينظر إلى الطبيعة الجغرافية والطوبوغرافية لليمن والتركيبة، ولكن اليوم استغلال الحوثيين للمنظومة الإقليمية التي كانت إيران قد بنتها على استراتيجية الدفاع المتقدم، يعني بين اليمن بين لبنان بين سوريا وحتى العراق، هذا الأمر أعطى للحوثيين يعني فرصة تاريخية للعودة إلى الواقع الداخلي، يعني السيطرة على الداخل العاصمة والسيطرة على الساحل. اثنين، لديهم فعلا سعي لأخذ الشرعية من العالم بالتأثير عبر المحيط. اثنين، لديه تأثير إقليمي، وهذا الإقليم تحدث عنه رفع الألم، هذا التأثير على الإقليم نشوان هو عملية صراع بين مجتمع.
4: أيضا أعتذر منك مرة ثانية، لكن خبر عاجل آخر، المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض وكذلك في المنطقة الجنوبية، وأيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض وكذلك اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ مجنحة. يبدو أنه الخبر نفسه الذي أشرنا إليه قبل قليل، لكن
2: هو يستغل الفوارق بين مجتمع صناعي تكنولوجي متقدم. المملكة العربية السعودية لديها تقريبا 2400 كيلومتر حدود بحرية، 4500 كيلومتر حدود برية، وبالتالي لديها الكثير من الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية يمكن قياس النجاح عليها. يعني يكفي أن تستهدف مطار كي تتأثر المملكة العربية السعودية سياسيا اقتصاديا عسكريا أمنيا سيكولوجيا وبالتالي جيوسياسيا، مقابل أن لا يمكن لك أن فعلا أن تقيس النجاح لدى الحوثيين انطلاقا من هذه المرحلة. ولكن يريدون فعلا الشرعية، يريدون فعلا التأثير على الاقتصاد العالمي عبر باب المندب، هم يستغلون هذا الوضع. هل سيكون هناك حل أساسي؟ أنا لا أعتقد أن هناك حل معين قريب بالتفاوض أو غير التفاوض، وحتى الحسم العسكري صعب.
1: أستاذ نشوان، أنا إذا سمحت لي بتعقيب بعد إذنك دكتور محجوب، أنا يعني دائما إحنا نقول في الإعلام من أصعب المعضلات توضيح الواضحات. يعني اليوم في إصرار إيراني وكان يقول لا علاقة أو لم نوجه أو لم نعطي أمرا للحوثي بهذا التدخل، وأنا أعتقد يعني يمكن بكلمة واحدة تثبت. عبد العزيز بن حبتور وهو رئيس حكومة سابقة للحوثيين يقول لدينا غرفة عمليات مشتركة مع الإيرانيين ونتخذ قرارا، ثم هناك العشرات من التصاريح التي تصدر من الحوثيين يقولوا نحن نعمل بخبرات إيرانية. الأمر المهم أنا أقول، هل يحتاج الحوثي إلى موافقة إيرانية على كل صاروخ ومسيرة؟ حتما لا، لكن تحالفه الاستراتيجي أو علاقة الاستراتيجية مع طهران بالتأكيد نعم. تعطي حرية طيب. أو هامش لهذا المسلك.
4: أود أن أعلق بشكل مختصر حتى نتمكن من تقليل
0: هو لا يحتاج موافقة للمستشارين موجودين.
1: موجود أحسنت.
0: يعني في قيادات إيرانية أصلاً، ولذلك ملاحظ الدكتور محجوب مهمة أنه النمط نفسه نفس النمط الإيراني. الحوثي ما كان هكذا في الحرب الماضية، في الحروب حتى مع السعودية مع التحالف. الآن هذا
1: يعني حرب حدودية مثلا،
0: تكرار النمط هو دليل على أنه لا، من يقود الحرب هم الإيرانيين. اليوم مثلا التصريح الإيراني الحوثي عفوا يقول أن ما نقوم به حكيم ويبرر. الحوثي مو هذا، الحوثي لا يبرر لنفسه، الحوثي يبرر لأنه القرار مش قراره أصلا، أقصد نمط الحرب. هذا السياق الذي يستخدمه هو السياق الإيراني بالضبط الذي استخدم
1: في
0: دول الخليج بشكل خاص، تدمير البنية التحتية الهشة اللي هي المواقع الاقتصادية بشكل خاص.
6: بعدين في قضية في غاية الأهمية نشوان، نحن بأوائل أبريل كان أول تصريح عن استدعاء مضيق باب المندب من قبل أعتقد علي ولايتي المستشار السياسي للمرشد، ثم البدء بتفعيل هذه الورقة في بدايات سبتمبر، متى في وقت بدأ فيه يضيق على مضيق هرمز، بمعنى آخر فقدت إيران قدرة التحكم في مضيق هرمز وبدأ النفط يزداد في تصدير. طب هذه الفترة ما الذي تغير فيها؟ الذي تغير فيها عمليا أن الحوثيين الأصل أنهم يريدوا إغلاق باب المندب، لماذا ذهبوا وتحالفوا مع الولايات المتحدة على أن لا يغلق باب المندب ولكن يشنوا حربا على التحالف وعلى المملكة العربية السعودية؟ هذا اسمه تغيير اتجاه كامل في الصراع. ثم المسألة الثانية أنه هم يأتوا الآن مع الشتاء، سعر الغاز في أوروبا ارتفع 170%، والمسألة الثانية هنالك عدم قدرة على تعويض كميات الاحتياط النفط التي أنفقتها وأصرفتها الدول الأوروبية. بمعنى آخر واضح أنه ورقة المضيق مفعلة لكن ليس بالضرورة بالإغلاق الكامل، بل
0: بس في نقطة دكتور بالنسبة للمضيق والبندب، وخلي الدكتور الأستاذ السيادة العميد يساعدنا. الحوثي كان يستطيع إغلاق المضيق حتى بدون الذهاب إلى المخا أو إلى
6: البوي،
0: لكن كان مرتاحا لأنه ليس في سياق حرب، يعني ينصب الطائرة وينصب الصاروخ ويحدد الهدف ولديه رادار يراقب. الآن هو في خضم حرب وقصف، عملية إعاقة البلاحة في البحر الأحمر أكثر صعوبة لأنه يتعرض للقصف المستمر، لا يأخذ راحة كافية أو هدوء كافي ليوجه أسلحته. طيب
4: هل أدري أنك أجبت ضمنا في إجابتك الأولى على مسألة التدخل الإيراني، لكن هل فعلا يعني نسمع منك تعليقا على مسألة المستشارين الإيرانيين في اليمن، مساعدة الحوثيين إلى آخره؟
3: كما ذكر فإن هذه ليست عمليات من طهران لكنهم حلفاء، وهذا أمر ليس سر أن إيران والحلفاء هم حلفاء، هذا جزء من محور المقاومة الكبيرة. لكن أعتقد أن من عدم الصحة أن الاعتقاد أن إيران هي تحركهم، بإمكانهم أن يحركوهم أو يوقفوهم أو يفعلوهم في كل عندما يرغبون، وكأن الحوثيين لا يمتلكون مصالحهم. هذا الصراع بين أنصار الله والحوثيين هو ليس صراعا بين السعودية وإيران. نعم هم حلفاء، وليس صدفة أن التصعيد أتى في هذه المرحلة في الحرب التي لم تنتهي بين واشنطن وإيران، وهذا وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم لم تنجح. أيضا هنالك إطار زمني للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية النصفية، هي ستجري في نوفمبر، وهذا يمثل ألما كبيرا للرئيس ترامب، خاصة أن الحزب الجمهوري قد هنالك احتمالية كبيرة لخسارة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي نتيجة حتمية ربما لهذه الحرب. نعم قد لا تؤثر القرارات السياسة الخارجية، لكن بالتأكيد ما نلاحظ ما يحصل داخل الولايات المتحدة
4: حتى لا نبقى عالقين في ملف اليمن لأن سيأخذنا إلى آخر الساعة. فقط أذكركم أيضا بأننا نود أن نناقش الإعلان الإيراني أيضا عن مسألة مضيق هرمز، توصل مع العمانيين إلى اتفاق، قيمة هذا الإعلان، أهميته، طالما أن الإيرانيين يكررون نفس الجملة لا يفتح المضيق.
7: طيب يعني أول شيء خلينا بس هيك بشكل سريع، لا أعتقد أننا يجب أن نضيع وقتا كثيرا على التحالفات والعلاقات. يعني الحوثيين واليمنيين والتسليح والمستشارين الحوثيين والإيرانيين
1: يبقى الحوثيين
7: شكرا والتسليح أيضا إيراني ومستشارين إيرانيين، وأيضا الحكومة اليمنية مع السعودية وحلف مكة، هاي العلاقات واضحة ما بحاجة لإضاعة وقت. أنا ما يقلقني في المسألة هي الديناميكيات التي تتحرك بها هذه الحرب، بحيث أنه الآن تم تصدير هذه الحرب إلى الأطراف الإقليمية، وحتى الولايات المتحدة التي بدأت هذه الحرب هي لا تحارب ولا تدخل، لا تدخل في الحرب، وهناك انقسام أن تدخل في الحرب أم لا. والآن يعني شعوب المنطقة هي الوقود لهذه الحروب في كل المناطق وتدفع الثمن الأكبر. الآن نأتي لسؤالك اللي هو في قضية الحديث عن الماضي. إيران طبعا يعني ما زالت باعتقادي حتى الآن الموقف الإيراني هو ليس لا يتحدث عن فتح المضيق، وإنما عن الدور الإيراني في المضيق. يعني هذه هي العقبة الأساسية. لا أعتقد

0: أعتقد أن إيران معنية حتى الآن حسب قراءتي أن تفتح الموضوع حتى ولو باتفاق، ما زالت تصر وتحديدا موقف الحرس الثوري على أن يكون في هناك دور منظم لإيران. وأنا هنا يعني نسمع تصريحات كثيرة ودائما أنتظر أن يكون أين التصريح العماني في الموضوع، يعني أيضا أي عمان هي الطرف
1: هي تصرح نيابة عن عمان أصلا.
0: نعم يعني, يعني
1: إيران تصرح، طهران تصرح نيابة عن عمان.
0: نحن بحاجة أن نسمع من الطرفين يعني وليس طرف صحيح. واحد، لكن لا يوجد هناك تصريحات عمانية حول هذا الموضوع.
1: تكلم العمانيون دكتور إبراهيم عن فتح الباب، فقالة إيران ردت بشكل نعم. واضح لا يحق لمسقط أن تفتح أو تغلق.
0: لا ولذلك باعتقادي نحن لا نعلم بالضبط يعني إلى أين تم، إلى أي حد تم التوصل إلى تفاهمات معينة حول هذا الموضوع. باعتقادي كمان أيضا المشكلة الأخرى أن الولايات المتحدة تدرك هذا الأمر، والولايات المتحدة الآن إيران بدأت تستخدم استراتيجية أنه حتى تدافع عن هرمز، بدأت يعني اللي تستهدف أهداف أمريكية في مناطق أخرى زي موضوع بريطانيا وفيرفورد والقضايا هذه، وبدأت الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب الصدام في هذه المناطق، وبنفس الوقت لا يوجد مفاوضات على هرمز ولا يوجد على اتفاق، ونبقى في حالة لا حرب ولا سلام.
2: اسمح لي أن أعود إلى نجار مرة أخرى بعد إذنكم. كيف يستقيم نجار هذا الإعلان من حيث التوقيت مع إعلانات إيرانية أخرى تتحدث عن استهداف ناقلات نفط؟ هذا الإعلان يتحدث عن مسار آمن وبالتالي محاولة مساعدة الملاحة هنا.
3: Well, it's a two-path. I mean, two-path.
4: هنالك مساران، مساران، وهذه هي الرسالة التي تحدث عنها الرئيس بازشكيان في اجتماعات الجمعية العامة، أنهم مفتتحون للدبلوماسية ومفتتحون لعقد الاتفاق وليس الاستسلام، لكنهم يبقون نفوذهم. مضيق هرمز هو الورقة الضغط والنفوذ الأساسية لإيران، وأيضا هي مرتبطة بالأوراق الأخرى التي يمتلكونها، لكن هرمز هي نقطة النفوذ الأساسية ولن يتخلوا عنها قبل انتهاء الحرب. هذه هي النقطة الأولى التي ذكرت في مذكرة التفاهم. إيران تريد إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة مع حلفائهم، والذي يربطنا مرة أخرى ويعيدنا إلى قضية اليمن. لكن مسألة الاتفاق هي ربما ممر مؤقت بإمكانه أن يسهل بعض الحركة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب. أعتقد أن التوقيت الذي ذكره تحدث عنه الإيرانيون أمر مهم، إذ أن الرئيس ترامب يريد حلا سريعا 30 يوما و 60 يوما امرا سريع، بالتالي اختصر الايرانيون الاتفاق بسبعه ايام انهاء الحرب خلال سبعه ايام. ومع ذلك قال الرئيس كلا، لانه يفهم انه بالبيت الابيض انه يعتقد ان المزيد من الحصار والعقوبات والضغط الاقتصادي سيدفع ايران الى الاستسلام، وهذا الامر لن يحصل. ليس هنالك حل عسكري مع ايران وكذلك مع انصار الله.
5: هذا لن يصدمك، ولكن لا اتفق ان هذا هو السبب، ان الولايات المتحده الامريكيه هي لم تقبل السبعة أيام. السبعة أيام لم تقبل لأن الطريقة التي تم عرضها بها أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع كل العقوبات والحصار، وأن تقوم أيضا بإعطاء مليارات الدولارات، وإذا ما كرضت إيران في نهاية الأيام السبعة ستقوم بفتح مضيق هرمز. إيران قالت هذا مرتين سابقا، وفي وقف إطلاق النار أيضا قالوا بأنهم سيفتحون مضيق هرمز ولا يفتحوه، وقالوا ذلك في مذكرة التفاهم أنهم سيفتحون المضيق هرمز ونفتح ذلك. وبالتالي لا سبب للولايات المتحدة الأمريكية لأن تصدق بأنهم صادقين في هذه المرة، ولهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم كل هذه الأمور على أمل بأن إيران تعني هذا في هذه المرة. ومرتين ذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسببت في عدم تطبيق المذكرة، لكن دعونا نتحدث عن الحقائق، لأن الحقائق في ذلك الاتفاق ذو الأربعين نقطة بأنه في اليوم الأول الولايات المتحدة الأمريكية كان ينبغي عليها أن ترفع العقوبات عن النفط الإيراني وقد قاموا بفعل هذا، وكان ينبغي عليهم أن يرفعوا الحصار ويسمحوا للسفن أن تدخل وتخرج وقد قاموا بذلك من إيران. ولكن من وجهة نظر إيران كان ينبغي عليهم أن يبدأوا فورا بتطهير الألغام التي قاموا بنشرها من منطقة الخليج ولم يقوموا بفعل هذا. وأيضا إيران كان ينبغي عليها أن تقوم فورا في أن تبدأ بضمان مرور الآمن لسفن الشحن من مضيق هرمز ولم يقوموا بفعل هذا. وبالتالي أنا أطرح علي إليك سؤالا من هذه الأربعين نقطة، هل سميت نقطة واحدة احترمتها إيران؟ لأنه عبر مروري عليها لم أجد أي منها التزمت به إيران، لم يكن لك في أي لحظة قاموا فيها باحترام هذا الاتفاق. وبالتالي عندما تقومين بتوقف الولايات المتحدة الأمريكية بضع بدأت أي من

0: بعد أن سمحت بالمرور والعقوبات لأن إيران لم تلتزم بطرفها من الاتفاق.
1: أن أذكر الحقيقة أنا لا أوافق مع لا أختلف معك. نعم قامت النقطة الأولى أن مذكرة التفاهم كانت إنهاء الحرب على كل جبهات.
0: ولكنني أسألك ما هي النقطة الوحيدة التي احترمت إيران؟ نقطة واحدة. ما هي النقطة الواحدة؟
1: هو دوري للكلام.
0: نقطة واحدة.
1: النقطة الأولى لمذكرة التفاهم إنهاء

0: أصول مجمدة، وكان فتح مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، لكن الولايات المتحدة أرادت أن تفتح الأمر، تفتح المضيق بالتعاون مع العمانيين، والإيرانيون لم يقبلوا هذا الأمر، لم يقبلوا بالممر الجنوبي. نعم، أنت صحيح أن كان هنالك إطار زمني، والرئيس ترامب حاول أن يقوم بهذا الأمر، استطاع، هو كان يعتقد أن باستطاعته أن يفتح الممر الجنوبي بالقوة، وكان يحاول أن يمدد ما كان يعتقد أن باستطاعته القيام به. وأيضا كان هنالك
1: إذا عدتم وقرأتم الإطار الزمني، إيران كان ينبغي عليها أن تقوم بالرد فورا، ليس في خلال 30 يوما ولا 60 يوما، على الفور كان ينبغي عليهم الفور أن يضمنوا. دعوني أنهي نقطتي. كان ينبغي عليهم فورا أن يضمنوا المرور الآمن لسفن الشحن. لم يقوموا بفعل هذا، والسؤال الذي سألته صافي الاتفاق، وأنت عندما تقولين لا تقاطعني أن تقوم بفعل هذا، كان السؤال هو ما هو الأمر الوحيد في هذه الأربعين نقطة التي احتربت ولكنها لا توجد.
2: لو سمحتم دكتور زويري، ماذا سمعنا من الرئيس ترامب حتى يعني ماذا سمعنا؟ سمعناه يتحدث عفوا عن التمادي في قتل القادة الإيرانيين الذين الآن يبدو أنه يفتقدهم للتفاوض، وسمعنا أيضا معلومات من إسرائيل وحتى أمريكيا بحسب أكسيوس أن نتنياهو وترامب كانا يتناقشان في هذه الفترة مسألة العودة لهجوم واسع على إيران.
3: أنا أعتقد بأن ترامب دخل ما أسميه أنا التيه الترامبي بعد حرب 39 يوم، بمعنى آخر هو استخدم فائض قوة كبير بتخلصه من القيادات، ووجد نفسه في مخاض سياسي لا يعرف كيف يخرج منه. وهذا معناه أن الرئيس الأمريكي عمليا ما يذهب إليه، يعني ما معنى أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى سياسة المنبوذ الاقتصادي وسط مسار تفاوضي؟ يعني هو عمليا كان يزرع ألغاما في المسار التفاوضي. عمليا إذا كنت منخرط في عملية تفاوضية وكان هناك نوعا من النقاش حول شكل التفاوض، ما معنى أن تذهب إلى هذه السياسة التي هي عمليا تقول للخصم الأمريكي، وهنا أتحدث عن إيران، تقول له كن متشددا أكثر في مواقفك. عندما تضع النظام السياسي أمام خيارات عدمية صفرية كلها تقود بالبقاء، بالتأكيد سيكون أكثر تشددا. لذلك الرئيس الأمريكي منذ حرب 39 يوم دخل في مسارات أنا أسميها صفرية، لم يعطي لخصمه مخرجا كما يقال، لم يعطيه فرصة أن ضغط على النخبة السياسية الإيرانية حتى تعادي من يتحدث عن التفاوض. لعب في المشهد السياسي الإيراني بحيث أنه يجعل الذين يحاولون التفاوض أعداء داخل الولايات المتحدة، وقالوا عن وزير الخارجية أنه خائن. الآن هذا كله ما هو تأثيره؟ تأثيره عمليا أنه العملية الدبلوماسية فشلت، جهود الوسطاء وابتكاراتهم في الحلول لم تؤدي نتيجة، لأنه عملية الإيرانيين أكثر تصلبا وقاموا بأعمال نقول أكثر عدائية فيما يتعلق بالمضيق، بحيث أنهم أي فرصة لفتح المضيق أغلقوا الطريق عليها، وأنهم أيضا ساعدوا في زيادة تكلفة الحرب على الجميع. هذا كله عمليا لأن الرئيس الأمريكي في خياراته وتحديدا في سياسة المنبوذ الاقتصادي عقد المشهد التفاوضي. طيب، ولم يخدمه.
2: دكتور طارق، ترامب يتحدث مرة ثانية عن قرار وشيك بشأن إيران، طيب لماذا لا يخبر بهذا القرار؟ يعني هذا الأسلوب الذي يعتمده دائما، هنالك قرار وشيك سأتخذه بشأن إيران، حتى هذه اللحظة ليس هنالك، قريبا جدا ليس هنالك وضوح في
4: لا هو يستخدم التهديد كورقة من أوراق التفاوض، جزء من إدارة التفاوض يستخدم التهديد، وأيضا التهديد هو له علاقة بأن الإنجاز أو التفوق العسكري لم يقدم مكاسب سياسية كما يريد. المسألة الأخرى، يعني جيد أن نتذكر طبيعة ترامب التفاوضية. ترامب يعني يريد أن يتم كل شيء عبر ويتكوف وكوشنر، غير معتاد أن يكون هناك فرق فنية وأن تكون هناك قنوات تقليدية. المفاوضات مسار معقد أكثر بكثير مما يتخيل ترامب، ولذلك إيران يعني جرته إلى مسار فيه تعقيدات، مسار مركب يحتاج إلى كثير من الجهود.
3: بيروقراطية
4: بالضبط.
2: مشكلة يعني حظك معي أن أستوقفك للمرة الثانية، أعتذر، خبر عاجل، المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة الرياض.
4: طبعا هذا باعتقادي انه في مسار اليوم ربما يعني العميد يشرح ذلك اكثر، انه هناك بدا زي حاله استنزاف لمنظومات الدفاع الجوي، يعني لانه هناك ايضا تكثيف

0: هذا الموضوع. لكن بالعودة إلى موضوع ترامب، جزء من إشكالية مذكرة التفاهم، يعني نستطيع أن نبقى حتى الغد ما بين من الذي عطل، أمريكا أم إيران، لكن مذكرة التفاهم أصلا بنيت بدون آليات تنفيذ، كانت عبارة عن إطار من الأطر السريعة والاتفاقيات السريعة التي يرغب بها ترامب، وبالتالي لم يكن هناك مسار فني يحدد آليات التنفيذ وآليات المراقبة والضمانات وغير ذلك.
1: طيب نستفيد من وجودك.
2: هل يمكن التعليق فقط على
1: وأيضا لماذا تصعد إيران هجماتها في المضيق في وقت تتحدث فيه أيضا عن مسار آمن؟
2: نقطتين أساسيتين. أولا، مذكرة التفاهم لا إيران أرادتها ولا الولايات المتحدة الأمريكية أرادتها. وصلت الحرب إلى مكان صمدت فيه إيران، أرادت أن توقف لإعادة ترتيب نفسها والواقع الداخلي، خاصة في موضوع إعادة تشكيل القوة العسكرية والتعيينات. واحد. اثنين، الرئيس ترامب وصل إلى مرحلة متقدمة لم يعد يحقق فيها شيء، فأراد فعلا إعادة رسم مقاربة بسيطة حتى المعارضة الداخلية لمذكرة التفاهم. هذا بشكل أساسي. اليوم ننتقل إلى مرحلة زئبقية. اليوم عندما بدأت الحرب نشوان، كان حديث الرئيس ترامب دائما عن الموضوع النووي. بعدما ظهرت أزمة مضيق هرمز، بدأنا نتحدث عن هرمز ونسينا الموضوع النووي. بعدها بفترة، عندما أعلن أن هناك ناقلة مقابل ناقلة، وقام بعمليات عسكرية لتدمير كل القدرات الشاطئية لفعلا، وبدأ يسحب ورقة المضيق من إيران. اليوم عندما شعرت إيران أنها فقدت هذه الورقة، أعادت تنظيم نفسها بعد سقوط ناقلة مقابل ناقلة، أعادت تنظيم نفسها وأرادت فعلا استرداد هذه الورقة ورفع مستوى المخاطر في المضيق.
1: طيب دكتور إبراهيم، لماذا يعيد ترامب ونتنياهو الحديث عن استهداف إيران في هذا التوقيت ولدينا انتخابات قريبا جدا؟
3: نعم، هذا هو اللي سأحاول الإجابة عليه في موضوع ترامب وإيران، واللي هو ترامب نتنياهو جزء من هاي القضية. أعتقد أن هناك تحول في استراتيجيات إدارة الصراع لدى الطرفين الإيراني والأمريكي. لم يعد السؤال هل ستنجح المفاوضات، ولكن السؤال الآن الطرفين ما الذي سيفعلانه حال إعلان فشل هذه بالتحضير للفشل المفاوضات. فالتحضير الاستراتيجيات هي ليس لنجاح المفاوضات ولكن ل البدائل للفشل، انه ماذا سرى. وهذا يجيب على الجزء الاول من سؤالك، بانه المحادثات الترامبيه مع نتنياهو هي بالتحضير لفشل المفاوضات. لا اعتقد انه سيكون، او من المستبعد ان يكون هناك تحركا امريكيا بالتصعيد قبل الانتخابات 3 نوفمبر. ولذلك اعتقد هذا يدور في الوقت الحالي لتحضير رد واستراتيجية فيما بعد 3 نوفمبر. وإيران استراتيجيتها بطلت واضحة، وهي توسيع دائرة الأهداف سواء كان في المنطقة، وهذا التوسيع وهذا يعني التصعيد في منطقة اليمن والمضيق والمنطقة، هذا جزء من هذه الاستراتيجية. وأيضا اللي هو فيما يخص الوضع الأوروبي والقواعد الأمريكية في مناطق أخرى. إذن هذه هي الاستراتيجيات التي يتم بنائها، وأعتقد نقطة الفصل فيها هي 3 نوفمبر.
4: جملة واحدة، لاحظ معي أنه نتنياهو يتحدث عن أنه يناقش مع الرئيس. نحن لم نسمع من الرئيس الأمريكي ولا مكتبه أي تأكيد ما يقوله نتنياهو، وهذا قد يكون ضمن حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابية، بعبارة أخرى مسألة ثقافة الخوف التي يريد أن يعززها داخل إسرائيل.
1: جدية هذه المعلومات تم، إنه أن ترامب ونتنياهو يناقشان الهجوم على إيران، ولديكم انتخابات قريبة.
5: سوف يستمران في هذه النقاشات بكل تأكيد، وسوف يحددان الوجهة إلى الأمام. لكن ما قاله ترامب في الأسبوع الماضي أيضا بأنه لا يتوقع أن يكون هنالك أي إجراءات عسكرية، طبعا غير مستفزة بكل تأكيد، قبل يوم الانتخابات. وفي حين أن البعض هنا قد يظن بأن هذه استراتيجية وبأنه قد يقوم أو لا يقوم بهذا، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن ما يسمعه الناس وليس فقط ما نسمعه من قيادات دول الخليج. أنا أتوقع منه أن يبقى على هذا الحال إذا لم تستفز الولايات المتحدة الأمريكية، لن يكون هنالك أي إجراءات. ولكن أنا لن أفاجأ أيضا إذا أننا في 6 صباحا بالتوقيت المحلي هنا في الخليج في 4 نوفمبر إذا ما شهدنا إجراءات عسكرية. أنا أقول 6 صباحا لأن هذا هو الوقت تماما الذي سيكون فيه

0: إغلاق آخر صندوق اقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون الأمر على هذه بهذه السرعة. أظن بأن هنالك خطة أصلا موضوعة، وقد نرى هنالك عمل عسكري كبير بعد الانتخابات مباشرة.
1: التعاون الإسرائيلي الأمريكي أصلا مستمر بغياب أن يقول الرئيس ترامب شيء،
2: صحيح،
1: وأن تقول الموساد أو يقول إسرائيل،
2: لم يتوقف.
1: إسرائيل في القيادة الوسطى بالمبدأ هناك تعاون دائم استخباراتي، وهناك ارتباط بالرادارات وما شابه. اليوم الرئيس ترامب يستعمل إيران كما استعملت أمريكا إسرائيل بعد حرب الأيام الستة.
3: سيادة العميد، هو الآن إسرائيل وأمريكا لديهم انتخابات، إسرائيل بعد أسبوعين، وبالتالي قبل الانتخابات الآن لا يمكن الحديث عن
1: التحضير. أنا أقول عن تحضير،
3: تحضير
1: دكتور مكي،
3: التحضير هذا قائم
1: مستمر دائم.
4: الغرض من هذه المعلومات
3: ضغط، لا ضغط وحرب نفسية، لا ضغط تفاوضي. لكن بعدين هو ترامب قال شخصيا عن الحرب بعد الانتخابات، لا هجوم على إيران إلا بعد الانتخابات. يعني تحديد المواعيد أصبح علني، لم يعد هناك مفاجأة حتى في الموضوع. ما تقوم به إسرائيل الآن، نتنياهو لو كان يشعر بالخسارة الكبيرة ربما لمارس الهجوم على إيران،
1: ولا يمكن.
3: لكن نتنياهو الآن يشعر أنه سيحظى بمقاعد تؤهل البقاء على الأقل أو إعادة الانتخابات، لأنه لن يحظى أحد بأغلبية مريحة. هذا في أحسن الحالات بالنسبة لنتنياهو، هذا بالنسبة له مريح أن يبقى 3-4 شهور تقريبا رئيس وزراء، ثم تعاد الانتخابات بعدها ويكون وضعه أفضل. لذلك لن يقوم بأي هجوم الآن، الهجوم بعد الانتخابات ربما الانتخابات الإسرائيلية تحديدا.
1: موافقة أمريكية
3: طبعا مسبقة. ما هو مو موافقة، ترامب حسب المعلومات طلب من إسرائيل أن تقوم بالقصف، لكن نتنياهو ليس هذا التوقيت مناسب له. بعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل الانتخابات الأمريكية قد يكون هناك شيء.
5: إذا سمحت لي، أنا يعني سؤال طرحته أستاذ نشوان قبل قليل، وهو حديث إيران الذي لا ينفك إلا أن تكرره حول مسار مؤقتا تم الاتفاق أو التفاهم مع سلطنة عمان عليه. أنا سمعتها أكثر من 10 مرات دون أن أعرف ماهية هذا الاتفاق أو شكل هذا الاتفاق، لأن نسمع من طرف واحد، نسمع بأن إيران تتحدث عن نفسها ونيابة كذلك عن مسقط، دون معرفة ما هو هذا المسار المؤقت، ثم تعلن بعد التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان حول هذا بأن هي من تتحكم بالمسارات، بحيث يصبح الصراع على المسارات وليس على فتح الحرية. لكن أنا أريد أن أذكر زميلة نيجار بأنه في بداية هذه الحرب قبل توقيع مذكرة التفاهم في 17/6 كان الحديث عن تخفيف العقوبات والحصار عن إيران مقابل حرية الملاحة في هرمز، ثم ذهب الحديث الإيراني مرة أخرى إلى الإفراج عن الأموال إذا تذكرون كلكم، ورفع الحصار
3: والتعويضات،
5: وثم ذكرت شيئا ما عن وقف اطلاق النار في جميع الملفات، ذكرت لبنان دون أن تذكر حتى اليمن. الآن بدأ ربط المضيق وحرية الملاحة بإرادة إيرانية واضحة، هي لا نعرف الآن ماذا تريد إيران. هل تريد أن تفرض واعتراف دولي بأن سيكون لها دورا في السلم وفي الحرب حول هرمز، أم هذه التعقيدات التي تمارسها إيران الآن وهذا التصعيد الغير منضبط في قضية. أنت تلاحظ أن اليومين اللي فاتوا كان هناك تصعيد متسارع حول ضرب الملاحة في هرمز، هذا التصعيد هو يعقد التفاهم. لذلك أنا ما زلت مقتنع منذ اليوم الأول عندما تم توقيع مذكرة التفاهم بأن إيران هي من خربت هذا الاتفاق، لأنها لم تلتزم بالبند الأول منها وهو رفع الحصار. وأذكركم بالتغريدة الشهيرة للسيد عرقجي عندما غرد وظهرت على الشاشات كلها بأن المضيق أصبح مفتوحا، ثم سحبها بضغط من الحرس الثوري. اسمح لي أن أختم. فأنا أعتقد بأن إيران ما زلت متمسك بهذا الرأي، تخشى من التفاهم ولا تخشى من الحرب، لأنها تريد أن تقول بأنه ممكن أن أهزم عسكريا لكن ألا أبدو متراجعا أو مستسلما للإرادة الإيرانية.
3: السلام أخطر على
5: إيران، ولذلك هي تحاول أن تحشد.
1: الرئيس ترامب قال لم تخسر حرب، لم تربح حرب، ولكنها لم تخسر تفاوض.
4: بالإضافة لما قالوه أيضا، أسمع منك تعليقا على مسألة الخطط الإسرائيلية الأمريكية، هذه المعلومات لمهاجمة إيران وبالتالي استعداد إيران لأمرك هذا.
2: فقط بسرعة، كنا نكرر الحديث عن مذكرة التفاهم، كان الأمر مذكورا في مذكرة التفاهم أن الحرب ستنتهي، هذه النقطة الأولى، أن ستنتهي الحرب على كل الجبهات بضمنها لبنان، والإسرائيليون خرقوا قبل وبعد التوقيع، وكان قبل أيضا مذكرة التفاهم في مسألة التعويضات، وكل هذه النقاط التي يصر

0: عليها الإيرانيون من في ضمن الإطار الزمني، لكن أعتقد أننا نترك هذه النقطة. أنا أوافق مع تيم لسوء الحظ، أعتقد أن هنالك تصعيد قد يحصل بعد الانتخابات الأمريكية. أنا لست متأكدة حول مسألة الانتخابات الإسرائيلية، هنالك الكثير من الأمور المتحركة لتنياهو، قد ربما يكون له الأفضل التصعيد لكنه ينتظر الضوء الأخضر. لكن بشيء عام فإن توسيع نطاق هذا الصراع بالكثير من الدول في المنطقة كان أمرا مفيدا لبنيامين نتنياهو. هو بدأ هذه الحرب خلال حرب 12 يوما، وأيضا قام بإقناع الرئيس ترامب أن إيران هي نمر من ورق ودعونا ندخل إلى الحرب وننهي النظام، وقام الرئيس ترامب في هذه الفوضى. لكن وجهة النظر في إيران أنهم مهيئون للحرب، لمقاتلة هذه الحرب حتى نهاية فترة ترامب الرئاسية، لأن هنالك أمل ضئيل بأن بإمكانهم أن يصلوا إلى اتفاق جيد مع هذه الرئاسة لأسباب ذكرتها، أن الرئيس ترامب قد يوقع على اتفاق أمام الكاميرات، وبعد دقيقتين بإسرائيل تقوم بخرق هذا الاتفاق وتقوم الولايات المتحدة بإيجاد ممر جانبي. بالتالي إيران بدأت تركز على الخطوة بخطوة، قوموا برفع الحصار وسنفتح المضيق. بدأت الأمر بهذه الخطوات لأنه ليس هنالك عملية، وطارق قال أن المسألة معقدة. هذه الإدارة يبدو وكأنها غير قادرة. الرئيس وضع صهره وويتكوف في الكثير، تولوا الكثير من الملفات المهمة، ولا أرى أي حل دبلوماسي. ربما سيستمرون أريد شيئا أقول شيئا حول الانتخابات. وجهة النظر الإيرانية أن الجمهوريين سيخسرون هذه الحرب كنتيجة مباشرة لهذه الحرب، هذا الأمر سيمثل ردعا للرئيس القادم لإدراكي أنه إذا ما بدأ الحرب فإن هذا ما سيحصل.
1: سؤال واحد، هل قرأت مذكرة التفاهم؟ لأن الأصول المجمدة لم يتم جدولتها لتم إطلاقها في اليوم الأول والثاني والثالث، وإنما كان في مرحلة لاحقة إذا ما تم إنجاز بضعة أمور. بكل تأكيد هم كانوا يريدون إصدارها، لكن الاشتراطات لإطلاقها أو الإفراج عنها لم يتم تلبيتها. وقد أكرر سؤالي مرة أخرى، هل هنالك بند واحد من هذه المذكرة التزمت في إيران؟
0: نعم، قرأت مذكرة التفاهم وكانت لدي مسودة قبل أن
1: هل سميتي نقطة واحدة؟
2: يعني الحديث عن مذكرة، يعني في قضية بس فقط توضيح،
3: مذكرة التفاهم انتهى.
2: تم يكرر كل ليلة مسألة التزام إيران. مذكرة التفاهم فيها حجم من السيولة اللغوية، بمعنى آخر يعني فيها هذه السيولة اللغوية تجعل في شيء مرات تزامنا أو شيء قبل شيء، يعني
4: ولم تعد موجودة
2: أصلا، ليست أهمية، ليست مهمة يعني. أنا باعتقادي الآن نحن أمام مرحلة في غاية الخطورة. هنالك تراجع في احتياطيات الدول من مصادر الطاقة الأساسية، هناك شتاء مقبل على أوروبا وعلى الولايات المتحدة وعلى العالم كله. هناك مسألة أساسية أن الولايات المتحدة لا تمتلك القوة العسكرية اللازمة لها داخل المنطقة من أجل حسم نزاع مع إيران بعبارة
5: هذا ما سمح لنا لما بعد الثالث من نوفمبر.
4: شكرا لكم ضيوفنا، شكرا لكم مشاهدين على متابعة نقاش الساعة لهذه الليلة. نعود إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: تنتهي إذن هذه الساعة من برنامج نقاش الساعة والمتابعة لآخر التطورات المرتبطة بما جرى خلال هذا اليوم والتي سنتابعها في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة التي تبدأ الآن، ونتابع فيها الأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير 4 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، وصاروخين باليستيين كانا يتجهان إلى مدينة الظهران ومنطقة حرض شرقية السعودية. وأضاف المتحدث أن أجزاء من شظايا الاعتراض سقطت بمنطقة سكنية في الظهران. في اليمن، أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. من جانبه، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات العدو التي تستهدف صنعاء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محمد رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مشيرا إلى أنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. إيرانيا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى إبداء مرونة في المفاوضات. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب، وإنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. نتابع إذن آخر هذه التطورات بتفاصيلها مع مراسلنا من الرياض جامع نور، مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي، ومع مراسلنا من تعز ياسر حسن. أهلا بكم جميعا. جامع نور، ماذا في خلاصة هذا اليوم من حيث عمليات التحالف ضد مواقع حوثية في صنعاء، وأيضا هذه الاعتراضات التي تحدث عنها التحالف لصواريخ ومسيرات استهدفت الرياض، المنطقة الجنوبية وشرق المملكة العربية السعودية أيضا؟
1: نعم، شهدنا في الساعات القليلة الماضية تبادل للهجمات بين الحوثيين والتحالف. وفق ما أعلن التحالف لدعم الشرعية، تم تدمير 4 صواريخ مجنحة بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، وأيضا تم اعتراض مسيرتين بالرياض والمنطقة الشرقية في منطقة الظهران وحرض. أيضا قال الدفاع التحالف إنه اعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، وأن أجزاء من تلك الشظايا سقطت بمنطقة سكنية وتتعامل معها الجهات المعنية. إذا نحن نتحدث عن 6 صاروخين باليستيين و4 صواريخ مجنحة كروز ومسيرتين. بطبيعة الحال، هذا الهجوم جاء بعد أن أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية في مركز الصباحية في صنعاء وأيضا الحديدة التي قال إن الحوثيين يستخدمونها لتمويل عملياتهم العسكرية، وتستخدم هذه المرافق لتهديد الملاحة الدولية وإطلاق الصواريخ والمسيرات، وأن هدف هذه العملية كان تحييد عمل الحوثيين الذي يهدد الممرات المائية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية. السعودية. البيان دعا الحوثيين إلى وقف ما سماه العمليات الإرهابية ضد المدنيين والمرافق والمنشآت والبنى التحتية كما جاء في بيان التحالف. أيضا التحالف في بيانه أكد أنه في هذه العملية التزم القانون الدولي وحرص أن يجنب المدنيين أي الضرر جانبية. كان ذلك قبل تنفيذ هذه العملية، هو أصدر إنذارا للمدنيين هناك بالابتعاد عن هذه المناطق. كان أيضا الملفت بيان للمجلس الوزراء السعودي هنا، والذي رفض استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، وقال إن المملكة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة. يبدو أن قرار مجلس الوزراء السعودي، والذي هو أيضا ثمن العمليات التي يقوم بها التحالف ضد أنصار الله الحوثيين، وأيضا جهود القوات المسلحة السعودية لحماية البلد، كأنه هو غطاء سياسي للتحالف في عملياته ضد الحوثيين.
0: شكرا جزيلا لك جامع نور من الرياض. نبيل يوسف من يوسفي من صنعاء، كيف قدرت جماعة أنصار الله الحوثيين ما خلفته ضربات التحالف على مواقع لهم في العاصمة صنعاء؟
2: نعم، كانت قد أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية سعودية استهدفت محطة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية بصنعاء، وأكدت بأن هذه المحطة لم يكن فيها مشتقات نفطية، وبأنها تم تفريغ كافة المشتقات النفطية في هذه الشركة، وأكد بأن استهدافها لا قيمة له. كان قد تحدث الناطق العسكري عن ذلك. وفي ذات السياق كان الإعلان أيضا لوزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء عن غارات جوية أيضا استهدفت محطة شركة النفط أيضا في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وأعلنت سقوط 4 ضحايا في حصيلة أولية جراء هذا الاستهداف. لكن القوات المسلحة أكدت بأنها سترد على هذا الاستهداف، وأطلقت تحذيرا للمملكة العربية السعودية لمواقع سيتم استهدافها، وحذرت أيضا المواطنين في مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك شركة أرامكو أو مواصفات أرامكو في الظهران وأيضا في الرياض، داعية المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن لأنه سيتم استهدافها، ردا على استهداف شركة النفط أو محطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء. كان قد أحصى أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة 104 غارات جوية قال بأنها سعودية واستهدفت صنعاء بما فيها محطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى استهدافها أيضا قال لمنشآت مدنية خلال 24 ساعة بما فيها منشآت في محافظة الحديدة، والإضافة إلى استهدافها لمحافظة صعدة وأيضا عمران وحجة ومحافظة لحج أيضا ومحافظة دمار وسط اليمن، وتوعد أيضا بالرد على هذه الاستهدافات. حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيردون على هذه الاستهدافات، كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء بأن ضرباتهم باتجاه السعودية حكيمة ومحقة حسب وصفه، مؤكدا بأنهم سيواصلون من عملياتهم حتى يتم وقف العدوان حسب الرئيس المجلس السياسي ورفع الحصار، ما لم فإن عملياتهم سوف تستمر.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. أذهب إلى ياسر حسن في تعز. طبعا تخلل هذا التصعيد بين التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين استمرار عمليات فجر اليمن على الساحة اليمنية، وتلك الكلمة التي ألقاها رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كيف بدت الصورة ياسر؟
3: نعم مريم، إن بدأنا من كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجهها للمواطنين اليمنيين في كل أنحاء اليمن، وكانت بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، قال فيها أن معركة فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء. أيضا أكد أنه قد وجه الحكومة إلى مساعدة النازحين والمتضررين في تعز وفي غيرها، وأيضا أكد على ضرورة فتح الطرق إلى تعز، كما أكد على الأهالي في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم الزج بأبنائهم للقتال مع الحوثيين. ميدانيا الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أعلن أن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1200 من عناصر الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من مركبات ومدرعات الحوثيين. قال أيضا إن فرق الصيانة وفرق الهندسة تقوم بنزع الألغام من بعض المناطق التي زرع فيها الحوثيون الألغام، وكانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها خلال الأيام الماضية. هنا في تعز، محور تعز العسكري، أعلن عن سيطرة القوات الحكومية مع المقاومة الشعبية على منطقة الصراري، وهي واقعة في مديرية صبر الموادم جنوبية تعز، بالإضافة إلى تأمين منطقة اسمها وتير. وكانت أيضا هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في بعض جبهات تعز صباح اليوم، خاصة الجبهات الغربية. ما زال الحوثيون يحاولون التقدم نحو مدينة تعز، لكن القوات الحكومية صدت عدة هجمات للحوثيين خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية. أيضا ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية في تعز. تعز محاصرة وهناك نداءات بفك الحصار، هناك أيضا نداءات بمساعدة المرضى والجرحى، هناك أيضا أزمات على كل المستويات، أزمة في

0: المشتقات النفطية، أزمة في الغذاء والمواد الأساسية، أزمة في الغاز المنزلي، وكذلك توقف الدراسة منذ أكثر من أسبوع. كل هذا حاصل في تعز لأنها محاصرة من كل الاتجاهات.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. نتابع هذه التطورات بالتحليل مع ضيوفنا من الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات، من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ومن إسطنبول الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد سعد بن عمر من الرياض، هذا الانتقال إلى توجيه ضربات أوسع وأشد ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة صنعاء، ما الذي يشير إليه بخصوص الأفق أو المرحلة التي انتقل إليها التحالف في هذه المواجهة؟
2: نعم، المشكلة اللي حاصلة الآن في هذه الحرب أن الحرب بين الشرعية وميليشيا الحوثي، لكن تدخل السعودية كداعم للشرعية. الحوثي يرى أنه يجب أن يقول أن الحرب بين اليمن والسعودية وليس بين الحوثي والشرعية، لذلك هو يحاول أن يستفز المملكة العربية السعودية بإرسال صواريخ إلى العاصمة وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وإلى مناطق أعيان زي نجران وعسير وأبها وجيزان. المشكلة أن الحوثي نفسه هو الذي يعني كأنه اجتلب الشر إلى نفسه، هو يقول الحصار بالحصار والمطار بالمطار. هو كم مرة هاجم أرامكو ولم تريد السعودية أن تهاجم مصافي النفط في اليمن، لأن المصافي هذه قد تمس الشعب اليمني بشكل عام، فلذلك السعودية تتورع أن تمس هذه المصالح الكبرى، رغم أن إسرائيل سبق أن هاجمت الحديدة وهاجمت المصافي وهاجمت الميناء والمطار حتى الطائرات الرابضة في المطار، لأن من حق المحارب وليس العدو الإسرائيلي فقط، ولكن من حق المحارب أن يعامل بالمثل، وخاصة إذا كان هذه المصلحة أو هذه الأمور يعني لا يد في دعم الحرب. فالمصافي التي في صنعاء الآن هي مصافي لمصلحة الحرب فقط، لذلك يعني أحسن التحالف عندما طلب من قوات السعودية أن تهاجم هذه المواقع. نعم، أعتقد أنه في هذه الحالة سيتوقف الحوثي عن التقدم في أي مكان آخر، لأنه ما
1: طيب، ولكن بعد استهداف التحالف لموقع لشركة النفط في منطقة الصباحة بصنعاء، ردت أيضا جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف بصواريخ ومسيرات لمواقع أيضا في الرياض والمنطقة الجنوبية وشرقي المملكة العربية السعودية بعد توجيه تحذيرات، بما أن هذه المعادلة أصبحت الآن الضرب والرد عليه، فإلى أين يمكن أن تصل في المرحلة المقبلة؟ هل ستبقى عند هذا المستوى أم ستنتقل إلى ربما مراحل تكون فيها أوسع وأشمل؟
2: نعم، الآن المملكة العربية السعودية بصفتها يعني داعم رئيسي في التحالف العربي في اليمن، أعتقد الصورة الآن اتضحت أمامها. فعندما تضرب هذه المصافي والأمور التي تقوي الحوثيين، هذا له دور رئيسي في إيقاف تمدد الحوثيين وإرجاعهم إلى صنعاء، بل إلى جحور صعدة. لذلك الأمر الذي حصل الآن أن هناك قوات برية عبارة عن جيش الشرعية، ولديها أيضا قوات جوية، وأيضا لديها دعم من المملكة العربية السعودية، فلا بد أن هذه الأمور كلها تؤدي إلى نتيجة في النهاية الوصول إلى صنعاء. طبعا سبق استقبلت صنعاء هجمات إسرائيلية وهجمات أمريكية، الهجمات الإسرائيلية كانت أدق وأكثر إيلاما لهم، لكن الهجمات الأمريكية كلنا مرينا بها وعرفناها وسمعنا أخبار نتائجها. الآن في المرحلة هذه ستقوم الشرعية بمساعدة القوات الجوية السعودية بمهاجمة كل ما له علاقة بتموين الحرب وتشغيل الآلة العسكرية الحوثية، بالإضافة إلى هناك القوات البرية.

0: إذا كل الأمور تشير إلى
1: طيب
0: أن
1: استبقى معي
0: الشرعية كفاءة.
1: سيد سعد بن عمر، ضيفنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي، كيف تصنف ما وصل إليه التصعيد بين التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين اليوم من ضربات طالت مواقع للجماعة في العاصمة صنعاء؟
2: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك ومشاهدينك في كل العالم. خليني أكون متفائل رغم أن الوضع أصبح تصعيدي لدرجة لا عودة. يعني الآن عن فجر اليوم ستكون هناك عمليات نوعية، وهذا ما اعتدنا عليه. الحوثيين غالبا ما ينشطون الفجر بالذات في منظوماتهم الصاروخية المتحركة، وبالتالي ما ذكر بالنسبة لصواريخ الغاز والتي تقدم خدمات لنستوجار هي ليست الضربة الأولى. أنت تتحدثين أستاذة عن مواقع كلها ضربت مئات إن لم تكن آلاف المرات بنفس هذا المكان، وبالتالي هناك ترتيب خاص فيهم في توزيع الغاز على المواطنين. أما بالنسبة للديزل والبترول فاليمنيين يشترونه من السوق السوداء، فتأثيره عليهم لا شيء مقابل تأثير الرد الذي سيكون على السعودية. أنت تتحدثين الآن عن مدن زجاجية، بنية تحتية نفطية كبيرة جدا. الحوثي سيذهب بتصعيد، سؤالك كان قوي وجميل بأنه سيذهب بتصعيد كما بدأ مع إسرائيل بتصعيد ووصل إلى استخدام الصواريخ الإنشطارية وإغلاق مطار بن غوريون. هو سيذهب
1: ولكن
2: التصعيد
1: تصعيد جماعة أنصار الله سيد عبد الكريم الأنسي، ستكمل فكرتك لأني أريد فقط الاسترسال في السؤال بالربط مع هذه الضربات التي ردت بها جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم، وقال المتحدث باسم الجماعة المتحدث العسكري إنها ستطال مواقع تابعة لأرامكو. يعني هنا يمكن أن تكون هناك تداعيات على سوق النفط ربما العالمية، وهنا سيزيد الضغط الدولي على الجماعة وهي مضغوطة أصلا ميدانيا من قبل القوات الحكومية. فهل ستتحمل جماعة أنصار الله الحوثيين تداعيات هذه الضربات المستمرة ضد المملكة العربية السعودية؟
2: يا سيدتي، الضربة السعودية لهذا الخزان وبشكل مباشر أعطى للحوثيين يعني كارت أخضر للدخول إلى قصف كل البنية التحتية النفطية للسعودية، وهو سيمعن بهذا. وصواريخه ذكية وفعلا وصلت للنقاط، الكل واقف عليها مذهول كيف تم اختراقات الدفاعات الجوية. الحوثي سيذهب بتصعيد كبير جدا في مجال المياه التحلية، محطات التحلية منها محطة الرياضية هدف له، كذلك الكهرباء، كذلك التليفون، الاتصالات، شبكة الاتصالات، الانترنت. أما بالنسبة لسعر البرميل يقول لست أنا فتحت باب المندب وباليوم الواحد تمر 180 سفينة. السعودية هي من أتت ب 100 طائرة و20 أباتشي وتضربني خلال هذه الفترة 2000 ومش عارف كم طلعة غارة قوية. ماذا سيقول له؟ أنت الذي ساهمت بتقليص إنتاج النفط لأنك أنت رحت يعني تضرب حد يعني على عينه، وعينه أصلا معمية فمش فارقة معه، لكن هو حيخبطك بشكل مباشر وغير مباشر في بنيتك التحتية. إذا من يتحمل هذا الأمر؟ تتحمله السعودية. الآن في الأمم المتحدة أصدر قرار البارحة تقريبا بتكليف لجنة لتقصي الحقائق في جرائم حرب من كل الأطراف، حوثي، شرعية، تحالف، ازدهار، سبايدس،
1: ولكن سيد عبد الكريم يعني قوات الجماعة أيضا ولمرات متعددة ومتكررة بقيت تستهدف المطارات السعودية والمنشآت الميدانية أو المدنية والاقتصادية السعودية، وتسبب ذلك في مقتل وإصابة مواطنين وأجانب داخل المملكة لأيام، والضربات أيضا كانت بكثافة. اليوم هذه الضربة من التحالف على موقع للحوثيين في صنعاء جاء ردا على كل تلك الضربات.
2: التحالف انتهى والسعودية طلبت من شركائها المغادرة، وكان آخرهم الإمارات، وبطلب مباشر من السعودية ليس لها علاقة. وقامت السعودية وقصفت قوات الانتقالي قصف وكل احنا نعرفه في هذا الموضوع وكذا. وثم الان كل العمليات هذه تقودها السعوديه. وبالتالي باختصار ببساطه عبد الملك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي طلع وقال المطار بالمطار والميناء بالميناء. لو تيجي اكبر منظمات دوليه وكل العالم يا جماعه الخير انا اطالب بفتح الحصار عني وايقاف القصف وانا ساقف مباشره. اذا فعلت هذا السعودي ولم يوقف الحوثي كل احنا سنقف ضده، لكن هو الان يستهدف اهداف مدنيه.
1: ساذهب الى ضيفي في اسطنبول الان السيد ياسين التميمي. استهداف التحالف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء اليوم، كيف سيفتح المجال لعملية فجر اليمن لتحقق أهدافها على الأرض؟
3: تحية لك يا رضوك وللمشاهدين. ما من شك أن هذه الضربات طبعا ليست ضربات عبثية وليست ردود أفعال، هذه ضربات ممنهجة الهدف منها هي التقليل من التأثير العسكري ويعني خفض منسوب المجهود الحربي لدى جماعة الحوثي التي استغلت سنوات من الهدنة من أجل أن تستثمر ما أتيح لها من موارد كان يفترض أن توجه للشعب اليمني لمراكمة القوى العسكرية لكي تصعد ضد الشعب اليمني في هذه الموجة من الحرب التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس وقتل الآلاف وجرح الآلاف أيضاً في عملية عدوانية لا مبرر لها على الإطلاق. اليوم أعتقد أن التحالف بدأ يتصرف بشكل صحيح. هذه الضربات تستهدف المقدرات الحربية لجماعة الحوثي وهي لا تقدم يعني هدايا للحوثي لكي تبرر له ضربات قد يوجهها باتجاه العنف السعودي. بالحقيقة ضيفي من القاهرة يبدو أنه ضحية الصورة الذهنية التي رسمت لجماعة الحوثي، حتى أنه تحدث بأن العالم عاجز عن التعامل مع جماعة الحوثي وهو يدرك أن العالم هو الذي أوصل الحوثي إلى صنعاء وهو الذي استثمر في هذه الظاهرة الطائفية في اليمن وهو الذي يعني دعم فكرة أن الحوثيين شركاء في مكافحة الإرهاب. اليوم أنا في تقديري
1: الآن بعد هذه الضربات ومستوى التصعيد الذي وصل إليه التحالف ضد الحوثيين في هذه المرحلة، ما الذي سيتغير على الأرض باعتقادك سيد ياسين التميمي، خاصة عند قراءة أو قراءة متمعنة في كلمة رشاد العليمي قبل قليل؟
3: الأهداف واضحة. فجر اليمن هو عنوان تقريبا لم نحظى به منذ سنوات ضمن تدخل التحالف العربي في الأزمة اليمنية وفي الحرب اليمنية. وفي الحقيقة نحن أمام تحول حقيقي، منعطف حقيقي. الدكتور رشاد العليمي عندما تحدث عن سقف استعادة صنعاء هو يعبر عن الأهداف الحقيقية لمعركة فجر اليمن. في الحقيقة اليوم لم يعد أمام اليمن وأمام التحالف في قيادة المملكة العربية السعودية من سبيل أو من خيار سوى التعامل العسكري مع هذه الجماعة. يعني الحديث عن أن هذه الحرب ستعيد الجماعة إلى صعدها كقوة سياسية وعسكرية مرفوض جملة وتفصيلا. هذه الجماعة ينبغي أن تعود إلى الأسس التي اتفق عليها اليمنيون كطرف سياسي، ينبغي أن يحتكم لقواعد العملية السياسية. لا ينبغي أن يذهب عن ذهننا قضية أساسية وهي أن لدينا مسار منفصل لا علاقة له بحروب المنطقة. هذا المسار له مرجعياته، قرارات مجلس الأمن، مخرجات حوار وطني، اتفاق مبادرة خليجية. هذه الأمور لها علاقة بشيء حلم سرق من الشعب اليمني والذي قام بسرقة هذا الحلم هو جماعة الحوثي. ولهذا
1: فقط في فكرة هذه العمليات مستمرة على الأرض في الساحة اليمنية ضمن عملية فجر اليمن. أعود إلى سيد عبد الكريم الأنسي في القاهرة بخصوص هذه الضربات وربما فتح التحالف الآن لمستوى أوسع في استهداف مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة صنعاء. انشغال الجماعة الآن بهذا التصعيد ضد التحالف، ربما هناك من يقول إنه سيؤثر على الأرض على عمليات الجماعة ضد القوات الحكومية، خاصة مع الربط بأن الجماعة نقلت أصلا هذا التصعيد إلى الساحة السعودية للتخفيف على الضغط الذي تواجهه من القوات الحكومية على الأرض. ما قولك؟
2: أنا لا أعتقد هذا، لأنه يتعامل مع الطرفين بشكل منفصل. يعني لو كانت عنده جهوزية عالية للقوات اليمنيين في الداخل والمعارك التي تدار في الداخل، وما يخص السعودية والعمق السعودي كانت لديه عدة خيارات كثيرة متعددة مستقلة، ولذلك أنت لو لاحظتي أن معدل استخدام الصواريخ البالستية الذي يستخدمها الحوثي في تزايد، بينما منصات الصواريخ الدفاعية السعودية في تناقص. ومعنى هذا أنه يعرف كيف يتعامل. شيء ثاني، الحوثي يقول لك أنا أحارب السعودية ولست أحارب الشرعية، شرعية فنادق نايمة للنهار وشوية شلل جالسين كل شوية شايرين شغل في تركيا وفي أوروبا، وليس لهم أي علاقة بالداخل اليمني، يعني بس هكذا حكومات فنادق كما تسمعوا. هذا شيء مهم مقابل ما يقوم به الحوثي من وجوده على الواقع، من أن يفرض قوته وإرادته.
1: واضح
2: وبالتالي
1: سيد
2: هذه
1: الأنسي.
2: الشريعة ليس لها أي حاضنة، وإذا كان لحاضنة لرئيس مجلس الرئاسي كانوا دافعوا عن بيته هو ومجلس النواب.
1: أعود إلى ضيفي في
2: شرعية
1: الرياض
2: ماذا؟
1: لو سمحت لي.
2: شوية
1: سيد سعد بن عمر،
2: شوية
1: وضحت فكرتك. سيد سعد بن عمر في الرياض، يعني هناك موقف أمريكي من الرئيس ترامب بعد التصعيد الذي جرى خلال هذا اليوم، وبدا وكأنه تراجع عن ذلك الانخراط العسكري المباشر الذي كان قد لوح إليه ترامب قبل أيام. اليوم لم يشير إلى ذلك صراحة، بل ربما تحدث عن احتمال الذهاب إلى دور تركي في هذه المرحلة لدعم المملكة العربية السعودية. ما تعليقك على ما قاله ترامب؟
0: طبعا المملكة تدرك أن يعني الرئيس الأمريكي يبحث عن مصالح الولايات المتحدة، يعني احنا نراه يوقع قرارا بأنها مجموعة إرهابية ويعني يحرم التعامل معها، ولكن في عمان يوقع اتفاق او يسمونه يعني تفاهم بعدم الاعتداء على السفن الامريكيه. يعني كل هذه الامور امامها علامات استفهام بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. لامريكا والدول اخرى زي بريطانيا ودول كثيره تدعم الحوثي ضمنا، وترى انه يعني ينفذ سياسه في جنوب الجزيرة العربية، يعني تأخذ من المملكة الشيء الكثير أو ينوبون عن ينوب الحوثي عنهم في تنفيذها. طبعا نحن لا نعتقد أن الرئيس الأمريكي سيقوم بمهاجمة الحوثيين بالنيابة عن الشرعية، لكن نطلب منه مثلا توفير غطاء سياسي، توفير غطاء عسكري، مثلا تجهيز للطلبات السعودية التي يطلبونها من الأسلحة، وهذا يكفي بحد ذاته. لكن في نفس الوقت يعني الحوثيين يستقون دائما بأصدقائنا نحن السعوديين، يعني مثلا لاحظ الفترة الأخيرة صار فيه تهريب كبير جدا من عمان، ويمكن يكون تهريب من الحدود بدون ما تكون الحكومة الشرعية لديها علم بذلك.
1: ضيفنا من الرياض سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات، ضيفنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، وضيفنا من اسطنبول الكاتبة والباحثة السياسية اليمني ياسين التميمي. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. تنضم إلينا الآن أو ينضم إلينا من واشنطن السفير ويليام روبوك، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج. أهلا بك سيد ويليام روبوك. ما الذي عبر عنه كلام ترامب في متابعته اليوم للضربات المتبادلة بين التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين؟
4: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل كبير المملكة العربية السعودية وتربطها بها علاقات سياسية وعسكرية متجذرة، ولكن الرئيس ترامب يتردد في الانخراط في الحرب بالنظر إلى تبعاتها إذا ما توسعت، وهو يحذر الحوثيين لربما يمكن أن يتعرضوا للقصف بعد انتخابات التجديد النصفي. الآن لن يذهب باتجاه الإجراءات العسكرية على الأرجح، يقول إنه يشجع الرئيس التركي لربما على الانخراط. يتعين علينا أن نرى كيف سوف تحصل الأمور، ولكنه ليس نشطا في انخراطه في الحرب في اليمن.
1: ربما يخشى سيد ويليام من تداعياتها كما ذكرت. وفي هذا الوقت نشير قبل أن نكمل هذه المناقشة لهذا التطور الجديد، المتحدث باسم التحالف يتحدث عن اعتراض آخر وتدمير لمسيرة بمنطقة الرياض. وكما تتابع معي سيد ويليام، فإن هذا التصعيد مستمر من قبل الحوثيين في اتجاه الرياض بتوجيه المزيد من الصواريخ والمسيرات إلى مواقع كان قد هدد بأن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين ستطال مواقع في أرامكو. في هذه الحالة هل ستتبدل حسابات ترامب في هذا الانخراط الذي كان قد لوح إليه قبل أيام ويبدو أنه تراجع عنه اليوم؟
4: لا أعتقد أنه سوف يتدخل على المستوى العسكري في اليمن قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه يحاول أن يعرب قدر المستطاع عن دعمه للمملكة العربية السعودية، وبالفعل الولايات المتحدة زودت السعوديين بدفاعات جوية ومعدات دفاعية. هذا هو النوع الذي يشير إليه لجهة الدعم، وهذا يفيد السعوديين في صد عدد كبير من هذه الهجمات.
1: سيد ويليام، ترامب عندما علق على التصعيد الذي حدث اليوم وضع ربما تشخيصا ربط فيه بين ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين وإيران، يعني قال إن الحوثيين يتلقون أوامر التحريض المباشرة من إيران، وأن الهدف من هذا التصعيد هو تعمد رفع أسعار النفط العالمية للتأثير على انتخابات التجديد النصفي. يعني كل هذه المعطيات ولا ينخرط ترامب مباشرة في دعم المملكة العربية السعودية عكس ما كان قد أشار إليه قبل أيام.
5: Yes, I think that's correct. I mean, of course,
4: نعم، هذا صحيح. مما لا شك فيه أن الرئيس ترامب يحافظ دائما على مستوى معين من عدم قدرة الطرف الآخر على التنبؤ بخطواته التالية. ولكن بالنسبة إلى الحسابات بشكل عام وظروف العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كلها تقول لي إنه لا يسعى إلى توسيع رقعة الحرب في الأيام والأسابيع المقبلة قبل الانتخابات في نوفمبر في الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من التصعيد ضد المملكة العربية السعودية.
1: السفير ويليام روبوك، نائب رئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافذة عسكرية مع الزميل محمد حمدان وقراءة في تطورات المشهد اليمني.
6: شكرا لك مريم. مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة العسكرية التي نرصد فيها التطورات المتسارعة على الجبهة اليمنية. التحالف إذن ينفذ ضربات على مواقع ومنشآت لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء، ويعلن اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق في السعودية بالتوازي مع تطورات لافتة على جبهات القتال في اليمن. فأي مسار إذن عسكري يرسم اليوم؟ هذا الملف نبحثه مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك. وقبل ذلك نذهب إلى زميلنا محمود الزيبق لنشاهد على الخريطة ما نتابعه من أخبار عاجلة، المسيرات التي والصواريخ التي يتم اعتراضها في الرياض، وكذلك المواقع التي تم ضربها اليوم في اليمن.
7: تفضل. بالفعل محمد، وشكرا لك، مرحبا بكم. إذن من جديد مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم وفي آخر الأخبار عن المنطقة الشرقية والرياض التي استهدفتها عدة صواريخ ومسيرات مباشرة إلى هناك، والأخبار التي وقعت قبل دقائق بعضها من الآن. نحن نتحدث عن إعلانات لإسقاط ثلاثة صواريخ في محيط الرياض، وأيضا ثلاثة طائرات مسيرة، بعد أن كانت القوات الحكومية أو قوات التحالف قد أعلنت عن استهداف ثلاث مسيرات أخرى أيضا في منطقة الرياض فيما مضى. الآن نتحدث عن ثلاث مسيرات جديدة، ثلاثة صواريخ تم اعتراضها في منطقة الرياض. أيضا كان هناك اعتراض لصواريخ في منطقة الظهران هنا في المنطقة الشرقية، قريبا من الدمام حيث شركة أرامكو، وأيضا في حرط شرق الرياض، وربما كان اعتراض هذا الصاروخ في الطريق إلى المنطقة الشرقية أيضا. أحد هذه الصواريخ التي تم اعتراضها في الظهران سقطت بعض بقاياها على منطقة سكنية هنا في هذه المدينة شرق السعودية. إذن كل هذه الهجمات جاءت بعد تهديد حوثي من جماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف شركة أرامكو للنفط ومنشآت نفطية سعودية أخرى، وأيضا مطار الملك خالد في الرياض الذي استهدف عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. وطبعا أسفرت هذه الاستهدافات عن قتلى 5 مطارات سعودية استهدفت و10 مرات، وأسفرت عن نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى خلال هذه الهجمات الحوثية المستمرة. إذن هذا أبرز التفاصيل في السعودية. في المقابل نحن عندما نتوجه باتجاه اليمن عفوا ومناطق السيطرة في اليمن، كان هناك اليوم استهداف في مدينة صنعاء، وطبعا بعد تحذير ورسالة وجهتها قوات التحالف نشرت فيها هذه الصورة التي تشاهدونها هنا لهذه المنطقة، وهي محطة الصباح النفطية، واحدة من مستودعات النفط وربما الرئيسية المركزية في العاصمة صنعاء. طبعا بيان التحالف أشار إلى أن هذه المنطقة أو إلى أن هذه المحطة تزود الحوثيين وقواتهم في موضوعات المجهود الحربي وفي عملياتهم العسكرية التي يشنونها سواء داخل اليمن أو حتى على المملكة العربية السعودية. إذن هذه المحطة كما أشرنا هنا تتابعونها في هذا المنطقة، وفيها طبعا كما نلاحظ خزانات للوقود استهدفت. طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين علقت على ذلك بأنها كانت قد أخذت احتياطاتها، طبعا خاصة مع إنذار السعودية وطلبهم من المدنيين مغادرة موقع هذه المحطة بغرض استهدافها تبعا لما يتم استخدامه بها لمجهود عسكري كما أشار بيان التحالف. في نفس الوقت أيضا ما نزال نتحدث عن عدة عمليات، طبعا تلاحظون هذه المناطق الحمراء هنا باللون الأحمر هي مناطق تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، والمناطق الصفراء الأخرى نقترب منها أكثر هي مناطق تدور فيها معارك، لا سيما في تعز حيث أبرز المعارك. ما يراد هنا في تعز تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين قطع هذا الطريق الرئيسي الأخير المتبقي، يعني نتحدث عن شريان الحياة لتعز مع عدن، مع مدينة عدن. وطبعا لذلك نلاحظ أن الهجمات هنا هذين المحورين باللون الأصفر يشهدان اشتباكات واسعة، ويشهدان أيضا قصفا من قوات التحالف والقوات الحكومية اليمنية لجماعة أنصار الله الحوثي التي تحاول قطع الطريق كما أشرنا. من هذه التطورات العسكرية سنعود مرة أخرى لمحمد لتحليل هذا المشهد.
6: شكرا.
7: بشكل أقرب.
6: شكرا لك محمود، ونعود لك ضيفنا سلامين. لنبدأ بالضربات والهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين، ما الذي تقرأه في التنوع ما بين الصواريخ المجنحة، الصواريخ البالستية أو حتى المسيرات، وكذلك تنوع المناطق التي يتم استهدافها في السعودية؟
8: يعني طبعا هذا تصعيد خطير، يعني يأخذ الحرب هذه باتجاه الحرب المفتوحة على عدة خيارات، وطبيعة الأهداف وتحول الأهداف ودخول الأهداف الاقتصادية والتأثير على الطاقة والاقتصاد يعني في هذا الصراع، هذا أمر خطير جدا بطبيعة الحال. توسع اليوم وخاصة بعد أن كان يعني حصل استهدافات لمطار الرياض تحديدا في الفترة السابقة، هذه الاستهدافات التي أدت إلى إصابات مدنيين في المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات لأرامكو، يعني مراكز أرامكو بالسابق. اليوم كان تصعيد أيضا كبير جدا من قبل التحالف باتجاه أهداف حيوية في صنعاء، ما أدى إلى ردود أيضا باتجاه الدمام وباتجاه الرياض. ما يمكن الحديث عنه الآن أننا دخلنا في حلقة استهدافات اقتصادية ذات يعني تأثير اقتصادي يريد من خلاله التحالف طبعا الضغط على الحوثيين في الجانب الاقتصادي لإضعاف القدرات الاقتصادية، إضافة إلى ما كان يقوم به بهجمات جوية لإضعاف القدرات العسكرية بالتوازي. وبالتالي هنا يعني يستخدم كل طرف الأسلحة التي يتمكن من خلالها بالتأثير على الآخر. طبعا التحالف عماد استخداماته سلاح الجو، والحوثيون يستخدمون الصواريخ كما ذكرت والمسيرات. هناك صواريخ باليستية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر لدى الحوثيين، كانوا استهدفوا بها إسرائيل في الأيام السابقة أو في الأشهر السابقة، وبالتالي المسافة من صنعاء إلى الدمام تصل إلى حدود 1200 كيلومتر مربع أو 1250 كيلومتر، عفوا 1250 كيلومتر ليس مربع، وبالتالي ضمن مدى الصواريخ البالستية، وبعض الأهداف هي ضمن مدى الصواريخ المجنحة. وطبعا

0: ولكن انتقلنا
1: الملاحظ اليوم قبل أن نلاحظ بعد الظهر في هذه المواجهات أن هناك فعلا تنجح منظومات الدفاع الاعتراضية بإسقاط المسيرات والصواريخ بشكل لافت أكثر من الأيام الماضية.
0: ما الذي تقرأه في مجرى اليوم؟ استهداف منشآت، يعني قال التحالف إنها تخزين للوقود كما تبعنا، سواء في صنعاء أو حتى في الحديدة، بعد أن تم الحديث أيضا مؤخرا عن استهداف خطوط الإمداد والبنية اللوجستية التي تدعم كما يقول التحالف المجهود الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين.
1: يعني الخطة العامة يبدو لدى التحالف هي القضاء على القدرات الحوثية بعدة جوانب، يعني القدرات العسكرية وكل ما يغذي القدرات العسكرية من الجوانب الاقتصادية. وهنا نتحدث طبعا عن الطاقة، وهي الرافد الأساسي الذي يرفض القدرات العسكرية. طبعا الطاقة، نتحدث عن النفط، عن البترول، عن المنشآت النفطية. وهذه المنشأة التي تم استهدافها اليوم في صنعاء هي منشأة تخزين وتوزيع، يتوزع من خلالها النفط باتجاه البترول والنفط باتجاهات متعددة، بالإضافة إلى استهداف المنشأة الأخرى في محيط رأس عيسى القريب من الحديدة. فإذا هناك تركيز على هذه الأهداف الاقتصادية ذات الصلة بتوزيع النفط، وبالتالي هذا جانب من جوانب القدرات العسكرية الذي يدعم القدرات العسكرية في العمليات التي تجري. وبالتالي وهناك أيضا يعني قد يكون الأمر مرشح إلى استهدافات أخرى في الجوانب الاقتصادية. شكرا. تحديدا بما يتعلق بدعم القدرات العسكرية.
0: العميد حسن جوني، شكرا جزيلا لك، وشكرا لزميلنا محمود الزيبق. نعود الآن لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: محمد، شكرا لك. نشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة المرتبطة بالملف الفلسطيني، حيث قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن حوارا وطنيا فلسطينيا ينطلق غدا في القاهرة بمشاركة عدة فصائل. وأضافت ذات المصادر بأن اللقاءات في القاهرة تضم قيادات من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. قالت أيضا هذه المصادر الفلسطينية للجزيرة إن لقاءات القاهرة ستستمر حتى يوم الخميس، وتبحث إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبأن حوار القاهرة سيبحث ملف دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير وصولا للانتخابات الفلسطينية. ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. إيرانيا، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، داعيا واشنطن إلى إبداء مرونة في المفاوضات. نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من البيت الأبيض أمينة سريري، ومن طهران مع مراسلنا بابا ولد حرمة. أهلا بكما. أبدأ معك أمينة، هناك تصريحات إذن لترامب عن قرب تعامله مع إيران أو اتخاذه لقرار بشأن إيران، وهناك كلام أيضا وتقرير لأكسيوس عن احتمالات عودة عمليات مشتركة إسرائيلية أمريكية ضد إيران. حدثينا عن السياقات التي يخرج فيها هذا الكلام.
3: مريم، طبعا تصريحات الرئيس ترامب ليست بالجديدة، يؤكد طيلة خرجاته خلال الأيام الماضية بأنه سيتخذ قرارا بشأن إيران في القريب دون الإفصاح عن ماهية هذا القرار. أما فيما يتعلق بتقرير أكسيوس والذي يتحدث عن ذلك الاتصال الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب الأسبوع الماضي، فيعطي تفاصيل عن هذا الاتصال مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب مسؤول أمريكيين وإسرائيليين يريد العودة إلى الحرب وإمكانية توجيه ضربات جديدة إلى إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. حتى أن أكسيوس نقلت أيضا عن أن رئيس الأركان الإسرائيلي بحث الأمر مع نظيره الأمريكي، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن قلقه تجاه مساعي إيرانية لإعادة بناء قدراتها النووية، وأن الرئيس ترامب بدا مترددا طيلة الفترة الماضية بشأن التصعيد والتوجه لضربة عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي أم لا، قبل أن يحسم أمره ويخرج ويقول

0: يقول بأنه لن يتم توجيه هذه الضربة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، وهذا أمر أكده لنا مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن ما نقلته أكسيوس عن هذه المعلومات توجيه ضربة إلى إيران قبل انتخابات التجديد النصفي غير صحيحة، وأن الرئيس أكد بأنه لن يقوم بخطوة مماثلة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. لكن هناك بعض المعلومات التي أثارتها أكسيوس لم تنفيها وتؤكدها الإدارة الأمريكية ما يتعلق باستمرار انقسام إدارة الرئيس ترامب بخصوص توجيه هذه الضربة في الوقت الذي يميل فيه وزير الدفاع بيت هيكست، بالإضافة إلى قيادة القيادة المركزية إلى توجيه هذه الضربة. هناك أيضا من يدفع بالرئيس ترامب إلى اعتماد نتائج الحصار البحري والعقوبات على اعتبار أنها تؤتي أكلها.
1: أمينة سريري من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. بابا ولد حرمة في طهران، كيف يسير الموقف مع هذه التبدلات في تصريحات الرئيس ترامب؟
2: أما مريم، الإيرانيون أكدوا اليوم أنهم يضعون اللمسات الأخيرة على ردهم على المقترح الأمريكي الأخير بعد أن كانوا قد استلموا أكدوا استلام هذا المقترح الأمريكي قبل نحو أسبوعين من الآن. يدعو كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، يدعو الولايات المتحدة الأمريكية للتحلي بالمرونة واتخاذ إجراءات للمضي قدما في الوفاء بالتزاماتها، ويؤكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن الانخراط في المسار الدبلوماسي في مسار المفاوضات. ويبدي أيضا شكر طهران للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ما أبداه من استعداد للدخول في هذه الوساطة، في هذه المحاولات الوساطة لتقريب بين وجهتي النظر الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بمنطقة هرمز. هناك هذه التأكيدات التي تأتي من قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يرسم صورة عن هذه السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. يقول إن البحرية الإيرانية تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد 700 كيلومتر، ويتوعد السفن الحربية، ويقول إن ما تقدمه السفن الحربية الأمريكية هي اقتربت من المضيق. يقول إن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عبور النفط بشأن سيطرتها على المضيق وفتحه غير دقيقة هي تأكيدات أيضا من الجيش الإيراني لا سيما من بشأن هذه السيطرة على مضيق هرمز وتحذير السفن وناقلات النفط من العبور دون أخذ الإذن من طهران.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. لنقاش نستضيفنا في الاستوديو كارولين روز كبيرة الباحثين في مركز صوفان للدراسات، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة كارولاين، هل سيغير الرد الذي يعده الإيرانيون الآن على الرد الأمريكي عليهم كثيرا في موقف ترامب بخصوص شكل التعامل مع إيران وتوقيت توجيه ضربة إن قرر ذلك؟
3: شكرا جزيلا لكم، ويسعدني أن أنضم إليكم وإلى دكتور أحمديان. أعتقد أنه في نهاية المطاف عندما نتحدث عن توقيت الهجوم تتعدد العوامل مما لا شك فيه التي تؤثر على قرار إدارة ترامب. أولا يمكننا أن نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي، من الواضح برأيي ورئيس ترامب قال ذلك إن الانتخابات تؤدي دورا بالفعل بالإضافة إلى تأثيرات أسعار الطاقة في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. ولكن أعتقد أنه حتى هذه النقطة مما لا شك فيه أنه من الصعوبة بمكان أن نتوقع كيف سوف تتصرف إدارة ترامب. ولذلك عندما نتحدث عن إمكانية توجيه ضربة استباقية، هناك نسبة 50% بأن تتم قبل الانتخابات أو 50% أن تنتظر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي. أعتقد أن إدارة ترامب بشكل أساسي تحفزها السمعة للإدارة، وإذا ما استمر الحوثيون بقصف المملكة العربية السعودية قد تشن الولايات المتحدة ضربة استباقية ضد الحوثيين أو الأطراف المناوية الأخرى.
1: سيدة كارولاين، الآن مع دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخط حسب ما نقلت أكسيوس، فإنه تحدث مع ترامب هاتفيا عن احتمالات العودة المشتركة إلى عمليات عسكرية ضد إيران تستهدف مواقع نووية تكون مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هل يشكل هذا المعطى أيضا فارقا في اختيار توقيت توجيه ضربة أو عدم توجيه ضربة أمريكية؟
3: بكل تأكيد، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نتذكر أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو لديهما علاقة تتطور، وهذا يدخل في حسابات إدارة ترامب. نتنياهو أيضا لديه انتخابات في الداخل الإسرائيلي ويود أن يحافظ على موقعه، ومن بين العناصر الأساسية احتمال إسرائيلي، احتمال هجوم إسرائيلي على الحوثيين أو إيران، وهذا أمر يجب على الولايات المتحدة أن تأخذه بعين الاعتبار في حساباتها.
1: دكتور أحمد يان، ماذا عن اعتبارات إيران التي تأخذها في حسابها الآن وهي تعد هذا الرد على الولايات المتحدة الأمريكية وتضع اللمسات الأخيرة عليه؟
4: تقديري أنه الأعم الأغلب في إيران الرؤية هي أنه الخيار الدبلوماسي أغلقته الإدارة الأمريكية إلى حد كبير. هناك دوائر تأمل بأن يمضي هذا قدما، طبعا لأنهم يرجحون عدم الحرب، عدم الذهاب للحرب، لكن هناك قناعة أستشعرها من الدوائر، أغلب الدوائر في إيران المرتبطة بالمجتمع الاستراتيجي، تقول بأنه نحن ذاهبين باتجاه حرب. الولايات المتحدة وإسرائيل يريدان الإجهاز على إيران، ولذلك جل الدأب الإيراني الآن هو الاستعداد للحرب. والكلام هو متى، يعني قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ أي أنه السؤال ليس هل أو لا،
1: متى؟
4: السؤال متى. ولذلك عندما يكون هذا هو الحال، التعويل على العمل الدبلوماسي يتراجع. رغم ذلك،
1: ولكن هناك رد يعدونه ويضعون اللمسات الأخيرة عليه. هل يخضع هذا الرد لتغييرات في هذه المرحلة ربما تراعي هذه المعطيات التي تشير إلى وجود ضربة لا محالة، والسؤال فقط هو متى؟ ما الذي يمكن للإيرانيين أن يغيروا في هذا الرد حتى يجنبوا نفسهم ضربة أمريكية وإسرائيلية؟
4: هذا ما أردت الوصول له. عندما تستشعر إيران هذا الدفع باتجاه حرب، ينظر الإيرانيون إلى أي تراجع أمام الإدارة الأمريكية باعتباره إعطاء الولايات المتحدة الأرضية لمهاجمة إيران. هذا حدث في السابق، كلما تراجعت إيران أتت الولايات المتحدة وفرضت حربا، أو إسرائيل وفرضت حربا. يستشعر من أي تراجع إيراني أو مرونة إيرانية في الدبلوماسية بأن البلاد بحاجة إلى تهدئة، ولذلك تعطى ما ليس في صالحها، أي هجوم أو ضربة أو غير ذلك. لذلك الكلام في إيران جله يركز على أن الدبلوماسية، حتى الدبلوماسية والحوار البعض يرفضه، يقال بأنه متى ما تفاوضنا ظن الآخر بأننا ضعفاء وهاجمنا. طبعا هذا ليس بالجانب الرسمي، الخارجية تعد الجواب، لكن تقديري أن الجواب لن يحمل شيئا كثيرا من التغيير، لن يحمل مرونة كبيرة.
1: لذلك عاد التوتر إلى هرمز، وعادت إيران إلى استهداف ناقلات النفط التي تعبر الماضي.
4: ذلك حساب آخر، أنه في الشهر سبتمبر إيران حاولت أن تبدي مرونة أملا في الوصول لحل وسط مع الولايات المتحدة، لكن جل الذي جاء أن الولايات المتحدة قالت بأننا سيطرنا على هرمز ولن نتفاوض مع إيران حول هرمز.
1: بخصوص مضيق هرمز سيدة كارولاين، كل هذه الاستهدافات الكثيفة خلال الفترة الأخيرة لناقلات النفط، ولم يرد الأمريكيون ويتعاملوا مع ذلك عكس ما جرى في فترات سابقة، كيف يفسر ذلك؟
3: بكل تأكيد أنا أتوقع أن تستمر هذه الهجمات، وخصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي. الآن إدارة ترامب حددت موعدا زمنيا بشأن إمكانية التصعيد، ولكنني أتوقع أيضا أن الولايات المتحدة كما استمعنا إلى ترامب اليوم سوف تهدد بقصف أي سفينة إيرانية تتجرأ على التدخل ضد الناقلات التي تعبر المضيق. وفي الوقت نفسه أرى أن الإمكانية قائمة بأن ترد الولايات المتحدة بشكل ما إذا ما شاهدنا التصعيد في باب المندب. أيضا من الواضح بالنسبة إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الحفاظ على حرية الملاحة البحرية قيمة استراتيجية قصوى في باب المندب وفي مضيق هرمز على السواء.
1: التصعيد في هرمز هل سيكون شكلا من أشكال رد إيران؟
4: بكل تأكيد، يعني هذا أحد المحاور الرئيسية. كما أنه للولايات المتحدة السيطرة على المضائق جزء من استراتيجيتها العالمية، جزء من الرد الإيراني وتقويض المقدرة الأمريكية في التعاطي مع إيران وحلفائها هو المضائق.
1: ولكن كانت إيران تحدثت عن هجمات استباقية،
4: طبعا
1: هل سيحدث ذلك؟
4: ذلك حدث في السابق في الأردن وفي شمال العراق، قد يحدث في المستقبل، أنا أستبعده، أتوقع أن الولايات المتحدة تقوم بذلك.
1: الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وسيدة كارولاين روز، كبيرة البحثين في مركز صوفان للدراسات، شكرا لكم، إلى اللقاء.
5: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
6: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
7: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

ساعة جديدة من التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية سعودية. قال إن شظايا اعتراض سقطت في منطقة سكنية بالظهران. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها لإبداء مرونة

0: في المفاوضات. وعلى صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب، وإنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. في مضيق هرمز، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. نتابع تفاصيل كل هذه التطورات، ونبدأ من التطورات في اليمن والسعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، كذلك معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك جامع نور، وآخر التقديرات بخصوص هذه الاعتراضات لصواريخ ومسيرات أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة.
1: نعم، أحدث التطورات هو ما أعلن عنه التحالف من اعتراض مسيرة في مدينة الرياض. أيضا الدفاع المدني أطلق إنذارات في وادي السيل وسليل في هذين المحافظتين، لكنه عاد وأعلن زوال هذه الخطر. حقيقة هذا يأتي بعد سلسلة من الهجمات على المملكة العربية السعودية، حيث ذكر التحالف اعتراض 4 صواريخ كروز من منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، كما أيضا أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض. وذكر أن أجزاء من اعتراض أحد هذه الصواريخ سقط في منطقة سكنية، وأن الجهات المعنية تتعامل معه. إذا نتحدث عن 6 صواريخ، 4 منها كروز و3 مسيرات في منطقة جغرافية واسعة تمتد من العاصمة الرياض إلى مناطق أخرى. هذه الهجمات الحوثيين هذه تأتي بعد أن أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء والحديدة، استهدف فيها منشآت قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية واستهداف الموانئ والمطارات والسفن التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف أن الهدف من هذه الغارة كان تحييد قدرات الحوثيين وتهديداتهم للمملكة العربية السعودية والملاحة الدولية، ودعا البيان الحوثيين إلى وقف العمليات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت النفطية وفق ما جاء في هذا البيان. كما أكد أن التحالف التزم بهذه العملية القانون الإنساني الدولي، وجنب المدنيين أي الضرر قد تلحقه من هذا الهجوم. من الناحية السياسية كان هناك بيان ملفت لمجلس الوزراء السعودي، أكد فيه رفضه لتهديدات الحوثيين واستهدافاتهم للمنشآت المدنية، وأبدى تأييده للعمليات العسكرية التي ينفذها التحالف ضد الحوثيين. وهذا البيان يبدو وكأنه غطاء سياسي للتحالف وعم مسار سياسي تنتهجه المملكة بتصوير أن الحوثيين ليسوا تهديدا فقط للمملكة العربية السعودية، وإنما يمثلون تهديدا للمنطقة والملاحة الدولية.
0: شكرا جزيلا لك جامع نور من الرياض. في صنعاء نبيل اليوسفي، وقبل أن أسألك، ربما هناك تطور جديد نشير إليه ضمن أخبارنا العاجلة، وهو مرتبط ربما بهذا التطور. عموما سنكون في مواكبة ومتابعة هذه التطورات المرتبطة بما يحدث في الساحة اليمنية، وأيضا هذه الاستهدافات لجماعة أنصار الله الحوثيين للعمق السعودي بعد كل تلك الاعتراضات للصواريخ والمسيرات الحوثية التي استهدفت المملكة. إليك إذن نبيل اليوسفي، ونسأل عما وقفت عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من نتائج على الأرض لضربات التحالف على مواقع للجماعة في صنعاء.
2: نعم، قبل قليل أدانت شركة النفط التابعة لحكومة صنعاء الغارات الجوية التي قالت بأنها السعودية واستهدفت محطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى استهدافها أيضا حسب شركة النفط لمحطة تمويل السيارات في منطقة باجل أو في مديرية باجل بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط 4 ضحايا جراء قالت بأنه غارات جوية سعودية استهدفت أيضا محطة شركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وأكدت بأن هؤلاء الضحايا 4 هم في حصيلة أولية حسب وزارة الصحة. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع توعد بالرد على هذه الاستهدافات بتكثيف عملياتهم العسكرية في العمق السعودي، وحدد 3 أماكن سيتم استهدافها محذرا المواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن، وهي مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مصفات أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا محطة أو شركة أرامكو في الظهران. وأكد بأنهم سيواصلون من استهداف هذه الأماكن ردا على هذه الاستهدافات. كما كان قد أعلن أيضا بأنه خلال الساعات 24 الماضية قد شن الطيران السعودي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة 104 غارات جوية استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر، وأيضا في محافظات صعدة وعمران وحجة ولحج، بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة دمار التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأحصى أيضا الناطق العسكري نحو 2300 غارة جوية للطيران السعودي قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة ومنشآت مدنية منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة. كما أكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع. رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لسلطات صنعاء مهدي المشاط أكد بأن عملياتهم في السعودية حكيمة ومحقة، وأكد بأنهم لن يتوقفوا عن عملياتهم العسكرية حتى يتم ما وصفه بالعدوان ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. ياسر حسن في تعز، ما هي المعطيات الميدانية ضمن عملية فجر اليمن المرافقة والمتزامنة مع هذا التصعيد بين التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين؟
3: نعم مريم، الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، وقال إن العمليات كانت بمختلف أنواع الأسلحة، سواء كانت الغارات بالطائرات الحربية أو الاستهداف بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى رجمات الصواريخ وكذلك المدفعية. قال إن تلك العمليات أدت إلى مقتل وجرح قرابة 1200 عنصر أو شخص من عناصر أو قوات الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 440 من آليات الحوثيين المدرعة والسيارات العسكرية الخاصة بالحوثيين. هنا في تعز أعلنت القوات الحكومية أنها سيطرت على منطقة الصراري في صبر الموادم جنوبية تعز، وكذلك قالت إنها أمنت منطقة وتير وهي واقعة بالقرب من المنطقة الأولى. كذلك كانت هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في عدة جبهات بتعز، خاصة جبهات غربية تعز. ما زالت الشباكات تدور حتى ساعات قليلة قبل الآن في مناطق واقعة غربية تعز، خاصة مناطق الضباب وما جاورها. بالذهاب إلى مأرب، أعلن عن إسقاط 3 طائرات مسيرة للحوثيين في الجبهات الجنوبية للمحافظة. سياسيا، كان لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي صدى واسع في اليمن، خاصة أنه يأتي مع ذكرى الثورة 14 من أكتوبر. وأكد خلال خطابه رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد على أن عملية فجر اليمن مستمرة وأن المعركة لن تنتهي، وأكد أن هذه العملية سوف تحقق أهدافها أو لن تنتهي حتى تحقق كامل أهدافها وتسيطر على كامل الأراضي اليمنية وأيضا بما في ذلك العاصمة صنعاء. كان مجلس القيادة الرئاسي أيضا قد اجتمع قبل ذلك، وأكد على أن التخابر مع الحوثيين أو التعامل مع الحوثيين أو أيضا إيصال معلومات للحوثيين قد يؤدي للمساءلة، وأن تلك الجرائم قد تؤدي بعضها إلى العقوبة بالإعدام. نعم. أيضا مجلس الوزراء كان قد اجتمع، وأكد رئيس الوزراء عند اجتماعه بالغرفة التجارية أكد على ضرورة تأمين السلع الضرورية، كما تحدث عن ما يتعلق بحصار تعز، وأيضا أكد على ضرورة إيصال المواد الغذائية والأدوية إلى تعز لأنها محاصرة منذ أيام.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. للتحليل العسكري نستضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن جوني. انتهت جولة الثلاثاء التصعيدية بين جماعة أنصار الله الحوثيين والتحالف، كيف قدرت نتائجها؟
4: طبعا هناك تصعيد، هناك اتساع في الاشتباك، في دائرة الاشتباك لناحية الأهداف ولناحية مساحة الاشتباك. نحن نتحدث عن يعني مدى واسع من استهدافات في المملكة العربية السعودية وصولا حتى الدمام بالصواريخ والمسيرات، وهناك أيضا نوعية أهداف جديدة برزت تتعلق بمنشآت الطاقة والنفط، وخاصة المنشآت التي تم استهدافها في صنعاء وفي رأس عيسى. فإذا أعتقد أن هذا جانب آخر من جوانب الصراع بدأ ينشط ينشط بشكل تصعيدي أو تصاعدي إن صح التعبير، وهو آخذ بالتطور أكثر. يعني يبدو أن التحالف الذي استهدف صنعاء واستهدف رأس عيسى يريد أن يتابع هذه الاستهدافات، أو يعني انطلاقا من وجود خطة معينة في هذا الأمر تقضي بإضعاف القدرات الاقتصادية للحوثيين. المسألة مستمرة برأيي أنا بغية تحقيق هذا الهدف، المسألة لا تقتصر على اختيار هذين الهدفين، وهي ليست رسالة بقدر ما هي حرب مفتوحة تهدف إلى إضعاف القدرات الاقتصادية.
0: لكن ما هي الأشكال التي ستأخذها أي استهدافات قادمة للتحالف ضد مواقع حوثية في صنعاء؟
4: الآن يعني يتم التركيز على كل منشآت النفط وتجميع النفط وتوزيعه. هناك منشآت اقتصادية أخرى إذا ما تتابع هذا الأمر، هناك طبعا يعني محطات الكهرباء مثلا، وهناك منشآت اقتصادية أخرى تتعلق ببنى تحتية اقتصادية إذا ما تقرر متابعة هذا الأمر. وهذا يعود إلى مدى يعني الردود الحوثية على الداخل السعودي، وبالتالي الأمر مفتوح، يعني تصاعديا مفتوح إلى أبعد حدود. الهدف يعني علينا أن نبحث عن الهدف من أجل توقع الاستهدافات. الهدف هو إضعاف القدرة الحوثية الاقتصادية والعسكرية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي أعتقد الذي قررته اليمن، الحكومة اليمنية أولا من خلال عملية فجر اليمن، والتي وضعت هدفا سياسيا يقضي بالقضاء أو باستعادة العاصمة صنعاء والقضاء على الحوثيين بطبيعة الحال، أو على الجسم العسكري للحوثيين.
0: لكن هل يمكن أن ترى النتائج إذا استمرت المواجهة بهذا الشكل، خاصة النتائج نتحدث عن عملية فجر اليمن على الأرض، بما أن هذه الضربات للتحالف تأتي مساندة أيضا للقوات الحكومية على الأرض في هذه العمليات؟
4: نعم، هذه حرب تقوم على عدة جهود عسكرية متوازية. الجهد الاقتصادي أو الاتجاه الاقتصادي هو واحد من الجوانب، ولكن يبقى مسألة أولا يعني أنا أعتقد انطلاقا من موازين القوى وظروف الحرب بين مجموعات مسلحة من مثل الحوثيين تقاتل بطريقة مختلفة وفي ظروف جغرافية معقدة، تصبح مسألة الحسم مسألة مستبعدة برأيي أنا انطلاقا من عدة اعتبارات. مسألة الحسم النهائي، ولكن الأمر يحتاج بالنهاية يعني الاستهدافات الاقتصادية تضعف الجانب الآخر، ولكن لمتابعة المهمة إذا صح التعبير وتحقيق المهمة لابد من تنشيط العمل البري والمناورات البرية في المعارك التي تخاض الآن، سواء في الساحل أو في تعز ومحيط تعز المحاصرة، أو في جبهة مأرب ومحيطها. فإذا هذه الضربات والاستهدافات لا تحسم الأمر، لا بل بالعكس تدخل في إطار الاستنزاف، وهذا ما نراه في تجربة أوكرانيا وروسيا، الحرب الناشبة منذ سنوات طويلة والتي الآن دخلت في مجال استهدافات متبادلة في أهداف اقتصادية تتعلق بالطاقة والكهرباء، وهي مستمرة بشكل متوازن بين الطرفين. لا تحسم هذه الاستهدافات، لا تحسم الأمر للحسم لابد من العمل العسكري، ورغم ذلك يعني مسألة الحسم مستبعدة في ظروف قتال كاليمن.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المشاركة. معنا أيضا من القاهرة علي الذهب الباحث اليمني المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيد علي، ما هي المستويات التي تنتقل إليها المواجهة بكل أطرافها، التحالف، القوات الحكومية على الأرض وجماعة أنصار الله الحوثيين؟
5: صباح الخير عليكم جميعا. في الحقيقة الآن يلوح أول مستوى أو أول مستويين، هو مستوى استخدام القوات العسكرية بصنفيها البري والجوي. ولا تزال هذه المواجهات في حدودها الدنيا، بالنظر إلى أن القوات الجوية يعني تبذل جهدا كبيرا وبارزا في الوقت الذي لا تنشط فيه القوات البرية على المستوى المطلوب، إذ تواجه الجبهات الساخنة في تعز، تواجه الحوثيين بأدنى مستوى من القوى والوسائل، وهذا يعود ربما إلى أن هنالك تعارضات أو حسابات سياسية بين.
0: هل يمكن أن تدخل أطراف أخرى في المعادلة العسكرية الحالية بعد كل ما سمعناه من تصريحات خلال هذا اليوم سيد علي؟
5: ربما أيضا قطعتي على السؤال فيما يخص الطرف الاقتصادي، وهو استهداف المجال الاقتصادي، وذلك باستهداف مصادر أو مخازن.
0: سألتك عن الأطراف
5: ذلك النفط وغادي يطور ذلك
0: الدولية أو الإقليمية
5: الأطراف، نعم،
0: التي يمكن أن تدخل في المعادلة العسكرية حاليا.
5: بدون شك أعتقد أنه إذا تمادى أو بالغ الحوثيون في استهدافهم للمملكة العربية السعودية، فأتصور أنه ستكون الأطراف اتفاق أو معاهدة مكة حاضرة في المشهد بشكل مباشر أو غير مباشر. الإشارة واضحة إلى أن هنالك انخراط لباكستان عبر قوات برية، وهذه القوات ربما لا تتجاوز الأراضي السعودية لأنها ستكون وسيلة دفاعية عن المملكة العربية السعودية في حال يعني أقدم الحوثيون على إحداث تقدم أو هجوم على الحدود الواقعة مع المملكة العربية السعودية. قد يكون هناك تعاون استخباري أو بحري أو عمل بحري أو جوي من خلال يعني الطرف الثاني وهو تركيا، ويبدو أن المؤشرات في هذا الاتجاه ستكون أكثر وضوحا إذا ما أصر الحوثيون على توسيع المواجهة باستهداف يعني مراكز اقتصادية وصناعية داخل المملكة العربية السعودية.
0: ماذا عن الطرف الحوثي في هذه المعادلة العسكرية؟ هل يحتمل أيضا أن يتلقى دعما في هذه المرحلة، خاصة إذا دخلت أطراف أخرى تدعم التحالف وتدعم ربما توجيهه ضربات أو على مستوى الدفاع أيضا عليه من الضربات الحوثية المستمرة؟
5: بالنسبة إلى الحوثيين فحليفهم الاستراتيجي واضح، وهو ممثلا في إيران، وهي حتى اللحظة يعني تدعمهم بكثير من القوى والوسائل، سواء كانت لم تكن يعني بشكل معلن، ولكن في ظل ما تشير إليه تقارير فريق الخبراء الصادرة عن مجلس الأمن بأن هنالك كيانات محلية في إيران تدعم الحوثيين، والإشارة هنا ربما إلى الحرس الثوري الإيراني، لكن هذا لا يبدو هو الوحيد، وإن كانت إيران هي فعلا الجهة الأبرز. والحوثيون أعلنوا بصراحة في مارس من هذا العام، وبالتحديد في 28 مارس عبر المتحدث باسم قواتهم المسلحة، بأنهم سينخرطون في أي مواجهة إقليمية تمس إيران إذا ما استخدم البحر الأحمر لذلك. وأتصور أنه إذا ضربت إيران أو تعرضت لمثل ما تعرضت إليه من قبل، ستكون هناك تعاون مشترك على مستوى الشواغل الأمنية في البحر الأحمر، أو دعم إيران للحوثيين بمختلف الوسائل اللوجستية الاستخبارية وأيضا العسكرية المادية.
0: سيد علي الذهب، ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يذهب إليه الحوثيون جماعة أنصار الله الحوثيين في التعامل مع الموقف إذا شعروا بالتضييق؟

0: يق من كل جهة.
1: لا أتصور أن لديهم ورقة أقوى من الورقة البحرية، والورقة البحرية جربوها كثيرا، ولذلك حشدت في مواجهتهم يعني دول كثيرة، وهناك تحالفين أمنيا، تحالف الازدهار الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، وتحالف سبيدس التابع للاتحاد الأوروبي. الآن يستميتون على الثبات والتمسك بالمكاسب التي حققوها في جنوبي البحر الأحمر وخصوصا باب المندب، لاستخدام هذه الورقة كعامل ضغط تجاه المصالح الدولية وإثناء هذه القوى أو دفعها لاتخاذ مواقف تثني الحكومة اليمنيين الانخراط في عملية السلام بعد أن حققوا مكاسب كبيرة يصعب يعني استردادها إلا إذا كان الوقت يعني خلال هذه الأسابيع القليلة.
0: شكرا لك علي الذهب، الباحثة اليمنية المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية من القاهرة. تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، لكن ما الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله سكر.
2: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجدداً، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دوراً هاماً في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحداً من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، في حين قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة الأمريكية. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. أهلا بكما من جديد، أتابع معك أمينة هذه التصريحات لترامب وما ينقل أيضا من أكسيوس عن

0: ربما مشاركة إسرائيلية أمريكية في توجيه ضربة لإيران؟
1: نعم بالفعل مريم، يعني ربطا بتصريحات الرئيس ترامب التي يكرر فيها بأنه سيتخذ قراره بشأن إيران وما ورد من معلومات وتصريحات لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس، هذا أعاد فتح الجدل من جديد تجاه قرار الرئيس ترامب وما إذا كان يمكن أن يوجه بالفعل أو يأمر بتوجيه ضربة لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي كما نقلت أكسيوس. لكن مسؤولا في البيت الأبيض أكد للجزيرة بأن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الرئيس ترامب أكد بأنه لن يتم توجيه أي ضربة لإيران إلى ما بعد الانتخابات التجديد النصفي. طبعا هذا هو مجمل ما جاء في تقرير لأكسيوس نقلا عن هؤلاء المسؤولين الأمريكيين بشأن تفاصيل اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب قبل أسبوع، أي قبل بالفعل أن يؤكد ترامب بأنه لن يقوم بتوجيه هذه الضربة لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن هناك تفاصيل ربما تستدعي التوقف في هذه التصريحات للمسؤولين الأمريكيين بشكل أساسي، مفادها ذلك القلق الذي عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقله لترامب، مفاده أن هناك تحركات من قبل الجانب الإيراني لبناء أو إعادة بناء القدرات النووية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مسألة توجيه الضربة لإيران قبل انتخابات حتى الإسرائيلية والأمريكية مرتين من قبل، وأن الرئيس كان مترددا بخصوص هذه المسألة قبل أن يحسم أمره ويقول بأنه لن يقوم بتوجيه هذه الضربة. لكن بحسب أيضا مسؤولين أمريكيين هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية يعيدنا إلى الأسابيع لربما الأولى من هذه الحرب. شق يقول بأنه يجب توجيه هذه الضربة بحسب المسؤول الأمريكي وما نقلته أكسيوس وعلى رأسهم وزير الدفاع بيت هيكست وقيادة القيادة المركزية، في الوقت الذي يوجد فيه أيضا جناح آخر من كبار مستشاري الرئيس ترامب يدعونه لاعتماد هذه الاستراتيجية التي ارتكزت بشكل أساسي على الحصار البحري وعلى العقوبات ضمن عملية المنبوذة الاقتصادية التي قامت بعزل إيران عن النظام المالي العالمي وحرمته من كل الموارد التي يمكن أن يستخدمها، على أساس أن هذا سيؤتي أكله. لكن أيضا في عجالة من بين أهم ما أشارت إليه أكسيوس هو أن المفاوضات الآن في الوقت الحالي ما بين واشنطن وطهران ليست حية لكنها ليست ميتة أيضا بحسب المسؤول الأمريكي، وهناك تعويل داخل الإدارة الأمريكية على من لديهم صوت الحكمة داخل طهران، ولربما هذا يعيد المفاوضات أو يعيد إحيائها.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة في طهران يجري وضع اللمسات الأخيرة على الرد على الأمريكيين، لكن في المقابل كيف يجري الاستعداد للاحتمال العسكري؟
2: نعم مريم، بالفعل طهران ومنذ أسبوع، منذ ربما أكثر من ذلك، وهي تزاوج بين هذين الأمرين، بين استعدادين، الاستعداد الإعراب يعني الاستعداد للمفاوضات للمسار الدبلوماسي والترحيب به، وإبداء أن إيران ظلت دائما منفتحة على الوساطة على الحلول الدبلوماسية. وبعد أكثر من أسبوع من تأكيد طهران أنها تلقت ذلك الرد الأمريكي، جاء التأكيد اليوم من قبل كاظم غريب بادي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية، يقول إن بلادها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة وستسلم ذلك الرد للوسطاء. يطالب كاظم غريب بادي في هذا السياق واشنطن بتحلي بالمرونة، ويقول إن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها. هناك التأكيد على أن طهران أبدت دائما ولم تتوانى في أي يوم عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونقاش مع أي طرف، يقول كاظم غريب بادي. وهناك الترحيب أيضا بما يقول كاظم غريب بادي أنه استعداد جديد من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوسط لمحاولة زعزعة محاولة حلحلة هذه الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران. أما لاستعداداته العسكرية والاستعداد للرد على أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران فحدث ولا حرج وحدثي ولا حرج. فهناك دائما هذه التصريحات من الحرس الثوري من الجيش الإيراني، يقول الجيش الإيراني أنه يطور هذه القدرات الصاروخية ويفكر ويدرس أن تكون صناعة صواريخ أبعد مدى دقة أكثر دقة وأسرع. وهناك تأكيد من الحرس الثوري على القدرات المتنامية لديه لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وبقدراته البحرية الحرس الثوري الإيراني. كانت هناك هذه التصريحات لعلي عظمائي قبل بضع ساعات من الآن، وهو قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، يقول إن بحرية الحرس الثوري باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد 700 كيلومتر من مضيق هرمز، ويؤكد هذه السيطرة على مضيق هرمز على المياه الخليجية والتحكم في بحر العرب. ويقول إن كل السفن، يقول الحرس الثوري إن كل السفن التي لا تنسق مع إيران ولا تطلب منها الإذن سيكون مصيرها الاصطدام بتلك الألغام البحرية والاستهداف.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. نناقش كل هذه التطورات مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومع تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أحمديان، تبدو إسرائيل على الخط الآن في هذه المرحلة عندما يتحدث نتنياهو مع ترامب عن احتمالات تنسيق عمل عسكري مشترك لتوجيه ضربات للمواقع النووية الإيرانية. كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع هذا المعطى الآن، أم أنها مستعدة له أصلا؟
3: تقديري أن الإيرانيون كل همهم بعد توقف الحرب السابقة كان الاستعداد لأي حرب مقبلة على ذات الشكل، لأنه في النهاية لم تتوقف الحرب، يعني الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكف عن تهديد إيران، لذلك الإيرانيون كانوا يستعدون، وبالتالي هذا ليس خبرا جديدا للإيرانيين. يعني الرئيس الأمريكي أيضا لم يكف، كل يومين كان يكرر أني سأستخدم القوة ضد إيران، سنرى كيف تمضي الأمور، سنذهب دبلوماسيا أو نهاجم إيران. بالتالي من المنطقي أن تركز إيران على البعد العسكري كبعد رئيسي يضر بأمنها القومي إن لم تستعد له.
0: تضعه أولوية؟
3: بكل تأكيد الدبلوماسية هي المرجحة داخليا، هي التي تبحث عنها إيران، تريد أن تصل إلى حل. لكن يبدو لي أنها وصلت لقناعة خلال متابعتي للنقاشات الاستراتيجية في إيران أنه لا يمكن بسهولة الوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة، والوصول لاتفاق لا يضمن عدم نكث هذا الاتفاق كما حدث في 2018 ثم في مراحل لاحقة وقبل ذلك أيضا. بالتالي وصلوا لقناعة هي قناعة الرئيس الأمريكي وقناعة نتنياهو أيضا، القوة هي التي تفرض الحل.
0: ماذا يوجد إذن في الرد الذي يضعون لمسات الأخيرة عليه؟
3: أنا تقديري المحور في الحرب القادمة إيرانيا هي القوة البحرية الأمريكية، لأن القوة الجوية قال الأمريكيون بأن 81 طائرة ضربت على الأرض، خارج ذلك القوة البرية أيضا انتهت القواعد تقريبا ومفعولها، بقى القوة البحرية التي تعول عليها الولايات المتحدة في استهداف إيران وكذلك في فرض حصار. وتقديري أن إيران ستركز على هذه القوة وجل تركيزها في التخطيط العسكري كان.
0: لم تجبني على فحوى الرد المرتقب الذي يعدون لمساته الأخيرة.
3: الرد الدبلوماسي تقصدين؟ نعم. فكرتك تتكلمي عن العسكري. دبلوماسيا أنا تقديري الإيرانيون كانوا في طور المرونة. نعم. لكن الآن مع اقتراب احتمال الصدام العسكري لا أتوقع الكثير من المرونة.
0: طيب تيم كونستانتاين، ما الذي قد يدفع ترامب إلى إشراك إسرائيل مرة أخرى في أي عمل عسكري محتمل على إيران؟
4: أعتقد أننا لن نرى أي عمل عسكري حتى بعد الثالث من نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس ترامب أوضح ذلك، أنه في غياب أي استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخذ أي تدابير قبل انتخابات التشريع النصفي. ومن الصعوبة بمكان بالنسبة إلى الناخبين على وجه التحديد في الولايات المتحدة الأمريكية لقد استمعوا إليه يقول ذلك. وإذا ما كنت مكان إيران الآن يكون لدي شواغل أنه في الرابع من نوفمبر قد نعود إلى انتخاب إلى عمل عسكري. هو لن يترشح لمنصب رئاسي ولا يهتم بانتخابات في المستقبل، وبالتالي بالنسبة إليه الاقتراع ينتهي بحلول الرابع من نوفمبر. على الأرجح سوف يكون هجوميا أكثر بعد الانتخابات، هذا ما أرجحه.
0: هناك تطورات ربما تلعب دورا في هذه المرحلة بخصوص هذا الاتجاه، ونشير الآن لهذا التطور المرتبط بالمملكة العربية السعودية. تقول وزارة الطاقة السعودية إن مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو في مدينة الظهران استهدف، ما أدى إلى حدوث حريق محدود. ربما التطورات التي جرت اليوم من خلال التصعيد بين التحالف وجماعة أنصار الله الحوثيين دفعت بالرئيس ترامب إلى الخروج ببعض التصريحات المرتبطة بهذا التطور، خاصة وأنه أشار إلى إيران وأن الحوثيين يأتمرون بإيران في تنفيذ عملياتهم في اليمن أو ضد السعودية. كيف يؤثر هذا الملف أو هذا الخط المرتبط بالحوثيين والمملكة العربية السعودية على قراراته المرتبطة بإيران أيضا؟
4: العامل الحوثي هو جزء من عامل الفوضى. إيران تتحدث عن الحوثيين بصفتهم حلفاء، ولكننا نعرف أنهم جهات يعملون من خارج الدول. هم عبارة عن مجموعات، الحوثيون، حزب الله، حماس، عبارة عن مجموعات ممولة من إيران ومسلحة من إيران ومدربة من إيران وامتداد لإيران. وإيران أقرت بذلك، لديها عدد من المستشارين العسكريين في الميدان في اليمن، وبالتالي تؤدي دورا بذلك. أعتقد أن النظرة في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى إدارة ترامب ترتبط بالنشاط العسكري. هل سوف تصرف الولايات المتحدة أم لا؟ بغض النظر عن ذلك، إيران عدوانية. إيران قصفت السفن المدنية والناقلات، وفي خلال هذا الأسبوع قامت بتكرار قصفها للسفن، وأدت إلى زعزعة الاستقرار في اليمن والأهم في المملكة العربية السعودية أيضا. إيران وحزب الله أيضا نكثا باتفاق السلام بين لبنان وإسرائيل وتدخلا بذلك. لذا النظر من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب هي أن إيران سوف تستمر بزرع الفوضى بغض النظر عن المباحثات وبغض النظر عن العمل العسكري أو السلمي.
0: كذلك ظهر التطور الذي حدث اليوم في اليمن في تصريحات أو في بيان للخارجية الإيرانية قبل قليل تابعناه دكتور أحمديان. قال فيه البيان إن عراقجي وزير الخارجية الإيراني بحث باتصال مع نظيره العماني التطورات الإقليمية لا سيما باليمن وسبل إحلال السلام الإقليمي. ما جرى اليوم من تصعيد بين التحالف بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين أيضا تحدث عنه ترامب، وقال إن الجماعة تتلقى أوامر التحريض من إيران. في هذا الخط ما الذي تتوجس منه إيران؟
3: والقضية مريم بالفعل هم حلفاء لإيران، لكن البوصلة الإيرانية ليست المملكة، ولا تريد إيران تعقيد الوضع مع المملكة في هذه المرحلة. أنصار الله دخلوا هذا المعترك وشن عليهم هجوم لأن هناك حصار، وقالوا أنه يجب أن يلغى هذا الحصار. وإيران بطبيعتها لا تتدخل في قضايا وطنية بشكل عام كما حدث في فلسطين وكما يحدث في أماكن أخرى. لكن بكل الأحوال القضية هي أنه الإيرانيون يريدون التركيز على العدو المشترك. من هو العدو المشترك؟ الحضور الأمريكي وإسرائيل. هذا هو المحور الذي تريده إيران وتريد أن يركز عليه حلفائها وهي. ولذلك من مصلحة إيران تهدئة الوضع في الجزيرة العربية بين المملكة وأنصار الله. هذا يصب في مصلحة إيران خاصة وأننا نتجه باتجاه هجوم أمريكي محتمل. يجب أن نذكر لأن الخطاب الذي أبداه ضيفكم من الولايات المتحدة يفتقد للاتزان، كل هذا حدث نتيجة الهجوم على إيران. يعني نقطة الانطلاق في كل اللا أمن الذي أتى على المنطقة بدأ بهجوم إسرائيلي ثم إسرائيلي أمريكي على إيران، وهذا أتى باستحقاقات جديدة. الآن إيران كانت يعني لا تتكلم بأريحية، الآن تتكلم بأريحية عن منطقة خالية من الوجود الأمريكي، باعتبار الوجود الأمريكي يضر بأمنها القومي.
0: ولأن إيران موجودة في هذه المعادلة سيد تيم كونستانتاين، هل هذا ما دفع إيران، طبعا أقصد معادلة اليمن، هذا ما دفع الرئيس ترامب إلى التراجع عن مسألة الانخراط العسكري المباشر داخل اليمن والذي لوح إليه قبل أيام واليوم لم يشر إليه إطلاقا، مع أنه تحدث عن إيران وأنها هي التي تأمر الحوثيين كما قال، لكنه لم يتحدث عن دور أمريكي مباشر عسكري في هذه المرحلة، بل عن دور تركي كما قال؟

أود أن أتحدث عن نقطتين. أولا أود أن أرد على الضيف الآخر، أنا بتحدث عن العدو المشترك. نعم هناك عدو مشترك. في هذا الأسبوع 29 دولة أوروبية دانت إيران، وفي هذا العام 120 دولة صوتت على قرار يدين إيران وأفعالها. نعم هناك عدو مشترك في العالم، العالم يراه على أنه إيران وليس

0: الناخبون الأمريكيون في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. لذلك قال الرئيس إنه ما من عمل عسكري قبل الانتخابات، وتحدث تحديدا عن إيران، ولكنه قال إنه ما من عمل عسكري قبل انتخابات التجديد النصفي. بالنسبة إلى الناخبين الأمريكيين هذا يعني كل شيء، ليس فقط إيران بل أيضا اليمن. و
1: سيتم كونستانتين، يعني سؤالي، تردد ترامب وتراجعه عن مسألة الانخراط المباشر ضد الحوثيين يتحكم فيه أيضا وجود إيران في هذه المعادلة من باب أنه لا يريد تعقيد المسألة أكثر فينسحب خلال هذه المرحلة قبل الانتخابات؟
0: مجددا أعتقد أن الدافع هو الانتخابات، لأنه قال أمام الناخبين الأمريكيين إنه لن ينخرط في عمل عسكري قبل الانتخابات. ولكن كما قلت في البداية، أتوقع أنه في الرابع من نوفمبر أو في أعقاب الانتخابات بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأرجح سوف يكون عدوانيا أكثر بكثير.
1: تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، شكرا جزيلا لكما. إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي وتعرض آخرين لحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وإغلاق عدد من المؤسسات. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على صحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحامات.
2: مئات من الجنود وآليات ضخمة ومعدات ثقيلة، اقتحام واسع في مشهد استعراضي وفي وضح النهار من محاور عدة في مدينتي رام الله والبيرة وصولا إلى وسط مدينة رام الله. الهدف تجديد إغلاق مؤسسة الضمير التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، وهي واحدة من 7 مؤسسات حقوقية أغلقتها سلطات الاحتلال منذ عام 2022 بزعم أنها تدعم الإرهاب. تدمير وتخريب ومصادرة لما تبقى من وثائق ومستندات وأثاث، قبل وضع ملصقات على الأبواب الخارجية موقعة من قبل الجيش الإسرائيلي بإغلاق المؤسسة المغلقة أصلا. وخلال العملية العسكرية التي تواصلت لساعات، أصيب فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال وبحالات اختناق. أما الاستهداف المباشر فكان للصحفيين والطواقم الإعلامية، بدأ بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز ومن ثم الرصاص قبل محاصرتهم داخل أحد المنازل.
3: وكان الاحتلال يرسل رسالة للفلسطينيين، تعودوا على المشهد، فالاقتحامات العسكرية وإغلاق المؤسسات كان يتم في ساعات الليل والآن في وضح النهار لتتوزع أشكاله. لتتوزع أشكال الترويع على مختلف مناطق الضفة الغربية لتشكل يوميات الفلسطينيين.
2: ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تخلل العملية العسكرية اقتحام منازل ومؤسسات وترويع السكان والموظفين.
4: يدخلوا مرة واحدة كوي كبير من الجيش عندنا على المكاتب، بياخذوا كل تلفوناتنا، بحشرونا بغرفة واحدة تقريبا 30 موظف، الغرفة مترين في مترين، مش مترين، مترين في 4 تقريبا. فبلشوا يصيحوا علينا انه تحكيش، اعطيني تلفون، اي واحد معه تلفون ما يشوف الا الويل، بما معناه اشياء زي هيك، وظلوا محاشرينا جوا الغرفة يعني.
2: كما تم حصار مجمع فلسطين الطبي وإطلاق قنابل الغاز في ساحاته تماما كما كان الحال في مدارس عدة. مشاهد القمع والترويع هذه لم تكن بعيدة عن بلدات عدة في الضفة الغربية. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم توثيق 377 اعتداء وهجوما للمستوطنين خلال أسبوعين فقط في الضفة الغربية. استهدفت الاعتداءات أكثر من 160 تجمعا وبلدة فلسطينية. جبال بديري، الجزيرة، رام الله.
1: قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن حوارا وطنيا فلسطينيا سينطلق اليوم في القاهرة بمشاركة قيادات من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. وأضافت المصادر أن الحوار سيبحث ملف

0: دخول حماس والجهاد لمنظمة التحرير وصولاً إلى الانتخابات الفلسطينية. للمتابعة معنا من اسطنبول الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك دكتور إبراهيم المدهون. باعتقادك، هل الأرضية مهيئة لنجاح هذا الحوار في القاهرة، خاصة أنه يأتي بعد التوافق الذي جرى بين الفصائل بخصوص موضوع تأخير موعد الانتخابات التشريعية؟
1: اليوم ليس هناك خيار للفلسطينيين ولا الفصائل الفلسطينية وحتى للسلطة الفلسطينية سوى الحوار وترتيب البيت الفلسطيني، لأن هناك استشعار فلسطيني عام، إن كان من السلطة أو من حركة فتح أو من الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حركة حماس بتهديد وجودي، إن كان في غزة أو الضفة الغربية. وباعتقادي أن قرار الذهاب إلى الانتخابات ثم التراجع عنه من قبل السلطة الفلسطينية والعمل على الذهاب إلى وفاق من أجل التأجيل، كان هذا مبني على الذهاب إلى حوار واضح، حوار يكون ما هو البديل عن الانتخابات. أعتقد أن البديل عن الانتخابات هو التوافق، وهذا التوافق يأتي بالحوار. هناك الكثير من العقبات أمام هذا الحوار، أهم هذه العقبات هو الإرادة الدولية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث هم لا يعجبهم أن يكون هناك حوارا أو توافقا فلسطينيا. وأيضا هناك عقبة كأداء، وهي سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تقسيم الحالة الفلسطينية وعزل الكيانية الفلسطينية في الضفة الغربية عن الكيانية السياسية في قطاع غزة، والتعامل معهم وفق كيانين مختلفين. ومع ذلك هناك إرادة لدى الفصائل الفلسطينية اليوم ولدى السلطة أن يكون هناك حوار تصل فيه الفصائل الفلسطينية والسلطة إلى توافق حول ترتيب البيت الفلسطيني، ويبدأ هذا الترتيب بمنظمة التحرير التي تمثل الكل الفلسطيني.
0: ما هي تلك المحددات التي ستحكم دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير والتي ستجري مناقشتها في هذه اللقاءات في القاهرة؟
1: أولاً التوافق على مشروع وطني. هذا المشروع الوطني يكون مقبول لدى جميع الأطراف، لدى حماس والجهاد ولدى فتح وباقي الفصائل. الأمر الثاني اختيار معايير حقيقية لدخول الفصائل الفلسطينية، وأهم هذه المعايير أن تكون وفق الإرادة الشعبية، وهذه لا تأتي إلا بالانتخابات. بالإضافة أن يكون هناك تمثيل للكل الفلسطيني، ليس فقط حماس والجهاد. للعلم منظمة التحرير الفلسطينية تعيش أزمة الآن، أنها لم تجري انتخابات منذ زمن طويل. المجلس الوطني لم يأتي بانتخابات فلسطينية. هناك قيادة تكلست داخل الأطر والمؤسسات الفلسطينية، يعني مثل اللجنة التنفيذية وغيرها. بالإضافة أن هناك حالة من حالات الاحتكار لدى فئة قليلة حتى من داخل حركة فتح. ولهذا أنا أعتقد أنه الجبهة الشعبية التي هي جزء من المنظمة الديمقراطية وغيرها، هم أيضا معنيين بأن يكون هناك عملية إصلاح وإعادة اعتبار للمنظمة. ولهذا أنا أعتقد التوافق مهم، الانتخابات أيضا مهمة جدا.
0: طيب، لكن ما الذي سيترتب باعتقادك دكتور إبراهيم المدهون على انضمام الحركتين حماس والجهاد إلى منظمة التحرير؟ ما الذي سيترتب على وجودهما كحركتي مقاومة خاصة داخل قطاع غزة؟
1: وأولا يجب علينا أن نقول أنه من المبكر دخول حماس والجهاد في منظمة التحرير، لأنه هذه تحتاج إلى آليات. هناك حوار من أجل إدخال كل الفلسطيني بما فيه حماس والجهاد. لكن أعتقد أنه في حال دخول الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى داخل المنظمة وتمثيل الكل الفلسطيني، هو إعادة الاعتبار للمنظمة وإعادة الحيوية لدورها. وأعتقد أن هذا سيمنح المنظمة بعدا آخرا أقوى وأكثر تأثيرا، إن كان على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى الداخلي. وبلا شك أنها ستبدأ بتمثيل الكل الفلسطيني ولعب دور أكبر في هذا الأمر. هناك عقبات كما قلت، الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لا يقبلون ولا يريدون أن تكون هناك منظمة قوية تمثل الكل الفلسطيني، ويحاولون يعني فرض الكثير من الضغط وفرض القيود على المنظمة وعلى من يدخل هذه المنظمة. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا والمجتمع الدولي يفرض على الحكومة الإسرائيلية قيودا على دخول الكثير من المنظمات المصنفة إرهابيا، والتي مثلا الآن تقود الحكومة مثل سموتريش وبن غفير الذين كانوا

0: مصنفين يعني عبر قوائم الإرهاب، ولكن الآن يعني يتم التعامل معه. ولهذا يجب على السلطة الفلسطينية وقيادة المنظمة الآن ألا تقع تحت ضغط وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتسمح، وهذا مهم جدا، أن تسمح للكل طيب. الفلسطيني من الدخول.
1: سأكمل معك دكتور المدهون،
0: لأن
1: لدينا تطور جديد في المملكة العربية السعودية. الدفاع المدني السعودي كما نقرأ على الخبر العاجل يشير إلى سقوط 4 مصابين وحدوث أضرار مادية في 15 منزلا بالرياض جراء سقوط شظايا عقب اعتراض صاروخي كروز. هذا هو التطور المرتبط بالاستهدافات الأخيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة العربية السعودية، والمتابعة لاحقا. لكن أعود إليك دكتور إبراهيم المدهون بخصوص هذا التوافق الوطني المنشود فلسطينيا، كيف يمكن أن يعمل على خط مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الضفة وغزة معا؟
0: هناك تهديد وجودي حقيقي للشعب الفلسطيني، لكيانية الحالة الفلسطينية إن كانت في الضفة وغزة. لهذا الحوار الآن فرصة لترتيب البيت الفلسطيني، لإخراج رواية فلسطينية وموقف فلسطيني موحد، بالإضافة إلى الذهاب إلى الاستعانة بالقوى الإقليمية والدولية وإلى المنظمات التي تشارك فيها منظمة التحرير مثل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتفعيلها من أجل إنقاذ الحالة الفلسطينية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
1: الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. نختم هذه الساعة الإخبارية من فرنسا، حيث شارك طلبة في المرحلة الثانوية وطلبة جامعات في مظاهرة حاشدة في باريس لليوم 5 على التوالي.
2: يتحمل بينوا الأستاذ في ثانوية دوانو بمدينة كوربي إيسون عناء التنقل إلى العاصمة باريس رفقة عدد من زملائه المدرسين لمساندة الطلبة في حركة احتجاجية يرون أنها ترفع مطالب مشروعة وملحة من الحكومة.
3: هناك تململ بين الشباب القلقين بشأن مستقبلهم، فهم يتساءلون سندرس ولكن ماذا بعد؟ أي عمل سنجد وفي أي مجتمع سنعيش؟ ولذلك فإن هذه الاحتجاجات تتجاوز المطالب المادية.
2: في شوارع باريس التحم المدرسون والنقابيون والأولياء بجموع الطلبة للمطالبة بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للمؤسسات التعليمية وتعويض المدرسين الغائبين والحد من اكتظاظ الأقسام وإصلاح نظام التوجيه الجامعي باركور سيب، وهي مطالب يشدد المشاركون على أن إهمالها يضع مستقبل التعليم العمومي في فرنسا على المحك.
4: نحن هنا لدعم طلبة الثانويات بصفتنا أولياء أمور التلاميذ، وخصوصا لمحاولة ضمان أن تسير الأمور على ما يرام وأن تجري في أجواء هادئة، لأن الفكرة هي التحاور وعرض جميع مطالب هؤلاء الشباب بهدوء.
5: نحن هنا للتظاهر من أجل حقوقنا وللمطالبة بتوفير الأموال اللازمة للمرافق العمومية وللمدارس والجامعات، ولنطالب بإنهاء الشراكات مع دولة إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، ونريد أيضا رحيل ماكرون.
2: وفي ظل الجدل السياسي المتصاعد بشأن إدارة الحكومة وأجهزتها الأمنية للأزمة، تجددت المواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين، فزادت حدة التوتر الذي يرافق هذه الحركة، وعمقت الخلاف بشأن المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل معها. يسعى المشاركون في هذه التعبئة إلى إبقاء مطالبهم حاضرة في النقاش العام ومواصلة الضغط من أجل ما يسمونه انتزاع استجابة ملموسة من حكومة يتهمونها بالمماطلة وتغليب المقاربة الأمنية في مواجهة الأزمة، وهي مقاربة يرون أنها لا تزيد الأوضاع إلا تعقيدا. لطفي المسعودي، الجزيرة، باريس.
1: من باريس تنتهي هذه الساعة من التغطية المستمرة، ساعة جديدة تبدأ بعد دقائق قليلة مع محمد حمدان. إلى اللقاء.
6: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
7: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
8: سرد المباشر.

0: شكرا للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
1: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
2: بين التهدئة والتصعيد
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات.
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
2: ترقب.
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية.
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية، وقال إن شظايا اعتراض سقطت في منطقة سكنية بالظهران. جاتي أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخي لصاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية تفجير اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل نقل موقع أكسس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. لنبدأ إذن بالتطورات في اليمن وكذلك في السعودية. معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكم جميعا. وجامع نور نبدأ معك من آخر الأخبار والمتعلقة بالتصدي وسقوط شظايا أيضا على مباني السكنية في السعودية.
1: نعم، كما تابعنا في الساعات الماضية كان هناك اعتراضات كبيرة في الرياض. 4 صواريخ كروز اعترضتها الدفاعات الجوية للتحالف. أول بيانات تصدر عن الخسائر التي نتجت عن هذه الاعتراضات، فهناك بيان للدفاع المدني يتحدث عن إصابة 4 أشخاص وهم امرأتين ورجل وطفل جراء سقوط شظايا اعتراض على منزلهم، وأيضا يتحدث عن تضرر 15 منزلا جراء اعتراض صاروخ كروز في الرياض. هناك أيضا بيان، كان هناك بيان من وزارة الطاقة نقلا عن مسؤول في الوزارة تحدث عن أضرار لحقت بأحد المباني الإدارية لأرامكو في الظهران ونشوب حريق، وقال إن الجهات المختصة بدأت في التعامل مع هذا الحريق لكنه استبعد وقال أن هذا لم ينتج عنه أي أضرار بشرية، لكن هذا المبنى كان مبنى إداري تابع لشركة أرامكو وأن استهدافه نتج عنه نشوب حريق وأن الجهات المعنية تتعامل معه. هذه هي المعلومات، أحدث المعلومات حول النتائج التي خرجت من الجهات المعنية حول الأضرار الفعلية التي نتجت عن استهدافات المتكررة التي حصلت في الساعات الماضية والتي قال عنها التحالف لدعم الشرعية أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، كما اعترض صاروخين باليستيين في الظهران والحرض، وأن شظايا صاروخ اعتراض صاروخ أيضا سقطت في أحد المباني السكنية في الظهران لكن دون أن تؤدي إلى الضرر. وقال التحالف إن الجهات المعنية بدأت تتعامل مع هذا الحادث. هذه الاستهدافات للظهران وحرض وأيضا الرياض جاءت بعد أن أعلن التحالف شن غارات على صنعاء والحديدة ضد منشآت قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية، وشن هجمات على المرافق الحيوية سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو كما جاء في البيان الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال التحالف في بيانه إن هدف هذا الهجوم كان تقويض قدرات الحوثيين التي تستخدم هذه المنشآت المدنية كواجهة لإخفاء عملياتهم العسكرية. ودعا البيان الحوثيين إلى وقف ما سماه الأعمال الإرهابية التي يشنونها سواء ضد المملكة العربية السعودية أو ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. أيضا كان هناك بيان من مجلس الوزراء السعودي رفض في استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية هنا في السعودية، وأثنى على العمليات التي يقوم بها التحالف وأيضا القوات السعودية لحماية أراضي المملكة وأعيانها. حقيقة هذا اليوم كان حافلا بهذا الهجوم والهجوم المضاد بين التحالف وبين الحوثيين. وهذا الهجوم التحالف جاء بعد أيام كانت تتعرض فيه الرياض لهجمات مختلفة أدى إلى تعليق العمل على مطار الملك خالد هنا بالرياض إثر تعرضه لعدة مرات لهجمات متكررة من قبل الحوثيين أدت إلى وفاة العشرات وإصابة آخرين.
0: نبيل يوسف، أنتقل إليك فيما يتم إعلانه من صنعاء جماعة أنصار للحوثيين، ما الذي يقال عن هذه الهجمات على السعودية؟
2: نعم محمد، توعدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بالرد على استهداف السعودية لمحطة الصباحة التابعة لشركة النفط هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا استهداف محطة تزويد للسيارات في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأكدت بأنها سوف ترد على ذلك باستهداف ثلاثة مواقع طالبت أو المواطنين بإخلائها، وهي في مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى شركة أرامكو أو مصفات أرامكو أيضا في الرياض، وشركة أرامكو في الظهران. وأكدت بأنها سوف تستهدف هذه الأماكن داعية المواطنين للابتعاد عنها. كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن سقوط أربعة ضحايا من المدنيين، قالت بأنه جراء غارات جوية استهدفت أيضا محطة رأس عيسى النفطية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وقالت بأن هذه هي حصيلة أولية لهذا الاستهداف. كما أكدت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها سوف تكثف من عملياتها العسكرية في الرد على استهداف محطة الصباحة هنا في العاصمة اليمنية صنعاء، رغم أنها أكدت بأن هذه المحطة كانت قد تم أو هذه المحطة التابعة لشركة النفط كان قد تم إخلاؤها من المشتقات النفطية منذ مدة. وطمأنت المواطنين بأن الأمور التموينية لا زالت على ما يرام وبأنها تكفي لفترات طويلة حسب وزارة النفط التابعة لسلطات صنعاء. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أكد بأن هناك غارات سعودية أحصاها خلال الساعات 24 الماضية بلغت 104 غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا عمران وصعدة وحجة وكذلك محافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة لحج ومحافظة ذمار. وأكد بأن هذه الغارات الجوية قد استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كما أكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات قد بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية وقصفا صاروخي، مؤكدا بأن الرد سيكون على هذه الاستهدافات بشكل أوسع، كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط بأن الرد على السعودية أو الاستهداف باتجاه العمق السعودي حكيم ومحق، مؤكدا بأنهم لن يتوقفوا عن عملياتهم العسكرية حتى يتوقف ما قال بأنه العدوان، وكذلك يرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. على صعيد الجبهات محمد، أكدت القوات المسلحة استهدافها للتحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة مأرب، وأيضا باتجاه مناطق رأس العارة والسقية وكذلك المضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن، وأكدت أيضا بأنها استهدفت هذه التحشيدات بصواريخ باليستية وكذلك طائرات مسيرة. كما أعلنت القوات المسلحة أيضا بإسقاطها لطائرة وينج لونج 2، قالت بأنها سعودية استطلاعية في أجواء محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
0: إلى ياسر حسن في تعز الآن وتطورات الميدانية بالإضافة لغارات التحالف تلك المرتبطة بالعمليات على الأرض. ياسر.
3: نعم محمد، الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة من عمليات، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال تلك الساعات الماضية، وقال إن القوات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة منها الغارات بالطائرات الحربية والاستهداف بالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية وراجمات الصواريخ، وقال إن تلك العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير وإعطاب 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. هنا في تعز أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة الصراري الواقعة في مديرية صبر الموادم جنوبية تعز، وكذلك قالت إنها أمنت منطقة أخرى اسمها الوتير، بالإضافة إلى اشتباكات كانت تدور في منطقة الضباب وهي الواقعة غربية تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في المناطق أو الجبهات الغربية لتعز. بالذهاب إلى مأرب، تحدثت القوات الحكومية عن إسقاط 3 طائرات للحوثيين، 3 طائرات مسيرة للحوثيين تم إسقاطها في الجبهة الشرقية لمأرب. أيضا رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة له اليوم أكد على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وأن المعركة لن تنتهي إلا بتحقيق كامل أهدافها وسيطرة القوات الحكومية على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء. أكد أيضا أنه وجه الحكومة إلى ضرورة تزويد تعز بالغذاء والدواء، وأيضا أدان حصار تعز من قبل الحوثيين، ودعا المجتمع الدولي إلى النظر إلى ما يقوم به الحوثيون وإدانة كل ذلك. رئيس الوزراء شايع الزنداني قد التقى بالتجار والغرفة التجارية بعدن، وأكد على ضرورة أن تلبي الغرفة التجارية والتجار احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء، وأيضا الوصول إلى تعز لأن تعز صارت محاصرة هنا إنسانيا، محاصرة بشكل كبير تعز، وكانت هناك نداءات لفك الحصار على الأقل إنسانيا، لأن هناك مرضى وأطفال، وهناك أيضا من يحتاجون إلى الرعاية، هناك أيضا أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في المواد الأساسية، وأزمة على كل المستويات.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن، شكرا لنبيل وجامع نور، شكرا لكم جميعا. إلى ضيفنا من أكسفورد أسامة الروحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بك. لنبدأ إذن بتصريحات رشاد العليمي عن عملية فجر اليمن، وما الذي تعكسه من تعقيدات ميدانية تلك التصريحات المتعلقة باستمرار هذه العمليات حتى إنهاء ما وصفه بالانقلاب، انقلاب الميليشيات الحوثية في اليمن؟
4: هو بالتأكيد في مثل حدث كاليوم واحتفالية 14 من أكتوبر يتوجب على القيادة السياسية أن تقول شيء للعلن، ولذلك التأكيد على استمرار هذه المعركة هي جملة سياسية لا يمكن التهرب منها. ولكن اليوم نحن نتحدث عن عن عن عن معارك لا يوجد فيها الكثير من التقدم للحكومة اليمنية، ولكن بالمقابل هناك تقدم لجماعة الحوثيين بشكل أو بآخر. بالتأكيد هناك الكثير من الضحايا التي يقدمها جماعة الحوثيين كأنساق بشرية في هذه المعركة، ويستبسلون أو يستميتون في السيطرة خصوصا على محافظة تعز. وكما أشرنا سابقا أن هذه هي النوع من المعارك وهذه النوع من الحروب هي ما زالت في بدايتها.
0: يعني هذا
4: السؤال
0: يدفعنا
4: المهم
0: للسؤال،
4: إلى أنت أي
0: تقول
4: مدى
0: في
4: ستستمر
0: بداية
4: هذه
0: يدفعنا
4: المعركة؟
0: للسؤال عن باب المندب، وإلى أي مدى هذه المعارك حينما تتوسع سواء في تعز أو في مأرب كما نتابع وتنتقل إلى مناطق أخرى ما زالت مرتبطة وتذهب نحو هدف حرية الملاحة وتأمين باب المندب؟
4: اليوم المعركة تعدت فقط باب المندب، بالتأكيد لباب المندب أهمية كبيرة ليس فقط لليمن وإنما للإقليم وكذلك أيضا للملاحة الدولية، وتأمين هذا الجزء من البلد هو ذو أهمية عالية. وحتى من منظور معركاتي ومن منظور عملياتي أو عمليات عسكرية على الأرض، السيطرة على باب المندب لن تكون من أصعب العمليات لأنها مكان منكشف على عكس ما يجري في تعز وفي مأرب. هناك كثير من الجبال والهضاب وهناك كثير من التعقيدات الجغرافية وأيضا الاجتماعية التي تجعل من هذه المعركة أكثر صعوبة. ولذلك هذه الحرب هي تعدت فقط باب المندب، وإنما هي الآن اليوم بالنسبة للحكومة اليمنية هي استعادة الدولة، وبالنسبة اليوم للمملكة العربية السعودية هي تحييد الخطر القادم من قبل جماعة
0: نعم،
4: الحوثيين، والذي
0: ذكرت
4: نرى
0: السعودية
4: اليوم
0: وبالنسبة
4: وبشكل
0: للتحالف
4: مستمر أن
0: الانتقام
4: هناك
0: من استهداف منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية اللوجستية كما كان سابقا إلى استهداف الآن منشآت وقود تستخدم لتخزين العمل العسكري كما يقول وإمداد العمل العسكري التحالف، وأيضا حينما ترد جماعة أنصار الله الحوثيين في نفس السياق لضرب أو استهداف منشآت طاقة في السعودية. ما تأثير الانتقال إلى هذه المرحلة أيضا على سير العمليات على الأرض؟
4: هو بالتأكيد استهداف أي منشأة يستفيد منها جماعة الحوثيين سواء على مستوى تمويل المعارك أو حتى على مستوى الدخل المادي لها أو تحسين وضعها الاقتصادي، هي تؤثر في معادلة الحرب وتضعف هذه الجماعة. لكن بالتأكيد الجماعة يبدو أنها كانت مستعدة لهذا النوع من الحرب، ولا أعتقد أن هذه الضربات إن كانت محدودة أنها ستؤثر بشكل كبير على جماعة أنصار الله إلا إذا كان هناك استمرار. ولكن في ذات الوقت لا يجب أن نتناسى أن لذلك أيضا بعد إنساني وله بعد للتأثير على حياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه كلفة يتحملها الحوثيون بالتأكيد. ولكن

0: بالمقابل استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية على العكس هي لا تخلق هذا النوع من الأزمة، وإنما هي تؤثر على أسعار النفط في جميع دول العالم، وتؤثر على أيضا على أسعار النفط والطاقة في جميع أنحاء العالم، ولذلك ردود الفعل لذلك ستكون
1: ومن
0: مختلفة
1: ردود
0: جدا،
1: الفعل
0: وأثرها
1: تصريحات الرئيس
0: أيضا
1: الأمريكي
0: سيكون
1: أنت
0: كبير،
1: تابعتها
0: وهذا
1: بالتأكيد عن ربما التفكير أو طلب من تركيا ليكون لها دور في هذه التطورات أو في اليمن كما قال الرئيس الأمريكي. ما الذي ممكن أن تضيفه تركيا سواء من خلال حلف مكة أو حتى من خلال العمل الاستخباري مع الولايات المتحدة في هذه الظروف؟
0: أنا أعتقد تصريحات ترامب هي تصريحات للتهرب من أي تدخل مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، خصوصا قبل الانتخابات النصفية، ولذلك هو يحاول بشكل أو بآخر إعطاء نوع من الضوء الأخضر أو التحفيز لباقي الدول الأخرى للتدخل. لا أعتقد بمجرد أن يقول ترامب على نحن سندعو تركيا للتدخل أن تركيا في اليوم التالي ستتدخل، هناك مسؤوليات كثيرة على هذه الدولة في ما إذا تدخلت في هذه الحرب أو لا، ماذا يعني ذلك لها بعدة بكثير من الأشكال. ولا أعتقد أن التقارب السعودي التركي اليوم هو الأقوى حتى نذهب باتجاه تركيا للتدخل في مثل هذه المعركة، ما زال العلاقة التركية السعودية حديثة في إطار التحالف، وأيضا من قبل أعوام قليلة جدا، فلا أتوقع أن يكون هناك دورا حاسما، وقد يكون هناك المفاجآت قد تأتي، وقد يكون هناك دور تركي، ولكن المعطيات حتى اللحظة تقول أنها ما زالت في
1: نعم،
0: إطار التصريحات السياسية لا أكثر.
1: من أكسفورد أسامة روحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء، لكن ما الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ المزيد في تقرير عبد الله السكر.
2: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجدداً، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالاً نحو محافظة الجوف مروراً بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صرواح. التضاريس تلعب دورا هاما في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبلي هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحدا من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دورا محوريا في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات، ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
1: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، في حين قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة مرحبا بك، لنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي. هل من جديد فيما يتعلق بإيران أورده الرئيس الأمريكي ضمن الأسئلة التي قدمت له؟
3: حقيقة الرئيس ترامب يعيد ما يكرره طيلة الأيام الماضية، مسألة أنه سيحسم أمره بشأن إيران قريبا، يعيد الأمريكيين بعودة أسعار المحروقات إلى سابق عهدها. لكن لربما الملفت في التصريحات الأمريكية الصادرة في واشنطن اليوم هي ما تداوله موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بشأن تفاصيل الاتصال الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي جاء فيه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل تخوفاته بشأن معلومات تفيد بإعادة بناء القدرات النووية من قبل النظام الإيراني، وناقش مع الرئيس احتمال توجيه ضربات مشتركة مرة أخرى قبل حتى الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي. كل هذا جاء نقلا طبعا عن مسؤولين أمريكيين للموقع الذين أكدوا بأن الرئيس كان مترددا بشأن رأيه، وبأنه كان هناك اجتماع، ذلك الاجتماع الذي تم تداوله في كامب ديفيد لكبار المسؤولين الأمريكيين بداية الشهر هذا الشهر تقريبا، وعندما نفت الإدارة الأمريكية بأنها تبحث بشكل أساسي الملف الإيراني، وقالت إنها دائما تبحث ملفات على الأمد البعيد. لكن بحسب ما جاء في أكسيوس هذه المسألة نوقشت، وحتى إنه كان هناك انقسام بين أفراد الإدارة فيما يتعلق بالقرار الذي يمكن اتخاذه تجاه توجيه ضربة لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها، في الوقت الذي يقود فيه هذا المعسكر الذي يشجع على توجيه الضربة وزير الدفاع بيت هيكست والقيادة القيادة المركزية. هناك أيضا كبار مستشاري الرئيس ترامب نصحوه بالاعتماد على مسألة الحصار والعقوبات التي طوقت بها الإدارة الأمريكية الاقتصاد الإيراني، خاصة وأن هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأنها تحتاج فقط بعض الوقت حتى يتنازل وينهار النظام الإيراني ويستجيب للمطالب الأمريكية. وهذه القناعة أيضا نقل مسؤولون أمريكيون بعض تفاصيلها، مؤكدين بأن المفاوضات في الوقت الحالي لا هي حية ولا هي ميتة، لكن هناك رهان على أصوات الحكمة داخل النظام الإيراني وبأنها هي التي تطغى في نهاية المطاف، وأن النظام الإيراني كان يراهن على الضغط الذي مارسه على الإدارة الأمريكية خاصة قبيل انتخابات التجديد النصفي في محاولة للتراجع وتحقيق بعض المكاسب، لكن ذلك لم يحدث. مرة أخرى ما يقصد به الرئيس ترامب بأنه سيقرر قريبا ما يتعلق بإيران إلى حدود هذه اللحظة غير واضحة، لكن على الأقل مسؤول داخل البيت الأبيض للجزيرة أكد بأن الإدارة لا تنوي توجيه ضربات عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي.
1: أمين السيري شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض. في إيران أكد كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. وبشأن مضيق هرمز قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السفن الحربية الأمريكية لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز وفق تعبيره.
4: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طلب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
1: ألا نرحب بضيوفنا معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وتيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. مرحبا بكم جميعا. تيم كونستنتاين، أبدأ معك في السؤال حول ما أورده موقع أكسوس، وإلى أي مدى تجد ربطا بين المناقشات الدارية أو الجارية حاليا أو الضغط كما يقول أكسوس من بنيامين نتنياهو على ترامب لضربة قبل موعد الانتخابات وبين ما جرى نقاشه في كامب ديفيد؟
5: I'm sorry, to have a what before the midterms?
1: الذي أورده موقع أكسوس حول ضغط بنيامين نتنياهو على الرئيس دونالد ترامب من أجل ضربة قبل الانتخابات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية، لأن هناك تقارب، وعلاقة ذلك بما جرى نقاشه أصلا أمريكيا في كامب ديفيد.
6: نعم، هذه نظرية وهذا أمر تناقشنا بشأنه في مقابلة سابقة الليلة. لا أعرف ماذا كان هناك أي أدلة يمكن الوثوق بها باستثناء سجل نتنياهو، ولكنني لا أعرف إذا ما كان هناك من أدلة يمكن الوثوق بها بالتهديد بذلك. ولكن ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أنه لا يود أن يتخذ أي إجراءات عسكرية ضد إيران قبل الانتخابات طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستفز لفعل ذلك. وبالتالي بغض النظر عما يحصل مع نتنياهو إذا ما كان ينتصر أو يخسر بعد انتخاباته، أتفاجأ إذا ما دخل الرئيس ترامب بهذا الموضوع إلا إذا استفزته.
1: لماذا يقول الرئيس الأمريكي دوما أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا؟
6: جزئيا يمكننا أن نتحدث عن مسيرته المهنية في التسويق والمبيعات، وهو دائما يتحدث بشكل إيجابي عما يمكن أن يحصل. نتذكر أن قبل مذكرة التفاهم بثلاثة أشهر كان يقول لقد شارفنا على التوصل إلى اتفاق. إذن هو يفكر بهذه الأمور وينظر في إمكانية اتخاذ القرارات، ولكنه في صدد الرد على أسئلة من الإعلام. هو لا يدعو مثلا إلى مؤتمر صحفي ويقول ذلك، هو عادة ما يجيب عن أسئلة. عندما يطرح عليه السؤال يقول حسنا أنا أفكر بالموضوع، أنا سوف أتخذ القرار. هذه إجابة عامة، لا أعتقد أن لديها ثقل كبير، ولكن بالنسبة إلى هذا الرئيس هو منفتح على الإعلام ويجيب عن أسئلة مباشرة في كل يوم.
1: في نفس النقطة، أنت تعلم مراسل أكسس هو مراسل القناة 12 الإسرائيلية، هو يتحدث عن مصادر طبعا مسؤولين أمريكيين، مصادر سياسية سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة. هل لك نفس وجهة النظر للسيد كونستنتاين فيما يتعلق بإمكانية التأثير على ترامب؟ هل سيغير الرئيس الأمريكي قراره أو ما تم نقاشه في كامب ديفيد تحديدا من التعامل مع إيران عسكريا؟ هل هنالك تأثير قد يجري وتغيير قد يجري على قرارات الرئيس ترامب؟
7: لا يمكن التقليل مما كشفته أكسيوس بصدد هذا التقارب المتجدد بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو. ونحن الآن أمام ثاني مكالمة في غضون أيام قليلة يسعى من خلالها نتنياهو أن يعود بترامب إلى المربع الأول، وله هو 11 من فبراير عام 2026، بمعنى ذاك اللقاء المرجعي الذي قرر من خلاله ترامب شن الهجوم على إيران. الآن هناك سردية تساعد نتنياهو في تحفيز ترامب في توجيه ضربة قد تكون قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي، خاصة وأن اليمين في الولايات المتحدة وحتى اليمين في إسرائيل يعتقدان أن الخنق الاقتصادي قد فعل فعلته في الإيرانيين، وأن المسألة، وخاصة ينبغي أن نذكر أيضا ما كشفه ترامب نفسه عندما يقول إن إيران أصبحت دولة فاشلة وأن معدل التضخم بلغ 300%، بمعنى هو كمن تشبع بمقولة رجلين في حكومة وزير الخزانة بيست ووزير الطاقة كريس رايد، كلاهما يؤكدان أن إيران ضعيفة جدا في هذه المرحلة. لذلك الآن يعتقد نتنياهو أنه يستطيع، إن لم يدخل من الباب يدخل إلى ترامب من النافذة، أن الآن إيران وصلت إلى المستوى من الضعف الذي يمكننا أن نوجه ضربة حاسمة. ويحبذ نتنياهو الآن أن تكون الضربة قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات.
1: لكن ألا يبدو الرئيس الأمريكي حاسما فيما يتعلق بالتوقيت؟ أكثر من مرة أكد أن التعامل سيكون بعد الانتخابات، ستنتهي بطريقة أو بأخرى، لكن فيما يتعلق بالتوقيت كان حاسما.
7: لكن ترامب مقارنة ب 46 رئيسا مروا في البيت الأبيض هو الأقل قدرة على الحسم، بل هو الأكثر تنوعا والأكثر تدرجا والأكثر تلونا بين عدة اتخاذ عدة قرارات. عندما يتحدث أنه قريب أو قاب قوسين من أن يتخذ قرارا إزاء إيران، لنتذكر اتخذ قرار الهجوم واغتيال القيادات، اتخذ قرار البحث عن تسوية دبلوماسية من خلال توقيعه على مذكرة التفاهم، اتخذ قرار أيضا بتوجيه ضربات ل 13 ليلة، قرر أيضا تجميد الصراع لا حالة حرب لا حالة سلم، أيضا قرر الخنق الاقتصادي. إذن ترامب رجل ليس فقط اتخاذ القرار، وإنما هي القرارات المتوالدة من تلقاء ذاتها ولا تستقر على حال. لذلك حتى عندما كان يقول في الأسابيع القليلة الماضية إنه سوف يصل إلى قرار إزاء إيران بعد الانتخابات، كنت من الذين أقول لا، هذا ليس قرارا نهائيا، بمعنى لا تصل مع ترامب إلى القرار النهائي، بمعنى إلى الطابق الأرضي. دائما ترامب يتأرجح بين عدة طوابق ولا يمكن الاطمئنان. لذلك الآن ينبغي أن نهيئ المنطقة واهتمام المنطقة إلى أن من المحتمل أن نفاجأ بضربة قبل انتخابات الكونغرس وليس بالتالي بعد تلك الانتخابات.
1: دكتور أحمديان، في المقابل هل هنالك جدوى حقيقية لعملية التفاوض الجارية حاليا، إن صح يعني تسميتها بهذا التعبير، بالنظر إلى وجود مقترح تضع إيران اللمسات الأخيرة على ردها؟
8: وطبعا الإيرانيون يبحثون عن مخرج غير الحرب، لكنهم يستعدون للحرب، يلتزمون بما قاله كلوزويتس: إذا أردت السلم فاعمل من أجل الحرب، كن مستعدا للحرب. هذا ما يقومون به منذ وضع الحرب السابقة أوزارها. ترامب بدأ هجومين على إيران وهو يفاوضهم، لم يستفز أبدا من إيران، كانت إيران تفاوض وتفاوض في الموضوع النووي الذي الآن يصر عليه هو أنه على إيران أن تفاوضنا في الموضوع النووي، وإيران ترفض ذلك، تقول له أنهي مخرجات الحرب ثم ننتقل لما قبل الحرب، أي الذي بدأتموه في فبراير إلى اليوم علينا أن ننتهي منه ثم نعود لما كنا عليه قبل الحرب. وهذا وجه الخلاف الرئيسي.
1: طبعا إلى جانب، هذا هو وجه النقاش الحالي فيما يتعلق بالمقترح الأخير.
8: هناك نقطتين. هذا الموضوع الأول، إيران ترفض إدخال برنامج النووي بالشكل الذي يريد هو، وثاني موضوع ويريد إبقاء هذا الممر لمواكبة السفن بسفن من السنتكوم عسكرية إلى الجنوب من مضيق هرمز. إيران ترفض ذلك، تقول بأن هذا حق إقليمي، هذا بين إيران وعمان هناك تفاهم، وهناك تفاهم إقليمي قد يكون في المستقبل، هو الأحرى أن يقوم بذلك. الإيرانيون بشكل عام في رؤيتهم للولايات المتحدة في المنطقة قبل الحربين الأخيرين كانا ينظران أنه يمكننا التعايش مع هؤلاء. الآن لا يوجد هذا الشيء. يعني عندما تراجع النقاشات في إيران الاستراتيجية في الدوائر الرئيسية، وجود الولايات المتحدة إلى الجوار من إيران خطر على أمن إيران القومي، لذلك أن يتفقوا مع هذه الإدارة وفق ما تقترحه أن يكون لها مسار لسفنها العسكرية تمر وتأتي دون مشكلة، ذلك تقديري أنه أصبح في خبر كان بالنسبة للإيرانيين، وهو محور النقاش الآن.
1: هذا يفسر يعني هذا الوقت الطويل الذي تأخذه إيران في الرد، وهي تطالب الولايات المتحدة بمرونة أيضا. تحدث عن لمسات أخيرة لكن

0: أنها فعليا طالت.
1: أنا تقديري أنه لا يوجد الكثير مما تضيفه إيران. لاحظ عندما يزداد منسوب التهديد على إيران، عندما يزداد الضغط على إيران، الأغلب في الثقافة الاستراتيجية الإيرانية الرد يكون معاكسا، أي ضغط متبادل، أي عدم مرونة أمام الولايات المتحدة، أي الدفع بشكل متبادل للضغط على الإدارة الأمريكية لا التراجع أمامها، لأنه فهم الإيرانيون على مر العقود أنه أي تراجع أمام الولايات المتحدة، ليس ترامب فقط، الولايات المتحدة الدولة العميقة ومؤسساتها، أي تراجع أمامهم خطوة للوراء سيتقدمون خطوات للأمام. لذلك عندما يضغط هؤلاء على إيران، إيران ترد بالمثل، تضغط. ولذلك إزاء هذا الكلام، يعني اليوم أيضا يتكلم عن فرض حرب دون تفويض أممي، أي خرق للقانون الدولي برمته، وهذا يتكرر بشكل عام، أنه سأتخذ القرار، معناه أني قد أهاجم إيران. إزاء هذا الضغط الذي يحاول وضعه على إيران، إيران ترد بالمثل، لا ترد غالبا بالمرونة. ولذلك أنا أتوقع أن إيران ستغير ربما صياغة المقترح، لن تغير فحواه. السبب في ذلك كما قلت، سيتهم الرسمي الإيراني أنك أظهرت ضعفا ولذلك أتت الحرب الثالثة، وهذا سيبتعد عنه السياسي الإيراني بشكل قوي، لأنه لديه خبرة، يعني خبرة مرتين من
0: إذا كانت
1: التفاوض.
0: إيران ترجح وجود ضربة عسكرية بالنسبة لها، هل يختلف التوقيت فعليا؟ لأننا سألنا كثيرا عن التوقيت إذا كان قبل الانتخابات أو بعدها.
1: أنا تقديري أنه التوقيت طبعا كل يوم وكل أسبوع تأخر الضربة مهم لإيران، لأنه استعداداتها مستمرة على قدم وساق، لكن
0: والحصار يشتد.
1: الحصار هو محور أساسا الاستعداد العسكري الإيراني في الحرب القادمة إن حدثت، وأنا أراها قادمة. الإيرانيون جل تركيزهم على القدرات الأمريكية سيكون في البحر، ضرب هذه القدرات المحاصرة لإيران، لأنه بريا لا يوجد الكثير مما يستهدفوه إلا في أماكن بعيدة، وجويا 81 طائرة إسقاطها كفيلة بإخراج الأجواء الإيرانية من الحرية للحركة الأمريكية. يبقى القدرات البحرية التي تستخدم ليس فقط في ضرب إيران في المستقبل، بل أيضا في إطباق حصار اقتصادي عليها. إذن جل التركيز سيكون على هذا، إلى جانب ربما اتساع الحرب في أوجه أخرى. طبعا إسرائيل ستكون من جزءا من هذه الحرب، وتقديري أنه في النهاية الاستعدادات تركز على نقاط ضعف الولايات المتحدة ونقاط قوتها في الوقت نفسه. نقطة القوة الرئيسية هي القدرات البحرية التي ما زالت لم تضرب بشكل مؤثر. نقاط الضعف هو ربط الاقتصاد الإقليمي بالاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي بالأمن العالمي. طيب، وهذا حدث في الحرب الماضية، لكن تقديري أن إيران ستذهب خطوات أبعد للضغط على الولايات المتحدة.
0: سنسأل عن هذه الخطوات وعن الإقليم لاحقا سيد كونستانتين. السؤال عن سلوك الولايات المتحدة في هذه الأثناء، حيث توسع إيران ضرباتها في مضيق هرمز، بل في خليج عمان هنالك حوادث تستهدف ناقلات النفط، بعضها بشكل مباشر بعضها بالغام، لكن لا يوجد تحرك أمريكي مخالف، وكأن هنالك حالة ترقب أمريكي أو تأجيل لأي تحركات إضافية في المضيق. بما تفسر ذلك؟
2: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤجل أي تدخل في المضيق. وفقا للمراقبين الدوليين غير المنحازين، نرى أن الشحنات التي تعبر المضيق ارتفعت بشكل كبير في خلال الشهر الماضي، ولكنني لا أصدق ما يقوله حسن، وغير أنني آمل أن يكون محقا أن إيران سوف تركز على البحرية الأمريكية. الآن تركز إيران على السفن المدنية البريئة غير المسلحة التي ليس لديها قدرة على الدفاع عن نفسها وليس لديها ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك آمل أنه إذا ما شعر بحاجة التصرف بعدوانية ضد البحرية الأمريكية هذا مناسب. نعم، عندما نتحدث عن 81 طائرة نتحدث عن 45 طائرة من المسيرات وليس من الطائرات الحربية، و15 طائرة كانت خرجت عن الخدمة ل 96 ساعة أو أقل. إذا فقط تم استبدال القطع التي تأثرت وعادت لتحلق. إذا من بين كل هذه الطائرات طائرتان تضررتا بحيث لا يمكن أن تصلح. إذا نعم 81 طائرة هذا مهم ولكن يجب أن نغوص في التفاصيل. إذا سجل نجاحات إيران بقصف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا محدود. أما بالنسبة إلى قصف الناقلات المدنية طبعا هذا سجل مهم بالنسبة إلى الإيرانيين. لا يمكن هذه السفن أن تدافع عن نفسها ولكنها فشلت أو

0: أنه لن يترشح مجددا وحزبه لن يترشح مجددا في خلال عهدته، ولديه 27 شهرا بعد الانتخابات بمنصبه، ولذلك أتوقع أن يكون هجوميا بمستويات أعلى بعد 3 نوفمبر. إذن سوف يكون هجوميا للغاية، وعلى الأرجح العمل العسكري يبدأ بحلول 4 نوفمبر.
1: لهذا المستوى الأعلى الذي قد يذهب إليه الرئيس ترامب تجاه إيران دكتور شرقاوي، ربما عوامل، يعني ما هي العوامل التي قد ترفع من مستوى هجوم الولايات المتحدة؟ شاهدنا أحداثا كبيرة حدثت في الأيام القليلة الماضية، ومنها ما جرى في بريطانيا قاعدة فيرفول، وكذلك يعني ما جرى قبلها من تهيج إعلامي حول فلاي دبي الطائرة وربطها بإيران تحديدا إسرائيليا. هل بحاجة الرئيس الأمريكي لمزيد من الحوادث خلال هذا الوقت ومزيد من الدعم أعلى من مستوى الدعم الإسرائيلي ليكون الهجوم أكبر على إيران؟
2: يبدو أن ترامب منذ لحظة نيويورك، منذ مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودع نافذة الدبلوماسية، عاد إلى البيت الأبيض، جاءه العرض الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، لم يتحمس لهذا، جاء العرض أيضا بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب، لم يتحمس له أيضا، ردا فاترا، وأعتقد أن الرد الإيراني سيكون أكثر فتورا من الرد الأمريكي الفاتر. نحن الآن في منطقة دبلوماسية تائهة بين البيت الأبيض وطهران، وهناك مشكلتان عند الإيرانيين وعند الأمريكيين. أعتقد أن ترامب أولا إذا كان سيعود إلى نفس المنطلق الذي بدأ به هذه الحرب التواطؤ مع نتنياهو، لا أرى أن هناك المعية استراتيجية ولا روح ابتكار ولا أي شيء، بمعنى يعود إلى الكتاب الأول من القاموس الأصلي، قاموس نتنياهو ترامب، لنهزم إيران كما هزمنا مادورو في فنزويلا. وهذه مسألة إعادة صناعة التاريخ، وإن كان التاريخ لا يسعفك أن تنتصر ولن تحقق المعادلة الصفرية. هذا من ناحية البيت الأبيض. من ناحية إيران أعتقد أن أهل الحل والعقد في قيادة الحرس الثوري استسهلوا لثمانية أشهر فكرة أننا نستهدف المصالح والقواعد الأمريكية حيثما وجدت. ضربوا 10 دول عربية من بينها 6 دول خليجية، ألحقوا الكثير من الأضرار، وليس بالضرورة دائما يعني أضرار أمريكية، قد تكون أضرار خليجية، قد تكون أضرار أردنية وعراقية وغير ذلك. لذلك الآن عندما وصلت التطورات بالأمس إلى قاعدة في بريطانيا، هذه نوع من المجازفة بنقل الصراع من منطقة الخليج إلى أوروبا. اليوم لاحظنا أن ليست فقط بريطانيا من يرد، بل أيضا المفوضية الأوروبية، أهل الحل والعزم في بروكسل أصبحوا الآن ينظرون بنظرة مغايرة لإيران وقادتها وكيف تدير هذا الصراع. بدأوا يشعرون أن الحرب لم تعد يحتويها ما هو إيراني أمريكي إسرائيلي، ولكن نزعت الحرس الثوري إلى توسيع دائرة الأهداف أو بنك الأهداف، يجعل الآن تدويل حرب إيران حتى إلى أوروبا، وهذا في نظري يغير المواقف. ومن ناحية النظرة الأوروبية إلى إيران تختلف، وأيضا هناك بعض اليمينيين في أوروبا ممن يرون أنه عليهم أن يتحد مع ترامب، بمعنى أن اليمين الأوروبي واليمين الأمريكي سيصعد في مسألة علينا، يعني نعود إلى فكرة القضاء على نظام الثورة الإسلامية في إيران.
1: طيب دكتور أحمديان، بالعودة إلى الإقليم، وكنا تابعنا الأخبار المتعلقة بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين عراقجي ونظيره العماني، الحديث عن نقاش في التطورات الإقليمية لا سيما اليمن. ما الذي يضيفه المشهد الحاصل الآن في اليمن أو حتى فيما يتعلق بالاستهدافات لمنشآت الطاقة في السعودية لمشهد التوتر في الإقليم، وما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه عمان؟
3: أنا تقديري أن الإيرانيون كانوا واضحين منذ بدء هذه الحرب، هم يرون من جهة الحصار على اليمن على أنه أمرا يجب أن ينتهي ويدعمون أنصار الله في ذلك، ومن جهة أخرى لا يريدون لحرب بين السعودية واليمن أن تستمر باعتباره يشتت

0: تركيز على المعترك الرئيسي وهو الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل، ولذلك يدفعون باتجاه تسوية ما طرحوا منذ اليوم الأول وساطة للحد باعتبار علاقتهم الجيدة مع حليفهم في اليمن وعلاقتهم المقبولة مع المملكة أن يقوموا بالوساطة. يبدو أن المملكة لم ترحب بذلك، لذلك هم يدفعون آخرين، يعني عمان مثلا وطرف آخر ثالث أيضا طرح اسمه في الإعلام أن يتوسطوا للحد من هذا، معتبرين ذلك جزءا من التحضير للحرب أمام الولايات المتحدة. طيب، وعدم تشتيت الملفات.
1: في دقيقة، الاتهامات لإيران هي معاكسة، أي أن إيران تريد تحقيق ما لا تستطيع تنفيذه من خلال جماعة الحوثيين.
0: ما الذي
1: الاتهام لإيران أنها لا تسعى لتهدئة بين الحوثيين والسعودية، وإنما تسعى لتحقيق ما لا تريد تنفيذه بنفسها إيران، أو ما تريد تحقيقه بنفسها مع السعودية من خلال الحوثيين.
0: إن فهمت سؤالك، أنا تقديري أن الإيرانيين أولويتهم الرئيسية ليست لا المملكة ولا اليمن في الظرف الحالي، يريدون أن تستتب الأمور هناك. طبعا يتفهمون كما قلت لك إيقاف الحصار، لأن يعني الهدف الرئيسي لأنصار الله كان إيقاف الحصار المفروض عليهم. ما الذي يريدون أن يحققونه؟ لا يحققونه ضد المملكة بل ضد الولايات المتحدة، وهم يرون أنهم حققوا الجزء الأكبر منه، لم يبقى إلا قليل وسينتهي ذلك كما يرى الاستراتيجيين في إيران في المحارب المقبلة.
1: دكتور حسن أحمديان، دكتور شرقاوي، شكرا جزيلا لك. سيد تيم كونستانتين، شكرا جزيلا لكم جميعا. في ملف آخر، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات.
2: استثنائية، هكذا وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحداث التي واجهتها قطر والمنطقة، مشيرا في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى إلى أن هذه الأحداث أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف الشيخ تميم بن حمد الثاني أن دولة قطر حملت في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
3: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
2: أمير دولة قطر قال إن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر.
3: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا وما زال.
2: ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تؤمن خمسة تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان، وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. وبشأن قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. أشير إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استذكر في بداية خطابه مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر.
1: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 23% لعام 2026 مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكن هذا النمو يبقى رهنا بحدوث هدوء جيوسياسي وتقييمات تكنولوجية للذكاء الاصطناعي قد تشهد تراجعا. المزيد في التقرير التالي مع يوسف خطاب.
4: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه، عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026 ثم يتراجع ل 24% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل العودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2.7 مليون برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا، الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 21%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 0.3% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20% وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
1: إذا مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة، وكذلك للتوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز. نلتقي من جديد على رأس الساعة المقبلة، في أمان الله.
5: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
7: أحداث تتسارع،
8: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
9: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
10: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
11: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.
16: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة

0: هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراضه وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض. في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء. في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وإنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. بشأن إيران قال ترامب إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. وفي طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها لإبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل نقل موقع أكسس عن مصادر قولها إن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. لنبدأ بما يجري في السعودية حيث أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص والتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه دون حدوث إصابات.
1: يوم ساخر من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم شرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة. كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عملياتهم العسكرية وشن هجمات تهدد أمن المملكة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. ودعا التحالف الحوثيين إلى الوقف الفوري لما وصفه بالأعمال الإرهابية. أما سياسيا فقد جددت السعودية رفضها استهداف المنشآت المدنية داخل أراضيها مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها الوطني أو السماح بتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. وكان التحالف أعلن تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن طائرات سعودية استهدفت محطة الصباها هنا في العاصمة اليمنية صنعاء والتابعة لمديرية بني مطر. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسيطرة سلطات صنعاء. حسب وسائل الإعلام الرسمية كانت وزارة الصحة أيضا قد أكدت سقوط 4 ضحايا في غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت منطقة رأس عيسى، واستهدفت تحديدا شركة النفط أو محطة التابعة لشركة النفط في منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. كما أدانت شركة النفط التابعة لسلطات صنعاء أدانت استهداف محطة السباحة، وأيضا استهداف محطة لتزويد السيارات بالوقود في منطقة باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. إلى ذلك توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بالرد على هذه الاستهدافات باستهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مصفات شركة أرامكو في الرياض أيضا، وأيضا مصفات تابعة لشركة أرامكو في الظهران، ودعا المواطنين للابتعاد عن هذه الأماكن. وكان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة خلال الساعات 24 الماضية 104 غارات جوية قال بأنها سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت منشآت وأعيان مدنية. كما أحصى غارات جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 2300 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت أيضا منشآت وأعيان مدنية في عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، متوعدا أيضا بالرد على هذه الغارات باستهداف العمق السعودي، ومؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار سوف تستمر.
0: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ماضية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين. بدوره أعلن الناطق العسكري باسم القوات الحكومية تنفيذ 2200 عملية استهداف جوي ومدفعي في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
3: في تعز ما زالت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين مستمرة، خاصة في غربية تعز في مناطق الضباب وما جاورها. هناك أيضا غارات جوية شنت على الحوثيين في تلك المناطق خلال الساعات الماضية. أعلنت القوات الحكومية هنا في تعز السيطرة على منطقة الصراري في مديرية جبل حبشي أو في مديرية صبر الموادم، وكذلك السيطرة أو إتمام السيطرة على منطقة الوتير هناك في صبر الموادم. في الذهاب إلى مأرب كانت هناك قوات حكومية أكدت إسقاط 3 طائرات للحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى ما دار خلال 24 ساعة، وقال إن القوات الحكومية نفذت 2200 عملية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، أدت إلى مقتل وإصابة 1200 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير 440 من آليات ومدرعات الحوثيين. على الجانب السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد قال في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر، قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وإنها لن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد على الأهالي أنه لابد من دعم الجيش، كما دعا الحكومة إلى تلبية احتياجات الأهالي خاصة في تعز. إنسانيا، ما زالت تعز تعيش حالة حصار مطبق بعد أن حاصرها الحوثيون من كل مكان. هناك أزمة في المشتقات النفطية، أزمة في الغاز المنزلي، أزمة في الأدوية، وهناك أيضا تحذيرات من نفاد المخزون من الأدوية والمعدات الطبية في تعز.
0: تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها في الجانب الغربي لمحافظة مأرب في عدة محاور عند شبكة الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء. فما هي الأهمية الاستراتيجية لمأرب؟ ولماذا تركز القوات الحكومية معاركها هناك؟ مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله السكر.
4: هنا محافظة مأرب التي عادت جبهتها إلى الاشتعال مجددا، ولكن هذه المرة بهجمات تشنها القوات الحكومية من محاور عدة. لكن لماذا تركز قوات الحكومة اليمنية معاركها هنا على جماعة أنصار الله الحوثيين؟ كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أن هدف عملياتها هو استعادة صنعاء، وبالنظر إلى الجهة الغربية من خريطة مأرب نجد شبكة من الطرق تتجه إلى صنعاء عبر محاور عدة. فهنا في الشمال الغربي طريق صنعاء مأرب، حيث تسعى القوات الحكومية للسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي القريب من مفرق الجوف، والذي يعتبر أحد أبرز التحصينات العسكرية، والسيطرة عليه تعني التحكم في خطوط الإمداد في المنطقة. ومن المفرق تمتد الطرق شمالا نحو محافظة الجوف مرورا بمدينتي الحزم واليتمة. وهناك طريق صنعاء خولان مأرب الذي يصل إلى العاصمة من جهتها الجنوبية، وتحاول القوات الحكومية السيطرة على معسكر كوفل المشرف على المدخل الغربي لمأرب والتقدم منه باتجاه مدينة صروح. التضاريس تلعب دوراً هاماً في الجغرافيا اليمنية الصعبة. في غرب مأرب وشمال غربها تمتد مرتفعات صرواح وجبل هيلان، بينما تشكل جبال بلق جنوب غرب المدينة واحداً من أبرز حواجزها الطبيعية التي لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الحوثية عامي 2020 و2021. القوات الحكومية أعلنت استعادة مواقع في سائلة رغوان بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة على الجبهات المحيطة بالمدينة. أما جنوباً حيث تقع مديرية الجوبة والممرات المؤدية إلى حريب وشبوة، فأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع ومرتفعات في جبال ثمت والرصيد والمقيلات ومواصلة التقدم باتجاه معسكر أمريش. ولا تقتصر أهمية مأرب على طرقها نحو صنعاء، ففي شرق المدينة تمتد حقول النفط والغاز ومنشآت صافر، أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط في اليمن، وأحد أهم الموارد لخزينة الحكومة اليمنية. وعبر صحراء المحافظة تمتد الطرق نحو حضرموت، ما يجعل مأرب عقدة مواصلات ومركزاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً. وفوق ذلك تحولت مأرب خلال سنوات الحرب إلى ملاذ للنازحين من محافظات أخرى، تقديرات محلية سابقة باستضافتها أكثر من 2 مليون نازح يضافون إلى عدد سكانها البالغ نحو 500,000 نسمة. فبين محاولات التقدم والتمسك بخطوط الدفاع تظل خريطة السيطرة في مأرب مفتوحة على جولة جديدة من المواجهات.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، في حين قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، نجمل معك التصريحات الأمريكية ذات الصلة بإيران ومنها أيضا رد الرئيس الأمريكي على الصحفيين حينما سئل عن إيران.
5: نعم، كما ذكرت محمد، لعل الأبرز اليوم هو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا، وصفها بأنها دولة فاشلة بالاقتصاد ومعدلات التضخم هي الأعلى في العالم. وأهمية هذا التصريح في الواقع أنه يأتي على وقع تسريبات وتقارير متضاربة بشأن احتمال استئناف الضربات العسكرية على إيران. في هذا السياق أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن ترامب ونتنياهو بحثا الأسبوع الماضي عملية عسكرية كبرى ضد إيران، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر والأمريكية التي ستجرى بعدها بأسبوع. الاتصال أيضا للتنويه بحسب الموقع جرى قبل إعلان ترامب قبل أيام عدم شن ضربات قبل الانتخابات الأمريكية، انتخابات الكونغرس. نتنياهو لكن بحسب الموقع تحدث عن معلومات استخباراتية إسرائيلية تشير بأن إيران تعيد بناء برنامجها النووي، فيما قال ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يجب أن يستعد لكن من دون تقديم التزام أو تعهد بتنفيذ مثل هذه الضربة. لكن البيت الأبيض نفى ذلك وقال مسؤول أمريكي للجزيرة بأن المعلومات عن هجوم قبل الانتخابات غير صحيحة، وبأن ترامب أكد أنه لن يهاجم إيران قبل يوم الاقتراع أي الانتخابات النصفية للكونغرس. لكن التقرير في نفس الوقت يكشف نوع من التباينات والانقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن المقاربة والنهج تجاه إيران في المرحلة المقبلة. هيكسيث وزير الحرب وكذلك القيادة المركزية يبدو أنهم من أشد المؤيدين لاستئناف هذه الضربات، بينما يفضل معظم مستشاري ترامب مواصلة الخنق الاقتصادي في إطار عملية المنبوذ أو الإقصاء الاقتصادي التي تنهجها إدارة ترامب لخنق إيران ماليا واقتصاديا بهدف دفعها لطاولة المفاوضات وتقديم التنازلات المطلوبة لا سيما في الملف النووي. ترامب أيضا بحسب مسؤول أمريكي يتأرجح بين الخيارين ولا يبدو أنه حسم قراره النهائي بعد. بالنسبة لملف المفاوضات، مسؤول أمريكي أشار لأكسيوس بأنها ليست ميتة لكنها في نفس الوقت ليست حية أيضا، والوسطاء خاصة القطريون لا يزالون بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير، والذي جاء ردا على مقترح عرقجي وزير الخارجية الإيراني بمهلة 7 أيام لمعاودة فتح مضيق هرمز. لكن يبدو أن الجانب الأمريكي من خلال أحدث مقترحاته يريد التركيز على الملف النووي، خاصة أنه يعتبر أن مضيق هرمز بات عمليا في سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها من خلال التأكيد على استمرار تدفقات النفط، وبالتالي سحبت هذه الورقة عمليا من يد إيران. وعليه يجب أن يكون التركيز في هذه المفاوضات على المسألة النووية. عموما محمد، الرئيس دونالد ترامب من المرتقب أن يلقي بعد قليل كلمة خلال فعالية انتخابية في ولاية ألاسكا، وبطبيعة الحال سنتابعها، ولعلها قد تحمل أيضا تصريحات بشأن إيران، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب الذي بات يعقد هذه الانتخابات بشكل يومي في إطار دعم الجمهوريين وحشد القاعدة الجمهورية، بات أيضا يلقي ويعطي تصريحات بشأن إيران لا تخرج عن الإطار الذي ألفناه في الفترة الماضية، وهي بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا بما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود في الداخل الأمريكي، في رسالة طبعا لطمأنة الأمريكيين المتوجسين من هذه الحرب وتداعياتها والراغبين بحسب مجمل استطلاعات الرأي في إنهائها بشكل سريع.
0: نعم. محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبرز تصريحات المواقف الإيرانية بشأن مساعي التسوية والوضع في مضيق هرمز يطلعنا عليها مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة.
6: إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة ضمن هذه المفاوضات والمشاورات الجارية عبر الوسطاء. كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية يطالب طالب الولايات المتحدة بإبداء المرونة واتخاذ بعض الإجراءات للوفاء بالتزاماتها، وأكد أن بلاده لم تتوانى يوما عن التشاور عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعن الطرق الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية لأي أزمة مع أي طرف. ميدانيا هناك هذه التأكيدات من طرف الحرس الثوري الإيراني على السيطرة الإيرانية على ذلك المضيق. ويقول قائد بحية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن بلاد بحية بلاده باتت تبقي القطع الحربية الأمريكية على بعد مئات الكيلومترات من مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده تتحكم وتسيطر على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية وتتحكم أيضا في بحر عمان. وكانت هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى استهداف السفن التي تحاول العبور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية.
0: معنا من أوتاوا دكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلتون، ومن ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، وفي الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور الشرقاوي، أريد أن أبدأ معك بالتصريحات الأمريكية المرتبطة بما يتم نشره في الصحف والمواقع. لنبدأ من أكسوس وما نشر وارتباط ذلك بالموقف الأمريكي، إن كان قد حسم أم ما زال بالإمكان التأثير عليه بالنظر إلى ما جرى في كامب ديفيد بالنسبة للعمل العسكري، استخدام العمل العسكري، انتظار التأثير الاقتصادي، توقيت الضربات الأمريكية.
7: نبدأ بما كان عليه موقف ترامب قبل الاتصالات الأخيرة بينه وبين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ترامب في الأسابيع الأربع الماضية بعد عودته من نيويورك استقر على مواصلة الخنق الاقتصادي والوعيد بضربة عسكرية قياسية تكسر عظام إيران. هذه القناعة التي يدعو إليها صقور البيت الأبيض من وزير الحرب هيكست إلى وزير الخزانة بيسنت إلى وزير الطاقة برايت وبقية الذين يعتقدون أن المنبوذ الاقتصادي يؤهل المرحلة لضربة قاضية ويعلن ترامب فوزه أمام الانتخابات. يبقى فقط خيار، هل ما بعد انتخابات الكونغرس أم ما قبل؟ مسألة فيها تقديرات متأجعة، وأيضا بعض المؤشرات من وزارة الحرب البنتاغون تشير إلى أن هناك أكثر من خطة وأكثر من صيغة لهذه الضربة العسكرية، وقد تصل أيضا حتى ربما إلى إنزال قوات برية محدودة العدد في جزيرة خرق لمزيد من الخنق ومنع إيران من تخزين نفطها بشكل نهائي. لكن الجديد الآن خلال هذا الأسبوع والأيام القليلة الماضية هو أن نتنياهو يعود من جديد ليدخل على الخط من خلال اتصالين، ويحفز ترامب بأن هذه المرة قد نتجاوز العثرات أو الهفوات التي كانت في حرب 28 من فبراير. بمعنى هذا التواصل المتكرر بين تل أبيب والبيت الأبيض تدفع باتجاه إعادة إحياء سردية أنك الآن يا ترامب يا سيادة الرئيس، بما يفعله دائما نتنياهو، يمجد الرجل ويعني ينفخ في أنفته، لعل وعسى أن يعتقد ترامب في هذه المرحلة أنه أصبح يتقن فن التخطيط لموقيت الضربة القاضية للإيرانيين. فبالتالي هذه التحركات وهذه الاتصالات تعزز المنح الأول، وهو أن من المحتمل أن تكون هناك مفاجأة عسكرية قياسية قبل انتخابات الكونغرس. فبالتالي هذا ما يود نتنياهو، بمعنى أن تقترب فترة الحسم مع الإيرانيين، وهو نتنياهو يعول على أن حتى إحياء الاتصال ويظهر في الإعلام الإسرائيلي أنه لا زال هو من يستشيره ترامب، هذا أيضا مفيد له شخصيا، خلال مع يعني تحدياته الانتخابية داخل إسرائيل.
0: روب أرلت من ديلاور، السؤال هنا عن الرئيس الأمريكي، كيف يبدو لك موقفه تحت هذه الضغوط الداخلية أو حتى الخارجية؟ هل هو متيقن من قراراته بالنسبة للتعامل مع طهران؟
8: سعيد بإطلالة عبر شاشتكم، تحياتي للجمهور وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي. فيما يتعلق بالرئيس ترامب فأنا أعتقد أنه مصمم وهو صبور، ولكنه في الوقت ذاته مستعد لجميع الاحتمالات، وهذا يتضمن احتمال التصعيد العسكري بالإضافة إلى احتمال مواصلة الخنق الاقتصادي على إيران. الرئيس ترامب ما زال ينظر في جميع الخيارات، ولكن أود أن أذكركم وأذكر الجمهور أنه منذ اليوم الأول الرئيس ترامب أعطى الأفضلية لمسار الدبلوماسية. هو يريد السلام، هو لا يريد مواصلة التصعيد العسكري، بل هو يريد بشتى الوسائل التوصل إلى صفقة سلام مع النظام الإيراني. لكن في الوقت ذاته الخطوط الحمراء ما زالت على حالها. أتحدث طبعا عن مستويات التخصيب شبه المعدومة وإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن كما نعلم جميعا فإن نطاق الحرب توسع بعيدا عن حدود إيران. اليوم نتحدث عن المملكة العربية السعودية، ونتحدث عن الحوثيين وعن أطراف أخرى. وفي نهاية المطاف فأن السؤال الأهم هو ما الذي سيحصل، وعلينا أن نراقب الوضع عن كثب في الأيام القليلة المقبلة، لأنه في حال واصل الحوثيون مهاجمة المملكة العربية السعودية لا سيما البنية التحتية النفطية، لا أتوقع أن يبقى الرئيس ترامب مكتوف اليدين ويكتفي بالتفرج. وأعتقد أن هذا ربما ما يريدونه، يريدون ربما أن يدفعوا الرئيس ترامب لمزيد من التصعيد العسكري، لأنهم يعتقدون أن هذا سوف يضمن انتصارا للديمقراطيين في انتخابات 3 نوفمبر. إذن هناك الكثير من العناصر المتحركة، ويتعين علينا أن نتابع الوضع عن كثب ونرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة.
0: دكتور حامد موسوي، اتساع نطاق الحرب على وصف طبعا روب أرلت، هل يخدم إيران في هذا التوقيت في انتظار تسليم ردها حينما تضع اللمسات الأخيرة على موقفها التفاوضي الحالي؟
9: مساء
8: من وجهة النظر الإيرانية، أنا أعتقد أن الإيرانيين يرون أن هناك أرجحية ضعيفة جدا للتوصل إلى صفقة قبل انتخابات التجديد النصفي. لهذا فإن الإيرانيين لا يستعجلون في الرد. هم يعتقدون أن الرئيس ترامب يريد الحفاظ على الوضع الراهن حتى الانتخابات، بمعنى آخر هو لا يريد تصعيدا عسكريا لكنه لا يريد صفقة في الوقت ذاته. وأعتقد أن النظام الإيراني يتوقع حصول تغيرات بعد الانتخابات، ولكن موضوع نتنياهو هو موضوع بالغ الأهمية. هو لا يبلي بلاء حسنا في استطلاعات الرأي، والتصعيد العسكري يصب في صالحه، وبالتالي إذا تمكن من إقناع الأمريكيين بشن عملية عسكرية جديدة فهو يرى أن هذا الأمر قد يفيده ويخدم مصالحه في انتخابات الكنيسة المرتقبة. من منظور طهران فإن الحرس الثوري اليوم باتت لديه ثقة كبيرة إذا جاز القول، فالحرس الثوري يعتقد أن الأمريكيين إلا في حال كانوا مستعدين لنشر قوات برية لن يتمكنوا من تحقيق نجاح يتخطى النتائج التي حققوها في المرة الماضية. بالنسبة لموضوع احتلال عدد من الجزر الإيرانية مثل جزيرة خارك فهذا احتمال مهم، ولكن خطوة من هذا النوع قد تضع الجنود الأمريكيين تحت تهديد إيراني قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف القوات الأمريكية، وبالتالي فإن الخيار العسكري سيكون خطيرا جدا للجانب الأمريكي، ولكن بالنسبة لأرجحية التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل فهي منخفضة جدا.
0: دكتور شرقاوي، إذا تحدث عن صيغ ربما تقدم إلى الرئيس الأمريكي عسكرية للتعامل ما بعد الانتخابات أو حتى إذا قرر قبل الانتخابات، لكن ما الذي يضمن أن تحقق هذه الصيغ العسكرية أو الأساليب العسكرية أو ضربات المتنوعة نتيجة أخرى غير التي جربت؟
7: هناك أكثر من خطة معروضة على الرئيس ترامب في البيت الأبيض بشأن هذه الضربة العسكرية، أولها احتمال ضرب محطات الطاقة والمرافق الحيوية داخل العمق الإيراني، بمعنى إصابة حياة الإيرانيين بالشلل التام. هناك خطة أخرى تتحدث عن إمكانية السيطرة الأمريكية على جزيرة خرق، إنزال بري محدود، وهناك خيارات أخرى، ولكن بغض النظر عن طبيعته وما سيختاره ترامب في المحصلة النهائية، ما يشجعه على هذه الخطوة أن هناك متغيرا مستقلا، وهو أن المنبوذ الاقتصادي قد أثر إلى حد كبير. أعتقد هذا هو المتغير الذي يبني عليه ترامب فرضية أن المتغير التابع وهو الضربة العسكرية ستحقق هدفها بإسقاط النظام أو بتطويع وإركاع الإيرانيين ليأتوا إلى مائدة المفاوضات وهم أضعف من أي وقت سابق. إذن هذه الفرضية ينفخها صقور البيت الأبيض، وأيضا ربما وزير الخزانة بيسنت يعتقد أنه ابتدع أفضل طريق، أنه تمكن من الإحكام الطوق على العنق الإيراني، وأيضا أقنع أغلب الشركاء التجاريين مع إيران بعدم التعاون معها، بمعنى أن سياسة العقوبات وسياسة منع المعاملات المالية قد وصلت إلى حد كبير. هذه الفرضية هي فرضية أمريكية، هل تسندها الأوضاع داخل إيران أم لا هذه مسألة أخرى. إذن الخيار العسكري يحضر بناء أو ما يتبع فكرة المنبوذ الاقتصادي، ولكن أيضا حتى هذه الفرضية ينبغي أن تؤخذ بنوع من التدقيق وليس بنوع من الترجيح. هل فعلا بمعنى هل إذا ابتعدنا عن هذه السردية الأمريكية ونظرنا إلى الاقتصاد الإيراني وعلاقته مع دول الجوار، هل فعلا أصبح الطوق محكما على الإيرانيين؟ لا يبدو ذلك. وأيضا نعود إلى فكرة هل 8 أشهر من هذه الحرب ومحاولة إحكام الطوق على الإيرانيين هل غيرت كثيرا مما كان عليه الإيرانيون قبل، خاصة وأن العقوبات ليس فقط على الصعيد الإيراني، حتى فكرة العقوبات منذ أيام نابليون بونابرت من 1803 إلى 1812 عندما حاول فرضها على بريطانيا لم يسقط النظام ولم يضعف نهائيا، بمعنى هناك في العلاقات الدولية نظرية أن العقوبات الاقتصادية لا تسقط الأنظمة وإنما تضعفها إلى حد معين، وينبغي إنزال قوات برية. حالة العراق مثال جيد. في الحالة الأخرى حالة كوريا الشمالية مفروض عليها عدة عقوبات أمريكية ودولية، وهناك لجنة خاصة في الأمم المتحدة خاصة بمراقبة الوضع في كوريا الشمالية، ومنذ 40 أو أكثر من 40 عاما لم ينهار النظام في بيونغ يانغ. إذا نعود إلى ترامب. ترامب يعتقد الآن أن الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية، ويأتي الدور الإسرائيلي دور نتنياهو أيضا ليشجعه في هذا. إذا هي فرضية أخرى يبني عليها إدارة الصراع في هذه المرحلة، ولكن ليس من المؤكد بمقاييس إدارة الصراع، ليس من المؤكد أن نعتد بأن ترامب لديه فرضية فعالة وستحقق له ما يريد من حيث إضعاف الإيرانيين إلى أكبر حد ممكن.
0: روب أرلت في دلاور، السؤال حول ما يجري حاليا من تفاوض، وهل هي معنية الولايات المتحدة بانتظار الرد من إيران الذي تقول إيران إنها تضع اللمسات الأخيرة عليه، بالنظر إلى أيضا فرضية أخرى من أن الرئيس سيتحرر من ضغوطات كثيرة بعد الانتخابات، وبالتالي لا ينتظر إيران بل ينتظر مزيدا من أوراق القوة لاستعمالها ضدها؟
8: بكل تأكيد أعتقد أن الرئيس ترامب يقوم بدراسة كل الخيارات المتاحة له، ونحن نعرف هذا الأمر تمام المعرفة، لأنه أضاف المزيد من القوات العسكرية إلى تلك المتواجدة في المنطقة، وأتحدث طبعا عن القوة الضاربة المرافقة لحامل الطائرات بالإضافة إلى القوة البرمائية. هو يقوم بهذا الحشد العسكري لاستعراض القوة العسكرية للولايات المتحدة و تأكيد استعداده لاستخدام هذه الموارد العسكرية إذا دعت الحاجة. وإليكم ما أتوقعه في حال واصل الحوثيون مهاجمة البنى التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية. أعتقد أن الرئيس ترامب سيرد بقوة ساحقة، ليس فقط ضد الحوثيين بل أيضا ضد البنية التحتية النفطية الإيرانية بما في ذلك جزيرة خارك. الرئيس ترامب قادر على السيطرة على هذه الجزيرة فورا اليوم حتى إذا قرر ذلك وبسهولة كبيرة، لكنه لا يريد ذلك. أعتقد أنه ما زال يأمل التوصل إلى تسوية دبلوماسية ونهاية سلمية لهذه الحرب، ولكنه مستعد لانتهاج خيار آخر سواء من خلال القطع والموارد العسكرية الجديدة التي وصلت وبناء على ما سيفعله الحوثيون. وبالتالي الرئيس ترامب ما زال يدرس خياراته ويتصرف بصبر كبير، ولكن كما ذكرتم بعد 3 نوفمبر ستسقط جميع الرهانات ولن يكترث الرئيس ترامب، وسيطاردهم بكل السبل الممكنة من أجل التوصل إلى تسوية والانتصار بهذه الحرب.
0: كما أشرت إلى ما يحدث في السعودية وفي اليمن، هل ترى أن الرئيس الأمريكي إذا ما كان مستفزا فعليا مما يجري ومتأثرا ربما من سوق الطاقة قد يدفعه ذلك لو كان مستفزا فعلا للحديث عن تركيا وعن محاولة جلب أطراف أخرى للتعامل مع الشأن اليمني؟
8: في الواقع أعتقد أن الرئيس ترامب قد يلجأ إلى هذا الخيار. يبدو أنه عالق بين نارين إذا جاز القول. بمعنى آخر، إذا قرر الحوثيون مواصلة استهداف البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية، لا يمكن للرئيس ترامب أن يبدو بمظهر الرئيس أو القائد الضعيف، وسيكون عليه أن يرد. يمكنه أن يرد بشكل مباشر باستخدام القوة العسكرية الأمريكية، ويمكنه أيضا أن يستعين كما ذكرتم بعدد من حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لدعم ومساعدة الجهود الأمريكية. مجددا هناك عدد من الدول المستعدة برأيي لمساعدة الرئيس ترامب في استهداف الحوثيين من أجل الدفاع عن المملكة العربية السعودية ومصالحها.
0: دكتور حامد موسوي، هل لهذا السبب تتحرك إيران الآن عبر عمان أيضا لمحاولة إيجاد حل لما يجري في اليمن؟ هل يخدمها هذا الواقع يرفع الكلفة الاقتصادية عالميا للطاقة، أم أنه يعقد ويستفز الولايات المتحدة لمزيد من الرد وربما لرد مختلف هذه المرة؟
9: أعتقد دون شك أن تقدم الحوثيين يصب في مصلحة إيران، هو يمنح إيران أوراق قوة لا شك أنها سوف تستفيد منها حين تعود إلى المفاوضات مع الجانب الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار النفط، وهذا يصب في مصلحة إيران. ولكن يتعين علينا أن نتذكر أن الحوثيين في اليمن لا يتلقون التعليمات والتوجيهات من إيران. الحوثيون ليسوا شبيهين بحزب الله، حزب الله هو حليف مقرب لإيران، أما الحوثيون فهم يحصلون على الدعم الإيراني وهناك بعض التنسيق، ولكن حتى الأمريكيين يعترفون بأن الحوثيين لا يتلقون الأوامر من إيران. إذن يمكن لإيران أن تقدم المساعدة فيما يتعلق بالوساطة، لكن لا أعتقد أنه بإمكان إيران أن تضع حظا لهذا الأمر إلا في حال حصول مفاوضات بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. بالنسبة للأمريكيين واحتمال لجوئهم إلى الخيار العسكري، لقد تحدثنا عن الرئيس ترامب وكيف يريد السلام وكيف ينتهج الصبر، ولكن الرئيس ترامب تسلم منصبه منذ أقل من عامين، وفي هذه الفترة هاجم إيران في مناسبتين، وبالتالي فهو ليس بالضرورة رجل السلام. الرئيس ترامب تردد في مهاجمة الحوثيين لأنه ما من خيار عسكري سهل لهذا النزاع. في حال كان هناك حل عسكري سهل لكان استخدمه، وفي حال شن عملية قصف جديدة فإن هذه العملية ستحقق النتائج السابقة، لن تؤدي إلى انتصار أمريكي ولن تؤدي إلى استسلام إيراني. إذا أراد الأمريكيون أن يحققوا نصرا عسكريا فعليهم أن يعتمدوا تكتيكات جديدة، وهذا قد يتضمن القوات البرية أو أسلحة نووية تكتيكية أو استهداف البنية التحتية الطاقوية الإيرانية، لكن جميع هذه الخيارات تنطوي على خطورة كبيرة، قد تؤدي إلى تصعيد كبير، قد تؤدي إلى حرب إقليمية، وقد تؤدي طبعا إلى زيادة أسعار النفط بمستوى غير مسبوق، ناهيك عن الإصابات في صفوف القوات الأمريكية. لهذا السبب الجانب الأمريكي يتردد في انتهاج هذه الخيارات نظرا لخطورتها، ولكن في الوقت ذاته بعد انتخابات التجديد النصفي، في حال عدم اقتراب الجانبين الأمريكي والإيراني من اتفاق جديد، فإن احتمالات التصعيد ستعود وترتفع بشكل كبير للأسف.
0: هناك سؤال أيضا عن ردة فعل إيران إزاء كل ذلك وهذه السيناريوهات المتعلقة بالتصعيد العسكري، هل أيضا سيكون لإيران رد فعل مختلف عن السابق، أم إن حجم التصعيد العسكري أو الضربات العسكرية الأمريكية بالتزامن مع الحصار الاقتصادي سيحد من إمكانياتها؟
9: في الواقع يبدو لي أن الحرس الثوري أكثر ثقة من ذي قبل، ويقول مسؤولوه أنهم سيردون بقوة أكبر مقارنة بالماضي، لكن كل هذا مرهون بقدراتهم. إذا لم يكونوا يمتلكون القدرة للرد بقوة فنحن لن نرى ردا من هذا النوع. الأمر أيضا سيكون مرهونا بنوع الهجوم الذي سيشنه الأمريكيون. في حال لجأ الأمريكيون إلى حملة قصف أو حملة اغتيالات مشابهة للحملة السابقة فإن الرد الإيراني سيكون مشابها، ولكن إذا قرر الأمريكيون استهداف البنية التحتية الإيرانية لا سيما البنية التحتية الطاقوية فهذا سيكون خطا أحمر أساسيا، لأنه سيهدد بقاء الدولة، وبالتالي فإن الرد الإيراني سيكون أقوى بكثير وسيتخطى جميع الخطوط الحمر، وهذا قد يؤدي إلى حرب إقليمية كبرى قد تكون بالغة الخطورة. فيما يتعلق بالخنق الاقتصادي أعتقد أن الضغوط التي تواجهها إيران ضغوط حقيقية، وهذه الضغوط تؤثر بشكل كبير لا سيما على الطبقة الفقيرة، ولكن فيما يتعلق بالتأثيرات قصيرة المدى على الحرس الثوري لا أعتقد أنها ستؤدي إلى استسلامهم. العقوبات تستغرق وقتا طويلا لتؤتي ثمارها، ولا بد من التذكير أن دولا مثل روسيا والصين ما زالت تتاجر مع إيران.
0: بغض النظر عن هذه، أبقى معك دكتور حامد عن هذه التجارة إلى أي مدى ترتقي العلاقة بين روسيا والصين إلى مستوى يؤثر في قرارات السلم والحرب في إيران، وبالتالي الوضع الاقتصادي إلى أي مدى يؤثر في قرارات إيران التفاوضية الحالية مهما اشتد الحصار؟
10: أنا لا أعتقد أن الروس يمتلكون نفوذا كبيرا فيما يتعلق بالقيادة الإيرانية، وليسوا قادرين على ممارسة ضغط كبير على القيادة الإيرانية، لكن الوضع مختلف فيما يتعلق بالصين. الصين تشتري أكثر من 90% من النفط الإيراني. طبعا اليوم الحصار موجود، لكن الصين هي شريك تجاري كبير لإيران، وبالتالي الصين تمتلك نفوذا كبيرا فيما يتعلق بالرد الإيراني وصناعة القرار الإيرانية. ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الجانب الصيني لم يقرر الاطلاع بدور النشط في هذا النزاع، وأعتقد أن الإيرانيين سيفضلون أن تطلع الصين بدور الوسيط بدلا من دول مثل باكستان، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو لي أن الجانب الصيني ليس مهتما في هذا الأمر.
0: دكتور شرقاوي، هل يحتاج الرئيس الأمريكي إذا ما أراد تغيير شكل الحرب إلى قوى فاعلة أخرى ليست إقليمية فقط من أجل إحداث تغيير؟
7: أولا حسب أحدث تصريحاته هو يطمئن إلى وضع روسيا والصين بأنهما لا يقدمان معلومات تستنتفع منها إيران في إدارتها للحرب مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، فهو يقلل من تدخل دولتين عظميين روسيا والصين لا يستهان بهما في بحثهما أيضا عن توازن قوة جديد سواء في ميدان الطاقة مضيق هرمز وأيضا في منطقة الشرق الأوسط. لكن هل يحتاج الآن إلى متغير؟ ربما المتغير الوحيد الذي قد يسنده حقيقة في هذه المرحلة هو إذا ما استمر الحرس الثوري الإيراني في توجيه تهديدات متتالية ليس إلى بريطانيا فحسب بل إلى دول أخرى مثل ألمانيا مثل فرنسا دول مثل هولندا وسط أوروبا. هذه الدول أغلبية الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال يحتفظ بخيار الحياد وعدم الانزلاق إلى حرب إيران، لكن إذا وصل السيل الزبا وأصبح التهديد الإيراني محدقا بالأمن القومي الأوروبي هذا سيكون بمثابة هدية على طبق من ذهب إلى الرئيس ترامب، لأنه منذ عدة أشهر منذ شهر أبريل وماي الماضيين كان يود من الحلف الشمالي الأطلسي ومن الدول الأوروبية أن تدعمه في هذه الحرب. فإذا أرى أن بعض التطرف من قبل الحرس الثوري واستهداف أوروبا قد يدفعها إلى أن تصبح شريكا ترامب ولن تتوقف كما قال الألمان والفرنسيون أنهم مستعدون للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز فحسب. ربما قد تتحول الأمور إلى قراءة استراتيجية، قراءة التهديدات وكيف يمكن أن تعود المنظومة الغربية التي هي انفصلت الآن إلى منظومتين، منظومة أمريكية بقيادة ترامب ومنظومة أوروبية تذهب في مسارها. إذا استمر التهديد الإيراني قد يعيد اللحمة إلى هاتين المنظومتين فنعود إلى الغرب بقيادة ترامب، وأعتقد هذا سوف يدفعنا إلى ربما حتى إلى تغيير جغرافية هذا الخليج وهذا الشرق الأوسط، لأن الهم وكما كان يعني سامويل هانينغتون عندما كتب عن صدام الحضارات كان اليمينيون المتطرفون يحلمون بهذه اللحظة، هي هذه الحرب الحضارية الكبرى، أن الغرب يعني يتوعد إيران المارق الذي خرج المارد

0: الذي خرج من القمقم. أرجو ألا نعود إلى سيناريو صدام الحضارات، وهانينغتون الآن قد يبتسم في قبره عندما يسمع أن البريطانيين أيضا قلقون. إذا طيب. الشراكة الأطلسية،
1: لكن هل موقف الحرس الثوري وربما هذه الحوادث كفيلة بتغيير مواقف الأوروبيين من طرف في بداية الحرب لا يريد أن يشارك ويقوم

0: يطرأان الآن وقد يؤثران على المواقف الأوروبية. هناك أزمة طاقة، هناك شح في الوقود وفي الديزل، نحن نقترب من فصل الشتاء والأوروبيون سيعانون الأمرين من أسعار وقود التدفئة. الثاني هو تضخم التهديد الإيراني إذا خرج عن نطاق منطقة الشرق الأوسط وأصبح تهديدا قائما في أوروبا بين بريطانيا والقارة. أعتقد أن الأوروبيين لن يبقوا على حيادهم.
1: روب أرلت، إذا تحرر الرئيس الأمريكي فعلا من الضغوطات بعد الانتخابات، وبأي نتيجة كانت عليها الانتخابات، هل معنى ذلك أنه قادر على تنفيذ كل ما يريده في الشرق الأوسط وفي إيران تحديدا، بالنظر إلى أن الديمقراطيين قد يشكلون ضغطا ونفوذا بنتيجة الانتخابات في حال فوزهم على الرئيس؟
2: أعتقد أنك محق تماما. ما أتوقعه هو أن الرئيس ترامب سوف يسير بالخيار الذي يراه ضروريا، لا سيما على الصعيد العسكري. حتى هذه اللحظة الجهود الدبلوماسية والمساعي الدبلوماسية لم تحقق أي نتائج إيجابية، ولكن اسمحوا لي أن أتحدث عن هذا الخيار لبرهة. لنفترض أن الديمقراطيين نجحوا في السيطرة على الكونغرس، على مجلس النواب، هذا يعني أنهم حين يتسلمون مناصبهم سوف يحاولون عزل الرئيس ترامب مرة جديدة في شهر يناير. لكن في نهاية المطاف ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ النظام الإيراني إذا عرف بذلك قد يسعى في الواقع إلى صفقة سلام، لأنه سيكون قد حقق هدفه من خلال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. في الوقت ذاته فإن صبر الرئيس ترامب سيكون قد نفد، وبالمعنى السياسي سيكون الضرر قد حصل، وبالتالي فإن الرئيس ترامب لن يكترث إطلاقا. هو اليوم ما زال يقول إنه لا يهتم بالانتخابات، بل ما يهمه هو هذه الحرب والانتصار في هذه الحرب. لكن برأيي بعد 3 نوفمبر سوف يستخدم جميع الموارد المتاحة، وقد يسعى للسيطرة على جزيرة خارك كما سبق وقلت، قد يسعى إلى السيطرة على الجزيرة أو إلى تدميرها بشكل كامل، وهذا طبعا سيكون مدمرا تماما بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ونحن جميعا نعرف معنى ذلك. في حال حصول هذا الأمر فإن أسعار الوقود والنفط سوف ترتفع بشكل غير مسبوق، وهذا قد يفسر سبب تردد الرئيس ترامب، ولكن بعد الانتخابات لن يكترث وسيقوم بما عليه للانتصار بهذه الحرب. وهذه رسالتي، الرئيس ترامب سوف يفعل ما يجب أن يفعله للانتصار بهذه الحرب، هو ملتزم على المدى الطويل.
1: من ديلاور شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا جزيلا لك ضيفنا في الاستوديو، ونشكر أيضا الدكتور حامد موسوي من أوتاوا، شكرا جزيلا لكم جميعا. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية. وقال أمير دولة قطر في كلمة أمام مجلس الشورى القطري إن استراتيجية بلاده تتمثل في الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، والحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة للمفاوضات.
3: استثنائية، هكذا وصف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الأحداث التي واجهتها قطر والمنطقة، مشيرا في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى إلى أن هذه الأحداث أثبتت مجددا تماسك مؤسسات الدولة والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف الشيخ تميم بن حمد الثاني أن دولة قطر حملت في هذه الأزمة 3 مسؤوليات في آن واحد، هي حماية سيادتها والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
4: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من 4 عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية.

0: للصراع.
1: أمير دولة قطر قال إن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأكد أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن قطر.
0: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية، كان هذا دائما موقفنا وما زال.
1: ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تؤمن خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان، وقد أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. وبشأن قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. أشير إلى أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استذكر في بداية خطابه مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر.
2: إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي واعتدت على صحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحامات.
3: مئات من الجنود وآليات ضخمة ومعدات ثقيلة، اقتحام واسع في مشهد استعراضي وفي وطح النهار من محاور عدة في مدينتي رام الله والبيرة، وصولا إلى وسط مدينة رام الله. الهدف تجديد إغلاق مؤسسة الضمير التي تعنى بالأسرى الفلسطينيين، وهي واحدة من سبع مؤسسات حقوقية أغلقتها سلطات الاحتلال منذ عام 2022 بزعم أنها تدعم الإرهاب. تدمير وتخريب ومصادرة لما تبقى من وثائق ومستندات وأثاث، قبل وضع ملصقات على الأبواب الخارجية موقعة من قبل الجيش الإسرائيلي بإغلاق المؤسسة المغلقة أصلا. وخلال العملية العسكرية التي تواصلت لساعات، أصيب فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال وبحالات اختناق. أما الاستهداف المباشر فكان للصحفيين والطواقم الإعلامية، بدأ بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز ومن ثم الرصاص قبل محاصرتهم داخل أحد المنازل.
4: وكأن الاحتلال يرسل رسالة للفلسطينيين، تعودوا على المشهد، فالاقتحامات العسكرية وإغلاق المؤسسات كان يتم في ساعات الليل والآن في وضح النهار لتتوزع أشكاله. لتتوزع أشكال الترويع على مختلف مناطق الضفة الغربية لتشكل يوميات الفلسطينيين.
3: ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تخلل العملية العسكرية اقتحام منازل ومؤسسات وترويع السكان والموظفين.
5: دخلوا مرة واحدة كوي كبير من الجيش عندنا على المكاتب، بأخذوا كل تلفوناتنا، بحشرونا بغرفة واحدة تقريبا 30 موظف، الغرفة مترين في مترين، مش مترين، مترين في أربعة تقريبا. فبلشوا صيحوا علينا إنه تحكيش، أعطينا تلفون، أي واحد معه تلفون ما يشوف إلا الويل، بما معنى أشياء زي هيك، وظلهم حشرين جوا الغرفة يعني.
3: كما تم حصار مجمع فلسطين الطبي وإطلاق قنابل الغاز في ساحاته تماما كما كان الحال في مدارس عدة. مشاهد القمع والترويع هذه لم تكن بعيدة عن بلدات عدة في الضفة الغربية. ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم توثيق 377 اعتداء وهجوما للمستوطنين خلال أسبوعين فقط في الضفة الغربية. استهدفت الاعتداءات أكثر من 160 تجمعا وبلدة فلسطينية. جبال بديري، الجزيرة، رام الله.
2: رفع صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى 23% لعام 2026، مدعوما باحتمال تعافي صادرات الطاقة الخليجية واستمرار طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي. المزيد مع يوسف خطاب في هذا التقرير.
6: الاقتصاد العالمي يستفيد حاليا من قوتين متعاكستين للحفاظ على معدل نموه: عودة جزء من إمدادات الطاقة الخليجية واستمرار الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وسلاسل توريده. لهذا رفع صندوق النقد الدولي التوقعات للنمو العالمي إلى مستوى 23% في 2026 مقابل 3% في تقدير شهر يوليو الماضي، لكنه يظل أبطأ من 3.5% المسجلة في 2025. لكن الجانب الآخر من القصة هو التضخم، فالصندوق يتوقع بقاءه عند حوالي 4.7% في 2026، ثم يتراجع ل 24% في 2027 مع استمرار ضغوط الطاقة. الحرب في الشرق الأوسط تبقى أكبر مصدر لعدم اليقين، إذ يفترض صندوق النقد الدولي إعادة فتح مضيق هرمز في مارس 2027 قبل العودة إلى أوضاع ما قبل الحرب فقط بحلول أكتوبر 2027. ورغم تحسن حركة النفط، ظلت صادرات الخليج في سبتمبر عند نحو 88% من مستويات ما قبل الحرب، بينما تسحب المخزونات النفطية العالمية بمعدل يقارب 2.7 مليون برميل يوميا. وفي خريطة النمو تتقدم آسيا المرتبطة بالتكنولوجيا. الصين معدل نمو عند حوالي 4.5%، تليها الهند بمعدل يصل ل 7%، ثم تايوان أعلى معدل نمو عند 10.7%، أخيرا كوريا الجنوبية بمعدل نمو عند 3.3%. في المقابل يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 2.3% من النمو، ومنطقة اليورو معدل نمو عند 21%، بينما تنكمش منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 0.3% تحت ضغط الحرب وأسعار الطاقة. الأهم أن النمو أصبح أكثر تركزا، إذ باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي مقابل 54 دولة في تقديرات سابقة. لكن طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها تحمل خطرا، فإذا أخفقت مكاسب الإنتاجية الموعودة، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال هبوط الأسهم الأمريكية بما يقارب 20%، وانخفاض النمو العالمي بمعدل قد يصل ل 21% دون خط الأساس بحلول عام 2028.
2: مشاهدينا، هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
7: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
8: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
9: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
10: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
11: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
12: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
13: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
14: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
15: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
16: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
17: الأحداث لا تنتظر.
18: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
17: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
19: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
17: ذاك ما تروى.
20: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
17: بل كما تحدث.
21: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
17: نحن في المشهد.
22: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة
0: المعارك ضد القوات المتوغلة.
17: نقترب ننقل نوثق.
1: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
22: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في اليمن والمنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات كانت تتجه إلى الرياض والمنطقة الجنوبية والظهران وحرض شرقية السعودية. هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص في سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز في الرياض، في حين أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في منطقة الظهران ما أدى إلى حريق محدود. كما أعلن التحالف تنفيذ عملية استهدفت مواقع ومنشآت تستخدمها جماعة أنصار الله الحوثيين لتخزين الوقود في الحديدة وصنعاء، في حين قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة تصدت لتشكيلات معادية استهدفت صنعاء. على صعيد متصل قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وأنه قد يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وبشأن إيران قال ترامب أنه سيتخذ قرارا قريبا جدا دون أن يوضح طبيعة هذا القرار. في طهران قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على ردها على واشنطن التي دعاها إلى إبداء مرونة في المفاوضات. وعلى صعيد متصل نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا العودة إلى العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق واستهداف مواقع عسكرية ونووية إيرانية. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب وأنه تحدث بشأن ذلك مرات عدة مع ترامب. وفي مضيق هرمز أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن إصابة ناقلة حاويات بمقذوف مجهول. إذن مشاهدينا، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في العاصمة الرياض. كما أعلنت وزارة الطاقة استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو في الظهران ونشوب حريق فيه دون حدوث إصابات.
1: آخر من التصعيد العسكري المتبادل بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والحوثيين، فقد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز بالرياض. وفي الظهران قالت وزارة الطاقة إن مبنى تابعا لشركة أرامكو تعرض لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق. هذا وكان التحالف قد أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ كروز و3 مسيرات في منطقتي الرياض وجنوب المملكة، كما أعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الظهران وحرض، مشيرا إلى سقوط الشظايا في منطقة سكنية بالظهران حيث باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث. جاءت هذه الهجمات بعد شن التحالف غارات جوية على منشآت في صنعاء والحديدة. قال إن الحوثيين يستخدمونها لدعم عمليات